0: هذا الاتفاق منع إيران من الحصول على قنبلة نووية والقضاء على يعني اليورانيوم المخصب المدفون تحت الأرض، وهذا يشكل تقدم كبير بعدما كانت طهران تعاند الدول العالمية في التمسك بهذه الكميات التي قد تجعلها تقترب من امتلاك قنبلة نووية، وهذا بلا شك يعني يشكل تهديد خطير على العالم. اليوم الموافقة الإيرانية وصلت، والمناقشات حول هذا الملف النووي باتت واضحة، وخرجت يعني أعلن أن الاتفاق تم، وحظي أيضا بدعم من دول المنطقة. سمعنا وشاهدنا الاتصالات التي أجراها الرئيس الأمريكي مع قادة دول المجلس الخليجي وعدد من الدول الوازنة ليطلعهم على بنود هذه المذكرة التي يعني ستسهم بشكل كبير لوقف هذا الحرب، ويلبي هذا الاتفاق أيضا أهداف المنطقة في الحفاظ على السلم وإحياء يعني المضيق الذي توقف العمل عنه بسبب يعني التهديدات الإيرانية وزرع الألغام، وأيضا تشكلت هذه يعني جزء كبير من تهديد الاقتصاد العالمي. اليوم المذكرة التفاهمية الأولية واضحة، أعلن عنها ترامب رقم يعني أن طهران حاولت أن تروج مسودة تفاهم تزعم أن مضيق هرمز سيبقى تحت إدارتها وأنها متمسكة بحقها في تخصيب اليورانيوم، وهذا أقبض ترامب كثيرا. لاحقا نفى وزير الخارجية عراقي كل هذه المزاعم الإيرانية، وقال أن هناك تفاهمات عكس ما يروجه الإعلام الإيراني، ونحن اعتدنا بلا شك على الأكاذيب التي تطلقها الوكالات الإيرانية، وهذا الأمر شكل يعني رأينا حتى الإشادة من الرئيس الأمريكي بهذه التغريدة التي أطلقها عباس عرفي الذي وضح أن هذا الاتفاق هو اتفاق يعني سيسهم في وضع حد لهذه الحرب، وعكس ما روجته الوكالات الإيرانية بالسيطرة على المضيق والتمسك في مواد اليورانيوم المخصب. لذلك اليوم نحن أمام فراجة كبيرة، ستدفق حركة الملاحة عبر المضيق، انتهى هذه التهديدات الكبيرة على المنطقة. اليوم سيادة هرمز للجميع، لن يبقى تحت يعني لا طائلة الإيرانيين ولا حتى الأمريكان في هذه الانفراجة، ستسهم في دفع عجلة الاقتصاد وتعزيز أمن الطاقة العالمية ونتجاوز هذه التهديدات في منطقتنا.
1: نعم، برأيك لماذا تعلن وتروج إيران الاتفاق مزعوم، رغم أن الاتفاق سوف يتم الإعلان عنه في حال لا تم التوقيع عليه في الأسبوع المقبل كما ذكرت بعض المصادر؟
0: هناك على ما مرجح دائما نقول أن هناك أكثر من طرف يحاول أن يقود المشهد في طهران، منهم الحرس الثوري المتشدد الذي يحاول أن يفسد كل مراحل الاتفاق، ويطلق عبر الوكالات الرسمية للحرس الثوري، وحتى أنه هاجم بشدة وزير الخارجية الإيراني ووصفه بأوصاف بشعة، وأنه منحاز لترامب ومنحاز للولايات المتحدة الأمريكية، مجرد أن هذا الرجل كشف عن المسودة الحقيقية لهذا الاتفاق. لذلك هم متمسكون دائما الحرس الثوري بسلسلة الأكاذيب، آخرها يعني مزاعمهم بأن من استهدف مطار دولة الكويت هو أجزاء أو يعني بقايا صواريخ باتريوت، رغم أن الصورة خير برهان، وشاهدنا مسيرات الإيرانية تقصف المطار وتهدد هذا المنشأ الحيوي. هذه الأكاذيب نحن معتادون عليها من قبل هذه الأبواق، أبواق النظام الإيراني، وأيضا شاهدنا أيضا أن الصواريخ تطلق من السفن الأمريكية في البحر، وليس عبر ما يزعمه في السابق الإيرانيون، تطلق عبر القواعد الأمريكية في الخليج. لذلك هذه

0: هي الماكينة من الأكاذيب مستمرة آخرها ما راجح اليوم من حرب بين الحرس الثوري ووزير الخارجية الإيراني، وهذا يشكل يعني سلسلة طويلة من الأكاذيب الإيرانية.
1: نعم، وما حجم التنازلات برأيك التي قدمها كل طرف للوصول إلى هذه المرحلة؟
0: هو في حقيقة الأمر الاتفاق على مرحلتين، المرحلة الأولى فتح مضيق هرمز والتخلص من دعم الميليشيات الإيرانية في المنطقة وعدم إمدادهم بالمال ولا بالسلاح، وهذا يجعل المنطقة على أعتاب مرحلة جديدة من السلام، لأن في حقيقة الأمر هذه الميليشيات في منطقتنا شكلت خطر كبير في مرحلة في مراحل سابقة من التفجير. رأينا حزب الله ما فعله في سوريا وفي لبنان، وأيضا الميليشيات في العراق واليمن وزرع خلايا الإرهابية في المنطقة. بلا شك هذا أمر خطير، واليوم وفق هذا الاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية وطهران، ستكف يعني أيدي طهران من دعم هذه الميليشيات الإرهابية، وستكون الدولة، أقصد هنا الدول مثل العراق ولبنان واليمن، هي صاحبة السيادة وصاحبة القرار في حمل السلاح، في إعلان الحرب، في إعلان السلم، في التفاوض، بعيدا عن تكون هذه القرارات تتحكم بها العقلية الإيرانية أو الحرس الثوري.
1: نعم، وكيف نقيم أمام هذه التطورات الدور الباكستاني في تقريب وجهات النظر بين الجانبين، رغم أن شهباز شريف قد حذر من بحملة مستمرة من المعلومات المضللة تسعى إلى تقويض مسار الاتفاق وإفشال الجهود الرامية إلى تثبيت هذه التفاهمات؟
0: بلا شك باكستان لعبت دور رئيسي في تذليل العقبات ودعم الجانب الإيراني والجانب الأمريكي، واستضافت يعني عدة يعني محطات من قنوات التواصل خلال الأشهر الماضية، ورأينا رئيس الوزراء الباكستاني وأيضا قائد الجيش في مساعيه الحميدة والمباركة في تعزيز الثقة، ولا نغفل الجانب الخليجي في دعم تلك المفاوضات، وأيضا جمهورية مصر العربية ساهمت بشكل كبير في تعزيز التوصل إلى اتفاق. لذلك يعني إيران صراحة يعني ساهمت بشكل كبير وحققت اختراق دبلوماسي مهم رغم هذه يعني الفجوات في المفاوضات، وصعوبة التوصل إلى اتفاق كانت يعني تهدد كل مرة انهيار هذه المفاوضات، إلا أن الإصرار الباكستاني والدعم الخليجي والدعم العربي والدعم العربي العالمي هنا عكس الثقة، وتوصلنا إلى اتفاق إن شاء الله سيفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار.
1: نعم، وما دلالات عرض سويسرا استضافة مراسم التوقيع على الاتفاق، ولماذا اختارت واشنطن وطهران العمل عبر وسطاء بدلا من المفاوضات المباشرة؟
0: بلا شك سويسرا يعني أرض دبلوماسية وسياسة، وهي أرض محايدة ولها تاريخ طويل في استضافة المفاوضات الدولية والحاسمة، واختيارها قد يمنح هذا الاتفاق رمزية دولية ويؤكد الدور الدبلوماسي والتسوية في هذه المنطقة المهمة التي تحظى يعني بحيادية وتاريخ طويل في المفاوضات، وتاريخ أيضا عريق في جمع يعني الأطراف في هذه المنطقة، وأن يكون هذا الاختيار قد يمنح هذه الدولة رمزية ويمنح أيضا اتفاق رمزية وطابع دبلوماسي للتسوية.
1: نعم، وهل برأيك نعتبر الخلافات المتعلقة في البرنامج النووي الإيراني انتهت أم ما زالت قائمة، وما تأثير الاتفاق المحتمل على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران؟
0: بلا شك أن أهم الأمور التي كان يتمسك بها الرئيس الأمريكي هو عدم امتلاك طهران السلاح النووي، وهذا ما تحقق خلال هذا الاتفاق، والمؤشرات الحالية تفيد أن الملف النووي تم حسمه وسيتم التخلص منه، وحتى المواد المتبقية في باطن الأرض نتيجة القصف الأمريكي السابق سيمنح يعني الولايات المتحدة لتدميره في باطن الأرض أو حتى في

0: أذن منذ قليل لصلاة الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: أهلا بكم ثانية، وصلوا معكم ما تبقى من هذه الجولة. في تطور جديد للأوضاع في قطاع غزة، جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على عدد من المناطق، ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين وسط دمار واسع في منازل المدنيين وموجات نزوح جديدة لعشرات العائلات. ومع استمرار التصعيد تتصاعد التحذيرات الدولية من اتساع رقعة العوم في الأراضي الفلسطينية. عبد الرحيم أبو كويك والتفاصيل.
2: تتواصل خروقات جيش الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم 49 بعد 200، في ظل تصعيد ميداني متواصل يطال مختلف مناطق القطاع. وأصيب 5 فلسطينيين بعد أن استهدف قصف مدفعي إسرائيلي مدرسة أبو حسين التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال القطاع. وفي مدينة غزة واصلت الدبابات والطائرات المسيرة إطلاق النار بكثافة تجاه منازل المواطنين في حي التفاح شرق المدينة، تزامنا مع قصف مدفعي وإلقاء قنابل من طائرات كواد كابتر. وفي المحافظة الوسطى استهدف الطيران الحربي منازل

0: وأراض زراعية في دار البلح ومخيم المغازي، فيما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف واسعة شرق خان يونس جنوب القطاع. وبحسب وزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان منذ 7 من أكتوبر 2023 إلى 72,991 شهيدا وأكثر من 173 ألف مصاب. أما إنسانيا فتتفاقم المعاناة مع استمرار النزوح ونقص الخدمات والمساعدات في وقت تواصل فيه المستشفيات العمل بإمكانيات محدودة، وتحذر الجهات الصحية من تداعيات تزايد الاحتياجات الطبية والإنسانية. أما سياسيا فتتواصل مباحثات القاهرة بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء وسط حديث عن عقبات وشروط جديدة أعادت المفاوضات إلى مرحلة معقدة في ظل استمرار العمليات العسكرية والخروقات الميدانية على الأرض. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
1: وحول هذا الموضوع كنا قد أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود. بداية، ومع استمرار العدوان على غزة، كيف يبدو المشهد في القطاع المحاصر؟
2: في اعتقادي إسرائيل تتجه لتعقيد المشهد، يعني إصرارها على موضوع المساحات وتوسعتها وتصريحات كاتس الليلة وزير الدفاع أنه لن يخرج من المنطقة الآمنة، بالإضافة إلى استمرارات نقول تحت بند موضوع استهدافات قادة حماس أيا كان الصف. ثم هنالك مشكلة، هناك مطالبات من نقول بأن يكون ممر طبي على الأقل، هناك دعوات من الإطار الكونغرس، هناك عدم استجابة لا إنسانيا، والأمور الأمنية والعسكرية شائكة، هناك ضغوطات أن يكون هناك تعجيل في المرحلة الثانية، وهذا لا يتم. أنا في اعتقادي تصريحات حماس الليلة تهدد أو تخشى أن يكون هناك انهيار للهدنة، لأن استمرار العملية العسكرية بهذه الطريقة بموضوع تجاوز الخط الأصفر في اتجاه أكثر من منطقة حي التفاح في أكثر من 300 متر، هذه مشاكل ممكن تعمل الكثير من نقول تجاوزات على خطة ترام، يعني على مجلس السلام. يعني إسرائيل تلوح منذ فترة على موضوع زيادة موضوع المساحة إلى 70% كما يقول نتنياهو، ولكن أنا أعتقد العمليات العسكرية إلى الحربية من طرف واحد، حماس ملتزمة، هناك نشاط بطاقة، لكن لم يبت بعد الجميع بموضوع انتهاء اختناق غزة عسكريا طبيا. نحن نتحدث عن بنية تحتية طبية بالذات والأغذية، هذه مشاكل جرائم حرب. أنا بالنسبة لي يعني بالقطعة موضوع المساعدات وتصرف عليه إسرائيل، إذا النشد يتعقد أكثر، لكن ربما يعني نشهد في طالما هناك تهديئات في المنطقة ربما تتطول إسرائيل أكثر بتطبيق الخطة التي تعدها لأكثر من أسبوعين لتطبيق مساحة 70%، لكن هل تسمح الولايات المتحدة الأمريكية؟ نراقب الأيام القادمة، لأن يعني إسرائيل مستنفرة لآلة الحرب، لآلة الجرائم تجاه الفلسطينيين، هي المحرقة للهوية للأرض للإنسان.
1: نعم، وماذا عن مراحل الاتفاق وكيف الوسطاء وضامني الاتفاق أن يوقفوا العدوان المستمر على غزة، وهل يماطل الاحتلال في تنفيذ بنود ومراحل الاتفاق؟
2: أعتقد أخي فايز هناك مطبات إسرائيلية شماعة هي القفز على موضوع تسليم سلاح حماس، هذا يعتبر من المراحل الأخيرة، يكون هناك سلطة ما، لجنة وطنية ما، ربما في هناك إجماع فلسطيني لكن ملزم أو غير ملزم، يعني هناك مشاكل أيضا بين الفصائل وأيضا في موضوع الضغط الوسطاء يكون التعجيل، لكن لو تم تحقيق المطلب الإسرائيلي أنا في اعتقادي إسرائيل لن تكتفي ولن تعود إلى الخلف. يعني هاي التصريحات يعني نقول الجرمية والمستفزة من قبل كاتس، يعني أنه لن ينسحب، إذا هناك تموضع، هناك احتلال، يعني شكل غزة لا أحد يعطيك. لذلك الماراثونية في موضوع الاجتماعات الدورية الأسبوعية بين الوسطاء والفصائل دون تدخل الولايات المتحدة الأمريكية أو مبعوث أمريكي للشرق الأوسط ليعيد التعجيل بموضوع تطبيق على الأقل نقول المرحلة الأولى، لأنه القتال والهدنة يعني لا يوجد هدنة، نتحدث عن حرب مستمرة لكن مبرمجة ممنهجة. لذلك أنا أعتقد من مبكر الحديث أننا نتجه للتعجيل في المرحلة الثانية وتطبيقها، طالما لا أقول حماس العشرة، إسرائيل تعجز المشهد في غزة، تعقد المشهد، لأنها تعلم علم اليقين أن من المبكر الحديث على

0: تسليم السلاح، طبعا هناك احتلال وبرامج لا إعادة عمار غزة ولا شيء يذكر من الخارطة الطريق في تطبيق ما يسمى غزة الجديدة. لكن في كل الحالات لابد من الأدوات الدبلوماسية، القنوات الدبلوماسية، يعني ربما نشهد تحركات أممية قبل فترة بموضوع لا يجب التدخل، لأن نقول أي ممرات طبية إذا تم انتزاعها من القناة الدبلوماسية أو موضوع الضغط الأمريكي ممكن على الأقل نقول إنقاذ الإنسان الفلسطيني، أما الحرب وآلة الحرب تصطدم إلى الآن جدران الدبلوماسية أو نقول محاولات الدبلوماسية بإسرائيل التي لديها نوايا، التي وإن كان في بعض التصريحات لبعض الجنرالات، وهذا هام جدا، أنها يعني لا يوجد حصاد سياسي ولا عسكري، لأنه معقد المشهد، لم يتم ببث شكل غزة، هل تنسحب إسرائيل الخلف وكأن الحرب لم تقام، فقط محرقة للفلسطين والقتل من أجل القتل؟ أنا أعتقد أن ربما الفترة القادمة وليس بعيدا ربما يتم حراك دبلوماسي وتدخل أمريكي، لأن يجب تطبيق البرنامج، ويريد ترامب بالنهاية انتزاع أنه رجل سلام بنهاية المطاف.
1: نعم، فيما يتعلق بالفصائل الفلسطينية، هل هناك أي مؤشرات على تقدم في مسار المفاوضات الفلسطينية في القاهرة، وما طبيعة التوافقات التي تتحدث عنها بعض الفصائل؟
0: أنا في اعتقادي الإجماع الفصائل متفقين أنه في حال تم على الأرض دخول اللجنة الوطنية، لكن هناك مشاكل مع التصريحات المستفزة من المبعوث مجلس السلام، هناك أيضا جهد قطري تركي مصري على المستوى، لكن موضوع السلاح يعني عدم إلزاميته، يعني التوافق فكرة موجودة وهذا هام جدا، هي العقبة يعني إسرائيل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وكما قال يعني روبي وزير الخارجية، المشكلة يقال سلاح حماس، تم تدمير حماس فايز منذ بداية حرب غزة، وهم يتحدثوا عن حماس وسلاح حماس، لكن أنا أعتقد الفصائل شبه متفقة إذا كان هناك إجماع يعني فلسطيني فلسطيني، والاجتماعات الدورية في القاهرة يجب أن عدم التقليل منها، لأن هناك يعني ضخ مصري هائل جدا دبلوماسي وعربي اتجاه أن يكون هناك إجماع بين الفصائل الفلسطينية، لكن على أرض الواقع هو الأهم. هل هناك اختلافات جذرية كبرى؟ أنا أعتقد فقط يعطى إنعاش غزة مبدئيا شيء ما على أرض الواقع، يعني وقف إطلاق النار، ربما يعني يكون هناك سلطة ما يتم تسليم السلاح، هي العقبة الرئيسية، لكن أن لا تعطي شيء، أنا أعتقد الفلسطينيين من خلال تصريحات الحماس وهي اللاعب الرئيسي في الفصائل، أن كل أسبوع فايز هناك نبرة من تصريحات حماس على التلويح لموضوع انهيار الهدنة، وهذا مشكلة، يعني لم تطلق حماس إلى الآن ملتزمة منذ 8 شهور إلى الآن أي صاروخ اتجاه إسرائيل، ملتزمة مع الوسطاء مع الحلفاء وحتى مع الفصائل الفلسطينية.
1: نعم، على الطرف الآخر في الضفة الغربية، الأمم المتحدة تتحدث عن تصاعد غير مسبوق في هجمات المستوطنين، على ماذا يدل ذلك؟
0: شوف، موضوع الضفة مشكلة دولية، يعني بعد من هي فلسطينية إسرائيلية، لأن المجتمع الدولي يخشى على أوسلو واتفاقيات السلام، يعني هنا تدخل أوروبا في عقوبات أحيانا، يعني تصريحات دائما بن غفير المستفزة أو المستوطنين أو الجيش الرديف للجيش الإسرائيلي الذي ضوء أخضر من الجيش الإسرائيلي في موضوع حرق الأراضي واحتلال نقول والقضم، هذه كلها مشاكل، والاعتقالات هاي تؤدي في نهاية المطاف إلى القضم والضم، يعني إسرائيل مستمرة قطارها بموضوع السيطرة على الضفة الغربية، لكن الحركات الدولية والأممية هي أيضا تستفز الجانب الإسرائيلي، إسرائيل دائما تحاول فايز تعطي نقول رسائل استكشافية إذا كان غض نظر أمريكي تحديدا على موضوع القضم والضم أو ضعف دولي بعدما تم في غزة وغير غزة، لكن أنا أعتقد أن المشهد في الضفة هذا مرشح، وهذه مشكلة، مرشح أن إسرائيل تتمادى فيما يسمى مساحتها، لكن تنجح ولا تنجح أنا في نهاية المطاف ستبقى القضية الفلسطينية منطقة نزاع منزوعة الحل، لأن لم توفر إسرائيل لنفسها لا داخل غزة ولا داخل الضفة الغربية أمنها واستقرارها، استخدمت موضوع العمل العسكري وهذا لا يوفر، ذكرت الدبلوماسية العربية كثيرا أن الحلول الأمنية لا توفر الأمن والأمان للشعب الإسرائيلي أو استمرار ما يسمى حل الدولتين، إذا هناك حراك دولي أيضا في باريس أمس في موضوع حل الدولتين، إذا هناك أنا أعتقد موضوع الضفة إلى الآن أستطيع أقول في الإطار العام خط أحمر، لكن واقعيا الأرض ليس خط أحمر، تجاوزت إسرائيل وتمادت في البؤر ما يسمى أكثر من نقطة أمنية، 1000 نقطة أمنية، وتعقيد المشهد الاقتصادي وصرف الرواتب، هناك مشكلة السلطة

0: فلسطين تتقدم خطوة في تأهيل نفسها في تغيير كوادرها، لكن في الجانب الآخر أمريكا غير موجودة والاتحاد الأوروبي مشغول بأزماته. لكن الاستفراد في الضفة الغربية أعتقد سيكون ربما للأسف هذا الصيف مزعج وفاخر، لأن إسرائيل تستغل وتستثمر المناخ العالمي للاستفراد في الشعب الفلسطيني.
1: نعم، بمناسبة الحديث عن حل الدولتين، كيف تنظر أو تقيم التحركات الدولية الأخيرة، خصوصا مؤتمر باريس لإحياء حل الدولتين، وإلى أي مدى يمكن أن ينجح هذا المسار في ظل غياب الولايات المتحدة والاحتلال؟
0: شوف، نحن بالنسبة للحراك على موضوع الحل الدولتين مستمر يعني أمميا ودول عربية بقيادة السعودية وثقلها الدبلوماسي. يجب أن يكون هناك حل دولتين، وإلا كيف تصل الأمور بترتيب الشرق الأوسط الجديد أو حقوق الفلسطينيين؟ ستبقى عائق موضوع المشكلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، يجب أن يكون تسوية نهائية في شكل فلسطين الجديدة. لذلك أنا أعتقد هذا الملف وهذا الإجماع الدولي تدريجيا هو صحيح الرمزية موضوع يعني الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكن في قادم الأيام هو لبنة، هي محرك لما هو قادم. أنا أعتقد إسرائيل كل حروبها في كل المناطق في فلسطين وغيرها، إن لم تصل بالنهاية إلى مفاوضات وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه، ستبقى كما ذكرنا هذه منطقة نزاع مزوعة الحل، لأن تقل الدول العربية أصبح هناك أصوات في داخل البيت الأبيض تسمع غير النبرة أو نقول الحوار الأمريكي الإسرائيلي. هناك تطورات علينا أن نلتقطها، يعني هناك تقل من ضد حرب غزة، تقل دبلوماسي تتصدى في قوانين في إسرائيل وجرائمها في المجتمع الدولي والمحاكم الدولية. لذلك أنا أعتقد ستستمر موضوع الحركات الدبلوماسية، لكن أن تنتزع أو لا تنتزع ستراوغ إسرائيل، لأنها تريدها بؤر صراع، لأن أي تحديد مساحة إسرائيل على طريقة الحل العربي أو الورقة العربية مؤتمر بيروت 2002 ربما يعقد على إسرائيل أحلامها التوسعية.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون

من كتاب عش حياتك بسعادة وإبداع. الوراقون عبر أثير إذاعة دولة الكويت. في هذا الكتاب يخصص كاتبنا فصولا كاملة للحديث عن تلك العادة التي يقع فيها كثير من الناس، هي تضخيم المشكلات قبل وقوعها. فالإنسان قد يقضي أياما أو أسابيع قلقا من مقابلة أو قرار أو نتيجة، ثم يكتشف لاحقا أن الأمر كان أبسط بكثير مما تخيل. ويضرب المؤلف أمثلة لأشخاص كانوا يعيشون تحت ضغط نفسي هائل بسبب الخوف من الفشل أو المرض أو الخسارة، لكن حياتهم تغيرت عندما أدركوا أن مواجهة الواقع أكثر راحة من الهروب منه. فالخوف من المشكلة غالبا يكون أشد من المشكلة نفسها، كما يؤكد أن النقد الذي نتعرض له من الآخرين ليس دائما دليلا على خطأنا، فبكثير من الأحيان يكون النجاح والتميز سببا في لفت الانتباه وجلب الانتقادات. لذلك ينصح بعدم جعل آراء الناس مقياسا دائما لقيمتنا أو سعادتنا. يتوقف الكتاب عند أهمية الراحة النفسية والجسدية، موضحا أن الإرهاق والتعب يضاعفان مشاعر القلق، فالإنسان المرهق يرى المشكلات أكبر مما هي عليه، بينما يساعده النوم الكافي والاسترخاء وتنظيم وقته على رؤية الأمور بوضوح أكبر. من الأفكار اللافتة أيضا أن القلق لا يغير المستقبل، لكنه يستهلك الحاضر، فهو لا يحل مشكلة ولا يمنع مصيبة ولا يضيف إلى العمر يوما واحدا، بل يسلب الإنسان طاقته وتركيزه ومتعة حياته. لهذا يدعو الكاتب إلى تدريب النفس على استبدال التساؤلات السلبية بأسئلة عملية، بدلا من ماذا لو فشلت اسأل ما الخطوة التي أستطيع القيام بها، وبدلا من لماذا حدث لهذا اسأل ماذا يمكن أن أتعلم من هذه التجربة. وهنا تتحول هذه المشاعر من القلق إلى الفعل ومن الخوف إلى الإنجاز. في نهاية الكتاب يخرج القارئ بقناعة واضحة أن الحياة لا تخلو من التحديات أبدا، لكن الإنسان يستطيع أن يختار كيف يتعامل معها. فإما أن يعيش أسيرا للهواجس والتوقعات، أو أن يعيش حاضره بثقة وهدوء مستفيدا من كل يوم يمنحه الله إياه. لا تستشرف المستقبل بقلق ولا تستعد لما قد لا يحدث أبدا، بل عش يومك فاليوم هو الحياة التي تملكها حقاً.

الورقون. الورقون عبر أثير إذاعة دولة الكويت من كتاب عش حياتك بسعادة وإبداع. وما الصفحات الأخيرة من الكتاب؟ لا يقدم الكاتب وعدا بحياة خالية من المشكلات، بل يقدم شيئا أكثر واقعية وأهمية، وهو القدرة على العيش رغم وجودها. فالحياة كما يراها المؤلف ليست انتظارا ليوم تختفي فيه المتاعب، بل هو فن التعامل معها دون أن تستولي على أفكارنا ومشاعرنا. فالإنسان الذي يتعلم كيف يواجه أزماته بهدوء يتقبل ما لا يستطيع تغييره ويعمل على ما يستطيع تغييره يصبح أكثر قوة واتزانا وسلاما داخلي. ويؤكد أن السعادة ليست نتيجة ظروف مثالية، وإنما ثمرة عقل متزن وقلب مطمئن. فكم من شخص يملك الكثير ويعيش قلقا، وكم من شخص يملك القليل لكنه يعيش براحة ورضا، لأنه تعلم كيف يدير أفكاره ولا يسمح لها بإدارته. يضعنا كاتبون في النهاية أمام حقيقة بسيطة وعميقة في آن واحد، أن الحياة تمضي سواء قلقنا أم لم نقلق، وأن أعمارنا أثمن من أن تستهلك في الخوف مما قد يأتي. لذلك فإن أفضل ما يمكن أن نقدمه لأنفسنا هو أن نعيش يومنا بإيمان، ونعمل بما نستطيع ونترك ما لا نستطيع. هكذا دع القلق وابدأ الحياة في رحلة من التوتر إلى الطمأنينة، ومن الخوف إلى الثقة، ومن الاستسلام للهواجس إلى الإقبال على الحياة بروح أكثر هدوءا ووعيا. فإذا كان القلق يسرق منك فرحة اليوم، فتذكر أن الغد لم يأتي بعد، وأن الأمس قد مضى، وأن الحياة الحقيقية هي هذه اللحظة التي بين يديك الآن. لا تحمل هم غد لم يأتي، ولا تعش سير أمس انتهى، بل عش يومك بكل ما فيه، فهناك تبدأ الحياة.

ختاما تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. رقة الكلمة للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضا أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير في الكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة. رقة الكلمة برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادي أمال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

إنه نداء للباحثين عن السعادة، إنها هنا في بيتك، فلا تبحث عنها عند الغرباء. إن اللقاءات الأسرية والاجتماعات العائلية ترياق أو لقاح يمنع من تفكك الأسر وتشتت الأفراد وهدم البيوت. كل أفراد الأسرة يحتاج لهذه اللقاحات الروحية والنفسية أكثر من حاجته للقاحات الطبية ضد الأمراض المعدية والفيروسات المريضة. إن الدقائق تجتمع فيها العائلة حول كوب من الشاي أو بعض الفطائر أو مجرد الجلوس ليتطارح أفرادها فيها الأفكار ويتجذبون فيها الحديث، يتحدثون فيها عن يومياتهم ومواقفهم، يناقشون فيها ما يعترضهم من مشكلات أو ما يؤرقهم من أمور ومهمات أو يعكر صفهم من هموم الحياة ومخارج من خلال حوار هادئ ونقاش مثمر. أيضا لا ننسى الحديث من القلب للقلب، كل هذا له أثر السحر في الترابط بين الجميع. أظهرت الدراسات الطبية أن العلاقات الأسرية القوية تساعد على زيادة الثقة بالنفس بين الأطفال وتقلل مشاعر القلق والتوتر بينهم. هذه الجلسات الرائعة فرص لبث الأفكار الطيبة والقواعد الأخلاقية والأصول التربوية، وأيضا إرساء القواعد الدينية ونقل الخبرات الحياتية، زيادة على ما فيها من المنافع التربوية والاجتماعية، فهي تنمي الوعي لدى الأبناء فيتعرفون على العادات والتقاليد.

0: خالد السائدة تنمي لديهم القيم والمبادئ السامية في حضور هذه المجالس، كما أنها وسيلة مهمة في توعية أفراد الأسرة بكل مفيد وجديد.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب. رقة الكلمة.
0: إنها فرصة يزيد من خلالها التقارب بين الآباء والأبناء، وترفع الحواجز، وتشيع الألفة، وترفع الكلفة من بين أفراد الأسرة، مما يفتح الباب لطرح المشاكل والتعاون في إيجاد الحلول لها. من محاسن هذه الجلسات أيضاً تصفية القلوب مما قد يلحق بها من ضغائن وأحقاد، وصفاء النفوس مما قد يشوبها من سوء فهم لمواقف الآخرين، وذلك من خلال التحاور بهدوء واحتراف والتناقش بأدب والتزام. هذه الجلسات لابد من البحث عنها وتهيئة الظروف لإقامتها والسعي الحديث الحقيقي من أجل توافرها في البيوت، كل البيوت، أو على الأقل ممن يريدون الخير لأسرهم والتنشئة السليمة لأبنائهم. لذلك عزيز المستمع، لابد من جذب الجميع إليها صغارا وكبارا والترغيب فيها، وذلك بتنويع ما يقدم فيها والجمع بين الترفيه والعلم والفكر والنقاشات الهادفة، وعمل مسابقات مختلفة متنوعة تناسب جميع الأعمار. لا ننسى إثارة الموضوعات التي تهم فئة الصغار والمراهقين، مع ترك المجال لهم للنقاش وإبداء الرأي، لننمي فيهم روح المشاركة والمبادرة، فيتعلمون أسلوب الحوار والنقاش الصحيح وتقبل آراء الآخرين وإن خالفونا، إلى جانب الاستفادة من خبرات الكبار باستشارتهم وأخذ آرائهم. إن الحوار مبدأ تربوي ومسلك حضري لاستخراج ما في نفوس الأبناء ومعرفة ما يعترضهم في حياتهم، وهو أيضا وسيلة قرآنية للإقناع وإيصال الرسائل، وأيضا فتح باب النقاش لسماع الآخرين ومعرفة دواخلهم وطبائعهم وطرق تفكيرهم.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرأة منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: نعم، ستكون هناك أحياناً اختلافات في طرق التفكير وأساليب التعاطي مع الأمور بين جيل الآباء وجيل الأبناء. سيكون أيضاً بلا شك تفاوت في وجهات النظر تجاه ما يجب من مستحدثات الحياة وطرائق المعيشة ووسائل التعاطي مع هذا كله، بسبب الطفرات الكبيرة والقفزات الهائلة التي تزيد الفارق بين الجيلين. يجب التعامل مع هذا الاختلاف بعقلانية وشيء من الانفتاح وسعة الصدر وسماع الرأي الآخر وإن كان مخالفا لآرائنا نحن الآباء والكبار. لابد من التعامل مع الواقع الجديد بحرفية ومهنية شديدة من جهة الآباء، خاصة لسد الفجوة بين الجيل الحالي والجيل الماضي. إن هذه الجلسات ليست لفرض الآراء وإعطاء الأوامر وإلقاء التنبيهات والمواعظ، إنما هي محاولة للاحتواء والتقارب والتفاهم بين أفراد الأسرة،

0: للوصول بكل فرد إلى شاطئ الأمان، أيضاً حماية كل فرد من الأخطار التي تهدده، وقبل كل شيء لبث روح التفاهم والتعاون والتآلف بين أفراد الأسرة ونشر أسباب السعادة فيها.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: أخيرا، همسة في أذن صاحب كل أسرة: إن السعادة الحقيقية في بيتك، لا تذهب للبحث عنها عند الآخرين، وإن كان ما حولك لا يبعث على السعادة والرضا، فكن أنت مصدر هذه السعادة والإلهام للآخرين. يؤدي نشاطنا خلال النهار إلى الإرهاق ويسمم أجسادنا. النوم خلال الليل يساعدنا على إزالة آثار تلك السموم، فهو ينعش أعصابنا وينزع السموم المتراكمة في أجسادنا وأذهاننا. يساعدنا على إعادة بناء التوازن الذي اختل نتيجة الإرهاق طوال النهار. وبهذا المفهوم يعد النوم آلية للدفاع عن الجسم، صورة من صور غريزة المحافظة على النفس. لهذا حثت السنة النبوية المطهرة على النوم المبكر، وورد في مسند الإمام أحمد قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا سمر بعد الصلاة، يعني صلاة العشاء، إلا لأحد رجلين: مصلي أو مسافر. فالنوم الذي وصفه أجدادنا بقولهم: النوم سلطان، أي له سلطان لا يقهر، لم يعد في عصرنا سلطانا بل ضيفا عزيزا يمر مرور الكرام في عصر القلق والأرق الراهن، إذ يبدو أنه قد فقد سلطانه وتجرد من كامل سطوته بظهور الكهرباء والتلفاز والهاتف النقال وكافة وسائل الإزعاج الأخرى. وبضياع سلطان النوم هنا بتنا نحن سكان المدن العمرانية الحديثة في حاجة ماسة وحقيقية لأن نتعلم عادات النوم من جديد. فالنوم ضرورة، لكنه أيضا مهارة وفن ورد فعل مكتسب. لهذا يمكنك أن تبدأ معنا من جديد في إعادة تعلم فن النوم وضبط الساعة البيولوجية لنشتري راحتنا النفسية والبدنية، على حد قول الشاعر العربي القديم: ألا من يشتري سهرا بنوم سعيد، من ينام قرير العين.
1: رقة الكلمة.
0: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. إلى اللقاء.
1: مستمعي الكريم، إن كانت سعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة لنعيش بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادية مال الله، والمخرج حمد الهاجري.

العجيري. ولد صالح العجيري في 23 من يونيو عام 1920 في منطقة الجبلة. أرسله والده في صغره إلى البادية كي يعيش حياة القبائل، فتعلم الفروسية وحمل السلاح، وتعلم أيضا الكتابة والحساب والقرآن الكريم وبعضا من الفقه والحديث. قدم الكثير لعلم الفلك، وله الكثير من الإضافات العلمية في الفلك وعلومه من خلال أبحاثه العلمية والعديد من الكتب والمؤلفات. في أواخر الستينات بنى مرصدا فلكيا على نفقته الخاصة، فسمي المرصد باسمه، وقد أقيم له تكريما على مستوى الدولة عام 1980. منح شهادة الدكتوراه الفخرية من كلية العلوم. وبدراسة مسيرة حياة العجيري الفلكية يلاحظ أن معرفته ونبوغه في علم الفلك قد مر بمرحلتين: الأولى الهواية، والثانية مرحلة التخصص والاحتراف، والتي كانت من عام 1946 حتى يومنا هذا. الأستاذ الفلكي صالح العجيري.

0: الرابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. رئيس الوزراء الباكستاني يعلن الاتفاق على النص النهائي لاتفاق السلام بين واشنطن وطهران. الرئيس الأمريكي يرجح توقيع الاتفاق مع إيران مطلع الأسبوع المقبل بعد بلوغ نص صيغته شبه النهائية. واشنطن تؤكد استمرار الملاحة في مضيق هرمز وتعلن إحباط هجوم بمسيرتين إيرانيتين استهدف سفنا تجارية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع غاراته على لبنان وينذر بلدات في الجنوب بالإخلاء. قوة الاحتلال الإسرائيلي تجدد قصفها على مناطق عدة في قطاع غزة. الأمم المتحدة تحذر من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية بوتيرة قياسية. موسكو تعلن تقدما ميدانيا في دونيتسك، والرئيس الروسي يكشف عن تطوير نظام فضائي للتحكم بالمسيرات القتالية. أثيوبيا تتهم قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بالتحضير لشن هجوم جديد خلال الأيام المقبلة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: ويحاول العمال بناء هياكل إضافية في مستشفى في بونيا لتلبية الحاجة التي فرضتها سلالة بوندي بوجيو من فيروس إيبولا. هذا وأعلنت السلطات المحلية في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع حصيلة الوفيات المؤكدة من جراء موجة التفشي الأخيرة لفيروس إيبولا إلى 115 حالة وفاة حتى الآن، كما بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس 598 حالة منذ بدء انتشار المرض في شرق الكونغو. وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس جبريسوس قد حذر في وقت سابق من هذا الشهر من أن تفشي الفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية ما زال خارج نطاق السيطرة. وفي سياق متصل، تم تأكيد 19 حالة إصابة أخرى وحالتي وفاة حتى الآن في أوغندا المجاورة، والتي تأثرت هي الأخرى بالمرض. يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد صنفت هذا التفشي فور الإعلان عنه بأنه حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً، مما يستدعي استجابة وتنسيقاً عاجلين على المستوى العالمي. ويتسم التفشي الحالي بصعوبة بالغة في احتوائه والسيطرة عليه، ويرجع ذلك جزئياً إلى عدم توفر لقاح أو علاج نوعي محدد حتى الآن لسلالة بوندي بوجيو المتسببة في هذه الموجة من فيروس إيبولا حتى الآن.

0: ننتقل معكم مشاهدينا الكرام إلى مراسلين المنتشرين ونبدأها من واشنطن، حيث ترامب أعلن وقف العمليات العسكرية ضد إيران، وترامب أعلن أيضا في منشور موافقة أطراف على بنود الاتفاق النهائي لوقف العدوان الإيراني على دول المنطقة. هل هناك تفاصيل لهذا الاتفاق؟ وللمزيد حول المشهد مع المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية حازم الغبرة.
1: طبعا هذه ليست المرة الأولى التي نصل فيها إلى نقطة قريبة من اتفاق، لكن ليس اتفاق. يعني أمور معقدة أكثر بكثير من مجرد تصريح إعلامي سيصل إلى حل مع إيران أو النظام الإيراني. هناك حاجة للوصول إلى اتفاق مستدام تنفذه جميع الأطراف في إيران، وكما نعرف هناك عدة قوى متصارعة على السلطة الآن في إيران. فهل بالإمكانية الوصول إلى ذلك؟ هناك يعني شك كبير في واشنطن حسب يعني ما نسمعه عن قدرة إيران بالالتزام على المدى الطويل، ويعني عدم توقيع اتفاق فقط لتلافي تداعيات هذه الحرب وفتح الاقتصاد الإيراني للتصدير مرة أخرى، انقاذ الاقتصاد الإيراني عمليا وما تبقى من القوى العسكرية الإيرانية. فالموضوع ليس بهذه البساطة بالتأكيد. سنرى ما يعني ماذا سينتج عن الحوار الذي يجري الآن. قد يكون هناك شيء إيجابي، لكن لا يوجد تفاؤل كبير الآن، خصوصا أن التفاصيل غير متوفرة إلا في البيت الأبيض. هناك بعض التسريبات أنه تم استهداف قيادات عالية المستوى جدا في الحرس الثوري، وهذا مهد الطريق تجاه القوى الأخرى أو قوى أخرى داخل الحرس الثوري في أكثر ليونة في الموافقة على صيغة اتفاق ما لم نرى تفاصيله حتى الآن. مرة أخرى يعني الموضوع ليس بهذه البساطة. لا نعرف ماذا يدور في الصندوق الأسود الإيراني. الثقة منخفضة جدا، ثقة الجميع منخفضة جدا بالنظام الإيراني، إن كان في الولايات المتحدة أو إسرائيل أو دول المنطقة الذين تعرضوا للإرهاب الإيراني في الأشهر الماضية. لكن إذا كان هناك اتفاق مبدئي على الأقل يفتح خلاله مضيق هرمز تجاه التجارة الدولية، وبالتأكيد سيكون هناك بعض يعني السفن التي تحمل النفط الإيراني أيضا تعبر. هذا قد يكون أقصى ما تحمله هذه الفترة يعني قريبة المدى من اتفاق، ريثما يتم العمل على موضوع النووي، موضوع المسيرات والصواريخ، وتمويل إيران لجماعات إرهابية عبر الحدود.
0: وإلى باكستان، بعد إعلان ترامب التوصل إلى اتفاق مع إيران، كيف تبدو الصورة في أروقة الدبلوماسية الباكستانية بعد هذا الإعلان؟ وللمزيد من التفاصيل مع مراسلنا عبد الرحمن حياة.
2: نعم، بالطبع هناك إيجابية كبيرة لدى الجانب الباكستاني بعد هذا الإعلان. إسلامباد يعني كما عودتنا بأنها لا تفصح دائما عن التفاصيل، دائما معظم التفاصيل حول ما يجري من عملية وصافة تأتي من إما من واشنطن أو من طهران. باكستان تحافظ على السرية للحفاظ على الوساطة التي تبذلها منذ أسابيع. الآن اليوم الباكستانيون متفائلون جدا من نجاح الوساطة الباكستانية، وبدأت يعني الاستعدادات في إسلامباد، هناك ترقب كبير لإمكانية انعقاد اجتماع جديد خلال يومين أو ثلاثة بين وفدين من أمريكا وطهران يصلان إلى إسلامباد للإعلان عن مذكرة التفاهم أو الاتفاق الإطاري الذي جرى التفاوض عليه على مدى الأسابيع الماضية. من المتوقع أن يتم هذا الإعلان تحت عنوان أو مسمى

0: تم إعلان إسلام أباد يكون بداية لبدء فصل جديد من عملية التفاوض على مراحل لإنهاء الملفات الشائكة بين الجانبين المعقدة بين الجانبين الأمريكي والإيراني. من المعتقد يعني لا توجد حتى الآن يعني أي تفاصيل رسمية، من المعتقد أن الاتفاق المبدئي سيكون على إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز وفك الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية وتسليم إيران جزء من أموالها المجمدة بسبب العقوبات الأمريكية، وفي مراحل متقدمة سيتم التفاوض على كيفية التخلص من اليورانيوم الإيراني المخصب وتجميد البرنامج النووي الإيراني لعدة سنوات. وستكون يعني هذه الأمور خلال فترة زمنية سيتم الإعلان عنها ضمن الاتفاق المرتقب، وسيتم إنهاء جميع الملفات خطوة بخطوة بحيث يقدم الجانب الأمريكي بادرة حسن نية ويقابله من الجانب الإيراني بادرة حسن نية. هناك أيضا اجتماع مرتقب بين الدول المعنية بالسلام في المنطقة، أول التي تعرف بالرباعية الإسلامية وهي باكستان والمملكة العربية السعودية وتركيا ومصر. هذا الاجتماع مرتقب قريبا لمناقشة تداعيات هذا التوتر الذي أقحم دولا لا علاقة لها بهذه الحرب ولكنها تعرضت للقصف. هذه الدول مهتمة بالسلام الدائم في المنطقة، مهتمة بأن لا تتكرر هذه العمليات العسكرية من جانب إسرائيل وأمريكا على إيران، وفي المقابل ترد إيران بشكل عشوائي على الدول المجاورة لها. هذه الدول المجاورة المهمة بأمن المهتمة بأمن المنطقة، حريصة على ضمان عدم تكرار مثل هذه السيناريوهات، مهتمة أيضا بإلزام إيران مستقبلا بوقف أي عدوان على الدول المجاورة لها، مهتمة بأن تتصرف إيران كدولة مسؤولة تحترم القوانين الدولية، تحترم حق الجوار، تحترم الدول المجاورة لها.
1: وإلى لبنان، حيث الاحتلال الإسرائيلي ينتهك كل اتفاقيات وقف إطلاق النار مخلفا دمارا هائلا وسط نزوح العائلات إلى المجهول. وللمزيد مع مراسلتنا في بيروت مي فرحات.
2: دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن على جميع الأطراف العمل على التوصل إلى تسوية دبلوماسية تحترم بشكل كامل وحدة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله، وأضاف أنه يجب أن يكون هناك وقف شامل لإطلاق النار، وأشار إلى أنه يدعم بشكل كامل حق الحكومة اللبنانية الحصري في امتلاك السلاح. هذا التصريح يأتي بعد أن كان لبنان قد شهد جنوبه وبقاعه الغربي يوما دمويا جديدا مع استمرار الغارات الإسرائيلية، وكان يوم أمس يوم عنيف آخر استهدف من خلاله الطيران الحربي سور والشبية والعباسية، دير قانون النهر وتورة، المنصور، كفر تبنيت، وسحمر في البقاع، وغيرها من المناطق المتفرقة. أسفرت إحدى الغارات في محيط مستشفى حيران في سور عن سقوط قتيل وإصابة 17 شخصاً بينهم ممرضون وموظفون في المستشفى، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع أعداد القتلى في صفوف المواطنين ليتجاوز 3700 ضحية، بالإضافة إلى 11480 جريحاً. هذا وكانت من جانبها قد أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون كان قد ترأس اجتماعاً في قصر بعبدة، حضره قائد الجيش العماد رودولف هيكل ورئيس الوفد المفاوض السفير السابق سيمون كرم، بالإضافة إلى أعضاء الفريق العسكري المفاوض. خلال الاجتماع جرى تقييم مداولات الاجتماعين التفاوضيين الأخيرين اللذين عقدا في كل من البنتاغون ووزارة الخارجية الأمريكية. وزود الرئيس عون كرم ووفد الضباط بالتوجيهات اللازمة المتعلقة بالاجتماع المرتقب عقده في واشنطن ربما في الأيام المقبلة. في موازاة هذا التطور، كان قد حط الأمير يزيد بن فرحان الموفد السعودي في بيروت، واجتمع أيضا مع رئيس الجمهورية الذي جدد في الأمس تمسكه بخيار التفاوض لإنهاء الصراع مع إسرائيل، مؤكدا أن مستقبل لبنان في أيدي اللبنانيين وليس بيد إيران.

أو بيد إسرائيل. قبيل اجتماعه مع الأمير بن فرحان كان قد قيم الرئيس عون أيضا نتائج هذه المفاوضات، وأكد أن لبنان لن ينسحب من المفاوضات رغم الضغوط التي يتعرض إليها، وطالب بإنهاء حالة العداء مع إسرائيل عبر الانسحاب الإسرائيلي، وقف الاعتداءات، انتشار الجيش اللبناني وعودة النازحين والأسرى. كما شدد على أن إيران لا تملي قراراتها على لبنان، محذرا من أن استمرار حزب الله والميليشيات أي الميليشيات الموالية لإيران في حالة الحرب سيضر بالمجتمع الذي يقول أنه يحميه. وفي انتظار تفاصيل الزيارة، زيارة الموفد السعودي إلى لبنان، من المتوقع أن تحضر فيها التطورات اللبنانية على الطاولة، التطورات السياسية والعسكرية بطبيعة الحال. كان هناك اتصال لافت تردد أنه حصل على خط الرئاسة اللبنانية ورئاسة المجلس النواب، حيث تحدثت المعلومات عن لقاء جمع بين مستشار رئيس الجمهورية ومعاون رئيس مجلس النواب نبيه بري لتقريب وجهات النظر، خاصة في ملف التفاوض بين الجانبين، وذلك طبعا قبل الجولة الجديدة التي يبدو أن لبنان ماض في هذا المسار وماض في مسار المفاوضات ولا تراجع عنها بحسب ما أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون ويؤكد مرارا. قرار إيجابي أيضا خرق الأجواء اللبنانية هو استئناف السعودية استقبال الصادرات اللبنانية، حيث أنعشت أمال الأوساط الاقتصادية والزراعية اللبنانية بعودة إحدى أهم الأسواق الخارجية للمنتجات اللبنانية، وذلك بعد 5 سنوات من الانقطاع الذي ترك أثار عميقة على القطاعات الإنتاجية التصديرية. ونظر إلى هذه الخطوة السعودية بوصفها مؤشر يتجاوز البعض التجاري المباشر لتشكل محطة جديدة في مسار عودة ثقة الخليج بالدولة اللبنانية في عهد الرئيس جوزيف عون وحكومة الرئيس نواف سلام.

ننتقل معكم مشاهدينا الكرام إلى فقرة السوشيال ميديا، حيث شاركت وزارة التجارة والصناعة ممثلة بإدارة العلامات التجارية وبراءة الاختراع وإدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الاجتماع الأول لحوار الاستثمار والتجارة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليابان، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وأضافت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية كونا أن الاجتماع ناقش مستجدات مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، إلى جانب تبادل المعلومات حول السياسات والقواعد والأنظمة المحلية المتعلقة بالاستثمار. أطلقت وزارة الداخلية خدمة نقل كفالة العمالة المنزلية والسائق عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل. وقالت الداخلية في بيان صحفي إن الخدمة تتيح لفئتي الأنثى العزباء والأنثى المطلقة أو الأرملة التي لديها أبناء نقل كفالة سائق واحد وعاملة منزلية واحدة. وأضافت أن فئة الذكر المتزوج أو المطلق أو الأرمل يمكنها نقل كفالة سائق واحد وثلاثة عمال منزليين بحد أقصى، فيما تتيح لفئة الذكر الأعزب نقل كفالة سائق واحد فقط. أكدت وزارة التربية حرصها على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وضمان توفير بيئة امتحانات عادلة وآمنة لجميع الطلبة، وذلك من خلال مواصلتها تنفيذ خططها الرقابية والميدانية والإلكترونية لمتابعة سير الامتحانات النهائية، بما يضمن سلامة الإجراءات وحماية حقوق الطلبة وتعزيز الثقة بمخرجات التعليم. وأوضحت الوزارة أن أعمال الرصد والمتابعة الميدانية مستمرة في جميع لجان الامتحان تنفيذا لتوجيهات

وزير التربية سيد جلال الطبطبائي الرامية إلى تعزيز الانضباط وتكافؤ الفرص والتعامل الفوري والحازم مع أي تجاوزات أو ممارسات قد تؤثر في نزاهة الامتحانات أو سلامة سيرها. مشاهدي الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

إنني أخاطبكم اليوم مؤكدا أن مسؤوليتنا مشتركة، وإن وطننا العزيز الكويت كان وسيبقى بإذن الله آمنا مستقرا ما دمنا واعين يقظين واثقين بأنفسنا وبمؤسسات وطننا.

الأوطان غيرنا يصونها ويحميها من شر كل حاقد أو غاشم. ولدنا على أرضها وتربينا في أحضانها ونهلنا من خيرها وعشنا تحت سمائها مستظلين بقادتها الكرام الذين قدموا أمن الوطن واستقراره على أنفسهم راجيين لوطننا الكويت أن ينعم بالأمن والأمان. ونحن أبناء هذا الوطن قدرنا أن نحمل الراية ونحقق الغاية ونبذل من أجلها أنفسنا ودمائنا.

شلون تكبر الإشاعة؟ تخيل خبر بسيط واحد قاله حق ربعه، بعد ساعة صار حديث الديرة كلها. تدري شلون هذا الموضوع؟ واحد كتب خبر بسيط يمكن حتى مو متأكد منه ودزه بجروب واتساب أو تغريدة أو بوست، بعد 5 دقائق وصل 10 أشخاص، بعد نص ساعة صار عند 100 واحد، وبعد ساعة الكل صار يتكلم عنه وكأنه حقيقة. بس السؤال، شلون كبرت الإشاعة من البداية بهالسرعة هذه؟ الإشاعة دايماً تمر بثلاث مراحل. أول مرحلة معلومة ناقصة، ثاني مرحلة كل واحد يضيف عليها إضافة بسيطة، ثالث مرحلة تتحول إلى قصة كاملة ما لها أي أساس ولا علاقة بالواقع. والمشكلة إن الناس غالباً تصدق الشيء اللي يخوف أكثر، يعني حتى لو ما كان صحيح. في دراسة مهمة جداً من معهد MIT ونشرت في مجلة ساينس تقول إن الأخبار الكاذبة تنتشر أسرع من الأخبار الصحيحة ب6 مرات على وسائل التواصل. يعني ببساطة الإشاعة مو بس تنتشر، الإشاعة تركض ركض. خلنا نكون صريحين، كم مرة وصلنا الخبر ودزينا هذا الخبر بدون لا نتأكد منه؟ يمكن كنت تبي تنبه غيرك لكن بدون قصد ساهمت بنشر الخوف أو البلبلة والإشاعات. خصوصاً بهالأوقات أي معلومة غلط وتنتشر يمكن تأثر على عدد كبير من الناس. الحل بسيط جداً، وقف، اتأكد من المصدر، وإذا ما كنت متأكد لا تنشر. بالنهاية لازم تعرف شيء واحد، ترى هناك قانون يجرم نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة، إذن مهما قلت أو بررت فالكلمة مسؤولية، ولهذا لا تصير جزء من الإشاعة، صير جزء من الوعي.

Thank you.

0: كما أن الأوضاع الأمنية في البلاد تحت المتابعة الدقيقة، وأن أجهزة الدولة العسكرية والأمنية والمدنية تعمل بتكامل وجاهزية عالية لضمان أمنكم وسلامتكم في كل الظروف، وقد وجهنا برفع مستوى الاستعداد وتعزيز الإجراءات الوقائية والانتشار في المواقع الحيوية بما يضمن سرعة الاستجابة لأي طارئ والحفاظ على الطمأنينة العامة.
1: من أجل أمنك وأمن وطنك ولتجنب المساءلة القانونية، لا تقترب من المنشآت العسكرية أو الأمنية ولا من المناطق المحظورة والمواقع الحيوية. لا تصور أي صورة قد تتحول إلى تهديد. لا تنشر أي معلومة قد تستغل ضد الوطن. لا تتداول أي مقطع يخص مواقع أمنية عبر وسائل التواصل أو أي وسيلة أخرى. كل مخالفة تعرضك للمساءلة القانونية. التهاون خطر، والوعي واجب، والالتزام مسؤولية. تحت قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، نؤمن بأن المستقبل ريادي والحاضرة تنموي، مستمدين الثقة والعزم من قيادة حكيمة وإرث تاريخي دافع نحو النهضة.

0: لقد تعرضت دولتنا لاعتداء غاشم من دولة جارة مسلمة نعدها صديقة، على الرغم من أننا لم نسمح باستخدام أراضينا أو أجوائنا أو سواحلنا في أي عمل عسكري ضدها، وأبلغناها بذلك مرارا عبر قنواتنا الدبلوماسية.
1: في وقت الأزمات مو كل شيء ينشاف لازم ينشر. لقطة بسيطة ممكن تكشف مكان واحنا ما نقصد، لكن غيرنا ممكن يستفيد منها. خل وعيك يحمي بلدك، لا تصور ولا تنشر. الكويت تستاهل لحميها، وأمان أهلها أهم من أي صورة.
2: في كل أزمة في شيء ثابت، الخطر الحقيقي والخطر الإعلامي، ومو كل خطر تشوفه بالإعلام يعني إنه قريب منك. في فترة كوفيد 19 شفنا شلون بعض الأخبار كانت تضخم الوضع، بينما البيانات الرسمية كانت أدق وأوضح. الخطر الحقيقي له أرقام وله مصادر كذلك، والخطر الإعلامي صوت عالي بدون دليل. وهني دورك، لا تصدق كل شيء وقارن وتأكد، وبالنهاية خلك واعي ولا تعتمد على مقاطع مجهولة والحسابات اللي ما لها مصداقية. اعتمد على الجهات الرسمية فقط، لأن التهويل

0: الحداثة في مثل هذا اليوم.
1: الثالث عشر من يونيو، ابن بطوطة رحالة مغاربي وقاض أمازيغي انطلق في الثالث عشر من يونيو من العام الميلادي 1325 في أول رحلة له حول العالم من مسقط رأسه مدينة طنجة، متجها إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج في مستهل رحلته.

جهاز أمن الدولة الألماني السري الجستابو صدق أدولف هتلر على إنشائه في العام 1933. الجستابو كان من أسوأ أجهزة الأمن في العالم خلال القرن العشرين، وأكثر أجهزة الأمن الألمانية شهرة وسرية، وكان المسؤول عن العديد من عمليات الاغتيال خلال فترة الحكم النازي في ألمانيا.

في العام 1951 وصلت طلائع قوات دولية إلى عاصمة كوريا الشمالية بيونغ يانغ بعد اشتعال حرب أهلية في الفترة بين عامي 1950 و1953 في شبه الجزيرة الكورية المقسمة إلى جزئين. شمالي كان يقع آنذاك تحت سيطرة الاتحاد السوفيتي، وجنوبي خاضع لسيطرة الأمم المتحدة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

في العام 1971 بدأت مجلة The New York Times الأمريكية نشر مقتطفات من وثائق سرية خاصة بوزارة الدفاع الأمريكية عما أسمته التاريخ.

في العام 1974 أنشأ صندوق النقد الدولي صندوقا خاصا لمنح قروض للدول التي تأثر ميزان مدفوعاتها بشكل كبير إثر حرب 73، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط من 3.5 دولار للبرميل إلى 12 دولارا مع نهاية عام 1974.

في العام 1982 شارك منتخب الكويت الوطني لكرة القدم في البطولة 12 لكأس العالم والتي أقيمت في أسبانيا، حيث لعب مباريات ضمن المجموعة الرابعة، وكانت نتائجه الكويت تشيكوسلوفاكيا 1-1، الكويت فرنسا 4-1، الكويت انجلترا 1-0.

في صفقة بلغت قيمتها 26 مليار دولار استحوذت شركة مايكروسوفت الأمريكية في العام 2016 على شبكة لينكد إن، وهي شبكة تواصل تصنف ضمن الشبكات الاجتماعية

في العام 2018 فازت الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا بحق استضافة كأس العالم لعام 2026.

وفي عام 2018 أقال الاتحاد الأسباني لكرة القدم مدربه جوليان ليبويتشي بعد يومين فقط من أول مباراة في كأس العالم، وذلك بعد أن وافق على إدارة ريال مدريد.

وأن هذه الادعاءات الآثمة التي استهدفت مجال دولة الكويت الجوي وأراضيها ومرافقها المدنية والبنية التحتية، ونجم عنها ارتقاء شهداء من منتسبي قواتنا المسلحة وطفلة بريئة، وسقوط عدد من ضحايا الدول الصديقة، إضافة إلى جرحى ومصابين من المواطنين والمقيمين، تشكل انتهاكا صارخا للأعراف والمواثيق الدولية وتعديا سافرا على سيادتها وأمنها واستقرارها، ولا تخلف إلا الدمار وترهيب الأبرياء، في تناقض تام مع مبادئ حسن الجوار وانتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

0: وإذ نؤكد أن وطننا خط أحمر
1: أمينا على عظمها
0: وسيادته موصولة لإرادة شعبه
1: وفصل من الغدا
0: ولن نسمح لأي دولة كانت بالمساس بأمنه أو استقراره.
1: والله على ما أقول شيء.
2: يا سيدي حنا رفانا ما تغير هالسنين آمن وتلقى الشعب فوق الهوى وتحت الأمر سمعا وطاعة بالكلام وبالقلوب وباليدين لين الصحيح يصح وطل الله تنامى وتعمر الشيخ والله شيخ ورد وشيخ فعل وشيخ دين وانت الثلاثة بكل علم وكل خط وكل أمر هذا اجدادك من عمر واجرف على زمن وسنين وما حد يشاركك الولاء في اجدادك اللي من عمر.
3: في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، تمضي الكويت بثقة نحو آفاق التنمية الشاملة راسخة في مبادئها وماضية بعزمها لبناء مستقبل يليق بتاريخها ومكانتها. مسيرة وطن يصنعها الإخلاص وتحركها الإرادة ويقودها الطموح.

مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج زاجل. في هذه الحلقة نأخذكم في جولة بين أربع محطات مختلفة، نطل فيها على أماكن وتجارب وقصص من زوايا متنوعة، رحلة جديدة نعيش تفاصيلها معا، فتابعونا. من عمان جزر الديمانيات، محمية طبيعية وكنز بحري فريد. من إيطاليا ميلانو، مدينة تجمع التاريخ والحياة العصرية.

من أسبانيا، أسبانيا الفارغة، مناطق تواجه تحديات الهجرة والتراجع السكاني. ومن الجزائر، حصن 23 شاهد على التاريخ والدفاع الساحلي.

0: نبدأ رحلتنا من سلطنة عمان، حيث تقع جزر الديمانيات إحدى أبرز المحميات الطبيعية البحرية في الخليج. جزر تتميز بتنوعها البيئي وصفاء مياهها، وتعد وجهة مهمة لعشاق الطبيعة والغوص. نتعرف في هذا التقرير على هذه الجزر وأهميتها البيئية والسياحية.
1: جزر الديمانيات محمية تضم 9 جزر تقع في بحر عمان، وتحديدا قبالة سواحل ولايتي بركة والسيب. وقد أعلنتها سلطنة عمان محمية طبيعية عام 1996، فهي تعتبر من المحميات ذات التراث الطبيعي الغنية بأنواع عديدة من الكائنات البحرية. وما يميزها وجود المنحدرات الصخرية في اتجاه البحر التي تستمر إلى داخل المياه في انحدار شديد. وتعد جزر الديمانيات واحدة من أجمل أماكن الغوص في بحر عمان نظرا لمياهها الزرقاء الصافية ولونها الفيروزي.
2: بالنسبة لجزر الديمانيات كتجربة سياحية، ما توفره هي توفر تجربة سياحية نادرة للسائح، وخاصة محبي الغطس والغوص وممارسة اللي هي الأنشطة البحرية. ممارسة مثل هذه الأنشطة في محمية بحرية طبيعية يتم عبر وفاء ضوابط بيئية صارمة من أجل حماية الموارد الطبيعية الموجودة في الجزر. بالنسبة لاستراتيجية سلطنة عمان، تعتبر هي جزء من تنويع المنتج السياحي للعالم. جزر الديمانيات هي ليست فقط يعني توفر تجربة سياحية، وإنما تجربة سياحية فريدة للسائح، ليست فقط ممارسة الأنشطة، وإنما تجمع اللي هي الهدوء والخصوصية. فبالنسبة للسائح هي تجربة فريدة تجمع ما بين التوازن ما بين المغامرات وما بين اللي هي الاسترخاء.
1: جزر الديمانيات وجهة رئيسية لعشاق الغوص والاستمتاع بجمال الطبيعة. رحلات بحرية يومية تنطلق، وعلى متنها عدد من السياح يستمتعون بممارسة أنشطة الغوص في المياه الصافية التي تكشف ما تحتها بوضوح مذهل، فيجدون أمامهم عالما من الهدوء والجمال بعيدا عن الضجيج. داخل الماء توجد عشرات الأنواع النادرة من الشعب المرجانية الملونة، مشكلة لوحة فائقة الجمال. والأسماك الصغيرة تشق طريقها بهدوء بالقرب من سطح البحر، إضافة إلى السلاحف البحرية التي تتخذ من شواطئ جزر الديمانيات مكانا لوضع البيض والتعشيش، كما تفيد إليها أعداد لا حصر لها من الطيور المهاجرة والمستوطنة كالصقر البحري الذي نراه واقفا فوق الصخور البيضاء الجميلة.
3: جزر الديمانيات هي واجهة سياحية زينة جميلة ما شاء الله من كل النواحي، سواء بالأشعاب المرجانية، بالغوص، من ناحية الغوص بالرؤية تقدر تشوف جميع الأسماك من القروش والستنجري والسلاحف والأسماك الصغيرة وكذا. أما في نفس الشيء في السنوكل اللي هي السباحة السطحية، نفس الشيء يقدر يشوفه في الأماكن يعني الطحلة اللي هي ما فيها عمق، يقدر يشوفه سلاحف وأسماك وأشعاب مرجانية مختلفة.
1: الرحلة نحو جزر الديمانيات رحلة ممتعة، يبدأ القارب بشق صفحة البحر الهادئة فيما يلامس النسيم وجه الزائر، ويملأ المكان صوت المحركات المختلط بأصوات الطيور. ومع الاقتراب تدريجيا تبدأ الجزر بالظهور مثل نقاط بيضاء على الأفق، تكبر شيئا فشيئا حتى تتضح ملامحها الصخرية ورمالها الناصعة.
4: بعد رحلة بحرية على متن أحد القوارب انطلاقا من مسقط لمدة 45 دقيقة تقريبا، ينتهي بك المطاف في جزر الديمانيات، هذا المكان الهادئ الفريد الذي يقصده السياح للاسترخاء والغوص واستكشاف الثروات البحرية.
1: شاطئ هذه الجزر أشبه بالخيال، رمال بيضاء ناعمة ومياه فيروزية صافية تسمح برؤية أسراب الأسماك تتحرك بخفة. هنا يبدأ التصوير والسباحة والغوص والاسترخاء تحت دفء الشمس، حيث يسمح للسائح بالمبيت والتخييم خلال الفترة من بداية شهر نوفمبر وإلى نهاية شهر إبريل من كل عام.
2: نستطيع أن نقول أنه جزر الديمانيات هي رسالة سلطنة عمان للعالم أن السياحة ممكن أن تكون جميلة راقية ومستدامة في آن واحد.
1: جزر الديمانيات لوحة من التنوع البيئي ووجهة طبيعية لعشاق الجمال وموطن نادر للكائنات البحرية والطيور المهاجرة ومتنفس سياحي يقصده الزوار من داخل سلطنة عمان وخارجها بحثا عن الصفاء والهدوء والجمال. لبرنامج زاجل، إبراهيم بن ناصر رواحي، قناة الأخبار، سلطنة عمان.
0: من عمان ننتقل إلى إيطاليا وتحديدا إلى مدينة ميلانو، إحدى أكثر المدن حيوية في أوروبا. مدينة تجمع بين التاريخ العريق والمعالم الشهيرة وبين الشوارع النابضة بالحياة. دعونا نأخذكم في جولة نتعرف من خلالها على أبرز معالم ميلانو وأجواءها السياحية.
5: ميلانو، المدينة الإيطالية الواقعة في شمال البلاد، تعد واحدة من أكثر المدن حيوية وجذباً للسياح في أوروبا. تجمع المدينة بين التاريخ العريق والحياة العصرية، وتعرف بدورها الثقافي والاقتصادي، إضافة إلى كونها مركزاً عالمياً للموضة والتصميم. هذا التنوع جعل من ميلانو وجهة سياحية يقصدها الزوار من مختلف أنحاء العالم على مدار العام. في قلب المدينة تقع ساحة الدوم الشهيرة التي تعد نقطة التقاء رئيسية للسكان والسياح، وتطل على الساحة كاتدرائية ميلانو الكبرى التي تشكل أحد أبرز رموز المدينة. يتميز الشكل الخارجي للكاتدرائية بتصميمه القطي الفريد، حيث تبرز الواجهة الرخامية المسخرفة بعشرات الأبراج والتماثيل الحجرية الدقيقة، ما يمنح المبنى مظهراً مهيباً يخطف أنظار كل من يمر في الساحة.
6: عندما زرت ميلانو شعرت بأنها مدينة مليئة بالحياة والحركة، شوارعها جميلة ومليئة بالسياح من كل مكان. أكثر ما لفت انتباهي كان كاتدرائية ميلانو التي بدت مذهلة من الخارج بواجهتها البيضاء وأبراجها العالية، وشعرت أنها قلب المدينة الحقيقي ورمز جمالها.
7: خلال زيارتي لميلانو شعرت بأنها مدينة حيوية ومليئة بالسياح، تجمع بين التاريخ انطباعا جميلا لا ينسى.
8: في أول زيارة لي إلى ميلانو شعرت بالحماس منذ اللحظة الأولى، وكانت كاتدرائية المدينة من الخارج مذهلة بجمالها وكأنها تعكس روح ميلانو وحيويتها.
9: بالفعل هي مدينة جميلة ومميزة.
5: وبجوار الكاتدرائية مباشرة تقع غاليريا فيتوريو إيمانويل الثاني، وهي من أشهر المعالم المعمارية في ميلانو. تتميز الغاليريا بسقفها الزجاجي الواسع وتصميم

0: إقليمها الأنيق، وتضم متاجر فاخرة ومقاهي تاريخية. لا تعد الجالرية مجرد مكان للتسوق، بل وجهة سياحية بحد ذاتها، حيث يتجول الزوار فيها للاستمتاع بالأجواء والتقاط الصور.
1: مدينة جميلة، وخلال تجولنا في ميلانو شعرنا بكمية الحياة التي تنبض بها المدينة. الشوارع مليئة بالمارة، والمحلات والمقاهي والأماكن العامة مريحة للتنقل، وكان من السهل الاستمتاع بالأجواء والشعور بروح المدينة.
2: بالفعل، في ميلانو شعرت أن المدينة نابضة بالحركة طوال الوقت. الشوارع مليئة بالمارة والمحلات والمقاهي، والأجواء مريحة وتدعو للتوقف والاستمتاع، وكل زاوية تمنحك إحساساً بأن المدينة لا تتوقف عن الحياة.
0: ومن أبرز المعالم التاريخية في ميلانو قلعة سفوريسكو، التي تأسست في القرن 15 وتحديداً في عام 1450. تمثل القلعة رمزاً مهماً من رموز المدينة، وكانت في الماضي حصناً دفاعياً ومقراً للحكم. تمتد أمام القلعة ساحة واسعة تتوزع فيها النوافير والعناصر الفنية، كما تحيط بها حدائق ومساحات خضراء يقصدها السياح للتنزه والاستراحة.
3: عندما زرت قلعة ميلانو شعرت بعظمة المكان، فالمباني القديمة تعكس تاريخ المدينة، والساحة المحيطة بها جميلة، والحدائق واسعة، وقد قضيت وقتا ممتعا أتجول بين المعالم وأتأمل التفاصيل المعمارية الرائعة.
4: زرت قلعة ميلانو وكانت تجربة رائعة، استمتعت بالساحة والحدائق، وأحببت التجول بين المباني القديمة والتعرف على تاريخها.
0: تشتهر ميلانو بكثرة السياح الذين يملؤون شوارعها ومعالمها على مدار العام، مستمتعين بتاريخها وعماراتها وحضور الفن في تفاصيلها. هذا التنوع بين المعالم التاريخية والشوارع الحيوية والتماثيل المنتشرة في أرجاء المدينة يجعل من ميلانو مدينة نابضة بالحياة ووجهة سياحية لا تفقد جاذبيتها.
5: لبرنامج زاجل، عبد الرحمن شوشاري، ميلانو، إيطاليا.
6: ومن إيطاليا نصل إلى إسبانيا، حيث نسلط الضوء على ما يعرف بإسبانيا الفارغة. مناطق داخلية تعاني من تراجع سكاني وهجرة نحو المدن الكبرى. تقرير يشرح جذور هذه الظاهرة وتحدياتها وتأثيرها على المجتمع الإسباني.

0: في قلب شبه الجزيرة الإيبيرية، بعيداً عن المراكز الحضرية الكبرى، تمتد مساحات شاسعة من الأراضي التي تعرف باسم إسبانيا الفارغة، مصطلح يصف واحدة من أخطر الظواهر الديموغرافية في أوروبا المعاصرة، حيث تعاني مناطق داخلية واسعة من تراجع حاد في عدد السكان، حتى أصبحت بعض القرى شبه مهجورة، ورغم أن هذه المناطق تمثل أكثر من 50% من مساحة إسبانيا، فإنها لا تضم اليوم سوى نحو 15% من إجمالي السكان.
1: إن العوامل التي دفعت إلى الهجرة وخلقت إسبانيا الفارغة تتمثل وبسبب جوهري في نموذج التنمية الذي تم اختياره للبلاد، والذي حدد أن بعض المناطق وبعض أقطاب التنمية ستنمو، في حين ستقتصر مناطق أخرى على توفير اليد العاملة اللازمة لذلك النمو. والواقع أنه تقرر أن تكون لأجزاء من بعض الأقاليم آفاقاً مستقبلية، بينما حرمت أجزاء أخرى من ذلك، ولم يرى سكان هذه المناطق الريفية مستقبلاً لهم فيها لعدم توفر فرص عمل.
0: وظهر مصطلح إسبانيا الفارغة بشكل رسمي في العام 2016، غير أن جذور هذه الظاهرة أقدم بكثير، إذ تعود إلى النصف الثاني من القرن العشرين، إلى الفترة ما بين 1950 و1975، حين شهدت إسبانيا أكبر موجة هجرة داخلية في تاريخها، حيث غادر أكثر من 4 ملايين شخص المناطق الريفية، متجهين إلى مدريد وبرشلونة وبلباو، إضافة إلى السواحل المتوسطية، مدفوعين بالتصنيع السريع وسياسات التنمية غير المتوازنة.

0: في عهد نظام فرانكو.
1: تاريخ تفريغ إسبانيا بدأت ملامحه تتشكل مع خطط الاستقرار التي أقرها نظام فرانكو سنة 1959، ثم تعززت لاحقا بخطط التنمية سنة 1964، وهذه السياسات هي التي حددت في جوهرها النموذج الاجتماعي القائم في إسبانيا إلى يومنا هذا.
0: وتتركز ظاهرة إسبانيا الفارغة في مساحة داخلية شاسعة من البلاد، حيث تسجل بعض المناطق كثافة سكانية تقل عن 8 أشخاص في الكيلومتر المربع، مقارنة بمتوسط وطني يتجاوز 90 شخصاً، وهناك أكثر من 3000 بلدية يقل عدد سكانها عن 500 نسمة، ويواجه عدد كبير منها الآن خطر الاندثار الكامل خلال العقود المقبلة في ظل استمرار الهجرة وتراجع مقومات الاستقرار.
1: إن ما نعرفه باسم إسبانيا المفرغة يشمل من منظور عام كل ما يسمى بإسبانيا الداخلية مع استثناء مدريد، أي باستثناء السواحل المتوسطية والأطلسية ومحيط العاصمة، وبشيء من التحديد يمكن أن نشير إلى أقاليم أراغون وكاستيا وليون وكاستيا لامانشا وإكستريمادورا ولا ريوخا وأجزاء من غاليسيا، ولا سيما غاليسيا الداخلية، وكذلك أجزاء من الأندلس.
0: وتظهر الإحصاءات أن النزيف السكاني لم يتوقف بل تفاقم مع بداية القرن 21، فمنذ عام 2000 فقدت بعض المقاطعات الداخلية أكثر من 20% من سكانها، بالتزامن مع شيخوخة حادة في التركيبة السكانية، حيث تجاوز متوسط أعمار السكان في كثير من القرى 50 عاماً، وأدى هذا التراجع إلى إغلاق 1000 المدارس الريفية وتقلص الخدمات الصحية واختفاء شبكات النقل، ما عزز حلقة مفرغة من العزلة والهجرة المستمرة.
1: في المناطق الفارغة تتعدد التحديات وتتعاظم، إذ تشهد فقداناً تدريجياً ومتواصلاً للسكان يصل بها إلى مستوى يكاد ينعدم فيه الثقل الديموغرافي اللازم للحفاظ على حيوية هذه المناطق، ويتفاقم هذا الوضع بفعل الشيخوخة الواضحة للسكان المتبقين. وهذه التحديات، أي نقص السكان وارتفاع متوسط أعمارهم، ستؤثر بشكل حاسم في مجمل فرص المستقبل.
0: واليوم لم تعد إسبانيا الفارغة مجرد توصيف ديموغرافي، بل تحولت إلى قضية سياسية واجتماعية حاضرة بقوة في النقاش العام، فقد شهدت البلاد منذ عام 2019 تحركات احتجاجية واسعة لسكان المناطق المهمشة، طالبوا خلالها بإنهاء التفاوت وتحقيق عدالة أكبر في توزيع الاستثمارات والخدمات الأساسية.
1: لقد أكدنا دائما أن هذه المشكلة ذات طابع شامل تمس جميع الوزارات وتمس مختلف التوجهات والتيارات الفكرية، فهي ليست في جوهرها مسألة أيديولوجية بقدر ما هي مسألة بنيوية تتعلق ببنية الدولة نفسها. ومن هذا المنطلق كان ما أوصينا به وما طالبنا به هو إبرام ميثاق وطني للدولة على غرار بعض النماذج الأوروبية كالنموذج الألماني مثلا، يدفع نحو تبني سياسات متوسطة وطويلة الأمد تمتد لنحو 30 عاما، قائمة على استثمارات مستدامة ومضمونة لا تكون رهينة لتغير الحكومات المتعاقبة.
0: ورغم تعدد المبادرات وتكرار الوعود، يظل مصير هذه المناطق معلقاً بقدرة إسبانيا على إرساء تنمية عادلة تعيد إليها الحياة والعنفوان، وحتى يتحقق ذلك ستبقى مساحات واسعة من البلاد شاهداً صامتاً على اختلال تنموي أقصى وأفرغ مناطق كاملة من سكانها في تحدي ديموغرافي واجتماعي ستدفع إسبانيا ثمن تبعاته للأبد. لبرنامج زاجل، رزان ملش، إسبانيا.
2: مشاهدين، نختتم رحلتنا من الجزائر، حيث يقف حصن 23 كأحد المعالم التاريخية المطلة على البحر الأبيض المتوسط. حصن يعود إلى العهد العثماني وكان جزءا من المنظومة الدفاعية الساحلية.

0: الداخلية للمدينة، معلم يجمع بين الموقع الاستراتيجي والتاريخ العسكري.
1: إلى غاية النصف الأول من القرن التاسع عشر مع بداية الاحتلال الفرنسي، كان عمران قصبة الجزائر بتاريخها الممتد لأكثر من 1000 عام يصل إلى غاية البحر. وعلى طول الساحل كان هناك 88 حصنا دفاعيا، لم يبق منها إلا حصن واحد هو حصن 23 أو قصر رياس البحر. بدايات حصن 23 كانت عام 1576 في الفترة العثمانية، عندما أمر الداي رمضان باشا ببناء تعزيزات دفاعية في المكان المسمى بقاع السور.
2: في الأول كان جزء واحد ألا وهو الطبانة الدفاعية التي بنيت سنة 1576 من أجل تعزيز النظام الدفاعي لمدينة الجزائر. بعد سنوات أخرى بدأ المعلم ككل يتوسع إلى أن وصل يحتوي على 3 قصور وممر وبيوت البحارة وست بيوت للبحارة وممر وصبات وممر للدورية العسكرية.
1: بعدما أقيمت الأسوار والقاعدة العسكرية، وعلى غير العادة بالنسبة للمنشآت المماثلة، بدأ بناء مجموعة من القصور امتد تشييدها إلى غاية عام 1800. من الناحية الخارجية يبدو المعلم بسيطاً ومنيعاً بأسواره العريضة والعالية، لكن الروعة والجمال تكمنان بداخله.
2: هو ذو طابع معماري موريسكي، وبني في الفترة العثمانية، لكن بني من طرف جزائريين، وله طابع الموريسكي له خصوصيات مختلفة عن الطابع العثماني. العمارة الموريسكية الناحية الجمالية تاعها ما نشوفوهاش على برا، نشوفوها كي ندخلوا لداخل ونشوفوا الفضاءات الداخلية تاعها، القصور، القصر الداخل، الحمام، السقيفة، وسط الدار، الخيامة، هذو كاع الناحية الجمالية تاعهم، والمواد التي بني كذلك بها من الناحية الجمالية نشاهدها في داخل القصور وليس من الخارج.
1: في أقصى الجهة الشرقية بجوار بيوت الخدم يوجد أصغر القصور، القصر 17. تصميمه يجمع بين البساطة والأناقة، ففناؤه المربع لا يتعدى ضلعه 4 أمتار، كما أن غالبية الزليج الذي يزينه يحمل أشكالا نباتية كزهرة القرنفل المحبوبة جدا في تلك الفترة. أما باقي القصور فهي أكبر وتحتوي بداخلها على جميع الملحقات من مطابخ وحمامات.
2: هناك قصر كبير بني بمواد يعني نقوله مرموقة غالية، وهناك من بني بمواد بسيطة مثل القصر 18 بني بالزليج الذي جلب من هولندا، الدلفت التي جلبت من هولندا، كذلك الرخام. هذا دليل على أن القصور من الناحية ومن ناحية المواد البناء الداخلية.
1: على الجهة الغربية مقابل المدخل الرئيسي وساحة المدافع يوجد قصر مصطفى باشا بأعمدته الرخامية الحلزونية وتيجانها الكورنثية وشمسياته المنقوشة التي تسمح بتهوية المكان. القصر رحب ومزين بعناية، فالزليج مستورد من هولندا وإيطاليا، والشرفات المطلة على الباحة من أجود الخشب المنقوش، وحتى أرضيات الغرف وأسقفها تولى تزيينها أمهر الحرفيين.
2: هذه الزخارف الموجودة هي زخارف يعني أصلية، زخارف أصلية أخذت أعيد ترميمه، لكن أخذت من الزخارف الأصلية التي كانت موجودة في الهندسة المعمارية بنائه في الفترات الأولى. الأسقف الموجودة داخل

0: لا، الغرف يعني شيء يعني رائع جدا. اللي جاء المستعمل هو مستنسخ من الطبيعة، موجود ما كان موجودا من في طبيعة الحياة اليومية للإنسان. وكذلك هناك ما جلب من هولندا، من إيطاليا، وهذا من أجل وضع هذا الزخم المرموق بالقصور.
1: منذ إنشاء الحصن بقصوره الثلاثة سكنه العديد من الشخصيات السياسية والعسكرية، وحتى أثناء الفترة الاستعمارية كان مقراً لقنصل الولايات المتحدة، ومن ثم مسكناً للحاكم العسكري الدوق دومال. بعد الاستقلال أعيد ترميمه تحت إشراف منظمة اليونسكو التي صنفته عام 1992 كتراث عالمي، وأصبح مركزاً للإشعاع الفكري والثقافي يستقطب سنوياً ما يزيد عن 10,000 زائر من جميع أنحاء العالم. حصن 23 أو قصر رياس البحر آخر شاهد على دفاعات البحرية لإيالة الجزائر، حصن حمل بين أسواره العالية وعلى غير العادة قصوراً موريسكية غاية في الجمال. لبرنامج زاجل، حكيمة دماز، قناة الأخبار، الجزائر.
2: بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من زاجل، نأمل أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الجولة، ونلتقيكم في حلقة جديدة مع محطات ورسائل أخرى. إلى اللقاء.

0: أن الاعتداءات التي طالت الدول الشقيقة هي اعتداءات على أمن منطقتنا بأسرها وتهديد مباشر لاستقرارها وسلامها، وإن أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي كل لا يتجزأ، وأي مساس بسيادة أي دولة عضو فيه هو مساس بأمننا الجماعي.
1: واحد وستين موضع من الشارع الخليج العربي وضع طبيعي.

خطوة فتحت أبواب المستقبل ورسمت معالم دولة حديثة نهض بها قادة عظام وشعب وفي، ليظل اسم الكويت رمزاً للإنجاز والتقدم.

يرجع افتتاح أول مكتب للبريد في الكويت إلى 24 من مارس من عام 1915 ميلادية، حيث أبرقت دائرة الشؤون الخارجية والسياسية في حكومة الهند البريطانية برقية إلى الوزير في الدائرة السياسية بمكتب الهند في لندن، تفيد بأنه تم إبلاغهم من قبل دائرة البريد بافتتاح ذلك المكتب في الكويت. وقد جاء هذا الافتتاح تتويجاً لجهود طويلة ومضنية من المباحثات والمشاورات التي أجراها الشيخ مبارك الصباح مع السلطات البريطانية التي تعود إلى العام 1901 ميلادية. ولم تكن الكويت تشتمل على دائرة رسمية للبريد قبل ذلك التاريخ، كما أن معظم التجار كانوا يرسلون رسائلهم وطرودهم وحتى أموالهم عبر طريق السفن الشراعية، وكانت الرسائل تسلم باليد إلى نوخذة السفينة كأمانة لديه، ولربما سلمت رسائل إلى البحارة أو المسافرين الذين يتعهدون بدورهم توصيلها في أثناء رحلتهم إلى أصحابها عبر محطات خط سيرهم في الخليج مثل البصرة، البحرين، مسقط، وبوشهر، وإلى موانئ الهند وعدن وشرق أفريقيا. وأما الرسائل ذات الصلة بنجد والحجاز أو الإحساء فإنها كانت ترسل من الكويت عبر قوافل الإبل التي تأتي وتعود عن طريق الصحراء، حيث كانت الكويت متنفسا تجاريا مهما لبادية نجد وحائل وما يجاورهما من مناطق. وتشير مصادر إلى دور مهم قامت به عائلة المزيد منذ منتصف القرن التاسع عشر، حيث كانت تقوم بنقل وتوزيع الرسائل من الكويت إلى مكتب بريد البصرة ومنه إليها. وكانت عائلة المزيد تنتقل بين نجد والكويت إلى أن استقر محمد مع ابنه مزيد بالكويت في عام 1820 تقريبا، وبعد فترة وجيزة توفي الأب محمد بمنطقة القصيم في إحدى رحلاته. وأما مزيد فطابت له الإقامة والاستقرار في الكويت، وكون أسرة من 4 أبناء هم ناصر وعلي وعبد الرحمن وأحمد. وعمل لبنان الكبيران ناصر وعلي بخدمة البريد من الكويت إلى بريد البصرة ومنه إليها، وعقب فترة لحقهما عبد الرحمن وأحمد، واشتهرا بهذا الدور لفترة طويلة، بل ارتبط اسمهما ارتباطا وثيقا بتاريخ البريد في الكويت، ولقب كل منهما بلقب الساعي. وهذه رسالة من أحمد المزيد الساعي من الزبير إلى حمد الخالد الخضير في البصرة، مؤرخة

في 7 أكتوبر لعام 1905 ميلادية، يخبره فيها بأنه عزم على الذهاب الليلة ويطلب إليه عدم التأخر في تسليم رسائلهم لشخص قادم من طرفه، ويطلب كذلك أن يأمره بالمرور على البوسطة في بيت شبيلي ليأخذها في طريقه إليه. ولم تذكر لنا المصادر متى بدأ الإخوان المزيد العمل، ولكن إذا كان مكتب البصرة الهندي قد افتتح في عام 1868 ميلادية، ومكتب الكويت قد باشر خدمة البريد في عام 1904 ميلادية بشكل غير رسمي بمقر المعتمد البريطاني، فإن من المحتمل أن يكون ناصر وعلي المزيد قد باشر عملهما في عام 1885 ميلادية تقريبا. ويذكر الشيخ يوسف بن عيسى القناعي في مقابلة تلفزيونية أجراها مع سيف مرزوق الشملان في عام 1966 ميلادية أن الكويتيين وفي الحقبة التي تسبق حكم الشيخ مبارك الصباح كانوا يستلمون رسائلهم من ديوانية المزيد، كما كانوا يبعثونها من الديوانية ذاتها حيث تلقى في كيس معلق على باب الديوانية كتب عليه بريد، وكانوا يبعثون برسائلهم تلك بعد لصقها بطوابع البريد الهندية. وأما إذا لم تكن الطوابع بحوزتهم فإنها تشترى فيما بعد وتلصق بمكتب بريد البصرة. وكانت ديوانية المزيد تقع في حي القبلة، حيث تطل الديوانية الملحقة ببيت المزيد على الزاوية مقابل مسجد البدر وبيت عائلة الصقر، وتتميز السكة بمسقف المزيد أو بمسقف المزيد، وتسمى أيضا بمسقف الصقر ومسقف من سقف، وهنا هي الشارع الصغير السكة التي سقفت أي وضع لها سقف. وهذه وثيقة تتضمن إشارة بتسليم عبد الرحمن المزيد الساعي مبلغ ليرة عثمانية في رسالة مرسلة من أحد تجار بغداد إلى الحاج فهد الخالد، ربما هي نظير أتعاب نقل البريد الخاص من البصرة إلى الكويت. والرسالة مؤرخة في 19 من مارس من عام 1906 ميلادية. ويبدو من ضمن الوثائق مغلف رسالة من يوسف الثاقب المرسلة إلى الشيخ أحمد الجابر الصباح على يد عبد الرحمن المزيد، يعود تاريخ الرسالة إلى 9 أكتوبر من عام 1907 ميلادية.

0: كما أعرب عن بارق شكري وتقديري لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الشقيقة والصديقة على ما عبروا عنه من مواقف مشرفة في اتصالات كريمة أدانت الاعتداء الإيراني على دولة الكويت.
1: في كل أزمة في شيء ثابت، الخطر الحقيقي والخطر الإعلامي، ومو كل خطر تشوفه بالإعلام يعني إنه قريب منك.

0: في فترة كوفيد 19 شفنا شلون بعض الأخبار كانت تضخم الوضع، بينما البيانات الرسمية كانت أدق وأوضح. الخطر الحقيقي له أرقام وله مصادر كذلك، والخطر الإعلامي صوت عالي بدون دليل. وهني دورك، لا تصدق كل شيء وقارن وتأكد، وبالنهاية خلك واعي ولا تعتمد على مقاطع مجهولة والحسابات اللي ما لها مصداقية. اعتمد على الجهات الرسمية فقط، لأن التهويل يخوف الناس أكثر من الحدث نفسه.
1: بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وبمساندة سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، تمضي الكويت بثبات نحو مستقبل أكثر إشراقا. رؤية طموحة وعمل متواصل وإرادة وطنية تصنع التقدم وتؤسس لمرحلة تنموية مستدامة تخدم الوطن وأجياله القادمة.

Okay. Okay. And

0: أنا دولة الكويت بفضل الله ثم وعيكم وتلاحمكم قادرة على تجاوز كل التحديات، وقد مررنا عبر تاريخنا بمحطات صعبة وخرجنا منها أشد صلابة وقوة وأكثر تلاحما وتماسكا وأعمق إيمانا بأن هذا الوطن يستحق منا الكثير.
1: لأن أمن الوطن فوق كل اعتبار، تود وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الأنظمة الأمنية التنويه بمنع استخدام طائرات الدرون نهائياً في الوقت الراهن. أنظمتنا المتطورة ترصد أي اختراق للأجواء على مدار الساعة، والتهاون في هذا القرار قد يعرضك للمساءلة القانونية التي تصل إلى السجن. التزامك بالتعليمات حماية لك ولأمن الكويت.
2: نبني كما كانت أوائلنا تبني، ونفعل مثل ما فعلوا، والأوطان مهما كبرت لا تشيخ، وأنت لها، والتحديات مهما تضخمت لا تخيف، وأنت لها، والآمال مهما عظمت أنت لها، والطموحات مهما بعدت أنت لها، والصعوبات مهما تكالبت أنت لها. مشعل وتصغر في عين العظيم العظائم، وأنت لها حين تتنوع الطرق وتختلف الوجهات وتتضارب التوجهات، نجتمع بك مثلما اجتمعنا عليك.

مسارا واحدا وقائدا أوحدا، وأنت لها. وإذا الأخطار أطلت والأطماع تجلت والخطوب ادلهمت، نحن من غنى قديما كلما زادت المحن حولها أوقس الزمن.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذه النشرة الصباحية، تقرأها لحضراتكم عائشة خليل ويخرجها محمد الحريص. موجز النشرة: باكستان تعلن التوصل إلى نص نهائي لاتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران. الرئيس الأمريكي يرجح توقيع الاتفاق مع إيران مطلع الأسبوع المقبل بعد بلوغ نصه صيغته شبه النهائية. واشنطن تؤكد استمرار الملاحة في مضيق هرمز، وتعلن إحباط هجوم بمسيرتين إيرانيتين استهدف سفنا تجارية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء 3 قرى في جنوب لبنان. إصابة 5 فلسطينيين بقصف صادف مدرسة تأوي نازحين في غزة. رئيس مجلس السيادة السوداني يتعهد باستعادة السيطرة على أنحاء السودان. الاتحاد الأوروبي يعلن استئناف محادثات العضوية مع أوكرانيا ومولدوفا. إثيوبيا تتهم قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بالتحضير لشن هجوم جديد خلال الأيام المقبلة. نبدأ نشرتنا هذا الصباح بملف اتفاق السلام بين واشنطن وطهران. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق على النص النهائي لاتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أن باكستان تعمل بشكل وثيق مع الطرفين لاستكمال الخطوات النهائية اللازمة للمضي قدما في تنفيذ الاتفاق. وأوضح شريف أن الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها إسلامباد في إطار الوساطة أسفرت عن هذا التقدم، معربا عن تفاؤله بإمكانية تحقيق انفراج حقيقي، ومشيرا إلى أن فرص السلام باتت أقرب من أي وقت مضى. وفي الوقت ذاته حذر من وجود ما وصفها بحملة مستمرة من المعلومات المضللة تسعى إلى تقويض مسار الاتفاق وإفشال الجهود الرامية إلى تثبيت التفاهمات بين الجانبين، مؤكدا استمرار باكستان في أداء دورها لتأمين استكمال العملية السلمية وصولا إلى اتفاق نهائي يضع حدا للتوترات القائمة. في واشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات بشأن الاتفاق الإيراني وصلت إلى مراحل متقدمة جدا، مرجحا أن يتم التوقيع مطلع الأسبوع المقبل في حال استكمال التفاهمات النهائية خلال الساعات المقبلة. وأوضح ترامب أن العمل ما زال مستمرا على صياغة التفاصيل الأخيرة للاتفاق، مشيرا إلى أن المؤشرات الحالية تعكس اقترابا كبيرا من إنجاز التفاهم بشكل نهائي بعد تقدم ملحوظ في مسار المحادثات خلال الفترة الأخيرة. وأضاف أن الجهود الدبلوماسية المكثفة أسهمت في تسريع وتيرة التفاهمات بين الأطراف المعنية، ما يجعل فرص الوصول إلى اتفاق نهائي أقوى من أي وقت مضى. قال مسؤول أمريكي أن القوات الأمريكية أسقطت مسيرتين كانتا تحاولان استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز، مؤكدا أن حركة الملاحة في المضيق ما تزال مستمرة بشكل طبيعي. من جهتها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها تواصل تعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة، موضحة أنها أعادت توجيه 139 سفينة تجارية وأوقفت 9 سفن بشكل مؤقت منذ بدء الإجراءات المرتبطة بالموانئ الإيرانية في إطار ما وصفته بضمان أمن الملاحة البحرية. وفي لبنان وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان بلدات صرفند والتفاحة ومزرعة سيناي في جنوب لبنان، مطالبا إياهم بإخلاء منازلهم فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني تمهيدا لشن عمليات عسكرية في المنطقة. من جانب آخر، ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن قصفا مدفعيا استهدف أطراف بلدة كفر حونة وبلدات البياض وكفرة ودير نطار بجنوب لبنان. وفي قطاع غزة أصيب 5 فلسطينيين أمس في قصف مدفعي لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة تأوي نازحين بمخيم جباليا، فيما

واصل الاحتلال القصف ونسف منازل شرقي قطاع غزة. وفي وسط القطاع دمرت غارات إسرائيلية منزلين في مخيم المغازي بعد إنذارات بإخلاء المربعين السكنيين اللذين يقعان فيهما. وفي الضفة الغربية أصيب 4 فلسطينيين بجروح مختلفة أمس إثر هجوم نفذه مستوطنون على قرية دير أبو مشعل شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية، بالتزامن مع اعتداء آخر على مزارعين شمال مدينة نابلس. وفي سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 فلسطينيين على الأقل خلال عملية دهم وتفتيش واسعة طالت مدينتي نابلس وجنين. وفي الخرطوم تعهد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان باستعادة السيطرة على أنحاء السودان كافة، وأكد البرهان أن الشعب السوداني قادر بعزيمته وإرادته على هزيمة كل مخططات الاعتداء. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو مستعدة للتفاوض حول تسوية الأزمة الأوكرانية بشرط أن تؤخذ في الاعتبار مصالحها القومية. وأكد الرئيس الروسي أن جميع دول الناتو تكثف جهودها ضد روسيا، مشيرا إلى أن الحلف يشن حربا على موسكو. كما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو بصدد تطوير نظام يعتمد على الأقمار الصناعية للتحكم في الطائرات المسيرة القتالية. في بروكسل أعلن الاتحاد الأوروبي موافقة الدول الأعضاء على فتح أول مجموعة من فصول مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا للاتحاد في خطوة تمثل تقدما مهما في مسار توسيع التكتل الأوروبي. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين ورئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا في بيان مشترك باسم الاتحاد إن المؤتمر الحكومي الدولي المقرر عقده يوم الاثنين المقبل سيشهد افتتاح مجموعة الأساسيات التي تشكل العمود الفقري لعملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وذكر البيان أن هذه المجموعة تشمل القيم والمبادئ الجوهرية التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي بما في ذلك سيادة القانون وتعزيز المؤسسات الديمقراطية، مؤكدا أن القرار يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها البلدان في تنفيذ الإصلاحات رغم التحديات الكبيرة. في بكين أعلنت الصين فرض عقوبات على وزير الدفاع الفلبيني جيلبرتو تيودورو وأفراد عائلته على خلفية ما وصفته بتصريحات غير مسؤولة في خطوة جديدة تزيد التوتر بين بكين ومانيلا. وقالت وزارة الخارجية الصينية أن العقوبات تشمل حظر دخول تيودورو وأسرته إلى البر الرئيسي للصين إضافة إلى هونغ كونغ وماكاو، كما لن يسمح للمؤسسات والأفراد في الصين بإجراء أي تعاملات أو أنشطة معه أو مع أفراد عائلته. وفي أديس أبابا اتهمت إثيوبيا قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بالتحضير لشن هجوم جديد خلال الأيام المقبلة، معتبرة أن بعض الفصائل تسعى إلى افتعال جولة جديدة من النزاع والانفصال عن أديس أبابا. وقال وزير الشؤون الإفريقية الأثيوبي غاتيشو رضا إن الجبهة تعمل على إشعال مواجهة جديدة في ظل التوتر المتصاعد الذي تشهده إثيوبيا. وفي مستجدات تفشي فيروس إيبولا، أظهرت بيانات حكومية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 689 حالة، بينها 139 حالة وفاة في أحدث حصيلة رسمية للوضع الوبائي. وبحسب تقرير صحي عن تطورات انتشار المرض، تم تسجيل 17 إصابة جديدة خلال الساعات 24 الساعة الماضية، جميعها في إحدى المقاطعات الشرقية التي تعد بؤرة التفشي الحالية للفيروس. وأوضحت البيانات أن هذه الحصيلة تمثل إجمالي الحالات المؤكدة وسط استمرار الجهود الصحية. ولاحتواء انتشار المرض وتعزيز إجراءات المراقبة والتطعيم في المناطق الأكثر تضرراً. وهذه إعادة لموجز النشرة. باكستان تعلن التوصل إلى نص نهائي لاتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران.
الرئيس الأمريكي يرجح توقيع الاتفاق مع إيران مطلع الأسبوع المقبل بعد بلوغ نصه صيغته شبه النهائية. واشنطن تؤكد استمرار الملاحة في مضيق هرمز وتعلن إحباط هجوم بمسيرتين إيرانيتين استهدف سفنا تجارية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء 3 قرى في جنوب لبنان. إصابة 5 فلسطينيين بقصف استهدف مدرسة تؤوي نازحين في غزة. رئيس مجلس السيادة السوداني يتعهد باستعادة السيطرة على أنحاء السودان. الاتحاد الأوروبي يعلن استئناف محادثات العضوية مع أوكرانيا ومولدوفا. إثيوبيا تتهم قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بالتحضير لشن هجوم جديد خلال الأيام المقبلة. إلى هنا نصل إلى ختام هذه النشرة الصباحية، شكرا للمتابعة وفي أمان الله.

دولة الكويت تقدم.

0: القيم ليست كلمات تقال، بل معان تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في
1: تحديدا منطقة النبطي ليلا تصعيدا عسكريا لافتا مع محاولات تقدم لآليات ودبابات عسكرية إسرائيلية من بلدة كفر تبنيت ومحيط بلدة أبنون باتجاه تلة علي الطاهر الاستراتيجية، ويترافق التوغل مع قصف مدفعي عنيف على مدينة النبطي وعمليات تمشيط مكثفة وقصف القذائف الفسفورية. وسبق محاولات التوغل تنفيذ جيش الاحتلال عملية تفجير ضخمة يرجح أنها طالت مواقع في محيط تلة علي الطاهر، حيث تعاقبت الانفجارات بعنف شديد واهتزت الأرض فيما سمعت أصداؤها في مناطق واسعة، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي. وتأتي هذه التطورات بعد نقل وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين باتجاه جيش الاحتلال للسيطرة على مدينة النبطية، حيث تبعد القوات الإسرائيلية مسافة 3 كيلومترات عن المدينة. إلى ذلك شن الطيران الحربي غارات على عدد من المناطق مستهدفا بلدات المنصوري ومجد الزون ومعروب في قضاء صور والغندوري والسلطاني في قضاء بنت جبيل، وامتدت الاعتداءات لتطال بلدة سحمر في البقاع الغربي شرقي لبنان.
0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج شجرات. القيم ليست كلمات تقال، بل معان تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادية نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات من إعداد وتقديم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم شذرات. نواصل معكم هذه الحلقات من سلسلة صون اللسان، تلك السلسلة التي تتناول هذا العضو الصغير في حجمه العظيم في أثره الذي به يعرف صلاح الإنسان أو انحرافه، وبكلماته تبنى العلاقات أو تهدم. اللسان أمانة والكلمة مسؤولية، وما يلفظ الإنسان من قول إلا وله أثر.

0: أثر في الدنيا والآخرة، لذلك كان لزاماً على المسلم أن يزن كلامه وأن يختار ألفاظه وأن يجعل لسانه طريقاً للخير لا للأذى. وسيكون معنا في هذه الحلقة حديث قيم لفضيلة الشيخ الدكتور سالم بادي العجمي، يبين فيه جانباً من معاني صون اللسان وأثره في تهذيب النفس وإصلاح المجتمع وتحقيق رضا الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم لسلامة اللسان وحسن البيان، وأن يجعل كلماتنا شاهدة لنا لا علينا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا الموضوع الذي نتكلم به من المواضيع المهمة الحساسة على واقع الأمر وليس ادعاء نظريا، وهو حماية اللسان وصونه. هذا اللسان رتب الله عز وجل عليه أجورا عظيمة، كما أنه قد يجني الإنسان على نفسه بسبب كلمات. ولذلك مما يبين خطورة هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله يرفعه الله بها الدرجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تهوي به في النار. الأول موفق، وفقه الله إلى كلمة طيبة وأراد به خيرا فكانت سبب رفعته وهي كلمة، والآخر بسبب شقوته لم يحل الله عز وجل بينه وبين الوقوع في المنكر، فوقع في ذلك فوقع في سوء أعماله، فتكلم بكلمة أذهبت دينه ودنياه. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة نتعامل بها مع هذا اللسان، وهو قوله صلوات ربي وسلامه عليه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: يا لسان يا لسان، قل خيرا تقنم أو اسكت عن شر تسلم. الغنيمة تكون لاستعمال هذا اللسان في الطاعات، ولذلك من أسباب صيانته وحمايته أن يتكلم المرء بطاعة الله عز وجل ويأتي من خلاله بمحاسن الصفات، وأن يجتنب المنكرات ومساوئ الأخلاق والسلوكيات. على هذين الأصلين يستطيع الإنسان أن يقوم لسانه ويراقبه، فإذا رأى منه زيادة في الخير فعلم أن ذلك من فضل الله وإحسانه وجوده أن وفقه لذلك. لذلك إخواني، الواجب على الإنسان أن يتحرى دائما وينظر في أقواله، هل مما يزيده من الله قربا أم أنه يكون زيادة في شقوته. فتح الله أبواب الخيرات المتعلقة بهذا اللسان، بل رتب الله سبحانه وتعالى عظيم الأجور على ما يتكلم به المرء. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. انظر، هذه الأعمال كلها تدخل في هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي بين أن الحسنة بعشر أمثالها، على حسب يقين الإنسان ودينه وزيادته على قدر ما يكون له من الأمور المضاعفة. ولذلك أقل الأمور كلفة مع عظمتها يستطيع المرء أن يحصل من خلالها على الأجور العظيمة. تخيل لو أن المرء أشغل لسانه في قراءة كتاب الله عز وجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: من قرأ آية من كتاب الله كان له عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الذكر، وهذا أعظم الذكر، أن يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل من خلال لسانه ويذكر الله عز وجل قائما وقاعدا وعلى جنب، كما وصف الله عز وجل أحوال المؤمنين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. فيقرأ من كتاب الله عز وجل ويكثر القراءة ويتزود من الخيرات، لا سيما في مواسم الخير التي تتضاعف فيها الأجور. انظر كم رتب الله سبحانه وتعالى على الأذكار من الأجر العظيم الذي يأخذ بها الموفق، ولا يحرم منها إلا من حرم حقيقة، لأنها لا تكلف وقتا ولا تكلف جهدا ولا تحتاج إلى وضوء ولا جلسة معينة ولا سمت معين، إنما يتزود الإنسان بلسانه من الأذكار الشرعية فترفع بها الدرجات. انظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين.
0: وفي ختام هذه الحلقة من برنامج شذرات، نأمل أن تكون اللحظات التي قضيتموها معنا قد أضافت إلى يومكم معنى طيب وفكرة نافعة وتأملا يدعو إلى تحسين القول والعمل. الحياة تمضي سريعا، لكن يبقى الأثر والكلمة الطيبة، ويبقى الأثر الذي يتركه الإنسان في نفوس الآخرين. فاجعلوا من أقوالكم جسورا للود، ومن عباراتكم رسائل احترام، ومن تعاملاتكم عنوان للخلق الرفيع. نشكر لكم حسن المتابعة، ونقدر وقتكم الذي خصصتموه لهذا اللقاء، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القيم الثابتة والسلوك الحسن والبصيرة في القول والعمل. وإلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة من شذرات، نستودعكم الله، إلى اللقاء، على أمل اللقاء القريب.
2: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم. توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري، والمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
1: والرؤى تتحول إلى واقع.
0: هنا الكويت. معدون،
1: مذيعون،
0: مهندسون،
1: مخرجون،
0: كوادر إعلامية،
2: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
1: هنا الكويت.
0: تابعونا.
2: إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج فضاء المعرفة. برنامج فضاء المعرفة نافذتكم الأسبوعية للإطلاع على مجموعة متنوعة من الأخبار والمعلومات من مختلف المجالات. في كل حلقة نقدم لكم تغطية لأهم الأحداث والمستجدات في مجال الدراسات، العلوم، التكنولوجيا، الثقافة، الصحة والعديد من المواضيع الأخرى التي تهم كل مستمع يبحث عن معرفة دقيقة وموثوقة. هدفنا أن نكون رفيقكم في رحلة المعرفة الأسبوعية، نوفر لكم المعلومات بطريقة واضحة وممتعة لتبقوا دائما على اطلاع بكل جديد ومفيد. برنامج فضاء المعرفة. إعداد بشاير العيد، تقديم مشاعل السعيد ومنصور لكلي، تنفيذ أحمد سعود. فضاء المعرفة، إخراج سالم الراشد.
4: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة جديدة من برنامجكم فضاء المعرفة. نلتقي بكم اليوم في جولة معرفية جديدة نحمل لكم فيها باقة من المعلومات والموضوعات المتنوعة التي تجمع بين الفائدة والتشويق، وأن نسلط الضوء على أحدث ما يشهده عالم العلم والمعرفة من تطورات واكتشافات.
5: مستمعين أهلا بكم، وكونوا معنا خلال الحلقة لنواصل معا رحلة البحث والاكتشاف ونتعرف على المزيد من الحقائق والأفكار التي تثري الفكرة وتوسع الأفاق.
6: لكل معلومة عالمها، ولكل خبر أهميته. انضموا إلينا في فضاء المعرفة لاستكشاف أبرز الأحداث والمعلومات من مختلف المجالات.
4: عزيزي المستمع، دراسة أسترالية تقول أن كيس رقائق بطاطس يومياً يضعف التركيز ويرفع خطر الخرف. أثارت دراسة أسترالية جديدة مخاوف بشأن التأثيرات العصبية للأطعمة فائقة المعالجة، مؤكدة أن عادة يومية بسيطة مثل تناول كيس من رقائق البطاطس قد تضعف وظائف الدماغ وتزيد من خطر الإصابة بالخرف.
5: وذكر صحيفة الديلي ميل أن الدراسة التي اعتمدت على تحليل بيانات 2200 شخص بالغ في أستراليا ربطت بين ارتفاع استهلاك هذه الأطعمة وتراجع الانتباه وسرعة المعالجة الذهنية. وقد أوضحت الدكتورة باربرا كاردوسو أخصائية الكيمياء الحيوية الغذائية في جامعة موناش، أوضحت أن كل زيادة بنسبة 10% في استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة، أي ما يعادل كيس رقائق يوميا، تقترن بانخفاض ملحوظ في القدرة على التركيز.
4: ووفقا للدراسة المنشورة في مجلة الزهايمر والخرف، تشير النتائج إلى أن المشكلة لا تتعلق بالسعرات الحرارية فقط، بل بعملية التصنيع نفسها. وتقول كاردوسو، المعالجة الفائقة تدمر البنية الطبيعية للطعام وتدخل مواداً قد تكون ضارة، ومن أبرز هذه المواد الأكريلاميد والمواد الكيميائية الصناعية التي قد تسبب تلفاً في الخلايا العصبية.
5: كما حذر الباحثون من احتمال تسبب هذه المركبات فيما يعرف بآفات الأوعية الدموية الدماغية، وهي مناطق صغيرة متضررة في الدماغ قد تؤثر على التركيز وترفع خطر الخرف مع مرور الوقت.
4: وتكتسب هذه النتائج عزيزي المستمع أهمية في ظل الانتشار الكبير لهذه الأطعمة التي تشكل نسبة كبيرة من النظام الغذائي الحديث، خاصة من خلال المشروبات السكرية والوجبات الجاهزة. ورغم أن الدراسة لا تثبت علاقة سببية مباشرة، فإنها تعزز دعوات الهيئات الصحية إلى تقليل استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة.
5: وتؤكد دراسة أن جودة الغذاء وطريقة تصنيعه تلعب دورا حاسما في صحة الدماغ، حيث خلصت كاردوسو إلى أن العلاقة بين النظام الغذائي والإدراك تتجاوز ما نأكله إلى كيفية إعداد الطعام نفسه.
6: كيف تتطور العلوم وتتجدد المعلومات يوميا؟ في فضاء المعرفة نغوص معكم في أحدث الأخبار والاكتشافات لتبقى دائما على اطلاع.
4: أعزائي المستمعين، دراسة توضح دور الشوكولاتة الغنية بالفلافونويدات في خفض ضغط الدم وحماية القلب. تسهم الشوكولاتة في تقليل مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وهي حالة شائعة قد تؤدي لمضاعفات خطيرة كالنوبات القلبية والسكتات الدماغية إذا لم تعالج. يقاس ضغط الدم برقمين ويعد مرتفعاً إذا تجاوز 140 على 90 مليمتر زئبق.
5: توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية NHS بأخذ قراءات عدة خلال اليوم وحساب متوسطها لتقييم أدق للحالة، حيث يتزايد خطر الإصابة بالأمراض القلبية لدى الأشخاص ذوي الوزن الزائد أو الذين يتبعون نظاماً غذائياً غنياً بالملح أو نمط حياة خامل.
4: في حين يحتاج بعض المرضى إلى أدوية للتحكم في ضغط الدم، يمكن لآخرين تحسين حالتهم من خلال نظام غذائي متوازن منخفض الدهون. فتحتوي الشوكولاتة الغنية بمركبات الفلافونويدات على خصائص تساعد في توسيع الأوعية الدموية وبالتالي خفض الضغط.
5: وتوضح الدكتورة كارين ريد من جامعة أديلايد أن فلافونولات، وهي نوع من الفلافونويدات، تساعد في زيادة إنتاج أكسيد النيتريك مما يعزز توسع الأوعية الدموية، ومع ذلك فإن التأثير ليس حاسما، حيث يلاحظ انخفاض طفيف في ضغط الدم لدى المصابين بارتفاعه، بينما لا يظهر التأثير نفسه لدى الأفراد ذوي الضغط الطبيعي.
4: وتشير الأبحاث المنشورة في المكتبة الوطنية للطب إلى أن تناول الأطعمة الغنية بالفلافونويدات كالبندق قد يساهم في تقليل ضغط الدم وخفض خطر الإصابة بأمراض القلب. علاوة على ذلك، تشمل الأطعمة المفيدة الأخرى لخفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب الحمضيات والخضروات الورقية وسمك السلمون والتوت والفاصولياء والفستق والشمندر.
6: هل تساءلتم يوما عن آخر المستجدات في التكنولوجيا، الثقافة والصحة؟ تابعوا فضاء المعرفة لاكتشاف كل ما هو مفيد وجديد.
5: مستمعين، هناك تقرير صحي يقول ويحذر من تلف الكلى الصامت وخسارة 80% من الوظيفة قبل الأعراض. حذر تقرير صحي من أن تلف الكلى المبكر يعد من أخطر الحالات الصامتة، إذ قد تفقد الكلى ما بين 60-80% من وظائفها قبل ظهور أعراض واضحة، مما يجعل الاكتشاف المبكر عبر الفحوصات الدورية أمرا حاسما، خاصة لدى مرضى داء السكري وارتفاع ضغط الدم.
4: ووفقاً لتقرير على موقع هيلث سايت، فإن التغيرات في المثانة تعد من أبرز المؤشرات الأولية التي لا ينبغي تجاهلها، حيث تعكس خللاً في وظائف الترشيح داخل الكلى.
6: من أخبار اليوم إلى اكتشافات المستقبل، في فضاء المعرفة نأخذكم في رحلة عبر الأخبار والمعلومات التي تهمكم.
5: تحذير صحي يرصد 9 علامات مبكرة لمرض السكري من النوع الثاني ويشدد على ضرورة التدخل السريع. كشف تقرير صحي أن مرض السكري من النوع الثاني لا يظهر بشكل مفاجئ، بل يتطور تدريجيا عبر سلسلة من العلامات الجسدية التي تعكس خللا في تعامل الجسم مع الجلوكوز، حيث يحذر التقرير من تجاهل هذه الإشارات التي قد تقود إلى مضاعفات خطيرة إذا لم تشخص مبكرا.
4: ورصد التقرير على موقع هيلث 9 علامات شائعة تشير إلى أن الإصابة بالسكري من النوع الثاني، مؤكدا على أهمية التعرف المبكر عليها كخط الدفاع الأول ضد مضاعفات السكري، وذلك من خلال التدخل السريع وتعديل نمط الحياة قبل تطور الحالة. هذه العلامات هي:
5: العطش الشديد، فقدان السوائل يؤدي إلى شعور دائم بالعطش حتى مع شرب الماء.
4: فقدان الوزن غير المبرر يحدث بسبب عجز الخلايا عن استخدام الجلوكوز ما يدفع الجسم لحرق الدهون والعضلات.
5: الجوع المستمر رغم تناول الطعام، يبقى الشعور بالجوع قائما بسبب نقص الطاقة داخل الخلايا.
4: الإرهاق والتعب المزمن، عدم قدرة الجسم على تحويل السكر إلى طاقة، يترك المريض في حالة إنهاك مستمر.
5: مشكلات في الجلد تشمل الحكة، الالتهابات، وظهور بقع داكنة مخملية في الرقبة أو تحت الإبط.
4: بطء التئام الجروح، ارتفاع مستوى السكر يؤثر على الدورة الدموية والأعصاب، ما يبطئ شفاء الإصابات.
5: تنميل الأطراف، وخز أو فقدان الإحساس في اليدين والقدمين نتيجة تأثر الأعصاب.
4: تشوش الرؤية، تقلبات مستوى السكر قد يؤدي إلى ضبابية مؤقتة أو اضطرابات بصرية متكررة.
5: كما يوضح التقرير أن هذه الأعراض تعكس اضطراباً ممتداً في أنظمة الطاقة والأعصاب والمناعة، ويؤدي ارتفاع السكر المزمن إلى إضعاف الجهاز المناعي وزيادة خطر العدوى خاصة الفطرية.
4: ويؤكد التقرير أيضاً أن الشخص يعتمد على الفحوصات، وعلى رأسها تحليل السكري الصائم، فإذا كانت القراءة تتجاوز 126 ميلي جرام دي سي لتر في أكثر من اختبار فإنها تؤكد الإصابة، بينما تشير القيم بين 100 و 125 إلى مرحلة ما قبل السكري.
6: كيف تتطور العلوم وتتجدد المعلومات يومياً؟ في فضاء المعرفة نغوص معكم في أحدث الأخبار والاكتشافات لتبقى دائماً على اطلاع.
5: مستمعين، انتقلوا إلى موضوع آخر. دراسة نفسية تكشف الشخص الأكثر مرونة هو من يسمح لنفسه بالانهيار الهادئ ومواجهة مشاعره. يشير خبراء علم النفس إلى أن الشخص الأكثر مرونة هو من ينهار في هدوء. الدراسة الحديثة تناقش الصورة النمطية للمرونة، والتي تشدد على أن الشخص المرن يجب ألا يظهر أي ضعف أو انزعاج.
4: وتظهر الأبحاث إلى أن المرونة ليست مقاومة للعواطف السلبية، بل تتعلق بكيفية التعامل معها. الأشخاص الأكثر مرونة يدركون مشاعرهم ويعبرون عنها، ثم يعودون للنهوض من جديد بغض النظر عن الأحوال، يتخذون من الانهيار لتحمل المحن.
5: تقرير صادر عن دورية بسايكولوجي توداي أكد أن كبت المشاعر ليس دليلاً على القوة، بل على العكس، فإن القدرة على مواجهة المشاعر بدلاً من تجنبها هو ما يظهر قوة حقيقية.
4: وتشير أدلة علمية إلى أن كبت المشاعر يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التوتر الجسدي والنفسي. الدراسة أوضحت أن الأفراد الذين يقاومون مشاعرهم السلبية هم أكثر عرضة للإصابة بمشاكل نفسية لاحقاً.
5: وفي دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا وجامعة تورونتو، أوضح الباحثون أن تقبل

0: كلما شعر السلبية يعزز من الصحة النفسية بالمقارنة مع رفضها. الأشخاص الذين يشعرون بمشاعرهم الحقيقية يكونون أكثر سعادة ورفاهية.
1: ومع ذلك عزيزي المستمع، فإن الانهيار الهادئ يجب أن ينظر إليه كمتنفس ضروري لحماية النفس من الضغط الزائد. يجب على الشخص أن يمنح نفسه مساحة آمنة للتعبير عن مشاعره بدون خوف أو تردد.
0: تظهر الأبحاث أن الأشخاص المرنين يتخلصون من المشاعر بسهولة ويعبرون عنها ثم يتركونها، مما يساعدهم على تجاوز الصعوبات بشكل أسرع ويتجنبون التشبث بأحاسيسهم السلبية.
1: وإلى موضوع آخر أعزائي المستمعين، موضوع يقول: خبيرة تغذية تحذر من الإفراط في تناول الفاكهة وتحدد الكمية المثالية اليومية. تعد الفاكهة جزءاً أساسياً من النظام الغذائي الصحي، إلا أن خبراء الصحة يشيرون إلى أن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى آثار جانبية غير مرغوبة. تحذر خبيرة التغذية الاستشارية آرتي دوهوكويا من ميدلاند هيلث من أن الإفراط في تناول الفاكهة، رغم أن الكثيرين لا يصلون أصلاً إلى الكمية الموصى بها، قد يسبب آثاراً جانبية غير مرغوبة، خاصة لمن يعانون من حالات مزمنة مثل مرض السكري.
0: تستعرض دوهوكيا العلامات التحذيرية التي تدل على الإفراط في تناول الفاكهة. العلامة الأولى: زيادة غير متوقعة في الوزن. توضح آرتي أن الفاكهة على الرغم من كونها بديل صحي للحلويات، فإنها تحتوي على سكر طبيعي يسمى الفركتوز وسعرات حرارية، فإذا كان الجسم لا يحتاج إلى تلك الطاقة، يقوم الكبد بتحويل السعرات الحرارية الزائدة إلى دهون مخزنة، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.
1: العلامة الثانية: حرمان الجسم من عناصر غذائية أساسية أخرى. تحذر الخبيرة من أن اتباع نظام غذائي يهيمن عليه الفاكهة قد يحرم الجسم من العناصر الغذائية اللازمة من المجموعات الغذائية الأخرى، مما يؤدي إلى نقص في فيتامين B12 والكالسيوم وفيتامين دال وأحماض أوميغا 3 الدهنية الضرورية لصحة العظام والأعصاب والقلب.
0: العلامة الثالثة: ارتفاع خطير في سكر الدم لمرض السكري. تنقسم أنواع داء السكري إلى نوعين. الأول هو المناعي الذاتي الذي يتطلب حقا إنسولين يومية، والثاني الأكثر شيوعا ينتج عن عوامل نمط الحياة ومقاومة الإنسولين. وتنصح آرتي مرضى السكري بتناول الفاكهة الكاملة بمعدل 3 حصص يوميا موزعة على مدار اليوم، لأن الإفراط في تناول الفاكهة أو شرب عصيرها الذي يجرد من الألياف قد يؤدي إلى ارتفاع سكر الدم بشكل خطير.
1: العلامة الرابعة: كثرة ارتياد طبيب الأسنان بسبب تسوس الأسنان. تشرح الخبيرة أن السكريات الطبيعية الموجودة في الفاكهة تعتبر ضارة مثل السكريات الموجودة في الوجبات السريعة، والإفراط في تناولها يزيد من فرصة تسوس الأسنان.
0: الكمية المثالية والتوصية النهائية: تحذر آرتي من أن عملية عصر الفاكهة تزيل الألياف المفيدة، ما يجعل من السهل استهلاك كميات كبيرة من السعرات والسكر بسرعة، وتنصح بتناول 2 إلى 5 حصص من الفاكهة يوميا، حيث تعادل الحصة الواحدة حجم كرة التنس أو نحو 1 كوب. يجب أن تشكل الفاكهة حوالي 25% إلى 30% من النظام الغذائي الإجمالي، مع 1.5 كوب يوميا كحد أدنى للبالغين. بالنسبة لعشاق عصير الفاكهة، يجب الالتزام بكوب صغير بحجم 150 ملي يوميا فقط.
1: تحذيرات طبية تقول أن الاستخدام العشوائي لمسكنات الألم يعرض الصحة للخطر. حذرت تقارير طبية حديثة من المخاطر المتزايدة للاستخدام العشوائي لمسكنات الألم، مؤكدة أن الاعتماد المتكرر عليها دون إشراف طبي قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، قد تصل إلى نزيف الجهاز الهضمي وتلف الكبد.
0: ووفقا لتقرير على موقع غازيتورو، أكدت الطبيبة الروسية تاتيانا غولوفاشانسكيا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي أن الاستخدام الطويل لمضادات الالتهاب غير الستيرويدية مثل الإيبوبروفين قد يؤدي إلى الإصابة بما يعرف بقرحة المعدة الناتجة عن هذه الأدوية.
1: وأوضحت أن المشكلة تبدأ بشكل بسيط، حيث يتناول الشخص حبة

0: الدواء فيختفي الألم، لكن الاستخدام المتكرر قد يتحول إلى الاعتماد الكامل على المسكنات. وأضاف تدريجياً: قد يصبح تناول المسكنات عادة يومية، وهو ما يعرض الجسم لإجهاد مستمر.
1: وتشير التقديرات إلى أن هذا النمط قد يقود إلى مضاعفات خطيرة تشمل قرحة المعدة والنزيف الداخلي، مؤكدة أن المشكلة ليست في الدواء نفسه بل في سوء استخدامه.
0: كما شددت على أن أدوية شائعة مثل الباراسيتامول ليست آمنة تماماً كما يعتقد البعض، إذ قد يؤدي الإفراط في استخدامها إلى تأثيرات سامة على الكبد، خاصة عند تناولها دون الالتزام بالجرعات المحددة. وتدعو التحذيرات الطبية إلى ضرورة استخدام المسكنات بمسؤولية والالتزام بالإرشادات الطبية مع تجنب العلاج الذاتي المطول لضمان تفادي مضاعفات قد تكون خطيرة وغير متوقعة.
2: هل تساءلتم يوماً عن آخر المستجدات في التكنولوجيا، الثقافة والصحة؟ تابعوا فضاء المعرفة لاكتشاف كل ما هو مفيد وجديد.
1: تقرير صحي: الأكل البطيء واختيار الأطعمة الصلبة يقللان الشهية ويحدان من زيادة الوزن. كشف تقرير صحي جديد أن طريقة تناول الطعام وليس فقط نوعه تلعب دورا حاسما في تنظيم الشهية والتحكم في الوزن. وأظهرت النتائج أن سرعة الأكل وقوام الوجبات يؤثران بشكل مباشر على كمية الطعام المستهلكة.
0: تناول الطعام ببطء يعزز الشبع، وفقا لتقرير على موقع نيوز ميديكال. تشير الدراسات إلى أن تناول الطعام ببطء يمنح الجسم الوقت الكافي لإرسال إشارات الامتلاء إلى الدماغ، ما يقلل من الإفراط في الأكل. وأوضح الباحثون أن الجسم يحتاج إلى وقت لإدراك امتلاء المعدة، وبالتالي فإن الأكل السريع يؤدي غالباً إلى استهلاك كميات أكبر دون وعي.
1: المضغ ينظم هرمونات الجوع، وتؤكد دراسات سابقة أن زيادة عدد مرات المضغ تنشط إشارات عصبية وهرمونية مرتبطة بالشبع مثل هرموني GLP-1 وBYY، مع تقليل إفراز هرمون الجوع جريلين. هذا التوازن الهرموني يسهم في تقليل الشهية بشكل طبيعي.
0: قوام الطعام عامل حاسم، ووفقاً للتقرير تلعب طبيعة الطعام دوراً هاماً في التحكم بالشهية، فالأطعمة الصلبة أو الكثيفة تتطلب مضغاً أطول، ما يبطئ عملية الأكل ويعزز الشعور بالشبع. في المقابل يتم استهلاك الأطعمة اللينة أو السائلة بسرعة أكبر، ما يقلل الإحساس بالامتلاء ويزيد احتمالات تناول سعرات حرارية أعلى.
1: الأطعمة المصنعة تزيد المشكلة. لفت الباحثون إلى أن الأطعمة فائقة المعالجة غالباً ما تكون لينة وسهلة المضغ، ما يجعل استهلاكها أسرع وأقل إشباعاً. على العكس، تسهم الأطعمة الطبيعية الغنية بالألياف في إبطاء الأكل وتعزيز التحكم في الشهية.
0: تشير البيانات إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الطعام بسرعة يميلون إلى استهلاك سعرات حرارية أكثر، ما يزيد من خطر زيادة الوزن على المدى الطويل. في المقابل يساعد الأكل البطيء على تقليل الكميات المستهلكة وتحقيق الشبع بسرعة أكبر.
1: وتخلص الدراسة إلى أن الأكل ببطء واختيار أطعمة ذات قوام صلب يمثلان استراتيجية بسيطة وفعالة لدعم إدارة الوزن. وتشير النتائج إلى أن هذه العادات اليومية قد تكون أداة مهمة في الوقاية من السمنة دون الحاجة إلى تدخلات معقدة.
2: كيف تتطور العلوم وتتجدد المعلومات يوميا؟ في فضاء المعرفة نغوص معكم في أحدث الأخبار والاكتشافات لتبقى دائماً على اطلاع.
0: فيتامين سي كعلاج محتمل للكبد الدهني، دراسة جديدة تكشف فوائد محتملة. كشفت أبحاث حديثة أن فيتامين سي قد يحمل فوائد واعدة في مواجهة مرض الكبد الدهني، أحد أكثر الأمراض انتشاراً عالمياً مع ارتفاع معدلات السمنة والسكري وقلة النشاط البدني. ووفقاً لتقرير، يدرس العلماء حالياً قدرة فيتامين سي على تقليل تراكم الدهون داخل الكبد والحد من الالتهابات المرتبطة بتطور المرض.
1: يحدث الكبد الدهني نتيجة تراكم الدهون داخل خلايا الكبد، وغالباً ما يرتبط بالسمنة وارتفاع الكوليسترول والسكري من النوع الثاني. في المراحل المبكرة قد لا تظهر أعراض واضحة، لكن الحالة قد تتطور لاحقاً إلى التهاب.

0: أو تليف وربما فشل في وظائف الكبد.
1: عزيزي المستمع، كيف يساعدنا فيتامين سي؟ أوضح الباحثون أن فيتامين سي يعمل كمضاد قوي للأكسدة، مما يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات التي تلعب دوراً رئيسياً في تلف الكبد، تقليل تراكم الدهون داخل الكبد، تحسين مؤشرات الالتهاب، دعم مقاومة الأنسولين، تحسين بعض وظائف الكبد المرتبطة بالأيض.
2: لكل معلومة عالمها ولكل خبر أهميته، انضموا إلينا في فضاء المعرفة لاستكشاف أبرز الأحداث والمعلومات من مختلف المجالات.
0: مستمعينا، الغذاء الصحي يظل الأساس. تشير بعض التجارب السريرية إلى أن تناول فيتامين سي ضمن نظام غذائي متوازن قد يساعد في تحسين مؤشرات الكبد الدهنية، لكن الأطباء يحذرون من اعتباره علاجا سحريا، ويؤكد الخبراء أن العلاج الفعلي يعتمد أساسا على تغيير نمط الحياة عبر فقدان الوزن وتقليل السكريات والدهون المصنعة وممارسة الرياضة بانتظام.
1: ويمكن الحصول على فيتامين سي طبيعيا من أطعمة مثل البرتقال والليمون، إلى جانب الفراولة والكيوي والجوافة والفلفل الملون والطماطم والبروكلي. كما شدد الأطباء على ضرورة استشارة المختصين قبل تناول المكملات الغذائية بجرعات مرتفعة.
0: يرى الباحثون أن النتائج الحالية قد تمهد لاستراتيجيات علاجية وغذائية جديدة لمواجهة الكبد الدهنية، لكنهم يؤكدون أن الوقاية ونمط الحياة الصحي يظلان العامل الأكثر تأثيراً في حماية الكبد.
1: ورغم النتائج المشجعة، أكد الخبراء أن الدراسات البشرية لا تزال محدودة، وأن الأمر يحتاج إلى تجارب أوسع لتحديد الجرعات المناسبة وفعالية الاستخدام طويل المدى.
2: كيف تتطور العلوم وتتجدد المعلومات يومياً؟ في فضاء المعرفة نغوص معكم في أحدث الأخبار والاكتشافات لتبقى دائماً على اطلاع.
1: استشاري قلب يحذر: تحليل الكوليسترول الكلي وحده قد يكون مضللاً ويخفي خطر تصلب الشرايين. أفاد استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر بأن تحليل الكوليسترول الكلي TC وحده ليس له قيمة وقد يكون مضللاً، وأكد أن التقييم الحقيقي لخطر تصلب الشرايين يتطلب التحليل التفصيلي للدهون، بما في ذلك LDL الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية Non-HDL و TG، حيث تشمل جميع الدهون غير النافعة.
0: وأوضح دكتور النمر أن الكوليسترول الكلي قد يكون طبيعياً بينما تكون الشرايين في خطر، مما يستدعي ضرورة إجراء تحاليل دقيقة لتحديد الوضع الصحي الفعلي.

0: أوميغا 3 وسكر الدم، دراسات متبينة وتحذير من الاستخدام العشوائي. تعرف مكملات أوميغا 3 أو زيت السمك بأنها مصدر لدهون صحية مأخوذة من الأسماك الدهنية والمأكولات البحرية مثل السلمون والماكريل والتونة، وتطرح كثيراً لوصفها مفيدة للقلب والدورة الدموية.
1: وتشير نتائج الأبحاث العلمية حول تأثير تناول مكملات أوميغا 3 يومياً في مستويات سكر الدم إلى تباين ملحوظ، يميل في مجمله إلى تأثير محدود أو شبه معدوم على التحكم في سكر الدم.
0: تأثير غير محسوم على سكر الدم. يمثل ارتفاع مستويات السكر في الدم نتيجة خلل في إنتاج الأنسولين أو في استجابة الجسم له، السمة الرئيسية لمرض السكري، وهو مرض مزمن قد يقود في حال عدم ضبطه إلى مضاعفات خطيرة على العينين والكلى والقلب والجهاز العصبي.
1: ونظراً لخطورة المرض واستمراريته، أجري دراسات عديدة لفحص دور بعض المكملات الغذائية ومنها أحماض أوميغا 3 الدهنية، سواء في الوقاية من السكري أو كمكمل علاج الدوائي التقليدي، لكن نتائج هذه الأبحاث بقيت غير متسقة، إذ أظهرت بعض الدراسات احتمال خفض بسيط في مستويات السكر، بينما لم ترصد أخرى أي تأثير يذكر.
0: إلى هنا مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج فضاء المعرفة. شكرا لكم على حسن المتابعة وطيب الاستماع، ونأمل أن نكون قد قدمنا لكم محتوى ممتعا ومفيدا يضيف شيئا جديدا إلى عالمكم المعرفي.
1: نلتقي بكم بإذن الله في حلقة جديدة وموضوعات أخرى تحمل المزيد من الفائدة والاكتشاف. دمتم بخير وسلام وفي أمان الله.
0: إلى اللقاء.
2: كنتم مع برنامج فضاء المعرفة. تقبلوا تحيات فريق العمل: بشاير العيد، مشعل السعيد، منصور الكليب، أحمد سعود. فضاء المعرفة للمخرج سالم الراشد.

0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.
1: حبابة الشعب الكويتي الفنانة مريم الغضبان. مريم الغضبان تاريخ عظيم وروائع من الأسماء التي تملك رصيدا ذهبيا، فلديها أعمال ضخمة لا نزال نستمتع بمتابعتها. إنسانة قدمت كل ما هو جميل ورسمت البسمة على شفاه الجميع. لم تكن الفنانة الراحلة مريم الغضبان مجرد نجم ظهر ثم أفل في سماء الحركة الفنية والإعلامية الكويتية، بل هي إحدى العلامات البارزة والمشاهد الحاضرة دوما عند الحديث عن المسرح الكويتي أو التاريخ للفن في دولة الكويت، بل وأيضا عند الحديث عن دور المرأة وريادتها في منطقة الخليج العربي. كانت مريم الغضبان إحدى القلائل الذين قاموا بأداء شخصيات فنية صارت علما ورمزا لحقب زمنية مختلفة. فمن في الخليج العربي برمته لا يتذكر حبابة شهر رمضان، تلك الشخصية التي ارتبط بها الكبار والصغار على حد سواء، فصارت مرادفا للتسلية والمتعة والغوص في التراث العربي برؤية معاصرة فريدة. كان الانطلاق الأكثر تميزا في حياة الفنانة الراحلة مريم الغضبان عبر أثير الإذاعة التي استطاعت اختراق جدران المنازل في دولة الكويت وتخطى التقاليد والعادات التي حالت بين الأسر وبين المسرح، فاقتحم صوت الغضبان وأداؤها التمثيلي على العرب في منطقة الخليج بيوتهم، حتى صارت فقرتهم المحببة هي الاستماع لصوت حبابة، وهي تروي القصص المستوحاة من وحي ألف ليلة وليلة بما لها من جو أسطوري وتشويق يجذب الصغار والكبار وحكم ومعان يستفيد منها الجميع. نجاح الفنانة مريم الغضبان في شخصية حبابة إذاعيا دفعها إلى إعادة تقديم العمل في شكل مرئي كمسلسل تلفزيوني حمل نفس الاسم في منتصف السبعينات من إنتاج مسرح السلام بالتعاون مع إحدى شركات الإنتاج. وقد التصق هذا الدور المميز بالفنانة الراحلة حتى صار علامة عليها، حتى أنها قالت عنه في إحدى اللقاءات: شخصية حبابة تمثل روح البيت الكويتي والخليجي عموما، حيث الجميع يلتف حول الجدة لسماع الحزاوي، مضيفة بأنها لم تتوقع أن تشتهر بهذه الشخصية. ربما يكون الأجل قد قضى باختفاء مريم الغضبان عن عيون وآذان محبيها، إلا أن ما تركته من تسجيلات إذاعية وحلقات

0: تلفزيونية ومسرحيات رائعة سوف يبقى ذكرى في قلوب وأذهان محبيها من المحيط إلى الخليج. الغضبان مدرسة فارقة في تاريخ الفن العربي.
1: السابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجزنا لأهم

0: الولايات المتحدة وإيران. الرئيس الأمريكي يرجح توقيع الاتفاق مع إيران مطلع الأسبوع المقبل بعد بلوغ نصه صيغته شبه النهائية. واشنطن تؤكد استمرار الملاحة في مضيق هرمز وتعلن إحباط هجوم بمسيرتين إيرانيتين استهدف سفنا تجارية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء 3 قرى في جنوب لبنان، إصابة 5 فلسطينيين بقصف استهدف مدرسة تؤوي نازحين في غزة. رئيس مجلس السيادة السوداني يتعهد باستعادة السيطرة على أنحاء السودان. الاتحاد الأوروبي يعلن استئناف محادثات العضوية مع أوكرانيا ومولدوفا. إثيوبيا تتهم قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بالتحضير لشن هجوم جديد خلال الأيام المقبلة. نهاية المجاز، إلى اللقاء.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

إشراقة كل صباح تبدأ حكاية جديدة وعنوان جديد. نلتقي لنقدم لكم باقة من أهم هذه الأخبار والأحداث والمعلومات. صباح التلاقي، صباح مليء بالأمل والمعلومات.

إشراقات، برنامج من إعداد أحمد الفضلي، ومن التقديم نادية مال الله وأحمد العلوش.

0: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج إشراقات.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نرحب بكم ونحييكم ومعكم من خلال هذا البرنامج.

طور علماء في جامعة ألتاي الزراعية الحكومية الروسية بطارية حرارية كهربائية تشحن لاسلكياً باستخدام الموجات الكهرومغناطيسية دون الحاجة إلى أي اتصال مادي بمصدر طاقة. ووفقاً لشهادة براءة الاختراع التي حصل عليها الباحثون، تعتمد التقنية على نقل الطاقة الكهربائية لاسلكياً عبر موجات كهرومغناطيسية ترددية تصل فعاليتها إلى مسافات تصل إلى مئات الأمتار، ما يسمح للطائرات المسيرة بالبقاء في الجو لفترات طويلة دون العودة لإعادة الشحن. السر يكمن في تصميم البطارية نفسها، فهي لا تخزن الكهرباء كالمعتاد، بل تحول الطاقة الحرارية مباشرة إلى كهرباء، ويعمل النظام عبر نواة من الجرافيت تسخن عند تسليط إشعاع كهرومغناطيسي عليها، بينما تقوم أزواج حرارية مدمجة داخل الجرافيت بتحويل هذه الحرارة إلى تيار كهربائي قابل للاستخدام. ولزيادة الكفاءة يطبق النظام تبريدا نشطا للمكونات الخارجية، ما يحافظ على الأداء المستقر. وقد أثبت عملية جدوى الفكرة، حيث نجح العلماء في توليد كهرباء مستقرة على بعد 70 متر من مصدر الإشعاع باستخدام عاكس صناعي. هذا الابتكار يواجه أحد أكبر التحديات في تشغيل الطائرات المسيرة، محدودية وقت الطيران. وبفضل هذه البطارية قد تصبح الطائرات قادرة على التحليق لفترات شبه غير محدودة ضمن نطاق محطة الإرسال، مما يفتح آفاق واسعة في مجالات المراقبة الأمن والزراعة الدقيقة ومراقبة البنية التحتية الممتدة على مسافات شاسعة.

0: مستمعينا الكرام، والآن مع هذه الفقرة وزميلي أحمد.
1: روبوت أصغر من حبة ملح يفكر ويتخذ ردود أفعال. توصل فريق من الباحثين في جامعتي بنسلفانيا وميشيغان إلى تطوير روبوت يقل حجمه عن مليمتر واحد، لكنه يضم في داخله ما يشبه عقلا إلكترونيا ومحركا وأجهزة استشعار مستقلة. ووفقا لمارك ميسكين الأستاذ المساعد بجامعة بنسلفانيا وأحد المشاركين في الدراسة، إن هذا الابتكار هو أول روبوت صغير قادر على الاستشعار والتفكير والقيام برد فعل. ورغم أن المشروع لا يزال في مراحله التجريبية، يرى الباحثون بأن الطريق نحو الاستخدامات العملية ليس بعيداً، حيث يؤكد ديفيد بلاو الباحث المشارك من جامعة ميشيغان بأنه لن يكون مفاجئاً بأن نرى تطبيقات حقيقية لمثل هذه الروبوتات خلال السنوات العشر المقبلة. ويشبه الروبوت شريحة إلكترونية دقيقة صنعت من مواد تستخدم في الصناعات التكنولوجية مثل السيليكون والبلاتين والتيتانيوم، حيث يعتمد على خلايا شمسية صغيرة لتوليد الطاقة اللازمة لتشغيل جهاز الكمبيوتر المصغر ونظام الحركة ولتمكينه

من العمل داخل سوائل جرى تغليفه بطبقة رقيقة من الزجاج تحمي مكوناته الداخلية. أما حركته فتتم عبر السباحة داخل الماء، حيث يستخدم أقطابا كهربائية تولد تيارا في جزيئات الماء المحيطة به، ما يدفعه إلى الأمام. ورغم أن قدرته محدودة مقارنة بأجهزة الكمبيوتر الحديثة، إلا أن معالجه قادر على قراءة التغييرات البيئية البسيطة مثل اختلاف درجات الحرارة والتفاعل معها بشكل مستقل. ويرى العلماء بأن هذا النوع من الروبوتات قد يفتح الباب مستقبلا أمام تطبيقات طبية وبيئية دقيقة مثل العمل داخل جسم الإنسان أو مراقبة البيئات الحساسة، ما يجعل هذا الابتكار الصغير خطوة كبيرة في مسار التكنولوجيا الذكية. الروبوت الذي لا يتجاوز حجمه حبة الملح لا يعد آلة نانو كاملة بالمعنى العلمي، ولكنه يمثل قفزة مهمة نحو هذا العالم المستقبلي بحسب ما أوردته واشنطن بوست.

0: رجعنا من بعد هذا الفاصل ومع هذه الفقرة المميزة ونادية مال الله.
1: الصين تفتح باب المستقبل، مصنع للسيارات الطائرة في 2026.

بدأت شركة إكسبينغ الصينية الإنتاج التجريبي للسيارات الطائرة في أول مصنع ذكي من نوعه لإنتاج الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي في تول في غوانغتشو بجنوب الصين. وينتج المصنع التابع لقسم إكسبونغ أول طائرة كهربائية قابلة للفصل من مركبة برية معيارية بمساحة 120 ألف متر مربع، وتبلغ قدرتها الإنتاجية الأولية 5000 وحدة سنوية مع إمكانية مضاعفتها لاحقا إلى 10000 وحدة. وتمكن من تجميع طائرة واحدة كل نصف ساعة عند العمل بكامل طاقته. وبحسب نائب رئيس إكسبونغ فإن المركبة النموذجية مزودة بطائرة مأهولة تتسع لشخصين وتفتح من مؤخرة السيارة، تمكن المالك من قيادتها إلى أي مكان والانطلاق جوا بسهولة. في المرحلة الأولى ستباع المركبة في الصين فقط، مع وجود خطط للتوسع العالمي، ويتوقع أن يتراوح سعرها بين مليون ومليونين يوان أي 276 ألف دولار للسيارة الواحدة. تخطط الشركة لبدء الانتاج الضخم وتسليم المركبة بنصفها الأرضي والجوي في النصف الأول من عام 2026. ويبلغ طول السيارة 5.5 أمتار وعرضها وارتفاعها مترين. تتسع السيارة لأربعة أشخاص والطائرة لشخصين، مع مدى يصل إلى 1000 كيلومتر ببطارية واحدة. يمكن فصل الطائرة عن السيارة بسهولة خلال أقل من 5 دقائق. وتشبه المركبة بتصميمها سيارة بيك أب سايبر تريك من تسلا، لكن الشركة أكدت عدم الاستلهام المباشر من تصميم تسلا رغم الأسئلة المتكررة حول هذا الأمر.

ما الفرق بين ماء الورد وماء الزهر؟ قد لا يميز الكثير من الأشخاص بين ماء الورد وماء الزهر، إذ يعتقد البعض بأن هذين النوعين من المياه المعطرة يتمتعان بالتركيبة ذاتها. أربع فروقات أساسية بين ماء الورد وماء الزهر وتتمثل فيما يلي: ماء الورد طبيعي، منتج ثانوي يمكن الحصول عليه عند إنتاج زيت الورد من خلال التقطير بالبخار، وتستخدم فيه بتلات ورود روزا داماسينا، وتتم إزالة زيت الورد بعد دورتين من التقطير، ويبقى محلول زيتي متجانس مع الماء في وعاء التقطير، وهذا الخليط عبارة عن ماء الورد. ماء الزهر منتج ثانوي يمكن الحصول عليه عند إنتاج زيت الزهر من خلال التقطير بالبخار، وتستخدم فيه بتلات أزهار البرتقال أو النارنج، ويتم إزالة زيت الزهر بعد دورتين من التقطير، ويبقى محلول زيتي متجانس مع الماء في وعاء التقطير، وهذا الخليط عبارة عن ماء الزهر. وتكتسب الزهور الصالحة للأكل شعبية كبيرة بين الباحثين وخبراء التغذية والطهاة في جميع أنحاء العالم، وهي مصدر للفيتامينات والزيوت ومضادات الأكسدة، خاصة عند تناولها طازجة أو معالجة بأقل قدر ممكن. وأوضح المركز الوطني الأمريكي للمعلومات الحيوية عبر موقعه الإلكتروني الرسمي بأن الزهور تستخدم لجعل مذاق الطعام أفضل، وتم ربط الخصائص البيولوجية للزهور الصالحة للأكل بانخفاض شدة التهاب القولون التقرحي، وثبت أيضا بأن لديها خصائص مضادات للالتهابات ومضادة للميكروبات وواقية للمعدة. وتوصل المركز الوطني لمعلومات التقان الحيوية إلى أن استخدام الزهور الصالحة للأكل مفيد في الوقاية والعلاج الداعم للأمراض المزمنة مثل مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، وكذلك أنواع مختلفة من السرطانات. ومع ذلك فإن الدراسات حول تكوينها أو خصائصها المعززة للصحة غالبا ما تركز على الأنواع الأكثر شيوعا من الزهور الطازجة.

لطالما طلب من أولئك الذين يتطلعون إلى إنقاص الوزن تجنب الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، ولكن على الرغم من أن هذا قد يبدو للوهلة الأولى أمراً غير بديهي، يعتقد العلماء الآن أن البطاطس النشوية يمكن أن تكون سر التخلص من أرطال الوزن. هذا لأن الناس يميلون في أوقات الوجبات إلى تناول وزن الطعام نفسه لكي يشعروا بالشبع، بغض النظر عن عدد السعرات الحرارية التي تحتوي عليها الوجبة. ووفقاً للباحثين، فإن أولئك الذين يضيفون البطاطس الغنية بالكربوهيدرات إلى طبقهم يصبحون ممتلئين وشبعين بشكل أسرع ما يحول دون تناولهم الأطعمة ذات السعرات الحرارية بعد ذلك. تحتوي البطاطس على حوالي 80 سعرة حرارية لكل 100 جرام، أكثر من ضعف ما تحتويه الخضروات الأخرى مثل الجزر والبروكولي، لكنها تحتوي أيضاً على ما يصل إلى نصف السعرات الحرارية للخبز والمعكرونة والأرز عند تناولها بنفس الكمية. لكن الباحثين سارعوا إلى الإشارة إلى أن طريقة طهي البطاطس وتحضيرها مهمة. يجب تجنب تناول رقائق البطاطس لأن القلي يقلل من قيمتها الغذائية. وقالت المعدة المشاركة في الدراسة البروفيسور كانديدا ريبيلو، أخصائية التغذية في مركز بينينغتون للأبحاث الطبية الحيوية في باتون رونج لويزيانا في الولايات المتحدة، يميل الناس إلى تناول الوزن نفسه من الطعام بغض النظر عن محتوى السعرات الحرارية من أجل الشعور بالشبع، ومن خلال تناول الأطعمة ذات الوزن الثقيل والمنخفضة السعرات الحرارية يمكنك بسهولة تقليل عدد السعرات الحرارية التي تستهلكها. يتمثل الجانب الرئيسي لدراستنا في أننا لم نقلل من حجم جزء الوجبات، لكننا خفضنا محتواها من السعرات الحرارية من خلال تضمين البطاطس. تم تصميم وجبة كل مشارك وفقاً لاحتياجاته الخاصة من السعرات الحرارية، لكن من خلال استبدال بعض محتوى اللحوم بالبطاطس وجد المشاركين أنفسهم أكثر امتلاءً، وفي كثير من الأحيان لم يأكلوا حتى كل وجبتهم. يعتقد أن البطاطس تزيد الوزن، ما قد يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب، لكن نظراً لأن وزن الطعام هو إشارة تؤثر على مقدار ما يأكله الناس، فقد اعتقد الباحثون أن أولئك الذين يتناولون طعاماً كثيفاً منخفض الطاقة، بمعنى أنه يحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية لكل جرام، سيشعرون بالشبع بشكل أسرع. واعتقدوا أيضاً أنه إذا تم تحضير البطاطس جيداً يمكن أن يكون لها نفس الفوائد الصحية مثل البقول، والتي من المعروف أنها تتحكم في مستويات الجلوكوز في الدم. وفي الدراسة التي استمرت 8 أسابيع تناول جميع الباحثين 85 جرام من اللحوم أو الأسماك في وجبتي الغداء والعشاء مع 57 جرام من البطاطس أو 57 جرام من البقول المطبوخة مع الخبز أو الأرز أو المعكرونة. وتشير النتائج التي نشرت في مجلة Journal of Medical Food إلى أن الوجبات الغذائية تحتوي على فوائد صحية متساوية بغض النظر عما إذا كان الناس يتناولون البطاطس أو البقول. وفقد أولئك الذين تناولوا البطاطس 5.8 كيلوغرام، أي 12.8 رطل في المتوسط، بينما فقد أولئك الذين تناولوا الفوليات حمص والفاصوليا 4 كيلوغرام، أي 8.8 رطل. البوميلي، ثمرة بفوائد مدهشة. البوميلو أو البوميلي أو الليمون الكبير كما تسمى في بعض البلدان، ثمرة حمضيات آسيوية ذات قشرة سميكة خضراء ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالجريب فروت. يشبه شكلها دمعة العين ويكون لبها أخضر أو أصفر وفي بعض الأحيان وردي. إضافة إلى مذاقها المنعش، تحتوي البوميلي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن، مما يجعلها تتمتع بالعديد من الفوائد الصحية مثل تعزيز المناعة. فاكهة البوميلي غنية بفيتامين سي الذي يعمل كمضاد للأكسدة ويهاجم الجذور الحرة ويمنع الإصابة بالالتهابات. تساعد على الهضم. البوميلي مليء بالألياف الغذائية
التي تساعد في الحفاظ على حركة الأمعاء الطبيعية ومنع الإمساك والوقاية من البواسير. تساعد في خسارة الوزن. الأطعمة الغنية بالألياف تبقى في المعدة لفترة أطول، مما يعزز الشعور بالشبع ويقلل من الشعور بالجوع. تعزيز صحة العظام. يحتوي البوميلي على معادن مثل الكالسيوم والحديد والنحاس والزنك والمنغنيز، وهذه المعادن ضرورية لتحسين صحة العظام والحفاظ عليها. تعزز صحة القلب. يحتوي البوميلي على مستويات عالية من البوتاسيوم، وهو عنصر غذائي رئيسي لتنظيم ضغط الدم، وبالتالي فإن تناوله ينعكس إيجابا على عضلة القلب وتنظيم مستويات ضغط الدم والتقليل من مستويات الكوليسترول السيء في الجسم. فوائد للبشرة والشعر. يحتوي البوميلي على فيتامين A وC إلى جانب عناصر غذائية أخرى، يساهم في تعزيز صحة الجسم والشعر وتحفيز نموه والمحافظة على نضارة البشرة ومحاربة التجاعيد.

لن يندم صاحب بغبغاء في طوكيو لقضائه الوقت في تعليمه الكلمات الجديدة وعنوانه واسمه. ساهمت تلك المعلومات اللغوية الجيدة في إعادته مرة أخرى إلى ملكه. ونقلت وكالة الصحافة الألمانية عن مصادر الشرطة في طوكيو أنها التقطت البغبغاء الشارد من أحد الشوارع في مقاطعة شيبا بالقرب من طوكيو لإيداعه في مستشفى الخاص بالحيوانات. ولكن الببغاء أخبر العاملين في المستشفى عن اسمه وهو ناكمورا يوسوكا كون، وقال لهم بالتفاصيل عنوان ملكه. اتصل المستشفى مرة أخرى بالشرطة التي استفادت من البيانات الجديدة التي قدمها الببغاء الإفريقي وعادته مرة أخرى إلى ملكه. وقال ملك الببغاء أنه كان يهمل بعض الشيء في الحفاظ عليه لأنه نادرا ما كان يطير، وأضاف أنه علم الببغاء بعض الكلمات ومنها عنوانه.

أقدم لسان شيكيان في حدث فريد من نوعها على سرقة قاطرة بكاملها وبيعها بالقرب من مدينة بورنو ثاني أكثر المدن التشيكية. وذكر الناطق باسم شرطة مدينة بورنو أن لسان تسبب بخسائر لصاحب المقطورة التي كانت قيمتها 267 ألف كورون أي نحو 16689 دولار. وأكد صاحب المقطورة أن الضرر الذي لحق به ليس ماديا فقط، لأن المقطورة التي صهرت في أفران المعادن بعد بيعها كقطع مجزأة كانت قطعة تاريخية، مشيرا إلى أنه كان يسير في تشيكيا نوعان من القاطرات البولونية الصنع من نوع الأس 150، وأن هذه القاطرة كانت واحدة منهما.

أظهر بحث جديد أن المواد المضادة للأكسدة الصحية الموجودة في الجوز مفيدة جدا للحفاظ على صحة القلب. وذكر موقع هيلث جوك الأمريكي أن مجموعة من الباحثين من جامعة أمريكية في ولاية بنسلفانيا الأمريكية أجروا دراسة قارنوا خلالها المواد المضادة للأكسدة في 9 أنواع من المكسرات، هي الجوز واللوز والفستق والبندق والجوز البرازيلي والكاجو وجوز البقان، ووجدوا أن النسبة الأعلى كانت موجودة في الجوز. وأشاروا إلى أن نوعية مضادات الأكسدة الأكثر إفادة موجودة في الجوز، وهذه المواد مفيدة ما بين 2 إلى 15 مرة أكثر من الفيتامين إي. وذكروا أن هذا المعدل من مضادات الأكسدة يمكن أن يحمي الجسم من المواد الكيميائية الطبيعية المضرة المرتبطة بالتسبب بالمرض، وهي تحمي من أمراض القلب. لكنهم أشاروا إلى أن أكل الجوز نيئا أفضل، لأن الحرارة تتسبب بتراجع نوعية مضادات التأكسد.

بدأ مهندس أسترالي وعروسه الإنجليزية رحلة شهر العسل بعربة صديقة للبيئة تجوب أنحاء أستراليا، مستخدمة زيت القلي النباتي المستعمل في محلات الأسماك والرقائق كوقود. ويأمل المهندس جيرالد ميمو يبلغ من العمر 36 عام وزوجتها ريتشل تبلغ من العام 28 في قطع مسافة 30 ألف كيلومتر بهذه السيارة المعدلة خصيصا لهذا الغرض، والتي أطلق عليها اسم السمكة المتفسخة بسبب الرائحة النفاذة للدخان المستنفذ المنبعث منها. وقطع الزوجان حتى الآن أكثر من 1000 كيلومتر من سيدني إلى برسبين عاصمة ولاية كوينزلاند الشمالية بهذه السيارة التي يمكن أن تسير بزيت الديزل والزيت النباتي، حيث قال ميمو يمكن التحول من زيت الديزل إلى الزيت النباتي بمحرك بارد، يجب البدء بالديزل وبمجرد ارتفاع الحرارة يمكن التحويل. ذكر الزوجان أنهما يأملان في شهر عسل خالي من الكربون، وسيعتمدان على ما تقدمهما لسيارتهما المطاعم من زيت القلي، وسيستخدمان الطاقة الشمسية والمنتجات الحيوية، وسيساهمان في تمويل أنشطة زرع الأشجار لمعادلة أي تلوث كربوني لقضاء شهر عسل صديق للبيئة.

وجد باحثون أمريكيون أن اتباع نظام غذائي غني بالبروتينات يساعد من يريدون خسارة في الوزن على سد شهيتهم والشعور بالشبع. وقالت الباحثة المسؤولة عن الدراسة في جامعة ميسور الأمريكية هيذر ليدي: وجدنا أنه لدى تناول كميات مرتفعة من البروتين فإن من حاولوا خسارة الوزن شعروا بالشبع طوال النهار، كما أنهم تمتعوا بانخفاض في شهيتهم على تناول الطعام ليلا وتراجع لديهم التفكير به. وأضافت أن الدراسة وجدت أيضا أنه على الرغم من التوجه السائد عند من يريدون خسارة الوزن إلى التخفيف من تناول الوجبات، إلى أن ذلك ليس له تأثير مفيد على التحكم بالشهية. وقد شمل البحث 27 رجلا وامرأة يعانون من السمنة، وقسموا إلى مجموعتين. تناولت الأولى وجبات تحتوي على كميات طبيعية من البروتين، فيما تناولت الأخرى وجبات تحتوي على كميات عالية منه، وخضعوا جميعا لنظام غذائي محدود السعرات الحرارية لمدة 12 أسبوعا. وتبين أن من تناولوا كميات أعلى من البروتين قد انعكس ذلك عليهم إيجابا، فلم يحسوا بالجوع خلال اليوم.

قال باحثون أمريكيون إن مرضى السكري قد يشيخون في وقت مبكر عن نظرائهم الذين يتمتعون بصحة سليمة. وقالت الطبيبة المسؤولة عن الدراسة كريستين سيغول من جامعة ميشغان للطب أن مرضى السكري الذين تتراوح أعمارهم بين 51 و70 عاما تتطور لديهم أمراض الشيخوخة مثل الضعف المعرفي وعدم التحكم بالبول والدوخة ومشاكل للنظر والشعور السريع بالألم أكثر ممن لا يعانون منه. وأشارت الباحثة إلى أن نسبة تطور هكذا حالات تتضاعف عند مرضى السكري، فيما يبدأ هذا التفاوت بالاختفاء مع وصول الأشخاص المصابين وغير المصابين بالسكري إلى عمر 80. وقالت سيغول: وجدنا أن الراشدين المصابين بالسكري في منتصف العمر يبدأون بالمعاناة من هذه المشاكل المرتبطة بالشيخوخة. وأضافت أنه بسبب تأثير السكري على أنظمة عضوية معددة، فإنه يساهم بشكل ملحوظ بتطوير عدد من المسائل المتعلقة بالشيخوخة.

تمثل كوستا سيتي، وهي بلدة صغيرة في رومانيا، ظاهرة جيولوجية فريدة من نوعها، تتمثل في هياكل صخرية تسمى تروفانتس، تتنوع بشكل كبير سواء من حيث الحجم أو الشكل، فبعضها يمكن أن يقاس براحة اليد، في حين قد يصل ارتفاع أخرى إلى 4.5 أمتار فوق سطح الأرض. ووفقاً للتقرير المنشور على موقع ساينس آرتس في 25 من ديسمبر الماضي، فقد شهد المئات منها عبر 20 موقع على الأقل على امتداد رومانيا. وتتكون هذه الأحجار بشكل أساسي من نواة صلبة يحيط بها قشرة إسمنتية منتفخة. عازت الدراسات التاريخية نمو تروفانتس إلى مياه الأمطار الغنية بكربونات الكالسيوم، حيث أنه بعد هطول غزير للمطر المشبع بكربونات الكالسيوم تمتص صخور تروفانتس المعادن الموجودة في مياه الأمطار، ويحدث بعدها اندماج ما بين معادن المطر والروابط الكيميائية الموجودة بالفعل في تلك الصخور، لينتج عنه قوة ضغط داخلية تؤثر إلى ظهور لتؤات تنمو من المركز إلى الأطراف، وتتكاثر بمعدل ترسيب يصل إلى من 4 إلى 5 سنتيمترات خلال 1200 عام. ويرجح الباحثون أن تكون تروفانتس قد تشكلت أثناء حدوث الزلازل التي ضربت كوكب الأرض قبل 6 ملايين عام في العصر الميوسيني الأوسط، الذي يمتد من 5.332 مليون إلى 23.3 مليون سنة مضت. وقد تم تشبيه محتواها بالخلطة الخرسانية، فهي عبارة عن صخور رملية رسوبية ترتبط فيما بينها بواسطة اسمنت من الحجر الجيري. وقد فسر العلماء شكلها الكروي بأن الأمواج الزلزالية داخل الأرض قد قامت بضغط الرواسب الرملية والاسمنت الجيري لتشكيلها على الهيئة الكروية. لا تعتبر صخور تروفانتس غريبة بسبب بنيتها وقدرتها على النمو والتكاثر فقط، إذ إن قدرتها على الانتقال من مكان إلى آخر تزيدها غموضاً، كما أن لديها امتدادات تشبه الجذور وحلقات عمرية مرئية عند قطع الحجر، وتحتوي طبقات الحجر الرملي المحيطة بها على صفائح سلسلة من الطبقات الدقيقة، مما يشير إلى أن المنطقة كانت في الأصل عبارة عن بيئة بحرية قديمة عندما وجدت الحجارة والطبقات الرسوبية حولها. هنا يمكن تشبيه اكتشاف أصل هذه الأحجار المتكاثرة بالآلية نفسها التي تم من خلالها العثور على الحفريات ذات الصدفتين داخل بعض الصخور. ولطالما أثارت هذه الأحجار اهتمام السكان المحليين بأشكالها العضوية ونضج الأسمنت الغريب، مما ألهمهم العديد من أساطير حول قدرة الأحجار على النمو والحركة تماماً مثل الكائنات الحية، عوضاً عن كونها صخور ميتة. وهكذا قد لا تكون أحجار تروفانتس التي تجمع ما بين خصائص النبات والحجر في آن واحد حية بالمعنى الحرفي، إلا أنه من المؤكد أنها وجدت على سطح الأرض وتكاثرت منذ عصور قديمة، حتى أنها قد تكون أقدم من ظهور الإنسان الأول.

أنتم مع برنامج إشراقات مع تحيات نادية مال الله، أحمد العلوش، أحمد الفضلي، والمخرج مهدي بيراتي.

شخصية من بلادي. المخرج والكاتب المسرحي صقر رشود، كاتب وفنان وممثل مسرحي، ولد في عام 1940، تنقل في طفولته بين البحرين والهند والحجاز مع أسرته، وعمل موظفا بدائرة المعارف بالكويت. شارك بتأسيس المسرح الوطني عام 1962. كان يعمل خبيرا لشؤون المسرح الكويتي في وزارة الإعلام، ويعد رشود واحدا من أنشط من عمل في حقل المسرح الكويتي، ممثلا وكاتبا ومخرجا لكثير من المسرحيات منه. حصل على جائزة أفضل مخرج في مهرجان دمشق المسرحي عام 1970. صقر رشود

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية الصباحية، تقدمها لحضراتكم عيشة خليل ويخرجها محمد الحريص.

0: الرئيس الأمريكي يرجح توقيع الاتفاق مع إيران مطلع الأسبوع المقبل بعد بلوغ نصه صيغته شبه النهائية. واشنطن تؤكد استمرار الملاحة في مضيق هرمز وتعلن إحباط هجوم بمسيرتين إيرانيتين استهدف سفنا تجارية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء 3 قرى في جنوب لبنان. إصابة 5 فلسطينيين بقصف استهدف مدرسة تأوي نازحين في غزة. رئيس مجلس السيادة السوداني يتعهد باستعادة السيطرة على أنحاء السودان. الرئيس الروسي يقول أن موسكو مستعدة للتفاوض حول تسوية الأزمة الأوكرانية. الاتحاد الأوروبي يعلن استئناف محادثات العضوية مع أوكرانيا ومولدوفا. نبدأ جولتنا هذا الصباح بملف اتفاق السلام بين واشنطن وطهران. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق على النص النهائي لاتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أن باكستان تعمل بشكل وثيق مع الطرفين لاستكمال الخطوات النهائية اللازمة للمضي قدما في تنفيذ الاتفاق. وأوضح شريف أن الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها إسلامباد في إطار الوساطة أسفرت عن هذا التقدم، معربا عن تفاؤله بإمكانية تحقيق انفراج حقيقي، ومشيرا إلى أن فرص السلام باتت أقرب من أي وقت مضى. وفي الوقت ذاته حذر من وجود ما وصفها بحملة مستمرة من المعلومات المضللة تسعى إلى تقويض مسار الاتفاق وإفشال الجهود الرامية إلى تثبيت التفاهمات بين الجانبين، مؤكدا استمرار باكستان في أداء دورها لتأمين استكمال العملية السلمية وصولا إلى اتفاق نهائي يضع حدا للتوترات القائمة. في واشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات بشأن الاتفاق الإيراني وصلت إلى مراحل متقدمة جدا، مرجحا أن يتم التوقيع مطلع الأسبوع المقبل في حال استكمال التفاهمات النهائية خلال الساعات المقبلة. وأوضح ترامب أن العمل ما زال مستمرا على صياغة التفاصيل الأخيرة للاتفاق، مشيرا إلى أن المؤشرات الحالية تعكس اقترابا كبيرا من إنجاز التفاهم بشكل نهائي بعد التقدم الملحوظ في مسار المحادثات خلال الفترة الأخيرة. وأضاف أن الجهود الدبلوماسية المكثفة أسهمت في تسريع وتيرة التفاهمات بين الأطراف المعنية، ما يجعل فرص الوصول إلى اتفاق نهائي أقوى من أي وقت مضى. عزيز فهمي وهذا التقرير.
1: قال الرئيس ترامب إن التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشأن الاتفاق المرتقب بين البلدين إيجابية للغاية، وتوقع إمكانية توقيع الاتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع أو يوم الاثنين المقبل. وطالب الرئيس ترامب توضيح من طهران بعد أن ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن بلادها ستتسلم مليارات الدولارات من الأصول المجمدة فور توقيع الاتفاق. وأضاف ترامب أن الجانب الإيراني اعتذر سرا عن نشر معلومات مضللة. ومن جهة أخرى نقل أكسيوس عن مصدرين مطلعين قولهما إن مسودة الاتفاق حظيت بموافقة مستويات رفيعة في طهران، ثم استدركوا بالقول إنه من المرجح ألا تكون قد نالت موافقة المرشد الأعلى. وقال مصدر مطلع لرويترز الجمعة إن القوات الأمريكية أسقطت عدة طائرات مسيرة إيرانية هجومية أحادية الاتجاه كانت متجهة نحو مضيق هرمز. وأضاف المصدر أن هذه المسيرات شكلت تهديدا لحركة الملاحة الجارية، وكانت هذه المسيرات تحاول ضرب سفن تجارية تعبر مضيق هرمز. وأفاد تقرير رويترز أن ذلك يعد أهم مواجهة عسكرية بين البلدين في الوقت الذي يبحثان فيه توقيع اتفاق سلام. وكان الرئيس ترامب قد حذر إيران الجمعة من إطلاق مزيد من المسيرات على السفن التي تحاول عبور المضيق. ومن جهته قال وزير الخارجية الإيراني إن طهران لم توقع بعد على مذكرة التفاهم، واعتبر أن التغييرات ما زالت ممكنة. عزيز فهمي، إذاعة دولة الكويت، واشنطن.
0: ونبقى في واشنطن، حيث قال مسؤول أمريكي أن القوات الأمريكية أسقطت مسيرتين كانتا تحاولان استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز، مؤكدا أن حركة الملاحة في المضيق ما تزال مستمرة بشكل طبيعي. من جهتها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها تواصل تعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة، موضحة أن

0: أعاد توجيه 139 سفينة تجارية وأوقفت 9 سفن بشكل مؤقت منذ بدء الإجراءات المرتبطة بالموانئ الإيرانية في إطار ما وصفته بضمان أمن الملاحة البحرية. في لبنان وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان بلدات في جنوب لبنان مطالبا إياهم بإخلاء منازلهم فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني تمهيدا لشن عمليات عسكرية في المنطقة. من جانب آخر ذكرت وسائل إعلام لبنانية إن قصفا مدفعيا استهدف أطراف بلدة كفرحونة وبلدات البياض وكفرة ودير نطار بجنوب لبنان. من بيروت وافتنا المراسلة سحر بشارة.
1: شهد الجنوب وتحديدا منطقة النبطي ليلا تصعيدا عسكريا لافتا مع محاولات تقدم لآليات ودبابات عسكرية إسرائيلية من بلدة كفر تبنيت ومحيط بلدة أبنون باتجاه تلة علي الطاهر الاستراتيجية، ويترافق التوغل مع قصف مدفعي عنيف على مدينة النبطي وعمليات تمشيط مكثفة وقصف القذائف الفسفورية. وسبق محاولات التوغل تنفيذ جيش الاحتلال عملية تفجير ضخمة يرجح أنها طالت مواقع في محيط تلة علي الطاهر، حيث تعاقبت الانفجارات بعنف شديد واهتزت الأرض فيما سمعت أصداؤها في مناطق واسعة ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي. وتأتي هذه التطورات بعد نقل وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين باتجاه جيش الاحتلال للسيطرة على مدينة النبطية، حيث تبعد القوات الإسرائيلية مسافة 3 كيلومترات عن المدينة. إلى ذلك شن الطيران الحربي غارات على عدد من المناطق مستهدفا بلدات المنصوري ومجد الزون ومعروب في قضاء صور والغندوري والصنت جبيل، وامتدت الاعتداءات لتطال بلدة سحمر في البقاع الغربي شرقي لبنان. التصعيد الإسرائيلي ومحاولة خلق وقائع ميدانية جديدة يأتي في ظل الإعلان عن اقتراب توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي قد يسفر عن وقف شامل لإطلاق النار في لبنان، حيث تنشط في هذا الإطار حركة الاتصالات السياسية والدبلوماسية وسط غموض يخيم على مصير الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن والمقرر عقدها في الأسبوع الأول الذي يبدأ في 22 من الشهر الحالي، إذ حتى الساعة لم تحدد الخارجية الأمريكية موعدا للاجتماع على الرغم من تمسك لبنان بخيار التفاوض وطلب إلزام إسرائيل بما يتم الاتفاق عليه. لكن استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية قد يؤخر موعد التفاوض. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: وفي قطاع غزة أصيب 5 فلسطينيين أمس في قصف مدفعي لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة تأوي نازحين بمخيم جباليا، فيما يواصل الاحتلال القصف ونصف منازل شرقي قطاع غزة. وفي وسط القطاع دمرت غارات إسرائيلية منزلين في مخيم المغازي بعد إنذارات بإخلاء المربعين السكنيين اللذين يقعان فيهما. عبد الرحيم أبو كويك والتفاصيل.
2: تتواصل خروقات جيش الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم 49 بعد 200 في ظل تصعيد ميداني متواصل يطال مختلف مناطق القطاع. وأصيب 5 فلسطينيين بعد أن استهدف قصف مدفعي إسرائيلي مدرسة أبو حسين التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال القطاع. وفي مدينة غزة واصلت الدبابات والطائرات المسيرة إطلاق النار بكثافة تجاه منازل المواطنين في حي التفاح شرق المدينة، تزامنا مع قصف مدفعي وإلقاء قنابل من طائرات كواد كابتر. وفي المحافظة الوسطى استهدف الطيران الحربي منازل وأراض زراعية في دير البلح ومخيم المغازي، فيما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف واسعة شرق خان يونس جنوب القطاع. وبحسب وزارة الصحة في غزة ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 72,991 شهيدا وأكثر من 173,000 مصاب. أما إنسانيا فتتفاقم المعاناة مع استمرار النزوح ونقص الخدمات والمساعدات في وقت تواصل فيه المستشفيات العمل بإمكانيات محدودة، وتحذر الجهات الصحية من تداعيات

0: تزايد الاحتياجات الطبية والإنسانية. أما سياسيا فتتواصل مباحثات القاهرة بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء وسط حديث عن عقبات وشروط جديدة أعادت المفاوضات إلى مرحلة معقدة في ظل استمرار العمليات العسكرية والخروقات الميدانية على الأرض. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
1: وفي الضفة الغربية أصيب 4 فلسطينيين بجروح مختلفة أمس إثر هجوم نفذه مستوطنون على قرية دير أبو مشعل شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية، بالتزامن مع اعتداء آخر على مزارعين شمال مدينة نابلس. وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 فلسطينيين على الأقل خلال عملية دهم وتفتيش واسعة طالت مدينتي نابلس وجنين. حسن جعفر والتفاصيل.
2: صعدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة عدوانها في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية، وذلك بالتزامن مع تصعيد العدوان على قطاع غزة. وعلى هذا الصعيد اقتحم جيش الاحتلال عديد المدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية، وترافق ذلك مع اعتقال 25 فلسطينيا من مناطق متفرقة من الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك من مدينة القدس المحتلة والتي تشهد توترا شديدا بفعل الإجراءات التعسفية لجيش الاحتلال والمتواصلة في المدينة المحتلة من اعتقالات وهدم للمنازل واقتحام المسجد الأقصى وتمكين العشرات من المستوطنين المتطرفين اقتحام البلدة القديمة من المدينة المحاصرة كباقي المدن بالضفة الغربية. هذا يأتي في الوقت الذي أعلنت فيه وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن جيش الاحتلال بصدد إنشاء قاعدة عسكرية كبيرة بالقرب من مخيم جنين الواقع في شمال الضفة الغربية، وأن القاعدة سوف تراقب أي نشاط فلسطيني في داخل المخيم، وذلك كبديل كما قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية لاقتحام جيش الاحتلال المخيم. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
1: وفي الخرطوم، تعهد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان باستعادة السيطرة على أنحاء السودان كافة. وأكد البرهان أن الشعب السوداني قادر بعزيمته وإرادته على هزيمة كل مخططات العداء. وفي نيجيريا، أعلن الرئيس بولا تينوبو أمس مقتل 13,000 إرهابي على الأقل في نيجيريا خلال العام الماضي، مؤكدا أن الحصيلة انخفضت بنسبة 80% منذ توليه السلطة في مايو 2023. وأضاف أن أكثر من 120,000 مقاتل وأفراد عائلتهم سلموا أسلحتهم منذ عام 2023 من خلال عملية الممر الآمن الذي تنفذها السلطات لإعادة تأهيل المسلحين. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو مستعدة للتفاوض حول تسوية الأزمة الأوكرانية بشرط أن تؤخذ في الاعتبار مصالحها القومية. وأكد الرئيس الروسي أن جميع دول الناتو تكثف جهودها ضد روسيا، مشيرا إلى أن الحلف يشن حربا على موسكو. كما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو بصدد تطوير نظام يعتمد على الأقمار الصناعية للتحكم في الطائرات المسيرة القتالية. أشرف الصباق وهذا التقرير.
3: صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه لا ينبغي لروسيا أن تكتفي بالرد على التحديات الغربية، بل عليها أن تسبق الغرب بخطوة بما في ذلك في مجال التسلح. وقال: نحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد، ولا يكفي مجرد الرد على التحديات التي يطرحها الغرب ويقدمها لنا في صورة أنواع من الأسلحة في حربه ضدنا، بل يجب أن نكون متقدمين عليهم بخطوة بما في ذلك في مجال التسلح. وأشار بوتين إلى أن روسيا مستعدة للعيش بسلام مع الغرب وحل القضايا عبر المفاوضات، إلا أن موسكو لا تقبل بالتهديدات ولن تتنازل عن مصالحها طويلة الأمد. وقال لنعيش بسلام ولنحل جميع القضايا عبر المفاوضات، لكن يجب أن تكون هذه مفاوضات لا تهديدات، ونحن نوافق على التفاوض ولكن فقط مع مراعاة مصالحنا الوطنية، ليس فقط مصالحنا الحالية بل مصالحنا طويلة الأمد، مع الأخذ في الاعتبار البعد التاريخي. وأعلن بوتين أن روسيا ستعزز قوة ضرباتها على أوكرانيا لردعها عن مواصلة شن هجمات على بلاده، وقال إنه في ضوء هجمات القوات الأوكرانية يجب علينا أن نرد عليها بشكل مناسب، وسنعزز ضرباتنا على البنية التحتية للعدو بحيث نقتل لديه الرغبة في مهاجمة منشآتنا. وميدانيا أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها استولت خلال اليوم الأخير على بلدة جديدة في دانيتسك بشرق أوكرانيا، وشنت خلال أسبوع 7 ضربات جماعية، من بينها ضربتان واسعة النطاق باستخدام أسلحة بعيدة المدى على مرافق البنية التحتية للوقود والطاقة والنقل والموانئ والمطارات العسكرية ومستودعات الذخيرة ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات، وقضت على حوالي 9,000 جندي أوكراني وأسقطت 4,800 مسيرة خلال الأسبوع الأخير. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: وفي بروكسل، أعلن الاتحاد الأوروبي موافقة الدول الأعضاء على فتح أول مجموعة من فصول مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا للاتحاد، في خطوة تمثل تقدما مهما في مسار توسيع التكتل الأوروبي. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في بيان مشترك باسم الاتحاد إن المؤتمر الحكومي الدولي المقرر عقده يوم الاثنين المقبل سيشهد افتتاح مجموعة الأساسيات التي تشكل العمود الفقري لعملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وذكر البيان إن هذه المجموعة تشكل القيم والمبادئ الجوهرية التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك سيادة القانون وتعزيز المؤسسات الديمقراطية، مؤكدا أن القرار يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها البلدان في تنفيذ الإصلاحات رغم التحديات الكبيرة. وفي أديس أبابا، اتهمت إثيوبيا قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بالتحضير لشن هجوم جديد خلال الأيام المقبلة، معتبرة أن بعض الفصائل تسعى إلى افتعال جولة جديدة من النزاع والانفصال عن أديس أبابا. وقال وزير الشؤون الإفريقية الإثيوبي جيتا شيو رضا أن الجبهة تعمل على إشعال مواجهة جديدة في ظل التوتر المتصاعد الذي تشهده إثيوبيا. وفي مستجدات تفشي فيروس إيبولا، أظهرت بيانات حكومية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 689 حالة، بينها 139 حالة وفاة في أحدث حصيلة رسمية للوضع الوبائي. وبحسب تقرير صحي عن تطورات انتشار المرض، تم تسجيل 17 إصابة جديدة خلال الساعات 24 الماضية، جميعها في إحدى المقاطعات الشرقية التي تعد بؤرة التفشي الحالية للفيروس. وأوضحت البيانات أن هذه الحصيلة تمثل إجمالي الحالات المؤكدة وسط استمرار الجهود الصحية لاحتواء انتشار المرض وتعزيز إجراءات المراقبة والتطعيم في المناطق الأكثر تضررا.

ومن الأخبار الاقتصادية، صرح متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية خلال مؤتمر صحفي بأنه لا توجد حاجة حاليا للسحب من المزيد من احتياطات النفط الخام الاستراتيجية. وأوضحت الوزارة عدم وجود أي نقص في الإمدادات في ألمانيا، إذ تمتلك احتياطيا قانونيا من النفط ومشتقاته يكفي لتغطية احتياجاتها لمدة 90 يوما. وكانت قد أعلنت ألمانيا قبل شهرين السحب من جزء من احتياطاتها النفطية بعدما أوصت وكالة الطاقة بالإفراج عن 400 مليون برميل من النفط من المخزونات بسبب أزمة الإمدادات.

0: وهذه وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين. الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة طقس حار، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 35 كيلو متر في الساعة خلال النهار، والبحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 إلى 5 قدم. المد القادم الساعة 9:47 صباحا، والجزر الساعة 4:35 مساء، والتيارات المائية ضعيفة في فترة الفساد. أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة لنهار اليوم بإذن الله تتراوح ما بين 43 إلى 47 درجة مئوية في أغلب المناطق. موعد غروب الشمس اليوم بمشيئة الله الساعة 6:48 مساء، وفي المساء من المتوقع أن تكون الأجواء حارة ورطبة نسبيا على السواحل، والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، أيضا تتراوح سرعتها ما بين 6 إلى 30 كيلو متر في الساعة. أعزائي المستمعين، الأجواء الحارة مستمرة والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام. أتمنى لكم السلامة. كان معاكم خالد الجمعان.

وفي نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. باكستان تعلن التوصل إلى نص نهائي لاتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران. الرئيس الأمريكي يرجح توقيع الاتفاق مع إيران مطلع الأسبوع المقبل بعد بلوغ نصه صيغته شبه النهائية. واشنطن تؤكد استمرار الملاحة في مضيق هرمز وتعلن إحباط هجوم بمسيرتين إيرانيتين استهدف سفنا تجارية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء 3 قرى في جنوب لبنان. إصابة 5 فلسطينيين بقصف استهدف مدرستان تؤوي نازحين في غزة. رئيس مجلس السيادة السوداني يتعهد باستعادة السيطرة على أنحاء السودان. الرئيس الروسي يقول أن موسكو مستعدة للتفاوض حول تسوية الأزمة الأوكرانية. والاتحاد الأوروبي يعلن استئناف محادثات العضوية مع أوكرانيا ومولدوفا. وبهذا نصل إلى ختام ثاني نشراتنا لهذا الصباح. شكرا للمتابعة وفي أمان الله.

إذاعة دولة الكويت تقدم نبني وطن عبر الأثير، نعانق الحياة ومراحل التغيير وأساليب العيش الكريم وأبرز محطات تطور الخدمات والرقمنة العالمية، لنشد أوتار التنمية وفق أسس طموحة. الكويت برؤيتها الثاقبة تسابق الزمن وتستثمر أحدث التقنيات لتعزيز الإنتاج والابتكار. نبني وطن جولة أسبوعية تقربنا من عمل مؤسسات الدولة وتسريع الإنجاز وتبسيط الإجراءات وربط المواطن بحكومة ذكية توفر الوقت والجهد.

0: نبني وطن، إعداد يوسف كاظم. تقديم يوسف كاظم ومنار لرويشد. تنفيذ أبرار المطوع. نبني وطن، إخراج مشاري الرباح.
1: يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعينا في كل مكان من خلال حلقة جديدة من برنامجكم نبني وطن. منار رويشد زميلتي العزيزة، يمكن الحلقة اللي طافت كانت غنية بكلمة بيانات وتحليل البيانات، وكذلك اعتماد مشعل على صناعة محتوى يتحدث عن هذا الجانب اللي قلنا لا يبي له حلقة ثانية.
2: بالضبط. في البداية مساء عليك بالخير يوسف، كذلك على مستمعينا الكرام، ورحب في ضيفنا اليوم اللي متواجد معنا للمرة الثانية مشعل عادل المنيس. يوسف، يعني الحلقة اللي فاتت كانت تمهيد، قاعدة نمهد

0: لحق مستمعينا عن موضوع الذكاء الاصطناعي، ولكن نعم. حلقة اليوم احنا نبي ناخذ موضوع الذكاء الاصطناعي بالكويت بشكل مفصل وبشكل دقيق من شخص مهتم، ويعني ايضا له انجازات في هذا المجال. مشعل منيس، يعني ما شاء الله بعد هالمشاريع الكثيرة وما شاء الله الانتشار في مواقع التواصل الاجتماعي وهالخبرة اللي عندك، لما تشوف الكويت الحين وشنو وضعها، بأي ليفل هي واصلة، خاصة إذا بنقارنها في الدول المجاورة؟
1: بداية مساكم الله بالخير، رحب فيكم ومشكورين على استضافتكم الثانية لي. في هذا المجال ما أقدر أقارن الكويت مثلا في أي دولة ثانية. ليش؟ لأن اليوم مجال علم البيانات أو الذكاء الاصطناعي بشكل عام مبني على بنية تحتية كاملة. فهل إحنا مستعدين؟ أنا اللي أشوفه نعم إحنا مستعدين.
0: حلو.
1: ولكن هل إحنا متأخرين؟ ممكن نعم إحنا متأخرين. راح أعطيكم مثال. اليوم إحنا في عندنا مثلا، خلينا نقول في دول الخليج مثلا، السعودية عندها هيومين، أوكي، عندها الإمارات كذلك شغالة على موضوع جمع البيانات وعلم البيانات والأمور هذه يمكن من 2000 و2001 99. اي نعم. فاليوم صار عندها أسهل في دخول مرحلة اللي هو علم البيانات والذكاء الاصطناعي وما إلى ذلك من أمور. عندكم قطر، وفي عندكم اللي هو كأس العالم وما كأس العالم والأمور اللي صارت خلال الفترة اللي
2: صارت قبل كأس العالم. نعم. نعم. في هذا التنظيم وإدارة الحشود
1: صحيح. فأنت أنت اليوم هم يعني دشوا في مرحلة اللي هو جمع البيانات وعلم البيانات وتوظيف هذه البيانات بالشكل الصحيح، سواء من ناحية استراتيجية حق الدولة، من ناحية اقتصادية، من ناحية أيضا معمارية سكنية ونيمت.
2: نعم.
1: فإحنا ما نقول إن إحنا متأخرين، ولكن نعم حقيقة ممكن نشوفها إن إحنا متأخرين مو وايد. بس هل إحنا جاهزين؟ نعم. العملية مو صعبة. أوكي، إحنا مو صعبة. وأنا اللي قاعد أشوف الأمانة إن الدولة متجهة اتجاه جدا كبير في هذا المجال. موقع سابقا أو خلال فترة اللي طافت مع جوجل، مع مايكروسوفت، مع وايد شركات
2: وأسماء كبيرة
1: طبعا على مستوى العالم، فهي مستعدة. نعم. إحنا شنو نحتاج؟ لازم إحنا نعرف شنو نحتاج.
2: أي.
1: أنا اليوم ما يصير بس يعني أتكي على الشركات الكبيرة وأنا مو عارف وين رايح، احتياجي شنو. أوكي. الحلقة اللي طافت احنا تكلمنا عن إنشاء مركز معلومات، وهذه أنا نقطة جدا مهمة ولا بد أنها تكون في كل وزارة أصلا.
2: في
1: كل وزارة معلومات. طبعا أنا لازم اليوم أدعم اتخاذ قرارات معالي الوزير. هذه نقطة مهمة جدا. اليوم معالي الوزير لما يتخذ قرار معين يتخذ بناء على شنو؟
0: صحيح. لازم
2: استشارات
1: طبعاً. وطبعا مو بس معالي الوزير، ايضا عندك اللي هو الوكلاء والقيادات بشكل عام،
2: الجسد القيادي
1: طبعا. فانا اليوم لابد من وجود مركز معلومات على الاقل في كل وزارة. هذا المركز معلومات هو اللي يساعد القيادات في اتخاذ قرارات صحيحة مبنية على ارقام وبيانات حقيقية وليس تخمين او خبرة.
2: إنزين. في مشروع قاعد يطبخ الآن في الساحة المحلية، وهو مركز إدارة الأزمات، المركز الوطني لإدارة الأزمات أمان. أعتقد بأن الحكومة اليوم قاعد تبذل جهود كبيرة، يمكن بإشراف وزارة الدفاع، على أن هذا المركز اليوم جولات تنسيقية وكذلك اجتماعات تحضيرية للاطلاع على تجارب مختلف الجهات الحكومية في موضوع إدارة الأزمات. إدارة الأزمة هي ما هي أن تصير أزمة بعدين يلا بلقى لها حل،
1: صحيح،
2: ولكني أصنع سيناريوهات صحيح. محتملة في حال لا قدر الله صارت أزمة. اليوم هل ترى بأن إنشاء هذا المركز يتطلب أن يكون معه، مدام إحنا الحين في مرحلة التأسيس، يكون هناك في مركز بيانات
1: طبعاً.
2: يعتمد عليه في صياغة أي سيناريو لا قدر الله في طبعاً. وقت إدارة أزمات أو كوارث؟
1: نعم. أساساً إدارة الأزمات والكوارث معتمد اعتماد كلي على البيانات. اوكي. خليني اعطيك حادثه صارت في كنت رايح دوره او برنامج تدريبي في امريكا. اوكي. اي في ال بي كان تخصص اللي هو اللو انفورسمنت اند كوميونيتي بوليسينج، اللي هي احد الحوادث اللي صارت في لاس فيغاس أحد الأشخاص كان شاري سلاح أكثر من 50 سلاح لشخص بروحه.
2: أوكي. هذا شاري ترسانة.
1: أي لشخص بروحه. هذه صارت العملية في 2017 أو 2018 ما خاب ظني، معروفة حادثة فيغاس من الفندق، حتى من الفندق كان قاعد يرمي الناس اللي تحت. أوكي. اللي صار شنو؟ إن أنا اليوم ما استغلوا أهما اللي هو جمع البيانات والمعلومات. هذه في أمريكا.
2: شخص اشترى.
1: نعم.
2: قدر بالأسلحة.
1: نعم. أنا اليوم شخص شاري لي أنواع الأسلحة فوق 50 سلاح في أمريكا. معقولة أنا اليوم ما أجمع هذه البيانات وأشوف هذا الشخص ليش شاريها؟
2: وارفع على محور.
0: لو هذه الفترة القصيرة يعني.
1: طبعًا.
2: مؤشر خطر، في شيء مو طبيعي. مو
1: صحيح صحيح. وإن ما خضني اسمها مادلين. اسم الحادثة مادلين هوتيل أو شيء كذي. في يعني الريال روما يمكن فوق 120-130 شخص. يعني إيه نعم. زين هذه هني يبين لك شنو؟ يبين لك إن أنا اليوم ممكن أنا أستخدم هذه البيانات لصد مثلاً جريمة معينة. توقع معين. نفس ما أنت تفضلت سيناريوهات قاعد تطرح اليوم.
2: وإحنا اليوم ترى في يعني في ظلال أزمة مرينا فيها بالكويت يعني طبعاً. أزمة طبعاً. إقليمية.
1: طبعاً أنت اليوم المعلومات اللي عندك شو أنا أستغلها بشكل صحيح. هذه نقطة مهمة. يمكن أنا قاعد أعيد أكثر من مرة أقول لكم بيانات معلومات بيانات صح. معلومات بيانات معلومات. ليش؟
2: وأنت الحين قاعد بسطنا إياها بطريقة بسيطة للناس العادية.
1: صحيح.
2: وين نستخدمها؟
1: إيه بس أنت اليوم بيانات المعلومات هي الأساس في كل مشروع. فعلا هي الأساس في كل مشروع. مثال أعطيك مثال ثاني. أنت اليوم بتسوي مشروع تجاري.
0: حلو.
1: حلوين. أول شيء تسوونه شنو؟
2: لفة السوق ونشوف شنو من موجود.
1: معناته شنو قاعد تدور؟
0: تجمع بيانات.
2: معلومات صح.
1: بس أنت لا شعوريا قاعد تسويها. باي ديفولت. فهمتني؟ زين بعدين لما تحط البيانات هذه المعلومات ويا بعضها شنو يطلع لك؟
2: دراسة جدوى.
1: دراسة جدوى. وتحطها على ورقة واحدة. صح. بعدين شو تسوي؟ تدش في مرحلة البزنس بلان. تحط لك خطة العمل. زين هذا كله شو سويته؟
0: بدأ من وين؟ المعلومات الأولية اللي أنت حطيتها.
1: شكرا. فأنت أي مشروع بتنطلق فيه في حياتك لابد أن يكون مبني على بيانات صح حقيقية. صح. وهذه النقطة وبناء عليها تقدر تنطلق.
2: نعم.
0: طيب أستاذ مشعل، إحنا مكملين في مجال الذكاء الاصطناعي ويعني بنسولف بشكل مفصل، ولكن بعد الفاصل مستمعينا الكرام نطلع معكم فاصل سريع ومن ثم لنا عودة.
3: من الاستثمار في التكنولوجيا إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية، الكويت تكتب قصة نجاح جديدة نرويها لكم عبر برنامج نبني وطن.
0: رجعنا لكم مستمعين الكرام ونكمل حلقتنا من برنامجكم نبني وطن مع ضيفنا اللي منورنا بالاستديو مشعل عادل المنيس. طبعا أستاذ مشعل، بالنسبة لقبل الفاصل كنا نتكلم عن دور تجميع البيانات والذكاء الاصطناعي أنه هو ممكن يخلق لنا سيناريوهات لتجنب الأزمات.
1: صحيح.
0: ولكن إني أنا نشوف مجال الذكاء الاصطناعي أرض الواقع، إحنا أساساً عايشين بأزمة، أزمة البيروقراطية، المواطن يمشي ويا الأوراق ومعاملاته، رتم حياته صعب. لكن إذا كان في طريقة أن يتم تجميع المعلومات بطريقة صح، بحيث أن الموظف ما له معنى يلف في كل وزارة ملف كلها أوراق، المفترض كلها تكون مربوطة بضغطة زر والبيانات المواطن تكون مكشوفة وتتم العملية بكل سهالة.
1: أولا صحيح كلامك، مو غلط، 100% صحيح. النقطة إحنا وصلنا مرحلة من التطور جميلة جدا. أول شيء خلنا ناخذها از يوزر كمستخدم. اوكي. لا نشوفها الحين كموظفين، خلينا نشوفها كمواطن شنو يشوف. القفزه النوعيه اللي صارت من بعد 2020 كانت جميله جدا من هويتي ومن سهل. للامانه يعني سالفه ان انا اخذ الاوراق والامور هذه يعني بسهل، اليوم صار فعلا سهل.
0: حتى بعد ابلكيشن سالم هم سهل الموضوع.
1: أيوة بالضبط. فإحنا فعلا حسينا بفرق. نعم حسينا بفرق. صار أنا كل شيء يوصلني إشعارات من سهل مباشرة. أوكي. الهوية ما قمت أشيل بوكي أصلاً.
2: محفظة
1: صار. إيه خلاص يعني صار كل شيء يعني بين وضحت العملية إن الحين أنت بوكك صار تليفونك.
2: صح.
1: اللي هو أبل باي ما أو جوجل باي والأمور هذه نفس الطريقة. نفس الطريقة صار في دشينا وياها مباشرة في هويتي خلاص هويتي صارت تعتمد اعتماد كلي.
2: أيوة. وقرار مجلس الوزراء يعني.
1: أيوة نعم. فإحنا هل إحنا ماشيين صح؟ نعم ماشيين صح.
2: نحن الأساسيات.
1: الأساسيات اللي هي ما كنا متوقعينها. أوكي. أما عملية الربط الداخلي اللي هي مثلاً بين الإدارات وبين الوزارات وبين الأمور هذه في سؤال إحنا لازم نسأل هل الموظفين جاهزين؟
2: صح.
1: إحنا لازم نعرف هذه النقطة.
2: أوكي.
1: إيه هذه نقطة.
2: هل مهيئين؟
1: هل هم مهيئين؟ إنزين. النقطة الثانية راح أخذك الحين من جانب آخر. راح تقولي شنو؟ راح أقولك اليوم الدولة وفرت 70-90% من هذه الأمور. راح تقولي شلون؟ راح أقولك اليوم هي وقعت ويا مايكروسوفت كوبايلوت مايكروسوفت في الأمور المكتبية والأمور هذه كلها صحيح؟ وصار في إحنا عندنا وغيرنا صار في برامج اللي هو تراسل داخلي.
0: صح. تراسل إلكتروني.
1: حلوين كامل. جربتوهم؟
2: أنا ما جربت.
1: شكرا. وأنا بوصل لك يا الآن.
0: الحين بلشنا.
1: الحين بلشنا. أيوة. وأنا هل بوصل لكم يا إحنا اليوم ما يصير أنا أمشي وأقول مثلا والله هل إحنا نبي نتطور؟ نعم إحنا نبي نتطور. بس اليوم هذا بارت يبين لك ثقافة الموظف نفسه.
0: صح.
1: اليوم أنا أعطيك لي 70-80% يبقى عندك 30-20-30% هذه بإيدك. إما أنك تستخدمها بالشكل الصحيح أو إما أنك أنت ما تستخدمها بالشكل الصحيح.
0: صح.
1: وتقول والله شنو لا والله الدولة مثلا ما أعطت الدولة مثلا ما طورت لا هي قاعد تطور وقاعد تعطي بس هل أنت مستعد؟
2: إيه. فهذه
1: يعني هم هذا
0: يعني
1: دور على المواطن
2: التهيئة الرقمية.
1: إيه طبعا يعني هم أنت اليوم عندك دور. أنت اليوم من غير المعقول يعني لا نقط اللوم كله على الجهات الحكومية.
2: ايه.
1: أوكي ما يصير هالكلام. ليش ما يصير؟ لأن خلاص أنا سويت لك شيء وفرت لك هذا كله. تحركت؟ لا.
0: صح.
1: إنزين أنا سويت لك شيء سويت؟ لا. إنزين إيش ناطر؟
2: هل عندنا أمية رقمية مشعل؟
1: مو أمية رقمية. لا أنت ما عندك أمية رقمية. أنت اللي موجودين عندك يعرفون جميع الأمور.
2: إنزين
1: الأمور الطبيعية از ايميل تراسل امور بسيطه امور بسيطه بس هل تعودوا
2: يعني
0: كسل ما
1: يعني
0: فعلوا الموضوع
1: يعني ليش انت اليوم الموظف اللي شهادته مثلا متوسط او ثانوي لما يدش القطاع المصرفي قصبا عليه يستخدم كمبيوتر.
2: صح.
1: ليش
0: مجبر.
1: يلا ليش شلون
2: لان
1: في سيستم لا في سيستم في نظام في بوليسيز قاعد يمشي عليها. انزل لما يدش القطاع الحكومي يبي يتوظف يشوف انه الوضع انه
2: كيف قاعد يسوي كذي؟
1: عادي ياخذ الاوراق بيده ويروح ويسوي ويتحرك. زين الثقافه تختلف. مو هو ما يعرف الثقافه لازم تتغير تختلف وياك. فهني اجابه على سؤالكم
2: هل هو نقص تقنيه او نقص قرار؟ يعني يكون هناك فعلا في قرار لازم تتعلمون لازم تتدربون لازم تتهيئون للمستقبل يقول اما كذا ولا انت مالك مكان في هذا المكان.
1: انا اللي اشوفه مو نقص تقنيه
2: موجودة
1: ولا نقص قرار نهائيا ما له شغل. هو الشخص نفسه هل هو مستعد أو لا؟ هل هو يبي أو لا؟ هل هو يبي أو لا؟
2: أنت
1: تبي ولا ما تبي؟
2: إيه؟
0: بالضبط. يعني نقص تفعيل بمعنى صح. إحنا الحين بوزارة الإعلام سوت دورات تخص التراسل الإلكتروني وفيما يتعلق في الذكاء الاصطناعي رحنا حضرنا ولكن نحن نجرب نستخدم التراسل الإلكتروني فعلا احنا جربناه في الفترة الأخيرة ريحنا.
2: صح. خصوصا مع قرارات ديوان الخدمة وتقليل الدوام بدينا نتعرف على
1: ممتاز. هذا العجلة اللي المفروض تمشي بالشكل الصحيح هذه هي. ان انت حطيت هم اعطوك الخطوة كاملة يبقى انت دورك ال 20% عليك. نعم. انت لازم تسويها
2: تسوي
1: طبعا لازم ايه لازم.
0: بالضبط. طيب مشعل بالنسبة إذا بنتكلم عن بما نحن قاعد نتكلم عن الوزارات شنو هي الخدمات الحكومية اللي تشوف إنه ممكن إن الذكاء الاصطناعي قادر على إنه هو يطورها بشكل كبير وسريع؟
1: أنا ما أشوف إنه يعني أرجع وأقول إحنا شنو نشوف الذكاء الاصطناعي يساعدنا بشنو يطورنا بشنو. إحنا لازم نعرف هو حق شنو أصلاً. هو عبارة عن نرجع ونقول نذكر هو عبارة عن

0: معلومات وبيانات انت تحطها وانت تستخدمها. اوكي مثال، انا اليوم الحين احنا قاعد نستخدم شات جي بي تي مثلا، او قاعد نستخدم كلود. الحين العالم متجه الى كلود اوكي، وعلى كودكس وعلى مانوس ووايد امور وايد. انت اليوم كل يوم عندك
1: اداه ذكاء
0: جديده، كل يوم عندك اداه جديده كل يوم بشكل يومي، وانواع متنوع. عندك شيء حق البرزنتيشنز، عندكم شيء حق الاكسل، عندكم شيء حق الريسيرش،
1: على حسب
0: اللي انت تدوره اوكي. وتبيها كامله راح تلاقيها مكتبه جوجل فيها جميع الامور، من النوت بوك الام، من الامور وايد. انزين انت تحتاجها بشنو؟ لو تلاحظ هذه الادوات كلها معتمده اعتماد كلي على شيء رئيسي واحد، اللي هو احتياجك انت لها. اوكي بناء عليها انت تقدر تبني اللي انت تبيه. مثال، انا اليوم خلينا نقول ان انا موظف في وزاره الماليه، حلوين، عندي عقود زين، وعندي استثمارات، وعندي وعندي وعندي. انا بتخيل كذي ان انا وزاره الماليه عندي استثمارات، انا ما ادري وزاره الماليه عندها الاستثمارات او اللي هي الهيئه العامه للاستثمار، ما ادري، بس انا بفترض ان وزاره او ايا كان ان عندهم الاستثمار.
1: طيب
0: اوكي، هل تحتاج تحليل بيانات؟ نعم
1: طبيعي.
0: هل احتاج انا تحليل اقتصادي؟ نعم.
2: نعم.
0: هل انا احتاج بريدكشن؟ نعم. اوكي، فهني انا شنو احتاج؟ هذا النوع من الذكاء الاصطناعي اللي يحلل بياناتي واللي يعطيني بريدكشن معين بناء على البيانات وعلى الآلة اللي انا دربتها على بياناتي. فهني احنا نقدر ننطلق بالشكل الصحيح.
1: نعم، وهذه الطريقه ممكن نطور الخدمات بناء على احتياجاتنا.
0: نعم.
1: الفعليه، مو بزيادة.
0: صحيح.
1: ولا بالنقصان، ولكن ما نحتاجه بطريقة عملية ومباشرة. ضيفنا في حلقة اليوم الأستاذ مشعل المنيس، صانع محتوى ومهتم بمجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل بيانات في برنامج نبني وطن. راح نستكمل حوارنا معك بعد هذا الفاصل.
3: خدمات حكومية أسرع، معاملات إلكترونية أسهل، رؤية وطنية واضحة نحو كويت الرقمية. هذا هو جوهر برنامج نبني وطن.
1: رجعنا معكم من جديد من خلال حلقة اليوم في برنامج نبني وطن، وفي ضيافة الأستاذ مشعل عادل منيس، صانع محتوى ومهتم بعلوم بيانات وكذلك الذكاء الاصطناعي. أستاذ مشعل، يمكن الخدمات الحكومية والإدارة الحكومية جزء من خطة الحكومة ورؤيتها الشاملة من أجل تطوير البلد بشكل عام، واليوم يمكن هناك منتجات رقمية حكومية ظهرت في الفترة الأخيرة ساهمت في تغيير على الأقل الصورة المجتمعية تجاه الأداء الحكومي. صار أكثر تطور، صار أكثر كفاءة، صار أسرع، صار أسهل،
0: صار ثقة،
1: صار
0: ثقة، صار المواطن يثق للأمانة. هذه نقطة جميلة. يعني أنا ودي أتكلم عن سهل. يعني سهل، يعني يا جماعة
1: أنا أكلمك على هذه المنتجات زين وحجم تأثيرها من وجهة نظرك كمتخصص.
0: جميلة جدا. اليوم أنت أصلا برنامج سهل تحتاج الذكاء الصناعي شنو؟ ما تحتاج الذكاء الصناعي فيه أصلا،
1: على الأقل يعلم الناس شلون تسوي البروسيجر مال
0: البروسيجر بسيط. هذه العملية بروسيجر، بس أنت اليوم كلمني عن سهل. يا جماعة اللي عندنا ترى فعلا حقيقي، ترى فعلا النهضة جميلة. خليك من أن إحنا ممكن يت متأخرة لأن في دول والله إن سبقونا فيها، بس يا جماعة الربط اللي صار في سهل ما هو ربط طبيعي، ما شاء الله جميل. عندك اللي هو آخر تحديث له اللي هو الطفل وما الطفل، اللي هو من الولادة، رحلة المولود،
2: تسجيل المواليد،
0: تسجيل المواليد، جميل زين. عندك أنت إجراءاتك كاملة في مكان واحد، بتشوف أمورك التجارية مثلا، بتشوف مثلا إذا كان عليك مثلا أمور خلينا نقول قضائية مثلا،
1: صح.
0: بتشوف إذا أنت عليك مخالفات سيارات، حياتك كلها صارت مرتبطة في مكان واحد،
2: صارت أسهل.
0: أسهل واضحة. قبل تدش ويب سايت وما تدري هذا الويب سايت هل هو حقيقي ولا يعني فيك،
2: صح.
0: ما تدري زي هل أنا أدفع هني ولا ما أدفع. يعني كان وايد أمور. من اليوم سهل، لا فعلا فعلا سهل اليوم، جميل جدا.
1: هل نقدر نطور من ناحيه البريدكشن؟ يعني بمعناته انه يكون في هناك اضافه باستخدامات الذكاء الاصطناعي من اجل توقع ما الذي يحتاجه المستخدم المواطن المقيم.
0: انا للامانه ما اقدر اقول لك في اضافه او لا، لان انا ما اعرف البيانات اللي عندهم.
1: أي.
0: ما اعرف بشنو هم قاعد يستخدموا البيانات. ما يعني ودي اني اجاوبك زين، ودي اني اعطيك اجابه صحيحه، ولكن ما بيعطيك اجابه خلينا نقول حشو.

0: أو إجابة عشوائية. أوكي، بس أنت تقول لي اليوم هل نحتاج؟ ما أدري، أنا ما قعدت وياهم، ما عرفت شنو اللي عندهم أو الأمور هذه. هم أكيد فريق عمل يعني اللي وصل لهذه المرحلة من من من الربط والأمور هذه، معناته هو فريق عمل فعلا متخصص، هو فريق عمل فعلا يعني عارف إيش قاعد يسوي للأمانة، لأن ربط الدنيا كلها ببعضها وسوالك خدمات ما كنا نتخيلها. أوكي، فما أعرف أنا خطتهم، ما أقدر أقول والله هل إحنا راح نضيف أو لا، أنا ما أدري.
1: ننتظر منك أن تقول لنا مشروع يمكن يساعد سهل في أنه يصير بشكل
0: والله أتمنى، والله أتمنى أتمنى.
2: طيب مشعل، إحنا بما أن إحنا هم قاعد نتكلم عن التطوير، إذا بنتكلم عن يعني إحنا تكلمنا أن الدولة صار فيها بعض الإنتاجات والمخرجات وأن تطبيق سهل سهل الحياة، بحيث أن المواطن تحولت المسألة من معاملات ورقية إلى معاملات تتم من خلال التطبيقات، الحياة صارت سهلة وبعدين بعيد عن التأخير، موظف مايا عطل معاملتي، التطبيقات حلت المسألة. لكن التحول الرقمي، شنو الفرق بينه أنه يكون تحول رقمي فعلي وبين أنه بس مجرد تطوير، أنه صار والله بدل معاملة ورقية صارت تطبيقات؟
0: أنا في نظري التحول الرقمي معناته أن أنا أتخلى عن أي شيء ورقي، هي لازم تكون نقلة نوعية فعلية. أحد الدول رحت زرتها كان أحد الأشخاص صديق لي، هذا أوريكم اللي هو التحول الرقمي شلون صار عندهم. قاعد وياه قال لي أنا بجدد الآن جميع اللي هو إقامات الموظفين عندي.
2: حلو.
0: قلت له شلون بجددهم؟ كان يقول لي يا أبد دقيقة. قلت دقيقة؟ قال لي والله دقيقة. قلت له شلون؟ شو يشوف تعال شوية. دشيت يوزر نيم باسورد،
2: حلو،
0: يطلع له أنواع الشركات اللي عنده، ضغط على الشركة فتح له أنواع أسماء الموظفين اللي عنده
1: بالداشبورد.
0: داشبورد أوكي. أنا هني انصدمت صراحة. جميل يعني. كان يقول منو هو يحطك بالداشبورد، تبي اللي من اللي بتنتهي إقامتهم ولا اللي منتهي إقامتهم ولا اللي عادي؟ قام وحط شنو اللي منتهي إقامتهم ويا اللي بتنتهي إقامتهم بعد شهر.
1: فلترهم.
0: أوكي، كان يقول إنزين، كان يقول يشوف إحنا نضغط كليك أول
2: سلكت
0: أول. كان يقول إنزين، كان يقول أنا الفيزا مالتي أوردي مدخلها داخل معبيها، وأنا كليك طك طك تغير كل شيء. قلت إنزين شنو الحين؟ شو بس خلاص جدت. شلون جدت؟
1: والإقامة والهجرة
0: كله كله كله كله كله كله وان كليك وان كليك،
2: لأنهم كلهم مربوطين ببعض،
0: كلهم مربوطين ببعضهم، هم ربط حقيقي. وان كليك كامل الأمور، ضغطة زر تجدد كل شيء. هذه أنا شايفها قدامي يعني يعني مو اللي أحد قايل لي إياها، لا لا قدامي أقل من دقيقة. بس إن الفيزا مالته متعبية، إي نعم تعبت الفيزا، وان كليك خلص الدنيا كلها.
1: اللي بين الدولة وبين المستخدم المواطن أو المقيم هو أن تقدم له خدمات وأن تشعر برفاهية رقمية. بين اليوم بإمكانك أن تنفذ معاملاتك حسب وضعك الاقتصادي القانوني وإلى ذلك، حتى على المستوى الأمني العدلي، أن تخلصه كله من مكانك دون عناء. اليوم إحنا بالكويت، ويمكن أنا أثني على كلام منار، أن هل إحنا اليوم أمام تحول رقمي حقيقي وفعلا أنا بدأنا بهذا المشوار، أم لا زال لدينا المزيد حتى نتعلم؟ خصوصا أن اليوم التقنيات والمفاهيم بتتغير بشكل سريع. قبل 5 سنين ما كنا سامعين عن مصطلح الذكاء الاصطناعي،
0: صحيح،
1: وما ندري شنو what's the next big thing اللي جاي، شيء الكبير اللي جاي مستقبلا. لكن مشعل، هل احنا ماشيين صح؟
0: اللي انا قاعد اشوفه الوضع الحالي، والله احنا اللي انا قاعد اشوفه يعني اي نعم ماشيين، اي نعم قاعد يعني ما اقول لك يمكن ماشيين 100%، لان انا ما قعدت ويا يعني ويا جهات معينه اللي انت، ولكن ظاهر الامر نعم يعني الجماعة قاعد يوقعون مع شركات ضخمة وقاعد يشتغلون على هذا الشيء فعلا.
1: في توجه حقيقي،
0: اي يعني في توجه حقيقي. اما تقول لي والله هل انا اعرف شغلات معينة، لا لا لا لا، انا شخص ما اعرف اي شيء في هذا المجال.
1: بتطلع
0: طبعا بتطلع، انا اكلمك الحين كمواطن طبيعي ولكن اللي قاعد اشوفه امانة لا في تطوير كبير جدا يعني، حسينا في هذا التطوير، حسينا فعلا. عاد هل نفس ما انت تفضلت راح يصير في الانجاز اللي تفضلت فيه، راح توصل التطورات اكثر واكثر، هذا امر مو بيدي، ما اقدر اجاوب عليه انا. صح. ولكن انا شغلات انا التمستها، نعم التمستها وشفتها.
2: شو حلو تصدق يوسف على كل الضيوف اللي قاعدين يورونا في برنامجنا أنا ابن وطن، كل ضيف يكون صاحب رسالة وصاحب موضوع، ولكن المميز في مشعل عادل المنيس إنه هو مو بس تكلم عن الذكاء الاصطناعي بشكل عام، هو ركز بشكل أساسي على الشخص نفسه، إنه هو يكون عارف مطلبه، وإنه هو المحرك الأساسي لهذا الذكاء الاصطناعي، مو هو راعي الفضاء.
1: مشعل سعدنا أمانة على مدار يعني حلقتين في حوارنا معك حول أهمية علوم البيانات وتحليلها، وكذلك الذكاء الاصطناعي واستخداماته ومستقبل الكويت كدولة تسعى لتحقيق تحول رقمي حقيقي. في آخر دقائق حلقة اليوم، إذا عندك رسالة توجهها اليوم للمواطن، للمستخدم، للقيادي، شنو راح يقول مشعل المميز؟
0: أول شيء أشكركم على الاستضافة الجميلة للأمانة وعلى الأسئلة القوية صراحة، أنا ما توقعت
2: إن شاء الله أهم شيء استمتع.
0: أي والله استمتع جدا، أسئلة وايد وايد حلوة. رسالة معينة يعني ما أوجه مثلا حق المواطن بشكل عام، لا أتكلم عن أي يوزر، أي مستخدم، استمتع في الذكاء الاصطناعي. أوكي، لأن شيء جميل جدا للأمانة، سهل علينا وايد أمور، ولكن بنفس الوقت خل عندك السكيورتي 10% على الأقل.
1: أي.
0: يعني أنت يعني حاول تحافظ كثر ما تقدر على السكيورتي. بتقولي إن إحنا مكشوفين، نعم إحنا مكشوفين. أوكي، يعني حتى اليوم الواتساب صار فيه AI. أي. حتى الواتساب صار فيه AI.
2: صح.
0: زي سابقا إحنا كنا قام يقول لك الحين شات جي بي تي يقول لك إن أنا ترى قاعد أستخدم بياناتك، أشكره، لا تستخدمني، تبي تستخدمني ما تبي تستخدمني كيفك. فأنا بكل بساطة أحاول جاهدا إني أخفي بعض الأمور وبعض المعلومات السرية اللي تخدمني أنا مثلاً، أو تأثر على مصلحة بلدي كموظفين.
2: صح.
0: فهذه رسالتي، استمتعوا في الذكاء الاصطناعي، فترة جداً جميلة ونهضة جداً حلوة وتغير رقمي على مستوى العالم. الشيء اللي كنت تسويه بثلاثة أسابيع تسويه بالضبط بأقل من ساعة.
1: نعم.
0: Presentations ما presentations، الأمور هذه كانت إيه. يعني صح. تأخذ منك يمكن أسبوع،
1: والحين طريقة ممتعة،
0: الحين إيه. ممتعة جدا إيه. اللي ما كان يعرف يبرمج اليوم صار مبرمج.
1: نعم.
0: يعني وايد أمور تغيرت، عرف شو. فاستمتعوا، هذه رحلة حلوة، وأنصح الكل يجرب على الأقل. نعم. جرب، لأنه هو المستقبل. الفرق بين الشخص اللي يعرف والشخص اللي ما يعرف مو أن الذكاء الاصطناعي راح يأخذ مكانه، لا اللي راح ياخذ مكانكم منه اللي هو الشخص اللي عارف يستخدم،
2: اللي عنده معلومه اكثر، الشخص المثقف اكثر.
0: طبعا اللي يستخدم الذكاء الاصطناعي هو اللي راح ياخذ مكان اللي ما يستخدم الذكاء الاصطناعي. مو الذكاء الاصطناعي بكبره راح ياخذ مكانه. نو. نفس لما قالوا بالكمبيوتر، الكمبيوتر راح ياخذ مكان الانسان. هل خذا؟
2: لا.
0: الانترنت راح ياخذ مكان الانسان، راح هل خذا؟ لا. نفس الطريقه بالذكاء الاصطناعي، هل خذا؟ لا. بس من اللي راح ياخذه؟
1: من يعرف
0: اللي عارف استخداماته واللي عارف شو يسخ، هو اللي راح يأذيك.
1: صح.
0: لذلك تعلم واستمتعوا بالرحلة.
2: حلو. طبعا مشعل منيس نورتنا اليوم في برنامجنا أنا ابن وطن، استمتعنا معك بالحوار وتعلمنا شون نستمتع بالذكاء الاصطناعي ونستخدمه بذكاء لحياة أسهل وأكثر سرعة ودقة. طبعا مستمعين الكرام، كذي نكون وصلنا معاكم إلى ختام حلقة اليوم. كل شكر لكم على حسن الاستماع، وأكيد ما أنسى أني أشكر زميلي اللي شاركني هذه الرحلة يوسف كاظم.
1: استمتعنا بالرحلة الرقمية ومليئة بالبيانات مع ضيفنا مشعل منيس في حلقة اليوم من برنامج ابن وطن. ودعكم مستمعين وين ما كنتم، وعلى أمل اللقاء بكم من جديد في حلقات قادمة من برنامجكم نبني وطن.
2: مع السلامة.
3: قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت نبني وطن، مع تحيات فريق العمل: يوسف كاظم، منار لرويشد، أبرار لمطوع، نبني وطن، للمخرج مشار الرباح.

0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.
1: الحاج ناصر يوسف البدر هو واحد من رجالات الماضي أيام حكم الشيخ مبارك الصباح. إنه الحاج ناصر يوسف العبد المحسن البدر من مواليد محلة البدر بالحي القبلي في مدينة الكويت القديمة حوالي عام 1840. هو من عائلة تجارية. والده الحاج يوسف العبد المحسن البدر التاجر الكويتي المعروف المتوفى عام 1879 كان من أكبر تجار الخيل في الكويت. قام بتصديرها إلى الهند ولاقت تجارته ربحاً وفيراً، كما كان من كبار تجار اللؤلؤ. لوالدها أيضاً أيادي بيضاء أيام سنة المجاعة عام 1898، حيث قام بتوزيع المواد الغذائية على الفقراء والمحتاجين. أخذ الحاج ناصر مهنة تجارة اللؤلؤ عن والده وبارك الله له بالتجارة فتنامت، فقام ببناء مسجد في محلة البدر بالحي القبلي عام 1885، كما وهب 30 دكانا وبيتا وقفا لفقراء المسلمين والمحتاجين. كان عضوا بمجلس الشورى بالتعيين عام 1921، وكانت فترة عمر المجلس قصيرة، إلا أنه ضم النخبة من رجالات ووجهاء الكويت بذلك الوقت، وانتقل إلى جوار ربه عام 1928.

0: دولة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية، خليجية، عربية ودولية.
1: هنا الكويت،
0: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت،
2: أخبار جهينة
3: نافذة على التاريخ.
0: هنا الكويت،
4: مرحب.
5: برنامج على المكشوف،
4: برنامج الثاني على الخط.
6: نسايم،
7: نسايم،
8: إضاءات ثقافية،
9: استراحة طاهرة،
10: أبي منه الخبر،
11: صباح الخير،
12: مساء الخير يا كويت.
13: إذاعة دولة الكويت،
1: هنا الكويت، إذاعة دولة الكويت،
0: مسيرة إعلامية
1: لها بداية وليست لها نهاية.
0: هنا الكويت،
1: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
0: هنا الكويت،
1: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
3: إذاعة دولة الكويت، العالم بين يديك.
4: التاسعة صباحا في إذاعة دولة الكويت، موجزون لأهم وآخر الأنباء. مسؤول أمريكي كبير يقول أن الاتفاق النووي المرتقب مع إيران يقود إلى تفكيك برنامجها النووي وإلى حصول الولايات المتحدة على المواد النووية المخصبة. الجيش الأمريكي يعلن إسقاط مسيرات انقضاضية أطلقتها إيران باتجاه سفن تجارية في مضيق هرمز. فرنسا تدعو واشنطن وطهران إلى اغتنام الفرصة لتوقيع اتفاق سلام مبدئي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة ويصدر إنذارات بالإخلاء لقرى في جنوب لبنان. مؤتمر باريس بشأن حل الدولتين يدعو لوقف الحرب في غزة ووقف بناء المستوطنات. الرئيس الروسي يقول أنه لن يتمكن أحد من إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا. الاتحاد الأوروبي يعلن استئناف محادثات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الاثنين المقبل بعد رفع الفيتو المجري. كوريا الشمالية تندد بموافقة الولايات المتحدة على بيع صواريخ جو متطورة إلى كوريا الجنوبية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إعداد مريم العوضي، تقديم علي الشلاحي، مريم الرشيدي، تنفيذ أحمد العبادي، إخراج سالم الراشد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعين الأكارم عبر أثير إذاعة دولة الكويت بهذا الملتقى، معكم المتجدد من برنامج إذاعات عربية. إن شاء الله بهذا الحديث إن شاء الله ننضم إلى المملكة المغربية.
2: السلام عليكم ومرحبا بكم مستمعين الكرام مستمعي الإذاعة الوطنية، نحن في هذا اللقاء العربي في بث مشترك مع إذاعة الكويت بتنسيق من اتحاد الإذاعات الدول العربية. سنناقش موضوعا مهما جدا، موضوعا دائما له راهنية، دائما ما يرافقنا، وموضوع النشر والكتاب. لنحسم منذ البداية مستمعين الكرام أنه إن كنا نفتح هذا النقاش في عصر تتسارع فيه التحولات الرقمية وتتغير موعدات القراءة والتلقي، ما زال الكتاب يحتفظ بمكانته كأحد أهم وسائل المعرفة وحفظ الذاكرة الثقافية والفكرية للأمم. لكن بين صعوبات النشر الورقي وتراجع المقروئية وانتشار المنصات الرقمية وصناعة المحتوى وغيرها، يبرز السؤال: كيف يمكن للكتاب أن يبقى حاضرا ويصل إلى أجيال جديدة من القراء؟ في هذه الحلقة المشتركة سنناقش هذا الموضوع وهذا السؤال المركزي مستمعينا الكرام. سنتوقف عند أهمية المعارض الدورية في الترويج للكتاب، ونناقش مشكلة المقروئية في ظل الثورة التكنولوجية، كما نتطرق إلى دور منصات التواصل الاجتماعي، هل أصبحت منافسا أم جسرا يساعد في الوصول إلى القراء؟ نتحدث أيضا عن التحول السريع من الكتاب الورقي إلى الإلكتروني، وكيفية تطوير أساليب التسويق الثقافي، بالإضافة لتحديات حماية حقوق المؤلف ومواجهات القرصنة التي تهدد صناعة الكتاب ومستقبل الإبداع. نسعد باستضافة الأستاذ عبد العزيز جوجاس، وهو صحفي وكاتب له عدد من المؤلفات، من بينها تيه المرايا وسفر الظلال وللحكمة لا يكفي الصمت، سطوة العتمة وذاكرة الغياب وعدد من المؤلفات. أستاذ عبد العزيز مرحبا بك.
3: شكرا لكم، حقيقة تثيرنا موضوعا حيويا وله راهنية كبرى. شكرا أيضا للضيوف، تحية خاصة لضيوف برنامجك. أعتبر أنه حقيقة اليوم يجدر بنا أن ندق ناقوس الخطر ونثير الأسئلة الكبرى حول الكتاب وأزمة القراءة وأزمة الإنتاج.
2: نعم.
3: في تقديري الخاص أزمة الكتاب اليوم متعددة الجوانب. الحديث اليوم عن أزمة ورق أو أزمة وجود قارئ من عدمه، ولا أزمة كلفة وارتفاع كلفة إنتاج الكتاب، ولا أزمة غلاء ثمن الكتاب عند الشراء وكذا. القراءة نحن نعيشها كأزمة ديال منظومة كاملة.
2: نعم أستاذ عبد العزيز، أكيد سنفتح محاور النقاش، ولكن بعد أن نمرر الكلمة إلى زملائنا في إذاعة الكويت، إلى زميلي علي شلاحي. زميلي مرحبا بك ومرحبا بضيفك.
1: مرحبا بك زميل إبراهيم، وأيضا أرحب بضيفك الكريم الأستاذ عبد العزيز قوقاس الكاتب والصحفي، وأيضا أهلا وسهلا بكم بهذه الحلقة الخاصة والمشتركة بين دولة الكويت والمملكة المغربية الشقيقة. اليوم نفتح إن شاء الله ملف ثقافي مهم جدا يمس حضار الكتاب وأيضا مستقبله في زمن اليوم مثل ما أكدت زميل إبراهيم، تتسارع فيه التكنولوجيا والتقدم التكنولوجي، وأيضا يعني تتباطأ أو تتراجع في عدد القراء ويعني وسائل إلى المعرفة الحديثة. نشكرك اليوم على يعني دعوتنا هذه الكريمة من دولة الكويت، وأيضا أرحب بضيفتي في الاستديو الأستاذة جميلة سيد علي الروائية والكاتبة من دولة الكويت. كل الشكر لك أستاذة جميلة، وشكرا لقبولك الدعوة.
4: شكرا لك أستاذ علي، وأرحب بهذه الاستضافة الكريمة من المملكة المغربية الشقيقة، وبين المملكة المغربية الشقيقة ودولة الكويت. وفي البداية أحب أن أعبر عن سعادتي بهذا التواصل وهذه الاستضافة، وعن اعتزازي بالعلاقات الوطيدة بين دولة الكويت والمغرب الشقيق على جميع المستويات وفي جميع المجالات. وطبعا في هذا المجال نخص الجانب الثقافي والأنشطة والفعاليات والاتفاقيات الثقافية المشتركة بين البلدين، وآمل أن يثمر هذا اللقاء عن

0: يفيدنا في المجال الثقافي إن شاء الله.
1: دائما أستاذة جميلة، نحن يعني نعرج على هذه المبادئ في برنامج إذاعات عربية على عمق التراث الثقافي لدولة الكويت والمملكة المغربية وأيضا دول الوطن العربي بشكل عام. ولكن قبل البداية في هذه الحلقة، يكمل حديث الأستاذ والزميل إبراهيم مع ضيف الكريم الأستاذ عبد العزيز قوقاس الكاتب والصحفي حول الحديث أكثر عن واقع نشر الكتب. لا ينتقل الميكروفون لك زميل إبراهيم.
2: مرحبا زميلي وشكرا لك أستاذ عبد العزيز. يعني كنت تتحدث في بداية هذه الحلقة عن وضعية الكتاب وعن طبيعة هذه الأزمة وحقيقتها، يعني هل لديكم تشخيص يعني من خلال الممارسة ومن خلال المتابعة والملاحظة أستاذ عبد العزيز؟
3: نعم، أعتقد أنه عندنا لدينا أزمة مرتبطة بمنظومة كاملة وليست فقط بأزمة الكتاب. لدينا أزمة تنطلق من تأليف إلى النشر إلى التوزيع إلى تسويق الكتاب إلى قراءته إلى حماية حقوق المؤلف والناشر معا إلى أعطاب سياسات عمومية في مجال المجال الثقافي عامة وما يرتبط منها بالكتاب أساسا. لدينا فهم ناقص لمسألة القراءة. لا يكفي أن نطبع كتبا أنيقة وجيدة، لا، إذا لم نخلق للكتاب أو حول الكتاب حياة لكي تستمر الكتب وتعيش، فلا جدوى من طبع كتب لا تقرأ ولا جدوى من كتب لا يكون حولها إعلام ثقافي رزين ولا نقد ولا نقد عميق أكاديمي وغير أكاديمي، ولا يوجد لا توجد حياة للكتب إذا لم تكن هناك مكتبات قريبة من الناس قريبة من الأسواق العامة. يصبح الكتاب مثله مثل عادة تسوق الكتاب، لا تحتاج فقط إلى المعارض والمناسبات، بل يجب أن تصبح لدينا ممارسة يومية، جزء من كينونة الإنسان العربي. لدينا أيضا واحد انقطاع ما بين إنتاج الكتاب وبين الدراسة. مدارسنا ليست مدارس قارئة ولا تنتج قراء، بالعكس تنتج كسالى في القراءة. لدينا أيضا غياب منصات كبرى للبيع ولا نوجد في الفضاء الرقمي إلا بصيغ محتشمة وهو يعني يصنع الهاون، وليست منصات حقيقية كبرى للبيع. أيضا يعني هناك في تقديري أزمة خلق حياة لكي تعيش الكتب. لدينا بالمعطيات بالأرقام بكذا لدينا أزمة كبيرة جدا في هذا الميدان.
2: كان مؤخرا كان يعني تقرير ديال مؤسسة السعود كان يقول بأن هناك يعني تحسن إيجابي على مستوى العدد ديال المنشورات هذه السنة وعدد المطبوعات.
3: نعم، يعني إذا قارنا بالسنوات السابقة حقيقة، مثلا إذا عدنا إلى معطيات المكتبة الوطنية سنة 2025 لدينا 7143 عنوان في السنة كاملة. ماذا يساوي هذا العنوان؟ لا يساوي شيئا. نعم تقدم عن 2024 وتقدم عن 2023 وعن 2022، لكن لا يزال ضعيفا جدا. و 7143 عنوان، منها 6847 كتاب ورقي و 296 كتاب إلكتروني. الإلكتروني في المغرب الكتاب الإلكتروني لا يزال في حدود 4.15% من مجموع المنشورات. كيف يعقل زمن التحول الرقمي ما وصلناش أنه نتكيف مع السوق ومع القوة الحقيقية لسوق الكتاب التي تكون في الرقمي؟ وهنا يعني سنأتي على كين واحد الالتباسات كثيرة في هذا ما يسمى بالتهديد الرقمي، أنا لست متفقا مع ذلك.
2: شكرا لك أستاذ عبد العزيز. نعود إلى زملائنا في إذاعة الكويت. أستاذ علي، إذن ضيفي كان يتحدث عن أعطاب السياسات العمومية في المجال الثقافي وكذلك الفهم الناقص كما أسمى لمسألة القراءة، وكذلك دعا إلى خلق بيئة للكتاب لأجل أن يستمر ويعيش. نعود إليكم للحديث أيضا عن وضعية الكتاب كذلك بالنسبة إلى دولة الكويت الشقيقة.
1: نعم زميل إبراهيم من الإذاعة الوطنية المغربية، وأيضا إلى ضيفي الكريم عبد العزيز قوقاس كاتب وصحفي من المملكة المغربية. دكتورة أستاذة جميلة، اليوم حديثنا عن واقع النشر والكتب وعن التحديات اليوم التي تواجه الكاتب أيضا في مسألة النشر وفي مسألة حتى الكتابة. أستاذة جميلة، بداية كيف ترون واقع حركة النشر والكتب اليوم في الكويت وفي المغرب وفي دول الوطن العربي بشكل عام؟
0: شكرا لإلقاء الضوء على هذه الظاهرة الجديدة طبعا التي لا نستطيع تجاهلها أبدا، وإن كان يعني لا أفضل أن ننظر إليها بأنها أزمة أو ننظر إليها بأنها عقبة في طريق تفكير الكاتب أو يعني نشر الكتاب. أنا بالنسبة لي أتكلم عن تجربتي الشخصية وعن تجربتي كعضو في مجلس إدارة رابطة الأدباء منذ عام 2010 إلى الآن بشكل تقريبا متواصل، وككاتبة وناشرة للقصة والرواية، وطبعا زملائي من الكتاب ومن الناشرين. هناك أكيد في نقص في عدد الكتب التي أو نسخ التي يتم طباعتها، وكان زملائي منذ عام، أنا أول كتاب صدر لي في عام 2003، وكنا نحرص على طباعة 1000 نسخة من أي إصدار. بعد ذلك يعني تقلص العدد وأصبح 500 نسخة للكاتب، وحتى نستطيع أن نسوق هذا الإصدار ونشارك به في المعارض. حاليا أصبح العدد الذي يطبع لا يتجاوز 200 نسخة، لأن مثل ما تفضلتوا المنافسة قوية بين الرقمي وبين الكتاب الورقي، وأصبح أي مسابقة نرغب في المشاركة بها أو في يعني خارج البلاد يطلبون PDF أو المرسل الإلكتروني، وهذا يوفر الجهود في النقل في النقل وفي يعني الكثير من الأمور الصعبة. فهذا لا يعني أبدا من وجهة نظري أن هناك قلة في عدد القراء أبدا، القارئ ما زال موجود، وأنا يعني لا ألقي باللوم أبدا لا على المدارس ولا على الأسر. الاهتمام بالقراءة يعني أنا بضوء عملي في رابطة الأدباء أجده موجودا حتى عند الشباب، وأيضا الاهتمام بالكتابة إلى جانب القراءة، وأيضا هناك استعجال في نشر إصداراتهم حتى يصبح مؤلف أو يصبح كاتب. الحماسة للغة العربية ولأن يكون الإنسان كاتب قصة أو كاتب رواية أو حتى كاتب مسرح أو أدب طفل ما زال موجود لدى يعني المواطنين عندنا في الكويت وفي دول الخليج، وأنا أعتقد أيضا في كثير من الدول العربية. أما بالنسبة للأزمة الأخرى التي تكلم عنها الأستاذ عبد العزيز، وهي أن الكتاب ينتقل من مرحلة إلى مرحلة، من بداية الناشر إلى الإصدار إلى التسويق إلى كذا، فنحن لدينا في الكويت دار النشر تتكفل بجميع هذه المراحل، تستلم الكتاب كمخطوط من المؤلف، وبعد ذلك تتولى عملية الطباعة، التدقيق اللغوي، التسويق، وأيضا المشاركة في المعارض. يعني حاليا أنا موجودة في الكويت وأتحدث إليكم من إذاعة دولة الكويت، بينما إصداري الأخير حاليا موجود في معرض الدوحة في قطر مع الناشر، وسيشارك به أيضا في المعارض الأخرى. فإذا الناشر للكتاب الورقي يتولى رعاية هذا المنتج ويتولى نشره. أيضا الحمد لله يعني استلمت منذ صدور الكتاب قبل حوالي 6 شهور عدد كبير جدا من الآراء النقدية التي أعتز بها والاستضافات أونلاين لمناقشة الإصدار والإصدارات السابقة. أنا أحب أن أقول أن قد لا يحظى الجميع من الكتاب والمؤلفين بمثل هذا التواصل، ولكن هو تواصل موجود وملموس ونشهده لكثير من المؤلفين والكتاب في كثير من المجالات الأدبية، ونأمل أن يتزايد ونأمل أن ينمو مع الوقت وينتشر على مستوى الدول العربية جميعا.
1: نعم أستاذة جميلة، روائية وكاتبة في دولة الكويت، اليوم بوجهة نظرك أستاذة جميلة، هل الكتاب الرقمي هو أقل كفاءة من الكتاب الورقي؟
0: أستاذ علي، هذا طبعا شيء غير صحيح أبدا، لأن هو نفس الأفكار ونفس الكلمات، وما أريد أن أعبر عنه في الكتاب الورقي وأعبر عنه في الكتاب الرقمي. بالعكس، الكتاب الرقمي أصبح الآن يوفر القاعدة أكبر للكاتب من حيث التعامل مع جمهور قد لا يكون محلي، ممكن يكون عربي، ممكن أيضا يكون عالمي، أيضا يعد له وسائط أخرى لم تكن موجودة سابقا كالسمعي، ممكن يكون استخدم الكتاب المسموع. أيضا هناك وسائط مرئية يستطيع أن يدخلها الكاتب من خلال النص، بحيث أنه يصبح وكأنه يشاهد النص.
1: نعم،
0: الكتاب الرقمي أصبح يتيح للكاتب جوانب جديدة وجوانب شيقة وجوانب لا نستطيع أن نقول أن هي سلبية أبدا، ولكن هي جديدة.
1: نعم.
0: يعني وأنا أعتقد أن هذا اختيار للكاتب إذا أراد أن يطبقها أو لا. أنا ككاتبة ما زلت أميل إلى الأسلوب التقليدي في الكتاب والطباعة الورقية، وإن كنت يعني لا أمانع أبدا في أن أنا أتلقى الإصدارات من الكتاب الآخرين حتى وإن كانت يعني غير موجودة في بلادي عن طريق الإلكتروني أو الرقمي وأطلع على هذا الكتاب. وما زال لي الكتاب الورقي مكانته الخاصة، وملمس الورق في يدي له أولوية.
1: نعم.
0: له أولوية. نعم. بالنسبة لي الكتابة أستطيع أن أكتب على الهوامش، أستطيع أن يعني أقرأ الجملة
1: ودون بعض الملاحظات. نعم. نعم.
0: ولكن الكتاب الرقمي هو يعني نقلة نوعية إلكترونية أنا أعتبرها تخدم الكتاب وتخدم القراءة وتخدم الكاتب والأفكار، ومن جهة أخرى أيضا تقلل نفقة الناشر. يعني إحنا لا ننفي أن النشر مكلف.
1: نعم.
0: صراحة مكلف كثير.
1: ندخل إن شاء الله أستاذة جميلة بهذه المحاور الجميلة المعدة من قبل طاقم الإعداد في هذه الحلقة، أيضا للحديث بقية إن شاء الله أستاذة جميلة، ولكن ينتقل الميكروفون إلى الزميل إبراهيم من الإذاعة الوطنية المغربية.
2: شكرا زميلي علي شلاحي من إذاعة الكويت. قبل أن أمرر السؤال للأستاذ عبد العزيز، أود يعني أن أفتح هنا قوسا وأشكر دولة الكويت، يعني لها فضل علينا. هنا أتحدث عن سلسلة عالم المعرفة والتي كنا نقتنيها بأسعار رمزية واستفدنا منها كثيرا، وهي تصدر عن المجلس الوطني للثقافة بدولة الكويت الشقيقة. عودة إليك أستاذ عبد العزيز، سؤالي متعلق بالمعارض، وكنا قبل أيام قد أزلنا الستار على معرض الكتاب بالعاصمة الرباط. هذه المعارض يعني لها دور أكيد في تقريب القارئ من الكتاب وكذلك في إبقاء الكتاب على قيد الحياة إن شئنا القول.
3: بالطبع المعارض الدولية للكتاب هو يعني لها قيمة كبرى جدا، في أولا أنها تكون أشبه بلقاء ثقافي بسوق كبرى لرأس مال رمزي متعدد الكتاب والكاتبات، متعدد الرؤى، متعدد الأجناس، متعدد يدخل هذا في أننا نصبح منفتحين، لسنا فقط من ننتج بل إننا يجب أن نستهلك أيضا. نعم. ما يوجد من رؤى ومن إبداعات متقدمة جدا في بلدان أخرى، وهذا له فضل كبير على عدم الانغلاق أولا، ثانيا على الاحتكاك الذي يطور تجربتنا الإبداعية والتجربة الفكرية والتجربة يعني الإبداعية بشكل عام، وبعد آخر وهو هناك كتب لا يمكنك أن تقرأها ولا يمكن أن تصلها يدك كقارئ أو ككاتب إلا في مناسبة مثل المعرض الدولي للكتاب.
2: نعم.
3: فإذا هذا تقليد سنوي جيد، أعتبر لا المغرب لا الكويت بلدان لهما ترسيخ كبير لعدد هذا المعرض. أعتقد أن معرض الكويت الدولي وصل في دورته 48 يعني فهذا تراكم جيد جدا. المغرب وصل إلى الدورة 31، الدورة الأخيرة في الكويت عرفت يعني حقيقة حوالي 611 دار نشر، كان من 33 دولة وشهد حوالي 120 فعالية في وسط هذا المعرض. أيضا المغرب أصبح له تقليد جميل وأنيق يليق بنا برغم كل الانتقادات التي يمكن أن نوجهها له. يجب أن نفتخر كمغاربة ككتاب وكقراء بتقليد المعرض الدولي للكتاب والتطورات التي جرت. لكن معرض الكتاب هو فقط يعني عنده واحد القدرة رمزية وتنظيمية كبيرة، ولكن تحتاج أننا نحول ذاك الزائر من أنه يجي للمعرض فقط باش يحصل على واحد توقيع ديال الكاتب أو أنه يتلقى بشكل جسدي مع الكتاب ومع منتجه، أو أنه فقط يأخذ سيلفي مع الكتاب، إلى قارئ دائم، ما يكونش فقط عندنا زائر موسمي للكتاب.
4: يعني لأننا نربيو القارئ على ثقافة القراءة طوال السنة، ما يكونش لحظة موسمية فقط.
3: تماما. وعندنا أنه كيفاش يمكن يصبح عندنا اقتصاد المعرفة، كيفاش الأسر عبر المدرسة عبر الإعلام عبر كذا ترسخ واحد الفكرة أن المنتوج الرمزي سوء المغارب الأسر ترفع معدل إنفاق ديال الفرد المغربي على ما هو رمزي. كاين عندنا واحد هذا وزير، أنا مثلا نقولش أنا اللي قلت، هذا وزارة الشباب والثقافة والتواصل قاس بأن معدل إنفاق الفرد المغربي على اقتناء الكتب ما كيتجاوزش 35 درهم في العام.
4: ضئيل جدا. 35
3: درهم نسبة لا تصل إلى علبة سيجارة اللي تشريها أو لا يعني من أي شيء آخر يقتني من الزوائد من الكماليات وليس من الأساسيات الوجودية. عندنا هاد نوع النوع ديال لا نفكر في أن الثقافة جزء من التنمية العامة للبلد، وأن الكتابة والقراءة هي مسألة وجودية للكيان الإنساني اللي نحاول نبنيه، مش هو نبنيه للطرقات وبنية تحتية وبنايات عملاقة وخدمات كل هذا جيد
4: بناء الإنسان والأساس،
3: ولكن أن نبني الإنسان هذه العمليات إذا لم تنتج سلوكات جديدة وقيم جديدة وتفتح حضاري جيد ما دورها؟ تعيش في خيمة كما أنك تعيش في فيلا يعني من حيث الوجود زعما البشري، ولكن هو أن نرتقي بالوعي الإنساني وبالذوق الجمالي وبالعلاقات الإنسانية إلى مستوى أكبر. هو التقدم، هذا هو الفرع العميق للتقدم، ولذلك لن تجدنا نحتل قائمة الأمم التي تقرأ. المغاربة العالم العربي لا يوجد في القائمة الأساسية ديال الدول ترتيب الدول الأكثر قراءة. عندنا المغربي يخصص 2 عنده معدل القراءة 2.49 كتاب في السنة، ولا يقرأ أكثر من دقيقة في اليوم.
4: ليس يعني لدي سؤال كذلك هناك متعلق ب تقنيات التسويق في ظل تطور وسائل التواصل الاجتماعي وتطور أيضا أدوات التسويق الإلكتروني، هل ترى أن دور النشر والمكتبات والكتاب يعني يواكبون هذا التطور، وأيضا كذلك مع استحضار معضلة القرصنة وحماية حقوق المؤلف، ونحن نعلم كيف تنتشر الكتب ب صيغ PDF ودون إذن من صاحبها؟
3: شكرا لك على هذا السؤال مهم جدا. أنا حقيقة هذا الجانب التقني عندنا أمية مستشرية بين الكتاب وبين أيضا من لهم دخل في صناعة أو إنتاج هذا الرمزي المرتبط بصناعة الكتاب. ليس هناك التفات لما يمكن أن تلعبه وسائل التواصل من دور كبير جدا في مجال القراءة. القراءة وفي مجال التواصل. هذه وسائل التواصل ويجب أن نحيي بعض دور النشر اللي ذات شفافية أكبر. مثلا في علاقة الناشر بالكاتب اليوم لا يمكن أن تشكك بأن في الناشر هل وصل كتابك أم لا يصل إلى المكتبة، لأن لديك نقر على هاتفك المحمول أو على لوحة أو على حاسوب يعطيك ما إذا كان كتابك بالفعل موجودا في هذه الدار أم لا، لأنها تبع الكتب أيضا من خلال إشارها في حسابات أو مواقع ديالها خاصة بكل دار نشر. وهذا بعد إيجابي جدا. البعد يعني يزكي واحد الشفافية في السوق، ويزكي واحد العلاقة اللي كانت دائما علاقة غير مستقيمة ما بين الناشر والكاتب. حيث أنا ما يجعلني أعرف هذا البعد هو أنني لم آتي إلى النشر من سوق التجارة، أتجه إلى النشر وأصبحت لدي دار نشر بعد أن مررت من طبعت أكثر من 10 كتب يعني خارج بعض التي أديرها. فبالتالي دائما كنت هناك انطباع غير جيدة في العلاقة ما بين النشر والمبدع. اليوم وسائل التواصل الاجتماعي إذا الخطر ليس في التكنولوجيا، الخطر في الرداء، الخطر في التسطيح، الخطر في تنمية القراءة الكسولة. وهذا هو الخطر اللي يجب أن يعني أن ندخل جانب وسائل التواصل الاجتماعي وأن نستغل هذا التطور الرقمي لما يخدم الكتاب بمنتوج جيد. هذا مسألة أساسية جدا في تقديري، ليست من صد التواصل نهائيا خطر على القراءة، لا، أن الخطر موجود هو فقط في الأشكال السلبية، بحال يعني الكتاب يصبح قراءته فقط هو أنني كنتصور مع واحد فنجان قهوة لأبرز أنني متقن، أو ديك القراءة السريعة التي تنتهي سطحية وكتدخل من الانطباعات وعوض أن يعني أن تكون لدينا القراءة تتحول إلى معرفة رصينة، معرفة كبيرة جدا. ومن هنا أقول حقيقة على الناشر والكاتب والموزع أن يستثمر ما يوجد في الرقم من إمكانيات لصالح القراءة لصالح الكتاب.
5: نعم، نتمنى أن تصل هذه الرسالة. شكرا لك الأستاذ عبد العزيز كوكاس، صحفي وكاتب، شكرا على مشاركتنا في إطراء هذا النقاش. أعود إليك زميلي علي لتختم مع ضيفتكم الكريم.
1: نعم زميل إبراهيم من الإذاعة الوطنية المغربية، وأيضا نقدم شكر إلى ضيفك الكريم الأستاذ عبد العزيز قوقاس الكاتب والصحفي حول ما أثرانا بهذه المعلومات الجميلة التي لا شك ليست بغريبة على المملكة المغربية. وأيضا الشكر موصول لك أستاذة جميلة سيد علي الروائية والكاتبة من دولة الكويت على هذا الحديث الجميل وبعض الإضاءات الجميلة من الثقافة الكويتية.
0: شكرا لكم أستاذ علي، وأنا استمتعت بهذا اللقاء، وتحياتي للزملاء في المغرب وأمنياتي للجميع بالمزيد من العطاء الثقافي إن شاء الله.
1: نعم، وأيضا الشكر موصول إلى زميلي إبراهيم من الإذاعة الوطنية المغربية شقيقة، وأيضا نتقدم بأسمى آيات الشكر لقيادة وشعب المملكة المغربية ومثقفينها وفنانيها على هذه المشاركة الثرية والحضور الثقافي الراقي والرائع الذي أمتعنا وأثر هذا الحوار وهذه الأمسية الثقافية الجميلة التي شاركت بها دولة الكويت المملكة المغربية. كل الشكر لك الزميل إبراهيم من الإذاعة الوطنية المغربية.
5: شكرا لك زميلي علي شلاحي من إذاعة الكويت الشقيقة، وشكرا لضيفتكم الكريمة الأستاذة جميلة سيد علي، وشكرا لدولة الكويت على إسهاماتها التي عهدناها بها في المجال الثقافي. كان هذا مستمعينا الكرام اللقاء العربي بتنسيق من اتحاد إذاعات الدول العربية في بث مشترك بين إذاعة المملكة المغربية وإذاعة دولة الكويت. شكرا.
6: كنتم مع برنامج إذاعات عربية. تقبلوا تحيات فريق العمل: مريم العوضي، علي الشلاحي، مريم الرشيدي، أحمد العبادي. إذاعات عربية، أخرجها لكم سالم.

0: من راشد. إذاعة دولة الكويت تقدم الطريق إلى العلم. العلم غيث أينما وقع نفع، وفيه حياة الروح وغذاؤها، وهو أسمى من حياة الأبدان. العلم أساس تقدم المجتمعات، يجلو سواد الجهل ويمهد سبيل التطور والرفاهية، ولا تنمو الحضارة إلا بالعلم والأخلاق. الطريق إلى العلم برنامج أسبوعي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نستعرض فيه آخر علمية. الطريق إلى العلم، إعداد عبد الله الميموني، تقديم محمد العدواني،
1: محمد مزيد،
0: تنفيذ صادق خاجة. الطريق إلى العلم، إخراج عبد الله صغير العجمي.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الطريق إلى العلم.
3: ونبدأ معكم مستمعين الكرام أولى فقراتنا تحت هذا العنوان: الخوف كيف يتحكم في قرارات الإنسان؟

0: يعد الخوف واحدا من أقدم المشاعر التي عرفها الإنسان، فهو غريزة فطرية ساعدت البشر عبر التاريخ على النجاة من الأخطار وحماية أنفسهم من التهديدات المختلفة. لكن هذا الشعور الذي وجد أساسا للحماية تحول في كثير من الأحيان إلى قوة خفية تتحكم في قرارات الإنسان وتؤثر على طريقة تفكيره وسلوكه وأيضا على حياته اليومية. فالإنسان قد يغير مسار حياته بالكامل بسبب خوف داخلي لا يراه الآخرون، وقد يتراجع عن فرص مهمة أو علاقات أو أحلام فقط لأنه يخشى النتائج المحتملة.
1: ومن الناحية البيولوجية، يرتبط الخوف بمنطقة في الدماغ تعرف باسم اللوزة الدماغية، وهي المسؤولة عن رصد التهديدات وإرسال إشارات سريعة للجسم للاستعداد للمواجهة أو الهروب. وعندما يشعر الإنسان بالخوف يرتفع معدل ضربات القلب ويزداد إفراز الإدرينالين، ويصبح العقل أكثر تركيزا على مصدر التهديد. هذه الآلية كانت ضرورية في حياة الإنسان القديم لمواجهة الحيوانات المفترسة والمخاطر الطبيعية، ولكنها اليوم أصبحت تتفاعل أيضا مع ضغوط الحياة والمخاوف النفسية والاجتماعية.
0: فالخوف لم يعد مقتصرا على الأخطار الجسدية، بل أصبح مرتبطا بالفشل والرفض والخسارة والمستقبل المجهول. كثير من الناس يخافون من اتخاذ قرارات مصيرية لأنهم لا يضمنون النتائج، لذلك يفضلون البقاء في أماكن مريحة حتى لو لم يكونوا سعداء فيها. وقد يرفض الشخص فرصة عمل جديدة خوفا من الفشل، أو يتجنب التعبير عن مشاعره خوفا من الرفض، أو يؤجل تحقيق حلمه سنوات طويلة بسبب القلق من نظرة الآخرين.
1: ويشير علماء النفس أن بعض المخاوف لا تكون مرتبطة بالواقع بقدر ارتباطها بالتجارب السابقة أو الأفكار السلبية المتراكمة. فالطفل الذي يتعرض للنقد المستمر قد يكبر وهو يخشى التجربة والمبادرة، والشخص الذي مر بتجربة فشل مؤلم قد يربط أي محاولة جديدة بالخطر والإحباط. ومع مرور الوقت يتحول الخوف إلى قيد داخلي يحد من قدرة الإنسان على التغيير والنمو، كما تلعب البيئة الاجتماعية دورا كبيرا في تضخيم بعض أنواع الخوف. ففي المجتمعات التي تعتمد على المقارنة المستمرة أو النقد القاسي أو التوقعات المرتفعة، يزداد شعور الأفراد بالقلق فيها من الخطر أو التقصير. ولهذا نجد كثيرا من الناس يعيشون تحت ضغط دائم من الخوف والفشل.

0: فشل أو فقدان الصورة المثالية أمام الآخرين.
1: ومن الجوانب المهمة أيضا أن الخوف قد يكون خفيا أحيانا بحيث لا يظهر بشكل مباشر، فبعض الأشخاص يبدون مترددين أو غاضبين أو متشددين في آرائهم، بينما يكون الدافع الحقيقي خلف ذلك هو الخوف الداخلي. وقد يتحول الخوف أحيانا إلى سلوك دفاعي يجعل الإنسان يرفض أي تغيير أو فكرة جديدة فقط لأنها تخرجه من دائرة الأمان المعتادة. لكن رغم كل ذلك لا يمكن اعتبار الخوف شعورا سلبيا بالكامل، فالخوف المعتدل يساعد الإنسان على الحذر والتفكير قبل اتخاذ القرارات، كما يدفعه أحيانا للاستعداد والتطوير وتجنب المخاطر الحقيقية. المشكلة تبدأ عندما يصبح الخوف مبالغا فيه أو دائما بحيث يمنع الإنسان من عيش حياته بشكل طبيعي.
0: ولهذا يؤكد المختصون أن مواجهة الخوف لا تعني غيابه التام، بل تعني القدرة على التعامل معه دون السماح له بالتحكم الكامل في القرارات. فالإنسان الشجاع ليس هو الذي لا يخاف، بل الذي يتحرك رغم خوفه. وكثير من الإنجازات الإنسانية الكبرى تحققت لأن أصحابها قرروا تجاوز مخاوفهم بدلا من الاستسلام لها.
1: وفي النهاية يبقى الخوف جزءا طبيعيا من التجربة الإنسانية، لكنه قد يتحول إلى سجن داخلي إذا لم يدرك الإنسان حدوده الحقيقية. فالفرق بين شخص يعيش حياة مليئة بالتجارب والفرص وآخر يبقى واقفا في مكانه لا يكون دائما في القدرات أو الظروف، بل في طريقة التعامل مع الخوف نفسه.

0: مستمعينا الكرام، ننتقل معكم إلى عنوان جديد في برنامجكم الطريق إلى العلم، الوقت ولماذا يشعر الإنسان بأنه يمر بسرعة.
1: يكاد يكون الشعور بسرعة مرور الوقت من أكثر الأمور التي يتفق عليها الناس مع تقدمهم في العمر، فكثيرا ما يردد الإنسان أن الأيام أصبحت أسرع وأن السنوات تمر بشكل مختلف عما كانت عليه في الطفولة أو الشباب. هذا الإحساس ليس مجرد انطباع عابر، بل هو ظاهرة نفسية عصبية حاول العلماء تفسيرها من خلال دراسات عديدة تناولت علاقة الإنسان بالزمن والإدراك والذاكرة.
0: في مرحلة الطفولة يبدو الوقت بطيئا وطويلا، لأن الطفل يعيش عددا هائلا من التجارب الجديدة يوميا، فالدماغ في تلك المرحلة يكون في حالة اكتشاف مستمر، وكل تجربة جديدة تسجل بتفاصيل كثيرة داخل الذاكرة، لهذا تبدو الأيام ممتلئة بالأحداث والانفعالات. أما مع التقدم في العمر فإن الإنسان يدخل غالبا في أنماط متكررة من الحياة والعمل والعادات اليومية، فيقل شعوره بالتجدد، وبالتالي يشعر بأن الوقت يمر بسرعة أكبر. ويرى بعض الباحثين أن الدماغ يقيس الزمن بطريقة غير مباشرة تعتمد على كمية الذكريات والانطباعات المخزنة، فعندما تمر فترة مليئة بالأحداث والتجارب المتنوعة تبدو أطول في الذاكرة، بينما تبدو الفترات الروتينية أقصر لأنها لا تحتوي على تفاصيل مميزة كثيرة. لهذا يشعر البعض بأن سنوات الدراسة كانت طويلة، بينما تمر سنوات العمل لاحقا بسرعة كبيرة بسبب التكرار اليومي.
1: كما أثرت التكنولوجيا الحديثة بشكل واضح على إدراك الإنسان للوقت، فالاستخدام المستمر للهواتف الذكية ومنصات التواصل خلقت حالة من الانشغال الدائم، حتى أصبح كثير من الناس ينتقلون بين التطبيقات والمقاطع والمعلومات دون أن يشعروا بمرور الساعات. هذه السرعة في استهلاك المحتوى جعلت العقل معتادا على الإيقاع السريع، وهو ما انعكس على الإحساس العام بالزمن.
0: ومن الجوانب المهمة أيضا أن الضغوط وكثرة المسؤوليات تجعل الإنسان أقل انتباها للحظة الحالية، فالانشغال المستمر بالتفكير في المستقبل أو القلق بشأن العمل والالتزامات اليومية يدفع العقل إلى العيش في حالة من الاستعجال الدائم. لهذا أصبح كثير من الناس يشعرون بأنهم يركضون خلف الوقت دون أن يتمكنوا من الاستمتاع الحقيقي بالحياة. ويرتبط الشعور بسرعة الوقت أيضا بالحالة النفسية، فالأوقات السعيدة والممتعة تمر غالبا بسرعة لأن العقل يكون مندمجا فيها، بينما تبدو اللحظات المملة أو الصعبة أطول بكثير. ولهذا تختلف تجربة الزمن من شخص لآخر بحسب المشاعر والظروف التي يعيشها.
1: كما أن المجتمع الحديث أعاد تشكيل علاقة الإنسان بالوقت من خلال الجداول الدقيقة والمواعيد والتنبيهات المستمرة، ففي الماضي كانت الحياة تسير بإيقاع أكثر هدوءا وارتباطا بالطبيعة، أما اليوم فأصبح الإنسان يعيش وسط سباق دائم مع الساعات والدقائق، حتى تحول الوقت بالنسبة للبعض إلى مصدر ضغط نفسي يومي.
0: ومن اللافت أن بعض الدراسات تشير إلى أن ممارسة التأمل أو التركيز الواعي على اللحظة الحالية يساعد على التقليل في الشعور بسرعة المرور للوقت، فعندما يكون الإنسان أكثر حضورا ذهريا وانتباها لتفاصيل يومه يصبح إدراكه للزمن أكثر توازنا. ولهذا ينصح مختصون أحيانا بالابتعاد المؤقت عن الأجهزة الإلكترونية والانشغال بتجارب واقعية مثل السفر أو القراءة أو ممارسة الهوايات. وفي النهاية ربما لا يكون الزمن نفسه قد أصبح أسرع، بل طريقة عيش الإنسان للحياة هي التي تغيرت، فالوقت يبقى ثابتا في قوانين الطبيعة، لكن إحساس البشر به يتبدل بحسب العمر والتجارب والضغوط وطريقة استخدامهم لأيامهم. ولهذا فإن أجمل ما يمكن أن يفعله الإنسان هو يعيش لحظاته بوعي أكبر، لأن الحياة في النهاية ليست بعدد السنوات فقط، بل بعمق ما نعيشه داخل تلك السنوات.
1: مستمعينا الكرام، سنأخذ معكم هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود مجدداً.
2: الطريق إلى العلم برنامج نتجول فيه بين البحوث والمقالات العلمية في جميع المجالات المختلفة عبر إذاعة دولة الكويت.
0: أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام في برنامجكم الطريق إلى العلم، وننتقل معكم إلى عنوان جديد يقول: لماذا يحتاج الإنسان إلى التقدير؟
1: يعتبر الشعور بالتقدير من أعمق الاحتياجات النفسية لدى الإنسان، فهو لا يقل أهمية عن الحاجة إلى الأمان والانتماء. فالإنسان بطبيعته يرغب في أن يشعر بأن وجوده مؤثر، وأن جهوده وكلماته وأعماله لها قيمة لدى الآخرين. ولهذا فإن كلمة بسيطة من الشكر أو الاعتراف بالجهد تترك أثراً عميقاً يفوق أحياناً المكافأة المادية نفسها.
0: ويبدأ هذا الاحتياج منذ الطفولة، فالطفل الذي يتلقى التشجيع والاهتمام ينمو غالباً بثقة أكبر في نفسه، بينما قد يعاني الطفل الذي يعيش وسط الإهمال أو النقد المستمر من ضعف تقدير الذات والخوف من الفشل. لهذا يؤكد علماء النفس أن السنوات الأولى من حياة الإنسان تلعب دوراً مهماً في تشكيل صورته عن نفسه وقيمته الشخصية. في الحياة العملية أيضاً يظهر أثر التقدير بوضوح، فالموظف الذي يشعر بأن عمله محل تقدير يكون أكثر حماساً وإنتاجية، بينما يؤدي تجاهل الجهود المستمرة إلى الإحباط وفقدان الدافع. وقد أظهرت دراسات إدارية عديدة أن بيئة العمل الإيجابية لا تعتمد فقط على الرواتب والمزايا، بل على الشعور عند الأفراد بالاحترام والتقدير.
1: كما أن العلاقات الإنسانية تقوم بدرجة كبيرة على التقدير المتبادل، فالإنسان يحتاج إلى أن يشعر بأن وجوده مهم في حياة الآخرين، وأن مشاعره وأفكاره تحظى بالاهتمام. ولهذا فإن غياب التقدير قد يؤدي إلى تراجع العلاقات أو تراكم المشاعر السلبية، حتى لو توفرت أشياء أخرى كثيرة.
0: لكن المشكلة في العصر الحديث أن كثيراً من الناس أصبحوا يربطون قيمتهم الشخصية بردود فعل الآخرين، خصوصاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي. فالإعجابات والتعليقات والمتابعات تحولت عند البعض إلى مقياس للقبول والتقدير، وما جعل حالتهم النفسية مرتبطة بتفاعل الجمهور أكثر من ارتباطها بقناعاتهم الداخلية بأنفسهم. ويرى مختصون أن الإنسان عندما يعتمد بالكامل على التقدير الخارجي يصبح أكثر هشاشة نفسيا، لأنه يربط سعادته بآراء الآخرين المتقلبة. لهذا فإن بناء التقدير الذاتي يعد أمرا أساسيا لتحقيق التوازن النفسي. فالشخص الذي يعرف قيمته لا يتوقف عند التطور أو العمل إذا غابت كلمات الإعجاب المؤقتة.
1: وفي المقابل لا يعني ذلك أن الإنسان يستطيع العيش دون أي تقدير من محيطه، فالكلمة الطيبة والاعتراف بالجهد من أبسط الأمور التي ترفع المعنويات وتعزز الروابط الإنسانية. ولهذا كان الامتنان والتشجيع جزءاً أساسياً من العلاقات الصحية، سواء داخل الأسرة أو العمل أو المجتمع.
0: ومن الجميل أيضاً أن التقدير لا يحتاج دائماً إلى أمور كبيرة أو رسمية، فقد تكون ابتسامة صادقة أو كلمة احترام أو اهتمام صغير كافية لترك أثر إيجابي طويل. وكثير من الناس يتذكرون طوال حياتهم شخصاً منحهم دعماً أو تشجيعاً في لحظة كانوا يحتاجون فيها إلى ذلك. في النهاية يبقى التقدير لغة إنسانية عميقة تعكس حاجة الإنسان للشعور بقيمته ومعناه في الحياة. فكل إنسان مهما بدا قوياً أو ناجحاً يحتاج بين حين وآخر إلى أن يشعر بأن جهده لم يذهب سدى، وأن وجوده ترك أثراً طيباً في قلوب الآخرين.

0: وننتقل بكم مستمعين الكرام إلى موضوع جديد تحت هذا السؤال: كيف غيرت الهواتف الذكية طريقة تفكير الإنسان؟
1: لم تعد الهواتف الذكية مجرد أدوات الاتصال وإرسال الرسائل كما كانت الهواتف التقليدية في الماضي، بل تحولت إلى جزء أساسي من حياة الإنسان اليومية، حتى أصبح كثير من الناس يبدأون يومهم بالنظر إلى شاشة الهاتف قبل أي شيء آخر. وخلال سنوات قليلة فقط غيرت هذه الأجهزة طريقة التواصل والعمل والتعلم والترفيه، بل وأثرت بشكل عميق على طريقة تفكير الإنسان وتركيزه وعلاقته بالعالم من حوله. في البداية كان الهاتف الذكي ينظر إليه كوسيلة لتسهيل الحياة وتوفير الوقت، وهو ما حدث بالفعل في كثير من الجوانب، فقد أصبح الإنسان قادرا على الوصول إلى المعلومات خلال ثوان، والتواصل مع أي شخص تقريبا مهما كانت المسافة، وإنجاز الأعمال والخدمات اليومية بسهولة كبيرة. لكن مع هذا التطور ظهرت أثار جانبية لم تكن واضحة في السنوات الأولى من انتشار هذه الأجهزة.
0: أحد أبرز هذه التأثيرات يتمثل في تراجع القدرة على التركيز لفترات طويلة، فالهواتف الذكية تعتمد على التنبيهات المستمرة والمحتوى السريع والمتغير، وهو ما جعل العقل البشري يعتاد على الانتقال السريع بين المعلومات دون التوقف العميق عند فكرة واحدة. ولهذا أصبح كثير من الناس يجدون صعوبة في قراءة كتاب لفترة طويلة أو متابعة مهمة تتطلب تركيزا عاليا دون التشتت أو الرغبة في تفقد الهاتف. وقد أظهرت دراسات نفسية أن الدماغ يتفاعل مع الإشعارات والإعجابات بطريقة تحفز إفراز الدوبامين، وهو الهرمون المرتبط بالشعور بالمكافأة والمتعة. ولهذا يشعر الإنسان أحياناً برغبة متكررة في تفقد هاتفه دون وجود سبب حقيقي. مع الوقت يتحول هذا السلوك إلى عادة تلقائية يصعب التخلص منها، خصوصا مع الاستخدام الطويل لمنصات التواصل الاجتماعي.
1: كما أثرت الهواتف الذكية على الذاكرة وطريقة تخزين المعلومات، ففي الماضي كان الإنسان يعتمد بدرجة أكبر على الحفظ والتذكر، أما اليوم فأصبح كثير من الناس يعتمدون على الهاتف في تذكر الأرقام والمواعيد والمعلومات وحتى الاتجاهات. ويرى بعض الباحثين أن هذا الاعتماد المفرط قد يقلل من استخدام بعض القدرات الذهنية المتعلقة بالذاكرة والتركيز. من الجوانب المهمة أيضا تأثير الهواتف على العلاقات الاجتماعية، فرغم أنها قربت المسافات وسهلت التواصل، فإنها في المقابل قللت أحيانا من جودة التفاعل الإنساني المباشر، فقد أصبح من المعتاد أن يجلس عدة أشخاص في مكان واحد بينما ينشغل كل منهم بهاتفه الخاص. هذا المشهد يتكرر يوميا في البيوت والمقاهي والمجالس وحتى أثناء اللقاءات العائلية.
0: كما لعبت الهواتف الذكية دورا في تغيير مفهوم الخصوصية، فالإنسان اليوم يشارك تفاصيل كثيرة من حياته عبر الصور والمنشورات والمقاطع القصيرة. أصبح يعيش جزءا من يومه تحت تأثير فكرة المشاركة المستمرة، وهذا الأمر دفع بعض المختصين للحديث عن تأثير المنصات الرقمية على صورة الإنسان عن نفسه وثقته بذاته، خاصة مع كثرة المقارنات والمتابعة المستمرة لحياته وحياة الآخرين.
1: من الناحية الصحية، ارتبط الاستخدام الطويل للهواتف بمشكلات متعددة مثل اضطرابات النوم وآلام الرقبة وإجهاد العينين وقلة النشاط البدني. كما أشارت بعض الدراسات إلى أن التعرض المستمر للمحتوى السريع قد يزيد مستويات التوتر والقلق لدى بعض الأشخاص، خصوصا مع التدفق المتواصل للأخبار والمعلومات. لكن رغم هذه السلبيات لا يمكن تجاهل الفوائد الكبيرة التي قدمتها الهواتف الذكية، فهي ساهمت في تسهيل التعليم والعمل والوصول إلى المعرفة والخدمات الصحية والمالية، وأصبحت أداة مهمة في إدارة الحياة اليومية. لهذا فإن المشكلة لا تكمن في وجود التقنية نفسها، بل في طريقة استخدامها وحدود هذا الاستخدام.
0: ولهذا بدأ كثير من الخبراء ينصحون بما يسمى التوازن الرقمي، أي استخدام التكنولوجيا بشكل واع دون السماح لها بالسيطرة الكاملة على الوقت والانتباه والحياة الاجتماعية. فبعض الناس أصبحوا يخصصون أوقاتا خالية من الهواتف، أو يقللون من الإشعارات، أو يبتعدون عن الأجهزة قبل النوم لتحسين التركيز والصحة النفسية. وفي النهاية تبقى الهواتف الذكية واحدة من أكثر الاختراعات تأثيراً في تاريخ البشرية الحديث، لأنها لم تغير الأدوات التي يستخدمها الإنسان فقط، بل غيرت أيضاً طريقة تفكيره وتعامله مع الوقت والمعلومات والعلاقات. ويبقى التحدي الحقيقي في قدرة الإنسان على الاستفادة من هذه التقنية دون أن يفقد توازنه الإنساني وسط العالم الرقمي المتسارع.
1: مستمعينا الكرام، فاصل قصير ونعود معكم في الطريق إلى العلم.
2: عبر أثير إذاعة دولة الكويت نفتح آفاقا جديدة ونتابع معكم آخر التطورات العلمية والتكنولوجية في برنامجكم الأسبوعي الطريق إلى العلم.
0: عدنا لكم مستمعين الكرام مجددا، ولا زال الحديث مستمرا في برنامج الطريق إلى العلم، ونبدأ معكم تحت هذا العنوان: الحنين إلى الماضي، لماذا يراه الإنسان أجمل دائما؟
1: يكاد لا يخلو مجلس أو حديث بين الناس من عبارة تتكرر باستمرار: أن الزمن القديم كان أجمل. هذه الجملة التي يرددها كثير من البشر في مراحل مختلفة من حياتهم تعبر عن شعور عميق يعرف بالحنين إلى الماضي، وهو إحساس إنساني قديم يجعل الإنسان ينظر إلى أيامه السابقة بشيء من الدفء والعاطفة والاشتياق، حتى لو كانت تلك الأيام في حقيقتها مليئة بالصعوبات والتحديات. يفسر علماء النفس هذا الشعور بأن الذاكرة البشرية ليست آلة دقيقة تحفظ كل تفاصيل بحياد كامل، بل تميل مع مرور الوقت إلى الاحتفاظ بالمشاعر الجميلة أكثر من التفاصيل المزعجة. فالإنسان عندما يتذكر طفولته أو شبابه غالبا ما يستحضر اللحظات السعيدة والوجوه المحببة والأماكن القديمة، بينما تتراجع في ذهنه الضغوط والمشكلات التي كانت موجودة في تلك الفترة.
0: كما يرتبط الحنين بالحاجة النفسية إلى الشعور بالاستقرار والانتماء، خصوصا في أوقات التغيير السريع أو الضغوط الحياتية، فعندما يشعر الإنسان بأن

0: أن العالم من حوله أصبح معقداً أو سريعاً أكثر من اللازم، يبدأ عقله بالبحث عن صورة الماضي باعتبارها أكثر بساطة وطمأنينة، ولهذا نجد أن الحنين يزداد غالباً مع التقدم في العمر أو خلال فترات القلق أو التوتر. ومن الجوانب اللافتة أيضاً أن الحنين لا يرتبط فقط بالأحداث الكبيرة بل بالتفاصيل الصغيرة أيضاً، فقد تعيد أغنية قديمة أو رائحة معينة أو صورة أو حتى صوت ما الإنسان إلى سنوات طويلة إلى الوراء، ويرجع ذلك إلى أن الذاكرة العاطفية ترتبط بقوة بالحواس خصوصاً السمع والشم، وهو ما يجعل بعض الذكريات حاضرة بقوة رغم مرور الزمن.
1: كما أن الحنين لا يقتصر على الأفراد فقط بل قد يشمل المجتمعات بأكملها، فكثير من الشعوب تحتفظ بارتباط عاطفي بفترات معينة من تاريخها، وتظهر هذه المشاعر في الأغاني والأفلام والبرامج والقصص الشعبية التي تستعيد الزمن الجميل. وفي المجتمعات الخليجية مثلا يرتبط الحنين كثيرا بفترة البيوت القديمة والجلسات العائلية البسيطة والحياة الاجتماعية المتقاربة قبل التغيرات الحديثة. لكن رغم جمال هذا الشعور، يرى بعض المختصين أن الإفراط في الحنين قد يتحول إلى مشكلة إذا جعل الإنسان يعيش في الماضي أكثر من الحاضر، فبعض الأشخاص يقارنون حياتهم الحالية دائما بما كان عليه الوضع سابقا، مما يجعلهم أقل قدرة على الاستمتاع بالواقع أو التكيف مع التغيرات الجديدة.
0: وفي المقابل يمكن أن يكون الحنين شعورا إيجابيا إذا استخدم بطريقة متوازنة، فهو يساعد الإنسان على الحفاظ على هويته وذكرياته وعلاقته الإنسانية، كما يمنحه شعورا بالاستمرارية عبر الزمن. وقد أشارت دراسة نفسية إلى أن استحضار الذكريات الجميلة أحيانا قد يرفع المعنويات ويخفف الشعور بالوحدة أو الحزن.
1: في النهاية يبقى الحنين إلى الماضي شعورا إنسانيا طبيعيا يعكس رغبات الإنسان في التمسك بالأشياء التي صنعت جزءا من حياته ووجدانه، فالماضي بالنسبة للكثيرين ليس مجرد زمن انتهى بل مساحة مليئة بالمشاعر والوجوه واللحظات التي يصعب تكرارها، لهذا يبقى حاضرا في القلب مهما تقدمت السنوات وتغيرت الحياة.

0: العاشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجزون لأهم وآخر الأنباء. مسؤول أمريكي كبير يقول أن الاتفاق النووي المرتقب مع إيران يقود إلى تفكيك برنامجها النووي وإلى حصول الولايات المتحدة على المواد النووية المخصبة. الجيش الأمريكي يعلن إسقاط مسيرات انقضاضية أطلقتها إيران باتجاه سفن تجارية في مضيق هرمز. فرنسا تدعو واشنطن وطهران إلى اغتنام الفرصة لتوقيع اتفاق سلام مبدئي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة ويصدر إنذارات بالإخلاء لقرى في جنوب لبنان. مؤتمر باريس بشان حل الدولتين يدعو لوقف الحرب في غزة ووقف بناء المستوطنات. الرئيس الروسي يقول أنه لن يتمكن أحد من إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا. الاتحاد الأوروبي يعلن استئناف محادثات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الاثنين المقبل بعد رفع الفيتو المجري. كوريا الشمالية تندد بموافقة الولايات المتحدة على بيع صواريخ جو جو متطورة إلى كوريا الجنوبية. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متغلبة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، أعلى مستوى 11:30 دقيقة مساء، أدنى مستوى للجزر 4:35 دقيقة عصرا. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مطار الكويت 47، لنويصيب 46، الوفرة 47، أم المرادم 39. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مطار الكويت 34، لنويصيب 29، الوفرة 27، أم المرادم 31. موعد غروب الشمس الساعة 6:48 دقيقة مساء. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

دولة الكويت يحدها من الشمال والغرب جمهورية العراق، ومن الجنوب المملكة العربية السعودية، ومن الشرق الخليج العربي. مساحة دولة الكويت 17,000 كيلومتر مربع. جغرافيا تعتبر صغيرة، ولكنها كبيرة بعطاء أبنائها رجالا ونساء، وتميزت بمؤسساتها الخدماتية والتي سبقت الكثير من دول المنطقة.

0: إشراقات كويتية. نذكر في هذا البرنامج العديد من الشخصيات التي قدمت الكثير لوطنها الكويت، كما سنتحدث عن هيئات ومؤسسات حكومية تميزت بخدماتها وعطائها وإنتاجها حتى أصبحت أنموذجا وتجربة رائدة في المنطقة وتم تصديرها إلى دول الجوار.
1: إشراقات كويتية، إعداد وتقديم ناصر العجمي، تنفيذ زكريا سليمان. إشراقات كويتية يخرجه لكم محمد المطبقي.
2: إخواني وأخواتي أبناء وطني العزيز، ما أثقل حمل الأمانة وما أعظم إيداء القسم العظيم وما أشد الوفاء بالأهد والوعد، وأنا اليوم قد تسلمت زمام الحكم تكليفا لا تشريفا، أعاهد الله سبحانه وتعالى ثم أعاهد الشعب الكويتي الوفي أن أكون المواطن المخلص لوطنه وشعبه الحريص على رعاية مصالح البلد والعباد، المحافظ على الوحدة الوطنية، الساعي إلى رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره، المتمسك بالدين الحنيف والثوابت الوطنية والدستورية الراسخة، حامل لواء احترام القانون وتطبيقه، المحارب لكافة صور الفساد وأشكاله، مستذكرا ما تركه لنا الآباء والأجداد من أمانة الحفاظ على الوطن، ومنفذا وصية حكامنا السابقين طيب الله ثراهم بأن الكويت هي البقاء والوجود، وإن أعمارنا إنما هي في أعمالنا.
3: حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، عهد يتجدد.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: لا يختلف اثنان على أن الأمم تقوم بثقافاتها وتبنى الحضارات بسواعد مبدعيها وتسطر أمجادها بلمسات موهوبها، وعلى الرغم من المعاناة والجهود الكبيرة التي يبذلها أولئك المبدعون للنمو والرقي بأفكارهم وثقافتهم وإبراز إبداعاتهم إلى حيز الوجود من أجل الوطن، فإن استذكارهم وتعريف المستمعين بهم هو لمسة وفاء تقديراً لما قدموه. إشراقات كويتية.

مستمعنا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي إشراقات كويتية. كما هي العادة مستمعنا الكرام، في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج نتحدث عن الكويت، رجال ونساء قدموا الكثير لهذا الوطن الغالي علينا جميعا في شتى المجالات الفنية والأدبية والثقافية والسياسية والاقتصادية وغيرها. في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج مستمعي الكرام، لابد وأن يكون معنا شخصية كويتية من الرجال والنساء، لكن في هذه الحلقة في هذا الأسبوع سوف نتحدث عن الموسيقيين العرب في الكويت، عطاءات شامخة وبصمات راسخة. تحتفي الشعوب سنويا باليوم العالمي للموسيقى، والذي يوافق 21 من شهر يونيو الجاري، ويعد مناسبة عالمية للاحتفال بقوة الفن الموسيقي وتأثيره على حياة البشر، فضلا عن أنه فرصة لاستعراض تنوع الأنماط والأصوات الموسيقية التي تتراوح بين الكلاسيكية الراقية والبوب الحديث وما بين الموسيقى العرقية والإلكترونية المبتكرة. تحرص بلدان العالم على الاحتفال بهذا الحدث الموسيقي انطلاقا من العمل على وضع

الاستراتيجيات الرامية نحو الارتقاء بالموسيقى والتكوين الفني من خلال إبراز مختلف الألوان الموسيقية المحلية والعالمية بهدف النهوض بالذوق الفني والثقافي للجمهور وصنع أجواء من التواصل الفني وتبادل الأفكار وترسيخ وتعزيز الجانب الإبداعي. يشهد اليوم العالمي للموسيقى الذي يعرف أحياناً بـ World Music Day كل عام تقديم العروض الموسيقية المتنوعة بمختلف المعاهد والأكاديميات الموسيقية والمراكز الثقافية إلى جانب تقديم الأنشطة والفعاليات الموسيقية. يعود عمر الاحتفال بهذا اليوم إلى منتصف سبعينيات القرن الماضي، فكانت فكرة من الموسيقي الأمريكي جويل كوهين الذي كان يعمل آنذاك في الإذاعة الفرنسية، لكن تلك الفكرة أطلقت رسمياً بأول عيد للموسيقى في فرنسا في 21 من شهر يونيو عام 1982، بالتالي أصبح حدثاً موسيقياً عالمياً من ذلك التاريخ حتى يومنا هذا. بهذه المناسبة الفنية العالمية نستذكر عطاءات قامات موسيقية عربية ساهمت في مسيرة وريادة الحركة الموسيقية في دولة الكويت من خلال العمل في الكثير من الأوبريتات والأعمال الغنائية الوطنية والعاطفية والاجتماعية، وتعاملت مع كبار نجوم الأغنية الكويتية الرائدة. نجيب رزق الله واحد من الأسماء اللامعة في تاريخ الأغنية الكويتية، ويعد من القامات الموسيقية العربية الرائدة التي عملت سنوات طويلة في دولة الكويت، حيث صنع أعذب الألحان وأجملها في مسيرة الأغنية الكويتية، وكان من الملحنين والعازفين البارزين على آلة الكمان ومؤسس ورئيس فرقة الإذاعة في دولة الكويت. ففي العام 1957 أسست فرقة موسيقية في إذاعة دولة الكويت التي تكونت من مجموعة من العازفين العرب بمشاركة عازفين من دولة الكويت. بصمة رائدة. ساهم رزق الله في مسيرة ريادة الأغنية الكويتية عبر بصمات راسخة في ذاكرة الفن الكويتي، ويعد أحد الشخصيات العربية التي تركت بصمات موسيقية رائدة، حيث أسس فرق الموسيقى في إذاعة دولة الكويت في أواخر خمسينيات القرن الماضي وقادها وطورها. يقول رزق الله في حوار مسجل بالتلفزيون دولة الكويت عام 1964 إنه عندما وصل الكويت لم يجد في الإذاعة فرقة موسيقية متكاملة من الأدوات والعازفين، بالتالي عمل على تأسيسها من 9 عازفين ومطربين من بينهم موسيقيين كويتيين إلى جانب عازفين عرب، والفرقة ضمت نجيب رزق الله رئيسا للفرقة وعازفا أساسيا للكمان ومجموعة من الموسيقيين والعازفين والمطربين كان من بينهم إبراهيم الصولة. ساهم رزق الله في تلحين الكثير من الأغاني المطربين الكويتيين والعرب خلال عمله في الكويت الذي استغرق 14 عاما كمؤسس وقائد لفرقة الإذاعة الموسيقية، وأيضا كان عضوا في لجنة إجازة المطربين في الإذاعة. مستمعينا الكرام، ما زلنا نتواصل معكم عبر موجات إذاعة دولة الكويت وبرنامج إشراقات كويتية.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: من الجميل أن يفنى الإنسان من أجل وطنه، ولكن الأجمل والأبهى والأحلى هو أن يحيا الإنسان من أجل وطنه. إشراقات كويتية.

عدنا لكم من جديد مستمعي الكرام في برنامج إشراقات كويتية عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ونكمل ما بدأنا به حلقتنا لهذا الأسبوع في الجزء الأول من حلقتنا بالحديث عن الموسيقيين العرب في دولة الكويت، عطاءات شامخة وبصمات راسخة. وبدأنا مستمعي الكرام بمؤسس فرقة موسيقى الإذاعة في دولة الكويت نجيب رزق الله. جمعت نجيب رزق الله صداقة مع الفنان عوض دوخي الذي غنى له 13 لحنا من أبرزها اسأل العشاق والحيرة وعلى حبي تريد شهود من كلمات خالد جاسر العياف، واليوم وصلني كتاب وقلبي ما يطاوعني كلمات سلطان عبدالله سلطان، والغيرة سبايب ويا ماشي عنا كلمات محمد محروس، إيش يسوي الدهر فينا كلمات عبد العزيز شهاب، وأمام الناس كلمات علي الربعي، وويح قلبي كلمات عبد الله عبد اللطيف العثمان، وهجرني وطال المدة كلمات ابن الوطن، ورد قلبي والمعروف أيضا باسم لا تخاصمني كلمات يوسف دوخي. واختتم نجيب رزق الله مسيرته اللحنية وتعاونه مع عوض دوخي في رائعة صوت السهارة من كلمات يوسف دوخي، كما ساهم رزق الله في بروز المطربة المصرية حورية سامي التي أحضرها في عام 1961 للعمل ضمن كورال الإذاعة الكويتية، وشقت طريقها في الغناء وسجلت قرابة 54 أغنية في إذاعة وتلفزيون دولة الكويت. وللموسيقار نجيب رزق الله مقطوعات موسيقية كثيرة، وتوفي الراحل في القاهرة في 6 يونيو 1972 بعد معاناة مع المرض. سعيد البنا. كانت للملحن وعازف التشيلو سعيد البنا بصمته الواضحة في الإذاعة الكويتية قبل أن يذهب إلى وزارة التربية، حيث كان من الأساتذة المميزين، كما أنه يمتلك في أرشيفه أعمالا فنية ضخمة من الأغاني والأوبريتات الإبداعية. والبنا كان في مصاف أفضل الملحنين بالكويت في حقبة الستينيات والسبعينيات، وعاصر الفترة الذهبية للأغنية الكويتية خلال مسيرته الطويلة وإسهاماته الفنية البارزة. لحن سعيد البنا مستمعينا الكرام أغاني كويتية كثيرة لعوض دوخي وغريد الشاطئ ويوسف دوخي وشادي الخليج وعايش المرضى وعبد الكريم عبد القادر وغيرهم، كما لحن ووزع أعمالا فنية كثيرة من أبرزها أوبريت بساط الفقر الذي صاغ كلماته فايق عبد الجليل، كما لحن أغنية قربت سلام الوداع للفنان عبد الكريم عبد القادر ومن كلمات يوسف ناصر، ولحن ووزع أغاني مسرحية باي باي لندن. أوبريتات وطنية. اتسمت ألحان سعيد البنا بالجمال والرقي، ولقد تعامل في النصوص مع شعراء مخضرمين منهم الدكتور يعقوب الغنيم وعبد الله العتيبي ومحمد الفايز، وقام بالتوزيع الموسيقي لأعمال وملاحم وطنية كثيرة مثل مذكرات بحار وصدى التاريخ ومواكب الوفاء والزمان العربي وحديث السور وأنا الآتي وحكاية وطن والشراع الكويتي وغيرها من الأعمال الفنية. مستمعين الكرام، جاء الموسيقار سعيد البنا إلى الكويت في منتصف عام 1962 وأمضى جل عمره في وطنه الثاني الكويت، وقدم عصارة إبداعه الموسيقي على أرض الكويت وعلى لحن الأنغام الكويتية، بدءا

من عمله في فرقة الإذاعة الكويتية مروراً بكل الأماكن والمهام التي كلف بها. يقول الراحل في حديث صحفي أدلى به في الكويت: انضممت إلى فرقة الإذاعة في دولة الكويت في 25 من شهر مايو لعام 1962، عملت عازفا وملحنا، وانتقلت إلى وزارة التربية مدرسا في مدرسة حول المتوسطة عام 1968 مدة عامين، وكلفت خلالها بإقامة الحفلات والأنشطة الموسيقية للمدارس، وعملت مدرسا أول في المعاهد الخاصة مدة 5 سنوات، ثم عملت في التوجيه الموسيقي، وعينت بعدها خبيرا فنيا في التربية الموسيقية، ومن ثم خبيرا في قسم الموسيقى في وزارة الإعلام. يتحدث سعيد البنا عن بداياته بالعمل في الأوبريتات ويقول: كانت الحفلات تقدم على شكل فقرات، لكل مدرسة فقرة، وتصدى لتلحينها غنام الديقان ويوسف ناصر وغيرهما. وبدأ الموضوع يكبر عندما فكر عبد العزيز المفرج شادي الخليج، وكان موجها عاما في التوجيه الموسيقي في عمل أوبريتات على مستوى عال، وتم التعاون مع الشاعر الراحل الدكتور عبد الله العتيبي ومحمد الفائز. يستذكر سعيد البنا أول أوبريت شارك فيه ويقول: كان أوبريت صدى التاريخ، كلمات عبد الله العتيبي وألحان غنام الديقان وغناء شادي الخليج وسناء الخراز، وكتب محمد الفائز أوبريت مذكرات بحار، وكان على مستوى عال جدا، وأعدناه أكثر من مرة وقدمناه أمام وزراء التربية لدول الخليج. وبعد ذلك انضم لنا الدكتور يعقوب الغنيم شاعرا، وكتب أكثر من أوبريت، ورفقاء دربي شادي الخليج وغنام الديقان والدكتور عبد الله العتيبي عملوا كفريق واحد ساهم في إنجاحي ونجاحي أروع الأعمال الغنائية الوطنية. قبل مغادرته دولة الكويت قال سعيد البنا هذه الكلمة: الكويت فعلا بلدي، لأنني تربيت على أرضها وعشت فيها أكثر من نصف عمري 52 عاما، وأنا فيها ولا أصدق أنني سأتركها، دموعي دائما في عيني، وأنا أجهز أغراضي للسفر النهائي، أيامي فيها كلها سعادة، وأهلي وأصدقائي واسمي فيها، ولا أنسى التكريم الجميل الذي حظيت به من قبل جمعية الفنانين الكويتيين. مستمعي الكرام، ما زلنا نتواصل معكم عبر موجات إذاعة دولة الكويت وبرنامج أشرقات كويتية.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: الكويت حققت إنجازات عديدة على جميع الأصعدة في الثقافة والفن والإبداع وغيرها من الفنون. لكي تعرفوا أكثر وأكثر، تابعونا في إشراقات كويتية.

عدنا لكم من جديد مستمعي الكرام في برنامج إشراقات كويتية عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ونكمل ما بدأنا به حلقتنا لهذا الأسبوع في الجزء الأول من حلقتنا بالحديث عن الموسيقيين العرب في دولة الكويت، عطاءات شامخة وبصمات راسخة. وبدأنا مستمعي الكرام بمؤسس فرقة موسيقى الإذاعة في دولة الكويت نجيب رزق الله. جمعت نجيب رزق الله صداقة مع الفنان عوض دوخي الذي غنى له 13 لحنا من أبرزها اسأل العشاق والحيرة وعلى حبي تريد شهود من كلمات خالد جاسر العياف، واليوم وصلني كتاب وقلبي ما يطاوعني كلمات سلطان عبد الله سلطان، والغيرة سبايب ويا ماشي عنا كلمات محمد محروس، ايش يسوي الدهر فينا كلمات عبد العزيز شهاب، وامام الناس كلمات علي الربعي، وويح قلبي كلمات عبد الله عبد اللطيف العثمان، وهجرني وطال المده كلمات ابن الوطن، ورد قلبي والمعروفه ايضا باسم لا تخاصمني كلمات يوسف دوخي. واختتم نجيب رزق الله مسيرته اللحنيه وتعاونه مع عوض دوخي في رائعة صوت السهارة من كلمات يوسف دوخي، كما ساهم رزق الله في بروز المطربة المصرية حورية سامي التي أحضرها في عام 1961 للعمل ضمن كورال الإذاعة قد طريقها في الغناء، وسجلت قرابة 54 أغنية في إذاعة وتلفزيون دولة الكويت. وللموسيقار نجيب رزق الله مقطوعات موسيقية كثيرة، وتوفي الراحل في القاهرة في 6 يونيو من عام 1972 بعد معاناة مع المرض. سعيد البنا. كانت للملحن وعازف التشيلو سعيد البنا بصمته الواضحة في الإذاعة الكويتية قبل أن يذهب إلى وزارة التربية، حيث كان من الأساتذة المميزين، كما أنه يمتلك في أرشيفه أعمالا فنية ضخمة من الأغاني والأوبريتات الإبداعية. والبنا كان في مصاف أفضل الملحنين بالكويت في حقبة الستينيات والسبعينيات، وعاصر الفترة الذهبية للأغنية الكويتية خلال مسيرته الطويلة وإسهاماته الفنية البارزة. لحن سعيد البنا مستمعينا الكرام أغاني كويتية كثيرة لعوض دوخي وغريد الشاطئ ويوسف دوخي وشاد الخليج وعايش المرضى وعبد الكريم عبد القادر وغيرهم، كما لحن ووزع أعمالا فنية كثيرة من أبرزها أوبريت بساط الفقر الذي صاغ كلماته فايق عبد الجليل، كما لحن أغنية قربت سلام الوداع للفنان عبد الكريم عبد القادر ومن كلمات يوسف ناصر، ولحن ووزع أغاني مسرحية باي باي لندن. أوبريتات وطنية. اتسمت ألحان سعيد البنا بالجمال والرقي، ولقد تعامل في النصوص مع شعراء مخضرمين منهم الدكتور يعقوب الغنيم وعبد الله العتيبي ومحمد الفايز، وقام بالتوزيع الموسيقي لأعمال وملاحم وطنية كثيرة مثل مذكرات بحار وصدى التاريخ ومواكب الوفاء والزمان العربي وحديث السور وأنا الآتي وحكاية وطن والشراع الكويتي وغيرها من الأعمال الفنية. مستمعين الكرام، جاء الموسيقار سعيد البنا إلى الكويت في منتصف عام 1962 وأمضى جل عمره في وطنه الثاني الكويت، وقدم عصارة إبداعه الموسيقي على أرض الكويت وعلى لحن الأنغام الكويتية، بدءا من عمله في فرقة الإذاعة الكويتية مرورا بكل الأماكن والمهام التي كلف بها. يقول الراحل في حديث صحفي أدلى به في الكويت: انضممت إلى فرقة الإذاعة في دولة الكويت في 25 من

شهر مايو لعام 1962. عملت عازفا وملحنا، وانتقلت إلى وزارة التربية مدرسا في مدرسة حول المتوسطة عام 1968 مدة عامين، وكلفت خلالها بإقامة الحفلات والأنشطة الموسيقية للمدارس، وعملت مدرسا أول في المعاهد الخاصة مدة 5 سنوات، ثم عملت في التوجيه الموسيقي، وعينت بعدها خبيرا فنيا في التربية الموسيقية، ومن ثم خبيرا في قسم الموسيقى في وزارة الإعلام. يتحدث سعيد البنا عن بداياته بالعمل في الأوبريتات ويقول: كانت الحفلات تقدم على شكل فقرات، لكل مدرسة فقرة، وتصدى لتلحينها غنام الديقان ويوسف ناصر وغيرهما. وبدأ الموضوع يكبر عندما فكر عبد العزيز المفرج شادي الخليج، وكان موجها عاما في التوجيه الموسيقي في عمل أوبريتات على مستوى عال، وتم التعاون مع الشاعر الراحل الدكتور عبد الله العتيبي ومحمد الفائز. يستذكر سعيد البنا أول أوبريت شارك فيه ويقول: كان أوبريت صدى التاريخ، كلمات عبد الله العتيبي وألحان غنام الديقان وغناء شادي الخليج وسناء الخراز، وكتب محمد الفائز أوبريت مذكرات بحار، وكان على مستوى عال جدا، وأعدناه أكثر من مرة وقدمناه أمام وزراء التربية لدول الخليج. وبعد ذلك انضم لنا الدكتور يعقوب الغنيم شاعرا، وكتب أكثر من أوبريت، ورفقاء دربي شادي الخليج وغنام الديقان والدكتور عبد الله العتيبي عملوا كفريق واحد، ساهم في إنجاح ونجاح أروع الأعمال الغنائية الوطنية. قبل مغادرته دولة الكويت قال سعيد البنا هذه الكلمة: الكويت فعلا بلدي، لأنني تربيت على أرضها وعشت فيها أكثر من نصف عمري 52 عاما، وأنا فيها ولا أصدق أنني سأتركها، دموعي دائما في عيني، وأنا أجهز أغراضي للسفر النهائي، أيامي فيها كلها سعادة، وأهلي وأصدقائي واسمي فيها، ولا أنسى التكريم الجميل الذي حظيت به من قبل جمعية الفنانين الكويتيين. مستمعي الكرام، ما زلنا نتواصل معكم عبر موجات إذاعة دولة الكويت وبرنامج إشراقات كويتية.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: الكويت بلد الإنسانية والعطاء والعمل التطوعي، وفيها الكثير من الخيرين والمحسنين نتعرف عليهم في إشراقات كويتية. إشراقات كويتية.

عدنا لكم من جديد مستمعي الكرام في برنامج إشراقات كويتية عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ونكمل ما بدأنا به الجزء الأول من حلقتنا لهذا الأسبوع بالحديث عن الموسيقيين العرب في دولة الكويت، عطاءات شامخة وبصمات راسخة. تحدثنا عن مؤسس الفرقة الموسيقية في إذاعة دولة الكويت نجيب رزق الله، وأيضا تحدثنا عن سعيد البنا، والآن نتحدث عن العازف الموسيقي حمد الحريري الذي حل لاحقا بديلا لرزق الله في قيادة فرقة الإذاعة الكويتية بعدما كان أحد أعضائها النشطين. ويعتبر مستمعنا الكرام حمد الحريري أحد مؤسسي الفرقة، وقدم الحريري بصمات لا تزال راسخة في أذهان الجمهور الكويتي والخليجي والعربية. وغنى من ألحان الحريري الفنان إبراهيم الصولة من كلمات خميس بكر أغنية فرح يا كويت، وقدم عددا من الأعمال الفنية وتعاون مع عدد من الشعراء والمطربين والفنانين وترك مسيرة فنية خالدة. الحريري مستمع الكريم يعتبر من الأساتذة الذين أسسوا الحركة الموسيقية والغنائية في دولة الكويت عبر إذاعة دولة الكويت، وفنان بمعنى الكلمة، كان عازفا متميزا على آلة الكمان وقائدا موسيقيا ممتازا للفرقة الموسيقية في الإذاعة الكويتية والفرقة الموسيقية للمعهد العالي للفنون الموسيقية والكثير من الحفلات الشعبية في الإذاعة والتلفزيون. كان أستاذا في معهد الدراسات الموسيقية من عام 1972 إلى عام 1975، ثم بعد ذلك أستاذا في المعهد العالي للفنون الموسيقية لآلة الكمان حتى وفاته. عمل في دولة الكويت على مدى 34 عاما من العطاء والإخلاص في مجال الأغنية والموسيقى، وكانت ثمرة هذه الفترة الطويلة مشاركة متميزة في مسيرة تطوير الأغنية الكويتية. والفنان حمد الحريري قال عنه الموسيقار محمد عبد الوهاب أمام مجموعة من أشهر الموسيقيين: هذا العازف استطاع أن يجعل أوتار الكمنجة تنطق بما يقوله اللسان. حمد الحريري جاء إلى الكويت بتاريخ 8 من شهر ديسمبر لعام 1968، عمل عازفا على آلة الكمان في فرقة إذاعة دولة الكويت، ثم تولى قيادة فرقة الإذاعة الكويتية للموسيقى في عام 1973 من بعد الموسيقار المصري الكبير الراحل نجيب رزق الله، وكان يقود فرقة المعهد في أنشطتها المختلفة داخل المعهد وخارجه. ظل حمد الحريري يقود فرقة الإذاعة الكويتية حتى عام 1990، وكانت أنشطته اللافتة تمتد إلى قيادة الفرقة في التلفزيون

في تصوير أغاني المطربين والمطربات والحفلات الشعبية التي تسجل لكبار الفنانين الكويتيين، وكذلك حفلات العيد الوطني التي تقيمها سنويا وزارة الإعلام، ويشترك فيها غالبية المطربين في دولة الكويت وعدد من أشهر المطربين والمطربات العرب، كما قام بتلحين عدد كبير من الأغنيات العاطفية والوطنية للمطربين الشباب. سافر حمد الحريري مع فرقة التلفزيون قائدا لها، ومثل الكويت في العديد من الحفلات الخارجية والأسابيع الثقافية، بالإضافة إلى تنويع الأغاني والمشاركات في الحفلات الخاصة. وبعد التحرير لم تعد وزارة الإعلام بتشكيل فرقة الإذاعة الموسيقية بسبب الدمار الذي حدث في الاستديوهات، ولذلك اتجه حمد الحريري إلى التدريس في المعهد العالي للفنون الموسيقية حتى وفاته. منير الحريري يعد من الأسماء البارزة في مسيرة الغناء الكويتي، وهو شقيق حمد الحريري، وجاء إلى الكويت بتاريخ 5 من شهر أكتوبر لعام 1977، وعمل في فرقة الإذاعة الكويتية، ولقد ساهم بالعزف الموسيقي مع كبار فناني الكويت حتى عام 1990، وأثناء الغزو العراقي الغاشم عمل للإذاعة الحرة لصوت الكويت في الخارج تحت إشراف الموسيقار يوسف المهنا. له بصمات في مسرح الطفل، فهو عازف وملحن وموزع، وقام بتأليف الموسيقى التصويرية لأعمال الأطفال مع الفنانة هدى حسين وغيرها في المسرحيات الشهيرة مثل الواوي وبنات الشاوي، البنات والساحر، الذيب والعنزات الثلاثة، ليلى والذيب، وغيرها من الأعمال المسرحية. شعبان أبو السعد كان من أفضل الموزعين الموسيقيين في دولة الكويت، وقام بتوزيع الكثير من الأعمال، بينها مسرحية الطنطل يضحك سنة 1986، ومسلسل الجوهرة والصياد سنة 1985، ومسرحية فرحة أمة سنة 1984، ومسرحية بالمشمش سنة 1983، ومسرحية سندريلا سنة 1983، كما قام بتوزيع أعمال مصرية شهيرة بينها فيلم الإنس والجن للفنان عادل إمام. موسيقيات خالدة. كذلك قام شعبان أبو السعد بالتوزيع الموسيقي لأوبريت فريج الخير من كلمات عبد اللطيف البناي ومن ألحان أنور عبد الله، وقام بالتوزيع الموسيقي لأغنية عصفورة ووردة للفنان عبد الكريم عبد القادر، إلى جانب أحبها وأحب سيرة اسمها، وهي من كلمات وألحان يوسف المهنا، وأيضا أغاني سكة سفر وتحت أمرك وأنا منساك الله يخوفي للفنان نبيل شعيل، وأيضا ساهم في أغنية ليل السوالف كلمات مبارك الحديبي وألحان سليمان الملا وغناء الفنان عبد الله الرويشد وغيرها الكثير من الأعمال الفنية. مستمعين الكرام، ما زلنا نتواصل معكم عبر موجات إذاعة دولة الكويت وبرنامج إشراقات كويتية.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: الكويت بلد الإنسانية والعطاء والعمل التطوعي، وفيها الكثير من الخيرين والمحسنين، نتعرف عليهم في إشراقات كويتية. إشراقات كويتية.

عدنا لكم من جديد مستمع الكرام في برنامج إشراقات كويتية عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ووصلنا معكم مستمع الكرام إلى الجزء الثاني من حلقتنا لهذا الأسبوع. أنتم فخر الكويت، تأبى الكويت بشبابها المبدع إلا أن تكون في الصدارة دائما في المحافل الدولية بإنجازات واختراعات في مختلف المجالات العلمية والأدبية والحياتية، لتحصد الجوائز وشهادات التقدير من كبرى المؤسسات العلمية في العالم. لشباب الكويت المبدع تحية إجلال وتقدير، فأنتم خير قدوة وأنتم فخر الكويت. نبدأ مستمعين الكرام مع سارة الغريب. حصلت سارة الغريب طالبة الماجستير على الميدالية الذهبية مع مرتبة الشرف على اختراعها آلة زراعية صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الشمسية، تقوم بمعظم الوظائف الزراعية في آن واحد، وتعتبر مثالية لحل مشكلة نقص الأيدي العاملة، وتساهم في التقليل من التلوث البيئي. ومن سارة الغريب إلى أمل الصفار. أمل الصفار نالت المهندسة أمل الصفار براءة اختراع عن آلة رش الطلاء ذاتية التحكم التي تعمل على تخطيط الشوارع وجميع الأسطح دون الحاجة إلى العنصر البشري، آلة تحافظ على الوقت والمال والجهد. محمود المطوع. شارك محمود المطوع في العديد من المعارض باختراعه الذي حصل به على براءة اختراع، وهو عبارة عن جهاز إنذار لتحديد استهلاك الكهرباء بعد تجاوز الحد المسموح به. يعمل هذا الجهاز على توفير الطاقة ومتابعتها أولا بأول. الدكتور بدر القطان. نال الدكتور بدر القطان براءة اختراع من المكتب الأمريكي للاختراعات عن ابتكاره العدسة الذكية الحساسة للأمراض البصرية. تعمل هذه العدسة على جمع بيانات وتخزينها ثم إرسالها إلى تطبيق عبر الهاتف الذكي ليتمكن الأطباء بسهولة من تحليل تلك البيانات وقراءتها. مستمعينا الكرام، ما زلنا نتواصل معكم عبر موجات إذاعة دولة الكويت وبرنامج إشراقات كويتية.

0: برؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: بسواعد أبنائها الكويت نهضت بنسائها ورجالها الذين وضعوا اللبنة الأولى في التعليم والاقتصاد والرياضة وغيرها، كل هذا في إشراقات كويتية. إشراقات كويتية.

عدنا لكم من جديد مستمع الكرام في برنامج إشراقات كويتية عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ووصلنا معكم إلى الجزء الأخير من حلقتنا لهذا الأسبوع. تحدثنا في الجزء الثاني عن فخر الكويت من شباب وشابات دولة الكويت الذين حصلوا على براءات اختراع تساهم بشكل كبير على المحافظة على البيئة، وأيضا تساهم بشكل أكبر على مساعدة البشرية. في هذه الفقرة سوف نتحدث عن الفيحة، درة الكويت الجميلة. رسمت كل منطقة من مناطق الكويت قصة نشأتها وأسباب تسميتها وارتباطها بالكويت القديمة وتاريخ الأجيال التي عاصرتها من أبناء الكويت في تلك الفترة. وقد أطلقت مسميات بعض هذه المناطق في المحافظات الست على ما حدث في الماضي أو ما ارتبط معها من شخصيات وأماكن اشتهرت بها. ومن المناطق التي حملت طابعا تاريخيا في الماضي القريب منطقة الفيحاء، وهي من مناطق محافظة العاصمة التي ضمت أحياؤها السكنية أسرا كويتية بارزة، واحتفظت بعض بيوتها إلى الآن بطابع البناء الكويتي القديم، إذ سكنها الكويتيون بعد هدم سور الكويت عام 1957. وتعددت أسباب تسمية المنطقة بالفيحاء، فهناك من المؤرخين من يرجع سبب تسميتها إلى حسن ترتيبها ومساحتها الواسعة، في حين أشار آخرون إلى أن التسمية جاءت بسبب قرب المنطقة من بوابة الشامية ودخول القوافل والبضائع القادمة من الشام من هذه البوابة. وكانت عاصمة الشام العرفية هي دمشق الفيحاء، كما أردفت معها أقاويل تشير إلى أن كلمة الفيحاء اصطلاحا تعني الدار الواسعة. وتقسم المنطقة إلى 9 قطع سكنية تتوافر فيها جميع الخدمات، إذ بها أسواق مركزية ومكتب للبريد ومخفر للشرطة ومراكز صحية، كما يوجد فيها العديد من الأسواق والمدارس والمساجد ومحطات الوقود والحدائق وغيرها من الخدمات الأخرى. وبدأ افتتاح المدارس في الفيحاء عام 1960، وذلك بعد استقرار الكثير من الأهالي في المنطقة. ويستذكر التاريخ العديد من الشخصيات التعليمية التي أسهمت في هذا المجال، وكان الباحث باسم اللغاني مؤلف كتاب الفيحاء تاريخ وشخصيات، الذي يشتمل على مادة تاريخية عن المنطقة. وقد أشار في حديثه عن المنطقة إلى أن أسرا كويتية فتحت أبواب منازلها لتقديم الخدمات الضرورية، وذلك قبل اكتمال بناء الخدمات في

0: المنطقة، إذ كان هناك منزل لبيع الخبز وآخر بمنزلة مخفر للشرطة قبل أن ينتقل إلى مركز الضاحية. وكذلك المستوصف كان في أحد المنازل قبل الانتهاء من بناء المركز الصحي في المنطقة. ولفت في كتابه إلى أن توزيع الأراضي على المواطنين كان في منتصف الخمسينيات، إذ كان يتم عن طريق مجلس الإنشاء الذي كان يرأسه الشيخ سالم العلي السالم الصباح رحمه الله، والذي ضم عددا من رجالات الكويت، مبينا أن الفيحاء يرمز لها قبل تسميتها بحرف اللام، إذ كان يرمز بحروف إنجليزية وعربية للعديد من المناطق الجديدة آنذاك، ومنها الفيحاء التي خصص لها حرف لام فأصبحت تعرف لام. والفيحاء حالها حال بقية مناطق الكويت، ضمت ما يسمى بالديوانيات، إذ تشتهر بالعديد من الديوانيات التي لا يزال بعضها مستمرا حتى الآن. يعد بيت الحسينان في الفيحاء شاهدا على أصالة العمران الكويتي القديم، إذ بني في عام 1960 محافظا على الطراز القديم، فيضم الديوانية والليوان والدهليز وحوش للغنم، وأصبح اليوم مقصدا للزوار من العامة والرسامين ومصممي الديكور. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج إشراقات كويتية، على أملي أن نلقاكم بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل. حتى ذلك الحين تقبلوا أجمل وأطيب تحية من أسرة البرنامج، وإلى اللقاء.
1: ختاما لكم التحايا من أسرة البرنامج: ناصر العجبي، زكريا سليمان. نلتقيكم على خير مع تحيات المخرج محمد مطبقي.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: الحادية عشر صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجزنا لأهم وآخر الأنباء. مسؤول أمريكي كبير يقول أن الاتفاق النووي المرتقب مع إيران يقود إلى تفكيك برنامجها النووي وإلى حصول الولايات المتحدة على المواد النووية المخصبة. الجيش الأمريكي يعلن إسقاط مسيرات انقضاضية أطلقتها إيران باتجاه سفن تجارية في مضيق هرمز. فرنسا تدعو واشنطن وطهران إلى اغتنام الفرصة لتوقيع اتفاق سلام مبدئي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة ويصدر إنذارات بالإخلاء لقرى في جنوب لبنان. مؤتمر باريس بشان حل الدولتين يدعو لوقف الحرب في غزة ووقف بناء المستوطنات. الرئيس الروسي يقول أنه لن يتمكن أحد من إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا. الاتحاد الأوروبي يعلن استئناف محادثات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الاثنين المقبل بعد رفع الفيتو المجري. كوريا الشمالية تندد بموافقة الولايات المتحدة على بيع صواريخ جو جو متطورة إلى كوريا الجنوبية. نهاية المجلس، إلى اللقاء.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم. آفاق أكاديمية.

التحدي هو ما يجعل النجاح أكثر قيمة، فاجعل دراستك تحدياً لتحقيق أهدافك. كل ساعة من الدراسة تقربك أكثر من حلمك، لذا استثمر وقتك بحكمة.

0: فطيم الظفيري. تقديم علي شعوف، فطيم الظفيري. تنفيذ محمد حسين. آفاق أكاديمية، من إخراج عبدالله العنزي.
1: نرحب بكم مستمعين الكرام مع حلقة جديدة وبرنامج آفاق أكاديمية. مثل ما عودناكم مستمعين الكرام في برنامج آفاق أكاديمية، دائما نستعرض معكم

0: تعرف وياكم على تخصص جديد ومن جامعة دولة الكويت.
1: تأسست كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت في عام 1978، وتهدف إلى تقديم تعليم متميز في مجال إدارة الأعمال والمحاسبة والاقتصاد. بدأت الكلية كمؤسسة أكاديمية متخصصة في العلوم الإدارية، مع التركيز على تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواجهة تحديات الأعمال والإدارة. ويسعى قسم الاقتصاد إلى دمج مقرراته مع البرامج الأخرى التي تقدمها جامعة الكويت من خلال توفير مجموعة من المقررات الاختيارية التي تتماشى مع الاحتياجات التنموية والاجتماعية لدولة الكويت. يهدف قسم الاقتصاد إلى تزويد طلاب كلية إدارة الأعمال والمتخصصين في الاقتصاد بالأدوات والمهارات التحليلية اللازمة التي ستمكنهم من فهم وتحليل القضايا الاقتصادية الحالية في الاقتصاديات الدولية والإقليمية والمحلية، ويتم ذلك وفق الاحتياجات لسوق العمل سواء في القطاع الخاص أو الحكومي. ولكي يحصل الطالب على درجة البكالوريوس في الاقتصاد يجب عليه إكمال 120 ساعة معتمدة تتكون من 30 وحدة من متطلبات الجامعة العامة و 51 وحدة من متطلبات الكلية المشتركة و 33 وحدة من متطلبات التخصص و 6 وحدات من المقررات الاختيارية الحرة.
0: عودة لكم مستمعين الكرام وبرنامج آفاق أكاديمية. يسعدنا أن نستضيف معنا على الطرف الآخر من الهاتف الدكتور أنور شبيب الشريعان، أستاذ مشارك في قسم الاقتصاد في كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت. حياك الله الدكتور، وسعداء بوجودك معنا في برنامج آفاق أكاديمية.
2: الله يحييك، وأنا أسعد، وإن شاء الله تكون يعني مشاركتنا مضيفة لأبنائنا الطلبة لمستقبلهم الوظيفي إن شاء الله والتعليم إن شاء الله بإذن الله.
0: ما في شك دكتور، يعني إحنا السعداء جدا بوجودك معنا وفي كلية العلوم الإدارية، هذه الكلية الجميلة حقيقة والقديمة والتي بنيت دكتور يعني على سواعد مجموعة من الأكاديميين صراحة المختصين من أيام دكتور كلية التجارة. دكتور كلمنا بداية عن كلية العلوم الإدارية بشكل عام وأبرز التخصصات الموجودة فيها.
2: طبعا مثل ما حضرتك قلتي، كلية العلوم الإدارية هي امتداد حق كلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية اللي أشئت في يعني قبل أكثر من 50 سنة،
0: صحيح،
2: أو 56 سنة تقريبا. تم تحويلها لكلية العلوم الإدارية تقريبا من 30 سنة. أوكي.
0: نعم.
2: والتحويل كان مبني بشكل أساسي على أن الكلية تواكب التطور العلمي في المناهج التدريسية واعتماد اللغة الإنجليزية كلغة لتدريس هذه المقررات. هذا الأساس. الأساس الثاني الأقسام، تم استهداف بعض الأقسام الجديدة اللي ما كانت موجودة وخروج بعض الأقسام الأخرى. يعني في السابق كان قسم العلوم السياسية من ضمن العلوم الإدارية أو التجارة، الآن أصبح في كل العلوم الاجتماعية. وتم إنشاء تخصصات مثل الطرق الكمية، قسم الطرق الكمية وقسم إدارة العمليات، وهي أقسام جديدة تواكب التطور التكنولوجي وتواكب التطور الإداري في الشركات والحكومات وغيرها. فعندنا قسم الاقتصاد، قسم المحاسبة، إدارة الأعمال، إدارة العامة، إدارة العمليات والطرق الكمية. فعندنا 7 أقسام حاليا في كلية العلوم الإدارية، بالإضافة إلى برامج الماجستير اللي نقدمها. نقدم تقريبا أكثر من 5 برامج ماجستير.
0: نعم دكتور، نتكلم عن تخصص الاقتصاد عصب الحياة، وهو يمكن يعتبر من أقدم التخصصات التي طرحت من أيام كلية التجارة. دكتور، وإحنا نقدر نقول ما في حياة بدون اقتصاد. كلمنا عن تخصص الاقتصاد في جامعة الكويت وأبرز أهدافه.
2: برنامج الاقتصاد أو تخصص الاقتصاد هو مختلف عن كثير من التخصصات لشموليته. فالاقتصاد فعليا يشمل كل شيء في مناحي الحياة، يعني مو بس الوظيفة، مو بس المال، يشمل التعليم، يشمل الإعلام، يشمل الرياضة، الترفيه، الصناعة، السياحة، الأمن، كل شيء مرتبط بالاقتصاد. فاقتصاد مثل ما لما نتكلم عن اقتصاد دولة نتكلم عن كل شيء مرتبط في هذه الدولة حتى النظام السياسي. فهو تخصص عميق، تخصص يتطلب أن الواحد يتعلم بعض المهارات المعينة عساش يكون قادر أنه يكون اقتصادي جيد. طبعا في دراستنا في الاقتصاد

0: هل احنا نجمع بين دراسة الرياضيات بشكل يعني خلينا نقول مو مكثف، ولكن في هناك جرعة كبيرة من دراسة الرياضيات، هناك جرعة أخرى من الإحصاء، لأن التخصصين هذين احنا نستخدمهم في التحليل يعني التوقع واستشراف المستقبل ووضع الحلول، فأنت محتاج إلى أدوات تستخدمها عشان تحلل أو تطلع نتائج أو تقارير. الآن الاقتصاد أيضا يختلف، لأن احنا عندنا التخصصات إما أدبية وإما فنية وإما مهنية. الاقتصاد أحدى يعني الشغلات اللي تختلف عن التخصصات الأخرى أنه هو فني مهني إداري، فإحنا ندرس كل العلوم الإدارية، ندرس إدارة الأعمال، ندرس المحاسبة، التمويل، الطرق الكمية، وكذلك ندرس الأدوات الرياضية والإحصائية، ثم ندرس النظريات الاقتصادية. والنظريات الاقتصادية أيضا هذا شيء ثاني، هي نظريات دائما متغيرة ومتطورة. يعني النظريات الاقتصادية اللي اليوم تحكم العالم وتفسر الظواهر الاقتصادية والتطور والنمو الاقتصادي اليوم تختلف كليا عن المدارس الموجودة قبل 20 30 سنة
1: صحيح
0: كمدارس فكرية.
1: صحيح
0: فهو تخصص متجدد، تخصص يواكب المستقبل والحاضر، وكذلك هو يستشرف ويخطط للمستقبل.
1: نعم، مرتبط
0: وما بين ان
1: بالإنسان دكتور. طالما أن الإنسان متغير فإذا نظريات الاقتصاد أيضا تتغير دكتور.
0: 100% احنا ندرس سلوك الانسان، لما نتكلم ندرس سلوك المستهلك، سلوك الشخص او البائع، متى يشتري، متى يبيع، متى يطلب السلعه هذه اكثر، متى اقل، شو اللي يخليه يدفع اكثر او يدفع اقل، شنو الحافز حقه انه يجتهد في العمل او ما يجتهد في العمل. فاحنا نحاول ندرس السلوك الانساني ايضا، فما قلت لك هو يجمع يجمع تخصصات كثيره.
1: صحيح
0: لذلك هو يعني يعتبر نسبيا من يعني اصعب تخصص في الكليه، لان في كثير من المجالات المرتبطه فيه.
1: نعم، واحنا لو نتذكر دكتور ان عمليات الاقتصاد او اهتمام الانسان بالاقتصاد كانت وليده من خلق الانسان. نقول لو نلاحظ دكتور قبل في الموانئ كان دائما في مكاتب للشحن والتفريغ وعد البضائع وغيره والاستهلاك والتصدير والامور والبيع والشراء دكتور. فاذا طالما ان الانسان موجود اذا تخصص الاقتصاد موجود والانسان موجود لينمي اقتصاده. دكتور نتكلم يعني تكلمنا عن بعض التخصصات او المواد المرتبطه ايضا في تخصص الاقتصاد، ولكن هل هناك ارتباط بتخصصات اخرى غير التخصصات الموجوده في الكليه في كليه العلوم الاداريه؟
0: طبعا السياسة أو علوم السياسية يرتبط بطريقة أو بأخرى أوكي كتخصص،
1: نعم
0: ولكن يعني تم تصميم برنامج الماجستير في جامعة الكويت، آسف، برنامج الاقتصاد في جامعة الكويت، أنه يكون فقط يعني أغلب المواد اللي يدرسها الطالب يكون من داخل الكلية، إضافة لبعض المواد المشتركة اللي بين كل طلبة الجامعة.
1: نعم
0: فالارتباط موجود في علم الاجتماع، في علم النفس، في علم السياسة، ارتباط وثيق، ولكن من ناحية تدريسية لا، يعني تم إعطاء هذه الجرعات من خلال المواد الموجودة. يعني إذا كان في جرعات في علوم السياسة أو علوم علم الاجتماع أو علم النفس تكون من ضمن المقررات الموجودة اللي ندرسها في القسم، على أساس أن الطالب ما يتشتت ويكون يعني مرتبط أكثر في التخصص ماله.
1: نعم نعم دكتور نتكلم عن أبرز المقررات اللي يتم تدريسها للطلبة والطالبات في تخصص الاقتصاد وأيضا التدريب الميداني أو إذا كان في أنشطة ميدانية دكتور، نتكلم عن أبرز المواد والمقررات.
0: أكيد طبعا، يعني احنا بدينا من خلينا نقول ب 2011 2012 تم إضافة مقرر حق طلبة الثانوية في صف 11 أدبي، ياخذون لفصل مدة فصل واحد شيء نسميه ثقافة اقتصادية. حرصنا أنه يكون موجود، وتم يعني كتابته مني ومن زميل معي بالقسم هذا الكتاب،
1: ما شاء
0: أن
1: الله
0: نعطيهم جرعة للغة الاقتصاد، لأن لغة الاقتصاد مختلفة عن اللغة المستخدمة في كل التخصصات الأخرى. ما أتكلم يعني لغة جديدة، أتكلم بس الكلمات المستخدمة ومعانيها تختلف. لذلك نبدأ من أول مقرر نسميه احنا اقتصاد جزئي أو مايكرو، اللي هو يدرس سلوك المستهلك، سلوك الإنسان، سلوك المنشآت، متى أنا أحقق ربح، إذا حقق خسارة شنو أسوي، متى أشتري السلعة هذه، زين إيش كثر أشتري منها، لو نزل سعرها شنو أسوي، لو نزل سعر سلعة ثانية هل راح يأثر على قراري؟ لما يكون عندي مثلا، لما فلوسي تقل، دخلي يقل، شنو راح اسوي؟ اذا دخلي زاد شنو راح اسوي؟ نتكلم عن تفاصيل حياتيه مختلفه، مثل حتى نتكلم عن الهبه لما يكون في ترند حق سلعه معينه،
1: صحيح.
0: هذا شلون يكون من ناحيه اقتصاديه لما ينتهي الترند. فالماده هذه هي ماده افتتاحيه، نحاول نحرص ان الطالب يفهم من خلالها من اهم، يعني من اهم طريقه التفكير الاقتصادي، اوكي، بدايه، وربط الاقتصاد في كل المجالات المختلفه، اوكي. فهو في الماده هذه يفهم احنا شو نعني ببعض الكلمات المعينه اللي لها اختلاف كلي عن المعنى السائد عند الناس او في اللغه، وكذلك عن طريق النظريات الاقتصادية والنماذج الاقتصادية يتعلم يشوف شلون أن التفكير الاقتصادي مرتبط بأشياء كثيرة. يعني مثلا الحين احنا ممكن نقول أن لما سكر ماضيك هرمز راح ترتفع الأسعار،
1: صحيح.
0: هذا منطقي، ولكن مثلا نقول لا لحظة شوية، زين الحين هل قل الاستهلاك الناس خافت تشتري، فلما يقل الاستهلاك يقل الطلب تقل الأسعار، زين والله فتحنا احنا الحين شحن بري من السعودية، هذا ممكن يقلل تخفيض الأسعار. فممكن تكون أشياء مختلفة ثانية لازم ننتبه لها، ما ننتبه حق شيء معين واحد، ما ناخذ بس الأثر المباشر، نتعلم شلون ناخذ الآثار المباشرة والغير مباشرة، أوكي. فالمادة هذه هي المادة الأولى، بعدين ياخذ شيء اسمه اقتصاد كلي أو ماكرو ايكونومكس، إنه يدرس اقتصاد الدولة، مو اقتصاد الأفراد، مو
1: الدولة.
0: الشركات،
1: نعم.
0: اقتصاد الدولة، شلون هيكلة الدولة، قطاعات الدولة،
1: موارد
0: شلون
1: الدخل.
0: الدولة تكون ناجحة اقتصاديا.
1: نعم
0: احنا عارفين الدول ما تربح ولا تخسر،
1: نعم
0: اوكي، لكن الدول تنمو، اوكي، او تتراجع، اوكي،
1: صحيح.
0: اما الاشخاص ممكن يربح ممكن يخسر الى اخره.
1: نعم
0: فبعد ما نخلص من اقتصاد الدولة نروح ندرس مادة نسميها نقود وبنوك، لان البنوك اليوم والنقود بشكل اساسي هي المحرك او هي الوسيط لكل العمليات الاقتصادية، اوكي. انا بشتري سلعة اروح حق محل، اذا خذيت السلعه هاي طلعت من محل يعتبروني حرامي، بس لو عليت فلوس تكون مالتي،
1: صحيح
0: اوكي،
1: صحيح.
0: وهي المقيم لكل شيء. زين شنو هذا؟ هل هذا اثمن ولا هذا اثمن؟ سعره يبين لي ان هذا اكثر قيمه واكثر اثمن، ممكن يكون قطعه صغيره الماس ثمنها بقيمه شيء يعني يمكن بحجم بيت،
1: صحيح
0: اوكي.
1: صحيح.
0: فالنقود مهمه، وشون شنو فكره النقود، شلون تطورت النقود، مادة كاملة. بعدين عاد ندش في مواد التخصص بشكل أساسي، وندش في النظريات بعمق، أوكي، مو بس إن أنت تعرف شلون تغير السعر أو شو إيش راح يسوي تغير السعر، تدخل في تفاصيل معادلات رياضية ونماذج تفهم وتعرف أنت تقدر تتوقع لما تقول حاجة اقتصادي لما يصير هالسيناريو 1 2 3 هو راح يقول لك شنو راح يصير، يعطيك النتيجة، أوكي.
1: نعم
0: مثل لما احنا نحط معادله رياضيه بالاله الحاسبه ونحط ارقام يطلع لي نتيجه، الاقتصادي لما يكون ملم بالنماذج الاقتصاديه لما تعطينا المتغيرات يعطيك المنتج النهائي او التوقع النهائي.
1: نعم هذا بالنسبة لي أبرز المقررات اللي يدرسها الطلبة في السنة الأولى. هناك طبعا دكتور في مقررات إلزامية واختيارية وتخصصية وأمور مختلفة يعني في التخصص. دكتور نتكلم عن تدريب ميداني. دكتور هل في تدريب ميداني أو بعض الأنشطة الميدانية؟
0: 100%، احنا في مواد تخصص
1: نعم
0: تنقسم مثل ما قلت حضرتك الى اجباريه واختياريه. الاجباريه تستمر هي مواد اساسيه، بعدين لما نروح حق الاختياريه هني يختار الطالب. الاقتصاد اكثر من 17 تخصص داخل الاقتصاد،
1: ما شاء الله.
0: ويختار المواد اللي تناسب شغفه وتناسب اهتماماته. كذلك في عندنا مادتين مهمين، الماده الاولى اللي نسميها سيمينار في الاقتصاد او حلقه نقاشيه في الاقتصاد، هذه اخر ماده ياخذها الطالب في تخصص الاقتصاد، وهي تكون مثل ناخذ كل اللي يدرسه الطالب ونحطه مره ثانيه بطريقه مختلفه ونجهزه حق سوق العمل وحق الواقع، لان دائما تعرفين في جاب وفي يعني مسافه بين ما يكتب في الكتب الاكاديميه والواقع العملي،
1: والواقع أكيد.
0: اوكي.
1: نعم
0: فالماده هذه تهيئ الطلبه للاستخدام هذه او تحويل هذه المعلومات الاكاديميه وربطها بالواقع، اوكي، وتدريبهم على بعض المهارات. نحرص اننا شلون يكتب تقرير، شلون يسوي برزنتيشن، شلون يكتب بحث قصير او ورقه اقتصاديه، لان هذه عصب عمل الاقتصاديين. كذلك عندنا برنامج في كليه العمداريه لكل طلبتنا بدون استثناء، ويمكن يعني هذه الكليه الوحيده تقدم البرنامج بهذه الطريقه، اللي هو التدريب الميداني. الطالب يحق له انه في الفصل النهائي اخر فصل او في السنه الاخيره انه يلتحق في برنامج التدريب الميداني بالتعاون مع كثير من الجهات الحكوميه والقطاع الخاص بالكويت. الطالب يداوم هالفصل هذا مده 3 شهور في هذه الجهه ويقدم تقارير اسبوعيه ويقدم برزنتيشنز ويتم تقييمه من جهه العمل وجهه المشرف داخل الجامعه،
1: ما شاء
0: وهذا
1: الله.
0: يكون تدريب عملي لوظائف. وكان في حالات، يعني ما اقول حالات كبيره، يمكن الحين قلت بسبب طبيعه التوظيف في اخر 5 6 سنوات، ولكن في السابق كثير من الجهات كان يكون عندها ناس تدرب ويطلبون انه يكونون معاهم او يتوظفون عندهم.
1: عندهم. بس نشوف دكتور
0: كذلك
1: كثير من
0: الكليه،
1: أيضا دكتور نشوف كثير يعني من معارض التوظيف خاصة من الجهات الخاصة. كلية العلوم الإدارية كانت رائدة في إقامة معارض التوظيف صراحة.
0: أكيد
1: أبرز الشركات في قطاع الاتصالات والبنوك وغيرها من الشركات الاستثمارية الأخرى كانت تستقطب يعني الطلبة في خريجين كلية العلوم الإدارية.
0: أكيد. يعني إحنا عندنا شغلتين كانوا موجودين، طبعا الحين ظروف الحرب وظروف السنتين الأخيرة
1: نعم
0: وقفتهم.
1: أكيد ما في شك
0: الفرص الوظيفية، معرض نسميه معرض الفرص الوظيفية،
1: صحيح
0: يقام كل فصل دراسي،
1: نعم
0: وفي يعني الشركات والجهات حتى الحكومية تشارك باهتمام في هذا المعرض
1: صحيح
0: والطلبة يتفاعلون معه. وأيضا في شغلة ثانية أتمنى أنها تستمر، كانت موجودة إلى يعني السنة اللي فاتت، أنه بالتعاون مع هيئة الشباب والرياضة، كلية العلوم الإدارية كانت تقيم برامج تدريبية طويلة لمدة 3 شهور أو 4 شهور لإدارة المشاريع.
1: نعم
0: أوكي، فيكونوا مع شركات عالمية موجودة بالكويت تستقطب 15 30 طالب خريج، لازم يكون متخرج،
1: نعم
0: ويحاولون ويدربونهم يشتغلون فعليا. وكان أيضا في برنامج ثالث تقدم الكلية، اتمنى ايضا يستمر، اللي هو بسميه تدريب الخريجين.
1: نعم
0: اول ما يتخرجون الخريجين لمده 4 اسابيع نعطيهم تدريب مكثف ايا كان تخصصه بالكليه، ونقله ما بين الاكاديميه والحياه العمليه. اوكي، فيكون ناس مو بس دكاتره يدرسونهم، ناس من برا الجامعه يدرسونهم، ناس مختصين يدربونهم على الحياه العمليه.
1: ممتاز دكتور. دكتور هني احنا نطرح سؤال مجالات العمل للخريج. أصوات كثيرة يعني تقول أنه ممكن ما يتحصل وظيفة، تخصص غير مرغوب، هناك تشبع من سوق العمل، لكن تخصص الاقتصاد يمكن يكون مختلف دكتور. طالما أن الإنسان موجود في الحياة إذا الاقتصاد موجود، فبالتالي نتكلم عن سوق العمل الكويتي بالنسبة للخريج، وهل إذا كان في إمكانية للعمل في شركات عالمية في الخارج دكتور؟
0: طبعا يعني احنا كلنا نقول ان تخصص الاقتصاد من التخصصات المظلومه في الكويت،
1: نعم
0: لان يعني مع اهميته، ولكن في بعض يعني الجهات ما تعرف شنو طبيعه عمل الاقتصادي.
1: نعم
0: احنا طالب اللي يتخرج من عندنا يتعلم شلون يحلل، شلون يفكر، وشلون يتوقع. يعني هو مو شخص تعطيه مثلا يعني اوراق او عمل مكتبي يقوم فيه، وهو طريقه تفكير لما يكون عندك مشكله وشلون يحل المشكله هذه. عندك مثل الحين احنا عندنا الازمه اللي صايره، شلون ياخذ المعلومات ويحللها ويعطي اقتراحات وخيارات حق صاحب القرار. فهي طريقه في يعني مقارنه المشاريع او الاختيارات او الاستثمار او الانتاج او حتى التعليم او غيره، شنو الخيارات اللي عندي. يعني مثلا عاده المحاسب يحسب الربح والخساره،
1: صحيح
0: احنا بالاقتصاد نحسب شيء اسمه تكلفة الفرصة البديلة. زين، انا يعني مثلا لما عندي مثال سريع، يعني لو انا مثلا عندي طالبين تخرجوا، واحد اشتغل بوظيفة ياخذ 500 دينار والثاني قال لا ما ابي الوظيفة هذه، بسوي بزنس. راح سوى البزنس والبزنس طلع ربح شهريا 300 دينار. محاسبين هو ربحان قاعد يربح 300 دينار، اقتصاديين يقول انت خسران لان الوظيفة كانت تطلع لك 500، انت الحين خسران 200. فهذه نسميها تكلفة الفرصة البديلة، فتخليك تتخذ قرار أفضل وقرار أقرب إلى الصحة. الآن لما نتكلم بالكويت، جهات كثيرة تحتاج الاقتصاد بشكل مباشر، مثل البنك المركزي، الهيئة العامة للاستثمار، الجهات الاقتصادية مثل التأمينات الاجتماعية، البنوك، كثير من المؤسسات، صندوق النقد العربي، صندوق التنمية الاقتصادية، الشركات النفطية، مؤسسة البترول يحتاجونها. وأيضا في التخطيط، أي شيء في تخطيط نحتاج اقتصاد.
1: صحيح
0: المشكلة الأساسية الآن اللي إحنا قاعد نشوفها بالكويت بسبب يعني يمكن نحتاج إلى إعادة نظر في سوق العمل، إنه قاعد نشوف للأسف يعني كل التخصصات تشتغل نفس الوظيفة.

0: بحسب بسبب محدودية الوظائف وكذا، ولكن ولكن حط تحت لكن يعني ألف خط، الطلبة المتميزين دراسيا دائما يكون عندهم فرصة اختيار الوظائف الممتازة،
1: صحيح.
0: الوظائف الجيدة تتناسب مع اختصاصهم. فهذه يمكن دعوة حق الطلبة أن يشدون حيلهم ويكونوا متفوقين متميزين عشان تفتح لهم أبواب كثيرة. الشركات العالمية يمكن الناس ما تدري، بس أغلب خريجين الاقتصاد يشتغلون في الشركات العالمية أكثر ما يشتغلون في الجهات الحكومية المختلفة. أوكي، ويمكن أنا عندي نصيحة حق عيالنا الطلبة، أنه دائما لما تختار شنو تدرس حط قدامك معيارين. المعيار الأول شيء أنا أحبه، تخصص أحبه، عندي شغف فيه، فلما أدرس أبي أتعلمه، أستمتع في دراسته وأتطور بشكل كبير لأني أحبه،
1: صحيح.
0: أو وظيفة أنا أحلم فيها أروح أدرس التخصص اللي يفتح المجال أن أنا أروح أتوظف الوظيفة هذه. هذه نقطة مهمة، يعني مو بس أنه والله أبي أدرس أو أبي أي تخصص أو شنو الناس تقول لي، لا، في ناس ما ينفع تكون مهندس، في ناس ما ينفع يكون اقتصادي،
1: نعم.
0: ينفع يكون طبيب، في واحد ما ينفع يكون طبيب، ينفع يكون محامي. فكل واحد حسب قدراته، حسب شغفه، حسب أحلامه يعني.
1: نعم. بالفعل دكتور. دكتور نتكلم عن مرحلة الدراسات العليا، يعني قبل شوي ذكرت كثير من الطلبة عندهم طموح، من بين هذه الطموحات استكمال الدراسات العليا، كلمنا عن الدراسات العليا عندكم في الكلية أو حتى في جامعات عالمية مشهورة بأنها يعني تمنح درجة الماجستير والدكتوراه في تخصص الاقتصاد.
0: طبعا الكلية العمدانية بالكويت تقدم برامج ماجستير مختلفة، الاقتصاد، تدارة الأعمال، المحاسبة والتمويل، و هذه البرامج حاليا موجودة، وفي التمويل الإسلامي. أوكي، أقدم هذه البرامج كان برنامج إدارة الأعمال MBA، ما زال مستمر، وبرنامج الماجستير في الاقتصاد. طبعا برنامج MBA في الكلية العمدانية هو افضل برنامج ماجستير ام بي اي بالكويت حسب يعني التقييم العالمي حق البرنامج.
1: ما شاء الله.
0: وكذلك يعني يعني عمره اكثر من 30 سنه. برنامج الماجستير يعتبر من افضل 5 برامج في منطقه شمال افريقيا والشرق الاوسط، فهي برامج ذات يعني جوده عاليه من ناحيه الاكاديميه. احنا يعني حريصين ما نقبل الا الطلبه اللي يكونوا بمستويات اكاديميه معينه، فدائما الاعداد محدوده اللي تقبل سنويا. في اداره الاعمال ما يتجاوزون 30 شخص سنويا، في الاقتصاد ما يتجاوزون 12 شخص سنويا. اوكي، فهذه البرامج موجوده وعلى مستوى عالمي، وقاعد نحاكي البرامج العالميه اللي موجوده في العالم وتطورها. على الجانب الثاني، جامعه الكويت تبعث بعثات دراسية حق الطلبة من خريج جامعة الكويت أو من خريجين الجامعات المعتمدة لدراسة الماجستير والدكتوراه، مو بس ماجستير، لازم مع بعض ماجستير ودكتوراه.
1: نعم.
0: طبعا شروط جامعة الكويت أن يجب أن تلتحق بأحد أفضل الجامعات العالمية في التخصص، اللي قاعد نتكلم عن يعني أفضل 30 40 جامعة بالعالم، وأعلى من كذي.
1: ما شاء الله.
0: أوكي،
1: نعم.
0: فاللي نشوفه اليوم يعني اغلب خريجين جامعه الكويت او اغلب اعضاء هيئه تدريس دكاتره جامعه الكويت اللي متخرجين باخر 15 سنه 20 سنه، احنا قاعدين نتكلم عن ناس خريجين من افضل 10 و15 جامعه بالعالم. وهذه فرصه موجوده حق عيالنا اللي راغبين. ومو بس جامعه الكويت تقدم هذه البرامج، احنا في الدوله مستثمره في التعليم بشكل يعني من اكثر الدول استثمارا في مجال التعليم.
1: ما في شك.
0: عندنا هيئة KIA، هيئة الاستثمار الكويتية. أوكي، تدز بعثات خصوصا في التخصصات الإدارية مثل الاقتصاد والماجستير لأرقى الجامعات العالمية، كيفس، ماسكو، التقدم العلمي أيضا تدز بعثات، البنك المركزي أيضا تدز بعثات الدراسات العليا، وفي كذا جهة أخرى تدز بعثات. يعني الناس ما تدري، يعني حتى احنا دولة حتى الجيش والشرطة تدزون بعثات
1: صحيح.
0: خارجية لإدارة ماجستير ودكتوراه.
1: نعم.
0: فهناك استثمار كبير في هذا المجال من
1: بالفعل.
0: الدولة
1: بالفعل حتى ديوان الخدمة أيضا يعني يتيح الفرصة
0: أيضا.
1: سنويا يعني لجميع الموظفين أن يستكملون دراستهم
0: لا،
1: العليا ويعني يحصلون على المزايا حسب اللوائح والأنظمة. دكتور على عجالة، يعني حدثنا عن مساهمتك في تطوير القسم، يعني حضرتك ماذا قدمت لقسم الاقتصاد في كلية العلوم الإدارية؟
0: طبعا يعني احنا كاساتذه بالاضافه للابحاث العلميه، انا بفضل رب العالمين يعني كتبت كتابين، الحين قاعد اكتب الكتاب الثالث. كتبت كتاب لطلبه الثانويه، كتاب لطلبه الجامعه في الاقتصاد، الان الكتاب الثالث. كذلك انا كنت رئيس لكل برامج الماجستير اكثر من 7 سنوات، ادير كل برامج الماجستير في الكليه، وعملت على تطويرها، وخصوصا تطوير برنامج ماجستير الاقتصاد اللي يعتبر احد البرامج العالميه. وحاليا انا ايضا مدير برنامج الام بي اي اللي هو اداره الاعمال. وبفضل رب العالمين يعني السنه هذه حصلنا على استمرار الاعتماد الاكاديمي، واعتبار احد اهم البرامج الموجوده في الخليج، واحد اهم يعني افضل برنامج بالكويت. كثير من الندوات سويناها. انا فتره كنت مسؤول عن اكثر من 5 سنوات عن عندنا شيء كان اسمه مركز التميز في الإدارة. قدمنا كثير من الدورات للخريجين، أيضا لطلبة الثانوية. سوينا قبل فترة برنامج مع بالتعاون مع الجهات الخاصة لاختبار الآيلز، تذكرين كان يعني اختبار الآيلز حق طلبة يدرسون برا.
1: صحيح.
0: فأيضا قدمنا خدمات مو بس حق جامعة الكويت، حق كل الطلبة، وكان أكثر من 1000 طالب استحقوا في البرنامج مع شركة عالمية، والأوائل اللي راحوا لغة هناك. فكثير من الأشياء اللي قاعد نحاول نسويها، ونخدم الجامعة، نخدم التعليم، نخدم الدولة في هذا المجال، إضافة إلى اللي عملنا الدائم في الاقتصاد، مشاركاتنا الدائمة في الاستشارات سواء القطاع الخاص أو القطاع الحكومي. يعني أنا قاعد أتكلم ما يمر شهر شهرين إلا لازم نقدم استشارة إلى جهة يعني إما حكومية أو خاصة. أوكي،
1: أكيد
0: وهذا جزء من عملنا.
1: أكيد دكتور، إحنا نقول لكم بوركت لكم هذه الجهود، والله يعطيكم العافية، وإن شاء الله دائما في تقدم وتطور مستمر. كنت معانا الدكتور أنور شبيب الشريعان، أستاذ مشارك في قسم الاقتصاد في كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت. أقول لكم يعطيكم العافية دكتور، شكرا جزيلا لك.
0: الشكر ما شبك أسرته.
1: شكرا لك دكتور، يعطيك العافية. إذن مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج آفاق أكاديمية. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج، إلى اللقاء ومع السلامة.
2: كنتم مع برنامج آفاق أكاديمية، مع تحيات أسرة البرنامج، فطيم الظفيري، علي شعوف، محمد حسين، والمخرج عبد الله العنزي.

0: هؤلاء هم رجال الكويت، إذا نادى الواجب لبوا، وإذا اشتد الخطر هبوا، وإذا تعاظمت التحديات ثبتوا، لا تزيدهم المحن إلا عزيمة.
1: كلما زادت المحن حولها أوغس الزمن،
0: ولا تزيدهم الشدائد إلا صلابة، فهم أبناء هذا الوطن الأوفياء الذين جعلوا من أرواحهم سوراً يحيط بالكويت، ومن ولائهم حصناً لا يخترق.

من زمان، والكويت بيت واحد يجمع أهلها على المحبة والاحترام. مهما اختلفت الآراء تبقى القلوب على الكويت.

0: الوحدة الوطنية مسؤولية الجميع، وهي الطريق لأمن واستقرار وطننا.
1: أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: ولا تسرفوا، قال الله سبحانه:

توجيه رباني بعدم مجاوزة الحد في كل فعل حتى لا نقع بالمحظور وهو الإسراف والتبذير.

0: مع تحيات الحملة الوطنية ولا تسرفوا.
1: تبيها دوم، احفظها كل يوم.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم حبيبة بنت القاضي. حبيبة بنت القاضي من تأليف عبد الله الحشاش. حبيبة بنت القاضي إخراج كفاح سليمان للرجيب.

0: لا لا لا لا لا لا خلاص يبغى وقفوا اللعب.
1: ثامر ثامر تسمعني؟ ثامر
0: يبغى هذا الشيء مو طبيعي مو طبيعي.
1: لا لا لا عادي، انتوا قاعد تتدخلون بشغل الحين، هذا عادي عادي جدا، عادي عادي مرحلة تفريغ ذهني وتوزيع الأفكار المتناثرة.
0: تفريغ شنو يا معود؟ الريال قام يقول بط بط.
1: شلون الرجعة الحين؟ شلون
2: سكتوا؟ لازم نكمل الجلسة، لازم نكمل الجلسة، نكملها.
0: انت مو فاهم ايش سويت.
1: فاهم بس لا توترونا ولا توتروني انا بعد، وانت كل شوي تقاطعني ما خليتني اركز حتى مع المعطيات اللي قاعد تعطيني اياها.
0: انا الغلطان الحين. يلا يلا رجع الريال الحين.
1: زين شوفوا الحين العقل الباطن قاعد يطلع الرمز المسيطر عليه اللي هو البط، عرفتوا؟
0: صج والله. وليش الرمز بط؟
1: يمكن يرمز للسلام الداخلي. بط ابيض بط ابيض،
0: سلام داخلي يقوم الريال.
1: زين لحظه، تلفوني قاعد يرن، بس مكالمه ضروريه. سكتوا شوي. الو
3: وليد، وينك انت؟
1: ليش صار شيء؟ امي فيها شيء؟ شنو؟ استغفر الله، امي حالتها خطره. يلا يلا الحين بي الحين
3: تعال
4: بس لا تناقشني. ها شو نسوي الحين؟
1: انا دقيقه وارجع. ها لا تخلوني ينام، لا تخلوني ينام.
0: يا وليد تعال.
5: يا او يا او

0: ها صار شنو سوت مهادي بعد سوت؟
1: ولعت بخور بالغرفة والدكتور عصب عليها.
0: شلون يعني ولعت بخور بالمستشفى؟ ايش فيها هذه مينونة؟
1: اقول لك عفست الدنيا.
0: زين
1: انت ايش فيك بعد من صفك كذي؟
2: لا لا لا ما فيني شيء باط.
0: استغفر الله. تعالي تعالي ندخل على امي توني شفت الدكاترة داخل عندها. تعالي.
3: انا للحين مو مستوعب شلون اهل المريضة يولعون بخور داخل جناح.
4: الناس للحين مقتنعين ان اي شيء شعبي ما يضر يا دكتور.
3: لو الحالة عندها حساسية اقوى كان دخلنا بمشكلة.
4: بس الحمد لله لحقتوا على الوضع.
5: السلام عليكم.
6: هلا استاذ وليد.
0: هلا دكتور. شلون الوالدة الحين؟
6: مستقرة الحمد لله، بس في شيء طلع بالتحاليل نحتاج نتعامل معاه بسرعة.
1: شنو يعني؟
4: لا تخافون لا تخافون، مو شيء خطير، لكن تحتاج عملية بسيطة بالقلب علشان نركب دعامة قبل لا تتعب أكثر.
1: عملية؟
6: الإجراء بسيط إن شاء الله، بس أفضل نسوي بأقرب وقت.
7: خلاص خلاص خلاص.
8: تعال زين تعال.
7: لا لا لا يا أخوي خرعتني يبا.
3: شفت وجهه؟ الرجال كان راح يبكي.
7: ما حد قال له، ما حد قال يسوي لي فيها خبير. ذبحني على كبدي وهو يتفلسف. أقول راسي عورني، يقول لي جنوي مغناطيسي خليته ياكل باب.
9: عاد سالفة الرمز المسيطر على العقل قتلتني صراحة.
3: ولا هذه اللي ذبحنا فيها؟ أنت في مرحلة تفريغ ذهني وسولف كنا فاهم وايد بطيء ينني.
4: تعال تعال تعال تعال بس دقيقة. منو قال لك قول بط تحديدا؟
7: اخ بيني وبينك هذه سالفتها سالفة. انا مشتهي مكيبيس بط ذاك اليوم، فطلعت معاي هالحكي وقلت له بط وركبنا عليها
3: كذا. يا اخي شنو عبقري انت، شنو عبقري.
4: بس تدرون تدرون شنو هي المشكلة؟ ان اخر شيء صدقته.
7: حتى انا وهو يتكلم حسيت يمكن فعلا فاهم اول شيء. بالبداية قلت هذا فاهم الحين بيعطينا دروس في الامور والتنمية، طلع على هبني ماكو شيء، ما عنده عندي يدتي.
4: يبا هذا خطر، يتكلم بثقة يخليك تشك بنفسك يا أخي.
3: انزين يا جماعة الخير، الحين أنا بفهم شنو راح نسوي فيه.
4: نكمل عليه ونقوله إنه مغلب ونفهمه شنو هي المشكلة.
3: خلاص إذا يا اليوم الدوانية انفاتحة بالموضوع.
7: إيه يا جماعة الخير. أنا أبيكم تفيدوني بهالتمثيلية اللي أنا سويتها. أنا اللي ضحككم وسوي هذه الفعاليات في الدوانية. اللي أبي منكم الحين عاد تكافئوني. أبي جدير في بطة عودة. أبي نص حق.
3: أنت الحين قلت أنت كنت مشتهي مكبوس
7: بط
3: وطلعت وياك هذا اللي كنت قاعد تسوي.
7: نعم.
3: شون شون شون
7: بط
3: بط بط مشتهي مكبوس خروف، خلينا نقول خروف.
7: إيه؟
3: شنو بيطلع معك؟ لا لا لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا.
7: يطلعون يطلعون من قصب. حتى انا الحيوانات عزك الله احولهم احورهم اسويهم حيوانات اخرى، خصوصا اذا اشتهيتهم في الجدر يتغيرون الحيوانات. وبط كاك.
10: إلى اللقاء مع حبيبة بنت القاضي. تأليف عبد الله الحشاش، إخراج كفاح سليمان الرجيب.

0: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج لأجلكم نعمل، كل أسبوع بنفس هذا الموعد لأجلكم نعمل، كونوا معنا.

0: في هذا العالم المليء بالتحديات والفرص، نعمل من أجلكم لأننا نؤمن بأن البناء الحقيقي يبدأ من دعم الشباب وتنمية المجتمع وتعزيز روح العمل الخيري والإنساني. من هنا ننطلق لنكون صوتاً يضيء مسارات الأمل وحلقة وصل بين الأفراد والمبادرات التي تصنع الفرق. برنامج لأجلكم نعمل، نافذتكم على المشاريع التنموية وعرض لقضايا الأسرة ودور الإعلام في تمكين الأجيال ودعم المبادرات الإنسانية والاجتماعية. برنامج لأجلكم نعمل، إعداد حمد لسهيل، تقديم محمد نزيد وحمد لسهيل، تنفيذ بشاير المطوع. برنامج لأجلكم نعمل للمخرج
1: طلال الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير وحلقة جديدة وتواصل جديد عبر أثير إذاعة دولة الكويت. نلتقيكم وهذا موعدكم وبرنامج لأجلكم نعمل، موعدناكم في كل أسبوع ضيف جديد وحوار جديد متجدد مع نخبة مميزة شباب وبنات الكويت في مختلف التخصصات الثقافي الأدبي الديني الاجتماعي وأيضا مؤسسات الدولة في الجانب التنموي. اليوم حلقتنا مميزة جدا من ركز على دور أبنائنا بالتحديد مع العالم التقنيات وأيضا عالم المتسارع في التقنيات وأيضا الألعاب وأيضا الجانب الدراسي في التقنيات.

0: لما تحدث اليوم السمعنا الكرام عن دور أولياء الأمور تحديدا في تثقيف أبنائهم في الجانب الإلكتروني، واللي يعتبر هو جانب تنموي ومهاري لأبنائهم في جانب التعليم. اليوم أيضا المهارات المكتسبة في جانب الإلكتروني تحديدا، لما نتكلم على العالم الدراسة عندما أصبح عالم عن بعد والدراسة عن طريق الأونلاين، اليوم بالتأكيد إحنا عندنا دور مهم جدا، وهو تثقيف أبنائنا في الجانب الإلكتروني تحديدا، وشون يكتسبون هذه المهارات وتعزيز مستواهم الدراسي وتنمية قدرتهم الرقمية، وحمايتهم بالتأكيد من مخاطر الإنترنت، كما أن متابعة الأسرة وتوعيتها المستمرة لأبنائهم تساعدهم على مواكبة التطور الحديث والاستفادة منها بما يخدم مستقبلهم العلمي والمهني. ضيفتنا راح تكون معنا أكثر، والحديث يطول عن موضوع العالم الإلكتروني تحديدا والدراسي في أبنائنا في مراحل الدراسية، وتحديدا كيف ممكن يكتسبون هذه المهارات منذ الدراسة، ما نقول روح في الجانب الوظيفي، تعال ابدأ من مرحلة الصفر، خليك في الجانب الدراسي وابدأ هذه المهارة بالتأكيد، واكتسبها بمهارة مميزة بالتأكيد من خلال أيضا التعليم. ضيفتنا من بعد هذا الفاصل، وأنا أتواصل في برنامج لأجلكم نعمل.
1: في برنامج لأجلكم نعمل، أسرة سعيدة، مجتمع متماسك، ومستقبل واعد.

0: بين المبادرات الخيرية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في برنامج لأجلكم نعمل، نلتقي مع المتخصصين.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام، بعد هذا الفاصل برنامج لأجلكم نعمل، وباسمي باسمكم أرحب في ضيفتنا في حلقة اليوم مع الأستاذة مريم يوسف الملا، أخصائي اجتماعي أول ومرشد نفسي واجتماعي وتربوي في تعديل السلوك. حياك الله.
2: الله يحييك، يعطيك العافية.
1: سعيد بالتواصل معك أستاذة مريم، وأنت مو غريبة على الإذاعة والتلفزيون، عندك ما شاء الله يعني لقاءات عديدة، وأيضا خلال أيضا منصات التواصل الاجتماعي أيضا تقدمين كثير من الرسالة التوعوية للمشاهد والمتابع من خلال العالم الرقمي، يعني مواكب للعالم الرقمي.

0: نعم.
1: بداية يعني أستاذة مريم، يعني لو نتحدث كيف ينظر إلى أهمية دور الأسرة وفي تثقيف الإلكتروني لأبنائهم في الوقت الحالي؟
0: طبعا الأسرة اليوم ما عادت مسؤولة عن التربية النمطية التقليدية للأبناء. الأسرة اليوم أصبحت في مواجهة شنو؟ عالم افتراضي ورقمي مليء بالعلاقات الافتراضية، وكم هائل من المعلومات المنطقية واللا منطقية اللي تفوق إدراك الأبناء بمراحلهم العمرية المختلفة. فالأسرة اليوم مسؤولة عن بناء وعي وإدراك إلكتروني ورقمي للأبناء من الطفولة، منذ الطفولة. مثل ما أنتم شايفين الحين الطفل من أقل من عمر السنة نشوف بيده الجهاز، وبروحه يمسك الجهاز ويقلب وينقي البرامج، ينقي الأغنية اللي المفضلة واللي يحبها في اليوتيوب، فيعني يقلب ويجيس الأجهزة ويقولب بالبرامج قبل لا يتعلم حتى المهارات الحياتية، حتى قبل لا يتعلم يمسك القفشة وياكل. هذا اللي قاعد نشوفه حاليا. فمثل ما نشوف مثل ما قلت لك وذكرت لك ان الطفل من عمر صغير وهو بيده الجهاز حاليا. بالسابق كان الطفل من عمر صغير شنو بيده؟ قرقاشة. ترى القرقاشة هاي تعتبر أداة شنو؟ سمعية، تنمي المهارات السمعية. بيده شنو؟ الطين. هذه تنمي المهارات الحسية عند الطالب، عند الطفل.
1: نعم، الطلبة بالتأكيد هو راح يكون في مرحلة الطفولة، بعدها في يكون مرحلة إنه يكون طالب، وهذه أشياء كانت بالأول مكتسبة. وكنا نشوف فعلا إن الأبناء في مرحلة في السابق شلون فعلا يبدي في جانب الدور المهم في حياته، وأيضا مواكبة المسؤولية، يكون
0: صحيح.
1: مسؤول في عمر صغير.
0: صحيح.
1: في عمر
0: صح.
1: صغير
0: صح.
1: اليوم لا، اليوم أصبح في رفاهية كبيرة جدا.
0: أكيد
1: اليوم أصبح الأيباد موجود في عمر السنة والسنتين عندهم.
0: صحيح.
1: في الأيباد الطفل من يقول بش شوي قال عطى
0: أيوه
1: الأيباد، خل عندنا العاب، خل يلهي نفسه بأي وسيلة.
0: فهني دور الأسرة شنو منوط في شنو؟ إنه هو اللي يحتوي الطفل منذ الطفولة. أنا أعرف شنو أوجهه، أنا أعرف شنو استخداماته، أعرف متى أعطيه هذا الجهاز.
1: نعم.
0: وأعرف متى أسحب منها من هالجهاز.
1: نعم. اليوم لماذا أصبح من الضروري أن يكون للأبناء مواكبين للتطورات التقنية والرقمية؟ من الضروري صرنا نشوف اليوم في حالة الأزمات وفي أي حالة ممكن نذهب إلى عالم التعليم عن بعد، عالم الأونلاين.
0: صح.
1: اليوم لابد أن يكون الطالب عنده ثقافة إلكترونية.
0: أكيد.
1: ليست ثقافة البحث عن اللعبة الفلانية، البحث عن البرنامج الفلاني، البحث عن المسلسل الفلاني أو الأغنية الفلانية ولي آخر.
0: إذا ليش؟
1: للأسف
0: ليش؟
1: ما في متابعة.
0: لا أنا أقول لك، أنت السؤال ليش أصبح من الضروري؟
1: نعم.
0: صح؟ لأن مستقبلهم الحين حاليا مرتبط ارتباط مباشر بالعالم الرقمي. الدراسة، التواصل الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية، بعض الخدمات اليومية. أنت تطرقت للدراسة، إحنا مرينا في أزمات قبل 6 سنين، أزمة كورونا، اضطرينا أن نوجه التعليم من حضوري إلى عن بعد. الأزمة اللي مرينا فيها الفترة السابقة من خلال الأوضاع الإقليمية، اضطرينا نحول شنو التعليم الحضوري إلى تعليم عن بعد.
1: حتى يعني الجامعات، ليس فقط الجانب الدراسي.
0: إيه بس الدراسي. يعني هذا شنو معناته؟ يعني إحنا لابد ضرورة صارت. الحين التواصل الاجتماعي، الجروبات المدرسية، الجروبات النوادي، الجروبات العائلية، تشوف الحين هم صغار بعمر 9 أو 10 سنين عنده واتساب، داش مع ربعه، وين بنتجمع، شنو بتيوم تيبون معاكم أغراض حق الجمعة، ألعاب حق الجمعة. صار ضرورة. حتى الخدمات اليومية، بيطلب له من مطعم يدش، هذا هاي يعتبر شنو؟ استخدام إيجابي، ترى مو سلبي. في خدمات صحية، لما أنت تبي تاخذ موعد حق ابنك، احيانا هم في مرحله الثانوي هم كبار، هو يدش على الصحه المدرسيه، هو ياخذ له موعد. فهذا اذا اصبح ضروره. لكن الابناء اللي يمتلكون مهارات رقميه جيده ومتابعين لتطوراتها راح يكونون اكثر قدره على التعلم والابتكار والتكيف مع التطلعات المستقبليه وقريبين منها. لكن اذا احنا بعدناهم عن هالعالم ايش راح يصير؟ راح يكونون في جهل باستخدامه، يكون في انعزال. تخيل انت لما تمنع ابنك من ان يستخدم المنصات هذه، مو لازم تدخل المنصة هذه، مو لازم تدخل التطبيق هذا، راح يحس إنه هو معزول، راح يحس إنه هو غريب وبعيد عن الواقع الحالي. الحين الواقع يفرض عليهم أن يدخلون.
1: اليوم بنتحدث أستاذة مريم يوسف الملة، أخصائي اجتماعي أول ومرشد نفسي واجتماعي تربوي في تعديل السلوك. يعني نفس ما تحدث اليوم نقول حق الشخص يقول والله غير جهازي، ردت حق الجهاز القديم اللي ما فيه منصات التواصل الاجتماعي، جهاز فقط اتصال واستقبال، وأنا اليوم مرتاح وكأن معزول فعلا عن العالم الافتراضي أو العالم الاجتماعي، لكن هو عايش بين الناس في الديوانية، لكن في راحة نفسية داخلية، يحس أنه ما قاعد يتعب نفسه عقليا وجسديا، أنه قاعد يتابع ممكن بعض الأخبار ولا آخر، لكن وقت احتياجه للعالم التقني وأنه يتعرف على هذه المنصات وهذا يعطي من نفسه توقيت وكأنها دورة.
0: أيوة هني شنو يجيك، لأنه هو الحين ناضج وواصل مرحلة من الوعي والإدراك، هذا ما تلقاه في مرحلة الطفولة والمراهقة.
1: صعبة
0: صعبة، لابد هو ما اختار أنه يرجع حق الجهاز القديم إلا أنه هو خاض تجربته في الأجهزة الجديدة وجرب وشاف السلبي والإيجابي، وعرف الحين هو متى يستخدم الجهاز الجديد ومتى يترك هذا الجهاز ويروح ويركن الجهاز ويروح حق القديم، وبعدين ترى مرده راح يروح حق الجديد. عارف شلون يوازن، عارف متى يدخل هني ومتى يدخل هني. هذا ما نلقاه عند مرحلة الطفولة والمراهقة، هذا دورنا احنا كأولياء أمور، كمربين، كمسؤولين تربويين، هني ايضا كإعلاميين، شلون احنا نوجههم، شلون احنا ما اقول نراقب، لا انا احب كلمة متابعة، ما احب كلمة المراقبة، فإحنا شلون نوجههم، شلون نخليهم أهما يستثمرون هذا الجهاز وهذا العالم الافتراضي في صالحهم، وشلون أهما يكون عندهم في الحين مصطلح راح أقول لك يا اللي هو يسمونه الفلترة الرقمية. الحين اللي بيسوون القهوة شو يحطون؟ يحطون فلتر
1: صح.
0: عشان لما يصبون القهوة شو تطلع الصافي. أنا أعلمه شلون يفلتر المدخلات اللي قاعد تتخلى من هالبرامج، شلون يفلتر المحتوى اللي تدخل عليه من المنصات، شلون هو ياخذ المفيد، شلون يترك الضار، هذا كله دوري انا مو دوره هو. ما يقول له انت قاعد تبطل، انت ايش قاعد تتابع، انت ايش فيك، انت تدري ان هذا حرام، انت تدري ان هذا عيب، شلون يعرف؟ من خلالي انا، من خلال توجيهي وشوي شوي احتويه. يعني لازم يكون عندي شيء اسمه حوار ذكي مع خاصة المراهق.
1: نعم يوم حتى كثير من البرامج اصبحت الفلتر فتح بعض التطبيقات وبعض عمليات البحث تكون سهلة، طفل ما يكون عنده وعي في هذا الجانب أنه والله هناك في تطبيقات يعني صعب أني أصل لها، صعب أني أبحث عن موضوع معين. فلما تسلم أنت جهازه فلتر وجاهز وتقني وبخطوات السليمة، راح تجد أن عملية البحث عنده هذه مو موجودة
0: صح.
1: إن كان هناك الفاق سوء للأسف، وإن كان هناك أيضا عمليات بحث من خلال بعض الفيديوهات اللي شاهدها في التلفزيون ببعض الأعمال أيا كانت. فأنت اليوم تحافظ على ابنك لما تسلم الجهاز مفلتر، ما تقعد تتابعه وتحاتي أنه ربما يروح حق سلوك غير جيد. وإحنا سمعنا هناك بعض الألعاب اللي غير جيدة اللي ربما تضر بعض الأطفال وولي آخر.
0: لذلك أنت تقصد، ما قاطعك، أنت تقصد إحنا اللي نفلتر.
1: نعم.
0: احنا اللي
1: نسلم،
0: احنا اللي نفلتر ونعطيه.
1: لكن
0: انت تعتقد، انت تعتقد ان ابنائنا واطفالنا ما هم اذكياء؟ هم يفوقوننا ذكاء. انت راح تنبهر لما تقط الجهاز بيد الطفل، راح تنبهر. في اطفال تبارك الله تنصدم، شلون تحط رقم سري عارف يبطل الرقم السري. تذكر الحملة اللي سووها، الحملة الإعلامية اللي سووها التربويين، وانا كنت من ضمنهم، في منصة ترفيهية اللي كان فيها، اللي صارت عليها مشاكل، هي الروبلوكس، صار عليها زخم إعلامي وتربوي، وأنا من ضمنهم إنه وقفوا هاللعبة، وقفوا هاللعبة. طيب وقفوا اللعبة، ترى في أطفال يقدروا يلعبون اللعبة رغم إنهم وقفوها، شلون ما تدري. أنا قعدت مع مجموعة من الأطفال، من طبعا مو الأطفال، الأطفال المراهقين، لأن الطفل شنو اللي عنده يميزه عن الكبير؟ البحث، الفضول، يبحث. المراهق ما لما تقول له لا ممنوع يقول لك إن شاء الله حاضر وتم، وما تعطي الأسباب وما تعطي الاحتواء يروح ينبش من وراك. لازم يسوي اللي يبيه، يسوي اللي براسه. فاللعبة الألعاب هذه

0: عرفوا شلون يبطلونها. انا كنت بينهم، شفت، قعدت معاهم. اي بطلون، يعرفون شلون يبطلونها ويلعبون وكل شيء. فانت ما تفلتر، انت تعطيه الفلتره الرقميه، انت تعلمه شلون هو ياخذ المفيد وينبذ الضار، من خلال التوعيه، من خلال الاحتواء. قلت لك من خلال شنو؟ الحوار الذكي. شنو الحوار الذكي؟ ان انا اعطي ثقه، يأمن لما يسولف معاي، احترم رايه. ترى يعني الصغير اذا قال لك شيء قول لي والله ما شاء الله عليك، شلون تفكر كذي؟
1: ترفع من عنده،
0: ارفع كلمه واحده، كلمه واحده والله تطير. مو الصغير، الكبير. الحين لو انا اقول لك انت كفو، شو شعورك لما اقول لك بفلان انت كفو، انت قدها؟ تخيل لو تقول حق الطفل او المراهق ما شاء الله عليك انت ذكي، بس يا ريت ان انت تستخدم هالذكاء كذا كذا كذا، تعال علمني.
1: حتى كذلك اليوم خلينا نقيسها عند الرجال والنساء كذلك، لما تروح مكان معين او زياره معينه ويستقبلك صاحب المكان، صاحب باستقبال كبير وجميل جدا، وترحيب امام الجميع واشاده، راح تكون من داخل مستانس فرح لاستقباله.
0: أكيد.
1: في المقابل اذا استقبلك واحد وقال لك تفضل اقعد، حياك الله نورت، استقبال بسيط جدا، انت راح يكون ردة فعل عندك ايجابية عند الطرف الاخر بالتأكيد. صح. اللي اشاد فيك امام الجميع وايضا اعطاك من قيمتك. لكن هناك تختلف هذه الثقافات، نفس هذا الجانب اليوم الاجازة الصيفية تختلف ثقافات عند اولياء الامور. اولياء الامور يحبون الاجازة الصيفية فرح ووناسة وعطلة ونوم وطلعات وسفرات والاخر.
0: صح.
1: وهناك اولياء الامور يستقبلون الاجازة الصيفية لابنائهم تعليم وثقافة وشقف ومهارات جديدة والآخر. هذا الدور المهم اللي أنا بتكلم فيه الحين أستاذة مريم الملة أخصائي اجتماعي أول، الدور الذي يجب أن يقوم به أولياء الأمور لتعزيز الثقافة الرقمية لدى أبنائهم، خاصة في العطلة الصيفية. أقول تعالى وقت الدراسة، وقت واجباته، وقت مهامه، وقت أموره والتزامات الدراسية، تعال عطى الثقافة هناك في وقت بالتأكيد، لكن مو نفس الإجازة الصيفية ومرحلتها ومسافتها الطويلة.
0: هني عادي يدور شنو؟ حوار بين الآباء والأبناء. لما أنا قاعد مع عيالي وأقول لهم شنو تبون؟ شنو تحبون؟ شنو ودكم أشرككم فيه؟ شنو النوادي؟ شنو الميول؟ طبعاً أنا يفترض كوني كولي أمر أنا من قبل من زمان قاعد أراقب عيالي ولاحظهم، أعرف هذا والله من صغره شاطر إنه يشوت الكرة، أعرف والله ما شاء الله هالبنية ما شاء الله عليها من هي صغيرة تمسك الإبرة والخيط وتطرز، صح؟ أعرف هذا ولدي ما شاء الله يحب ينبش بالرمل ويزرع ويبا، تعال أنا شفت والله زرعة بسقيها. فأنا عندي ملاحظات، شايف عيالي من الصغر هذا شاطر بأي مجال. هني عادي شنو بالعطلة الصيفية أوجه كل واحد فيهم، يلا خلا دخلك النادي الفلاني، وما شاء الله تبارك الله عندنا الأندية الصيفية إحنا في الكويت ما شاء الله تبارك الله يعني يحسدوننا عليها، في مجانية الدولة موفرة وفي في قطاع الخاص. أنا أوجه أبنائي وأشركهم في الاختيار، مو أنا أجبرهم على شيء معين، أشركهم شنو تبي؟ تبي هالنادي ولا هالنادي؟ والله يجيك واحد من عيالك يقول لك أنا بقعد في البيت بس بطبخ، أنت شنو ما عندك سالفة تطبخ؟ أنت ما أدري شنو؟ شوف إيش كثر الشيفات ما شاء الله اللي فاتحين مشاريع، لأن لقوا اللي يشجعهم، لقوا اللي يستثمر فيهم هذه الطاقة. أنا يعني عندي مثال حي، أنا عندي بنتي بالصيف العطلة اللي طافت الصيف هي بمرحلة الثانوية، هي فاجأتني جتني قالت لي ترى أنا سجلت في برنامج كويت تبرمج كودد. شنو أنا ما أعرف شنو هالبرمجة وكذي، كان تقول لي ما أنا أعرف البرمجة الإلكترونية، لا لا لا لا لا أبي أدخل هالبرنامج. قلت لها جو أهد، إيه هي اللي اختارت؟ إيه هي اللي فقيتني يت لي عندي؟ قالت لي أنا أبي هذا المكان، جامعة الكويت مسوين برنامج كذا كذا كذا كذا، مركز الكويت للتقدم العلمي مسوين كذا كذا كذا، أبي أدش.
1: ما شاء الله.
0: هني عادي يدور دورك كولي أمر، تهدم ولا تبني؟ في
1: أولياء
0: في أولياء يبون يقولون تشياه شو وديك هالمجال؟ أنت مثلا بنت
1: مستفيد.
0: لا أنت بنت، وينج بين وين هذا؟ قعدي في البيت مثلا، او هذا شنو اللي ما عندهم تطلعات مستقبليه، اللي ما قاعد يشوفون الحين العالم وين متجه،
1: لا كذلك
0: وين رايح.
1: في في في اولياء الامور بعض عندهم للاسف شنو راح يعطونك اخر شيء؟
0: شنو راح يعطونك؟ صح،
1: في مردود، ما في مردود شو تستفيد؟ للاسف هذا الشيء ربما يهدم كثير من الاحلام والطاقات الايجابيه اللي كان راسمها ابناء في مرحلتهم في المرحله الثانويه او المتوسطه او الابتدائيه.
0: صحيح،
1: هذا الشيء يعزز عندهم

0: عالم جديد. اليوم العالم وين رايح؟ عالم رقمي، ذكاء الاصطناعي. اليوم كثير، اليوم صار اعتماد كثير من المنصات وكثير ايضا من الشركات واولي اخره على العالم الجديد،
1: يعني
0: عالم الرقمي.
1: شنو المفروض يصير؟ احنا اولياء الامور، احنا اللي ننزل حق هالمستوى، مستواهم، ونشوف هم وين رايحين ونروح معاهم.
0: نعم.
1: احنا ما نخليهم بروحهم كذي هدد، احنا نوجههم واحنا نروح معاهم، وما يمنع احنا نتعلم.
0: طبعا.
1: يعني انا لما جتني قالت لي انا مو فاهمه شنو يعني، قمت دخلت معاها قلت لها علميني، قالت لي ما سايبر سيكوريتي يستخدمونه في كذا كذا كذا كذا كذا، قمت اتعلم معاها. اذا تعالي علميني تدري شنو هذا يعزز؟ اول شيء يبني جسر، جسر ألفة بين ولي الأمر والأبناء. لما تقعد تتحاور معاهم وتسولف معاهم عن اهتماماتهم ومحبوباتهم، حتى لو أنت كنت جاهل فيه، وتقول له علمني، وجهني.
0: شفتي موضوع التعليم؟ علمني يا ولدي.
1: أيوة.
0: علميني يا بنتي. لما يروح هو الدورة ويتعلم في خلالها، يأخذ بعض المحاضرات، بعض الأساسيات، تجي في البيت وتقول له عطني شنو تعلمت. أنت ربما مو واعي في هذا الجانب، أو فقط أن تبتعزز الثقافة عند أول بنت، حتى وأن كنت أنت مواصل للمرحلة أنك تتثقف فيها وممكن ما عندك، لكن أنك خليت ولد أول بنت يشرح لك ويعلمك، أنت عززت فيه هذه المعلومة، دخلتها فيه وحببت أنه يركز ويهتم، لأنه عنده طالب آخر في البيت اللي
1: أكيد
0: يعلمه.
1: إيه.
0: ترى عنده واحد ثاني في البيت اللي يعلمه.
1: صحيح.
0: فأنت هنا شنو؟ سرعت عند عملية البحث وعملية الفهم وعملية الاستيعاب بشكل كبير جدا.
1: صحيح. احنا دائما نقول احنا نربيكم ونعلمكم. احيانا يصير حوارات بيني وبين الطلبة اللي معاي في المدرسة، فنقول لهم مثلا احترموا المعلم، المعلمة هي يعني تعلمكم وهذا، فهم يقولون انتوا ليش ما تحترموننا؟ ترى مثل ما انتوا تعلمونا ترى احنا نعلمكم. قلنا شلون تعلمنا؟ يقولون بلى احنا جيل نعلمكم التكنولوجيا. يا ابله ترى احنا نعلمكم التكنولوجيا، انا عندي طالب نابغة بالتكنولوجيا. قلت له شو تعلمني؟ شو أنا أعرف بالبرنامج الثاني فلاني فلاني، أعرف أصمم دعوات، أعرف أصمم كذا، أعرف. إحنا نعلمكم، هي تعرفين يا أبلة؟ قلت له والله ما أعرف. شو شفت شلون؟ يعني أنت في أشياء تعلمين إياها وأنا في أشياء. قلت له نعم أتعلم منك، مستعدة أتعلم منك.
0: ضيفتنا في حلقة اليوم الأستاذة مريم يوسف الملا، أخصائي اجتماعي أول ومرشد نفسي واجتماعي تربوي في تعديل السلوك. فاصل وواصل حديث في برنامج لأجلكم نعمل.
2: في برنامج من أجلكم نعمل، قصص ملهمة من رحم التحديات تولد الإنجازات. استمعوا معنا لهذه القصص.

0: دراسة اليوم هي إنجاز الغد.
1: إذن لكم مستمعينا الكرام، بعد هذا الفاصل برنامج لأجلكم نعمل، وضيفتنا في حلقة اليوم الأستاذة مريم يوسف الملة، أخصائي اجتماعي أول ومرشد نفسي واجتماعي تربوي في تعديل السلوك. حياك الله من جديد أستاذة مريم، سعيد بالتواصل معك بالتأكيد. وموضوع مهم جدا، وعالم التغنيات وعالم الرغمي لأبنائنا، كيف ممكن نزرع فيه الثقافة والتعلم في هذا الجانب. اليوم أبدي معك مرة أخرى في الحديث ما بعد الفاصل، كيف يمكن تحقيق التوازن بين استخدام التكنولوجيا الحديثة للترفيه والاستفادة منها دراسيا. يعني اليوم العالم الترفيهي ممكن استفيده دراسيا ولا لا؟ المعلم والمعلمة يستفيدون، يعرفون الطلبة اللي قدامهم يحبون البرنامج أو الكرتون الفلاني أو الشيء الفلاني، لما أنا أعطيه شرح ووصل له صورة في أثناء الدرس على هذا الشيء راح يجد الاستيعاب سريع جدا.
0: أكيد طبعاً.
1: نفس لما يكون اليوم عندنا الحصة أو الكلاس في مرحلة الجامعية أو حتى في مرحلة ابتدائية، لما أغيرها من خلال الفصل الدراسي أروح للساحة المدرسة أو أروح للصالة وأقدم الدرس أو في مركز آخر، راح يثبت بذهنك.
0: أكيد التعليم عن طريق التجربة، التعلم التفاعلي، هذه كلها أمور. التوازن يكون أول شيء بين الترفيه والاستفادة الدراسية، أول شيء من خلال تنظيم الوقت. يعني مهم جدا تنظيم الوقت، يعني نعطي مساحة للترفيه والاستمتاع، لأنه شيء طبيعي، يعني الإنسان يحتاج يرفه عن نفسه ويستمتع، وفي ظل وجود مثل هالبرامج الممتعة، لكن بنفس الوقت نخصص وقت للتعلم واكتساب المهارات. والشاطر اللي يجمع بين الاثنين، التعلم بالترفيه الشاطر، لأن في وايد تطبيقات ترفيهية، لكن وإحنا نشوفها شنو هال أو برامج أو ألعاب فيديو جيمز، نشوف إن شل البرنامج التافه، شل البرنامج الصغير، لكنه هو يعني نقلة نوعية وفكرية ومستوى ذكاء عالي في أثناء اللعب نكتشفه. مثلا عندنا في لعبة اللي اسمها ماينكرافت، هذه اللعبة تعتمد على شنو؟ على تركيب المكعبات. لما تقعد تشوف الطفل أو المراهق أو اللي بالثانوي يقعد يلعب هاللعبة، تقول شنو هذا؟ يمسك مكعب ويركب مكعب، شل التفاهة. تدري هاللعبة هذه يعني وايد اكتشفوا إن عيالهم مصممين تصاميم هندسية، يعني شيء مرعب، تصاميم هندسية شيء مرعب. وتدري بعد إن في شركات عالمية اكتسبت هذه

0: أبست هذه التصاميم والتصورات وشارتها من بعض الأطفال.
1: ما شاء الله،
0: يعني شوف هذا أبسط شيء.
1: يوم كثير حتى في تطبيقات كانت من مرحلة دراسية، تطبيقات ايش يروح سناب شات، مرحلة في عملية البحث، في عملية دراسية، في مرحلة الجامعية لبعض الطلبة، يوم أصبحت منصة رقمية
0: أي
1: على مستوى العالم.
0: صحيح.
1: فاليوم لا تستصغر فكرة صغيرة عندك وأنك تنشئها وتكبرها، لأنها راح تكون عالمية يوم من الأيام إذا أنت بديت تشتغل عليها صح. كثير من البرامج والتطبيقات أصبحت كانت
0: ترفيهية، هي
1: ترفيهية
0: لكن أنا يعني مثلا شو اسمه الحين الأونلاين التيمز، ترى أنت لما تدخل التيمز هاي منصة تعليمية، لما أنا أدخل ترى المعلم المبدع شلون يقدر هو يوجه الحصة التعليمية هذه، يدخل فيها فيديوهات مسابقات، أنا أدخل أشوف لما أتابع أشوف ما شاء الله المعلمة مبدعة قاعد تدخل لعبة يلا من يركب هذا، من مسابقة بين طالبين، شلون وجهت هذه المنصة التعليمية إلى ترفيهية وبالعكس.
1: نعم، حتى المنصات اليوم الترفيهية مثل ما نقول مسلسلات والأفلام، في السابق منو عندنا ينطر منصة رقمية فيها برامج يبحث فيها؟ لا، وكنا نتابع في التوقيت في الساعة نتابع المسلسل والعمل. اليوم لا، ممكن أنسى أشهر بعد بثه أو سنين وأتابع بعدين.
0: صح،
1: من خلال المنصة الترفيهية الموجودة اللي أصبحت فكرة وأصبحت اليوم لدى الملايين.
0: صحيح.
1: موجودة هذا الشيء، بغي اليوم ان احنا فعلا نوعي ابنائنا في الجانب الترفيهي وشلون ممكن تستفيد من عنده في المرحله الدراسيه.
0: صحيح.
1: انا اذكر في مرحلتي الدراسيه في المرحله الجامعيه كانت هناك بعض المقررات الدراسيه، يعني الامتحان الفاينل يكون تقريبا ما يقارب 200 صفحه،
0: 300
1: صفحه، كذا فصل قراءه وفهم واستيعاب. طيب هذا الكتاب، هناك عمل تلفزيوني، فيلم تلفزيوني موجود يعني يغطي 70% من الكتاب.
0: صحيح.
1: مش كنت أسوي؟ كنت أتابع العمل التلفزيوني.
0: صح.
1: ساعتين، ساعة ونص ممكن بعض الأحيان. فأتابع هذا العمل وأخذ من عنده معلومات وأركز فيه. أنا استفدت ترفيهي، رفعت عن نفسي شوي وأخذت معلومات وأنا قاعد أقرأ الكتاب أستحضر العمل.
0: صح. راح تشوفه أنت بصورة ذهنية.
1: خلاص تذكرت، تثبت المعلومة.
0: صحيح.
1: فاليوم أنت كطالب وكطالبة قبل دراسة أي عمل، هل هذا الفصل موجود رقمياً في جانب في أحد المنصات في أحد الأعمال موجود؟
0: ما ينفع أصلاً أن أنت تكون متأخر ما تحط، يعني خلاص الحين
1: راح يسهل عليك عملية الدراسة.
0: خلاص الحين كل شيء صار رقمي.
1: أي.
0: كل شيء لازم ننتبه، لازم نستوعب، ما في شيء الحين يقول ما أبي ولدي يدخل هذا العالم، ما ينفع. الاتجاه صاير الحين كله في العالم الرقمي بالذكاء الاصطناعي، الطب صاير في ذكاء، دراسة ذكاء اصطناعي، الهندسة هندسة ذكاء اصطناعي، يعني التعليم صاير
1: العمليات الجراحية،
0: كل شيء صاير رقمي الحين، كل شيء صاير رقمي. التعليم الحين أحيانا الحين الوظائف، الحين في وظائف قالوا راح تختفي لأن راح يصير بداله الذكاء الاصطناعي،
1: يعني أوفر.
0: فما ينفع
1: العنصر البشري إلى العنصر. لكن
0: قبل بالسابق اللي ما يقرأ اللي ما يكتب كان يقول عنه في شنو، محو أمية أو جاهل. بعدين صار اللي ما مثلا يدخل الجامعة، الحين الجهل مو بالقراءة والكتابة، الجهل إذا أنت ما تعرف تستخدم الجهاز اللي عندك استخدام الصحيح.
1: نعم بالتأكيد، يوم استخدام العالم الرقمي مهم جدا، وثقافة فيه كبيرة جدا وبحر. اليوم هو أصبح صديقك دائم، وايضا معلوماتك المستمره اللي ممكن تستعرض فيها كثير من الاشياء،
0: صديقك، مستشارك،
1: كل شيء،
0: دكتورك،
1: كل شيء،
0: ملهمك.
1: ومع ذلك لا تعتمد عليه اعتماد
0: طبعاً
1: كامل.
0: طبعا
1: لابد من الجانب، طرقت هي كلمه طبيب، اخذ من عنده معلومه وارجع لطبيبك.
0: طبعا
1: الجانب الثقافي، اخذ من عنده معلومه وراجع الثقافه في الكتاب والمصدر.
0: هذه الوعي، شلون اعرف اخذ المصدر، هل هذا المصدر موثوق؟
1: يعطيك 70%.
0: هذا لازم نحن نعلم عيالنا. ترى انت من وين جبت هالمعلومه، انت من وين جبت هالمصدر، هالمعلومه من اي مصدر؟ ولابد ان ما اقول له لا غلط انت غلط، اقول له تعال من وين جبت هالمعلومه، انا جبتها من المنصه الفلانيه، تعال انا وياك نقعد مع بعض ونبطل هذه المنصه ونقرا الخبر. الفترة السابقة الأوضاع الإقليمية اللي كانت عندنا مر فيها الدولة، فكان يسمعون أخبار وإشاعات، يجون يقولون مثلا ترى في مكان الفلاني صاير في حدث فلاني، هني عادي دوري التوجيهي كتربوية كأم كمختصة، تعال أنت شفت الخبر قبل لا نصدق ونكذب، خلنا نتعلم نشوف من وين هالخبر،

0: هل هذا الخبر من مصدر موثوق، من أكاونت وهمي، أكاونت رسمي من الدولة؟ هني أنا هني علمه شلون يعني يخوض معركته في هذا العالم الافتراضي.
1: والاعتماد أي خبر شفته عن مصادر حكومية، حاول أن ترجع لحساب المصادر الحكومية طبعاً الأساسية طبعاً. الرسمية، رجع له وتأكد من الخبر هل موجود ولا لا. غير موجود المصدر إلى الآن غير دقيق وغير صحيح. سبق صحفي للأسف أهم. كذلك أقول لك أنطر من المصدر الرسمي، أنطر من الجهات الرسمية، من الوكالات الرسمية، لا تعتمد على المنصات الرقمية اللي ربما تكون هي تحاول
0: لها أغراض
1: خاصة في هذا المجال.
0: ولا نقول عيالنا ما يعرفون أو ما يفقهون أو ما يفهمون، ولازم نبعدهم عن الأخبار، ولازم لازم نشركهم، نعطيهم الأخبار أو الخبر يأخذونه منا إحنا على حسب مرحلتهم العمرية، على حسب وعيهم الإدراكي. ما نغيبهم نهائيا على اللي قاعد يحصل، ولا نغرقهم بالتفاصيل اللي هم ما يتحملون كم الهائل من الأخبار هذه. بس لا نقول ما يفهمون ما يعرفون. كلمة ما يفهمون ما يعرفون خلاص هاي نلغيها من القاموس، قاموس ننسحب من الساحة. عيالنا يعرفون كل شيء، عيالنا يعرفون كل شيء.
1: ما شاء الله. الأستاذة مريم يوسف الملا، أخصائي اجتماعي أول ومرشد نفسي واجتماعي تربوي في تعديل السلوك، ضيفتنا في حلقة اليوم في برنامج لأجلكم نعمل. أبرز المهارات الرقمية اللي ينبغي أن يكتسبها الأبناء في مختلف المراحل العمرية، يعني تأكيد هناك منصات رقمية لابد من أن يتعلم عليها، سواء كانت منصات رقمية، منصات تعليم لغات، منصات ثقافية، منصات قراءة كتب ولآخره. فاليوم كل مرحلة تختلف عن مرحلة في وصول هذه المنصات. يعني أصحاب مرحلة ابتدائية لابد من منصات معينة تعلمهم وتقفهم جانب الرياضيات، جانب الثقافة الاجتماعية الدينية وإلى آخر. وكذلك المرحلة الثانوية أيضا تختلف هذا الجانب، ما بعد الدراسة، المرحلة الجامعية والمرحلة الوظيفية وإلى آخر. فاليوم أبرز هذه المنصات اللي ربما يحتاجها الشخص أو الأبناء في تعليمهم، في التعليم والاستفادة منها.
0: أنا ممكن كأوجه الأبناء كوني كولي أمر، كوني كمختص تربوي، بالمهارات اللي مثلا البحث الصحيح عن المعلومات. أنا لازم يكون عندي هالمهارة. أنا مثل ما قلت لك في السابق، شون أبحث عن المعلومة والتقصي عن المعلومة، هذه مهارة رقمية. مثل ما قلت لك مصطلح الفلترة الرقمية، أنا أميز بين الخبيث والمفيد من اللي أنا المدخلات اللي قاعدة تخلي من معلومات. ثاني شيء أنا لازم أعلم ابني حماية الخصوصية في منصات هذه، سايبر سيكوريتي، الأمن السيبراني. أعرف شلون أنا أحط مثلا سيكيور على أكاونتي، ما يدخل علي أحد. عارف في ناس يعني مرضى نفسيين لهم أغراض غير سوية أنهم يدخلون على الأبناء في بالألعاب بالبرامج، يسولفون معاهم، لهم أغراض. أنا لازم شلون أوعي أبناء ما أتركهم كذي. ثاني شيء عندي آداب التواصل الإلكتروني، أخلاقيات التواصل الإلكتروني. أنا عارف أعلم ابني شنو آداب التواصل الإلكتروني، مثلاً بالسوشيال ميديا لما يسولفون ما يغلطون بالكلام. أنت شايف الحين القوانين
1: صحيح.
0: الجرائم الإلكترونية تسحب، تشوف ولدك مسحوب وأنت ما تدري ليش، عزيك الله ساب أحد، هاين أحد، هذا كله لازم أنا لازم أنا أنشئه. مثل ما أنا أعلم ولدي الاحترام لما يدش دوانية، لما يسلم على خالة عم، أعلمه شلون يحترم الغرباء في هذا العالم، شلون يتكلم معاهم. أني مثلا ما أدخل على مثلا ما أخرب برنامج أحد. ترى في ألعاب شنو يلعبون مستانسين، في أحد يدخل عليهم باللعبة في ألعاب يبوق أغراضهم، يخرب لعبتهم. هذه كلها آداب لازم أعلم.
1: حتى يقول لبعض الأشخاص، يقول له ربما هدفهم الأساسي هم الأطفال، صور البطاقة البنكية،
0: أيوة
1: أرسل لي هذا كده عشان أوصلك المرحلة الفلانية بسرعة. الولد غير واعي، ربما ياخ وتجد الخصومات وتقول باكر شو ممكن دخل عليه هكر وولي آخر. فلذلك متابعة الأبناء مهمة جدا، واختيار هذه المنصات الرقمية أيضا ضرورة.
0: أيضا أنا كون كأخصائية اجتماعية مدرسية في مرحلة الطلبة في الابتدائي، كانت تي عندي مثلا مشكلات طلبة متهاوشين بالمدرسة طاقيقين، لما إيه أشوف أفكك المشكلة شو السالفة، عندهم لعبة إلكترونية يلعبون فيها، صار يعني التاتش بينهم باللعبة، يعني يصفون حساباتهم في المدرسة. هني أعلمهم الآداب هذه، إنه يعني ما

0: كثير انتوا قاعدين تلعبون تتهاوشون يتهاوشون داخل اللعبه ويوني يصفون حساباتهم في المدرسه. هني دوري انا هني دوري انا اعلمهم اداب العالم هذا، ان هذا لا ياثر عليك حتى في علاقاتك الانسانيه علاقاتك الاجتماعيه. ايضا من المهارات الرقميه البرمجه والذكاء الاصطناعي، هذا لازم يتعلمونه لازم يتعلمونه. ايضا صناعه المحتوى الهادف، في بعضهم يتابعون المشاهير في السناب يحاولون يقلدونهم، فهو يمسك التليفون بيقلد المشهور الفلاني، قلد مشهور الفلاني يصور نفسه بيعثبال الحين بصير مشهور اصور محتوى. صور بالعكس شيء وايد حلو. اذا انا عندي اشوف ولدي والله متحدث ولبق وهذا، ليش جو وعنده موهبه يبرزها من خلال محتوى هادف، يطلع جو اهد. لكن عندي واحد يخنبق، لا ما يصير، لازم اقضبه واعلمه وهذبه عشان يعرف شلون يصنع محتوى هادف. هذه المهارات اللي اصبحت في مختلف المراحل المهارات الحياه الاساسيه والعلميه هذه لابد منها.
1: للاسف في نقطه مهمه جدا يعني تضرت له ومهمه كذلك، هذه النقطه اللي هو بعض الابناء يتهاوشون في بعض الالعاب ويجي صفي حساباته داخل المدرسه. للاسف يعني الالعاب الالكترونيه وجدت الترفيه لوقت معين وقصير جدا وليس لقضاء أوقات وساعات طويلة وأيام فيها، ليس فقط الحقد والمشاكل. اليوم لابد لأبنائنا أيضا حرص على هذا الشيء. أبهم أيضا لما يشوف ولده ماسك تليفون ويلعب ويصرخ، لا تقول جاي يلعب لعبة، ترى يمكن اللعبة تتطور لمشكلة خارجية.
0: صحيح، هذا اللي قاعد يشوفه، هذا الواقع اللي نشوفه بالميدان. هذا اللي قاعد نشوفه بالميدان.
1: يصرخ مع اللي يلعب معهم، لا لا لا منو يلعب معهم، كل ربعه بات تصير مشكلة خارجية. فاسأل تعرف شو اللي قاعد يصير في عالم الألعاب عند أبنائنا.
0: أكيد.
1: الأستاذة مريم يوسف المنة أخصائي اجتماعي أول، يعني تكلم معك اليوم كيف يمكن للوالدين تشجيع الأبناء على استخدام التطبيقات والمنصات التعليمية. دائما احنا نقول عند أي شخص حتى أنا واحد من عندهم أيام أول خلص الدراسة لا تجيب شيء دراسي أتعلم مرة ثانية، خلاص بتعلم أني أروح ترفيه، لكن بعدين تتحسف تندم على الساعات اللي ضاعت من عندك انك ما استفدت فيها في هذا الجانب. لكن في جيلنا ما كان عالم الرقمي موجود، فكان عندنا عالم الكتاب وعالم القراءة والمكتبة الوطنية.
0: صح.
1: تروح المكتبة في المنطقة اللي انت فيها لابد انك تتصفح الكتب والأرفف وتعرف على الكتب وتمسك المجلات والجرائد تاخذ من عندها الثقافة العامة. كنا نقصص الألعاب ونلعب فيها ونحاول نحل الأحرف،
0: كنا ننطر من وين معرض الكتاب
1: ومعرض الكتاب
0: له.
1: فأمور كثيرة. اليوم أنت عند الولد والبنت شيء ذهبي، يعني عالم ذهبي جدا أنه يتعلم ويتثقف.
0: صحيح.
1: أنك تخلي هذه الألعاب وهذه المنصات التعليمية موجودة عندهم في شاشات التلفزيون داخل البيت يتعلم من عندها ويستخدمها. اليوم لابد من أولياء الأمور كل ما عندي وقت لا تقول مفاضي، إن هذا كله من حرصك
0: اللي
1: راح تتمناه حق أبنائك في المستقبل. يقول أنا ضيعت هذه الساعات، قاعد نصرف الدنانير بعض الأباء للأسف على التعليم خاص أو نقول الدروس الخصوصية في البيت. لما يجيب طالب مدرسة هو لابد أنه متعلم.
0: صحيح.
1: الدروس الخصوصية غلط أنك تجيبها توصلها للبيت عندك. المدرسة تقول لك أنا عندي جانب تقوية موجود في المجان لأبنائنا.
0: لا، موقع وزارة التربية في منصة تعليمية عجيبة، بس ما أدري ليش الأولياء الأمور والناس
1: عطوا ثقافة لأبنائهم أن لا ما استفدت على إذا كان مدرس.
0: أي أسهل شيء، أريح شيء، ما يبي ولده يطلع، ما يبي هو يطق درب يودي مكان، فأسهل شيء إنه يقط شنفلت. ما تدري هذا اللي قاعد يعلم ولدك شنو أصلاً مخرجاته، اللي قاعد يعلمه ويدرسه شنو مخرجاته التعليمية. أعطيك مثال الحين. أنا عندي طالب في المدرسة الله عليه سباح،
1: ما شاء الله رياضي
0: سباح طالب مرحلة ابتدائية. شلون تعلم السباحة؟ لا أبوه لا أمه لا أحد من أخوانه علم السباحة. شلون؟
1: شلون؟ مصدر غبية؟
0: من خلال اليوتيوب. هو يحب السباحة،
1: تعلم حركات،
0: ما حد وده، يحب السباحة، يحب البحر، يحبها. ثاني بطل بروحه فيديوهات شلون سباحة الحرة، شاف واحد سباح قاعد يسوي الحرة وما يدري ان هذه الحرة ولا شيء
1: طريقة.
0: طب قدام امه يوم من الايام في الحوض قام يسبح حرة. شلون؟ عمره 8 سنين
1: نفذ اللي شاف.
0: شلون؟ يعني شلون طوع هذه المنصة التعليمية بانه يتعلم مهارة من المهارات. انا شلون، انت سألتني سؤال كيف يمكن الوالد

0: الوالدين تشجيع الأبناء. أولاً أنا أختار لهم التطبيقات وأعرض عليهم التطبيقات والمنصات المناسبة لأعمارهم وأشركهم في الاختيار. ضروري أني أشركهم في الاختيار، سالفة أني أنا أكون محدد المنصة أو وفاجأ هذا لك ما ينفع. أشركهم في الاختيار على حسب مرحلتهم العمرية وعلى حسب تمييزهم للمنصة، وأيضاً أعطيهم فرصة التجربة والتعلم من الخطأ. خلي غلط، خلي يطيح بالغلط.
1: صح
0: صح، ياما احنا غلطنا وقمنا تعلمنا. شلون الواحد يتعلم بالحياة؟ مو لازم يعني يطيح بالغلط مع التوجيه. مو اقول له يلا اطيح بالغلط بروحك كذي وتعلم بروحك، لا،
1: في خطأ
0: عن خطأ يفرق،
1: خطأ عن خطأ يفرق.
0: اي انا ما اقصد
1: في خطأ التعلم.
0: ايوه يعني يعني مثلا اختار منصة، والله هالمنصة دش فيها لكن ما فلح فيها، هل هو سيء؟ خاض تجربته. نخليهم يخوضون التجارب سواء في المنصات التعليمية أو في الحياة بشكل عام. في الحياة عشان بنطلع منهم شخصية قوية. الشخصية القوية ما تطلع من الترف والدلع وإن أنا أخدمه وأنا أحط له وأنا أسوي له، صح ولا لا؟ ثاني شيء لما أنا أخليه يخوض التجربة وهو اللي يختار، يعني راح يحس إنه هو مسؤول عن قراراته، مسؤول عن اختياراته. هذا يعزز عند الشخصية، أبني فيه شخصية قوية. هذا ما خاف عليه بعدين لكبر، عارف وين يروح، عارف حتى التخصصات الجامعية، عارف هو وين رايح. هذه شغلة. أيضا أنا شو أسوي؟ إني أنا أعزز عنده هذه الروح، روح المبادرة وروحه من خلال المكافآت المعنوية. شنو المكافآت المعنوية؟ تشجيع، الكلام الطيب. والله الكلام ببلاش، أنت كفو ما شاء الله عليك. لما أشوف ولدي شاطر مثلا،
1: يقولها للغريب ما نقولها لأبنائنا،
0: أي لما أشوف ولدي شاطر يعني يحط مكعبات ولا يرسم ولا، أقول لي المهندس. شو المشكلة أن أنا أنادي المهندس؟ لما أشوف بنتي ما شاء الله عليها مثلا تستخدم المنصة الرقمية هذه مثلا في الرسم، يا الرسامة يا المبدعة يا أنت يعطيها الكلمات التشجيعية هني. وحتى لما أنا ألجأ لها مثل ما قلت لك، لما أقول لها علمني، تعال البرنامج هذا ما قاعد يشتغل، قول لي شلون بطلع. انا كولية امر مثلا اكون معلمه وعندي برنامج منصه تعليميه ماني عارفه لها، احيانا اشوف عيال الابناء هم يعلمون المعلمات والامهات، دشي هذا اخذي هالتول، بطلي هذا، سوي كذي، رسمي مربع، هذا راح يدخلك على الشغله الفلانيه. لما نحسسهم ان احنا نتعلم منكم، شنو يعزز عندهم شخصيه والثقه.
1: يصير يرجع لك دائما، تعلم على شيء، تبى علمك على شيء جديد، استفدت من شيء جديد، خلنا أوصل لك يبا، خلنا أوصل لك يما هذا المعلومة الجديدة اللي وصلت لها.
0: ديك الساعة هو تلقائي، ترى تلقائي من غير ما تتعب. هو راح يبطل المنصة التعليمية، ترى هو اللي راح يبطل التيمز، هو راح يقوم بسرعة يبطل التيمز والأونلاين. أنا كانتيني شكاوى من أولياء الأمور في الفترة هذه، فترة التيمز، عيالنا ملانين ما يبون يبطلون المنصة التعليمية، ما يبون يدخلون يحلون واجبات. أقوم أنتوا قعدوا معاهم، حطوا مفرحات حوالينهم، سافتي اقعد قصبا عليك، لا يعني خلوهم يستمتعون. اه بروحهم راح يروحون، راح يبطلون لما يحسون ان هذا مو امر، مو شيء يعني يكون ضاغط لهم ويسبب لهم التوتر وازمه في البيت، ولما يشوف الام معصبه وزعلانه. لا، خلي شاطر يدمج شنو التعليم بالترفيه.
1: بالتاكيد حدثنا فيها في بداية الحلقة ونكررها كذلك لأولياء الأمور، علم ولدك الترفيه لكن خله يستفيد من عنده في التعليم.
0: صحيح،
1: هذا من الاثنين يعني استفيد شيء كبير جدا، وفرت شيء كبير جدا. يصبح الطالب عندك ابنك وبنتك يحب أنه دائما يتعلم لما يمسك الجهاز، وليس فقط للترفيه، وابقى أيضا في جانب التعليم. هذا يأخذني لسؤال ثاني، أهمية مشاركة أولياء الأمور مع أبنائهم في التعرف على التقنيات الحديثة وتحديدا الذكاء الاصطناعي اللي اليوم لا غنى عن احد عن هذا البرنامج او هذا التطبيق. اساله يجاوبك، استفيد من عنده كثير من المعلومه، لكن الرد ونكرر 60% الى 50% المعلومه، الباقي عمليه بحثك. هذه وفرك عمليه البحث بشكل كبير، وفر عليك ساعات بحث، وفر عليك اوقات، لكن خلى الحس البشري،
0: صح،
1: حسكت موجود أكيد. لمساتك موجودة في عملية
0: البحث. صح صح، شوف المشاركة الوالدية الإيجابية تخلق جسر من الثقة المتبادلة بين الأبناء والوالدين. المشاركة تساعد الأهل على فهم اهتمامات الأبناء في المجالات الرقمية واكتشاف ميولهم وتوجيهها بالشكل الصحيح، والتخطيط لبناء مستقبل تعليمي من تخصصات جامعية.

0: هي ومهنية، مثل ما قلت لك المثال لما جتني بنتي وقالت لي أنا بديش هذا مركز الكويت التقدم العلمي، في عندهم سايبر سيكوريتي، عندهم كذا كذا كذا. هني أنا هني على طول فهمت هذه خلاص الجامعة تخصصها سايبر سيكوريتي. شوف شلون لما يكون في شنو إشراك بين ولي الأمر والابن في هذا المجال. أنا عاد أوجهها أقول الذكاء الاصطناعي تستخدم استخدام آمن، استخدام صحيح، لا تستخدمه في الغش والتحايل، مثل ما قلت أخذ منه معلومة مثل ما يعطيني إياها، مثلا يطلبون تقرير المدرسة سيدة يكتبون بالذكاء الاصطناعي ويطلع لهم التقرير ويقدمونه. لا، وين حسك البشري؟ تعالي الحين أنت الحين أخذت التقرير، الحين لخصه، طلع الأخطاء اللي فيه، مثل قبل لما كان يعطونا حصة المكتبة نروح ننقي كتاب. هذا هو الذكاء الاصطناعي القديم،
1: صحيح.
0: إيه، إن ننقي الكتاب والأبلة تقول اقري الكتاب هذا ولخصي لي إياه. هذا الكتاب شيء جاهز، معلومات جاهزة، لكن أنا شغلت الحس البشري اللي فيني إني لخصت القصة، لخصت الرواية، لخصت هذا الكتاب وخليته صفحة واحدة.
1: نفس المصدر اليوم الصحفي لما يأخذ كثير من المعلومات يبدأ هنا في طريقته في تحليله ويكتب الخبر في هذا الجانب، أو أيضا المقال الصحفي اللي بيوصل المعلومة من أولياء الأمور طريقة أسرع. يوم حاول فعلا تخلي ولدك أو بنتك ما بعد أي زيارة لأي مكان ترفيه أو أي رحلة أو أي سفرة أو أي نشاط سويته، جماعة أعطونك واحد رايه بعد هذه الرحلة، كل واحد يكتب لي يلا صفحة نص صفحة اللي يصير، وصل لي الفكرة، عززت عنده ربط الأفكار وعززت عنده أيضا الرسالة.
0: وايد مهم
1: ومهم، ليش؟ حتى نكرر الزيارة ولا ما نكررها؟
0: صح.
1: أعطوني تقييمكم، شنو الإيجابي وشنو السلبي؟ ترى والله وايد حلو جدا، راح تستمتعون في الحياة.
0: صح.
1: تستمتعون في النشاط، ليش؟ لأن راح يصير عندك شغف كل مرة. من اللي رضى على هذه الزيارة؟ أنت ولا أنت ولا أنت؟ طيب ربما نروح وكلنا طالعين ومستانسين، والبعض عنده بيستانس وناسة داخل يعني بس
0: لحظية
1: لحظية اللي هو قدامكم فقط، اللي ربما اللي أنا غير سعيد جدا، لكن عشان أبوي لا يزعل إني طلعنا، ترى بين لنا إحنا استانس، لكن المكان مو إحنا اللي كنا نبيه أول آخر. فلذلك تقييم بعد كل رحلة، تقييم بعد كل زيارة.
0: حتى أول لما يعبر لما يكتب راح تعرف ليش ولدي كان ضايج خلقه مو عاجبه، من خلال كتاب راح يبين عندي،
1: وراح تعرف أيضا حس الثقافي كتابة هذه البسيطة جدا، راح تعرف أيضا معلوماته وتحليله الثقافي شلون كان موجود عنده وشلون بدأ يربط الأفكار، وتعزز أيضا عنده إيصال الرسالة بشكل
0: هذا
1: سريع.
0: من وين يجيبون الأبناء؟ مثل ما قلت من الأسرة،
1: المشاركة.
0: من الوالدين.
1: نعم.
0: لما الوالدين يعني هم الأسرة أصلا انعكاس حق أبنائهم، هم لما يشوفون الأبو دائما يكتب والأم دائما تكتب، وشون طريقة استخداماتهم للتعبير عن مجمل الحياة، عن المواقف اللي يمرون فيها، تشوف عيالهم نفس الشيء. نفس الشيء.
1: رسالة أخيرة تودين رسالها أو إيصالها الأستاذة مريم يوسف الملا، أخصائي اجتماعي أول ومرشد نفسي واجتماعي تربوي في تعديل السلوك لأولياء الأمور واللي قاعد يسمعونا الآن، وأيضا إلى الأخصائيين الاجتماعيين كذلك في هذه المرحلة تحديدا، كيف يمكن التعامل مع الأبناء وتثقيفهم في العالم الرقمي.
0: رسالة لكل أب وأم ومربي فاضل وتربوي، الخوف ما يبني شخصية قوية متميزة في هالزمن. لا تخافوا من العالم الرقمي وتطوراته المتسارعة واستخداماته، استثمروا هذا العالم الرقمي في أبنائكم، طوعوا العالم الرقمي لبناء مستقبلهم. فعيالنا يعيشون شنو؟ مستقبل يختلف عن اللي احنا عشناه، صح ولا لا؟ هذه أداة وسلاح تطور ومستقبل الوطن، فمهدوا المستقبل لأبنائكم، تمكينهم من كل أدوات التعليم الرقمي والمهارات الرقمية. لا تنسون تكونون قريبين منهم وتحتوونهم وتشاركونهم المستقبل.
1: قوة الله.
0: الله يقوي.
1: رسالة إيجابية وصلتها بالتأكيد للمستمع الكريم من خلال برنامج لأجلكم نحمر عبر أثير إذاعة دولة الكويت. نتمنى فعلا وصلنا رسالة إيجابية اليوم مع الأستاذة مريم يوسف الملا، أخصائي اجتماعي أول ومرشد نفسي واجتماعي تربوي في تعديل السلوك. اللي حاب أن يتواصل بالتأكيد مع الأستاذة مريم عددنا خلال منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بإمكانه يكتب الاسم وأيضا يشوف عملية البحث وأيضا يشوف عملية الرسالة التوعوية تقدمها أيضا إلى أبنائنا في الجانب الرقمي. لابد أن اليوم فعلا نتابع أبنائنا أيضا، نعطيهم فرصة في التعلم الرقمي والاستفادة في العالم الرقمي وتعديل مثل هذه المهارات في المستقبل. فاليوم الأبناء فعلا هم سلاح المستقبل، وبالتأكيد هو الجسد اللي احنا نتمنى فعلا أن يكون فعلا قوي في المستقبل مع كل الظروف والتطورات. وصلنا للختام أستاذة مريم، شاكر لك على وجودك معنا في حلقة.

0: لكم لإتاحة الفرصة، يعطيكم العافية.
1: كل الشكر لك، وأيضا الشكر موصول لمستمعينا الكرام لحسن استماعهم في حلقة اليوم في برنامج لأجلكم نعمل، وبالتأكيد الأسبوع القادم في نفس الموعد. كذلك الحين إلى اللقاء.
2: كنتم مع برنامج لأجلكم نعمل. في برنامج لأجلكم نعمل، أسرة سعيدة، مجتمع متماسك، ومستقبل واعد. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: حمد لسهيل، محمد مزيد، بشاير المطوع. من أجلكم نعمل للمخرج
3: طلال مالالله.

أهلا بكم في نشرة الواحدة ظهرا تقدمها لحضراتكم اليوم زينب خان ونستهلها بالعناوين. رئيس وزراء باكستان يعلن التوصل لنص نهائي لاتفاق واشنطن وطهران. مسؤول أمريكي كبير يقول إن الاتفاق النووي المرتقب مع إيران يقود إلى تفكيك برنامجها النووي وإلى حصول الولايات المتحدة على المواد النووية المخصبة. الجيش الأمريكي يعلن إسقاط مسيرات انقضاضية أطلقتها إيران باتجاه سفن تجارية في مضيق هرمز. فرنسا تدعو واشنطن وطهران إلى اغتنام الفرصة لتوقيع اتفاق سلام مبدئي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة ويصدر إنذارات بالإخلاء لعشرين قرية في جنوب لبنان. مؤتمر باريس بشأن حل الدولتين يدعو لوقف الحرب في غزة ووقف بناء المستوطنات. الاتحاد الأوروبي يعلن استئناف محادثات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الاثنين المقبل بعد رفع الفيتو المجري. كوريا الشمالية تندد بموافقة الولايات المتحدة على بيع صواريخ جو متطورة إلى كوريا الجنوبية. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. نبدأ نشرتنا من إسلام أباد، حيث أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن النص النهائي المتفق عليه لاتفاق سلام بين إيران والولايات المتحدة قد أنجز. وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني أن إسلام أباد تعمل مع الطرفين على استكمال الخطوات التالية. في واشنطن قال مسؤول أمريكي كبير في الإدارة الأمريكية إن الاتفاق النووي مع إيران يقود إلى تفكيك البرنامج النووي الإيراني ويؤدي إلى حصول الولايات المتحدة على المواد النووية المخصبة. وذكر خلال اتصال هاتفي مع صحفيين أن الاتفاق يتضمن ترتيبات تنص على تدمير هذه المواد في موقعها ثم إخراجها من إيران، بما يحقق أهداف إدارة الرئيس دونالد ترامب منذ بداية الأزمة والمتعلقة بتفكيك البرنامج النووي والتخلص من مخزون اليورانيوم المخصب عبر تدميره ونقله خارج إيران. وأشار إلى أن مستوى الثقة في التوقيع ارتفع من نحو 75% إلى ما بين 80 و85%، لكنه لا يصل إلى 100% في ظل ما وصفه بتعقيد النظام الإيراني ووجود انقسامات داخلية بين من يدعمون الاتفاق ومن يعارضونه، وهي انقسامات لا تزال قائمة أثناء محاولة التوصل إلى قرار نهائي على حد قوله. في الأثناء نقلت وكالة رويترز عن مصدر غربي مطلع أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران قد يوقع في أقرب وقت من قبل نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف مع ترجيح جنيف كمكان للتوقيع. ونقلت وسائل إعلام أمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمضي في خططها لإقامة مراسم توقيع في جنيف. في طهران قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن التوقيع على المرحلة الأولى من مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة سيتم إلكترونيا عن بعد حال الانتهاء من المراحل النهائية للمفاوضات. في غضون ذلك قالت القيادة المركزية

المركزية الأمريكية إن إيران أطلقت عدة طائرات مسيرة انتحارية في محاولة لاستهداف سفن تجارية تعبر مضيق هرمز. وأضافت في بيان أن القوات الأمريكية أسقطت جميع هذه الطائرات خلال الساعات الماضية، مؤكدة أن حركة الملاحة عبر المضيق استمرت من دون أي عوائق. وأشار إلى أن ممر التجارة الدولي لا يزال مفتوحا أمام حركة العبور. من جانبها أفادت

يمكن تحمله وتوقيع اتفاق سلام مبدئي. وأضاف بارو أنه تحدث إلى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وأن المؤشرات الإيجابية تتزايد وأن لدى كلا الجانبين إرادة للتوصل إلى هذا الاتفاق. في لبنان، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على جنوب لبنان مستهدفا بطائرات ومسيرات قرى وبلدات عدة في إطار تصعيد عسكري مستمر، فيما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بتحليق مسيرة على علو منخفض فوق بيروت. ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على دفعتين على بلدة تول قضاء النبطية جنوب لبنان مستهدفا مبنى سكني وتجاري ما أدى إلى تدميره. وتعرضت بلدة النبطية الفوقى لغارتين، فيما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي مستهدفا بلدة الشهبانية في قضاء صور بغارتين. كما أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارات بالإخلاء لنحو 20 قرية في جنوب لبنان. في غزة، استشهد فلسطيني اليوم جراء قصف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين في وسط قطاع غزة في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفادت مصادر فلسطينية بإصابة 2 آخرين قرب مدخل مخيم البريج وسط قطاع غزة. في الضفة الغربية، أصيب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل بلدة دوما جنوب نابلس شمال الضفة، كما هاجم مستوطنون منزل فلسطيني شمال أريحة ضمن سلسلة من الانتهاكات التي تستهدف التجمعات البدوية في المنطقة وتفاقم من معاناة السكان وتزيد من المخاوف على سلامتهم وممتلكاتهم في ظل تكرار هذه الهجمات. في الشأن الفلسطيني، عقد مؤتمر نداء باريس من أجل حل الدولتين في محاولة لإنهاء جمود مساعي تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وسط دعوات لتنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع. وشارك في المؤتمر وزراء خارجية ومسؤولون كبار من عشرات الدول ومنظمات المجتمع المدني، وفي المقابل امتنعت الولايات المتحدة وإسرائيل عن المشاركة فيه. وعقد الاجتماع مع مرور عام على إعلان نيويورك المدعوم من الأمم المتحدة والذي وضع خارطة طريق نحو إقامة دولة فلسطينية، واعترفت بعده نحو 12 دولة منها فرنسا وبريطانيا وكندا بدولة فلسطينية. واختتم المؤتمر بتبني خطة عمل أطلق عليها دعوة للعمل تتألف من 8 نقاط وتدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار وإعادة إعمار غزة ووقف بناء المستوطنات وإجراء إصلاحات للحكم في الأراضي الفلسطينية وتعزيز الدعم الدولي للمجتمع المدني. في سوريا، توغلت قوات إسرائيلية في بلدة كودنا بريف القنيطرة الجنوبي في سوريا ونفذت عمليات تفتيش لعدد من المنازل ضمن انتهاكات الاحتلال المتكررة. وتشهد المناطق السورية الجنوبية على وجه الخصوص انتهاكات إسرائيلية شبه يومية تتخذ أشكالا متعددة تشمل القصف الجوي والتوغلات البرية ونصب الحواجز العسكرية، بالإضافة إلى مداهمة المنازل واعتقال مدنيين بينهم أطفال ورعاة أغنام. في جديد الحرب الأوكرانية، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة خلال لقائه في الكرملين مع جنود مشاركين فيما تسميه موسكو العملية العسكرية الخاصة، إن أكثر من 700,000 عسكري روسي ينتشرون في منطقة العمليات بأوكرانيا، معتبرا أن محاولات الغرب لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا لم تنجح. واعتبر بوتين أن روسيا تواجه الغرب بأكمله ممثلا بحلف شمال الأطلسي، وأن دول الحلف تكثف جهودها للقيام بأعمال عدائية ضد روسيا. كما أشار الرئيس الروسي إلى أن موسكو مستعدة للتفاوض حول تسوية الأزمة الأوكرانية بشرط أن تؤخذ في الاعتبار مصالحها القومية. في بروكسل، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيستأنف محادثات انضمام أوكرانيا إلى الكتلة الاثنين المقبل بعد رفع المجر الفيتو الذي كان يفرضه رئيس وزرائها السابق الموالي لروسيا فيكتور أوربان. وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين إن كل الدول الأعضاء وافقت على إطلاق مفاوضات الانضمام الأولى مع أوكرانيا ومولودوفيا.
في بيونغ يانغ نددت وزارة

الخارجية في كوريا الشمالية بموافقة الولايات المتحدة على بيع صواريخ جو جو متطورة ومعدات ذات صلة إلى كوريا الجنوبية، محذرة من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تفاقم التوتر في شبه الجزيرة الكورية. وقال المدير العام للسياسة الخارجية بالوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية إن التعاون العسكري بين واشنطن وسول يجري تعزيزه بصورة منهجية رغم ما وصفه بالقلق الدولي إزاء تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية ومحيطها. وأضاف المسؤول أن كوريا الشمالية ستواصل تعزيز قوتها الرادعة للدفاع عن النفس للحفاظ على توازن القوى في المنطقة. وفي خبرنا الأخير الذي نأخذه من فيينا، قال المدير العام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إنه يرغب في أن يصبح أمينا عاما للأمم المتحدة عبر دبلوماسية هادئة ورصينة، وذلك خلفا للأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريش والتي تنتهي فترة عمله في المنصب في 31 ديسمبر. وفي نهاية نشرتنا إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء بها من أنباء. رئيس وزراء باكستان يعلن التوصل لنص نهائي لاتفاق واشنطن وطهران. مسؤول أمريكي كبير يقول إن الاتفاق النووي المرتقب مع إيران يقود إلى تفكيك برنامجها النووي وإلى حصول الولايات المتحدة على المواد النووية المخصبة. الجيش الأمريكي يعلن إسقاط مسيرات انقضاضية أطلقتها إيران باتجاه سفن تجارية في مضيق هرمز. فرنسا تدعو واشنطن وطهران إلى اغتنام الفرصة لتوقيع اتفاق سلام مبدئي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة ويصدر إنذارات بالإخلاء لعشرين قرية في جنوب لبنان. مؤتمر باريس بشأن حل الدولتين يدعو لوقف الحرب في غزة ووقف بناء المستوطنات. الاتحاد الأوروبي يعلن استئناف محادثات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الاثنين المقبل بعد رفع الفيتو المجري. وكوريا الشمالية تندد بموافقة الولايات المتحدة على بيع صواريخ جو متطورة إلى كوريا الجنوبية. بهذا نصل إلى ختام نشرتنا الإخبارية. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: 12 دقيقة بعد الواحدة ظهرا في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولت الأمم المتحدة
3: أحمد الدروس التي أخذتها التطورات الأخيرة.
1: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.

0: سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حدث وتعليق. في حلقتنا لهذا اليوم، واشنطن وطهران بين التسوية السياسية والتصعيد في هرمز، النووي الإيراني بين النفي والتأكيد، وفد باكستاني إلى جنيف مع اقتراب الاتفاق، قضايا وأراء في الصحافة العربية والعالمية. مرحبا بكم مجددا. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصل بلاده إلى تسوية الرأي مع إيران لإنهاء الحرب بينهما، فيما أسقطت القوات الأمريكية طائرات مسيرة إيرانية هجومية كانت متجهة نحو مضيق هرمز.
1: أشارت الولايات المتحدة وإيران إلى قرب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بينهما، فيما قال مسؤول أمريكي كبير إن الطرفين توافقا على نص، وإن من المتوقع أن توقع واشنطن على اتفاق مبدئي خلال الأيام المقبلة.

0: المقبلة. مسؤول أمريكي رفيع قال إن الولايات المتحدة وإيران باتتا قريبتين جدا من التوصل إلى اتفاق ينهي التوتر بينهما، مشيرا إلى ارتفاع فرص توقيع مذكرة تفاهم خلال الأيام المقبلة إلى ما بين 80 و85%، وأنها تتضمن فتح مضيق هرمز وتدمير المواد الإيرانية المخصبة، إضافة إلى ربط تحقيق مكاسب اقتصادية لإيران بمدى التزامها بالتعهدات، فيما ستجرى لاحقا مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني. وقال المسؤول الأمريكي لصحفيين طالبا عدم الكشف عن اسمه إن الاتفاق يلبي أهداف ترامب الأساسية ويضع المفاوضات في وضع جيد جدا. وقال مصدر غربي إن نائب الرئيس الأمريكي جي دي وانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف قد يوقعان الاتفاق بحلول يوم الأحد المقبل، مع ترجيح جنيف حاليا مكانا للتوقيع. وذكر مسؤول بالإدارة الأمريكية أنه جرى نقاش بخصوص إمكانية توقيع الاتفاق في أوروبا لكن لم يتخذ قرار بعد. وتشير بنود مسودة الاتفاق التي أبلغت بها مصادر متعددة لرويترز إلى أن الولايات المتحدة ستفرج عن أصول مجمدة لإيران بمليارات الدولارات وترفع العقوبات المفروضة على صادراتها النفطية مقابل إعادة فتح مضيق هرمز، وسيتأجل أيضا أي نقاش بخصوص البرنامج النووي الإيراني إلى وقت لاحق خلال محادثات ستستمر 60 يوما. وقال المسؤول الأمريكي إن الاتفاق سيؤدي في نهاية المطاف إلى تفكيك البرنامج النووي لإيران مع تدمير مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب وإزالته. وتشمل الشروط أيضا نظام تفتيش لضمان الامتثال على المدى الطويل. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته إنه لن يفرج عن أي أموال حتى ينفذ التزاماتهم ويظل مضيق هرمز مفتوحا. وفي ظل هذه الأنباء قال مصدر مطلع لرويترز إن القوات الأمريكية أسقطت عدة طائرات مسيرة إيرانية هجومية كانت متجهة نحو مضيق هرمز. وأضاف المصدر الذي رفض نشر اسمه أن الطائرات المسيرة كانت تشكل تهديدا لحركة الملاحة التجارية، وأكدت القيادة المركزية الأمريكية العملية في وقت لاحق وقالت إن الممر المائي مفتوح أمام حركة العبور.
1: وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من الكويت الدكتور ناصر مطيري الكاتب والمحلل السياسي، فأهلا وسهلا بك دكتور ناصر.
2: أهلا أستاذ محمد، حياك الله.
1: دكتور، هناك إعلام من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصل بلادي إلى تسوية رايعة مع إيران طبعا لإنهاء الحرب بينهما، فيما في المقابل هناك إسقاط من قبل القوات الأمريكية طائرات مسيرة إيرانية هجومية كانت متجهة كما استمعنا في التقرير آنفا نحو مضيق هرمز. إذن دكتور، أحداث متتالية، تباينات مختلفة، بداية في أي إطار يمكن وضع الحديث عن اتفاق وشيك بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية طبعا ليضع حد للتصعيد العسكري في المنطقة؟
2: يعني واضح أستاذ محمد نحن أمام يعني اتفاق مبدئي. هذا الاتفاق لا ينهي الصراع بتصوري بقدر ما يجمد مسرح الحرب ويفتح مسار تفاوضي جديد جوهره يعني ليس سلاما كاملا، بل هو صفقة تهدئة مشروطة على ما أعتقد، تتضمن فتح هرمز، وقف التصعيد، رفع تدريجي للحصار أو القيود مقابل التزامات إيرانية أولية تخص الملاحة واليورانيوم والعودة للتفاوض النووي. يعني التقارير حتى الآن تشير إلى اقتراب توقيع مذكرة التفاهم، لكن التفاصيل الفنية للملف النووي قد ترحل لنحو 60 يوم بعد التوقيع. أما الحديث عن تصريحات الرئيس الأمريكي وفي أي إطار تأتي في هذا الوقت، اعتقد هي اقرب ما تكون الى يعني يريد ان تكون هدنه استراتيجيه مكتوبه تضع سقف للتصعيد. يعني كما لاحظ الان تزامن ذلك مع بعض التصعيد مع بعض المسيرات الايرانيه، لذلك يعني يمكن ان يضع هذا الاتفاق في اطار وقف نزيف وليس اتفاق تسويه نهائيه. واشنطن تريد منع تمدد الحرب الى مضيق هرمز واسواق الطاقه والمنطقه، طهران تريد الخروج من ضغط عسكري واقتصادي خانق دون إعلان هزيمة. لذلك نعتقد أنه هذا الاتفاق قد يكون مرحلي ربما مؤقت، لذلك حتى فترة 60 يوم فترة الهدنة هي فترة ستكون لحل القضايا العالقة، وهناك الكثير من القضايا العالقة ومحل التباين بلا شك.
1: إذن دكتور، الاتفاق والتسوية كما أشرت أيضا في معرض حديثك أن هناك تجميد لمسار الحرب وأيضا صفقة كما أشرت تهدئة. لنتحدث الآن دكتور ناصر عن التباينات المختلفة بشأن بنود مذكرة التفاهم هذه المرة التي واكب

0: الحديث عن اتفاق وشيك؟
1: هي يعني تصوري أخي محمد ليست مجرد تباينات، هي عقد رئيسية. أعتقد هناك ثلاث عقد: عقدة اليورانيوم المخصب، والعقدة مضيق هرمز وهي محل إشكال كبير الآن، وكذلك الأموال والعقوبات المجمدة لطهران. يعني ما يتعلق باليورانيوم المخصب، واشنطن تريد التخلص منه بنقله أو تفكيك خطره، بينما إيران تميل إلى تخفيف التخصيب بما يناسب مستوى مناسب لها، وليس تسليم الورقة بشكل كامل، لأن اليورانيوم المخصب هو ورقة ضغط وقوة إيرانية لا تريد التخلص منها تماما أو تسليم هذه الورقة، ورقة القوة. ما يتعلق بمضيق هرمز، وهنا أيضا إشكالية وعقدة رئيسية، إيران تريد الاعتراف لها بدور سيادي وإداري جديد في حركة الملاحة في هذه في هذا المضيق، بينما واشنطن تريد حرية عبور آمنة لا تتحول إلى ابتزاز دائم. ما يتعلق بالأموال والعقوبات وهي العقدة الثالثة، طهران تريد الإفراج المبكر عن الأموال، بينما واشنطن تريد ربط ذلك بالامتثال المرحلي، بأنه كل مرحلة أو تفرج بعض الأموال مقابل تنازلات معينة أو يعني امتثال معين لبعض التعليمات. لذلك هذه العقد الثلاثة رحلت حسب ما هو واضح الآن من التسريبات، رحلت إلى 60 يوم خلال التفاوض، 60 يوم المهلة بعد يعني توقيع الاتفاق لمناقشتها وبحث تفصيلاتها. لكن لا أعتقد أنه حتى الآن لا توجد تصورات أو أفق معين لنقاط التقاء ربما في هذه النقاط الثلاث، أو حتى ربما يعني توصل لصيغة مرضية للجانبين.
0: نعم، تلك أبرز النقاط دكتور التي تضمنها مذكرة التفاهم التي سيتم توقيعها بين طهران واشنطن، وهي اليورانيوم المخصب، مضيق هرمز، وأيضا طبعا الأمور الأموال التي تواكب العقوبات. لكن كيف تنظر في جانب آخر إلى تصريح الرئيس الأمريكي دكتور بشأن ما تم تسريبه من الاتفاق، وتأكيد أنه لا يمت بصلة للاتفاق الأساسي؟ ما الذي دفعه لذلك؟
1: طبعا التصريحات الإيرانية التي استبقت الاتفاق منذ يومين بأنه الاتفاق يتضمن يعني امتيازات كبيرة لإيران وحققت بعض المطالب الكبيرة، تحاول طهران أن تسوق هذا الاتفاق لصالحها على الأقل للاستهلاك الداخلي في الشارع الإيراني. لذلك جاء تصريح ترامب عنيفا ورد بعنف في هذا الاتجاه، وكان تصريح تفاوض بامتياز. ترامب يريد أن يقول للداخل الأمريكي أنا لم أقدم تنازلات مجانية، ويريد أن يضغط أيضا على إيران كي لا تسوق هذا الاتفاق داخليا كأنه انتصار كامل لها. نحن أمام حرب دعائية بين الجانبين، لذلك أعتقد يعني إيران ربما سريا قدمت بعض التنازلات ولا تريد أن تؤثر عليها في الداخل الإيراني. لذلك يعني ترامب يعني يترك نفسه هامش، يعني أيضا إنكار إذا فشل التوقيع أو تغيرت الصيغة النهائية، هو يحمي لا شك صورته السياسية قبل أن يحمي النص القانوني لهذا الاتفاق. يعني بالتأكيد اليوم أمام هذه التسريبات والغموض الكبير في حتى الآن في البنود ربما المعلنة والسرية، تبقى هناك كثير من علامات استفهام بشأن من يعني أو لصالح من تميل كفة هذا الاتفاق.
0: نعم، وكيف تنظر إلى مسألة تأجيل النقاش حول البرنامج النووي لستين يوما؟ على ما قد يؤشر ذلك، هل تريد إيران أن تلعب على عامل الوقت يعني فيما ترى هو؟
1: طبعا عامل الوقت إذا هو عامل مهم جدا، وهناك يعني إيران تمارس صبر استراتيجي، وهذه سياستها واستراتيجيتها دائما في التفاوض مع الجانب الأمريكي. لكن تأجيل النقاش النووي لستين يوم، هذا يعني أن الطرفين يعني لم يحل العقدة الأصعب بالفعل، هو ترحيل لهذه العقدة. التأجيل قد يكون ضروري لإنقاذ الاتفاق المبدئي، لكنه يحمل بلا شك خطر واضح إذا لم تترجم الهدنة إلى آلية رقابة وتفكيك وامتثال، قد تتحول 60 يوم إلى فترة إعادة تموضع عسكري وسياسي وليس إلى طريق نحو تسوية نهائية. لذلك هذا التأجيل هو ترحيل لهذه العقدة الرئيسية حتى لا تكون عثرة أمام وقف الحرب أو التوصل لاتفاق مبدئي.
0: نعم، نرجع إلى أبرز النقاط دكتور ناصر التي تتضمنها مذكرة التفاهم التي سيتم توقيعها بين طهران واشنطن، وهي طبعا المركز الأول اليورانيوم المخصب. إلى أي حد دعنا نقول أو إنجاز التعبير يمكن أن يكون تخفيف تركيز اليورانيوم بدلا من إزالته حل وسط مستدام، أم سيكون هناك مخرجا من الأزمة؟
1: طبعا موضوع اليورانيوم هو إشكالية كبيرة. يعني تخفيف اليورانيوم وحده ليس كافيا، يعني تخفيف التخصيب أقصد، هو يخفف الخطر لكنه لا يزيله. إذا بقي المخزون داخل إيران بلا رقابة

0: رقابة صارمة. الحل المستدام حقيقة يعني يحتاج إلى عدة أمور، منها خفض التخصيب ومعالجة المخزون القائم وعودة تفتيش دولي فعلي. من دون ذلك سيكون الاتفاق أقرب إلى تجميد مؤقت الأزمة وليس إنهاء لها. الموضوع الإيراني هو موضوع ترى رئيسي بالنسبة للولايات المتحدة أكثر ربما حتى من مضيق هرمز، لأنه هذا سلاح نووي بيد إيران يكون خطر أمني على المنطقة وخطر أمني على إسرائيل، وبالتالي هو يحظى بأولوية. لذلك النقاش حوله سيكون نقاش يعني حاد جدا، وربما يعني يكون شاق في التوصل لنقطة يعني تسوية مرضية للجانبين. لذلك يعني إيران ربما تتمسك بمسألة تخفيف التخصيب لمستوى معين، لكن الولايات المتحدة تريد أن تخفضه بمرة نسب جدا ضئيلة حتى لا يكون له خطر أو تداعيات ربما تكون يعني تمهيدا لصنع يعني سلاح نووي.
1: نعم، نرجع معا إلى الاتفاق الوشيك بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية لوضع التصعيد، حد طبعا التصعيد العسكري في المنطقة. هناك يعني توقيع من قبل نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بدلا من الرئيس ترامب على مذكرة التفاهم، كما أشارت بعض طبعا المحللين كما أشار بعض المحللين والمراقبين لهذا الملف. ما الدلالات السياسية لهذا الأمر؟
0: يعني أعتقد هذا يعني بتصوري هو باب التكتيك الدبلوماسي صح التعبير. يعني توقيع الرئيس قد يحمل نائب الرئيس يعني نائب الرئيس جي ديفانس الآن يعني قد يحمل ربما دلالتين. الأولى إنه ترامب يريد إبقاء مسافة سياسية بينه وبين اتفاق قد يثير انتقادات داخلية حتى لا يكون هو في الواجهة بشكل رسمي وقانوني. الدلالة الثانية أن واشنطن تعتبر اتفاقا مبدئيا يعني تنفيذيا، هذا الاتفاق يعني مبدئي وتنفيذي وليس معاهدة تاريخية كبيرة. هذا لا يقلل أهميته، لكنه يؤكد أنه اتفاق قابل للتعديل أو الاختبار وليس وثيقة سلام نهائية. هو باب خط الرجعة أو ربما تكتيك دبلوماسي من جانب ترامب، ولا يريد أن يعطي الاتفاق هذا الحجم الكبير حتى يمكن يعني يعطيه هامش للمناورة، هامش للمساومة، هامش للضغط في المستقبل.
1: نعم، يعني في ظل هذا الحديث دكتور وعن هذا الاتفاق المبدئي وربما يمكن أن يضع أساسا لاتفاق نهائي يضع طبعا للحرب أو دعنا نقول نهاية للحرب الأمريكية الإيرانية، والتناقضات بين هذا الإعلان وبين التسوية كما أشرنا سابقا، والدليل هناك إسقاط الطائرات المسيرة الإيرانية في ذات التوقيت. دعنا ننتقل إلى لبنان. ما انعكاسات هذا الاتفاق دكتور خاصة على لبنان وأيضا موقف إسرائيل؟
0: طبعا لبنان سيكون لا شك اختبار حساس. يعني شمل الاتفاق تهدئة جبهات النفوذ الإيراني، هذا سيضغط على حزب الله لخفض التصعيد. أما إسرائيل فستنظر إلى الاتفاق لا شك بريبة، خصوصا إذا رأت أنه يمنح إيران مالا ووقتا يعني دون تفكيك حقيقي للقدرة النووية. لذلك بتصوري أعتقد لا تكون يعني إسرائيل ربما طرف في الاتفاق، لكنها ستكون عامل ضاغط على مصير هذا الاتفاق. وكما أن هناك أيضا مخاوف حتى من أنه إسرائيل قد تسعى إلى تخريب هذا الاتفاق في ربما من خلال ضغط عسكري من خلال هجمات. إسرائيل لا تنهي مصلحتها حاليا هذا الاتفاق الذي يمنح إيران بعض المزايا أو بعض التقاط الأنفاس حتى على الأقل في هذه المرحلة الراهنة. هي لا تريد هذا ذلك. لكن ايضا الجانب الايراني ربما يعني لديه مطلب رئيسي من المطالب، هو ان يشمل الاتفاق ايضا الملف اللبناني ملف الجنوب وحزب الله.
1: دعنا ننتقل اخيرا على اسعار النفط العالميه واسواق الطاقه. كيف يؤثر هذا الاتفاق على اسعار النفط واسواق الطاقه في ظل رفع الحصار عن ايضا عن الموانئ الايرانيه؟
0: يعني منطقيا اتصور انه سيكون هناك تهدئه للاسعار، يعني لانه فتح مضيق هرمز وتخفيف التوتر البحري يا اخوي محمد لا شك يقللان من علاوه المخاطر. ويعني بالرجوع الى تقارير يعني اقتصاديه تشير الى تراجع اسعار النفط مع اخبار قرب الاتفاق، حتى مع الانباء التي وردت عن قرب توقيع الاتفاق بدات الاسعار تتراجع. لكن اسواق ستبقى حذره، يعني اسواق المال خصوصا ستبقى حذرة، لأنه أي خرق في مضيق هرمز أو استهداف بحري قد يعيد الأسعار للصعود سريعا. هذا ما نقوله بأنه نحن أمام بحقة اتفاق اضطراري بين خصمين لا يثقان ببعضهما. أمريكا تريد انتزاع التهدئة دون الظهور بمظهر متراجع، وإيران تريد يعني من جانبها وقف الاستنزاف دون الظهور بمظهر المهزوم. لذلك النتيجة الأقرب أستاذ محمد هي تجميد مضبوط الأزمة وليس سلام نهائي. نجاحه يعني على ماذا يتوقف؟ يتوقف على

0: امرين، اليورانيوم وهرمز. فاذا ضبط بآلية واضحة تحول الاتفاق لا شك الى بوابة تسوية، يعني تمهيدة وليس توسية نهائية. واذا ترك يعني بشكل غامض لم يحسمها بشكل واضح، صار الاتفاق مجرد استراحة قصيرة بين جولتين يعني عسكريتين حربيتين. لذلك اذا لا تزال هناك الكثير من التساؤلات، كثير من علامات استفهام. ماذا بشان الاذرع الايرانيه، اذرع ايران التي تدعمها في المنطقه، في اقليم المنطقه، الحوثيين، حزب الله، وغيرها من يعني الاذرع الايرانيه في المنطقه، هذه لم يحسم امرها. موضوع الصواريخ البالستيه ايضا هي ليست مذكوره حتى الان في التسريبات، ولا ندري ماذا ينص عليها الاتفاق الذي سيوقع قريبا. لا تزال هناك علامات استفهام كبيره، لا تزال هناك مخاوف ومحاذير. الاتفاق سيكون يعني ربما قيد الاختبار في المرحلة الأولى القادمة، ونرى يعني إلى ماذا سيفضي.
1: نعم، إذن من الكويت الدكتور ناصر مطيري الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. مرحبا بكم مجددا. أفادت تقارير دبلوماسية ووكالة أنباء عالمية بوجود تباين على ما يبدو في التصريحات بين واشنطن وطهران بشأن مصير اليورانيوم عالي التخصيب في مسودة الاتفاق المرتقب، حيث أكد مسؤولون أمريكيون أن الاتفاق ينص على نقل وتدمير المواد المخصبة وتفكيك البرنامج النووي مقابل رفع الحصار والمكافأة الاقتصادية، بينما تنفي مصادر إيرانية إدراج الملف النووي في مذكرة التفاهم الحالي.
2: يبرز ملف اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب كأحد العقبات في طريق الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران. هذا الملف الذي يمثل حجر الزاوية في المفاوضات بات يثير قراءات متباينة بين طرفي النزاع حول ما تم التوصل إليه بالفعل. من الجانب الأمريكي تبدو الصورة حاسمة، حيث نقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية تأكيده أن واشنطن ستحصل بموجب الاتفاق على المواد المخصبة، مشيرا إلى التوصل لاتفاق دقيق بشأن تفاصيل تدميرها وإزالتها. المسؤول أضاف أن مسودة الاتفاق الحالية تنص على نظام تفشي صارم وتؤدي في النهاية إلى تفكيك البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع الحصار الأمريكي وتقديم مكافآت اقتصادية لطهران في حال الامتثال، وهي الرواية التي عززها مسؤول أمريكي آخر لوكالة الصحافة الفرنسية بتأكيده موافقة إيران على التخلص من اليورانيوم المخصب وتفكيك برنامجها النووي. في المقابل تظهر الرواية القادمة من طهران وبعض الأطراف الإقليمية مشهدا مختلفا، إذ نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين ومسؤول إقليمي مطلع إن التزام إيران في مذكرة التفاهم الحالية سينحصر في عدم تطوير أو امتلاك سلاح نووي، بينما تم تأجيل حسم مستقبل اليورانيوم عالي التخصيب والبرنامج النووي برمته إلى جولات تفاوض لاحقة. وفي خضم هذا التباين دخلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على خط الأزمة بقوة، حيث أعلن مديرها العام رافائيل غروسي أن الوكالة تضع التحقق من النطاق الكامل لقدرات إيران النووية كأولوية قصوى. يأتي ذلك بعد صدور قرار مدعوم أمريكيا من مجلس محافظي الوكالة يطالب إيران بالإعلان عن مخزوناتها الباقية من اليورانيوم المخصب وتزويد الوكالة بمعلومات كاملة عنها، مع منح المفتشين الدوليين حق الوصول الفوري والكامل للتحقق منها دون أي تأخير. بين الرغبة الأمريكية في التفكيك الفوري والجدولة الإيرانية في التفاوض، يظل مصير اليورانيوم المعلق بانتظار ما ستسفر عنها لأيام القادمة من الكشف عن الاتفاق المرتقب.
1: إذن سيداتي وسادتي، هناك كما أشار التقرير آنفا تقارير دبلوماسية ووكالات أنباء عالمية بوجود تباين على ما يبدو في التصريحات بين واشنطن وطهران بشأن مصير اليورانيوم عالي التخصيب في مسودة الاتفاق المرتقب. يؤكد مسؤولون أمريكيون أن الاتفاق ينص على نقل وتدمير المواد المخصبة وتفكيك البرنامج النووي مقابل رفع الحصار وما يسمى بالمكافأة الاقتصادية، بينما في المقابل تنفي مصادر إيرانية إدراج الملف النووي في مذكرة التفاهم الحالية. في أي إطار يمكن وضع هذا التباين بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي الإيراني وما الذي يعكس ذلك؟ هذا الإطار سنتعرف عليه إن شاء الله في ضيفنا بعد قليل، ولكن في المقابل لماذا يمثل اليورانيوم عالي التخصيب تحديدا العقدة الأبرز كما ذكر والأكثر تعقيدا في كل جولة مفاوضات بين واشنطن وطهران؟ بشكل مفصل، الموقف الأمريكي بشأن برنامج طهران النووي ومصير اليورانيوم عالي التخصيب ما هو؟

0: ومصيره كما يشير المحللون والمراقبون لهذا الملف. هناك طبيعة لنظام التفتيش الذي كشف عنه المسؤول الأمريكي في الاتفاق المرتقب. لنتعرف بعد قليل عن هذه الطبيعة لنظام التفتيش. بالمقابل سيداتي وسادتي، ما هي الرؤية الإيرانية بهذا الشأن التي تشهد تناقضا بين مسؤولي النظام الإيراني؟ كل هذه النقاط سنتعرف عليها إن شاء الله في هذه اللحظات مع ضيفنا الأستاذ ناصر زهير الكاتب والمحلل السياسي من باريس. فأهلا وسهلا بك.
1: أهلا بكم، تحياتي.
0: حياك الله أستاذ ناصر. بداية، في أي إطار يمكن وضع هذا التباين بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي الإيراني؟ ما الذي يعكس ذلك؟
1: الوضع الحالي هو يعكس نقطتين. النقطة الأولى بأن الطرفين لم يتفقوا على البرنامج النووي الإيراني أو على كيف سيتم حل هذه النقطة، وهذا يناقض ما تم التصريح عنه أنهم توصلوا إلى اتفاق شبه نهائي. النقطة الثانية بأن هناك خلافات داخل القيادة الإيرانية ما بين المتشددين في الحرس الثوري وما بين المفاوضين برئاسة قليباف وبيششكيان الذين يرون بأنه يجب إنجاز الاتفاق، وما بين مكتب المرشد. وبالتالي هذا الثلاثي مختلف الآن في إيران، كل طرف يريد أن يعطي صورة بأنه حقق أفضل النتائج. ولكن بالنسبة للولايات المتحدة أو بالنسبة للطرفين الآن، الأهم هو فتح مضيق هرمز، رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، ثم تأتي المفاوضات النووية بعد 60 يوم. ولكن المشكلة بما يجب التعامل مع ما يجري بحذر شديد، لأنه في الأسابيع الماضية أكثر من مرة كنا قريبين جدا من أن يوقع الطرفين اتفاق ثم ألغي في آخر اللحظات.
0: نعم، يعني لنتناول أستاذ ناصر يعني بشكل مفصل الموقف الأمريكي بشأن برنامج طهران النووي ومصير اليورانيوم عالي التخصيب. لنتناول هذا الأمر.
1: بالنسبة لليورانيوم عالي التخصيب والبرنامج النووي، الولايات المتحدة تركز على نقطتين. النقطة الأولى بأن لا يكون هناك سوى منشأة تخصيب واحدة لا تتجاوز قدرتها أكثر من 3.67 النسبة السلمية، وأن تكون فوق الأرض وليست تحت الأرض، بمعنى تفكيك المفاعلات النووية الرئيسية حتى وإن تم تدميرها، ولكن تفكيكها بشكل كامل وإلغاؤها. الإيران لا تريد ذلك، هي تريد أن تحتفظ بمحطتين نوويتين وتحت الأرض وليس فوق الأرض، يعني بمعنى إعادة تجهيز المفاعلات النووية الإيرانية، ولكن تقول بأنها تلتزم بالنسبة السلمية. النقطة الثانية، اليورانيوم للتخصيب الولايات المتحدة تريد إخراجه خارج إيران. قد تقبل، وهنا نقول قد، بأن يكون هناك إعادة مزج ما يسمى بالنسبة لنسبة اليورانيوم على التخصيب، بمعنى أن يخفض إلى ما دون 20%، من 60% إلى ما دون 20%. هذا قد تقبل فيه الولايات المتحدة، ولكن بشرط أن تشارك هي في هذه العملية وبضمانات من الوكالة الدولية للطاقة النووية. إيران إلى الآن هي تماطل، في لحظات تقول بأنها مستعدة لتصفيق أو تصغير نسبة تخصيب اليورانيوم، وفي مرات لاحقة تقول بأنها لن تتنازل عن اليورانيوم على التخصيب. ولكن ما خرج خلال الساعات الماضية بأنه إيران حصنت اليورانيوم على التخصيب بأنها بأنفاق وألغام، يعني بمعنى تصعيب حتى عملية إخراجه وإعادة تصغير نسبة التخصيب. يعني هي تريد أن تقول نعم أنا موافقة، ولكن إخراجه هو صعب في الوقت الحالي، وقد يكون هذا مخرج مؤقت إلى أشهر قادمة.
0: نعم، وكيف سيتم التوفيق بين التصريحات الأمريكية حول تدمير وإزالة المواد المخصصة في المقابل التصريحات الإيرانية التي تؤكد تأجيلا لملف برمته؟
1: النقطة أعتقد هي ستكون في شكل الاتفاق الموقع، وهل سيعلن عنه بكامل تفاصيله أم سيكون هناك بنود سرية؟ يعني بالنسبة للولايات المتحدة، هي تريد أن تحقق نصر معنوي بأنها ألغت وفككت البرنامج النووي الإيراني، وهذا مهم جدا بالنسبة لترامب في الانتخابات المصرية، بأنه دخل هذه الحرب فكك البرنامج النووي ودمره بشكل كامل وأجبر إيران على توقيع اتفاق. النقطة هي ستكون في ما يشاع بأنه غدا سيكون هناك توقيع في جنيف. إذا أعلنوا عن التفاصيل بأنه يؤجل المفاوضات مع التزام بنقاط معينة في الإنهاء ملف اليورانيوم على التخصيب والعودة إلى سلمية البرنامج النووي، هذا سيكون مهم جدا. ولكن أن يوقعوا على اتفاق نهائي في الوقت الحالي بحسب الواضح بأنه صعب جدا، لأنه يبدو بأن السلطة في إيران ليست كلها موافقة على ما طرحه قليباب وعلى ما طرحه عرقجي على سبيل المثال، الذي أعاد ترامب تغريدة له في مسألة في التقرب أو القرب إلى التوصل إلى اتفاق نهائي.
0: نعم، لنتحدث قليلا عن طبيعة المكافآت الاقتصادية أستاذ ناصر وشروط رفع الحصار الأمريكي المفروض على إيران في حال الامتثال. ما هي طبيعة هذه المكافآت؟
1: حتى هذه النقطة فيها تباين بين الجانبين. الجانب الإيراني يقول بأنه هو سيحصل على أموال مجمدة، الجانب الأمريكي يقول بأنه سيكون بمبدأ الخطوة بخطوة. ولكن أعتقد بأنه سيكون هناك فك لأموال مجمدة تقدر ما بين 10 إلى 12 مليار دولار. هذه ستكون بشكل سريع بالنسبة لإنقاذ الاقتصاد الإيراني من السلطة الحالية. النقطة الثانية الأهم من الأموال المجمدة بالنسبة للإيرانيين هي فك الحصار على الموانئ الإيرانية، لأن فك الحصار سيضمن لهم أن يكون هناك واردات 300 إلى 400 مليون دولار يوميا، يعني خلال شهر 15 مليار. يعني الأموال التي يتفاوضوا عليها الآن قد يحصل عليها الإيرانيين خلال شهر من فك الحصار. الأكثر من ذلك، إذا التزمت إيران بالاتفاق الشامل عندها ستخفف عنها العقوبات وسيكون هناك إعادة إدماج للاقتصاد الإيراني. ولكن في الوقت الحالي نحن بعيدين عن ذلك، لأنه يعني لا يمكن أن يكون متفائلين جدا بأنه هذه السلطة في إيران ستغير من كل أساليبها المتطرفة وستكون مندمجة في النظام الدولي. سنرى خطوة بخطوة.
0: نعم، إذن من باريس الأستاذ ناصر زهير الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.
2: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
0: قالت مصادر في إسلام أباد إن وفدا باكستانيا رفيع المستوى يستعد للتوجه إلى جنيف لحضور مراسم توقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران، وسطا وكشفت عن جهود حثيثة لصياغة النسخة النهائية لمذكرة التفاهم.
3: يستعد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية إسحاق دار للسفر إلى جنيف لحضور توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في حال التوصل إلى توافق بشأن التفاصيل النهائية. وذكرت مصادر في وزارة الخارجية ومكتب رئاسة الوزراء الباكستانية إن إسلام أباد تبذل جهودا حثيثة لصياغة النسخة النهائية لمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران قبل سفر الوفد الباكستاني الرفيع إلى جنيف. وبحسب المصادر لا تزال هناك خلافات عالقة بين البلدين بشأن الإعلان بوضوح عن قيمة التعويضات المستحقة لإيران ورفع العقوبات والإفراج الجزئي عن الأصول المجمدة قبل مراسم التوقيع. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان شريف التوصل إلى نص نهائي متفق عليه لاتفاق السلام، مؤكدا أن باكستان تعمل مع الطرفين على استكمال الخطوات التالية. وقال شريف في منشور على منصة إكس أن جهات تسعى إلى تقويض اتفاق السلام عبر نشر معلومات مضللة، مشيرا إلى أن باكستان تواصل التنسيق مع الجانبين لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات المقبلة، وأضاف لم يكن السلام أقرب مما هو عليه الآن. كما تتزامن التحركات الباكستانية مع تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقلها موقع أكسيوس، أعرب فيها عن اعتقاده بأن الاتفاق يمكن أن يوقع خلال عطلة نهاية الأسبوع أو الاثنين المقبل. وفي سياق متصل وصف ترامب تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بشأن المفاوضات بأنها إيجابية جدا، معتبرا أنها تمثل مؤشرا إيجابيا على فرص التوصل إلى اتفاق. كما ذكر الرئيس الأمريكي أنه طالب بتوضيح علني بعد تقارير نشرتها وسائل إعلام إيرانية بشأن مضمون الاتفاق، مضيفا أن إيران قدمت بحسب قوله اعتذارا بشكل خاص عن نشر معلومات غير صحيحة. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة لم تكن أقرب من أي وقت مضى، داعيا وسائل الإعلام إلى الامتناع عن التكهن بمحتواها قبل الانتهاء من صياغتها النهائية.
0: حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الدكتور محمد صادق إسماعيل، رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. بعد التحية دكتور محمد، كما استمعنا آنفا في خلال متابعتنا لهذا التقرير، المصادر ذكرت وقالت من خلال طبعا إسلام أباد أن وفدا باكستانيا رفيع المستوى يستعد للتوجه إلى جنيف لحضور مراسم توقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران.

0: كيف يمكن فهم هذا الإعلان في ظل دكتور استمرار وجود نقاط خلاف بين الطرفين؟
1: بعد التحية أعتقد طبعا أن أولا تحديد الموعد وتحديد المكان هو شيء جيد لم يكن في السابق. على سبيل المثال كان هناك مفاوضات في باكستان عبر جولتين من التباحث في إسلام أباد 1 و2، لكن لم يكن هناك نوع من التوافق. لكن عندما نرى الآن بأن يوم الأحد إذا هناك إطار زمني سويسرا أو تحديدا المكان الذي سيتم فيه الاتفاق، إذا هناك نطاق مكاني، وبالتالي تم تحديد النطاقين المكاني والزماني، وأعلن الطرفين أنهم مستعدين للذهاب، والوسيط كذلك الباكستاني سيذهب أيضا للتوقيع، وبالتالي هذا مسار جيد. نعم هناك بعض الخلافات ما زالت عالقة بين الجانبين، لكن من الممكن تسويتها خلال ما بعد الإطار الاتفاقي، بمعنى أن هذا هو توقيع على الأحرف الأولى من المذكرة التفاهم بين الجانبين، ثم بعد ذلك يأتي بعدها مسألة ترتيب البنود. على سبيل المثال هناك البند الخاص بدفع التعويضات، وهناك البند الخاص بإيقاف البرنامج النووي الإيراني، أيهما في الأول؟ هناك أيضا مسألة فتح مضيق هرمز، وهناك المسار الخاص أيضا بمسألة تخصيب اليورانيوم أو 450 كيلو من اليورانيوم المخصب. هذه هي البنود، لكن كيفية ترتيبها هو الذي سيتم عقب الوصول إلى اتفاق. إذن الاتفاق جاهز كما يقال، المسألة الخاصة بكيفية ترتيب هذه البنود هي المسألة التي يمكن يدور خلاف حولها بين الجانبين، لكن أظن أن في كل الأحوال لم يكن المسار قريب بهذا الشكل من قبل. كان هناك يمكن العديد من الأطر الخلافية أو أطر التباعد لو صح التعبير بين الجانبين الأمريكي والإيراني في الفترات السابقة، لكن غدا أعتقد أن الأمور أصبحت أوضح. نائب الرئيس الأمريكي سيذهب، أيضا الوفد الإيراني سيذهب، الوفد الباكستاني. إذن أعتقد أننا قاب قوسين أو أدنى من التوقيع لو لم تحدث مفاجآت في اللحظات الأخيرة من الجانب الإيراني.
0: نعم دكتور محمد، هناك تصريحات أيضا من شهباز شريف حول وجود جهات تسعى إلى تخويض هذه المرة اتفاق السلام، هل تشير برأيك إلى ضغوط سياسية أو إعلامية مرافقة للمفاوضات؟
1: أعتقد طبعا أنه يمكن الطرف الوحيد الغير مرحب بهذه المذكرة التفاهم أو تلك الجوانب التقاربية هي إسرائيل، لأن طبعا الحكومة الإسرائيلية تريد استمرار العمليات العسكرية لأكثر من سبب. يمكن السبب الرئيسي طبعا هو استمرار حربها في الجنوب اللبناني ومساعي إسرائيل لتفريغ جنوب لبنان من سكانها، وأيضا اجتزاء بعض الأراضي في الجنوب اللبناني أو حتى جعلها منطقة شبه عزيلة تماما مثلما حدث في شمال قطاع غزة. هذا جانب. الجانب الآخر أن هناك أيضا العديد من الأمور التي تراها إسرائيل معوقة للمسار الخاص بالتفاهم، بقاء إيران أيضا كأحد المهددات أو المزعجات للأمن الإسرائيلي، بقاء حزب الله على حاله، وإن كان هناك بند أيضا في من بنود الاتفاق يتحدث عن الأزرع الخاصة بالإيران وكيفية تقويضها في المنطقة، سواء حزب الله اللبناني أو العراقي أو حتى الحوثيين في اليمن، وبالتالي كلها أمور من الممكن أن تكون أيضا من المهددات لمسار الاتفاق. لكن في كل الأحوال أعتقد أن البنود الدافعة إلى التقارب إلى الاتفاق أكثر من البنود التي تجعلنا نعود خطوتين للخلف. وطبعا أنا أعتقد أن لو الولايات المتحدة الأمريكية وقعت أعتقد أن إسرائيل ستزعج، لأن ليس لديها خيار سوى ذلك.
0: نعم، ربما تعكس هذا لغة التفاؤل في التصريحات الباكستانية تقدما حقيقيا على الأرض في مسار التفاوض دكتور، لكن كيف يمكن قراءة تأكيد باكستان استمرار التنسيق مع الولايات المتحدة وإيران لوضع اللمسات الأخيرة؟ ما الذي يعني ذلك عمليا في سياق الوساطة؟
1: أولا المسار الخاص بكيفية ترتيب بنود الاتفاق أو حتى البيان المشترك الذي سيخرج عن الجانبين غدا، إضافة طبعا إلى كيفية أيضا إعداد الشكل البروتوكولي، هل سيكون الوفد الإيراني حاضر مع الوفد الأمريكي في نفس الجلسة ويتم المصافحة على سبيل المثال؟ هي أمور بروتوكولية لكن طبعا ترسل رسائل مبطنة، تقارب ما يتعلق أيضا بأن هناك المفاوضات أصبحت مباشرة بين الجانبين الإيراني والأمريكي بعد أن كانت غير مباشرة عبر الوسيط الباكستاني، إضافة طبعا إلى أيضا أن الأمم المتحدة ألمح أنها ستكون موجودة في هذا الاتفاق، وبالتالي طبعا هذا الاتفاق لو تم بحضور الأمم المتحدة سيكون اتفاق دولي وأيضا اتفاق مودع في خزينة الأمم المتحدة. كلها أمور من الممكن أن تكون طبعا يتم التنسيق حولها حاليا، لكن أتخيل أن هناك تفاصيل كثيرة جدا من الممكن أن يكون هناك نوع من التنسيق حولها لكن بعد الاتفاق. طبعا أشرت مسألة ما الذي ستحصل عليه إيران

0: تحديدا، ما هي المبالغ التي صحرا لها ايران، ما هي المؤشرات التي ستدعو للتقارب بين الجانبين، خاصه طبعا ان
1: نعم.
0: الولايات المتحده اسرفت في التفاؤل حتى يقول ترامب انه من الممكن ان يلتقي بالمرشد.
1: على ذكر العقوبات وأيضا في المقابل التعويضات دكتور، كيف يمكن تفسير الجمع هذه المرة بين التصريحات المتفائلة من الجانب الباكستاني واستمرار التحفظات حول قضايا مثل العقوبات والتعويضات؟
0: بالتأكيد، لأن الأمور كلها لن تحل عبر جلسة واحدة في مائدة واحدة للتفاوض، هناك أمور علاقة كثيرة بين الجانبين الإيراني والأمريكي، وبالتالي طبعا الجانب الباكستاني يرسل رسائل تفاؤلية بأن الحرب انتهت وبأن هناك نوع من التوقيع على مذكرة التفاهم، وبالتالي تنتهي الجدلية العسكرية أو الشكل العسكري وعسكرة المنطقة منذ 28 فبراير، لكن على الطرف الآخر تظل هناك قضايا عالقة كثيرة، منها ما يتعلق بالعقوبات. لا ننسى أن هناك عقوبات كثيرة فرضت على إيران، سواء منها ما يتعلق بعقوبات اقتصادية أو عقوبات عسكرية، إضافة إلى المسار الخاص بفتح مضيق هرمز وعودة الملاحة لحالها قبل طبعا 28 فبراير، أزمة الطاقة التي كانت موجودة والتي تسببت طبعا في خسائر كبيرة على الاقتصاد العالمي، وبالتالي كلها مسارات طبعا تتعلق بالانفتاح على الاتفاق، وكذلك الحال كبح جماح العقوبات لو صح التعبير أو تقليل العقوبات شيء في شيء، في حالة طبعا التزام إيران بجنود الاتفاق كما هي والعودة مرة أخرى إلى مسار سلمي للعلاقة ما بين إيران وبين الولايات.
1: نعم. إذن من القاهرة الدكتور محمد صادق إسماعيل رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم: العدو يزيدنا قوة وصلابة، أحمد جعفر، الانفراجة ممكنة لو صدقت النوايا، الخليج الإماراتية، نهاية نيو ستارت والحقبة النووية الثالثة، إيميل أيمن، وقفة مع الصحافة الأردنية جورج طريف.

0: نبدأ جولتنا من صحيفة الوطن البحرينية والتي قال فيها الكاتب أحمد جعفر: منذ نشوب هذه الحرب لم يعد خافيا أن النظام الإيراني يسعى إلى توسيع رقعة الصراع ورفع كلفة السياسة والعسكرية عبر استهداف دول مجلس التعاون الخليجي في محاولة يائسة لجر المنطقة برمتها إلى حالة من عدم الاستقرار، وكأنهم يقولون: لا أمان لكم عندما يتعرض أمننا للخطر. وكتب تحت عنوان: العدو يزيدنا قوة وصلابة.
1: إن ما كشفته الأشهر الماضية أن القضية لم تقتصر على رسائل سياسية أو عسكرية يريد هذا النظام إيصالها، بل تتجاوز ذلك إلى محاولات التأثير على الجبهة الداخلية لشعوب دول الضفة الأخرى من الخليج من خلال استهداف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية والأحياء السكنية على أمل بث الخوف والهلع وإضعاف المعنويات وكسر الإرادة الشعبية وخلق حالة من الانقسام الداخلية في المجتمعات الخليجية.
0: وخلص الكاتب إلى أن هذه السياسة لا تعتبر حديثة على نظام قام منذ ما يزيد عن 4 عقود على تصدير الأزمات إلى الخارج، حتى لو كان ذلك، فبينما ظل الشعب الإيراني يعاني كانت موارد الدولة الهائلة تستنزف في تسليح ميليشيات خارجية وبرنامج نووي لم يجلب سوى مزيد من العزلة والحروب والدمار. وأضاف:
1: إن الشيء الذي يجهله الحرس الثوري هو أن شعوب الخليج لا تتوارى أو تتراجع في أوقات الأزمات، بل إنها تظهر تماسكا وصلابة أكبر. فما أن انتشرت أخبار الاعتداءات حتى انهالت الاتصالات والرسائل للاطمئنان والسؤال وعرض المساعدة في صورة تعكس المعدن الحقيقي للدول والشعوب.
0: في صحيفة الخليج الإماراتية والتي قالت في افتتاحيتها: إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلقاء الضربات الجوية على إيران بعد أن تبلورت لديه ملامح إتمام صفقة إنهاء الحرب أو اتفاق تاريخي يمكن أن يسمح للمنطقة أن تتنفس من عناء أزمة خانقة ألمت بها أكثر من 3 أشهر وأربكت العالم وشلت قطاعات حيوية. وكتبت تحت عنوان: الانفراجة ممكنة لو صدقت النوايا.
1: ما صدر عن ترامب قد يشكل نقطة تحول جيوسياسية كبرى

0: في الشرق الأوسط، ستنقل المنطقة من حافة مواجهة عسكرية شاملة إلى مسار تسوية دبلوماسية مفاجئة. والفيصل الحقيقي في ترجمة هذا الإعلان إلى واقع مستدام يكمن في صدق النوايا ومستوى الالتزام الفعلي من كافة الأطراف وسرعة تطبيق الاتفاقيات على الأرض والسماح لشعوب المنطقة أن تعيش بأمن وسلام.
1: وخلصت الصحيفة إلى أن دول الخليج العربية التي وجدت نفسها في أتون هذا الصراع من دون أن تكون طرفا فيه تحلت بالصبر والحكمة وحرصت على ضرورة الحوار والمسارات الدبلوماسية رغم ما تعرضت له من أذى واعتداءات من الجار الإيراني وآخرها الهجمات العدوانية التي طالت البحرين والكويت والأردن. ورغم احتفاظها بحق الدفاع عن النفس فإنها على قناعة بأن مثل هذه الاعتداءات لن تساعد على حل المشكلة، وأضافت
0: إن دول المنطقة العربية مطالبة ببلورة استراتيجية موحدة لحماية أمنها القومي. إنها تجربة مؤلمة مرت بها المنطقة، والأمل سيظل معقودا على أن تكون الدروس المستفادة من هذه الأزمة تؤسس لواقع مختلف عما سبق، وما بعد هذه الحرب لا يجب أن يكون كما قبلها.
1: في صحيفة الشرق الأوسط السعودية قال الكاتب إيميل أمينة: هل يمثل انتهاء صلاحية معاهدة نيو ستارت بين روسيا والولايات المتحدة التي كانت آخرها معاهدة تهدف إلى الحد من انتشار الأسلحة النووية فرصة غير مسبوقة للقوى القطبية من جهة والراغبة في المقارعة النووية من جهة أخرى للدخول في سباق تسلح نووي ربما يكون غير مسبوق؟ وكتبت تحت عنوان: نهاية نيو ستارت والحقبة النووية الثالثة.
0: يبدو من الواضح جداً أن العالم ينزلق سريعا نحو ما يمكن أن نطلق عليه الحقبة النووية الثالثة. اعتبرت الحرب الباردة المجال الزمني الأول الذي تصاعدت فيه حدة التسلح النووي، حيث كانت القنابل والصواريخ الذرية محورية في المناقشات والمنافسات الجيوسياسية. أما الثانية فهي فترة ما بعد الحرب الباردة. اليوم يمكن القطع بأننا في قلب الحقبة الثالثة التي تتجاوز الأولى، لا سيما بعد أن باتت التهديدات الجامحة بالاستخدام النووي التكتيكي من جانب روسيا وتعزيز القدرات النووية الصينية وحيازة الولايات المتحدة نوعيات جديدة أشد فتكا من الأسلحة النووية وقع حال مخيفا صباح مساء كل يوم.
1: وخلص الكاتب إلى أن الأكثر هلعا هو أن أمر الانفلاشة النووية بات يتجاوز الدول التسعة التي تمتلك أسلحة ذرية بالفعل إلى العديد من القوى المتوسطة الساعية لإيجاد موقع وموضع لها على الخريطة المتغيرة للموازين الدولية. وهنا تبدو إيران مثالا واضحا على الرغبة في السير على درب كوريا الشمالية، ومن يدري ماذا في الغد. وأضاف:
0: الصينيون يخيفون الجميع نوويا بتجارب جديدة وبحلم امتلاك 1000 رأس نووي بحلول عام 2030، فيما تعمل أمريكا جهارا وسرا على تحديث ترسانتها النووية والعمل على قنبلة جاذبية نووية تفوق قوتها هيروشيما بنحو 24 مرة. الشركات الاستثمارية ترفع شعارات مخيفة تدل على أن الحقبة النووية الثالثة ستكون حكما أخطر من سابقتيها.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف الأردنية الصادرة اليوم والزميل جورج ظريفة.
1: ركزت صحيفة الغد الأردنية الصادرة اليوم على المباحثات الهاتفية التي أجراها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، والتي تركزت على جهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وقالت الصحيفة إن الجانبين أعربا عن ارتياحهما البالغ للتقدم الذي أحرزته المفاوضات وإعلان الوساطة الباكستانية عن التوصل إلى نص نهائي لاتفاق السلام والتطلع إلى توقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران قريبا. صحيفة الرأي تناولت إعلان مسؤول أمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد منع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اللحظة الأخيرة من شن ضربات كبيرة على البنية التحتية ومنشآت الطاقة في إيران، مشيرا إلى أن واشنطن تعتقد أن نتنياهو قد يقوم بدور مفسد حتى لو تم الاتفاق. ونقلت الصحيفة عن المسؤول الأمريكي قوله إن الرئيس ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن الصفقة مع إيران رائعة وأن الوقت قد حان لإنهاء الحرب.

0: حدث وتعليق موجز لأهم وآخر الأنباء. رئيس وزراء باكستان يعلن التوصل لنصل نهائي لاتفاق واشنطن وطهران. الجيش الأمريكي يعلن إسقاط مسيرات انقضاضية أطلقها إيران باتجاه سفن تجارية في مضيق هرمز. فرنسا تدعو واشنطن وطهران إلى اغتنام الفرصة لتوقيع اتفاق سلام مبدئي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة ويصدر إنذارات بالإخلاء لقرى في جنوب لبنان. مؤتمر باريس بشأن حل الدولتين يدعو لوقف الحرب في غزة ووقف بناء المستوطنات. الرئيس الروسي يقول أنه لن يتمكن أحد من إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا. الاتحاد الأوروبي يعلن استئناف محادثات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الاثنين المقبل بعد رفع الفيتو المجري. كوريا الشمالية تندي بموافقة الولايات المتحدة الأمريكية على بيع صواريخ جوجو متطورة إلى كوريا الجنوبية. سيداتي وسادتي، في نهاية هذه الجولة من حدث وتعليق لكم تحيات محمد الخشمان من التقديم ومساعد المخرج حبيب الشعلان ومن الإخراج مشعل البريدي. إلى اللقاء.
1: حدث وتعليق.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: الكويت في أسبوع، حيث تختصر الأخبار في ساعة لتبقى على اطلاع دائم بأهم الأحداث.

0: أهلا بكم مستمعينا وحلقة جديدة تجمعنا معكم من برنامجكم الأسبوعي الكويت في أسبوع. بداية تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد طلال بن حسين ومحمد الشمري، وهذه تحية تأتيكم من التقديم محدثتكم مشاعل الزنكوي وعبدالله الصفار، ومن التنسيق والمتابعة فاطمة النجار، والهندسة الإذاعية بندر الشلاحي، تنفيذ على الهواء حسين الخالدي. إذن طبعا الكويت في أسبوع بقيادة المخرج محمد شمسة.
1: الكويت في أسبوع. من قلب الكويت ومن صوتها المسموع نأخذكم في رحلة أسبوعية نطل فيها على أبرز الأحداث المحلية والعالمية. برنامج الكويت في أسبوع. نفيذتكم على ما يجري في الوطن والعالم، من السياسة إلى الاقتصاد، ومن الثقافة إلى الرياضة. نرصد التفاصيل ونستضيف الخبراء لنقدم الصورة كاملة برؤية واضحة وموضوعية. الكويت في أسبوع. كونوا معنا كل يوم سبت من الثانية حتى

الثالثة ظهرا عبر أثير إذاعة دولة الكويت 89.5 FM و 540 AM.

نبدأ معكم مستمعينا وعناوين الأخبار. مجلس الوزراء يقرر موعد عطلة رأس السنة الهجرية. وزير الأشغال تعزيز الرقابة الفنية والإشراف المباشر على مواقع العمل لمتابعة التزام الشركات المنفذة. وزير المالية يبحث مع سفير جمهورية كازاخستان لدى البلاد تعزيز التعاون التجاري والاستثماري. وزارة الصحة تنظم فعاليات توعوية بمناسبة اليوم العالمي لسلامة الأغذية. وزير النفط الكويتي الاجتماعات الدورية لمتابعة السوق النفطية تعزز أمن الإمدادات واستقرار الأسواق العالمية. وزير الخارجية انعقاد اللجنة الكويتية العمانية يجسد صلابة الروابط الخليجية. وزير التنمية والاستدامة سلامة الغذاء ركيزة أساسية لحماية صحة المجتمع. وزير الشؤون تفتتح مقهى الشميمري الشعبي ضمن خطة تطوير المقاهي. وزير الأوقاف يبحث مع سفير أثيوبيا لدى البلاد تعزيز التعاون بالشؤون الإسلامية. وزير التربية يبحث مع وفد جمعية الضباط المتقاعدين سبل التعاون والاستفادة من الخبرات الوطنية. وزير العدل أنجزنا معالجة واسعة لملف الإعلانات القضائية.

من الكويت إلى العالم، نواكب معكم آخر المستجدات والتطورات في برنامج الكويت في أسبوع.

نجدد الترحيب والتحية بكم مستمعينا الكرام، ونقرأ أول خبر لدينا. مجلس الوزراء يقرر موعد عطلة رأس السنة الهجرية. قرر مجلس الوزراء الكويتي في اجتماع الذي عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح موعد عطلة رأس السنة الهجرية لعام 1448. وذكر المجلس في بيان له أنه نظرا لوجود احتمالين بشأن هذه العطلة، وهما: الاحتمال الأول بأن يكون عدد أيام شهر ذي الحجة لعام 1447 هجري هو 29 يوما. وفي هذه الحالة قرر مجلس الوزراء تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الثلاثاء الموافق 16 من يونيو الجاري باعتباره عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأربعاء 17 من يوليو. أما الاحتمال الثاني فهو أن يكون عدد أيام شهر ذو الحجة لعام 1447 هجري هو 30 أو 30 يوما. وفي هذه الحالة يتم تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الأربعاء الموافق 17 من يونيو الجاري باعتباره يوم عطلة رسمية، على أن يعتبر يوم الخميس 18 من يونيو يوم راحة لوقوعه بين عطلتين، على أن يستأنف الدوام الرسمي الأحد 21 من يونيو.

وزير الأشغال تعزيز الرقابة الفنية والإشراف المباشر على مواقع العمل لمتابعة التزام الشركات المنفذة. أكدت وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان حرص الوزارة على تعزيز الرقابة الفنية والإشراف المباشر على مواقع العمل وتكثيف الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة جودة التنفيذ ومطابقة الأعمال للمواصفات

معتمدة لمختلف المشاريع والتزام الشركات المنفذة بالمواصفات الفنية المعتمدة ومعايير الجودة والسلامة. وشددت الوزير المشعان في تصريح صحفي عقب ترأسها اجتماعا موسعا مع قيادات الوزارة لبحث مستجدات مشاريع صيانة الطرق على ضرورة معالجة أي ملاحظات أو معوقات بشكل فوري لضمان استمرار الأعمال وفق البرامج الزمنية المحددة. وقالت إن الوزارة تضع تحسين البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق على رأس أولوياتها، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على السلامة المرورية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. وزير المالية يبحث مع سفير جمهورية كازاخستان لدى البلاد تعزيز التعاون التجاري والاستثماري. بحث وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي مع سفير جمهورية كازاخستان لدى دولة الكويت يرجان إليكيف سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والتنموي بين البلدين بما يتوافق مع أهداف وتطلعات الجهات المعنية لدى البلدين. وقالت وزارة المالية في بيان صحفي إنه تم التطرق إلى الرغبة في تفعيل دور اللجنة المشتركة وعقد اجتماعاتها بالفترة المقبلة لتحقيق المنفعة المشتركة في المجالات ذات الأولوية والمساهمة في تعزيز أواصر التعاون الثنائي ومناقشة الاتفاقيات المالية والإطار القانوني المنظم له بما يحقق مصلحة البلدين الصديقين. وزير النفط الكويتي: الاجتماعات الدورية لمتابعة السوق النفطية تعزز أمن الإمدادات واستقرار الأسواق العالمية. أكد وزير النفط الكويتي طارق الرومي أن الاجتماعات الدورية والمنتظمة التي تعقد في إطار متابعة مستجدات السوق النفطية تسهم في تعزيز أمن الإمدادات ودعم استقرار السوق العالمية. جاء ذلك في تصريح للوزير الرومي عقب ترأسه وفد دولة الكويت المشارك في اجتماع الدول السبع المشاركة في التخارج من اتفاق الخفض الطوعي والاجتماع 66 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج والاجتماع الوزاري 41 لدول أوبك بلس واجتماع المؤتمر الوزاري العادي 193 بحضور محافظ الكويت لدى منظمة أوبك محمد الشطي والممثل الوطني لدولة الكويت لدى أوبك الشيخ عبد الله صباح سالم الحمود الصباح. وأضاف الوزير الرومي أيضا أن هذه الاجتماعات تتم وفق روح المسؤولية الجماعية والحوار البناء والتنسيق المشترك بما يعزز التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين ويدعم استقرار الأسواق على المدى الطويل. وزير الرياضة: دولة الكويت وجهة حاضنة للبطولات القارية. قال وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة إن دولة الكويت وجهة حاضنة للبطولات الرياضية القارية، مؤكدا الحرص على إنجاح الاستضافات بما يليق باسم البلاد. جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به الوزير الجلاهمة عقب مباراة فريق نادي الكويت الكويتي ونظيره الخليج السعودي في إطار منافسات النسخة 28 من البطولة الأسيوية للأندية أبطال الدوري لكرة اليد للرجال 2026. وأضاف الوزير الجلاهمة أن دولة الكويت وجهة حاضنة للفعاليات الرياضية الكبرى وأن الشباب والرياضة تسخر كافة الإمكانات للإسهام في إنجاحها بما يسهم في رفع اسم البلاد عاليا وهو الهدف الأسمى. وأشاد بتطور لعبة كرة اليد محليا وخليجيا وبمستواها المتميز، مشيرا إلى أن الإثارة في البطولة الأسيوية للأندية ستكون أقوى مع الوصول للأدوار المقبلة. وتوجه الوزير الجلاهمة بالشكر للمنظمين والقائمين على استضافة البطولة المؤهلة لكأس العالم للأندية مصر 2026 ممثلين في نادي الكويت

منوها بعملهم الدؤوب الذي انعكس على الحضور الجماهيري المميز، خصوصا أنه أتى بطاقات شبابية تفخر بها دولة الكويت.

برنامجكم الأسبوعي الكويت في أسبوع، كل سبت الساعة 2 ظهراً مع أبرز الأحداث وأهم التفاصيل.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا. الهوايات ليست مجرد أوقات للمتعة، بل هي أبواب للتاريخ والثقافة والمعرفة. ومن بين أبرز هذه الهوايات التي تحمل في تفاصيلها قصص الشعوب وتحولات الزمن، تأتي هواية جمع الطوابع والعملات التي توثق مراحل تاريخية واقتصادية وسياسية مهمة من مختلف دول العالم.
1: وفي أجواء ثقافية مميزة، انطلقت اليوم فعاليات النسخة الثالثة من معرض العملات الورقية والمعدنية الدولية في متحف الكويت الوطني بتنظيم من الجمعية الكويتية لهواة الطوابع والعملات، وبمشاركة نخبة من الهواة والمهتمين بعرض مجموعات نادرة من العملات الكويتية والعالمية.
0: وللحديث أكثر عن هذا الحدث وأهدافه ودور الجمعية في دعم الهواة ونشر الوعي الثقافي بهذه الهواية، يسعدنا أن نستضيف معنا في هذه الحلقة الأستاذ عيسى دشتي، أمين سر الجمعية الكويتية لهواة الطوابع والعملات. أستاذ حياك الله معنا.
2: أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله.
0: بداية، تكلمنا عن النسخة الثالثة من معرض العملات الورقية والمعدنية الدولية، وما أبرز ما يميزها هذا العام بما أنها هي النسخة الثالثة؟
2: طبعا لله الحمد، يعني الجمعية الكويتية لهواة الطوابع والعملات افتتحت معرض العملات المعدنية الورقية والمعدنية الثالث الدولي بالتعاون مع قطاع الآثار والمتاحف بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. وهذا المعرض يقام سنويا في متحف الكويت الوطني، وهذا المعرض هو النسخة الثالثة والسنة والمرة الثالثة الذي نقيمه. والحمد لله كل عام، كل مرة عن مرة يكون في زيادة بعدد المشاركين، زيادة بعدد المعروضات، وكل مرة يعني احنا نضع التنافس ما بين الأعضاء المشاركين في هذا المعرض بأن ما يعرضون الشيء المكرر اللي تم عرضه في السنوات السابقة، بل أصبح هناك أيضا تنافس من الأعضاء نفسهم بأن كل واحد يحاول أن يعرض الأندر والأنفس والقطع الجميلة أو القطع اللي فيها قصة أو القطع اللي لها تاريخ مهم، على أساس أنه يكون أيضا من يزور المعرض أو من يزور متحف الكويت الوطني في المعرض راح يعني يشعر باستمتاع مع كل فترينة، مع كل قطعة موجودة تتطلب منه أنه يوقف قدامها ويقرأ عنها ويشوفها.
1: طيب، كيف تقيمون أستاذ عيسى حجم المشاركة والإقبال في المعرض مقارنة بالنسخ السابقة؟
2: والله يعني هذا مثل ما قلت لك، مع كل معرض، هذه الحين النسخة الثالثة، في مثل ما قلت لك زيادة بعدد المشاركين الحمد لله. وأيضا هذا المعرض تميز بزيادة عدد الحضور، يعني كان فوق المتوقع صراحة، وما أسعدنا بأن كان أغلب الحضور والمرتادين المعرض كانوا من العوائل، يعني كل من الأبو والأم أو الأبو أو الأم أخذين عيالهم وياين، الجيل الجديد قاعد يتعرف على هذه الهواية، قاعد يتعرف على تاريخ العملة. وهذا هو أحد أهدافنا، بأن هذه الهواية تنتقل من جيل إلى جيل، وهذه المعارض هي أحد الأمور اللي احنا نحرص عليها بأن نقيمها للمجتمع بالتعاون مع عدة جهات بأن ننشر هذه الثقافة بين أفراد المجتمع.
0: نعم، برأيك ما أهمية إقامة هذا النوع من المعارض في تعزيز الثقافة التاريخية لدى الجمهور؟
2: والله أول شيء أن نشجع أعضائنا على الاستمرارية بممارسة هذه الهواية، وهذا التشجيع راح يخليهم أن أيضا هم يتصير عندهم شغف

0: لزيادة وتكبير المجموعة اللي يمتلكونها من العملات الورقية أو المعدنية بأنواعها، وهذا الأمر سينعكس على العروض اللي راح نقدمها في المعارض إن شاء الله الحالية أو اللي القادمة بإذن الله. والهدف الثاني أن نعرف المجتمع بأن العملة ليس هي فقط أداء للشراء أو القوة اقتصادية أو نقدية، بل أيضا أن العملة الورقية أو العملة المعدنية هي تحمل عدة رموز وعدة قصص سياسية وثقافية واجتماعية وفلكلورية وفنية. فالنظر للعملة ليس فقط مجرد أنها تشوفين عملة معدنية أو عملة ورقية، بس أنت قاعد تشوفين عمل فني، قاعد تشوفين عمل فنان، قاعد تشوفين ثقافة، قاعد تشوفين معرفة. لذلك هواية العملات مثل هواية الطوابع تعتبر ثقافة وادخار، فهي تجمع الأمرين مع بعض لمن يمارسها أو لمن يعني يقتنيها أو حتى اللي يزور معارضها.
1: نعم، يعني إذن هذه العملة قد تكون مثلا بصمة أو قد تحمل رسالة من خلال الرموز الموجودة فيها.
0: صحيح.
1: نعم.
0: صحيح.
1: طيب، يضم المعرض عملات نادرة تعرض للمرة الأولى، هل يمكن أن تكلمنا عن بعض هذه المقتنيات المتميزة؟
0: طبعا المقتنيات اللي تم عرضها يعني حتى الأعضاء المشاركين اختاروها بعناية، يعني راح أو نقول سيدة الفترينات الموجودة أو سيدة العروض اللي كانت موجودة هي أول عملة كويتية سكت اللي هي عملة البيزة الكويتية، وكانت من مجموعة العضو عندنا محمد البناي اللي تميز فيها، واللي وأيضا أعطى أيضا بقية العملات الكويتية التي استخدمت في تاريخ الكويت، ولكن ما يميز كان العرض ماله هي مختلف أنماط البيزة الكويتية اللي سكت في عهد الحاكم الخامس للكويت الشيخ عبد الله بن صباح، وأيضا الشرح أو الخلفية التاريخية لهذه البيزة اللي هي كانت أسبابها ومعادلاتها مع قيمة الصرف العملات المتواجدة في تلك الفترة. أيضا يعني من خلال أجواء كأس العالم أيضا كان لفترينات العروض أيضا جزء من مجموعة الدكتور أوصال المهيني لعملات كأس العالم بمختلف أصداراتها بمختلف نسخ إصدار كأس العالم. أيضا كان هناك عرض متميز لعلي تشراق من خلال عرض المهر الهندي البريطاني، وهو عملة من الذهب صدرت في عهد الملكة فيكتوريا وكانت مستخدمة في الكويت وتعتبر من العملات النادرة. وأيضا لم ننسى أيضا العملات التاريخية اللي شارك فيها الدكتور حسن أشكناني، وهي العملات الإسلامية الدنانير الذهب، وتميز أيضا بعرض أول دينار إسلامي والذي سك في عهد الدولة الأموية. كذلك لم ننسى تاريخ العملات الخليجية من الذهب ومن الفضة اللي عرضها هشام البلام لدول مجلس التعاون، وأيضا تاريخ العملات الورقية الكويتية بأخطائها بنوادرها بالقصص اللي موجودة على كل عملة ورقية التي شارك فيها الدكتور عادل حسين العبد الرزاق. وكانت أيضا لنا مشاركة مع عبد العزيز المسلماني الذي عرض العملات بعض عملات الوطن العربي وعملات دول الاتحاد الأوروبي.
1: نعم، هل برأيك أستاذ عيسى هل ما زالت هناك مثلا عملات لم يتم مثلا كشفها حتى الآن؟ وهل أن مثلا يعني بالنسبة حق استفساري، هل المعارض القادمة سوف تحمل أيضا عملات جديدة مثلا أو مميزة؟
0: طبعا العملات التي لم يتم الكشف عنها هذه هي تكون يعني يكون الهواة بانتظارها، اما تكون عملات كتبت عنها الكتب ولم تشاهد.
1: وهل هي موجوده بالفعل؟
0: اي دام ان تم الكتابه عنها او دام ان هناك وثيقه عنها او دام هناك توجد يعني مصادر ومراجع عنها، ولكن في بعضها لم ما شفناها يعني لا لها صوره ولا تم عرضها. فبين فترة والثانية تطلع من خلال الاكتشافات الأثرية البعثات الأثرية أو من خلال المتاحف أو المجموعات الشخصية اللي فجأة يعني تفاجئ الهواة العملة بأنها تطلع هذه العملة موجودة. مثل عندنا يعني أتكلمت عن مثال عملة طويلة الحسة اللي كان يعتقد أنها هي موجودة يعني شكل واحد، ولكن في هذا المعرض احنا عرضنا 5 أنماط لخمسة أقاليم أو 5 دول كانت تستخدم نفس هذه العملة اللي كانت تستخدم في منطقة ساحل الخليج ما بين الحساء والكويت. وبالنسبة حق المعارض الجاية يعني بإذن الله راح تكون هناك مشاركات أكبر. يمكن هذا المعرض وايد شجع أعضاء أن يشاركون معنا في المعرض السنة القادمة بإذن الله. وأيضا الشيء المفرح أن يعني هذا المعرض شجع ناس أن يبدؤون بهذه الهواية الجميلة.

0: وانضموا إلى الجمعية الكويتية لهواة الطوابع والعملات. وأيضا هناك خطة لأن يكون المعرض القادم بإذن الله بالتعاون مع قطاع الآثار والمتاحف بالمجلس الوطني للثقافة وفنون الآداب بأن تكون هناك أيضا مشاركات واستضافات خليجية.
1: طيب هذه الأجوبة يعني تقودنا إلى سؤال، ودنا نعرف منو هي أكثر الفئات العمرية المهتمة اليوم بهواية جمع العملات؟
0: شوف هواية جمع العملات هي تنقسم حق قسمين، طبعا الأغلب العام هي يعني نقول احنا يعني ما بين فوق فئة الشباب فما أكبر، لأن الهواية مكلفة، لأن إذا كنت تقعد تجمع عملات فهي قاعد تجمع أنت ذهب وفضة ونحاس ومعادن أخرى وغير العملات الموجودة كلها لها قيمة شرائية بالإضافة إلى العملات الورقية، فهواية جمع العملات هي جدا يعني تكون كبيرة أو ثقيلة أو مكلفة على الأجيال الصغيرة أو حتى الأطفال، ولكن الجمعية حريصة بأنها تحبب هذه الهواية ولا تصعبها لا على الكبير ولا على الصغير، فهواتنا وأعضائنا في الجمعية دائما يعني من خلال خبراتهم للمبتدئين واللي يبون يبدون هذه الهواية نعطيها ياها نعلمها ياها كيف يبدأها بشكل متدرج ومع الأيام يستطيع أن ينمي ويكبر مجموعته، ولكن الأغلب العام يعني هم كلهم من فئة الشباب وفما فوق. ليش؟ لأن مجموعاتهم الشخصية هي يجمعوها من خلال تراكم السنوات وليس مرة واحدة.
2: نعم. طيب هل لاحظتم تطور في مستوى الهواة الكويتيين خلال السنوات الأخيرة؟
0: نعم ويحسب لهم حساب لما يروحون المعارض سواء المعارض المحلية أو المعارض الدولية ويستشارون من هواة من خارج الكويت. هواة الكويت أتوقع أنهم من أكثر هواة العملة تميزا في المنطقة من خلال ما يمتلكونه من مجموعات منت اللي هي مثال مجموعات نظيفة كاملة، وأيضا أغلب هواتنا تطوروا إن بعثوا مجموعاتهم الشخصية من العملات الذهب والفضة والأوراق النقدية وأصدروا لها شهادات دولية لتقييمها وأغلبهم يمتلك التقييمات العالية، كذلك تميزوا بأنهم يمتلكون أيضا الطبعات الخطأ، تميزوا بأنهم يمتلكون بعضهم البروفات وبعض القطع اللي تكون نادرة سواء في الكويت أو برا الكويت، فالهواة في الكويت هواة العملة ما شاء الله عليهم يعني على قدر كبير من الثقافة والمعرفة ومجموعاتهم نقول يعني بالكويت سجيلة، وأيضا الجانب المهم بأن أيضا هواتنا ليس فقط هواة تجميع، بل في منهم من ألف كتب وكتيبات ومن لديه مقالات يشرح فيها تاريخ العملة والأمور الفنية والأمور الأخرى، فهم ليس فقط تجميع بل أيضا مبدعين وأيضا متميزين أيضا في جانب الثقافة والمعرفة.
1: طيب ودنا نعرف الدور اللي تقوم به الجمعية الكويتية لهواة الطوابع والعملات في صقل مهارات الأعضاء.
0: طبعا الجمعية الكويتية لهواة الطوابع والعملات هي مثل حاضنة للهواة أجمع تجمعهم، يعني إحنا عندنا يمعة الهواة كل يوم ثلاثة من بعد صلاة المغرب في مقر الجمعية بمكتب بريد الجابرية، يجتمع هواة العملة وهواة الطوابع ويتبادلون الأحاديث الأخبار، كل من يجيب كل أسبوع شيء من مجموعته، فأولا هي تبادل الخبرات تبادل الثقافات تبادل المعلومات اللي تكون موجودة، وأيضا هناك أيضا تبادل العملات ما بين بعضهم البعض شو اللي ناقص أو ما اللي ناقص، فالجمعية تقوم أولا كحاضنة ورعاية لتجمع هذه الهواة، والتجمع يعني ينتج لك اللي هو التبادل الثقافي والتبادل المعرفي وكذلك التبادل في الهواية وهو أساس هذه الهواية، والنقطة الثالثة من خلال المشاركات في المعارض المحلية والخارجية تعطيهم خبرة وتعطيهم أيضا زيادة في المعرفة من خلال احتكاكهم أيضا مع هواة آخرين عندهم خبرات أكثر، وكذلك الجمعية تقيم بين فترة والثانية بعض المحاضرات الثقافية للعملة وتاريخ العملة، وخلال أيضا زيارة بعض الضيوف من خارج الكويت للجمعية من دول الخليج أو بعض دول أخرى لتبادل المعرفة والثقافة، وهذه كلها الأمور تزيد من المحصول الثقافي والمعرفي لدى الهاوي، فتقوم بأن يجمع مجموعته من العملات بشكل احترافي وتزيد من خبرته وتصقل هوايته.
2: نعم.

0: جمعية تقريبا تضم 300 عضو من داخل الكويت وخارجها، عدل؟
1: نعم نعم.
0: طيب كيف تصفون هذا التنوع في العضوية؟
1: والله الحمد لله، يعني الجمعية من الجمعية إلى الجمعية الكويتية لهواة قوى العملات، من نتكلم على الخليجية، تعتبر من الجمعية يعني من الجمعيات الحديثة إذا قارناها مع بقية دول مجلس التعاون. إحنا جمعيتنا تم إشهارها في 2/8/2005، فصحيح أنه صار لنا تقريبا 20 أو 21 سنة، ولكن تعتبر من الجمعيات الحديثة إذا قارناها في دول مجلس التعاون. ولكن الحمد لله نعتبر أيضا إحنا من الجمعيات النشطة، الجمعيات اللي عندها إنجازات وتحقيق إنجازات كبيرة، وهذا ما دعا أن ينضمونها هواة من المواطنين ومن المقيمين، وأيضا هواة من خارج الكويت، لتميز الجمعية لما تقدمه من خدمات، لما تقدمه من ثقافة، من معرفة، من خلال المطبوعات التي تصدرها سواء كتب أو كتيبات أو مجلة البوسطة أو من خلال المعارض اللي تقيمها. فالطلب الانتساب للجمعية هذا دليل على وزيادة عدد الأعضاء بصورة مستمرة ولله الحمد، هذا دليل على أن الجمعية نشطة، الجمعية لها أنشطة ولها إنجازات، وتحفز الغير بأن ينضم لها.
2: طيب ما النصائح اللي حاب تقدمها أستاذ عيسى للشباب الراغبين في دخول عالم جمع العملات والطوابع؟
1: إذا أقول للشباب أن يجب أن يكون لكل شاب هواية، زين، لأن الهواية حماية، والهواية ليست بها مضيعة لا وقت ولا فلوس إن مورست بالشكل الصحيح. فأكد جميع الهوايات أو كل ما يشغل في وقتك بشيء مفيد تمسك فيه وحاول تطوره وحاول أنك تصقله وتنميه حتى تبدع فيه. ومن يعني يبحث عن هواية، فإحنا ندعوك كجمعية الكويتية لهواة قوى العملات لزيارتنا، نعلم شلون يبدأ هذه الهواية الجميلة، سواء يبي يجمع طوابع، يبي يجمع عملات، مغلفات اليوم الأول الإصدار، البطاقات البريدية، لأن هي مثل عنوان كبير وجمع طوابع عملات، ولكن فيها تخصصات أخرى يقعد مع الهواة وراح يشوف فيها متعة، وراح يشوف فيها إن حتى بوقت السفر سواء داخل برا الكويت شيء راح تزيد ثقافته ومعرفته. حتى يعني في هواة اللي انضموا لنا يقول حتى طريقة سفرتي والسياحة تغيرت من بعد ممارسة هذه الهواية، لأن الأماكن اللي قمت أحرص أني أزورها قامت تصير غير اعتيادية مثل كل مرة. فهذا هو الهدف أو أحد أهداف اللي تعود بالمنفعة على الهاوي، وهي زيادة الثقافة والمعرفة. فحي الله أي واحد أنه يبي يبدي هوايته، إحنا راح نعلمه شون راح يبديها بشكل احترافي. ومثل ما أقول أنه يجب أن يكون لكل شخص ما يشغله بالشيء المفيد وهو الهواية، وهي الهواية هي في النهاية حماية.
0: نعم. طيب قبل لا أختم أستاذ عيسى سؤال بس، هل يعني شلون، هل تعطون دورات مثلا حق الناس اللي تميز العملة الصجية عن المزيفة؟ لأن أكيد في يعني عملات غير حقيقية. صحيح. أو غير. فأنتوا هل دوركم أنكم تعطون هذه الدورات؟
1: إحنا بالجمعية الكويتية لهواة طوابع العملات طبعا تقدم هذه الخدمات سواء لأعضائها أو غير أعضائها.
0: يعني في مثلا أجهزة لفحص العملات؟
1: أي نعم.
0: حلو.
1: حتى إحنا يعني من هواتنا، لأن بعض الهوات ما شاء الله لديهم خبرة كبيرة واطلاع كبير على العملة، ومن خلال الهواية والممارسة يستطيع كشف هذه العملة يعني من الفحص الأولي. فهذا إحنا نقوم فيه. وأيضا عندنا أحد هواتنا اللي هو الدكتور حسن أشكناني، هو شغال على هالشغلة وعنده أجهزة علمية يعني حتى أنها تستخدم في الدراسات الأكاديمية للكشف عن العملة المعدنية من خلال أنها هي حقيقية أو مزورة. وأيضا هناك بعض أنواع العملات مثلا المزورة أو المقلدة ليس بالشرط أنها تكون حديثة، بعض المرات يكون التزوير قديم، يعني حتى أنه ما تفرق، صعب التفرق بينه وبين العملة الأصلية لأن كلاهما قديم.
0: نعم نعم.
1: الجمعية تقوم يعني بالنصح والإرشاد من خلال سواء الأجهزة الموجودة اللي عند أحد أعضائنا أو من خلال ما يمتلكون الأعضاء ذوي الخبرة اللي هم عندنا بلجنة العملات، أو حتى من خلال أن إذا احترنا آخر شيء عندنا أحد الأعضاء يقدر يساعدهم بالتواصل مع الجهات الدولية لإصدار شهادة للتحقق من الأصالة من هذه القطعة.
0: أستاذ عيسى دشتي، أمين سر الجمعية الكويتية لهواة الطوابع والعملات، كل الشكر لك على هذه المعلومات.

0: القيمة والحديث الممتع حول عالم العملات والطوابع وما يحمله من أبعاد ثقافية وتاريخية مهمة.
1: تابعونا الكويت في أسبوع، نافذتكم على أبرز الأخبار.

من الكويت إلى العالم، نواكب معكم آخر المستجدات والتطورات في برنامج الكويت في أسبوع.

الأخر. وزير الخارجية: انعقاد اللجنة الكويتية العمانية يجسد صلابة الروابط الخليجية. قال وزير خارجية دولة الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، قال إن انعقاد أعمال اللجنة الكويتية العمانية المشتركة في ظل أزمات وظروف غير مسبوقة يدل على صلابة روابطنا الثنائية والخليجية وامتدادها الراسخ، ويؤكد أيضا الحرص على مسارات استحقاقات التعاون المشترك. جاء ذلك في كلمة ألقاها الشيخ جراح الصباح أمام أعمال الدورة 11 للجنة الكويتية العمانية المشتركة التي تستضيفها سلطنة عمان الشقيقة. وأكد في هذا الصدد أن المصاعب والتحديات لم تسأل عن عبورها وتجاوزها تعاضدا وإيمانا واصطبارا يقودنا نحو التكامل وتعزيز ممكن المرونة والصمود. وعبر الشيخ جراح الصباح عن الاعتزاز بالاحتفاء هذا العام بذكرى مرور 55 عام على العلاقات الدبلوماسية الكويتية العمانية بمسيرتها المباركة الآخذة بالتطور والنباء على كافة المستويات، إمدادا للرواسخ التاريخية الوطيدة والمتجذرة بما تحمله من تطلعات وسمات مشتركة مبينة على وحدة المصير المشترك والهدف والرؤى المتطابقة، سعيا إلى تحقيق التكامل والترابط في جميع المجالات الحيوية التي تحقق آمال وتطلعات شعبينا الشقيقين، واسترشادا برؤية قيادتينا الحكيمتين. كما أعرب عن التطلع إلى توقيع مذكرة تفاهم وبرامج تنفيذية في هذه الدورة تضاف إلى رصيد الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين التي بلغتها 49 اتفاقية ومذكرة تفاهم، وبشكل يعكس اهتمامنا بتعزيز الروابط في مختلف القطاعات الحيوية إسهاما في تعزيز التكامل وتحقيق المصالح المشتركة ودعما لأهدافنا الاستراتيجية.

0: وزير الأوقاف يبحث مع سفير أثيوبيا لدى البلاد تعزيز التعاون بالشؤون الإسلامية. بحث وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي مع سفير جمهورية أثيوبيا لدى دولة الكويت الدكتور سعيد محمد جبريل سبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح الدول الصديقة. وذكرت وزارة الشؤون الإسلامية في بيان لوكالة الأنباء الكويتية كون أن الجانبين أكدا أهمية مواصلة التنسيق في المجالات المرتبطة بالشؤون الإسلامية والتعاون وتبادل الخبرات بما يسهم في تعزيز العلاقات المتميزة وتحقيق الأهداف المشتركة.
1: وزير الشؤون تفتتح مقهى الشميمري الشعبي ضمن خطة تطوير المقاهي. افتتحت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة مقهى الشميمري الشعبي في منطقة شرق بالكويت العاصمة بعد الانتهاء من أعمال تطويره، مؤكدة الحرص على الارتقاء بالمرافق الاجتماعية والمحافظة على الطابع التراثي. وقالت الحويلة في تصريح صحفي بهذه المناسبة إن المقاهي الشعبية تمثل جزءا أصيلا من الموروث الكويتي ومتنفسا اجتماعيا يجمع مختلف فئات المجتمع. وأكدت حرص وزارة الشؤون على تطوير مثل هذه المرافق بما يواكب احتياجات مرتاديها ويحافظ على هوايتها. وأوضحت أن أعمال التطوير تأتي ضمن خطة متكاملة تنفذها الوزارة لرفع كفاءة المقاهي الشعبية وتحسين مستوى خدماتها لتوفير بيئة مريحة وجاذبة للرواد في تعزيز فرص مشاركة الكوادر الوطنية الشابة في إدارتها وتشغيلها.
2: الكويت في أسبوع، حيث تختصر الأخبار في ساعة لتبقى على اطلاع دائم بأهم الأحداث.
1: وبهذا القدر وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية برنامجكم الأسبوعي الكويت في أسبوع. ولكن قبل نهاية برنامجنا نود أن نذكركم بطاقم برنامجنا من الإعداد طلال بن حسين ومحمد الشمري، ومن التقديم عبدالله الصفار مشاعل الزنكوي، من التنسيق والمتابعة فاطمة النجار، ومن الهندسة الإذاعية بندر الشلاحي، ومن التنفيذ حسين الخالدي قائد عمل الكويت في أسبوع المخرج محمد شمسة. في أمان الله.

0: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 3:00 عصرا. موجز لأهم وآخر الأنباء. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن واشنطن وطهران توصلتا إلى النص النهائي لاتفاق السلام، ومن المرجح إتمامه خلال 24 ساعة القادمة. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن محادثات تقنية سوف تجري الأسبوع المقبل عقب التوقيع الإلكتروني على الاتفاق الأمريكي الإيراني. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة ويصدر انذارات بالإخلاء لقرى في جنوب لبنان، شهداء ومصابون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال الساعات القادمة. الاتحاد الأوروبي يعلن استئناف محادثات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الاثنين المقبل بعد رفع الفيتو المجري. روسيا تقول إن قواتها نفذت ضربات واستهدفت مرافق للبنية التحتية الحيوية في أوكرانيا شملت منشآت للطاقة والنقل. بكين تعارض إدراج واشنطن شركات للتكنولوجيا في قائمة سوداء لدعمها الجيش الصيني. كوريا الشمالية تندد بموافقة الولايات المتحدة على بيع صواريخ جو متطورة إلى كوريا الجنوبية. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: هنا
3: من قلب الكويت ننقل إليكم الخبر كما هو.
4: يا مال يا مال يا مال يا مال،
3: لحظة بلحظة
5: وطني،
3: دائما عبر إذاعة دولة الكويت.

هنا الكويت، هنا وطن حرم على المعتدي وأرض لها نفتدي. هنا رجال الله تبايع حتى الموت، فيد الله فوق أيديهم. هنا رجال على المدافع تنادي

0: حين تنبض القلوب بحب الوطن.
1: ما كلنا لوطان العمر وطن.
0: ويعلو صوت الحقيقة.
2: عاليا كما يعلو العلم.
0: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
3: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها.

الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار طلّى واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.

إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج من الإرشيف. من الإرشيف، لأن الحاضر ثمرة الماضي والذاكرة مستودع الحقيقة، نجول في دهاليز الإرشيف فتفتح الملفات لنعيد كتابة القصة كما هي من الإرشيف. إعداد ناصر العتيبي، تقديم محمد الحزيم، مشاعل السعيد، تنفيذ عباس الفهد. برنامج من الإرشيف، إخراج عقيل أشكناني.

0: أسعد الله مساءكم مستمعين إذاعة دولة الكويت، وحياكم الله معنا من جديد في برنامج من الأرشيف.
1: أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة، وهذه الانطلاقة الجديدة.
2: التاريخ ليس مجرد أوراق، فالتاريخ حياة نعيد روايتها لكم، فمن الماضي نستلهم الحكاية.
1: مستمعينا الكرام، في أكتوبر من عام 2008، وبينما كانت أكبر البنوك الأمريكية تتساقط كأوراق الخريف، وكان ملايين الناس حول العالم يشاهدون مدخراتهم تتبخر في أسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم عام 1929، نشر شخص أو مجموعة أشخاص لا تزال هويتهم الحقيقية لغزاً محيراً حتى اليوم تحت اسم مستعار، وهو ساتشي ناكاموتو، وثيقة تقنية من 9 صفحات فحسب، أعلنوا فيها ميلاد نظام نقدي جديد لا يحتاج إلى بنك مركزي ولا إلى حكومة تضمنه ولا إلى وسيط من أي نوع كان. كانت تلك الوثيقة التي أطلقت ما عرفه العالم لاحقا بالبيتكوين صرخة فلسفية واقتصادية في وقت واحد، تقول بوضوح لا لبس فيه إن البشرية وصلت أخيرا إلى لحظة تستطيع فيها أن تعيد تعريف المال من جذوره الأولى وتحرره من قبضة المؤسسات التي تحتكره. لكن المفارقة الكبرى التي يغفل عنها كثيرون حين يتحدثون عن هذا الحدث بوصفه ثورة لحظية هي أن الإنسانية لم تصل إلى تلك اللحظة في طرفة عين، ولم تبلغها بقفزة واحدة، بل سارت نحوها على مدى آلاف السنين الطويلة عبر رحلة شاقة مليئة بالاختراعات الجريئة والانهيارات المدوية والدروس التي تعلمتها البشرية أحيانا بثمن باهظ والبعض لم تتعلمها أصلا.
0: اليوم نود استعراض هذه الرحلة الاستثنائية في تاريخ المال، ليس كسلسلة من التواريخ والأرقام والأحداث الاقتصادية، بل كقصة إنسانية في جوهرها الحقيقي عن حاجة البشر الأزلية التي لا تتغير إلى الثقة، وعن البحث الدائم المتجدد عن شيء يستطيع أن يجسد تلك الثقة في شكل ملموس أو رمزي يتداوله الجميع بقناعة راسخة لا تهتز. فالمال في نهاية المطاف ومنذ أول يوم عرف فيه لم يكن يوما ذهبا أو فضة أو ورقة مطبوعة أو رقما

0: يرتسم على شاشة إلكترونية، بل كان دائما وأبدا وعدا جماعيا صامتا بين البشر بأن هذا الشيء الذي يتداولونه ذو قيمة بالغة لهم، ولا قيمة للمال حين تنهار تلك الثقة الجماعية وتتفتت مهما بلغ وزنه أو بريقه. قبل أن يعرف الإنسان المال بأي صورة من صوره المعروفة، عاش آلاف السنين الأولى في ظل نظام المقايضة المباشرة الذي بدا في ظاهره منطقياً وطبيعياً وبسيطاً، لكنه كان في حقيقته يحمل عيباً بنيوياً عميقاً لا حل له من داخل منطقه الخاص ولا مخرج منه إلا بتجاوزه كلياً. في تلك الحقبة كان صاحب الحنطة يحتاج إلى اللحم، وصاحب اللحم يحتاج إلى الجلود، وصاحب الجلود يحتاج إلى الأدوات الحجرية، وصاحب تلك الأدوات يحتاج بدوره إلى الحنطة.
1: كانت كل معاملة تجارية ناجحة تستلزم ما أسماه علماء الاقتصاد لاحقاً بتزامن الرغبات المزدوج، أي أن يحتاج كل طرف تحديداً ما يملكه الطرف الآخر في اللحظة ذاتها والمكان ذاته والكمية المناسبة ذاتها. وكم كانت تلك المصادفة الثلاثية نادرة الحدوث ومضيعة للوقت والجهد والفرص. تشير وثائق الآثار المكتشفة في حضارة وادي السند إلى أن مجتمعات ما قبل التاريخ طورت حلولاً إبداعية لهذا الإشكال المتكرر، إذ بدأت تلجأ بشكل تدريجي وطبيعي إلى سلع بعينها تمتاز بثلاث خصائص جوهرية مجتمعة جعلتها مقبولة على نطاق اجتماعي واسع: أن تكون مرغوبة من قطاعات عريضة من الناس وليس فئة واحدة، وأن تكون قابلة للتخزين دون أن تتلف أو تفقد قيمتها مع الزمن، وأن تكون سهلة النقل والتجزئة إلى وحدات أصغر. في هذا السياق الإنساني الواسع أدى الملح دورا محوريا بالغ الأثر في تجارة الشعوب القديمة عبر قارات متعددة، لدرجة أن جنود الجيش الروماني كانوا يتقاضون جزءا معتبرا من رواتبهم الشهرية على شكل ملح، وهو ما أعطى اللغة اللاتينية كلمة سالاريوم التي انحدرت منها مباشرة الكلمة الإنجليزية التي تعني الراتب وتستخدم يومياً في أغلب لغات العالم الحديث سالاري حتى اليوم.
0: وفي مناطق أفريقية وأسيوية وأمريكية شاسعة استخدمت الماشية وحبوب الكاكاو وريش الطيور النادرة وأنواع خاصة من الأصداف البحرية أدوات للتبادل التجاري، وأحياناً استخدمت أشياء لا تبدو للوهلة الأولى ذات قيمة مادية موضوعية واضحة، لكن مجتمعاتها اتفقت بشكل ضمني جماعي على قيمتها الرمزية واعترفت بها اعترافاً لا يحتاج إلى قانون مكتوب لأنه نابع من الثقافة والعرف المتوارث. كانت تلك المرحلة بكل تعقيداتها وعثراتها وحلولها الإبداعية هي المختبر الأول الحقيقي الذي اكتشف فيه الإنسان قبل أن يصيغ ذلك في نظرية مكتوبة أن قيمة أي شيء ليست صفة ذاتية كامنة فيه بالضرورة، بل هي وليدة اتفاق اجتماعي إنساني يمكن أن يعاد التفاوض عليه وإعادة بنائه في أي وقت ومكان. الخطوة النوعية الكبرى التحويلية في تاريخ المال الإنساني جاءت حين اكتشفت الحضارات القديمة المعادن الثمينة وأدركت تدريجياً أنها تجمع في طبيعتها الفيزيائية الجوهرية كل الشروط التي ظلت الإنسانية تبحث عنها بقلق متصاعد في وسيط التبادل المثالي دون أن تجدها مجتمعة في شيء واحد. الذهب والفضة لا يصدأان ولا يتآكلان ولا يتلفان بمرور السنين والعقود، وهما نادران بما يكفي لأن يحتفظا بقيمتهما دون أن يكونا نادري الوجود إلى حد الانعدام التام، وهما قابلان للتجزئة الدقيقة والصهر وإعادة التشكيل إلى أوزان وأحجام مختلفة حسب الحاجة.
1: لكن المشكلة التي ظلت قائمة وأعاقت التبادل التجاري

0: الإداري الواسع النطاق لفترة طويلة هي غياب معيار موحد للقياس والتحقق، فكان التجار في كل صفقة يحتاجون إلى ميزان دقيق وحجر المحك الخاص لفحص نقاء المعدن ووزنه الحقيقي، وهو ما جعل كل معاملة تجارية عملية طويلة مجهدة تفتقر إلى البساطة والسرعة اللتين تتطلبهما التجارة المتنامية. هنا جاء الاختراع الحضاري الكبير الذي غير مسار التجارة الإنسانية والحضارة معا بشكل لا رجعة فيه، وهو ظهور العملة ذات الشكل الموحد. تشير المصادر التاريخية الموثقة التي يتفق عليها المؤرخون إلى أن مملكة ليديا الواقعة في غرب الأناضول في تركيا الحالية كانت أول من أصدر عملات معدنية موحدة الوزن والشكل والنقاء في القرن السابع قبل الميلاد في عهد الملك كروسيوس الذي ذاع صيته وثراؤه. كانت تلك العملات تحمل نقشا رسميا يمثل سلطة الدولة وتقدم ضمانا جماعيا علنيا بأن هذا المعدن مضمون العيار ومعترف بقيمته من الجميع.
1: لكن الأعمق من الاختراع التقني البحت هو الدلالة الفلسفية الجوهرية التي يحملها هذا الحدث. لأول مرة في تاريخ الحضارة تحول المال من قيمة مادية فيزيائية كامنة في المعدن الثمين إلى وعد تضمنه سلطة الدولة وتضفي عليه قوة القانون والاعتراف الجماعي، وهو تحول بدأ آنذاك مجرد تحسين تقني لكنه كان في الواقع ثورة فكرية حقيقية في طريقة فهم البشر لمفهوم القيمة ومصدرها وشرعيتها، ثورة ستتكشف تداعياتها الكاملة على مدى آلاف السنين القادمة. بعد قرون من سيادة المعدن الثمين وسيطاً للتبادل، ولد ابتكار مالي جذري آخر من رحم الضرورة التجارية العملية في الصين، وذلك خلال القرن السابع الميلادي تحت حكم أسرة تانغ المتطورة ونضج وترسخت قواعده في عهد أسرة سونغ، ليصبح لاحقاً واحداً من أعظم اختراعات الحضارة الإنسانية وأكثرها أثراً وحضوراً في الحياة اليومية للمليارات من البشر حتى اليوم، وهو النقود الورقية. القصة في بدايتها التاريخية كانت بسيطة ومنطقية تماماً في ضوء الظروف التي أفرزتها. كان التجار الصينيون الذين يتاجرون عبر مسافات طويلة شاسعة يجدون في حمل كميات كبيرة من المعادن الثقيلة عبئاً مضاعفاً، عبئاً مادياً يثقل الرحلات ويرفع تكاليفها، وخطراً أمنياً حقيقياً يعرضهم للسطو والنهب في مسالك طويلة شحيحة الحماية.
0: مستمعينا الكرام، نقف مع هذا الفاصل القصير ثم نعود.
2: خلف كل معلومة قصة، وبين السطور نجد الحقائق، ومن عمق الوثائق المنسية نأتيكم بالخبر والقصة التي لم تروى بعد.

عودة لكم مستمعين الكرام وبرنامج من الأرشيف. أيها الأحبة، بدأ التجار يودعون معادنهم لدى تجار أمناء معروفين بمصداقيتهم أو لدى مصارف بدائية في المدن الكبرى، ويتسلمون في مقابل ذلك وثيقة ورقية مكتوبة تثبت حقهم في استرداد ما أودعوه متى شاءوا. تلك الوثيقة الورقية الأولى بدأت بشكل طبيعي وتلقائي تنتقل من يد إلى يد كوسيلة دفع مقبولة، بدلا من أن يضطر كل حامل لها إلى العودة لاسترداد المعدن الأصلي فعليا. وهكذا ولد مفهوم النقود الورقية كتمثيل رمزي لقيمة مخزونه في مكان آخر يضمنها طرف ثالث. حين قرأ الرحالة الإيطالي الشهير ماركو بولو وصفا مفصلا لهذا النظام الصيني المتطور في رحلته الموثوقة

0: خلال القرن الثالث عشر الميلادي، كتب بإعجاب واضح ممزوج بدهشة حقيقية أن إمبراطور الصين يستطيع أن يصنع المال من الورق، وأن الناس يقبلونه بثقة تامة وكأنه ذهب خالص. لكن تلك الثقة التي أذهلت ماركو بولو وبدت له سحرا لا تفسير له، كانت تحمل في طياتها خطرا هيكليا عميقا لم تدركه الحضارة الصينية إلا بعد أن دفعت ثمنه مرات متكررة مؤلمة، وهو أن الحكومات التي تملك وحدها قرار طباعة النقود تقع دائما في إغراء طباعة أكثر مما تملك ما يقابله من معادن حقيقية في خزائنها، وحين يفقد الناس الثقة بأن الورقة التي في يدهم تساوي فعلا ما هو مكتوب عليها، تنهار قيمتها بسرعة كاسحة، وتأتي موجات التضخم المدمر التي لا يتحملها أحد.
1: في القرن السابع عشر الميلادي وفي أوروبا التي كانت تشهد صعودا متسارعا للدول القومية وتوسعا هائلا للتجارة البحرية العابرة للقارات، برز نظام مصرفي جديد أعاد تعريف العلاقة الثلاثية بين المال والثقة والسلطة بصورة غير مسبوقة في التاريخ. ففي مدينة أمستردام الهولندية التي كانت آنذاك عاصمة التجارة العالمية بلا منازع، أسس عام 1609 ما يعد أول بنك مركزي فعلي بالمعنى الحديث في التاريخ، وهو بنك أمستردام. ثم جاء بنك إنجلترا المؤسس عام 1694 ليحكم معالم هذا النظام المصرفي المركزي ويصدره لاحقاً إلى بقية أرجاء العالم كنموذج يحتذى به. كان المبدأ الجوهري الذكي في عمل هذه المصارف قائماً على فكرة جريئة تعارض الحدس الأول المباشر: لا داعي لأن تحتفظ المصارف بكل الذهب المودع في خزائنها في كل وقت، لأن المودعين لن يطالبوا جميعهم باسترداد أموالهم في اللحظة ذاتها في ظروف عادية، فيمكن إقراض الجزء الأكبر منها وتوليد عوائد ونمو.
0: وهكذا ولد نظام الاحتياطي الجزئي الذي يتيح للمصارف إقراض جزء كبير مما يودع لديها وتوليد كتلة نقدية في الاقتصاد تفوق كثيرا ما تحتفظ به فعليا من معادن. هذا الابتكار كان وقودا هائلا للنمو الاقتصادي الأوروبي وأحد الأعمدة الخفية غير المرئية للثورة الصناعية التي تلته وغيرت وجه الحضارة الإنسانية بأسرها، لكنه كان في الوقت نفسه يحمل بذرة الأزمات المتكررة التي ستضرب الاقتصاد العالمي على مدى القرون التالية. وحين انتهت الحرب العالمية الثانية بعد خراب هائل وجلس الحلفاء المنتصرون في مدينة بيرتون وودز الأمريكية عام 1944 ليعيدوا رسم خريطة النظام المالي العالمي لمرحلة ما بعد الحرب، قرروا ربط عملات الدول الأعضاء بالدولار الأمريكي والدولار بدوره بالذهب بسعر ثابت محدد. لكن هذا التوافق النادر لم يصمد طويلا أمام ضغوط الواقع والطموحات المتضاربة، وفي عام 1971 قرر الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت ريتشارد نيكسون فيما بات يعرف تاريخيا بصدمة نيكسون فصل الدولار عن الذهب نهائيا وإلى الأبد، فتحرر النظام المالي العالمي من آخر قيد مادي ملموس كان يربط النقود بشيء حقيقي يمكن لمسه ووزنه ورؤيته، ودخلنا من تلك اللحظة عصر النقود الورقية الحرة الطليقة التي لا تستند إلى شيء سوى ثقة الناس بحكوماتهم ومؤسساتهم المالية وحسن إدارتهم الاقتصادية.
1: وفي أواخر القرن العشرين وتحديداً مع الانتشار الهائل المتسارع للإنترنت وثورة المعلومات الرقمية التي فاجأت الجميع بسرعتها وعمقها، بدأت رياح جديدة تهب منبئة بموجة ستعيد طرح الأسئلة القديمة الكبرى حول المال والثقة والسلطة والوساطة المالية

0: بطريقة لم يتوقعها المصرفيون التقليديون ولا المنظرون الاقتصاديون في أبراجهم الأكاديمية في البداية. ولوهلة طويلة بدأ الأمر مجرد تطوير طبيعي للبنية التحتية المالية القائمة، بطاقات الائتمان التي بدأت تنتشر في الخمسينيات من القرن الماضي مع شركة دايمر كلوب، ثم فيزا وماستر كارد وأجهزة الصراف الآلي التي ظهرت في الستينيات وحررت الناس من أوقات الدوام المصرفي الضيقة، ثم التحويلات الإلكترونية السريعة بين المصارف في السبعينيات والثمانينيات، ثم التسوق الإلكتروني في التسعينيات مع ظهور شركات كأمازون وإيباي التي أثبتت بشكل عملي أن التجارة يمكن أن تقوم بالكامل في فضاء رقمي بين أطراف لا يعرف بعضهم بعضا ولا يلتقون أبدا وجها لوجه.
1: كانت كل هذه التطورات المتلاحقة تحرك جوهر المال وتعيد رسم حدوده الجغرافية، لكنها لا تعيد تعريفه فلسفيا من الداخل، لأنها في المحصلة النهائية كانت أدوات تقنية أكثر كفاءة وسرعة لنقل نفس النقود القديمة التي تصدرها الحكومات وتضمنها البنوك المركزية ويراقبها المنظمون. لكن في أعماق مجتمعات الإنترنت الناشئة وبين المبرمجين الذين اعتادوا التفكير في هياكل اللامركزية وبروتوكولات الند للند، كانت أفكار أكثر جذرية وأعمق تحديا تكبر ببطء بعيدا عن أضواء المؤسسات المالية التقليدية. كانت تلك المجموعات المسمى بالتشفيريين تؤمن إيمانا عميقا بأن الخصوصية المالية حق إنساني أساسي، وأن الاعتماد على البنوك للسماح بالمعاملات المالية يشكل قيدا على الحرية الفردية لا يجوز القبول به في عصر الإنترنت. كانوا يبحثون عن طريقة لإنشاء نقود رقمية حقيقية لا تحتاج إلى طرف ثالث ضامن، لكن ظلت عقبة تقنية واحدة تعيق كل محاولة، وهي مشكلة الإنفاق المزدوج، بمعنى كيف تضمن ألا ينفق شخص ما نفس الوحدة الرقمية مرتين في آن واحد دون حكم مركزي يراقب، حتى جاء الحل العبقري من ساتشي ناكاموتو ليسقط تلك العقبة الأخيرة.
0: في الثالث من يناير من عام 2009 وبعد أشهر قليلة من نشر وثيقته التأسيسية، نفذ ساتوشي ناكاموتو أول عملية لاستخراج عملة البيتكوين، وأدرج في الكتلة الأولى من سلسلة البيانات عنواناً دلاً استقاه من أحد عناوين جريدة التايمز البريطانية في ذلك اليوم، المستشار على وشك الإنقاذ الثاني للبنوك، في إشارة واضحة لا تحتمل التأويل إلى أزمة 2008 وما كشفته من هشاشة النظام المالي العالمي القائم. كان ذلك إعلاناً فلسفياً بالغ الوضوح والجرأة بأن البيتكوين لم يكن مجرد ابتكار تقني بارد محايد، بل كان احتجاجاً ثقافياً وسياسياً واضح المعالم على نظام مالي رأى مؤسسوه أنه يعطي البنوك سلطة مفرطة غير مراقبة على مدخرات الناس وقراراتهم الاقتصادية الأساسية. الفكرة التقنية في جوهرها كانت عبقرية في بساطتها الظاهرة وعمقها الحقيقي المتشعب، فبدلاً من أن يثق الجميع ببنك مركزي واحد يحتفظ بسجل المعاملات المالية ويضمن صحتها وعدم التلاعب بها، توزع تلك السجلات على آلاف أو ملايين الحواسيب المنتشرة حول العالم في آن واحد، وتجعل مشفرة ومترابطة بطريقة رياضية يجعل التلاعب بها في أي نقطة مستحيلاً عملياً دون السيطرة على الشبكة بأسرها في الوقت ذاته.
1: هذا الحل الرياضي الأنيق لمشكلة الثقة فتح الباب على مصراعيه لما بات يعرف بالاقتصاد اللامركزي، وسرعان ما تجاوزت الفكرة حدود البيتكوين لتلهم ظهور آلاف العملات الرقمية الأخرى. في العقد الثاني من الألفية الثالثة شهد العالم ما يمكن وصفه بدقة بأنه أسرع تطور شامل في بنية الأنظمة المالية العالمية منذ اختراع النقود الورقية في الصين قبل أكثر من 1000 عام، تطور يلمس حياة المواطن العادي في ألمانيا وكينيا والهند والبرازيل في آن واحد. أطلق بنك الشعب الصيني تجارب واسعة النطاق لليوان الرقمي الذي وصل إلى ملايين المستخدمين في مدن صينية كبرى، وأعلن البنك المركزي الأوروبي دراسة جدية لليورو الرقمي، وأطلقت دول عديدة بينها دول خليجية ما بات يعرف بالعملات الرقمية للبنوك المركزية في محاولة لاستيعاب الثورة التقنية والحفاظ في الوقت ذاته على سلطة الدولة على إصدار النقود ومراقبة تدفقاتها. ومن جهة أخرى، برزت في إفريقيا ظاهرة لافتة أثبتت أن ثورة المال الرقمي ليست حكرا على الاقتصادات المتقدمة. خدمة إمبيسا الكينية التي أطلقتها شركة سافاركيوم عام 2007 حولت الهاتف المحمول البسيط إلى محفظة مالية متكاملة، ومنحت الملايين من الأفارقة الذين لا يملكون حسابات مصرفية وصولا حقيقيا لأول مرة إلى خدمات مالية أساسية كانت حكرا على المدن والمتعلمين.
0: وكان ذلك نموذجا مختلفا تماما للشمول المالي، أثبت أن التكنولوجيا حين توجه نحو التمكين الإنساني الحقيقي بدلا من المضاربة يمكنها أن تغير حياة الناس بشكل أكثر عمقا وأسرع مما تتخيله أي حكومة أو بنك تقليدي. الرياح التي أطلقها ساتوشي ناكاموتو من وثيقته 9 صفحات لا تزال تعصف بالنظام المالي العالمي وتعيد رسم حدوده وتسائل مسلماته القديمة في كل يوم يمر. ونحن نصل اليوم إلى ختام هذه الرحلة الاستثنائية التي بدأت بحبوب الكاكاو وملح البحر المتوسط وانتهت بسلاسل الكتل الرقمية والعقود الذكية، ندرك يقينا راسخا لا يتزعزع أن المال في كل تجلياته التاريخية المتغيرة لم يكن يوما في جوهره الحقيقي مجرد أداة اقتصادية باردة محايدة لتيسير التبادل التجاري بين الناس، بل كان دائما وفي كل حقبة مرآة صادقة تعكس بأمانة ما تؤمن به المجتمعات البشرية في تلك اللحظة حول الثقة والسلطة والقيمة والعدالة والحرية الفردية. حين نظر الإنسان الأول قبل آلاف السنين إلى قطعة من الملح الأبيض ورأى فيها ثمناً معترفاً به لعمله وجهده ومهاراته، كان يعلن ثقته الأولى في مجتمعه والاتفاق الضمني الصامت الذي يجمعه بجيرانه. إلى هنا وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقتنا من برنامج من الأرشيف، نلقاكم في حلقة أخرى، دمتم بحفظ الله ورعايته،
1: إلى اللقاء.
2: كنتم مع برنامج من الأرشيف، تقبلوا تحيات فريق العمل: ناصر العتيبي، محمد الحزيم، مشاعل السعيد، عباس الفهد. برنامج من الأرشيف، إخراج عقيل أشكناني.

هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 4 مساء. موجز لأهم وآخر الأنباء.

رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن واشنطن وطهران توصلتا إلى النص النهائي لاتفاق السلام، ومن المرجح إتمامه خلال 24 ساعة القادمة. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن محادثات تقنية سوف تجري الأسبوع المقبل عقب التوقيع الإلكتروني على الاتفاق الأمريكي الإيراني. جيش الاحتلال الإسرائيلي

0: غارات جديدة ويصدر انذارات بالإخلاء لقرى في جنوب لبنان. شهداء ومصابون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة خلال الساعات القادمة. الاتحاد الأوروبي يعلن استئناف محادثات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الاثنين المقبل بعد رفع الفيتو المجري. روسيا تقول إن قواتها نفذت ضربات استهدفت مرافق للبنية التحتية الحيوية في أوكرانيا شملت منشآت للطاقة والنقل. بكين تعارض إدراج واشنطن شركات للتكنولوجيا في قائمة سوداء لدعمها الجيش الصيني. كوريا الشمالية تندد موافقة الولايات المتحدة على بيع صواريخ جو جو متطورة إلى كوريا الجنوبية. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم قصة بداية. هنا قصة بداية، لا نروي ما حدث فقط، بل نقترب من تلك اللحظة الأولى من الشرارة التي غيرت مسار الإنسان وفتحت له فصلاً جديداً في هذه الحياة. في حياة كل منا بداية لا تنسى، قرار صغير صنع فرقاً، ألم علمنا الكثير، أو حلم بسيط كبر حتى صار واقعاً. في هذا البرنامج نبحث عن الصدق لا عن الكمال، عن الضعف حين يتحول إلى قوة، وعن الطريق حين كان مجهولا. نصغي للقصص كما هي نابضة وإنسانية، لأن كل بداية تحمل حكاية تستحق أن تروى.
3: برنامج قصة البداية من الإعداد سحر الرقم، تقديم بدر الولدعي، مشاعل السعيد، التنفيذ أبرار لمطوع. قصة البداية للمخرج عبد العزيز الصايغ.

0: بداية. في هذا البرنامج لا نبحث عن الكمال، بل نبحث عن الصدق، عن الضعف الذي تحول إلى قوة، وعن الطريق حين كان في بدايته مجهولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا وحياكم الله مستمعينا الكرام في برنامج قصة البداية. البداية والتكوين يعني دائما البدايات تكون جميلة، وعادة تكون البدايات متعثرة، ومرات تكون البدايات ناجحة ومتفوقة، هي توفيق من الله سبحانه وتعالى. لكن البعض لما يتعثر في هذه البداية يقف، ويعني يأخذ اليأس، والبعض الآخر لما يتعثر أيضا يجعل هذا التعثر خطوة للنجاح. في برنامجنا قصة البداية في كل حلقة نأخذ معنا ضيف ندردش وياه دردشة أخوية، نأخذ من بداياته كيف كانت البداية وإلى أن وصل للمرحلة اللي هو فيها الآن. ضيفنا اليوم مميز جدا، هو الدكتور راشد الشطي، الخبير والمدرب في التطوير البشري وإعداد القادة. أهلا دكتور، حياك الله.
1: يا هلا مرحبا فيكم، وسعيد وشرفت بوجودي وياكم إن شاء الله.
0: أنت شرف دكتور، وسعداء جدا بتواجدك أكيد، وشكرا لتلبية الدعوة. برنامجنا خفيف لطيف، راح ندردش معك، يمكن راح تكون بعض الأسئلة غير تقليدية، نحاول قد ما نقدر أن يعني نخلي الحوار يعني قد ما نقدر يكون بسيط. ها دكتور، خلينا ناخذ بداية كمتعارف عليه.

0: الله يسلمك
1: ما شاء الله. نعم يا رب انت بخير
0: صحه وسلامه ان شاء الله،
1: يطول بعمرك
0: ان شاء الله. فلذلك انا مر علي عيد ميلادي ما اقول والله هي عيد ميلادي يبوا لي كاكاو يبوا لي كيكه يبوا لي السوالف هذه، اقول عيد ميلادي شنو اثنيت فيه انا؟ شنو سويت؟ يمكن صغار اي كنا نحتفل ندور هديه ندور كيكه ندور شيء هابي بيرثدي تو يو نضحك شويه نطق واحد من العيال بالكيكه كذي وسوالف هاي غش مره ونمشي. الحين لا لا الحين تغيرت الايديولوجيه، الفكره انا اقول هل انا يعني هل انا افنيت عمري بما هو مفيد ولا لا؟ يعني هي عمليه توعويه او وعي بنفسي انا. فلذلك موضوعكم الشيق هذا خلاني ارجع لبدايه قلت تعال شنو انت كنت قبل 40 سنه؟ يعني سرديه شويه تعور الراس شويه.
1: ما عليه دكتور احنا يعني بنعرفها هذه.
0: ولكن انا بديت حياتي يعني انا كنت ادرس في امريكا بذاك الزمان وكنت اي صيف اشتغل عامل في مؤسسه الوالد، والد كان عنده مؤسسه بشويخ صناعيه كان عنده تاجر جمله، فكنت انا اقضي وقتي بالتعلم، انا احب اشتغل بالتجاره احب اشتغل بالعمل، فبلشت حياتي المهنيه او اقول العمليه اشتغلت عامل مناوله يعني حمالي بمحل الوالد، يعني يقول تبي تشتغل ابدا من تحت لفوق من فوق لتحت كذي ما يمشي معانا، فكنت اروح اشتغل حمالي عندي وانيت احط اغراضي واحط بضايع وادي بضايع عند المحلات وهذا، بتعلم الصنعه شوي شوي شوي شوي صرت بياع شوي شوي شوي شوي قمت عندي الفواتير كنت اقدم الفواتير حق العملاء واسدد الفواتير واشيل واحط والسوالف هذه الى انتهى المطاف صرت صاحب المؤسسه
1: ما شاء الله.
0: اشتغلت مع الوالد في الامور هذه كلها لما انهيت الهندسه الميكانيكيه بامريكا واشتغلت بالنهار في قطاع حكومي بالعصر بالليل اشتغل في محل الوالد الخاص الامور هذه كلها. لين تغيرت الظروف شاءت الظروف ان الوالد تقاعد وبس انا ايدي للحين ما تسم بالشغل تعال ابي اشتغل. فبال 93 بلشت فتحت لي جراج
1: وشت سيارات. جميل. لكن بداية خلينا نرجع لي للمجال اللي كان يشتغل فيه الوالد شنو كان اللي كنت انت
0: هو احنا يسمونه مواد انشائية لوازم البناء تاجر جملة فكان هو احد موردين حق السوق يعني كانوا 5 موردين وبي واحد منهم الله يرحمه فكان هو شغل هناك فكان يعني يقول تبي تتعلم تعال دش معي عامل تعلم الصنعة من تحت لفوق
1: هذا
0: ايه لا اوكي تعلمنا هذا الشيء اوه ماكو شيء اسمه ما تستفيد
1: طبعا
0: لأن كل شيء جديد هو فيه فائدة. بعدها بلش في جراج سيارات 3 سنوات.
1: 93.
0: إيه 93 إلى 96 بعدين المصلحة نامت شوية. حبيت أنا كوني هندسة ميكانيكية فحبيت أشتغل بشيء ثاني ففتحت مقاولات ميكانيكية اللي هو تركيب مضخات المركزية حق البيوت والحواض السباحة والشلالات والنوافير والتبريد برذاذ الماء والسوالف هذه.
1: هذه التسعينات.
0: هذه بس 96 97 بلشت فيها ل 2003.
1: ما شاء الله يعني أنت شخص يعني بداياتك يعني أنت عارف بالسوق وعارف لأنك ربيت مع الوالد رحمة الله عليه.
0: مدرسة.
1: هذه صنعة وخذت هذه صنعة منه.
0: شوف خليني أقول لك شغلة مهمة جدا في أشياء تعلمتها متأخر بس هي انعكاس للبداية مالتي. كلمة بكالوريوس ايش معناتها يا جماعة الخير؟
1: ايش معناتها؟
0: بكالوريوس معناتها باشلر. باشلر ايش معناتها بالانجليزي كترجمنا؟ معناتها عزوبي.
1: عزوبي.
0: فمدير الجامعة لما يقول لك والله مبروك انت عزوبي، ايش قصده؟ احنا عندنا اعتقاد ان اخذت شهادة تفهم كل شيء، عدو ولا طلع غلط. طلع انت اخذت شهادة ما تفهم شيء بحياتك، هذه الشهادة يقول لك يو ار باشلر، انت عزوبي الحياة. انت الحين تبي تتعلم الحياة. يعني بين قوسين تبي تتزوج الحياه. فانا هذا سويته. خرطت بايدي بكل مكان عشان اتعلم الحياه نفسها. تعلمت وين المخاطر وين الصح وين الخطا والامور هذه كلها مقابل هم نفس الشيء ان انا كنت احط لي مورد اخر لحياتي. ب 97 لغيت هذا كله. ما زال تمسكت بعض الامور بالمقاولات الميكانيكيه الخفيفه بس حواض السباحه وقفتها، النوافير وقفتها. لأن انشغلت في الشغف الأكبر مالي اللي هو الدكتوراه.
1: 97.
0: نعم. كنت أدرس على حسابي. فمضطر أوفر.
1: يعني تقصد دكتور راشد تقصد خلال وجودك خلال السنوات الماضية مع الوالد وأيضا عندما انتقلت للجراج وعندما انتقلت لي أكثر من مجال لا زلت تبحث عن الدكتور راشد؟
0: أوه يا. طبعا. شوف خليني أقول لك إن شاء الله مهمة جدا. عمري 17 سنة كان خلاف بيني وبين الوالد. فالحين ما أنسى الخلاف هذا. الوالد كان يتمنى لي الخير دائما يقول لي ابيك الخير ابيك تكون ممتاز ابيك تكون شيء وانا كنت يعني من اولى ابتدائي كنت 13 ثاني ابتدائي كنت 7 ثالث ابتدائي لثالث ثانوي كنت الاول
1: ما شاء الله.

0: الدراسة. دخلنا رابعة ثانوي دخلنا المراهقة، وما أدراك ما المراهقة، نجحت على الحفة.
1: تغير الوضع.
0: تغير الوضع. فالوالد حاشا خيبة أمل مني أنا.
1: وزعل.
0: زعل وايد. دخلت عليه يوم من الأيام قلت له يبا، قال نعم. قلت له أنا من الحين لآخر يوم حياتي بوعدك وعد. قال شنو؟ قلت له أنا رقم واحد. رقم اثنين ما أحبه.
1: كفو.
0: ما مو كفو، أنا رقم واحد.
1: أنت من داخلك.
0: أنا رقم واحد.
1: حاب إنك تكون رقم واحد.
0: مو حاب.
1: وأنت
0: أبي
1: أنت فعلا
0: أكون
1: رقم
0: واحد. آه. مو حاب. المحبة معناته إحنا نقول أمنية، أمنية صارت ما صارت، لا ما عندي أمنية.
1: يقين.
0: يقين أبي أصير رقم واحد. لليوم أنا عمري داشر 61 سنة أنا بصير رقم واحد.
1: جميل.
0: لليوم أنا أسعى في النقطة هذه كلها، إذا بغيت أي شيء أسوي أديش أقول أنا أبي أصير رقم واحد. فمن ذاك الزمان قلت أنا أبوي كان يعني يطمح فيني الأفضل، فقلت الأفضل بصير دكتور.
1: حلو.
0: فكل ما أقدم على مني ما صار، قلت خلاص بقدم على حسابي الخاص. فعندي الله يعني طول عمره معلمي دكتور في الجامعة، معلم الحياة يعني هو، فقال لي أنا الحين لقيتك قبول في الجامعة في بريطانيا تدرس على حسابك الخاص. قلت له ونعومك. فمضطر أشتغل وظيفتين عشان أسد مصاري في الجامعة. وعندي عائلة 6 أشخاص يعني مو صغيرة، وزوجتي ما تشتغل ربت بيت، فيعني كنت أنا البابا وأنا الماما وأنا كل شيء في البيت.
1: هذا متى؟
0: هذا 97.
1: 97.
0: فبلشت أشتغل، يعني أشتغل وظيفة حكومية لساعة 2، 3:30 أدش وظيفة ثانية لساعة 9 بالليل، 8:30 9 بالليل أدش غرفتي المكتب أدرس لي صلاة الفجر، مضروب في 5 سنوات ونص.
1: ماشي.
0: هذه كانت مسيرة الأكاديمية مالتي، أمور هذه كلها الحمد لله بتوفيق رب العالمين. خلصت الدكتوراة وحصلت على شهادة خاصة موقعة من وزير خارجية أمريكا ذاك الوقت. كباحث كخريج دكتوراه متميز.
1: ليش كانت خاصه؟ شنو اللي جعلها خاصه او مميزه؟
0: لان التوصيات من الاكاديميين كلهم علي انا. قلت لك احب رقم واحد. زين. فمن 2003 طبعا هي دكتوراه مالتي في اداره المشاريع، اداره سلوكيات المشاريع. فمن عقب انا اشتغل بهيئه عام الزراعه، فالوزير شافني انا معي.
1: لا قبل ما ننتقل دكتور، قبل ما ننتقل من 97 خلصت الدكتوراه
0: 2003
1: رديت للكويت.
0: لا انا بالكويت كنت اروح وارجع.
1: اه 2003 دخلت هذا المجال الحين خلاص اللي انت تبيه.
0: لا الحين
1: ها
0: الحين قاعد اسخن هذا.
1: انت خلصت الدكتوراه؟
0: اي بس دكتوراه شنو يعني؟ شهاده بدايه، بدايه مسيره جديده.
1: اها.
0: اكو شيء يسمونه السيره الذاتيه. السيره الذاتيه ذاك الوقت اكتشفت ان نسبه كبيره من موظفين الدوائر الحكوميه بالكويت ما يكتبونها.
1: سي في.
0: ليش ما يكتبها؟
1: ليش؟
0: لأنه يتخرع. العملية تخرع مع عملية مسؤولية فردية، فوايد ناس تحاشون مسؤولية فردية. فلذلك أنا قلت خلي أطلع من الصندوق هذا أسوي لي السي في مالتي. بلشت بالأمور هذه كلها، وبلشت أعد السي في مالتي لليوم. لليوم أشتغل بالسي في مالتي. فكنت أشتغل بهيئة العامة للزراعة، ولأن الدكتورة مالتي في سلوكيات مدراء المشاريع تم أوكل إلي مشروعين ضخمين في مستوى الهيئة عندنا ب 16 مليون دينار. الميزة حلوة فيهم إن خلصتهم بوقتهم دون أي مخالفة.
1: ما شاء الله.
0: حصلت على شكر في ديوان محاسبة الرقابة السابقة واللاحقة.
1: جميل جميل.
0: أنا خوش مشروعين دولة خلصتهم. هم كتبوا بالسي في مالتي. 2013.
1: قبل ما أروح 2013 دكتور.
0: نعم.
1: أبي أريح معك فاصل. نريح مستمعينا الكرام ونرجع ونكمل حوارنا في برنامج قصة البداية، والدكتور راشد الشطي خبير ومدرب في التطوير البشري وإعداد القادة. كونوا معنا بعد هذا الفاصل.
2: أحيانا لا تكون البداية صاخبة، بل همسة صغيرة تغير كل شيء.

0: بين الخوف والرغبة تولد أجمل البدايات.
1: أهلا بكم من جديد، عدنا لكم في برنامج قصة البداية، وضيفنا اللي مشرفنا في الاستديو الدكتور راشد الشطي، خبير ومدرب في التطوير البشري وإعداد القادة. هذا الرجل الذي من بداية حياته إلى اليوم لا يقبل بالمركز الثاني أبدا، دائما في المركز الأول.
2: المركز الثاني مو حلو.
1: مو حلو دكتور صح؟
2: كلش مو حلو
1: أبداً.
2: مو بس كذي، أنا إذا صرت المركز الثاني المركز الأول أسويه ثاني وأدور على الأول.
1: ما شاء الله
2: ما يمشي معي
1: ما شاء الله. دكتور ب 97 خلص الدكتوراه، انتقلنا الى 2003 بعدين الى 2013 قبل الفاصل.
2: اي بلشت من 2003 الى 2013 اشتغل في مجالات التنميه البشريه واداره المشاريع اثنيناتهم، بس كان عندي مشكله ان ما عندي شيء انزله السوق الكويتي.
1: حلو.
2: ف 2010 11 12 نزلت الشارع الكويتي، ثلاث سنوات انا بالشارع الكويتي الف، ما خليت قهاوي، ما خليت كافيهات، ما خليت شيشة، ما خليت شارع البحر، ما خليت شارع الحب، قز فيهم على قولتهم.
1: شو اللي تبحث عنه؟

0: ادور الشباب شنو مشكلتهم؟ شو مشكله الشباب؟ ليش الشباب تهاوشون بالشوارع؟ ليش الشباب كله قاعدين في هالاماكن المفتوحه هذه؟ ليش الشباب كله يقعدون بيوت بيت متاخر وطاقه شبده؟ ليش الموظف يداوم ويرجع البيت يغصب يدور اللقمه وينام على اساس طاقه شبده من دوامه؟ معنى دوامه مريح مكيف معاشه ثابت الشغل عليه يا دوب يشتغل ساعتين وباقي كله قاعد بطاليه. اكتشفت ان احنا نحتاج الى كلمه واحده مهمه في حياتنا اليوميه
1: اللي هي
0: النجاح.
1: النجاح
0: نعم.
1: شو تقصد بنجاح دكتور؟
0: نجاح انجح
1: كيف يعني كيف الشخص يبحث عن هذا النجاح؟
0: انه يحصل على النجاح
1: انه يحصل على هذا النجاح.
0: اكتشفنا احنا فاقدين النجاح. ولذلك واحده من الاشياء المهمه جدا ان توفر النجاح راح توفر حياه كامله جديده كلها. فاسست ب 2013 اكاديميه النجاح.
1: حتى الاسم اخترته.
0: انا الحين ادرب نجاح، ما عندي شيء اسمه سلبي، ما عندي حتى في طروحاتي في السوشيال ميديا ما عندي اسمه تهيج عواطف ومشاعر، عندي شيء اسمه فائده. ولذلك كل طروحاتي اللي يشوفها يطلع يسكر الفيديو يقول انا استفدت شيء. غير هذا حياه افضل. ف دائما قاعد اقول في احد اول محاضره سويتها في اكاديميه النجاح، من حقك ان تنجح لحياه افضل. النجاح حق مو ميزه. احنا ناخذ النجاح ميزه. هذا أكبر خطأ سويناه.
1: هو حق مكتسب.
0: حق الله أعطاك إياه. مو مكتسب، الله أعطاك إياه، الله سخر لك إياه. ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
1: صحيح.
0: إيش معناته؟ الواحد يقول له خلقنا في أكمل قوام جسدي، لا.
1: هذا اللي يجي في بالك.
0: هذا اللي يعلمونا إياه.
1: إيه.
0: ولكن فعليا لا، أنت مو بس مخلوق في أقول يعني قوام جسدي ولا أفضل قوام حياتي، بل أفضل قوام كوني. انت كل الكون بمجراته الموجوده لا تعد ولا تحصى، والموجود هني والذرات كلها موجوده لك انت عشان تعيش في احسن حياه. بما معناه هذه فلسفه عمليه وانا سالت فيها وايد ناس، انت خلقت كانسان فيك جميع الصفات.
1: حلو.
0: بما فيهم صفه النجاح. جميل. يعني انت خلقه مخلوق ناجح. طيب ايش حقك تسقط؟ هذا اللي قاعد نمشي، احنا قاعد نمشي عكس الحياه. طيب انا قاعد
1: هذا اللي بحثت عنه دكتور، يعني بحثت عن يعني عدم النجاح وعدم رغبه مثلا الشباب بشكل كبير للنجاح وانتشار الفشل بشكل مستمر عند كثير.
0: مو عدم رغبتهم النجاح، لان مو دارين طريق النجاح،
1: مو عارفين طريقه.
0: ايوه. حلو. ليش سويت اكاديميه النجاح؟ عشان اعلم الاجيال اللي حابه تنجح او تحقق نجاحاتها هذا طريق النجاح. روح الله وياك. تبي اعطيك دعم اعطيك دعم، بس ان انت روح هذا طريق النجاح.
1: مو صعب دكتور صح؟
0: ماكو شيء اسمه صعب.
1: لكن
0: متى يصير شيء صعب؟
1: متى؟
0: لما تكون اجهل بالشيء. من تعلمه ما يصير صعب. يعني انا واحد من الناس استهويت الغوص، كنت اخاف من البحر، كنت ما اشوف الفك المفترس كنت اخاف من البحر. صرت جبان ل 99 قلت خل اغوص حوض سباحه. والله عندي مدرب حسن سقايتش يقول غوص حوض سباحه ما فيها راير، اعطاني العده وسواف غوص حوض سباحه ثلاث ايام غوص حوض سباحه. اقول ماكو شيء. اقول خلاص زين روح على العيال. وداني عند العيال مسك ايدي قاعد نمشي بشي نمشي على العيال للجيش. طلع برا الجيش نزلنا تحت. شوف ويل يا رايف ماكو شيء. لا عقبها قمت اروح كل يوم اغوص. ليش؟ لان الجهل اللي فيني قتلته. من تقتل الجهل ماكو خوف. فلذلك احنا مشكلتنا الجهل، ما نعرف الشيء.
1: هي افكار دكتور، هي أفكار يولدها الشخص داخل مخه ويعيش فيها. أنت ذكرت أن النجاح هو مولود الشخص ينولد
0: فيك
1: ناجح
0: فيك. الله
1: الله سبحانه وتعالى أعطاك هذا النجاح.
0: إيه نعم هذه قناعتي فيها.
1: ليش يفشلون؟
0: ومذكره بالقرآن.
1: ليش يفشلون؟
0: لأنه هو مو عارف طريق النجاح. بعدين إحنا طبيعتنا شنو؟ ندور السهل البسيط، ما ندور الجميل. الجميل ما يجيب السهل، يجيب شغل شوية. لكن لما تعرف الشغل ما راح تتعب.
1: جميل الفلسفه عندك دكتور
0: هي حياتي.
1: وايضا الفكر هذا يعني معجب جدا بالكلام اللي قاعد تقوله. اذا الانسان بطبعه ناجح، لكن هو من يختار ان يكون فاشل.
0: نعم.
1: هو من يختار هذه العقبات اللي تجي.
0: هو اللي يقرر ان كانت عقبات ولا مجرد طريق امشي فيه. لانه هو يتعلم ولا لا. احنا مشكلتنا شنو؟ مشكلتنا ان ما نتعلم. اعطيك يعني خلينا داخل موضوعين سريعين الحين. شنو افشل مشروع بالكويت؟
1: ما ادري.
0: المكتبه، انا ما حد يقرا. هذه واحده من مشاكلنا الكويتيه. 2013 اسمع النكته هذه.

0: اكو منظمه اسمها توست ماسترز، مرت عليك؟
1: معروفه اي.
0: توست ماسترز هذا الان يعني اكو مقر عندهم برميثيه، انا دائما ودي والدي بيت عمي الله يرحمه ثناتهم، فاشوف المقر ايش كبره شعار والسوالف هذه، وكل يوم بروح اقول لا باكر لان عندي اولويات. فباكر قلت خلاص قررت في شهر 11 2013 قلت بدش عندهم، دشيت طقت باب، سلام عليكم. وعليكم السلام. طبعا بوهتي انا شبابيه وايد
1: زين ما شاء الله لأن المستمع ما
0: أشقر أشقر
1: ما يشوف الحين الدكتور راشد الشطي كلك حلا
0: فول شيب
1: كلك حق لا ما شاء الله
0: فول شيب أتعور راسك. المهم فدخلت عنده ولكلهم صبايا وشباب قاعدين والسوالف هذه، أنا أخذت كرسي وقعدت كذي عريف الجلسة وكلهم بيئة إيجابية الله يعني يوفقهم. يعرف واحد واحد واحد وصل عندي أنا قال اسمك، قلت له راشد الشطي، قال شحقي، قلت بصير بطل خطابة وتوست ماستر حق الخطابه،
1: فن
0: الخطابه وعندهم مسابقات سنويه يعني.
1: بالضبط.
0: فقلت له ابي اصير بطل، الكل ضحك علي، ها ها ها هذا يصير بطل، اوكي خلينا نشرب. انا سكت. شهر هذا شهر 11 2013، شهر 5 شهر 4 2014 انا بطل الكويت
1: ما شاء الله،
0: شهر 5 2014 انا بطل اقليمي 7 دول.
1: جميل.
0: الجميل اللي ضفته في السي في مالتي الجميل اللي ضفته في السي في مالتي
1: يا سلام عليك.
0: فلما اقدم سي في انا ادربك على الخطابه، عندي خلفيه،
1: انا الاول في الكويت،
0: انا الاول
1: الشرق الاوسط، ها
0: على 7 دول عربيه، نعم اقليم عربي، لان خطابتي بالعربي، لو داش بالانجليزي اتاهل لبطوله عالميه بس انا بالعربي. المقصد كله ان انت هذا بيدك انت، هذا بيدك انت. احنا مشكلتنا اكو شيء فاقدينه في حياتنا اليوميه،
1: اللي هو
0: انا عندي، انا نميته في نفسي الحاجه للنجاح.
1: جميل.
0: ماكو الحاجه للنجاح، يعني واحد يقول له يقول يا عمي شكلك معور راسك، معاش ماشي ولا لا؟ لا تعور راسي، الكلام الزايد هذا، افتح تليفونك شوف السوشيال ميديا، حط سناب، صور قهوتك، روح انجح يا ابن الحلال.
1: منطقه الراحه دكتور،
0: ايه
1: كان في يعني بشكل كبير، بشكل كبير ناس عايشين فيها وما يبي يطلع، ما عاش ينزل لي،
0: ايه بس
1: اموري طيبه.
0: فهني الحاجه للنجاح انت محتاج هالشيء هذا، لكن اذا ما عندك اياه فشلون تنجح؟ علما علما ان اولياء الامور يحثون عيالهم على النجاح، بس هو ما عنده نجاح يعطيهم اياه.
1: فقد الشيء لا يعطيه دكتور،
0: هذه مشكلتنا.
1: دكتور راشد الشطي الخبير والمدرب في التطوير البشري وإعداد القادة، استسمعك ناخذ هذا الفاصل ونرجع نكمل البرنامج قصة البداية.
2: كل إنسان يحمل قصة، لكن القليل فقط يملك شجاعة أن يبدأ.

0: البدايات الحقيقية تحدث حين نختار أنفسنا ولو للمرة الأولى. أهلا بكم من جديد، عدنا لكم في برنامج قصة البداية، وضيفنا اللي مشرفنا في الاستديو الدكتور راشد الشطي الخبير والمدرب في التطوير البشري وإعداد القادة. أهلا بك دكتور من جديد.
1: حياكم الله. يا مرحبا.
0: يعني ذكرت نقطة جميلة قبل الفاصل، ممكن أن أنا أصنع شخص ناجح وأنا مو ناجح؟
1: يعني
0: صعبة.
1: هو حيسمع لك؟ يعني أنت تشوف واحد ينصحك بالرياضة وهو إنسان ما يلعب رياضة، تسمع كلامه؟
0: يحب لي الخير دكتور، وحاول وما قدر، بس وده يوجهني الطريق الصح.
1: يعني حيكون ضعيف، صدى ضعيف. أنا ما أقول لا ما حيسمع لك، بس صدى ضعيف.
0: يعني ذكرت نقطة الرياضة مثلا، إذا الوالد يقول يروح النادي وهو ما يقدر يروح النادي فما أقدر أسقط عليه.
1: شوف خلق لك شيء واحد.
0: قولي دكتور.
1: قصة من القصص اللي مرت علي أنا أتحكى بوقائع حياتي. عندي ولدي واحد من عيالي ناصر، هو كان دش الجامعة سنة أولى، كان 17 سنة عمره، فأنا ودي الجامعة ويب من الجامعة. فذاك الوقت أنا كنت مجمد، دكتور مجمد قوية شوية، ها أي قوية مجمد، عش أسوي شاء القدر،
0: ما أخذ راحة،
1: شاء القدر.
0: ما عليه
1: كذي أقول. فقعد أمشي معاه وأنا أمشي أمور هذه كلها، شيء يقول لي أنت الحين، ومثل إحنا نتكلم مثل أصدقاء، شيء يقول أنت الحين صكيت على نفسك وذبحت نفسك وصكيت على نفسك 5-6 سنوات واشتغلت وظيفتين عشان تغطي مصاريف الجامعة عشان تأخذ الدكتوراه، وكان أنت الحين طمر طين مجمد، شو الفائدة أخذ شهادة تعلم على سوالف هذه؟ هذا كلام واحد مراهق يبي يتعلم. صدفة إنه وأنا قاعد أمشي جدامي مطبة، فخففت طقيت مطبة شوي شوي ومشيت. قلت له يبا السرعة 80، بس أنا اضطريت أخف عند المطبة عشان أعديها شوي شوي، لو أنا لاقيها 80 شو يصير فيني؟ قلت كسر السيارة. قلت له نعم، فاعتبر اللي قاعد يحوشني حاليا هو مطبة بس حياة ما توقف. قام يمشي يكتب للسوشيال ميديا في كل المواقع، الوالد القائد الوالد القائد الوالد القائد. أنت واحدة من الأشياء الحياتية انك انت مرآة، انت منظرة لغيرك، شئت ام ابيت انت منظرة، بزينك بشينك انت منظرة، بحسناتك بسيئاتك انت منظرة.
0: منظرة لمن؟
1: للناس اللي حواليك. فهم يشوفون فيك اللي يشوفون فيك. خلنا اوجز كلامي بطريقة ابسط. مر عليك يوم الايام واحد شفته تقول يا فلان عسى ما شاء انك مريض، وما قال ولا كلمة بس بوهته كنا مريض، عدو ولا
0: صحيح؟
1: هو منظره،
0: صح،
1: منظره لي نفسه. صحته
0: لي نفسه.
1: عدو معدل
0: بالضبط.
1: نفس الشيء، احنا منظره، كل واحد فينا منظره. لا ترى انا عندي قدره ان اقرا شخصيه كل واحد. بس ما اسوي الشيء هذا كله، طق بريكات
0: بعد لا بعد اللقاء سوني
1: طق بريكات. المقصود كله هي اسئله فضوليه تعطي تحليل شخصيه لواحد.
0: جميل،
1: لا اكثر ولا اقل. ولكن احنا هذا موضوعنا، الموضوع كله ان احنا كلنا منظره، مرآة لحياتنا، مرآة لإنجازاتنا، مرآة لما نعيشه. فأنا شنو مرآتي أنا، أو شنو أبي أنا أعكس حق اللي حوالي؟ على فكرة أنا كل قاعد أقول كي أنا أسويه 100%.

0: اسوي؟ ما يعني ما اقول لك والله كلام اكاديمي وانا ما اسوي، لا انا اسوي كل شيء قبل اقول حق الناس.
1: احسنت، جميل.
0: ولذلك لما شفت الحياه ان انا عندي ابي اربي اجيال على النضوج، مو تربيه اكل وشرب، على النضوج كيف ينضج، فهم راح يشوفوني انا شنو. هنا ياخذنا موضوع جديد
1: اللي هو
0: انا منو؟ انا راشد الشرطي. انا شنو؟ هاي صعب واحد يجاوب عليه، وايد ناس تهرب منه.
1: صح.
0: فهني طرحت حق نفسي اسئله، شنو اللي انا بصير عليه حاليا؟ بجانب انا رقم واحد. يعني شفت الحياه منظور ثاني، شفت الحياه بآلية ميكانيكيه مختلفه جدا عن اللي احنا ورثناه في مجتمعنا. ما راح اقول اللي ورثناه صح ولا خطا، بس اقول ما منه فائده، ما قاعد يضيف شيء بحياتي. ولذلك واحده من الاشياء اللي ادعو وايد ناس، لا تحط نفسك بصندوق تحكر نفسك. الله يخليك، انا ما عندي صندوق ثابت. عمر 50، فقر 50، هذا حكي قبل 11 سنه. 50 رقم مو حلو ترى. زين 2015 حكي هذا كله 50 50 50 50. انا اخر مره داش النادي 2002 ل 2015، كم سنه؟ 13 سنه وداش نادي نقضيها بين مكتب ومكتب، اداوم 20 ساعه باليوم مكتب ومكتب، شنو هذا؟ المهم قلت خلاص خليني انتبه حق صحتي يا ولد. رحت النادي، حبيت تو طالع موضة الكروسفيت.
1: اي حلو.
0: اي تو طالع كذي داش واحد مكرش وشعر شيب ونص صلعه والسوالف هذه، مدربنا كان من سلوفانيا ومدرب ثاني فلبيني، اقول بلعب معاكم. هم ماخذين ان انا جاي عشان اتونس، انا جاي عشان احافظ على صحتي او ما تبقى من صحتي، ما تروح مني صحتي. فكانت عمليه كسر جمود. زملائي اللي معاي من عمري انسحبوا، اللي اقل من حتى بالاربعينات انسحبوا. يعني شقع اول راسي، انا قاعد في محيط الراحه وكان فرزون شحليلي وسوالف هذه، بعد شقع اول راسي. كل ما تعب راح اخذ له مكملات غذائيه وقاعد بطال كذي. انا بدل ما اخذ مكملات غذائيه واقعد كذي، خل اجابل صحتي شويه واجابل شكل
1: صحيح.
0: والحمد لله الحين كملت 11 سنه العب كروسفيت
1: ما شاء الله.
0: ليش؟ لان ما حط نفسي بصندوق واحد، ما حط نفسي بصندوق الراحه. احيانا احنا نسيء استخدام الكلمات. هذه مهمه جدا. ها نقول الخمول عنا راحه، هو مو راحه وخمول. وهي الناس ما يميزون ما بين الراحة والخمول، فيعتقد أن الراحة والخمول نفس الشيء. هذا خطأ.
1: شلون؟
0: خمول.
1: الخمول
0: بالكويتي تنبل.
1: التنبل اللي قاعد
0: تنبل
1: ولا شيء يسوي.
0: تنبل اللي واحد عزام جديد يشرب ماي.
1: هذا خمول واضح.
0: هذا خمول واضح. الراحة لا مو كذي.
1: الراحة إنك تتعب.
0: الراحة إني أنا ممكن. أول شيء عندي الراحة النفسية ومن ثم الراحة الجسدية. الراحة النفسية اني انا ما عندي توتر، الراحة الجسدية اني ما عندي ادوية.
1: صح.
0: عرفت المعادلة؟
1: بالضبط.
0: فانا هشتغل بالطريقة هذه. لحد الاسبوع الماضي كان عندي موعد مع مراجعة دورية حق الطبيب، شي يقول لي والله زين القلب عندك اوكي، الضغط عندك اوكي، ما ادري شنو عندك اوكي، كوليسترول اوكي، ما ادري شنو اوكي، زين 61 سنة اوكي تمام. بالنسبة لي هذا انجاز. يوصلني رقم واحد. الحين ما وصلت له بعد تو الناس. هذا هو. بس ولكن النقطة ما فيها ان المسيره تمشي تحتاج منك هالشيء هذا كله. على فكره كل شيء متاح لنا احنا. كل شيء متاح في بلدنا، اللي ما يعرف هالشيء هذا كله. بلدنا في الهرم الحياه اكو شيء يسمونه بالقاعده الاساسيه الاحتياجات الاساسيه، اللي هو الماكل، المشرب، الماي، الطب، والدراسه والسوالف كلها
1: بالضبط
0: متوفره. حلو الكلام. فوقه اكو شيء اسمه احتياج الامان. صحيح. الله يلعن علينا بنعمه
1: الله عليك. صحيح.
0: يعني تشوف انت عندك من برا امان داخل امان، الامن متوفر لك عدم وعدل.
1: بالضبط.
0: زين من فوقه اكو احتياج ثالث احنا نحتاجه بحياتنا اللي هو احتياج فلوس. طيب اذا الدوله قالت لك انا اكفلك وظيفه بس يا اخي روح انجح فيها، يعني انت ما تركض ورا الوظيفه، الدوله كفلتك الوظيفه.
1: صح.
0: هذه راحه ولا مو راحه؟
1: راحه.
0: اوكي. يبقى حين الاحتياج اللي انت لازم تسويه، شنو هو؟ حط لك هدف وجسم.

0: انجزه بس
1: دقيقة.
0: حط لك هدف وانجزه. نسبة كبيرة بل الغالبية العظمى من الموجودين في حياتنا اليومية يوقف عند هنا يطيق خط ما يصعد فوق ما يحط له هدف، لأن الهدف يحتاج إلى شنو؟ مسؤولية. مسؤولية تعور الرأس. من الهدف شنو يبي؟ التزام. التزام يعور الرأس. المسؤولية الهدف شنو يبي؟ يبي انضباط يعور الرأس. بعد شو أقول؟
1: خلاص
0: بلا هدف بلا بطيخ.
1: خلينا
0: ما منا فايدة. خلنا شيء على طال مرحوم عيش يومك. ويطلعك مثل يطلع بعدين يطلعك واحد عنده مثل يقول لك اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. نيجي مثل ما أدري. والثاني يقول لك والله اشتكي من البحر وهواله ورزق الله عليال أكل سمك خايس. زين. شنو هذا؟
1: مد ريولك على قد الحافك. مد الحافك على قد ريولك. يعني شوف الناس تأكل.
0: في كلمات عبارات أنا دائما أحث نفسي، أنا أول واحد أحث نفسي كل يوم. هالعمر هذا الطموح النهضة الشغف هذا كله ما قاعد دور بيننا احنا. تسمعونها انتو
1: ابدا؟
0: ليش؟ انا هذا عندي اياها. يعني دائما اقول حق عيالي عندك طموح تعال عندي، تبي طموح تعال عندي. الربع اقول انا عندي طموح.
1: عاد كثير من الاشخاص يرددون دكتور مات الشغف في كثير من الاشياء. تعودوا الناس على النعم، بتكرار النعم يشعر بأنه هو الآن وكأن هذه النعم اللي هي الله سبحانه وتعالى أعطاه إياها هي روتين يومي، في حين هي حياتك اليومية العادية هذه اللي أنت يمكن تشعر فيها بهذا شوية الملل بالنسبة لغيرك قد تكون إنجاز عظيم. أنا استسمحك دكتور خلينا نريح شوي ونكمل نفس الموضوع بس بعد هذا الفاصل.
2: قد نعتقد أن القصة انتهت، لكنها في الحقيقة كانت على وشك أن تبدأ.

0: يا ريحك.
1: ليست البدايات سهلة، لكنها تستحق المحاولة.
2: أهلا بكم من جديد، عدنا لكم في برنامج قصة البداية، وضيفنا اللي مشرفنا في الاستديو الدكتور راشد الشطي، الخبير والمدرب في التطوير البشري وإعداد القادة. أهلا دكتور،
3: حياكم الله من جديد.
2: سعداء جدا بهذا اللقاء الجميل وهذا الطرح الجميل منك.
3: أتشرف
2: دكتور. يعني قبل الفاصل خذينا مجموعة كتب رائعة جدا ومجالات كثيرة، فروقات الحياة، الفروقات الكبيرة والصغيرة في هذه الحياة، الحاجة، إدارة الوقت، أنا قائد نفسي، من حقك أن تنجح، كيف تقود القادة، كثيرة الكتب. أبي فلسفة دكتور، فلسفتك في الحياة كيف؟
3: كل يوم الصبح أغسل وجهي أقول أنا كم مرة بعيش؟ بعيش مرة واحدة، طيب شلون بعيشها؟

0: احنا ساعات نفكر كأن احنا عايشين عيشة أزلية.
1: لا لا، شنو جاوبت نفسك يعني؟ شنو الإجابة اللي قلتها لنفسك؟
0: أمارس، أنا ما جاوب، أمارس كل شيء على أكمل وجه باللي أقدر عليه كله. يعني أمارس
1: دكتور؟
0: مثلا أمارس عقلي على أكمل وجه، أمارس مواعيدي على أكمل وجه، أمارس أداء عملي على أكمل وجه. إحنا شعب اجتماعي،
1: صح؟
0: وشعب اجتماعي يستند على شنو؟ أو الإنسان الاجتماعي يستند على شنو؟
1: شنو؟
0: على المجاملات،
1: صح؟
0: والمجاملات عبارة عن شنو؟ عن استهلاك،
1: صح؟
0: استهلاك مال مردود. أنا ما عندي هذه، ولذلك دائما أقول بدون مجاملات أنا كم مرة بعيش مرة واحدة. شلون بعيشها؟ بعيشها الصح اللي أنا أشوفها صح حق نفسي. ولذلك أنا ما عندي شيء اسمه الكيفية اللي غيري يبيه، أنا عندي كيفية اللي أنا أحتاج أن أكون عليها. فهني في ترجمة جديدة بالحياة، في ترجمة عملية بالحياة أنا أشوفها ضايعة من عندنا إحنا، حتى في أبسط الأمور البسيطة ضايعة من عندنا إحنا. فلذلك أنا أقول يا ريت كل الناس يعني عندها الوعي هذا إن بتعيش مرة واحدة. شلون بتعيشها؟ يعني شيء بشيء يذكر، عندي واحد من ربع عجز عليه وايد بس مدخن، أقول بطل تدخين، التدخين دمر صحتك. يصير خير، يصير خير. كلمة يصير خير إيش معناته؟
1: تأجيل.
0: تني بعيش مرتين. بتعيش مرة واحدة أنت.
1: صح.
0: زين، شو اللي يقتل طموح الإنسان؟ أكو مقولة عندنا شائعة في مجتمع الكويت عندنا، تقتل أبو الطرزان مالي خلق. مالي خلق تقتل كل شيء. إيش معنى مالي خلق؟ معناته إن أنا مطلوب إني أسوي شيء وما بي أسوي ولا عندي سبب كافي اللي يقول ما تسوي. ما يصير. إذا مسحنا الكلمات هاي بالحياة قدرنا الحياة. ولذلك أنا بقول بعيش مرة واحدة أقدر حياة اللي أنا عايشها، أقدرها تقدير عالي. التقدير العالي يخليني أنا أثمن حياتي، أثمن كل ثانية بالأربع وعشرين ساعة مالتي. لكن إذا ما عندي هالشيء هذا كله ماكو فايدة.
1: دكتور راشد، يمكن الكلام اللي ذكرناه خلال حلقتنا اليوم رائع جدا. ذكرت لك مقاطع في السوشيال ميديا،
0: أيه؟
1: وثقت هذا الكلام اللي كنت تقوله،
0: أيه؟
1: تنزل مقاطعك وتنزل نصائحك
0: لكل من حساب الانستغرام. انا حاط يعني في فيديوهات تقريبا شبه يوم وتقبس من بدايه الاحداث من
1: فيديوهات. سناب ولا انستغرام؟
0: انستغرام. سناب ما عندي،
1: مع انه اسرع وصول.
0: مشكله المنصات، شوف منصات السناب هي منصه ترفيهيه بحته. جربنا نحط اشياء مفيده، شفت العمليه الناس انه ديليت. ما احنا جايين نستانس.
1: انت تقصد ان التوثيق في الانستغرام المقاطع تبقى، في السناب تروح؟
0: مو عم بس تروح، الناس داشه السناب داشه حق الترفيه. الناس داشه انستغرام مشكله، اول كانت منصه ترفيهيه بس الحين لا، صارت مشكله اخباريه، علميه، ثقافيه، دينيه، توعويه. فانا دشيت المنصه هذه.
1: كيف لقيت التجاوب؟
0: مو وايد، لان الناس الحين ما تحب الكلام الجد.
1: شنو يبون؟
0: وناسه. علم، ترى في علم الضغوط النفسيه، الواحد كل ما يطلب وناسه زياده معناته عنده توتر عالي. طيب انت روح عالج توترك، مو تروح تعالج وناسه. ترى شوف، واحده من الاشياء الاكل الزايد، قضم الأظافر، النوم الزايد، البحث عن المتعة باستمتاع باستمرار، هي كلها علامات توتر.
1: صح.
0: طيب أنت روح عالج توترك، أو خلينا نقول ابحث عن مصدر توترك وعالجه. ما يبون، لأنه يأخذ مجهود. عشان أنا عالج توتري لازم أعلن مسؤوليتي، أنا أخاف المسؤولية، فعشان شو أسوي؟ أخلي كذي ماشي الأمور. السلام عليكم. بس والله أنا يعني أدعو الله سبحانه وتعالى إن أنا أقول إن الفائدة تكون يعني تعم على الكثير في منصتي. أنا قلت لك أنا ما عندي شيء اسمه أمور ترفيهية
1: علمية بحتة. دكتور طيب ليش ما تمزجها في الترفيه؟ صعبة؟
0: لا مو صعبة، راح يضيع الرسالة، تضيع الرسالة الإنسانية، تضيع. أنا عندي رسالة إنسانية، مو عندي، ما عندي تجارة ولا شيء، عندي رسالة إنسانية أحطها في منصتي. حتى لو عندي شركة حساباتها غير، ما له شغل في حسابات المنصة الإنسانية، حطيتها في انستغرام. لذلك انستغرام أنا دائما أطرح الناس اللي تبي تنجح الأمور هذه، مفاهيم الصداقة، مفاهيم الإنسان.

0: المطاعم الأسرة، هالأمور هاي كلها ضعف من حياتنا.
1: تخاطبهم بصفتك الدكتور والخبير والمدرب في التطوير البشري؟
0: بصفة إنسان. أنا إنسان، هالأمور هذه كلها مهنية، أنا راشد الشيطي إنسان مثلي مثلك مثل أي إنسان متابعنا ويسمعنا حاليا. أنا إنسان مريت في تجارب، أعطي نصائح حق الناس، هذه التجارب كلها مريت فيها. يا جماعة الخير تبي تعيشون حياة أفضل، هذه اللي أنا جربتها وأعطاني ثمارها
1: بحكم الخبرة،
0: حكم التجربة والعمل. نعم
1: نعم.
0: ولكن إذا بتقولي لا مولي. أنا ما أوكي، أنا ما أجبر أحد، بس ولكن وايد ناس ها خليني أقول شغلة مهمة جدا في مجتمع الحين قاعد تطلع ظاهرة كبيرة خلال 10 سنوات الماضية، اللي هي تقبل الخسارة. تقبل الخسارة يعني صارت ناس تتقبل الخسارة برحابة الصدر. مثال بين قوسين،
1: قولي
0: الزواج السريع وطريقة الطلاق الأسرع.
1: عادي صار.
0: إيه لأن تقبل خسارة
1: صار جدا عادي. صح،
0: هاي واحدة منهم.
1: دكتور يعني تقريبا وصلنا لختام هذا اللقاء الشيق والجميل جدا، وأنا متأكد أن المستمع استمتع ويانا اليوم في برنامجنا قصة البداية. دكتور بدقيقة نختم هذا اللقاء الجميل كرسالة من من من أب لكل من يستمع لنا.
0: أوه من أب.
1: يعني أنا إيه خذيت هذا الجانب عشان تعطينا اللي هو الجانب توصل اللي يستمع لنا دكتور اللي يأس وقاعد يحاول ينجح في حياته مو قادر.
0: ما تشوف خلينا نقول شيء واحد، هناك ناس مختصين في هذه الحياة، ناس مختصين في هذا المجال، ناس مختصين إنه يساعدونك ويساعدونك لتحقيق حياة الأفضل. استشيروهم، لا تصيرون نظرية بول عريف لأن أعرف كل شيء، هذا خطأ. إذا أنت ما تفهم شيء أو ما تفقه في شيء استعين بمن هو صاحب الخبرة، قل له أنا محتاج 1 2 3 4 وصلني إلى هالنقطة هذه عشان أقدر أنطلق، إحنا نبي هالشيء. خل أبسط كلامي هذا كله، لما دخلت نادي ألعب رياضة ما أعرف ألعب ولا حركة رياضية، كان عندي مدرب يدربني. بعد المدرب عرفت الحركات كلها، تقول تعال أشرف علي. نفس الموضوع في الحياة والنجاح، نفس الحال في حياة أفضل. ابحث عن من هو صاحب الاختصاص وخليه يشرف عليك ويتابعك أول بأول إلى أن تحقق نجاحاتك. سنة. بس السؤال أن لا تقتل طموحك.
1: صح.
0: عندكم طموح جميل جدا، وأنتم عايشين، أنا رأيي الشخصي أن أنتم عايشين في العصر الذهبي الحين. عصر اللي كل شيء متوفر لنا، احنا بس محتاجين شيء واحد، نعلن المسؤولية ونتحرك. المسؤولية وايد ناس خافوا منها.
1: الدكتور راشد الشطي، لكل من يريد أن يتواصل معه عن طريق إنستغرام بس يكتبوا الدكتور راشد الشطي فقط، دكتور راشد الشطي يعني.
0: نعم.
1: لأن في كثير راشد
0: يطلع واحد شايب كثير وقال هذا أنا
1: راح يطلع لكم واحد جميل جدا.
2: مستمعينا الكرام في إذاعة دولة الكويت نكتفي بهذا القدر من برنامج قصة بداية للمخرج عبد العزيز الصايغ، لننتقل بكم إلى استوديو الأخبار والبرامج السياسية لنعرض لحضراتكم موجزا للأنباء.
3: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 5 مساء. موجز لأهم وآخر الأنباء. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن واشنطن وطهران توصلتا إلى النص النهائي لاتفاق السلام. الخارجية الإيرانية تقول إن مذكرة تفاهم إسلام أباد تركز على إنهاء الحرب في هذه المرحلة دون مناقشة الملف النووي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة ويصدر إنذارات بالإخلاء لقرى في جنوب لبنان. شهداء ومصابون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال الساعات الماضية. الاتحاد الأوروبي يعلن استهداف محادثات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الاثنين المقبل بعد رفع الفيتو المجري. روسيا تقول إن قواتها نفذت ضربات استهدفت مرافق للبنية التحتية الحيوية في أوكرانيا شملت منشآت للطاقة والنقل. الجيش الباكستاني يعلن مقتل 21 مسلح

0: لحن شمال باكستان بكين تعارض إدراج واشنطن شركة للتكنولوجيا في قائمة سوداء لدعمها للجيش الصيني. كوريا الشمالية تندد بموافقة الولايات المتحدة على بيع صواريخ جو جو متطورة إلى كوريا الجنوبية. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: وصل في كل حلقة نفتح الباب لمواضيع جديدة عن المجتمع والعالم والتاريخ. مساء كل يوم سبت من الساعة 5 لغاية الساعة 6.

0: Saldır!
1: حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج وصل.
2: نحييكم ونرحب بكم مستمعينا الكرام في برنامج وصل الذي يأتيكم في كل سبت من الساعة الخامسة وحتى السادسة مساء. في هذا البرنامج دائما نصل بين كل مواضيعنا الجميلة ونحاول أن نجد الحلول لبعض المشكلات أو بعض المواضيع التي تهدف إلى إيصال رسالة للمجتمع في شتى المواضيع المختلفة ومتنوعة في برنامج وصل. بداية مساء الخير زميلتي عنود.
1: مساء النور عليك جابر، أحييك ورحب بكل من منضم لنا خلال هذه الساعة وعلى مدار ساعة. احنا موجودين عبر أثير البرنامج العام 89.5 أو يقدرون ينضموا لنا عبر تطبيق وزارة الإعلام كويت 51.
2: وفي البداية لكم منا تحيات فريق العمل في برنامج وصل من الإعداد إلى الجريدي وعنود العبدالله.

0: ومن التنسيق والمتابعة هذه تحيات الزميل بدر العتيبي.
1: الهندسة الإذاعية أخونا بندر شلاحي.
0: ومن التنفيذ على الهواء تحييكم الزميلة أبرار لمطوع.
1: وتنطلق حلقتنا لهذا اليوم بقيادة المخرج مشاري الرباح.

0: تراجعي؟
1: نعم.
0: كتبي اول سطر، تركي مسافه شوي. اي
1: ما بدينا.
0: اي ما يخالف، تركي مسافه الحين، تركي مسافه شويه
1: ان شاء الله.
0: اي تركي مسافه. اي نقطه اول سطر، شوله علامه تعجب ان موكلي كان يقود سيارته وفجاه استوقفته سياره الشرطه، علامه تعجب، وحررت له مخالفه قدرها
1: عشرة
0: دنانير.
1: دنانير
0: علامة استنكار، شولة. وبما أن سيارة موكلي من صنع الخمسينيات ولا يمكن بسيارة مثل عمرها أن تسرع هذه السرعة الفائقة، علامة استنكار، علامة استفهام، نقطتين وشولة صغيرة.
1: شولة صغيرة.
0: أي حيث أن السيارة لا يمكن أن تسرع إلا بعد بضع، مو بعد بضع كيلومترات.
1: بضع
0: بضع
1: بضع.
0: اي وضعيه بضع.
1: بضع
0: بضع الكيلومترات. لذا اطلب من عداله المحكمه الاعفاء عن موكلي حيث انه غير مذنب، وشكرا.
2: احيانا كلمه بسيطه تقدر تقرب الناس من بعض وتفتح ابواب جديده للتعاون والتفاهم.
3: يا هلا ويا مرحبا مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج وصل. طبعا ومثل ما عودناكم مواضيع حلقاتنا تحمل أشياء مميزة ومواضيع جديدة. خلينا نقول جابر، يعني حلقة اليوم بالذات راح تتناول شيء مختلف، هو أشبه برحلة راح ناخذهم معانا ونجمع بين المغامرة والمعرفة. راح نتعرف خلال هذه الرحلة على عالم يستهوي الكثيرين ويثير فضول الباحثين عن الكنوز والشواهد التاريخية.
4: للأمانة أنا أحب الهوايات اللي ما نبي نقول غريبة، لا شوية غريبة يعني، لكن شيء فريد من نوعه، أن نلقى عندنا في الكويت مثل هذه الهوايات، وهواية جميلة. ألا وهي اليوم نتحدث عن هواية البحث عن المعادن، تلك الهواية التي لم تعد مجرد نشاط ترفيهي بل أصبحت وسيلة لاكتشاف مقتنيات ومواقع تحمل قيمة تاريخية وتراثية، وتسهم أيضا في توثيق جوانب مهمة من الماضي. تفاصيل كثيرة وتفاصيل دقيقة، وشنو راح نحصل، شنو راح نشوف، شنو راح نلقى، شنو أهمية هذه الهواية، راح نعرفها اليوم معانا أيضا في حلقتنا.
3: أكيد، وخصوصا أن هذه الهواية يعني راح تبحث عن شيء أنت ما تدري شنو هو، يعني فيها جانب فضول، فيها جانب استكشاف، فيها جانب المعرفة، أنك تتعرف على هذه القطعة أحيانا.

0: من تحمل ذكرى حلوة، تحمل معاني جميلة ومعاني عميقة، تحمل تاريخ معين، لها مشاعر خاصة تربط الناس بهذه القطعة. فالموضوع هذا وايد عميق وايد حلو، راح نتعرف عليه أكثر مع ضيفنا لليوم عبر الخط. وعبر الجانب الآخر معنا الأستاذ أحمد لضويحي، رئيس نادي البحث عن المعادن.
1: نعم، هذه الهواية يعني يمكن يعني تجذب الناس وكثير من الناس. أنا أذكر يعني في أحد السنوات أجرت أيضا لقاء مع أحد الأشخاص أيضا عنده نفس الهواية. لما أنا شد انتباهي، يعني أنا ما ودي أحرق الموضوع الحلقة على المستمعين،
0: لا الموضوع فيه غموض وحماس،
1: فيها نعم فيها تفاصيل، فيها أشياء غريبة حصلوها، فيها أيضا ما هو الأمر السهل اللي ممكن أي شخص يقوم فيه إلا شخص هاوي لهذا الأمر. يعني من خلال ضيفنا اليوم راح نتعرف على تفاصيل أكثر، وجميل إن نشوف عندنا في دولة الكويت هوايات جميلة أو غريبة. دائما يعني الشخص إذا حصل شيء جديد وهواية جديدة يجد شغف في هذا الموضوع، والشغف أهم شيء في كل هواية.
0: أكيد طبعا، وأكيد اللي خلاه ينجر على هذه الهواية اللي مثل ما قلت هواية تعتبر نوعا ما جديدة وغير مألوفة، هو شغفة تجاه هذا الموضوع، تجاه المعادن، تجاه القطع المميزة والقطع التي تكون أحيانا نادرة ولها معاني تاريخية تحمل قصة معينة. فالواحد صراحة حلو أنه يتعرف على عالم جديد يكون مو مكشوف للكل، ومو الكل يعرفه حق معرفة، يعني بالعكس يكون جديد في هذا المجال ويعرف غيره عليه.
1: صحيح. أيضا بخصوص هذا الموضوع سعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم رئيس نادي البحث عن المعادن الأستاذ أحمد الضويحي. حياك الله أستاذ أحمد.
2: الله يحييك ومسي عليك وعلى مستمعين القناة الطيبة، وشكرا للاستضافة.
0: يا هلا فيك استاذ احمد لضويحي. يعني انت حضرتك رئيس نادي البحث عن المعادن، يعني يا ريت بدايه تخبرنا عن هذا النادي اللي اسسته، شنو هو بالضبط يعني نادي البحث عن المعادن، وكيف كانت فكره تاسيسه؟
2: نعم، هي نادي البحث عن المعادن هو نادي لهواية البحث عن المعادن والشغلات للمخلفات البيئية. احنا النادي هذا اسمه روفر كويست، نادي مرخص من وزارة الشؤون، وهو أول مبادرة في الخليج العربي ترى، ويهدف إلى توظيف هواية البحث عن المعادن في خدمة البيئة والمجتمع، مو بس حق المعادن وفقط كهواية عادية، لا، احنا خدمتنا خدمة بيئية ومجتمعية وإنسانية أكثر مما هي بحث عادي وما يعني بغير معنى. عندنا كذلك موافقات بيئية من الهيئة العامة للبيئة. الكويت دائما سباقة في جميع المجالات صراحة، وبدأت الفكرة من مجموعة من الشباب تجمعوا وكان عندهم هاجس زين في او الرغبه في تعلم هذه الهوايه، وتجمعنا من الهواة. طبعا هذه الهوايه او الشباب هذيل كانوا من سنين طويله، من نقول من 9 سنوات او 10 سنوات كانوا يمارسون هذه الهوايه. فقلت لهم ان ليش ما نتجمع ونسوي لنا نادي يكون تحت مظله وزارة الشؤون والهيئة العامة للبيئة، على أساس نقدم هذه الخدمة وتكون تحت إطار القانون. وصراحة أسسنا النادي، والمبادرة هذه كانت منظمة وتهدف إلى الاستكشاف البيئي والعمل التطوعي الإنساني والتوعية البيئية بما يتماشى طبعا مع رؤية الكويت 2035 في تعزيز جودة الحياة والاستدامة البيئية.
1: نعم أستاذ أحمد، يعني أنت ذكرت أن في عدة أفراد في السابق كان لهم نفس الهواية بالضبط. نعم. هي البحث عن المعادن، لكن ما هي دوافعهم التي كانت يعني تجعلهم يبحثون عن هذه المعادن وتكون لهم هذه الهواية؟ يعني شنو كان الشغف اللي عندهم حتى كانت لهم هذه الهواية؟
2: طبعا كان عندهم الشغف أن يكونون يتعلمون أن في عالم تحت الأرض، في معادن موجودة تحت الأرض، شلون يكشفون هذه المعادن؟ في منها جزء منها خطير، وفي منها خطر جدا على الإنسان والبيئة. الجزء الخطر على البيئة ممكن يكون من المعادن الرصاص مثلا، أو المعادن الحادة مثل السجاتين، في مخلفات كثيرة. فهذه واحدة من الهواجس اللي كانت عندهم. إنزين، وفي بعض الشغلات طبعا اللي هي ممكن تطيح، اللي هي مثل 50 فلس والواحد فلس، الأمور هذه.
0: صحيح.
2: طبعا هذه تعتبر مثل المكافآت حق اللي هو الباحث عن المعادن،
1: لأن الفلس نادر الحين. طبعا
2: طبعا الفلس هذا مو موجود حتى بالبنوك، الله يحفظك.
1: ما شاء الله، يعني جميل إن يكون عندهم يعني يلقون أشياء نادرة.

0: وثمينة
1: نعم نعم نعم نعم طبعا الأشياء النادرة هذه إذا كانت في جزء منها نادر نعلن عنها ونسلمها إلى الجهات المختصة، ما عندنا أي مشكلة. طبعا إحنا الهدف الرئيسي إحنا بالشواطئ وموجودين في الشواطئ، نبحث مع المبادرات مع الجهات المختصة أن نطلع وياهم ونشارك وياهم ونطلع المخلفات البيئية اللي غير موجودة، ما يقدر حتى اللي هو عمال البلدية أن يطلعونها، يعني خاصة أن عمال يشوفون الجزء اللي فوق السطح
0: ظاهر بس
1: إيه، لكن اللي تحت التربة أخطر من الجزء اللي فوق، خاصة أن الناس اللي مرتادين هذه الشواطئ أغلبهم أطفال أو كبار سن أو الناس العوائل هذه، فما يدري شنو اللي قاعد يمشي عليه. فهذه الأماكن هذه فيها شغلات جدا خطيرة، خاصة أن لما نطلع إحنا مع المبادرات هذه نطلع كمية مهولة. يعني واحدة من المبادرات كانت بواحدة من الجزر اللي هي أم المرادم، طلعنا 109 كيلو كيلوغرام من المخلفات الحديدية،
2: يعني كمية
1: موجودة.
2: صراحة تعتبر كمية كبيرة، كمية مو كبيرة بسيطة حتى،
1: كلها مدفونة تحت الأرض.
2: وبالعكس يعني هذه مبادرة جدا جميلة، ويأتي بالمقام الأول رغبتكم في المحافظة على البيئة والحفاظ على بيئة نظيفة طبعا وخالية من الإصابات، خصوصا اللي يتجه للبحر، وهذه الأنشطة البحرية عادة يكون يعني مو مثلا لابس عزك الله خوف ولا شيء، ففي مجال كبير أنه يتعرض لإصابة إذا كان المكان مو مهيئ أو في داخله مواد حادة أو مواد تؤدي إلى أي إصابة ناتجة عن هذا الشيء.
1: نعم.
2: طيب أستاذ أحمد لضويحي، يعني كيف تصف انتشار هذه الهواية اللي هي هواية البحث عن المعادن سواء في الكويت أو الخليج؟
1: الهواية طبعا قاعد تزيد كل يوم عن الثاني، قاعد تزيد في ناس رقابة بالأمور هذه، خاصة مثل ما قلت لك إن إحنا أول نادي بالخليج تأسس بالكويت، يعني من قبلنا ما في أحد، ما في نادي تأسس بالخليج، فإحنا دائما الكويت سباقة بالأمور هذه خاصة بالمبادرات هذه. عندنا في الازدياد في الأنشطة الخارجية خاصة مع الشباب، مع جهة الشباب والفئة الأطفال، عادة يروحون البر والبحر خاصة في أيام الصيف، يكون المبادرات اللي هي البحرية أكثر والناس تروح تتجه على الأمور هذه، فأي لهم اللي هو الهاجس هذه أن ليش ما أمارس رياضة في الأماكن هذه اللي هي مثل البحر والرحلات البحرية والأمور هذه. ففي رياضة بالشاطئ، يعني لما أنت تمشي بالشاطئ ممكن أن تحرك نفسك وتجهد نفسك بدنيا شوية، لكن في خدمة مجتمعية وخدمة نفسك وخدمة الناس اللي موجودة والبيئة، فهذه واحدة من الشغلات اللي ممكن أن احنا نستفيد منها، والانتشار تحسس الناس أن أنت لمن تقوم لهذا الجهد البدني راح تساعد الدولة والجهات المختصة في خدمة هذا الشواطئ الكويتية.
2: أستاذ أحمد أنا عندي سؤال يعني فيما يخص هذا الموضوع أيضا، هل مثلا قطعة الزجاج المكسورة هذه من ضمن الأشياء اللي أنتم تقدرون أن تنتشلونها من قاع الأرض؟
1: طبعا طبعا، خاصة إذا كانت الزجاجة المكسورة وياها قطعة معدن، عادة تكون مثل ما أنت عارفة في بعض الزجاجات تكون فيها إطار معدني، فهذه الزجاجات موجودة مدفونة تحت الأرض مكسوره، وفي لما نطلعها زين تكون يعني جزء منها حاد جدا، يعني استغرب انا ان في ناس يعني تكسر الزجاجات وتخليها تحت الارض هذه كذي، فناخذها طبعا احنا ما نخليها بس كذي او نتلفها فقط، لا احنا نعيد تدويرها ونسوي فيها لوحات حلوه، يعني ومنها الواحدة من اللوحات اللي عرضناها بالمعارض سوينا لوحة السلحفات ونعيد تدويرها بأشكال ثانية، طبعا سويناها بطريقة ثانية، يعني حتى المخلفات اللي نلقاها ما نتخلص منها بطريقة يعني ما منها فايدة اللي نقطها وخلاص، لا نعيد تدويرها نجمعها ونسويها بطريقة فنية وأشكال حلوة نقدر نستفيد.
2: فإذا إذا كانت هذه قطعة الزجاجة متصلة في معدن راح يسهل عليكم العثور عليها، عدل؟
1: طبعا صح، حتى لو الزجاج عادي إذا شفناه راح نشيله طبعا ويانا، إحنا الهدف مالنا أن نخلص الشاطئ من المخلفات هذه اللي هي الزجاج والمعادن الغير الضارة للبيئة والمجتمع أو الرواد هذه، فلما نكون موجودين راح نشيل كل المعادن اللي هي ضارة ونشيل وياها الشغلات البلاستيكية، حتى اللي هي البطاط مثل ما انت عارفة فيها بعض الأطفال يأخذه ويقطة كذي،
2: فإحنا
1: نأخذه ونحطه ويانا إحنا ماشيين يعني أساس أن نتخلص منه، فهذه الشغلات اللي هي نتخلص، أغلب الشغلات اللي نلقاها حتى البلاستيك نطلع ويانا ونأخذه ويانا ما نقط شيء مثل ما يقولون.

0: نعم.
1: اي انت خلص منه بطريقة عادية، لا ناخذه ونرد نعيد تدويره.
0: جميل جدا. طيب شنو الفئات العمرية الأكثر اهتماما بهذه الهواية؟
1: صراحة يعني عندنا الأطفال عندهم شغف كبير، وعندنا الكبار،
0: ايه
1: وجهة خاصة حتى حق الشباب والعائلات
0: يعني
1: يطلعون ويانا. يعني لما
0: بإمكان
1: نطلع المباراة
0: الأطفال أن يعني يلجؤون حق هذه الهواية؟
1: أو بالعكس، أصلا الطفل في هذا العمر يحب عنده شغف الاستكشاف، أو من داخله في رغبة في الاستكشاف عن العالم هذا وشنو موجود بالعالم هذا، فما
0: حلو.
1: بالك لما يكون شيء تحت الأرض، يقول لك مثل تبحث عن شيء موجود مثل 50 ل 100 فلس. فعندنا واحدة من المسابقات اللي احنا قاعد نسويها، يعني لما نطلع مبادرات بيئية نحط لهم مثلا اللي هو أرقام، نحط مثلا هذا الرقم هني وتعال دورة، فأي دورة يطلع بالعكس هذه فرحته ويه ما شاء الله تبارك
0: أكيد
1: الله.
0: طبعا.
1: في تحدي ايضا بعد من الشغلات هذه اللي سويناها بعد مبادرات، ان اكبر نسويهم نقسمها معنا مجموعات، فالاطفال نفسهم يجمعون اكبر نسبه من المخلفات اللي موجوده بالشاطئ هذا في المبادرات، واحده من المبادرات، فنسوي نعزز عندهم الفكر الاستكشاف والحب البيئه والنزع المخلفات هذه اللي موجوده بالشواطئ، ما يقط الاغراض هذه ويخليها بس
0: صحيح،
1: الشامل.
0: وإعادة التدوير أيضا مثل ما تفضلت.
1: نعم نعم نعم فالأطفال، وعندنا كبار السن خاصة، حتى كبار السن في بعض المرات أو الشباب يقول لك أنا ما أنا شنو عندي، ما عندي شيء أنا صراحة أن أسويه لما أروح البحر وأتمشى، يكون مثلا ما له هدف. لا لا، ليش ما يكون لك هدف وأنت تمشي
0: صحيح.
1: وأنت راح تلقى الشيء هذا، يكون لك هدف
0: أستاذ
1: فعلي
0: أحمد،
1: يعني
0: أنت
1: أنت
0: ذكرتني
1: ويحافظ.
0: برحلتي لفيلتشا، كذي كنت مع العيال واليهال وقاعد نلعب بالبحر، وصج لقينا قارورة زجاجية لمشروبات غازية، لكنها تعتبر يعني تاريخية ونادرة، قديمة جدا،
1: نعم
0: فكانت
1: نعم
0: فرحتنا يعني وايد كبيرة أن احنا يعني صراحة
1: نعم
0: مثل ما تقول عثرنا على الكنز، مع أنه هو مجرد
1: ايوه بالضبط،
0: يعني قارورة زجاجية مو أكثر، لكنه نادر وتاريخي قديم.
1: صح. حتى احنا واحدة من الشغلات اللي لقيناها اللي هي البيبسي بالتسعينات او
0: ايه
1: الثمانينات،
2: الشعار القديم
1: ايه سوينا
0: انتيكي.
1: دعاية الشعار القديم،
0: قديم
1: فواحدة من الشغلات هذه نلقاها خاصة
0: صح.
1: في الشواطئ اللي موجودة عندنا، اللي هي شاطئ شويخ مثلا، عندنا الأماكن هذه اللي هي تعتبر مثل الشغلات اللي خاشينها تحت الأرض موجودة، فنطلعها هذه واحدة من المخلفات نحن نحتفظ فيها. بالعكس أنا ليش أنا أقطع وأتخلص منها، يعني خاصة أن هذه في ناس تدورها وتشتريها،
0: ايه
1: إيه اللي هي العبوات هذه
0: صحيح.
1: الألمنيوم.
0: اي نعم، وهذا يجرنا للسؤال الجاي، هل في اماكن انتم قاعد تعرضون فيها هذه التحف اللي انتم قاعد تعثرون عليها بمحض الصدفه؟ يعني هل في مكان انتم قاعد تعرضون فيه هذه الاشياء؟
1: نعم عندنا اللي هي المعارض، عندنا معارض ننزلها، اذا عرضنا الجزء من مثل المعرض اللي طاف اللي هو معرض الاستدامه، كان عرضنا للمخلفات اللي نلقيناها وشلون عندنا تدويرها، ايضا عرضنا اللي موجود اللي لقيناه مثل بعض الخواتم، بعض
0: يعني في أشياء على
1: العملات.
0: هيئتها الطبيعية عارضينها من غير إعادة تدوير.
1: اي اي على بعضها، يعني العبوات اللي لقيناها، الخواتم اللي لقيناها، بعض العملات اللي هي 1 فلس، 100 فلس، وال50 فلس اللي لقيناها، خاصة إذا كان بعض الزوار بعد موجودين من إخواننا من الجالية الآسيوية ودول الخليج مرتادين هالأماكن، ممكن تطلع ويانا عملاتهم بعد، فممكن نعرضهم إن هذه جزء من إن مثل فلان مر من هني، عرفتي، أو العملة هذه كانت من الدولة الفلانية لقيناها بالشاطئ الفلاني.
2: ممتاز. أستاذ أحمد احنا نستأذنك بس بفاصل قصير في برنامجنا الوصل،
1: أمر
2: ونرجع إن شاء الله
1: أمر.
2: عندنا أسئلة أكثر وتفاصيل أكثر
1: أمر.
2: ودنا نعرفها منك إن شاء الله، لكن بعد هذا الفاصل القصير.
1: بالخدمة، الله يسلمكم، شكرا.

في حلقة اليوم راح نناقش موضوعات تشغل بال الشباب، نسمع قصص نجاح وتجارب شخصية، ونسلط الضوء على أشخاص وأفكار جديدة.

0: ومستمرين معاكم مستمعينا في حلقتنا لليوم من برنامج وصل اللي تحمل موضوع مميز وفريد من نوعه، ألا وهي هواية البحث عن الكنوز والمعادن الثمينة. ومعانا ضيف أيضا مميز في هذا المجال، أستاذ أحمد لضويحي، مؤسس نادي البحث عن المعادن. طبعا قبل الفاصل جابر تحدثنا كثيرا عن هذه الهواية، إيش كثر هي مميزة وينتج عنها قطع حلوة، يعني مثل ما تفضل ضيفنا عندهم معرض للمعروضات الثمينة اللي قاعد يحصلونها، وأحيانا يسوونها قطع فنية بإعادة التدوير ويعرضونها حتى الأطفال يشاركون في صنعها.
1: فعلا شيء جميل ان احنا نشوف هذه المعروضات اللي يلقونها. ونرحب مجددا بضيفنا الكريم الأستاذ أحمد الضويحي، حياك الله مرة أخرى.
2: الله يحييكم، مشكورين مرة ثانية،
1: حياك الله أستاذ أحمد. احنا بدنا ندخل في تفاصيل أكثر بالبحث عن المعادن، أكيد في أجهزة متخصصة لهذا الأمر، يعني شنو الأجهزة اللي تستخدمونها؟ احنا اللي مو عارف هالهواية بالضبط يطري على باله دائما مثل ما نشوف في الأفلام أو كذا، أو حتى يعني في الرسومات المتحركة بعد أيضا نشوف أن معاهم عصاية فيها دائرة حديدة كذي، هل فعلا هذه الأداة صحيحة أم أدوات مختلفة؟
2: صحيح صحيح، هي الأدوات هذه صحيحة، عادة نستخدمها للبحث عن المعادن، وفي أكثر من جهاز يعني للموضوع هذا، فكل جهاز له اختصاصه ومميزاته. احنا أول شيء نستخدم أجهزة كشف المعادن الحديثة الخاصة في المزودة في تمييز دقيق وتقنيات متطورة. طبعا هذه التقنيات ليش؟ عشان تساعدنا على التعرف على الأهداف اللي موجودة تحت بشكل أفضل، وتقلل من الحفر الغير ضروري. ليش؟ على أساس أنه نحافظ على البيئة مثل ما هي، ما نحفر مني والدرب مثل ما يقولون، نحاول أن نطور بأجهزتنا على أساس أن نستخرج الجزء اللي إحنا نحتاجه من الأرض هذه، ما نحفر مني والدرب على أساس أنه ممكن تنضر هذه البيئة أو المكان أو الشاطئ اللي موجودين إحنا فيه، ممكن أن يكون في طبعا تجنب الأماكن اللي هي محظورة القديمة التاريخية، الأمور هذه إحنا العبارة مالتنا، العبارات اللي هي الأماكن مالتنا معتبرين فيها اللي هي الشواطئ اللي موجودة على المرتادين، على أساس أنه نزيل منها الأجسام الغير مرغوب فيها.
1: نعم.
2: طبعا عندنا أيضا شهادات اعتماد بشهادات تدريب دولية من أستراليا، يعني عن الأمر هذا وعن طريقة الأجهزة ونظامها وشنو التقنيات اللي موجودة فيها.
0: طيب أستاذ أحمد، يعني هذا الموضوع يحتاج نوع من التدريب أن الواحد يكون مهيئ لممارسة هذه الهواية، وهل يحتاج أيضا بجانب الأدوات لبس معين تنصح فيه من خلاله يقدر الواحد يحمي نفسه من الوقوع في أي ضرر؟
2: طبعا 100%، طبعا لازم اللي هو مثل ما يقولون التولز اللي المعينه اللي لازم تاخذه وياك، تكون تاخذ احتياطاتك، تهيئ نفسك على اساس انك خاصه في الاجواء مالتنا في الكويت انها تكون حاره، ترطب الجسم على اساس تقدر تطلع وتمارس هذه الهوايه بشكل يعني بشكل يعني طبيعي مثل ما يقولون، وتتجنب المخاطر اللي موجوده في الجويه، خاصه لما الاجهاد البدني فيها اجهاد بدني، فيها اجهاد رياضي، على اساس انك لا تفقد مثلا لا سمح الله الوعي وانت ماشي، لان خاصة الجو عندنا حار، فان نرطب نفسنا وناخذ التولز المعين، نلبس الجلوفز المعين على اساس ان نتجنب الاثار اللي هي الخطرة الموجودة تحت مثل السكين او الادوات الحادة هذه او الميادير في بعضها، اذا مسكتها بيد العادية ممكن نتجرح نفسك وتسبب لك ضرر كبير. فاحنا بالعكس احنا نرشح ان قبل تاخذ او تمارس هذه الهواية تتدرب على هذه الهواية، تعرف ما هي هذه الهواية، مثل اللي يعطي سيارة بدون ما ياخذ ليسن. انزين انت اوكي عندك الأداة هذه اللي هي السيارة، بس انت ما عرفت، مثل الغوص انت عندك العدة بس ما تعرف تستخدم العدة هذه، شلون طريقة استخدام العدة هذه، فهي نفس النظام هذه، لازم تاخذ تعرف اساسيات السلامة والشخصية وطبعا الممارسات والاخلاقيات البيئية والقانونية على اساس تمارس هذه الهواية، وكيفية اختيارك الجهاز الصحيح والأدوات الصحيحة. مو كل جهاز نقدر نستخدمه بالكويت، ولا كل جهاز صحيح حق الكويت والأجواء مالت الكويت.
0: إذن يعني من خلال كلامك استشفيت أن في كذا جهاز والأجهزة نوعا ما تختلف باختلاف نوع الهدف المراد البحث عنه؟
2: صحيح 100%، وكل بيئة لها جهاز معين، في أجهزة تحت الماء، في أجهزة فوق الماء، في أجهزة للجبال، في أجهزة للكو للمعادن الثانية، في أجهزة للمياه،
0: وهل بإمكان هذا الجهاز الكشف عن مدى عمق المعدن يعني اللي أنتوا مثلاً قاعد تبحثون عنه؟ هل هو في باطن الأرض بشكل عميق ولا هل هو بشكل سطحي؟
2: عادة هو اللي عندنا الأجهزة اللي نستخدمها لتقريباً نص متر، هذا بأحسن الحالات يعني. فإحنا ما نحتاج أكثر من 15 سنتي بالكثير يعني، هذه كأداة حفر عندنا. أما الأجهزة اللي أكثر من كذي، هذه مو مخصصة أصلاً بالكويت، هذه مخصصة حق اللي هو الأماكن الثانية مثل أفريقيا والأماكن الأسترالية والأمور هذه، لأن هذه اللي هو المعادن اللي مستهدفة مختلفة عن الموجودة بالكويت.
1: نعم أستاذ أحمد، يعني طبيعة عمل هذا الجهاز، هل يعطيكم تنبيه صوتي مثلا أم هناك قراءات معينة تستطيعون من خلالها إيجاد هذا الأمر؟
2: نعم، هي في تعطينا أكثر من قراءة وأكثر من صوت، ففي قراءات معينة هني أنت مثل تحل اللغز، أنت عندك

0: أصوات معينة وعندك أرقام معينة وعندك دبث معين وعندك
1: ترددات
0: اللي هو
1: يعني.
0: ايه ترددات معينة وعندك اللي هو الدبث اصلا العمق ماله تغير وتمعدن التربة ايضا تأثر على هذه الاجهزة، خاصة ان التربة تحمل وياها جزء صغير او الجزيئات الصغيرة من المعادن المختلفة، فانت قوة الجهاز يعتمد على قابلية التعرف على الجسم هذا الموجود تحت التربة باختراق المعادن الموجودة بالتربة هذه الممعدنة
2: اي نعم.
0: في الشاطئ.
2: طيب أستاذ أحمد، شنو أبرز المهارات اللي حلو أن الباحث يتصف فيها أو يمتلكها أثناء البحث عن المعادن؟
0: أول شيء اللي هو الصبر، مثل ما يقولون الصبر مفتاح الفرج.
2: إيه.
0: فأنت لازم تتحلى بالصبر، لازم تكون عندك اللي هو قابلية أنك تستكشف مثلا أو تعرف على حل اللغز هذا، لأن في إشارات معينة وفي إشارات كثيرة، فأنت لازم تفهم الجهاز شنو قاعد يقول لك، قاعد يعطيك هو اللغة مالته اللي هو لغة التكنولوجيا، لازم تفهم التكنولوجيا اللي موجودة فيه على أساس أنك تقدر تعرف هذا الجزء اللي موجود هل هو معدن أو أنه شيء غير المعادن الثانية. فممكن يكون معدن حديد، ممكن نحاس، ممكن ألمنيوم، ممكن ذهب، ممكن فضة، أي معدن ممكن يطلع وياك، لكن أنت لازم تتحلى بالصبر، لازم تفهم الجهاز شنو اللي قاعد يقوله لك.
2: أكيد الصبر عنصر وايد مهم يعني في اكتشاف المكنون صراحة، مثل ما قلت من صبر ظفر، والصبر مفتاح الفرج، الواحد لازم يكون صبور خلال ممارسة هذه الهواية. طيب عندي سؤال، يعني شنو أجمل الاكتشافات اللي اكتشفتوها أو حصلتوا عليها من باطن الأرض من خلال بحثكم في هذه الهواية؟
0: طبعا أفضل الاكتشافات وأعزها صراحة
2: وأجمل
0: أجملها
2: أي.
0: أول واحدة اللي هي نعتز فيها اللي هو إمارة الكويت العملات القديمة إمارة الكويت
2: أي.
0: فلها صراحة وقع في القلب مثل ما يقولون، لما نطلع العملة هذه نلقى عليها مكتوب إمارة الكويت نفتخر أن احنا مثلا 61 71 اللي هو الأفلاس الأمور هذه خاصة نعتز فيها. في بعضها لا، في بعضها حالات إنسانية هم يعني نعتز فيها، خاصة لما يجيك اتصال يقول لك تكفى ساعدني، إنزين ضايع لي خاتم ولا فاقد لي شيء المعين،
1: ممكن
0: هذا
1: ممكن تعثرون على مفقوداتهم طبعا.
0: أوه عندنا قصة جميلة صراحة، إيه عندنا قصة جميلة
2: شاركنا فيها.
0: إيه عندنا واحد من الجالية اللي هي العربية، واحد من الجالية العربية اتصل علي والله وأنا موجود بالدوام، قال لي أنا ماني عارف شلون ضاع خاتم أختي صراحة وماني عارف شلون ألقاه.
2: إيه.
0: قلت له والله أنا بالدوام أطلع، قال لي تكفى تعال بسرعة، قلت له حاضر. والله أنا طلعت من الدوام على طول لبست هدومي ورحت.
2: وين كان الموقع تحديدا أستاذ أحمد؟
0: شاطئ شويخ
2: يعني على البحر.
0: نعم، الأخت ما أخته كانت زائرة الكويت لتجهيز للعرس، فهذا خاتم الخطوبة مالها.
2: إيه.
0: فيوم إن فقدته كانت تسبح ويا عيال أخوها الصغار، يوم سبحت وياهم طاح الخاتم، فقعدنا اي والله ودورت
1: طاح بالماي استاذ احمد،
0: طاح الماي تحت.
1: صعبه هذه، ممكن يسحبه بعيد او يضيع او شيء.
0: اي لكن هو قاعد اعطاني طبعا في توجيهات، في خطه معينه احنا نمشي عليها على اساس ان نتجنب هذا كله ونحاول ان نقلل من المسافه هذه. فعقب ما خلصنا خلال يمكن ساعه الا طلعت له الخاتم، او فرحتهم ما شاء الله. اي حتى دموع الفرح صراحه هي اللي ونستني. اي والله
1: نعم.
2: فعلا يعني
0: هي تجهز للكويت سبحان الله، وكانت فقدت الخاتم هذا ماله، وطلعنا له وردينا الفرحة على قلوبهم.
1: نعم أستاذ أحمد، ممكن يكون في مواقف غريبة أو أشياء غريبة حصلتوها، هل تقدر تذكر بعض منها؟
0: والله في بعض الشغلات الغريبة اللي نلقاها مثل الرسومات أو الشغلات هذه، طبعا نسلمها حق الجهات المختصة ونتلفها يعني مثل ما يقولون.
1: نعم بعض الأماكن نعم. ممكن تكون خطرة على يعني إذا نوجه للسادة المستمعين
0: نعم.
1: ممكن البعض يبي يقلدكم أو يسوي هذه الأمور، لكن أيضا بعض الأماكن تكون بعض المناطق الصحراوية
0: نعم.
1: قد يكون فيها أشياء من مخلفات حروب قديمة مثلا، أو بعض المتفجرات لا سمح الله، أو خطورة الأماكن، ممكن
0: صحيح.
1: تنبه السادة المستمعين على هذا الأمر
0: 100%. طبعا احنا مثل ما قلت أنا من البداية، هي لازم دورة تعريفية على أساس أنك تعرف وين الممارسات الأخلاقية، وين البيئة اللي تدور فيها، وشنو الجهاز، وشنو اللي هو شلون تفهم الجهاز. فأنت لما تدور بشكل عشوائي معناته راح تواجه المخاطر. أنت لما تعرف شلون طريقة شلون تسوق السيارة راح تعرف شلون الإشارات اللي موجودة

0: او التوجيهات اللي موجوده بالشارع، في اماكن خطره، في اماكن ممكن انك تسبب في اذى او تسبب لك بمشاكل قانونيه، فانت لازم تعرف الاماكن هذه وين تدور وشلون تدور بالكشف الاخلاقي الصحيح. ما يصير تدور باي مكان بشكل عشوائي، ممكن تاذي نفسك او تاذي غيرك او تاذي حتى البيئه اللي انت موجود فيها، فانت لازم تدور بشكل صحيح وشكل قانوني وشكل مثل ما يقولون مساعده، ولا تكون مساعد وليس ضار للبيئه هذه. فالشكل العشوائي هو اللي يدمر او اللي ياثر على هذه الهوايه صراحه. فما انا صراحه ضد واحد يمشي بشكل عشوائي ويشتري له جهاز ويدور بشكل عشوائي، لازم يكون تحت مظلة نادي او انه عارف وين يدور وين الاماكن الصحيحة على اساس انه يدور بشكل سليم.
1: طيب استاذ احمد لضويحي، يعني يا ريت تذكر لنا هل هناك فرق بين البحث الترفيهي العادي يعني والبحث اللي يحمل مثلا طابع تاريخي او علمي، وهل شاركتوا حضراتكم من نادي البحث عن المعادن في اي حملة توعوية كان غرضها مثلا نشر التوعية او المحافظة على نظافة البيئة؟
0: نعم نعم صحيح. احنا الفرق بين البحث الترفيهي والبحث العلمي او اللي هو مثل ما قلت الطابع العلمي له، البحث الترفيهي يهدف الى التعلم والرياضة وخدمة البيئة. احنا نمشي او نبذل نسوي رياضة بالله، لا انا اروح مثلا نادي ولا قاعد بالبيت مثلا قاعد اسوي لي رياضة، لا انا اطلع واسوي الرياضة هذه على الشواطئ وأقدر بنفس الوقت أن أخدم البيئة بنفس الوقت. فأنا أكثر من هدف أحققه بالهواية هذه، بدل أن أنا يكون لي مثلا قاعد بالبيت ما عندي شيء، أو أن رايح أتمشى بالممشى وبدون هدف قاعد أمشي، لا أمشي وأطلع الرياضة وأخدم البيئة وأخدم الإنسان بعد. عندي أكثر من جزء، فهذا الجزء اللي هو الترفيهي. بالعكس أنا أحقق اللي هو رغبتي أو الشغف اللي فيني في الرياضة وحل الألغاز والمعرفة في الإشارات هذه في التعلم، وتعلم بعد على اللي هو التضاريس والبيئة نفسها، شلون المعدن هذا يتناسب أو أن هذه البيئة مثلا فيها تمعدن أكثر من البيئة الثانية أو الشاطئ الثاني. فهني في اختلافات مثلا بين البحث العلمي والبحث الترفيهي. فأما البحث اللي هو العلمي يخضع لضوابط خاصة تقوم ب يعني الجهات المختصة ولها قوانين مختصة والمعمول فيها ولها جهات خاصة لها البحث العلمي. نعم.
1: فإذا حضراتكم من نادي البحث عن المعادن، يعني هل هناك تعاون بين جهات رسمية أو ثقافية والنادي؟
0: نعم كثير. احنا الجهات اللي تعاوننا وياها، اول الجهات اللي هي وزارة الشؤون والهيئة العامة للبيئة، وعندنا اللي هو السفارة اليابانية، وعندنا أجلن محافظة العاصمة، كذلك المحافظات كلها يعني تعاوننا وياها، وعندنا بعد اللي هي يعني اللي هو البحث التطور العلمي، المركز العلمي اللي شاركنا وياه، كذلك في حملاته، والكثير صراحة من الحملات ما يعني ما يحضرني يعني من كثرهم صراحة. وعندنا كثير ممكن يطلعون على الحملات مالتنا، موجودة عالين عنها بالحسابات مالتنا.
2: نعم أستاذ أحمد، احنا مستمرين معك بهذا الحوار الجميل، لكن إذا تسمح لنا ناخذ فاصل قصير ونرجع إن شاء الله بعد.
0: نعم
2: هذا الفاصل
0: أبد، تحت أمركم.
2: حياك الله.

الفهم الحقيقي يولد الاحترام ويقوي الروابط بين الناس. حلقة وصل تفتح أبواب جديدة للفهم.

0: مستمرين معاكم من برنامج وصلوا، معنا ضيفنا عبر الخط في الجانب الآخر الأستاذ أحمد لضويحي، رئيس نادي البحث عن المعادن. حياك الله أستاذ.
1: الله يحييك واشكركم مرة ثانية.
0: يا هلا هلا والله
2: أستاذ أحمد. إحنا نرجع لحوارنا حول البحث عن المعادن. اليوم احنا قاعدين نتطور بشكل اكبر من ناحية التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، كيف يمكن ان يسهم هذا الامر في تطوير هذه الهواية؟
1: طبعا الذكاء الاصطناعي خاصة التكنولوجيا الحديثة تساهم ويانا في الكثير وحل بعض المشكلات او الشغلات اللي نلقاها على اساس ان نتعرف عليها. ممكن ان تكون هذه بعض الشغلات اللي هي المعدنيه اللي موجوده القديمه تكون او مشوهه او شغله كذي مثل

0: اللي هو العلب، ممكن تكون شغله في ما تشوفها تقول ان هذه لا هذه راح اقطها. لا، انت لازم تتعرف عليها وتساهم فيها وتصورها، ومجرد ما تصورها راح يحلك يحللها الجهاز اللي هو الذكاء الاصطناعي، يقول لك ان هذه ماهيه القطعه هذه. او بعض العملات اللي نلقاها ما نعرف هذه العمله من وين جايه، هذه مثلا العمله من اي دوله، دوله اجنبيه، دوله مثلا خليجيه جديده، ما نعرفها يعني من كثر ما هي تكون عليها صدى او شغله كذي. فالذكاء الاصطناعي صراحه يخدمنا بالامور هذه، يعني يحل لنا يسهل لنا المهام هذه على اساس انه نتعرف على اللي هو المعادن او الشغلات اللي موجوده تحت الارض هذه، او اللي عليها مثل ما يقولون شويه حلا او صدى شوي.
1: نعم. طيب استاذ احمد، يعني كيف يسهم النادي في تشجيع الشباب على ممارسه هذه الهوايه؟ هل يقوم في مسابقات معينه او ينظم فعاليات لتشجيع الشباب على الإقبال على هواية البحث عن المعادن؟
0: هذه صراحة أكثر الشغلات اللي نلقاها والإشهادات اللي نلقاها في المبادرات مالنا، إن لما نطلع الشباب إن اللي يشوفنا يكون شغوف، أنت شنو اللي قاعد تسوونه؟ شنو هذا؟ أنت قاعد تدور إيه الشغلات هذه؟ فعندهم اللي هو المبادرة أو الحب الأجهزة،
1: يعني تلاقون إقبال على هذه الهواية؟
0: كثير كثير كثير صراحة، لما خاصة لما نطلع احنا ونتجمع، خاصة ان عندنا تجمعات قبل الاوضاع الحالية كانت عندنا تجمعاتنا شبه اسبوعية، حاليا التجمعات مالنا خفت كثير، لكن المبادرات ويا اللي هو الشغل مالنا كان على الأغلب أسبوعي. فلما نطلع نتيمع احنا وندور، بالعكس يعطيكم العافية وجزاكم الله خير، وبالعكس في بعضهم دشوا ويانا وتشاركوا بالنادي وصاروا أعضاء معانا في النادي في المشاركة، وقاموا ما شاء الله تبارك الرحمن يتعلمون عن الهواية أكثر، والحين ويانا بالتجمعات مالتنا ما شاء الله.
1: جميل جدا. طيب للمستمعين، يعني وايد قاعد يستمعون لحلقة اليوم ويعني خذاهم الحماس وودهم يعرفون شلون طريقة الانضمام لهذا النادي، نادي البحث عن المعادن.
0: صراحة الانضمام، طريقة الانضمام لازم يكلمنا عبر الواتساب، نشوف شنو أهدافه في البحث عن المعادن، نعرف شنو الماهية مالته، على أساس أنه يقدم عندنا في النادي. أي. عقب ما يأخذ الدورة، عقبها يأخذ الدورة يتعلم فيها طريقة
1: نظرية. يعني عندكم حسابكم الخاص للنادي؟
0: نعم، عندنا حسابنا النادي موجود اسمه روفر كويست، في موجود بالإنستغرام، تقدر تواصل ويانا عبر الواتساب، عقبها نحولك على تسجيل مثل استمارة تسجل فيها رغبتك، عقب الاستمارة هذه راح نقدم لك الدورة اللي هو النظرية، تاخذ الدورة النظرية بأجزائها تقريبا حول الساعتين الدورة هذه، عقبها ننطلق وياك نروح حق الجزء العملي التطبيقي، شلون تستخدم الجهاز، شلون تعرف تفهم إشاراته، وين تدور والأمور هذه، ونساعدك طبعا في بعدها تطلع لك اللي هو عضوية للنادي، وتستمد شويانا تجمعاتنا الأسبوعية العادة تكون. فهذه طريقة أو آلية الانضمام مالتنا، عقبها تكون مشاركاتنا، طبعا أكثر مشاركاتنا كانت سابقا اللي هي مع الجهات المختصة، إذا تجمعنا تجمع عادي يكون بين الأعضاء، راح يكون تجمع اللي هو على أساس أن ننظف الشاطئ، جهات الدولة لما ننظف نطلع وياهم نسوي لهم فعاليات، فلما يكون هذه الفعاليات بالعكس يعني خاصة الشباب والصغار، يعني مثل من نقول من عمر 12 سنة لين 18 سنة، هذه خاصة اللي موجودين في الشباب اللي موجودين في المدارس أو اللي يتعلمون، يكون لهم لما يشوفوننا نسوي لهم مسابقة، عرفت اللي هو مثل ما التنظيفية أو مثل من اللي يجمع أكثر من المعادن، المعدن الفلاني اللي هو الألمنيوم أو المخلفات هذه، فيكون لهم جوائز، نعطيهم جوائز والأمور هذه. فكانت إشادات صراحة جداً عجيبة، يعني جدا عجيبة، خاصة من ما يشوفوننا أولياء الأمور، جزاكم الله خير وكفوا عليكم وجزاكم الله. فهذه الكلمات صراحة أي والله لا وقع في القلوب مثل ما يقولون.
2: نعم، تستاهلون هذه الكلمات الجميلة أكيد أستاذ أحمد. إحنا تقريبا وصلنا لختام حلقتنا اليوم في برنامج وصل، مستمتعين للأمانة بهذه الهواية الجميلة أولا، ثم أيضا بوجودك معنا في هذه الحلقة وهذا الحوار الجميل حول هواية البحث عن المعادن. نشكرك جدا رئيس نادي البحث عن المعادن الأستاذ أحمد ضوحي، كل الشكر لك.
0: الشكر لكم بوصول، الله يعطيكم العافية وشكرا لبرنامجكم الطيب هذا.
1: شكرا لك.

0: في ختام حلقتنا تقبلوا تحيات فريق عمل برنامج وصل من الإعداد ليلى الجريدي عنود العبد الله،
1: وكنا معكم من التقديم عنود العبد الله وجابر عزام،
0: التنسيق والمتابعة بدر العتيبي،
1: ومن الهندسة الإذاعية بندر الشلاحي،
0: التنفيذ عبر الهواء مباشرة أبرار المطوع.
1: وهذه تحية طيبة وجميلة، ويدعوكم دائما لمتابعة برنامج وصل في كل ست من الساعة 5 وحتى 6 مساء. مخرج برنامج وصل المخرج مشاري الرباح، في أمان الله.

0: السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن واشنطن وطهران توصلتا إلى النص النهائي لاتفاق السلام. الخارجية الإيرانية تقول إن مذكرة تفاهم إسلام أباد تركز على إنهاء الحرب في هذه المرحلة دون مناقشة الملف النووي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة ويصدر إنذارات بالإخلاء لقرى في جنوب لبنان. شهداء ومصابين برصاص قوة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال الساعات الماضية. الاتحاد الأوروبي يعلن استئناف محادثات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الاثنين المقبل بعد رفع الفيتو المجري. روسيا تقول إن قواتها نفذت ضربات استهدفت مرافق للبنية التحتية الحيوية في أوكرانيا شملت منشآت للطاقة والنقل. كوريا الشمالية ردا على سيول والاتحاد الأوروبي تؤكد أن التعاون مع روسيا حق سيادي. الجيش الباكستاني يعلن مقتل 21 مسلحا شمالي باكستان. بكين تعارض إدراج واشنطن شركات للتكنولوجيا في قائمة سوداء لدعمها الجيش الصيني. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: برنامج أحداث رياضية. في كل أسبوع تتجدد الإثارة وتعلو أصوات المنافسة في كل الملاعب، من كرة القدم إلى السلة، من اليد إلى الطائرة، ومن الألعاب الفردية إلى أكبر البطولات العالمية، من الكويت إلى الخليج إلى العالم العربي، وصولا إلى الساحات الدولية.

نرصد الإنجازات، نتابع الأبطال ونحكي لكم قصة كل مباراة وكل تحدي. هذا هو موعدكم الأسبوعي مع الحدث، برنامج الأحداث الرياضية، حيث الرياضة لا تتوقف. أحداث رياضية

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج أحداث رياضية. من خلال هذه الحلقة سنسلط الضوء بكل تأكيد على أهم وأبرز العناوين والأخبار للأسبوع الماضي، ولكن قبل أن نبدأ أحب أرحب بزميلي أحمد الطراح. أحمد مساء الخير.
1: مساء النور وحياكم الله مستمعي الكرام في برنامجكم أحداث رياضية، وإن شاء الله أيضا يعني من خلال الأحداث والأخبار المحلية والعالمية الرياضية. الأسبوع الماضي عندنا العديد من المساحات الحوارية، منها يعني راح نتكلم عن دور نصف النهائي لبطولة الأندية الأسيوية أبطال الدوري للرجال لكرة اليد، أيضا راح نتكلم يعني عن المباريات المونديالية اللي أقيمت فيما يتعلق بكأس العالم والعديد أيضا من المواضيع، فحياكم الله معنا.

0: تقبلوا تحيات طاقم البرنامج من الإعداد حسين أتش وطلال الفضلي.
1: ومن التقديم سليمان الكفيفة ومحدثكم أحمد الطراح.
0: ومن المتابعة والتنسيق يوسف المنتصر.
1: ومن الهندسة الإذاعية يمسي عليكم محمد الحربي.
0: ومن التنفيذ سعود السهلي.

0: وننطلق معاكم بقيادة المخرج إسماعيل أشكناني.
1: هذه اللي أنا أغليها عز وفخر طاريها، عرفت من عنيها الشرع على الكويت.

0: برنامج أحداث رياضية، أسبوع رياضي جديد مليء بالأحداث، النتائج والقرارات اللي ترسم مستقبل المنافسات. نأخذكم في جولة سريعة بين الملاعب والصالات، نغطي كل الألعاب ونواكب كل البطولات محلياً خليجياً عربياً وعالمياً. تحليل، متابعة وأهم العناوين في مكان واحد، معكم دائماً في قلب الحدث، برنامج أحداث رياضية. أحداث رياضية.
1: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، وأولى محطاتنا الحوارية. أقامت رابطة هواة المشي بالكويت فعالية للمشي السريع لمسافة 5 كيلومترات، شارك فيها عدد كبير من هواة المشي السريع كتتويج وختام لنشاطها في مجال المشي السريع. الجدير بالذكر أن نشاط الرابطة قد استمر على مدار أكثر من 10 سنوات تحت إشراف مؤسس الرابطة المغفور له الدكتور عبد الرحمن العوضي وزير الصحة السابق، كما كانت تلك الفعالية تتويج ختامية للمسيرة الرياضية للمهندس محمود صبري المنسق العام لأنشطة الرابطة.
2: للحديث عن الفعالية معنا اتصال على الهاتف مع منسق العام السابق لرابطة هواة المشي بالكويت المهندس محمود صبري. مساك الله بالخير وحياك الله معنا مهندس محمود.
1: الله يحييك وسعيدين بتواجدك المهندس محمود صبري للحديث عن هذه الفعالية. مهندس محمود، سبب إقامة تلك الفعالية ومن أهم المشاركين فيها وما متوسط أعمارهم وما مسافة تلك الفعالية؟
3: أولا بنرحب بالسادة المستمعين الكرام، وننوي أن فعاليات المشي دي تعتبر يعني بالنسبة لنا بمثابة أعياد رياضية. فسبب إقامة الفعالية أن فعلا فعاليات المشي في الآونة الأخيرة لاحظنا ان هي يعني قل عددها كتير، فطلب عدد من الاعضاء تنظيم فعاليه تعتبر بمثابه احياء لفعاليات المشي السريع، واللي كانت ملء السمع والبصر في دوله الكويت منذ العقد الاخير من القرن الماضي، من تسعينات القرن الماضي فعلا. واعتبرنا ان بناء على هذا الطلب نقيم الفعاليه عشان تكون بمثابه تكريم لبعض اعضاء الرابطه من الرعين الاول او الجيل الاول اللي اشتغل فيها من ساعه بدايتها، وان الاوان ان هم بقى هيتقاعدوا ويسلموا الرايه لجيل جديد في من الشباب عشان يستمر الرابطه باذن الله ان امكن. ومعروف طبعا ان رياضه المشي هي رياضه لكل الاعمار، ولكنها هي الرياضه الوحيده المتاحه لكبار السن بشكل خاص، متنفس وحيد لهم لممارسه الرياضه بشكل تنافسي. فحبينا ننظم هذه الفعاليه لاجل هذا السبب. بالنسبه للمشاركين فيها، ومشارك فيها عدد من المنتسبين الرابطه فعلا من الشباب والسيدات من هواه المشي فعلا، ومتوسط اعمارهم شارك فيها عدد من كبار السن مما تجاوز اعمارهم 80 عام، وفي شباب في الثلاثينات. نقدر نقول ان متوسط الاعمار كان في حدود 45 سنه مثلا.

0: المسافة كانت 5 كيلو متر من ممشى على ممشى المارينا، بدأت من قاعة سلوى حتى مركز عيني ذهابا وإيابا.
1: جميل مهندس محمود. إذا بتكلم عن آلية احتساب النقاط للمشاركين مستخدمة في الاعتماد الفائزين بهذه الفعالية، شو راح تكون آلية احتساب النقاط في هذه الفعالية؟
0: والله هو جرى العرف بالنسبة لفعاليات المشي أن تحتسب النتائج الفائزين بناء على أولوية ترتيب الدخول لخط النهاية. بس احنا هنا عشان برضو يعني ايه، في عندنا اعمار كبيرة واعمار شباب، قررنا ان نعتد بعدد من العناصر وحطينا النقاط عليهم بحيث ايه ان يحتسب النتائج على تجميع النقاط عدد من العناصر. فحطينا العمر للنقاط، التسجيل المبكر للفعالية كان للنقاط، تصنيف اللعيب في المشي للنقاط يعني تاريخه، كتيك المشي كان للنقاط، الالتزام بالمسار المحدد كان ليه نقط، الترتيب واولويه كان ليه نقط تنازليه، والفائز هو اللي كان بيجمع اكبر عدد من النقاط لكل عنصر من عناصر. وده نمط جديد حاولنا يعني نساوي فيه ما بين كبار السن والشباب، لان احنا ندي افضليه كبار السن في النقط بحيث يخش السباق وهو متفوق نسبيا عن الشباب، وبقى بقيه العناصر الفنيه اللي زي التكتيك والمسار والترتيب يقدر اللعيب الشباب يعوض فيها، وبالتالي تكون النتائج محتسبه بشكل عادل على هذه العناصر.
1: جميل، جهود كبيرة تبذلونها في إحياء هواية المشي وبالنسبة للمهتمين في هواية المشي. إذا بتكلم مهندس محمود صبري وأنت أحد المؤسسين لرابطة هواة المشي بالكويت، يعني إذا تكلمنا أكثر عن فكرة إنشاء هذه الرابطة ودور المؤسس الأول لها المغفور الدكتور عبد الرحمن العوضي وزير الصحة السابق في إنشاء هذا الكيان بالنسبة لهواية المشي.
0: دكتور عبد الرحمن العوضي رحمة الله عليه، بدأ في بدء ننوه أن رياضة المشي لها جذور في التراث الرياضي دولة الكويت.
1: صحيح.
0: وكان فعالياتها فعلا لها يعني يعني عدد كبير جدا كانوا بيشاركوا فيها من جميع فئات المجتمع، رجال سيدات شباب أطفال، وكانت بمناسبة أعياد رياضية فعلا. احنا لاحظنا أن في الفترة دي زيادة عدد الممارسين لرياضة المشي على مماشي دولة الكويت المختلفة، ودون أن يكون لهم مظلة أو كيان ينضوي تحت لواء هؤلاء الممارسين، لأن اللعبة كانت في هذا التوقيت مجمدة في الاتحاد الكويتي لألعاب القوى، أنا بتكلم على نهاية القرن الماضي وبداية الألفية، ولم تكن لجنة من لجان اللجنة الأولمبية الكويتية. فبالتالي قررنا إن احنا نعمل كيان أو مظلة يعني يقدم النصح والمعلوماتية الرياضية لهؤلاء الممارسين، ونقدر نساعد بشكل ما في إحياء اللعبة وزيادة الزخم بها على مستوى المجتمع. فتوجهنا بهذه الفكرة عن طريق أعددنا فايل متكامل عن كل المشاركات لأحد اللي كانوا باردين والذي يهو أيادي بيضاء على رياضة المشي بشكل عام، وهو مغفور له الدكتور عبد الرحمن العوضي، وتوجهنا إليه ووافق مشكورا على قيادة الرابطة في هذه الوقت، واستمر معنا حتى وفاته في سنة 2019 رحمة الله عليه.
1: رحمة الله عليه. إذا بتكلم عن الرابطة بشكل عام، لو السادة المستمعين مثلا أحد أو في أحد حاب ينتسب لهذا الرابطة، هل في شروط معينة أو في موقع ويب سايت يقدم عليه وينتسب لهذا الرابطة؟
0: عندنا بالفعل مواقع على فيسبوك وتواصل اجتماعي وبعض الواتس أب، وإحنا موجودين على المماشي بشكل عام خاصة في الويك إند، بتلاقي المجموعة بتاعتنا بتمشي دايما الويك اند الجمعة والسبت والخميس موجودين على الممشى، واللي عايز ينضم الينا يقدر يتواصل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي او يتفضل مشكور على الممشى في الاوقات اللي احنا بنمر فيها هيلاقينا موجودين ويتفضل معانا، وما فيش اي شروط غير انه يكون محب وممارس الرياضة بشكل يومي.
1: ما في اي شروط في الانتساب؟
0: لا لا لا شروط، ان الرياضة متاحة للجميع.
1: جميل.
0: ان الرياضة هي رياضة شعبية، ورياضة المشي من الرياضة لقد خلقنا الله مشيين، اللي عايز يتفضل اهلا بيه.
1: جميل مهندس. اذا بتكلم عن رؤية رابطة هواة المشي ورسالتها المجتمعية واهدافها، وماذا تحقق من تلك الاهداف حتى الان؟
0: بالنسبة لرؤية الرابطة كانت تتركز في كلمتين، امشوا تصحوا.
1: جميل.
0: يعني نحن نعمل لاجل علو بناء صحة الانسان بالمشي، والمشي هو تشييد يعتمد على تتابع الخطوات اليومية بشكل منتظم ودوري، وان المشي ماكينة تنتج صحة، وان خطوات المشي الرياضي تنتج انسان سليم صحيا وقويم رياضيا. بالنسبة رسالة، رسالتنا للمجتمع ان المشي لا يضيف ايام للحياة لكنه يضيف حياة لايام.
1: جميل. جميل.
0: بيغير نمطية الايام، ولكن يعني ايه العمر بإيد ربنا، صح بنقول لا يضيف ايام للحياة لكنه يضيف حياة لايام. بالنسبة للاهداف بتاعتنا، اهداف هو احنا حبينا ننشر ثقافة المشي في المجتمع والتوعية بالاهمية الصحية على الممارس له، وكان هدفنا فعلا كل بيت كويتي يكون فيه واحد على الاقل بيمشي. وهدفنا الثاني كنا احنا نأرشف تاريخ المشي الرياضي بدولة الكويت، لان يعني في هيئات وكيانات

0: هي تعبت ونظمت فعاليات كانت يعني مجهود كبير جدا. فحاولنا نعمل تاريخ للمشي الرياضي في كتاب بتجميع كل احداث الفعاليات الرياضيه في كتاب واحد. وعملنا هذا الكتاب بتقريبا 200 فعاليه. وكان برضو من ضمن اهدافنا ان احنا ننسق من تنظيم الفعاليات الرياضيه خاصه بالمشي، ومع تقديم الدعم والمسانده للجهات اللي بتنظم فعاليات عشان تستمر في اقامه الفعاليات بشكل دولي.
1: جميل.
0: وايضا من ضمن اهدافنا ان احنا حبينا نحط معايير تصميميه موحده للمماشي في دوله الكويت من حيث طول الممشى وعرضه، وان يكون اتجاهين منفصلين الذاهب بغير الرده، وان يكون له ترقيم المسافات، وان تكون هناك مستويات محدده للاناره واماكن استراحه وكبار السن وترطيب وبطاقه. وعملنا حبينا نعمل بطاقه تعريفيه ايضا لكل ممارس المشي حتى يستهل لنا عمل تصنيف اللعيبه. وكل برضه من ضمن اهدافنا الاخيره ان احنا كنا عايزين نعمل خريطه لدوله الكويت موضح بيها اماكن المماشي بدوله الكويت بالمناطق المختلفه حتى يسهل على الممارس او محب للمشي يبقى عارف اقرب ممشى ليه ايه ويتوجه اليه ويمارس الرياضه المشي.
1: جميل. هل ممكن نشوف يعني بالايام القادمه بطولات رسميه خلينا نقول لرياضه المشي من خلال طريقه الاحتساب النقاط اللي ذكرتها مهندس، تكون يعني بطوله رسميه تحت مظله رسميه يعني وتكون لها مشاركين وجوائز مثلا قيمه تشجع الناس على الانتساب ومشاركه في هذه البطولات الرسميه؟
0: احنا بصراحه كربط حاولنا نعمل هذه الطريقه حاجه حديثه لاحتساب او النتائج بدل ما نعمل فئات مختلفه.
1: جميل.
0: النظام الكلاسيكي لسباق المشي كان بيعمل فئات اللي هي كبار السن وفئات الشباب وفئات الاطفال بفئات منفصلة. احنا حبينا ان احنا نمشي مع جميع الفئات بشكل واحد بحيث نعمل تمييز شوية لبعض كبار السن وتبقى النقاط الفنية هي الفيصل عن مضمار. هذه الطريقة احنا هنعمل لها ان شاء الله توجه ونبعثها للجهات المعنية زي هيئة عامة رياضة بحيث هي تتفضل بدراستها وعرضها على المختصين بحيث يقدر تعتمد تقارير لاحتساب النتائج للفعاليات المستقبلية بإذن الله.
1: ان شاء الله. اذا بتكلم معك بشكل تفصيلي عن رياضة المشي مهندس محمود، اذا بتكلم عن الفروق الجوهرية بين المشي والركض، وشنو الأفضل للإنسان من حيث تحقيق النتائج المرجوة من ممارسة الرياضة؟
0: عشان نبدأ نفرق فندم ما بين المشي والركض لازم نعرف ما هو التعريف النظري للمشي. التعريف النظري للمشي هو عدم انقطاع الاتصال بالأرض للممارس طول فترة ممارسته للمشي، بمعنى أن هناك قدم على الأرض ثابتة وقدم في الهواء. لو القدمين الممارس في الهواء يبقى هذا ركض. لو قلنا الفرق بين المشي والركض، الركض بيتطلب طاقة أكبر، بيحرق سعرات حرارية أكتر، الرياضة عريضة التأثير، تزيد من سرعة ضربات القلب، وبالتالي لها بريكوشن أو محاذير صحية، يجب التسويق الصحي على اللاعب قبل ما يبدأ يجري. المشي أنسب لجميع مستويات اللياقة البدنية الضعيفة أو المبتدئين. المشي السريع هو طبعًا أساس الحركة البشرية ويتميز بنمطية الحركة، تأثيره ضئيل جدًا على الإصابات. زمن المشي عندي من 5-7 كيلو في الساعة، بينما الركض قد يصل ل10 كيلو في الساعة حسب احترافية اللاعب ومعدلات تدريبه. بالنسبة لأفضل الإنسان تعتمد على الإنسان عايز إيه من الرياضة. هل هو على ما يريد الإنسان، هل هو يعتمد على هدف الرياضة زي إنقاذ الوزن أو بناء اللياقة أو ناحية تنافسية؟ فالأفضل طبعا لكبار السن هو المشي. بالنسبة للجري بيحتاج أول تشريك طبي، التأكد من سلامة القلب، التأكد من السلامة الطبية قبل ما يمارس الرياضة. الأفضل الإنسان إن كان يريد أن يخفض وزنه بسرعة أكبر يبقى الجري أحسن. إن
1: جميل.
0: كان يريد أن يحسن قراءات التحاليل يبقى المشي أفضل.
1: تحليل كافي ووافي حول رياضة المشي. مهندس محمود صبري، كلمة أخيرة للسادة المستمعين من باب تشجيعهم على ممارسة رياضة المشي.
0: المشي هو رياضي كل الأعمار وليس الصغير والكبير. المشي هو رياضي كل أوقات ومارس صباحا أو مساء. حكومة الكويت مشكورة أقامت العديد من المشي في جميع مناطق الكويت وتشجيع المواطنين على ممارسة هذه الرياضة. هذه الرياضة تنشر الصحة، هذه الرياضة ينصح بها جميع أطباء القلب في العالم. المشي يعتبر هو وسيلة تحسين الصحة المزاجية وتغيير مود الإنسان وتحسين أدائه بما يزيد الإنتاجية في العمل، ويرتدي ذلك إجابة على مردوده في العمل.
1: جميل جميل. كل الشكر لك المهندس محمود صبري المنسق العام لأنشطة الرابطة، تحدثنا عن فعالية المشي السريع لمسافة 5 كيلو. كل الشكر لك وعساك على القوة.
0: حياك الله.
2: برنامج أحداث رياضية، لكل مباراة قصة ولكل بطل حكاية. بين لحظة انتصار ودمعة خسارة تولد أجمل تفاصيل الرياضة. هذا الأسبوع نروي لكم ما حدث في الملاعب ونستعرض إنجازات الأبطال في كل الألعاب من الكويت إلى الخليج إلى العالم. برنامج أحداث رياضية، حيث تبدأ الحكاية وتكتمل الصورة. أحداث رياضية

0: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في برنامجكم أحداث رياضية. ننتقل معكم لمساحتنا الحوارية الثانية، حيث تأهل نادي برقان الكويتي لكرة اليد للدور نصف النهائي في النسخة 28 من بطولة الأندية الأسيوية أبطال الدوري للرجال لكرة اليد المقامة في دولة الكويت، بعد فوزه على منافسه النجم البحريني بنتيجة 28 هدف مقابل 24 هدف. وتمكن برقان من التقدم بالنتيجة في الشوط الأول ب 14 مقابل 13، وبالشوط الثاني استمرت أفضلية برقان حتى النهاية ليحقق الفوز ويصبح أول الواصلين للدور نصف النهائي، فيما حصل لاعبه محسن رمضان جائزة أفضل لاعب في المباراة.
1: وللحديث عن فوز نادي برقان وتأهله والحديث بشكل عام عن البطولة معنا عبر الاتصال الهاتفي الصحفي بصحيفة الأنباء يعقوب العوضي. حياك الله كابتن يعقوب، وسعيدين في تواجدك معنا في برنامج أحداث رياضية.
0: حياك الله.
2: الله يحييك وتشرفنا في هذه الاستضافة، ونتمنى لنا ولكم التوفيق إن شاء الله.
1: الشرف لنا كابتن يعقوب. بالبداية إذا بتكلم عن تقييمك للمستوى الفني الذي ظهر به نادي برقان أمام النجمة البحريني في مباراة حسم التأهل.
2: برقان الأمانة من الأندية اللي حققت الإنجازات بوقت قصير، يعني نشأته كانت في 2013 وكان لسه تطور ملحوظ، يعني من ذيك السنة لليوم برقان قاعد يقدم الكثير، على أن ما عندهم يعني أبسط الأساسيات بس قاعد يحاولون، ولكل متشهد النصيب. أمانة أخوي رئيس النادي أنور العتيبي والقائمين على النادي، وسابقا أستاذ هلال همنان رئيس نادي سابق، يعني عشان ما نهضم حق أحد، الكل كان يعمل عشان يوصل النادي لأقصى حالة من الجاهزية للمشاركة في كل البطولات. أخوي أنور العتيبي الرئيس الحالي ما قصر مع النادي، مجلس إدارة حالية ما قصروا، استقطبوا محترفين على مستوى، جندوا لاعبين في فريق اليد علشان يكونون فريق قادر على المنافسة وتمثيل كرة اليد الكويتية بالصورة المطلوبة في هذه البطولة الآسيوية، واللي ظهر عليها مثل ما انتم شفتوا في مباريات الأخيرة.
1: نادي برقان كان يعني خلينا نقول نفس التوقعات اللي كان يقولون ان الحصان الأسود في البطولة، فعلا للحين اثبت ان الحصان الأسود في هذه البطولة.
2: هو ليس الحصان الأسود، هو ضيف ثقيل على البطولة كما تفضل اخوي انور رئيس النادي. نادي دخل البطولة مستعد لمنافسة الكبار منهم الخليج السعودي، واللي كمستوى يعني فني يفرق عن بقية الفرق، ورغم ذلك يعني خسر في مواجهته في الدور التمهيدي بفرق هدف اعتقد 29-28، ولكن يبقى المربع الذهبي هو الفيصل ان شاء الله، يكون من نصيب كرة اليد الكويتية ممثلة ببرقان وان شاء الله نادي الكويت
0: ان شاء الله. استاذ يعقوب، يعني شنو ابرز العوامل يعني من وجهه نظرك اللي خلت برقان يوصل حق نصف نهائي البطوله لاول مره، وخصوصا يعني بهذا الشكل اللافت؟
2: حراس المرمى منهم محمد بيابس، ولا تنسى ايضا المحترف زكي، والى جانب المدرب ايضا محسن، بالاضافه الى المحترف الياباني ياسوهيرا، واللي يعني كان مو دينامو، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن رادار الفريق، يعني ما يطلع لاعب يفتح مجال يفتح مساحة إلا ويمرر له، ما في مساحة للتصويب يخلقها. محترف يعني على قدر كلمة محترف، ومو مثل يعني بعض الأندية تجيب محترف دون المستوى، هذا محترف بمعنى الكلمة، إنسان يعطي من قلب داخل الملعب، يقدم مستويات يعني فنيه ممتازه حتى في الدوري المحلي. يا سهيرة غني عن التعريف والكل شافه في هذه البطوله، ومحترف يعني ما شاء الله يعني شيء خيالي.
1: اكيد بالاضافه الى المحترفين وطاقم الفني، اكيد الاستقرار الاداري كان يعني عامل كبير في تحقيق هذا الانجاز القاري والتاهل لهذا الدور. كابتن يعقوب، الى مدى اسهم الاستقرار الاداري في ظهور نادي برقان في هذا المستوى؟
2: في اي لعبه، في اي فريق، في اي بطوله، لابد من الاستقرار في الجهازين الاداري والفني. احنا شفنا اجتهادات الاخوان في نادي برقان، شفنا تواجد رئيس النادي في كل المباريات سواء المهمه او العاديه او الاقل اهميه. تواجد الإداري يشكل دافع معنوي للاعبين، بالإضافة إلى توفيرهم للمكافآت، توفيرهم للتحفيز، والأمور هذه كلها ساهمت أن نادي برقان يظهر بصورة جيدة بل أفضل من جيدة أمام فرق يعني لها تاريخ في البطولة الآسيوية.
1: جميل. هل يعني بالنسبة للاعب محسن رمضان نال جائزة أفضل لاعب في المباراة، كيف تقيم تأثيره في مشوار الفريق في البطولة الآسيوية المقامة في الكويت؟
2: هو حتى الآن أفضل صانع ألعاب أو أكثر من مرة وساعد في تسجيل الأهداف، وأيضا هو الهداف في الجولة الخامسة في الدور التمهيدي، محترف قدم الكثير، اختيار صحيح، الجهاز الفني مناسب للمحترفين منسجمين مع اللاعبين، فترة إعداد ومعسكر جيد للمنتخب عفوا لنادي برقان. يعني هذه كلها ما تجي صدفة، تجي نتاج اجتهاد الجميع، سواء جهاز فني، سواء جهاز إداري، سواء مجلس إدارة النادي، كلهم مجتمعين ساهموا في الوصول للحظة الحالية لبرقان وتأهلها إلى المربع الذهبي.
0: نعم. إذا بنتكلم أستاذ يعقوب يعني عن الجوانب الفنية اللي خلت برقان يتفوق على النجمة البحريني من ناحية فنية.
2: من ناحية فنية عندك حراسة المرمى محمد ويابس قدم كثير، أيضا عندك المحترف الزكي، عندك أيضا المحترف ياسر هيرة، يعني عندك اثنين من أفضل صناع اللاعبين في البطولة وأيضا مسجلين الأهداف، أيضا الاعتماد على اللاعبين المحليين، الانسجام فيما بينهم، طريقة اللعب، مقابلة الدفاع للهجوم، عدم ترك المساحات للمنافسين للتسديد، الصلابة الدفاعية المطلوبة، تطبيق الفاست بريك بصورة صحيحة، عدم إضاعة الفرص، وهذه من أهم الأمور، عدم إضاعة الفرص للفريق واستغلال كل فرصة وتسديدها وإنهائها بالصورة الصحيحة، هذا ساهم في تحقيق نتائج إيجابية.
0: نعم، استغلال الفرص. هل تشوف ان يعني برقان نقول يعني يمتلك العناصر الفنيه والبدنيه اللي تاهله حق المنافسه حق اللقب الاسيوي استاذ يعقوب؟
2: هو مرشح، هو بعد ما قدم في دور تمهيدي في الجولات الاخيره او من بدايه البطوله حتى الجوله الاخيره في الدور التمهيدي، هو مرشح اعلن عن نفسه رغم صعب في البطوله ومرشح لنيل اللقب. يعني هو لم يخسر الا من الخليج بفرق هدف، تعثر كان صعب، اعتقد عنده تعادل واحد، لكن الفريق هو المرشح الابرز والاوفر حظا في البطوله. من تتوقع صادف الخليج في الادوار الاقصائيه؟ اتوقع ان برقان راح يتاهل.
1: ذكرت ان الخليج، لكن بسالك من تتوقع ان يكون المنافس الاصعب لنادي برقان في الدور نصف النهائي؟
2: هو الخليج السعودي مرشح الأوفر حظ إلى جانب برقان، اثنينهم في مستوى متقارب، رأينا يعني كيف بقية الفرق يعني جيدة ولديها مستويات متميزة، ولكن في بعض الأخطاء اللي يقع فيها تلك الفرق، الدفاعات أو عدم توافق حراس المرمى، هذه كلها أمور تكون تفاصيل في المباريات تصير. أنت ممكن تجهز الفريق وتستعد بصورة صحيحة، لكن ما تتوفق في إحراز أهداف مثلا، أو ما تتوفق في إقامة الدفاع المطلوب، فبالتالي نتيجة ما تكون صافية.
1: جميل. باستقل تواجدك كابتن يعقوب العوضي، بسألك عن أهم مشاركة ممثل الكويت في هذه البطولة نادي الكويت خلال هذه البطولة، وأيضا مباراته في الغد أمام الشارجة الإماراتي، كيف تقيم أداء نادي الكويت خلال مشواره في هذه البطولة؟
2: والله هو لا طبعا الكويت بطل البطولة السابقة، صحيح، حامل لقب يعني يعتبر، لكن بالبطولة هذه ما توفق لأن الجهاز الفني ما كان في استقرار، يعني غيرنا
1: ثلاث مدربين
2: أثناء البطولة، ثلاث مدربين أثناء البطولة، صعب أنك تستقر في هذا التوقيت إلا يعني بحدوث أمر استثنائي. على وعسى مباراة أمام الشارقة باكر إن شاء الله أول يوم، ممكن انه يعني يحقق نقطتين يتأهل بسبع نقاط، ممكن ما مو صعب، ولكن اذا ماذا بعد التأهل؟ بعد ما تتأهل هل ممكن انك تنافس على منصات تتويج اول ثاني ثالث، او ان انت لا راح تتعثر؟
1: جميل. بالختام كابتن يعقوب العوضي، الكويت أصبحت بيئة خصبة لاستضاف كبرى البطولات، ونشوف في آخر السنوات قاعد نستضيف البطولات الآسيوية وكبرى البطولات سواء في المنطقة في مختلف الألعاب، كيف ترى من مدى انعكاس هذه الاستضافات على الكويت بشكل عام من ناحية السياحية وأيضا من ناحية الرياضية؟
2: يوميا نشوف يعني منشآتنا الرياضية في تطور مستمر. يعني نشوف أخيات إدارية شابة تدير العمل الرياضة، قاعد نشوف عقليات جديدة، تفكير جديد، كلها يتجه نحو يعني تطوير الرياضة الكويتية بصورة عامة. واستضافة البطولات ما هي غريبة على أرض الصداقة والسلام، أرض المحبة والسلام، أرضنا الكويت. وبإذن الله بإذن الله بعد ما ننظم كأس العالم، نظمنا آسيا وننطر العالم إن شاء الله
1: بإذن الله. كل الشكر لك الكابتن يعقوب العواضي الصحفي بصحيفة الأنباء، وعساك على القوة.
0: بارك الله فيك أستاذ.
2: شكرا لكم،
0: حياك الله.

برنامج أحداث رياضية، أحداث، نتائج، أبطال وإنجازات تتجدد كل أسبوع من كل لعبة ومن كل ملعب. نقدم لكم خلاصة المشهد الرياضي محلياً، خليجياً، عربياً وعالمياً. برنامج أحداث رياضية، اختصار الحدث بكل تفاصيله. أحداث رياضية

0: رجعنا لكم مستمعين الكرام في ثاني مساحاتنا الحوارية، وحيث حققت الولايات المتحدة فوزا كبيرا على الباراغواي بأربعة أهداف مقابل هدف في أولى مبارياتها المونديالية ضمن المجموعة الرابعة وعلى ملعب سوفاي في لوس أنجلوس. وجاءت المباراة وخصوصا شوطها الأول من طرف واحد هيمن عليها المنتخب الأمريكي أمام 70,000 متفرج في الملعب العصري في منطقة أنجلود، والذي كلف 5.5 مليار دولار وافتتح عام 2020. وحول تحليل المباراة وبقية مباريات هذه الجولة الأولى من المونديال معنا عبر المداخلة الهاتفية الإعلام الرياضي المميز مالك عدنان. حياك الله كابتن مالك، وسعيدين بتواجدك معنا في برنامج أحداث رياضية.
1: الله يحييك أخوي سليمان، والله يعطيك الصحة والعافية، أمسي عليكم الخير وعلى زميلك العزيز أحمد. أخوي أحمد وعلى السادة المشاهدين والمستمعين. وبصراحة يعني كأس العالم بدأت يعني تظهر مباراة أكثر أكثر، بدأ يزيد الحماس، بدأنا نتحمس أكثر. مباراة المنتخب الأمريكي صراحة يعني شهدت مهرجان أهداف من المنتخب الأمريكي أمام منتخب الباراغواي اللي يعني يمتاز بالطريقة الدفاعية، ولكن منتخب أمريكي عرف يفك الشفرة.
0: أكيد إحنا الحين في بداية البطولة كابتن مالك، لكن الانطباع الأول مهم، وقبل أدش على مباراة أمريكا، شنو قراءتك المستوى الفني في أولى مباريات البطولة؟ تقريبا هذه انتهت رابع مباراة في أولى في الجولة الأولى من المونديال.
1: صراحة مستويات جيدة جدا، يعني يمكن شفنا المنتخب المكسيكي انتصاره كان مهم، صحيح انه ما قدم افضل اداء، ولكن بالنهايه تبقى 3 نقاط مهمه عن طريق الانطلاقه، ممكن نشوفه يظهر بشكل افضل، لان من خلال مباراه اللي شاهدتهم في الكونكاكاف يعني المنتخب المكسيكي كان افضل بكثير من المستوى اللي شاهدناه في المباراه الاولى. منتخب جنوب افريقيا واضح يعني كان على قله الخبره، خصوصا انه غاب عن مشاركاته في بطوله كاس العالم، يعني اخر ظهور كان في 2010. بالاضافه المنتخب التشيكي، يمكن منتخب التشيكي دائما يمتاز بالبنيه الجسمانيه الكبيره والكرات الثابته، فما راح تشوفه يقدم شيء يعني كبير على ارضيه الملعب، ولا يمتلك اللاعبين المهاريين. في المقابل منتخب الكوري الجنوبي صراحه ابهرني في الظهور الاول، خصوصا انه تغير، يمكن طريقه لعبه تغيرت، غير المدرب اثناء التصفيات، شفنا ايضا حتى غير طريقه لعبه في التصفيات، كان يلعب بالاربع مدافعين، في المباراه الوديه لعب 3 مدافعين، كان في انتقادات كثيره، لكن اعتقد بعد الفوز الاول الاعلام الكوري تقريبا صار في صف المدرب، وايضا هو وضع نفسه يعني بوضعيه جيده جدا للتاهل لدور القادم. احنا عارفين ان افضل ثوالك تاهلون، فلما يكون بيدك 3 نقاط حتى في اسوء السيناريوهات انت عندك 3 نقاط ممكن تضمن لك التاهل للدور القادم. منتخب الكندي ايضا يعني ظهر بشكل افضل من اللي شاهدناه في المونديال السابق. منتخب البوسنة بدا المباراه بشكل جيد ولكن تراجع مستواه في الشوط الثاني.
0: لكن بالنسبه لمباراه امريكا وايضا باراغواي، هل كانت نتيجه المباراه بشكل عام 4-1 انعكاس حقيقي كابتن مالك للفارق الفني بين المنتخبين؟
1: انا اعتقد ممكن نقدر نقول انه فعلا يعني شكل فارق حقيقي. اللي شاهد منتخب الباراغواي في التصفيات يعني كان في اصلا رضا كبير على المدرب الفارو، كانوا يمتازون بالنهج الدفاعي والاعتماد على التحولات، لكن اللي شاف الشوط الاول شاف مباراه من طرف واحد، يعني كان في سيطره كامله من المنتخب الامريكي على حساب منتخب الباراغواي، شاهدنا الضغط العالي، شاهدنا الاستحواذ، شاهدنا استخلاص الكره، وايضا فك شفره التكتلات الدفاعيه لصالح منتخب الباراغواي. كل هذه الامور يعني امور ايجابيه لصالح المنتخب الامريكي. ايضا يمكن حتى شاهدنا توظيف مكيني مع المدرب ماوريسيو بوتشيتينو، يعني هذا يعتبر شيء ايجابي، لان احنا بنتكلم عن منتخب امريكي، منتخب امريكي ما شارك بالتصفيات، فبالتالي معظم مباريات وديه، ورغم ان المباريات كانت وديه كان فيها الطابع الجدي، ولاحظنا ان المدرب قدر يطبق افكاره. الاهم من ذلك ان المنتخب الامريكي لا يقبل حماس بالفوز في المباراه الاولى، ولا تكون هذه النهايه. احيانا في فرق من اول انتصار ممكن يحوشهم الغرور نوعا ما، او يشوف مثلا الهاله الاعلاميه اللي تصير فيرتخي الفريق، ممكن فريق عنده فعلا امكانيات ولكن يرتخي بعد الهاله الاعلاميه اللي تصير.
0: جميل، ابرز الجوانب التكتيكيه اللي صنعت تفوق المنتخب الامريكي كابتن مالك في هذه المباراه.
1: بلا شك يعني بوليزيتش هو كلمه السر باعتقادي، يعني لما تشوف فريق فيه تكلات دفاعيه انت بحاجه الى لاعب يمتاز بالصناعه، يمتاز بالمراوغه، يمتاز انه قادر يراوغ لاعب او لاعبين او اثنين. شوف الهدف الاول يعني قدر يراوغ لاعبين، يلعب تمريره حاسمه، مدافع منتخب باراغواي سجل هدف في نفسه، صارت دربكه دفاعيه، هذا يدل على قوه المنتخب الامريكي من ناحيه الضغط. بالتالي منطقه العمليات كلها تلاحظها عند ماكيني وايضا بوليزيتش، بس بوليزيتش بالنسبه لي هو كفته الارجح، لان لاعب يعني البنيه الجسمانيه صغيره، فهذه يمكن تساعده في عمل المراوغات، وساعدتها بشكل كبير، لاحظنا انه سبب دربكة دفاعية صحيح. كبيرة لصالح منتخب باراغواي. باراغواي يعني ايضا حتى المدافعين اللي امتلكوا مدافعين يعني على مستوى عالي مثل مدافع عمر متواجد مع نادي سندرلاند قدم موسم كبير. انا استغربت صراحة يعني انهيار منتخب باراغواي، انا صراحة ما توقعت النتيجة، قلت ممكن ينتصر المنتخب الامريكي، لكن ما توقعت يعني بهذه السهولة اللي صارت في الشوط الاول. الشوط الثاني واضح تعليمات المدرب بالحفاظ على لياقة اللاعبين، بعدم التهور عشان لا تحوش ايضا اصاباته، هو عارف ان الاصابات او الارهاق اللي يحوش التشكيله الاساسيه ممكن يصير في فارق جوده ما بينه وما بين التشكيله الاحتياطيه. فالمدرب يعني ادار المباراه بشكل صحيح وبافضل شكل، ولاحظنا يعني حصلوا على 3 نقاط.
0: اليوم الساعة 10 مساء مباراة قطر وسويسرا أولى المشاركات العربية، نسأل الله التوفيق للمنتخب العناب. الحديث عن هذه المباراة كابتن مالك وعلى عجالة لأن قريب الفاصل الديني، إذا أتكلم عن أبرز الفوارق بين منتخب قطر في مونديال 2022 ومنتخب قطر الحالي تحت قيادة لوبوتيغي.
1: المنتخب القطري يمكن في 2022 كعناصر باعتقادي أنه كان أفضل، لأن نفس العناصر هي أيضا حققت بطولة كأس آسيا قبل كأس العالم 2022 وبعد كأس العالم 2022، ولكن من خلال مشاهدتنا للتصفيات صار في تراجع كبير بعد تعيين لوبوتيغي. لاحظنا أن خلال 12 مباراة فقط انتصار وحيد كان على منتخب الإماراتي، وكان عن طريق الكرات الثابتة فقط، فبالتالي المدرب يمكن عنده قلة في الحلول على أرضية الملعب، ما قدر يحقق النتائج. لاحظ أن في شكاوي كثيرة، لما تعين مدرب في فترة قصيرة أنت محتاج إلى حل وليس بحاجة إلى السكاوي أو أن نتكلم شنو محتاج المنتخب. أنت حاليا أمامك عناصر، هذه العناصر لازم تستخرج أفضل ما فيه، والآن هم أمام منتخب سويسري، منتخب ثقيل جدا، منتخب فنيا على مستوى عالي، لاحظوا في المشاركات الأخيرة دائما يتأهل من دور المجموعات. فأعتقد أن مباراة جدا صعبة للمنتخب القطري، لكن بلا شك نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله.
2: نعم أستاذ مالك سلمك الله، هل تشوف أن التعادل قدام سويسرا راح تكون إيجابية بالنسبة للمنتخب القطري؟
1: أعتقد بتكون نقطة جدا جدا إيجابية، لأن المنتخب السويسري يمكن شاهدناه في الوديات، شاهدناه في التصفيات، شاهدناه في بطولة اليورو، منتخب ثقيل جدا، هو يعتبر من أكثر المنتخبات مستقرة فنيا، المدرب نفسه متواجد يعني لأكثر من 5 سنوات، العناصر نواة الفريق كلها متواجدة، وكل العناصر قاعدة تعمل يعني على مستوى عالي سواء على صعيد النادي أو على صعيد المنتخب. فبالتالي أنا أعتقد أن منتخب قطر في حال خرج بنقطة فهو خرج بنقطة أمام أقوى منتخب في هذه المجموعة.
0: جميل كابتن مالك، لكن بسألك بشكل عام كأس العالم، بما أن احنا أول أيام كأس العالم، أبرز المرشحين لهذا اللقب الحصان الأسود، شلون شايف المونديال قبل يعني في أول أيام كابتن مالك؟
1: باعتقاد أن المنتخب اللي المرشح هو المنتخب الفرنسي، لأن أشوف أن قائمة الفريق كبيرة جدا، مو بس تشكيلة أساسية أيضا التشكيلة الاحتياطية على مستوى عالي، منتخب الإسباني استقرار فني، استمرار المدرب، تحقيق بطولة اليورو، المنتخب البرازيلي أيضا بوجود أنشيلوتي باعتقاد أنه هو عارف يتعامل مع مباراة أدوار الأقصاء، مو شرط أنه يكون الطرف الأفضل، لكن هو الطرف اللي عارف يحجم الفريق اللي أمامه حتى إذا كان أفضل منه ويستطيع يعني تحقيق الانتصار. منتخب الإنجليزي بحاجة إلى بعض الحظ، ولو أني أشوف يعني منتخب الإنجليزي ما هو مرشح، بس بحاجة يعني لبعض الحظ لتحقيق البطولة. منتخب الأرجنتيني لا أتوقع أنه يحافظ على اللقب، لأن العناصر اللي متواجدة صراحة كبروا في العمر، بالإضافة أن حتى على صعيد الأندية ما حققوا مستويات عالية، ميسي أصيب في الفترات الأخيرة، فبالتالي يعني في عقبات كثيرة أمام المنتخب.
0: ممكن يحوش حالة من التشبع كابتن مالك، يعني يقول لك أنا تقريبا تحت ما عليه ضغوط كبيرة مثل النسخة اللي طافت خلنا نقول.
1: بلا شك يعني هو تقدر تقول يعني لما يحقق الكوبا ثم يحقق كأس العالم ثم يحقق الكوبا، ولاحظنا يمكن الأبطال دائما بالمشاركة اللي بعدها ما يحقق أفضل المشاركات، يمكن نقدر نقول بس المنتخب الفرنسي في المرة الأخيرة وصل النهائي، ولو أنه أساسا يعني في مشوار النهاية أصلا ما كان مقنع المنتخب الفرنسي ولا هو بنفس مستوياته السابقة.
0: أخيرا كابتن مالك، شلون شايف حظوظ المنتخبات العربية في مشاركتها التاريخية في مونديال 26؟
1: بلا شك يعني المنتخب المغربي يمكن أكثر الناس تعول عليه، تبقى مجموعتها صعبة صراحة، المنتخب الجزائري دائما يظهر بشكل جيد، المنتخب السعودي صراحة يعني اللاعبين المحليين في هالموسم حصلوا على دقائق أكثر، قاعدين نلاحظ أن أثبتوا نفسهم على الرغم من قوانين الأجانب نفسها، لكن شاركوا أثبتوا نفسهم، صار في تحدي، ولاحظنا يعني حتى في المباراة الودية ظهروا بشكل جيد، ودونس أيضا من المدربين المميزين اللي مر على الدوري وعارف معظم العناصر.
0: أقرب المنتخبات شايف راح توصل أقرب أبعد في المراحل القادمة كأس العالم؟
1: المنتخب المغربي، المنتخب الجزائري، المنتخب السعودي عنده مجال يعني تأهل للدور اللي بعده مثلا كأفضل الثوالث، منتخب الأردني صراحة راح يعاني الأمرين يعني كأول مشاركة أتوقع أنه راح يعاني. منتخب تونسي أيضا أتوقع أنه راح يعاني ولو أنه يمتلك يعني تنظيم دفاعي على مستوى عالي لأنه في التصفيات ما استقبل ولا هدف.
2: نعم أستاذ مالك يعني ما شاء الله الوقت دركنا واستمتعنا أمانة في تحليلك لأولى مباريات كأس العالم. كلمة أخيرة تحب تقولها من خلال برنامج أحداث رياضية؟
1: الله يحفظك مشكور شهادة تسفيها وأنا أحد يعني متابعين للبرنامج وعسى ربي يوفقكم إن شاء الله من هلا على دائما يا رب
2: إن شاء الله ويشرفنا أيضا وإن شاء الله نكون على تواصل معك في لقاءات أخرى إن شاء الله. شكرا.

0: مستمعي الكرام، حان الآن موعد الفترة الدينية لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: برنامج أحداث رياضية في كل أسبوع تتجدد الإثارة وتعلو أصوات المنافسة في كل الملاعب، من كرة القدم إلى السلة، من اليد إلى الطائرة، ومن الألعاب الفردية إلى أكبر البطولات العالمية، من الكويت إلى الخليج إلى العالم العربي، وصولاً إلى الساحات الدولية. نرصد الإنجازات، نتابع الأبطال، ونحكي لكم قصة كل مباراة وكل تحدي. هذا هو موعدكم الأسبوعي مع الحدث، برنامج الأحداث الرياضية، حيث الرياضة لا تتوقف. أحداث رياضية

حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في برنامجكم أحداث رياضية. ننطلق معكم الحين بأهم الأحداث والأخبار المحلية والعالمية للأسبوع الماضي. استقبل وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم للشؤون الفنية أيمن الحسيني ومدير المنتخبات الوطنية بالاتحاد سعود المجمد ومدير منتخب الكويت الوطني عبد الرحمن الموسى ومدرب المنتخب البرتغالي هيليو سوزا ومساعده البحريني أحمد عيسى. وتطرق الاجتماع إلى مناقشة تسهيل مهمة المنتخب في البطولات المقبلة وتوفير الاحتياجات اللازمة والإمكانات الأفضل من أجل تحقيق النتائج المطلوبة. أوقعت قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد في نسختها 30 التي ستقام من 13 إلى 31 من يناير المقبل في ألمانيا منتخبنا الوطني في المجموعة الرابعة إلى جانب كل من منتخبات الأرجنتين وفرنسا والبرازيل، حيث يتأهل عن كل مجموعة أصحاب المراكز الثلاثة الأولى للدور الثاني. وصل فريق برغان تألقه في البطولة الآسيوية 28 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد بعدما حقق فوزا ثمينا على نظيره النجم البحريني ب 28 هدفا مقابل 28 في اللقاء الذي جمعهما على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي ضمن الجولة السادسة وقبل الأخيرة من الدور الأول. وبهذا الانتصار عزز فريق برغان صدارته لترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط.

حصل منتخب كندا على أول نقطة في تاريخه ببطولة كأس العالم لكرة القدم عقب تعادله المثير مع منتخب البوسنة والهرسك بهدف لكل فريق في افتتاح مباريات المجموعة الثانية بمرحلة المجموعات للمونديال الذي يقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. دشن منتخب أمريكا مشواره في كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة على أرضه بالمشاركة في الاستضافة مع المكسيك وكندا بتحقيق انتصار مستحق على باراغواي بأربعة أهداف مقابل هدف على ملعب سوفي بمدينة إنجلود في ولاية كاليفورنيا، وذلك ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبهما تركيا وأستراليا. وبشذي مستمع الكرام وصل معكم إلى ختام برنامج أحداث رياضية، على أمل أن يتجدد اللقاء معكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. حتى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد حسين آتش وطلال الفضلي، ومن التقديم سليمان الكفيفة ومحدثكم أحمد الطراح، ومن التنسيق والمتابعة يوسف المنتصر، ومن الهندسة الإذاعية محمد الحربي، ومن التنفيذ على الهواء سعود لسهلي، وهذه تحيات المخرج إسماعيل أشكناني، ودمتم في أمان الله.

0: انت تسمع هوانا خليجي.
1: مساء سعيد لكم جميعا، كل اللي قاعد يسمعنا الان عبر تردد اذاعه دوله الكويت، وهوانا دائما خليجي.
2: من فعاليات، من اخبار، من ضيوف، من غيرها من هذه الامور اللي تجمع هذا الخليج على الخير والحب والمود.
0: كل سبت على اذاعه دوله الكويت
3: نسمه هوانا
4: تبتدي من دارنا وتهب،
3: تحمل مشاعر حبنا واخبارنا لأهل الخليج، نعد بأخبار أهلنا في الخليج وحبهم نفس الهواء.

يا هلا مرحبا فيكم، حياكم الله مستمعينا الكرام ومساءكم سعيد، مساء السعادة والفرح والسرور بإذن الله. يتجدد اللقاء معاكم في برنامج هوانا خليجي على إذاعة البرنامج العام 89.5. بنكون وياكم بإذن الله، ودائما ما نكون وياكم احنا كل سبت من بداية كل أسبوع من الساعة 7 للساعة 8، وتقدرون تسمعونا من خلال أبليكيشن وزارة الإعلام 51. برنامجنا يسلط الضوء دائما على الفعاليات وفعاليات وأنشطة وأخبار دول الخليج، وهلنا في دول الخليج سواء كانت ثقافية أو سياحية، رياضية وفنية، وكل المستجدات في الخليج. بنكون معاكم من الكويت إلى الخليج، هذا البرنامج اللي دائما ما نتنفس فيه الهواء الخليجي، ريحة أهلنا، هوانا اللي دائما نعشق هذا الهواء ونتنفسه دائما، وهو جزء لولا النفس ما نبض القلب وعاشت الروح. ودائما هذا الهواء الخليجي هو اللي يبقينا دائما بإذن الله في هذه الحياة سعداء متماسكين، إيدنا واحدة، وحدتنا واحدة، اهتماماتنا، مستقبلنا، إشراقاتنا وتطوراتنا دائما في نهج واحد بقيادات حكيمة. عسى الله يحفظ الجميع ويحفظنا من شر كل معتدي بإذن الله. هذا البرنامج دائما ما نكون احنا وياكم سعداء جدا جدا جدا، ننقل لكم هذه الأخبار والفعاليات اللي تحبونها وين تحبون، لأن الصيف دش علينا، عطلوا المدارس والجامعات، الكل محتار وين يودي أهله، يبي يسافر، وهذه الظروف الاستثنائية في منطقتنا بشكل عام، لكن الفعاليات عند أهلنا وبين أهلنا هي الأمان.

0: وصمم الأمان بإذن الله. دائما ما نقول لكم تقبلوا تحيات أسرة البرنامج في برنامج هوانا خليجي من الإعداد ألاء الوزان وصالح العنسي.
1: هوانا خليجي نطير وياكم من ديرتنا لدول الخليج، أخبار، فن، فعاليات وكل جديد.

ومن التقديم أنا محدثكم عبد الله الدوسري، أما التنسيق والمتابعة علي أبو عباس، والهندسة الإذاعية مشعل القحطاني، والتنفيذ على الهواء حنان الصقر. وتقبلوا تحيات المبدع دائما اللي يقولكم دائما مساءكم هوا خليجي وجميل وممتع بإذن الله في برنامج هوانا خليجي عبد الوهاب الصلاحات.

من البحرين لقطر، ومن السعودية لعمان، ومن الإمارات للكويت. أخبارنا على هوا واحد في هوانا خليجي.

من قطر الإبداع حاضر بكل زاوية، معارض فنية، فعاليات ثقافية، وتنظيم عالمي يلفت الأنظار.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، مستمرين معكم في برنامجكم هوانا خليجي، وننقل لكم هذه الفعاليات وأولى فعالياتنا وأولى أخبارنا من أجمل الدول وأغلى الدول وأحب الدول، وكل دول الخليج غالين ونحبهم أهلنا وربعنا، ودائما هم الأقرب لقلوبنا، عسى الله لا يفرقنا بإذن الله. وهذه الفعاليات ننتقل وياكم إلى قطر، بطولة دوري الماس لألعاب القوى والتي تقام في 19 من يونيو على استاد خليفة الدولي، حفلات أوركسترا قطر الفلهرمونية ومسرحية حورية البحر من ديزني وعروض الكوميديا تملأ أجندة الترفيه طوال الشهر، معرض الدوحة التجاري الصيفي وحديقة ميرال المائية ومعارض المتاحف تمنح العائلات وجهات منعشة بعيدا عن حرارة الصيف. وأيضا تتنوع فعاليات قطر في يونيو من في عام 2026 بين الحفلات الموسيقية والبطولات الرياضية العالمية والحدائق المائية والعروض العائلية والمعارض الثقافية لتقديم برنامج حافل يتناسب مع المقيمين والزوار على حد سواء رغم ارتفاع حرارة الصيف، ومع تركيز معظم الأنشطة في أماكن مغلقة ومكيفة مثل دار الأوبرا والمتاحف والمسارح، يصبح هذا الشهر فرصة مثالية لاكتشاف المشهد الثقافي والترفيهي في الدوحة. وأيضا في هذا الشهر يمتلئ هذا الشهر في قطر بالفعاليات بالعروض المسرحية والحفلات الموسيقية المناسبة لجميع أفراد العائلات. تقدم فرقة الدوحة للهواة مسرحية حورية البحر من ديزني في مسرح ذس بمنطقة المعيذر، فيما تتألق أوركسترا قطر على خشبة دار الأوبرا في كتارة بأعمال خالدة. ولمحبي الموسيقى العربية تقام حفلتان على ضوء الشموع في فندق الفور سيزن، اللي حاب الأجواء الشاعرية والغناء على الشموع وأضواء الشموع يروح هناك في الدوحة في الفور سيزن ويحضر هذه الحفلة الجميلة، بينما يجد عشاق الكوميديا موعد مع العروض الكوميدية للفنان أمين رضا في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. أما الأطفال ما ننساهم في هذه الفعاليات ولا نسوهم أهل قطر، فلهم نصيب من جلسات القراءة والمخيمات الصيفية الممتدة طوال الإجازة، وأيضا عندهم الحدائق المائية، هناك حدائق جميلة وممتعة في الصيف مع ذروة حرارة الصيف، تبقى الأنشطة المائية الوجهة الأمثل للعائلات. وهناك خبر اليوم، كلنا قطر، من عمان للكويت كلنا قطر، اليوم كلنا نلبس العنابي وخلف العنابي نشجع ونؤازر هذا المنتخب ونقول عسى الله يوفقكم اليوم في مباراتكم الليلة. اليوم الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة هي المباراة الأولى لمنتخب قطر الوطني، عسى الله يوفقهم يا رب العالمين، اللي راح يلعب ضد منتخب سويسرا، ونقول إلى الأمام بإذن الله أول 3 نقاط لأول منتخب عربي إن شاء الله يحصل على هذه النقاط وينتقلون إن شاء الله من فوز لفوز ونشوفهم في مراحل متقدمة، لأن اليوم كلنا هوانا خليجي وأيضا عربي وقلوبنا موحدة جدا خلف المنتخبات العربية، لكن الليلة كلنا قطر.

الصوت واقف وقف الكل وجبت فرجين حارب حارب والصورين وقف الكل وقف الكل لكن العنابي يتحرك.

0: أنت تسمع أوان خليجي.
1: مساء سعيد لكم جميعا، كل اللي قاعد يسمعنا الآن عبر تردد إذاعة دولة الكويت،
0: وهوانا دائما خليجي،
2: من فعاليات، من أخبار، من ضيوف، من غيرها من هذه الأمور اللي تجمع هذا الخليج على الخير والحب والمودة.
0: كل سبت على إذاعة دولة الكويت،
3: نسمة هوانا
0: تبتدي من دارنا وتهب،
3: تحمل مشاعر حبنا وأخبارنا لأهل الخليج، نعد بأخبار أهلنا في الخليج وحبهم نفس الهواء بيرد.
1: والله يا عمري قطر وشوميلة شوميلة، وكل التوفيق إن شاء الله للمنتخب القطري. لكن مستمعينا الكرام، رجعنا لكم مرة أخرى، ومثل ما عودناكم في كل أسبوع دائما يكون عندنا ضيوف، يا بالاتصال يا بالحضور عندنا بالاستديو، دائما ما نسعد فيهم ونتشرف بوجودهم وقبولهم هذه الدعوة، أن احنا عنيناهم أو خذينا من وقتهم، فكل الشكر لهم، وكل هذا لمصلحة الجميع، علشان نقدم لكم كل شيء فيه يعني يصب في مصلحة الجميع ويخدمكم بأجواء هذا الصيف. لكن منو فينا ما يحب السفر؟ منو فينا مو مشتاق حق السفر؟ منو فينا مو له ذكريات في السفر؟ كل هذه الأمور راح نتطرق لها، شون أصلا البعض يسافر لكن ما يعرف يرتب أو يخطط لهذا السفر، وبعض الناس يروح ومتعود على فادة، يقول صابت صارت السفرة حلوة ولا لا، رديت أنا مستانس، اكتشفت دولة ما اكتشفت، والبعض يكرر نفس الدولة وما يعرف أن هناك أماكن جميلة جدا جدا، ويعتقد أن الفخامة والغلا هو عنوان السفرة. لا، في أماكن جميلة جدا ما تكلفك شيء وتعيش فيها هذه المتعة. كل هذا راح نتكلم ونحاور ضيفتنا الرحالة الكويتية سارة البحر، لكن بعد هذا التقرير عن ضيفتنا، ونرجع لكم ونكمل هذا الحوار.

0: نيجي من مطار إلى مطار ومن وجهة إلى أخرى.
1: يمكن أن مشواري مثل مشوار الوالد الله يحفظه، هم هو رحال وقائد كشفي، مشيت على نفس الخط.
0: حملت شغفها بالسفر واكتشاف العالم،
1: تعرفت على الناس وايد من ثقافات ثانية، من أفكار ثانية، لغات ثانية، فقررت أن أنا أمشي بهالخط.
0: فحولت الرحلات إلى قصص وتجارب ملهمة. 13 سنة في مجال السفر والترحال. عشقت الترحال والتعرف على ثقافة الشعوب، وانقلت جمال الأماكن وتفاصيلها بأسلوبها الخاص.
1: في ناس لحد الحين متمسكة بالعادات والتقاليد والثقافة واللغة واللهجة ما تغيرت والأطعمة ما تغيرت، ناس اللي أنا قريتهم فيه.
0: ضيفتنا اليوم اختارت أن تكون حقيبة السفر رفيقة دربها، وأن تجعل من كل رحلة قصة ومن كل وجهة تجربة تستحق أن تروى. رحالة وصانعة محتوى تنقل لمتابعيها جمال الأماكن وتفاصيل الثقافات المختلفة وأسرار الوجهات اللي تزورها، علشان تأخذهم معاها في جولة حول العالم وهم في أماكنهم.
1: لا تسمع من الناس، شوف، عيش وياهم، تعلم منهم، اسمع منهم عشان تنقل الثقافة.
0: وصارت مصدر إلهام لكل من يعشق اكتشاف العالم وخوض التجارب الجديدة. يسعدنا أن نرحب بالرحالة وصانعة المحتوى سارة البحر، ونقول لك نورتي هوانا خليجي.

0: انت تسمع هوانا خليجي.
1: إذا مستمعينا الكرام بعد ما سمعنا وياكم هذا التقرير عن ضيفتنا وهي الرحالة الكويتية سارة البحر، خلوني أرحب فيها. مساك الله بالخير وسعداء جدا وشكرا لقبول الدعوة في برنامج هوانا خليجي.
2: مساك الله بالنور، يعطيكم العافية وشكرا أنتم أنت اخترتوني في هذا البرنامج العجيب.
1: احنا سعداء جدا لأن اليوم يعني دش الصيف وسفرات وتذكرنا السفر، فاليوم نبي نعرف وياك يعني من بداية يعني بدايتك في السفر وشون تعلقتي بهذه الأمور، ومحاور عديدة راح نناقشها ونطرح الأسئلة. لكن في البداية بداية نتكلم عن السفر، صار لك 13 سنة في السفر والترحال ما بين دولة ودولة، شنو بداية هالهواية وتحولت إلى أسلوب حياة؟ لما نتكلم عن هذا الشيء صار أسلوب حياة، شلون صار؟
2: قبل 13 سنة احنا راح نتكلم، 13 سنة أنا رحالة.
1: حلو.
2: قبل 13 سنة أنا قائدة كشفية وبالمرشدات وبالكشافة ومخيمات عالمية ومخيمات خليجية.
1: جميل.
2: لما نسافر هالمخيمات الخليجية والعالمية والعرب تشوف ثقافات، تشوف لغات، تشوف أكل، تشوف الأمور هذه كلها اللي حوالينا، خصوصا عالم الكشافة عالم بعيد كل البعد عن أي شيء سلبي، وكله فيه تعاون وتطوعات وعمال تطوعية
1: وروح فريق واحد.
2: أي يعني كافي أن أكون مستعد في كل الأمور يعني هذا الكشافة. فأنا كنت مستعدة أني أنا أتعرف على دول ثانية، أتعرف على ثقافات ثانية من دون أي استفهام سلبي، إلى أن كونت صداقات.
1: جميل.
2: من بعدها الصداقات بديت أبي أروح أكتشف الدول اللي هم كانوا يعني اللي هم منها إلى أن صرت رحالة.
1: يعني أنت معاك ناس ثانيين من دول أخرى؟
2: لا.
1: أنت ككشافة ولا بداية
2: الكويت؟ لا، هو كشافة. أنا أبي الله يحفظه يطول لي بعمره هو قائد كشافة عالمي.
1: جميل.
2: يعني بدأ من هو صغير، فعنده صداقات ومخيمات عالمية، كنت أشارك معاه بالمخيمات العالمية، وهو وأمي الله يرحمها يعني كان البوش أني أنا أنطلق في هذا العالم.
1: يعني مشيتي على أثر الوالد وخطواته.
2: أنا يعني أقول خذت 50% من أشياء اللي فيها الوالد اللي هو الكشافة وكرة السلة، صرت لاعبة وصرت كشافة وصرت نفسها في عالم الترحال والسفر.
1: جميل جدا. هذا الشيء الحلو، يعني الإنسان دائما يحط في باله أن السفر هو جانب ترفيهي لكن استكشافي أكثر، تطلع على ثقافات المجتمع، الجغرافيا، الأرض، أكلهم، طبيعتهم، ثقافاتهم. صح. كل هذه الأمور أنت محتاج تعرفها، تكون سيفي في حياتك ويعني معلومات تخزنها لتنقلها لأجيال، أقل شيء لعيالك.
2: صحيح.
1: أو اللي حوالينك، وهذه طاقة إيجابية جدا، عسى الله يوفقك. في البداية خلنا نتكلم شنو أول دولة خليجية زرتيها وتركت فيك أثر مميز، شنو هالدولة ومتى كانت؟
2: شوف، أول دولة خليجية رحت لها كانت مخيم مرشدات سنة 98. كان عمري 14 سنة
1: ما شاء الله،
2: وكان وقتها بس إحنا والمرشدات، يعني دولة الكويت ومرشدات عمان. وعطتني انطباع عجيب لأن أول مرة أسافر بروحي وأول مرة أروح عمان، والطبيعة كانت فيها خيال، خصوصا أن مخيمنا كان في صلالة. فعمان جنة في الأرض ما شاء الله. كنا رايحين شهر 7، فإحنا معروفين شهر 7 نار وشرار بالكويت.
1: أيه.
2: فتخيل أنك أنت تقعد على رذاذ خفيف، مخيم، إحنا نتكلم عن مخيمة يعني، رذاذ خفيف وجو حلو، وكان وقتها موسم يعني السلحفات تطلع من البحر مع عيالها الصغار، فكان
1: على بحر العرب المطل على المحيط.
2: أيوة.
1: وهذه الألوان الزاهية والجميلة والتنوع البحري،
2: هذا كان عندي صدمة لأن كنا دولة خليجية، فأنا كنت ببالي أن كلنا نفس الشيء.
1: و14 سنة عمرك.
2: أيه.
1: فهذا عطاك الصدمة الأولى، لكن الانفتاح للعالم
2: بالضبط
1: خلى يطلع عندك هذه التساؤلات وهذا الشغف.
2: صحيح.
1: جميل جدا. لكن الكويت مهما كانت درجات الحرارة فيها نحبها، بحرها، بلاهوبها، برطوبتها، أرضنا وديرتنا مالنا غنى عنها، نحبها مهما كانت.
2: صحيح.
1: بس احنا نتكلم بشكل يعني توصيف لصياغة الجمال في عمان.
2: أنا
1: يعني
2: بقول لك شغلة
1: ولا كلها جميلة جدا.
2: شوف، أنا بقول لك شغلة، على كثر جمال الدول اللي رحت لهم أشتاق لنا، أشتاق حق أكلنا، أشتاق حق الأمان اللي احنا فيه، أشتاق حق الحنان، لمة الأهل، لزوارات، زوارتنا احنا كلنا الكويتيين في مجمع واحد. أرد وأكرر، أمان أمان أمان.
1: حتى التردد هذا اللي صار ب... ب... يعني بطريقة كلامك هو ما يعني ضاع الحكي الوصف اللي تبي تقولي ما قدرت تعبرين من كثر هذا
2: بس اشتاق
1: واضح والله
2: اشتاق
1: جدا كلنا نحب ديرتنا عسى الله لا يغير علينا ويحفظها يا رب العالمين وجميع بلاد المسلمين وجميع الخليج يا رب
2: اللهم
1: بعد كل هالسنوات استاذة سارة شنو اكثر شيء تعلمتي في السفر؟ احنا تكلمنا ان السفر اليوم مو بس جانب ترفيهي
2: صح
1: او ترويحي
2: صح
1: هو جانب اخر اللي يبي يتعلم
2: صحيح
1: فعلا يبي يتعلم التعليم الحقيقي للحياة الحقيقية في السفر. شنو أكثر شيء تعلمته سارة البحر من السفر؟
2: كوني أنا طريقة سفراتي مو سياحة وأكثر سفراتي كانت أن أنا أسكن مع عوائل من هذه الدول
1: أكون حتى بالخليج؟
2: لا مو الخليج الدول الأجنبية درست في دولتين تطوعية اللي هي مرحلة الثانوية في تركيا واليونان خذيت مرحلة الروضة والحضانة
1: ما شاء الله
2: هني اكتشفت أن وايد ثقافات مختلفة ومتشابهة نفس الوقت اللغة
1: أنت درستي ولا درستي؟
2: درست تطوع
1: درستي بأي لغة؟
2: الإنجليزية
1: أوكي علم... درسين كويتي
2: لا أوكي. لا بس كنت أعطيهم عن ثقافة الكويت يعني عندي يوم بالأسبوع لازم أكون لهم حبابة من الآخر ألبس الثوب والدراعة وأشرح عن ثقافتنا وأقول قصة الكويت شلون تأسست وشنو إحنا شنو ثقافتنا شنو أكلنا شنو جزرنا واللغة والدين وكل شيء كنت أتكلم عليه كل أسبوع مرة لازم أنا أكون مرحلة الثانوية كانت سهلة أما الحضانة لازم أكون حبابة أقعد على الأرض وأوريهم العلم القديم والجديد والتاريخ
1: شنو تعلمتي منهم هالشعوب؟
2: أمانة ما ضافوا لي وايد أشياء لأن أوريدي موجودة ولكن تعلمت أن حياتهم شلون صايرة طبيعة الشغل والشقاء اللي هم عايشين فيه المستوى الأمان اللي هم فيه مستوى التعليم اللي هو فيه اللي هم فيه يمكن أنا اللي ضفت عليهم من ثقافة ديرتي لهم
1: جميل.
2: اللي حبوها الحمد لله و ويت لي فترة والله حتى طبخت لهم أكلنا وستانسوا علي سويت لهم كوزين كويتي
1: مو عشان كذي دائما يعني أنا يعني دائما ما أقول للي حتى كانوا لما كنا طلبة بالخارج قاعد أقول إحنا سفراء ما إحنا طلبة وبس
2: صحيح
1: إحنا سفراء لثلاث أمور أول أمر أنت سفير لدينك فتخلق بأخلاق دينك الحقيقية
2: صح
1: الثانية أنت سفير لأمة تحمل لغة عربية فينقال لك عربي الثالثة أنت تمثل دولتك أعكس لما يقولونك كويتي بالأخلاق بالأدب بالنظافة باحترام القوانين بمعاشرة الناس بلطف بإرسال مثل ما تفضلتي تلبسين الدراعة وتدرسينهم عن ثقافتنا وطريقة الطبخ صحيح. فهذا شيء جميل واليوم أنت مو بس يعني إنسانة رحالة وتحبين السفر أنت أيضا تعتبرين في مرتبة السفير أنا بالنسبة لي
2: يعطيك العافية
1: المسلمين عسى الله الجميع جدا أنت سفيرة والكل سفير
2: صحيح.
1: الكويت لما يطلع ويغادر هذه الدولة أنت سفير ممثل لهذه الدولة بأخلاقك بأدبك بتربيتك والكل إن شاء الله على قدر عالي
2: الحمد لله
1: هذه الأخلاق. ننتقل من محور البدايات مع السفر وننتقل لمحور آخر وهو السياحة الخليجية بحكم أن دولنا كانت في السابق يعني في هذا المجال ما في تطور ولا في شيء إلا الكويت وبكل فخر وكل تقدير للجميع
2: صحيح
1: لكن اليوم نصفق للجميع
2: اي والله
1: نصفق للجميع ونقول يعني برافو
2: تبهرون
1: العالم واحنا ناخذ اسامي هذه الدول ونتسمى فيها لان خليجنا واحد واسمنا واحد لما نروح احنا نتسمى خليجيين حتى عند الدول العربيه يسمونا بهذا اللقب وهو فخر للجميع
2: الحمد لله
1: اخواننا العرب او احنا نتسمى خليجيين فهذا فخر شلون تشوفين تطور السياحة في دول الخليج خلال السنوات الأخيرة؟ يعني نقول هذه السنوات بعد هذا التطور والشيء المبهر للعالم قطر في كأس العالم وغيره وغيره وغيره والسعودية
2: شيء
1: الآن
2: شيء خيال
1: والإمارات
2: شيء خيال يعني أنا ببدي لك من السعودية خل مهرجان رياض
1: أي سنة؟
2: هو على نقول على
1: 24 23 20 بعد كورونا حلو
2: يعني اللي بدينا يعني بالسوشيال ميديا بدات تنهض معاهم سعوديه عندنا مهرجان رياض عندنا املج هذه املج نقول عنها مالديف الخليج من جمالها
1: رحتي لها
2: هذه الخطه اللي المفروض تصير للاسف ما صارت بس ان شاء الله قريب اروح لها هي انك تنطلق
1: سويتي سيرج عليها وقاعد تبحثين تخططين لها.
2: وعندي اصدقاء من السعوديه اوجه لهم تحيه الحين حاليا يسمعوني
1: هم
2: حاليا متحمسين ان انا اجي لهم علشان نسوي هالرحله هذه. يعني املك جمال ما شاء الله لا اله الا الله سبحانك الله. يعني انت لو تسوي عليها سيرج راح تنصدم من جمالها. غير طبعا المناطق اللي حوالينها. يعني بدت النهضة في السعودية تحلى وتحلى وتحلى وتحلى.
1: وايضا في عسير
2: حتى في عسير في اشياء جميلة. بس انا لان عشتني سالفة املج
1: اي
2: حتى السعر معقول. بداية كلامك قلت اننا بنسافر سفرة اقتصادية حلوة فسعودية مسوين هالبرنامج وهالشيء. الصيف هو موسم الصيف جمال
1: جميل.
2: عندك بحرين طبعا الشاليهات والنهضة والمجمعات والأشياء جميل. يعني كنا نعرف بحرين كذي يعني
1: دولة صغيرة
2: وأهلنا الحين مو بس أهلنا هي زوارتنا هناك صارت في البحرين
1: جميلة جدا البحرين جميلة. خليني أعقب على نقطة في أملج اللي ما إيه؟ ما يدل وين مكانها. هي على البحر الأحمر عدل؟
2: على البحر الأحمر صوب تبوك.
1: جميل هي صوب إيه؟ تبوك
2: يعني لازم تطب تبوك بعدين تروح لها
1: تروح الأملج
2: إيه؟
1: فهذا موقع اللي ما يعرف الموقع الجغرافي إيه؟ يقدر يشوف ويشوف هذا الجمال. لكن ناطرين ترى لما تروحين تردين تعطينا معلومات.
2: لازم أعطيكم معلومات عنها.
1: لا مو معلومات بس احنا نبي
2: تبون رحله تبون سفره.
1: والله الكريم ما يتشرط عليه. انت كريم واحنا نستاهل. عاد شوفي من الستاف اللي يلا تيكت
2: الستاف اللي داع كلهم وياري
1: ولا لا معدتنا الا لا تعطينا لانها في معرفه
2: ما اقدر الا غير
1: تمام. انزين البحرين في جمالها رد لي لحبايبنا هالبحرين هذه الدوله اللي قلتي هي صغيره يمكن بالحجم لكن كبيره بالعطاء وبالحب. انا اسميها دوله الحب.
2: صح.
1: اذا في مسمى لدوله حب لهذا الشعب الطيب البحرين.
2: تفضل. الشعب عجيب. الحين حتى الجزر اللي قام يسوونها صغيره حق الشاليهات يعني المفروض انا واهلي المفروض انا واهلي نروح لهم اسبوع الاسبوع الجاي. ولكن يعني الحمد لله على كل حال يعني حتى الاسعار يعني الاستغلال حق فترة الصيف خصوصا احنا نعاني بالمجلس التعاون كلنا الخليج كلنا نعاني من الصيف وايد الصيف عشان كذا احنا يعني اكثرنا يسافر يروح دول باردة بهالفترة. ولكن استغلينا فترة الصيف في الامور الحلوة. اذا بننتقل من البحرين الى قطر انا خبري فيها 2002 هم مخيم مرشدات مخيم خليج مرشدات.
1: ثاني مرة متى رحتي له؟
2: مفروض انا كانت خطتي هذه كلها
1: ما رحتي الى
2: لا لا مفروض
1: وطافك كاس العالم شلون؟
2: اي والله طافني شيء
1: يلا خير الله ما طاف شيء الخير موجود وكان قطر حلوة عصا.
2: اي والله بس شوف انا بقول لك شغله يعني اهلي واصدقائي اللي هناك يعني انا اسميهم اهلي لان حرفيا كل ويكند عندي في الكويت هم يعني وروني اياها بطريقتهم كرم الضيافه حتى هم بديرتي. وانا ما اقول ديرتي ديرتهم وديرتي
1: الخليج كله الكرم هذا فيه الحمد لله.
2: الجزر اللي سواها هم النهضه اللي فيها التطور كافي كاس الخليج اللي لليوم
1: العالم
2: عفوا العالم اللي لليوم العالم كله يتكلم عنه.
1: تسمحي لي
2: تفضل.
1: كاس العالم الحين وينه؟ المكسيك أمريكا وكندا
2: صح.
1: افتتاح يمكن بطولة كاس الخليج بجمال ومبهر يعني لحد كبير من هذا. فقطر سوت شيء الله أعلم راح يعجز العالم من الدول من بعد قطر أن يسوي هذه البطولة وينظمها بهذه الطريقة وهذا الأمان. استاذ كامل تكييف ما تحس بالبرد. الأرض سوق واجف بارد وتكييف يعني أمور نعجز إحنا نتكلم فيها.
2: فأنت لما تتكلم عن النهضة في الخليج يعني كافي إن يعني إحنا بيضنا ويهنا لأن أنا أقول قطر
1: هي
2: الواجهة لنا
1: للعرب.
2: اللي الحين أشوف التعليقات عن كأس الخليج اللي في أمريكا تعليقهم عن كأس الخليج جميل. القطري
1: جميل. سادة سارة إحنا بنكمل وياك لكن نوقف هذا الفاصل ونرد ثاني مرة نكمل إن شاء الله. بقى الإمارات ذكرينا وين زرتيها وشنو شفتيها.

0: هوانا خليجي. تواصل دول الخليج العربي ترسيخ نموذج صحي متقدم يقوم على توظيف التقنيات الحديثة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والروبوتات الطبية ضمن تحول استراتيجي شامل يعيد صياغة فلسفة الرعاية الصحية ويرتقي بجودة الخدمات ويعزز كفاءة الأداء ويواكب مستهدفات الرؤية المستقبلية لدول الخليج.
1: نتشرفنا اليوم أن نشارك معاكم.
0: ولم يعد التحول التقني في القطاع الصحي خيارا تطويريا، بل أصبح مسار بنيوي يربط بين البنية التحتية المتقدمة.
1: كانت مشاركة المملكة العربية السعودية تتكلم عن عدة جوانب كيفية مساهمتها في التنمية المستدامة على مستوى دول الخليج، وأيضا عن خطط التحول الوطني اللي الآن تتم على القطاع الصحي وكيف تحول القطاع الصحي في المملكة،
0: ورأس المال البشري المؤهل والبحث العلمي والتصنيع المحلي والاستثمار النوعي لتشكيل منظومة صحية قائمة على القيمة وقادرة على الاستجابة للتحديات الراهنة واحتياجات المستقبل.
1: نحن حريصين جدا في المملكة العربية السعودية بالتكاتف مع دول الخليج الأخرى لبناء منظومات صحية تليق بمجتمع الخليجي وترفع مستوى تجربة المريض، نكون كلنا يد واحدة ضد أي وباءات أو أي أمراض ممكن تمس المنطقة.
0: ضيفنا اليوم الدكتور محمد لسنان، الكاتب والباحث في الشأن الصحي، للحديث حول التطور الكبير في القطاع الصحي الخليجي خلال السنوات الماضية وحجم التعاون المشترك بين دولنا الخليجية في تعزيز المنظومة الصحية لشعوب المنطقة. يا هلا ومرحبا فيك الدكتور محمد لسنان في برنامج هوانا خليجي.
2: مستمرين معاكم مستمعينا الكرام في برنامج هوانا خليجي، ونتناقل ما بين هذه المعلومات وهذه الأخبار في دولنا الخليجية وهذه الفعاليات. كنا في البداية نتكلم عن الفعاليات في دولة قطر الشقيقة إلى الكويت والرحلات ومع الرحالة الكويتية سارة البحر والبدايات مع السفر وعن السفر، وننتقل الآن يعني إلى ضيفنا الآخر هو الدكتور محمد سنان في الجانب الصحي، راح نحاوره ونتكلم معاه. لكن في البداية خلوني رحب في الدكتور محمد سنان، مساك الله بالخير وحياك الله معنا في برنامج هوانا خليجي وشكرا لقبول الدعوة.
3: أهلا، يسعد مساك ومساء المستمعين الكرام، سعيد جدا دائما بالمشاركة مع الأخوان في دولة الكويت الشقيقة، وجدا فخورين بالدور الكبير الإعلامي والتوعوي اللي تقومون فيه.
2: الله يحفظك دكتور، احنا جدا سعداء وفخورين بهذا التحول والتطور الكبير في المملكة العربية السعودية الشقيقة الكبرى، ودول الخليج دائما تزهر بهذا التطور، عسى الله يحفظكم جميعا.
4: يعطيك العافية دكتور، شرفتنا اليوم بالبرنامج، ويعطيك ونبي ننطلق شوية عند السؤال في جانب التحول الصحي في الخليج، ما هو أبرز الملامح التطور الذي شهدتها المنظومة الصحية في دول الخليج خلال السنوات الأخيرة؟
3: نعم، شكرا جدا على هذا السؤال. أولا لما نتكلم عن المنظومة الصحية في الخليج لابد نذكر شيء مهم جدا في هذه المنظومة، وهو تأسيس مجلس الصحة الخليجي قبل حوالي قرابة 50 عام، وهو مجلس الصحة لدول مجلس التعاون اللي يدير التعاون والموائمة ما بين دول المجلس في المجال الصحي. وأيضا انبثق من هذا المجلس خلال آخر 4 سنوات بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان في قمة العلا المركز الخليجي للوقاية من الأمراض CDC الخليجي على غرار CDC الأمريكي والأوروبي، وهو اللي يعنى بالصحة العامة بشكل كبير. وجود هذا المركز الخليجي يؤكد على التكامل ما بين دول المجلس بشكل كبير جدا، توحيد السياسات الصحية، توحيد الصحة العامة، مشاركة البيانات، مشاركة الأبحاث وغيرها. جميل. اليوم وصلنا في المنظومة الخليجية بشكل كبير جدا إلى تقليل عدد الحالات اللي تسافر للخارج لأجل العلاج، وهذا يدل على تطور في المنظومة الخليجية الصحية اللي قللت عدد الحالات المحتاجة للسفر للخارج للاستفادة من الخبرات، بوجود خبرات كبيرة جدا في دول الخليج. اليوم نتكلم عن تطور كبير في المنشآت الصحية في العلاج. طبعا لما نيجي نتكلم عن المنظومة الصحية لابد نشرح للمستمعين ان المنظومة الصحية لأي بلد او اي منظومة صحية تتكون من طبقات، فتتكون من طبقة رعاية أولية اللي هي المراكز والمستوصفات الصحية الصغيرة اللي نشوفها في الأحياء، بعدين المستشفيات العامة وهي المستشفيات اللي تكون المرتبة الثانية اللي تدير الحالات العامة بشكل عام والجراحات البسيطة وما إلى ذلك. الطبقة الثالثة وهي الأخيرة والأهم وهي الطبقة التخصصية.
2: جميل.
3: علاج الأورام، زراعة الأعضاء، أمراض القلب وزراعتها، هذه التدخلات الدقيقة والخاصة جدا. اليوم تشهد المنظومة الخليجية عدة منشآت، لعلي أتطرق لبعض المنشآت.
2: تفضل دكتور.
3: الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض أحد المستشفيات اللي صنفت ضمن أفضل 250 مستشفى حول العالم في مجلة نيوزويك الأمريكية، وأيضا مستشفى الملك خالد تخصص العيون، أيضا مستشفى الحرس الوطني بالرياض، أيضا هناك بعض المدن الطبية الموجودة اليوم في الكويت، أيضا موجودة في عمان بعض المستشفيات المتقدمة. أيضا نتكلم على مدن طبية زي مدينة الشيخ شخبوط في الإمارات. هناك الكثير من التقدم تشهد دول الخليج في المرتبة الثالثة اللي هي العلاج التخصصي، وهذا الشيء اللي كنا إحنا في دول الخليج في السابق نرسل مئات وآلاف الحالات للعلاج في دول مثل أمريكا وكندا وبريطانيا وغيرها من الدول. اليوم تقليل عدد الحالات اللي تسافر للخارج دليل كبير جدا بالأرقام على تحسن العلاج التخصصي اليوم في المنظومة الصحية الخليجية.
2: جميل والله، شيء نفتخر فيه جميعا، وعسى الله يعني يزيدنا وينفع بكل ذو علم وتخصص في هذه المجالات من أبنائنا وبناتنا في هذه المجالات، وينفع بعلمهم بإذن الله. وهذا اللي احنا محتاجينه دائما، هذا التطور خصوصا في الجانب الصحي، لأن ركيزة مهمة لقيام الدول والمجتمعات وتطور وصحة المجتمع هي تنم على تطور هذا المجتمع. فإذا كانت الصحة سليمة راح يكون الإبداع أكثر والإنتاج أكثر والتطور أكثر بإذن الله. دكتور، يعني أيضا يعني على سبيل الذكر، مركز أتوقع الشيخ موزة بدولة قطر لأمراض القلب للأطفال، يعني يعتبر من أكبر المراكز لزراعة القلب للأطفال في الدوحة، ويعني صرف عليه وجلب إليه أكبر المختصين في هذا الجانب، وسب يعني عملوا العمليات الكبار ونجحت بفضل الله. فالحمد لله على هذا التطور في والتحول في دولنا الخليجية للجانب الصحي. دكتور، لا شك أن في هذه التحولات الصحية لا بد أن هناك انعكاسات في هذا التحول على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. كلمنا عن هذا الانعكاس وفي هذه الجودة، في جودة الخدمات.
3: ممتاز. طبعا التحسن في أول شيء مهم جدا في جودة الخدمات هو توفر الخدمة. عندما تتوفر الخدمة هذا يعتبر من أساسيات الجودة، أن أنت وفرت الخدمة العلاجية التخصصية زي ما ذكرت مركز الشيخ موزة في قطر أو بعض المراكز المتخصصة في جميع دول الخليج. اليوم توفير الخدمة يعتبر من جودة الرعاية الصحية اللي قاعدة تقدم للعميل، أنه يجد الخدمات كلها متوفرة في متناول اليد قريبة من لا يوجد تكلفة علاجية. نعلم أن أغلب دول الخليج إما مؤمن عليهم من الحكومة وإما يتلقى العلاج المجاني، فهذه نعمة جدا كبيرة تشكر عليها قيادات دول الخليج أنه للآن الخدمات الصحية تقدم بلا مقابل. هناك علامات بارزة تدلل دائما ومؤشرات عالمية تستخدمها منظمة الصحة العالمية للدلالة على تحسن أي منظومة صحية أو أي قطاع صحي في أي دولة. لعلي أذكر ما يحضرني في المملكة، أنه متوسط عمر الإنسان كان في المملكة حوالي 74 سنة في عام 2016، الآن بعد 10 سنوات وصلنا إلى 79.9، أي قرابة 80 عام. رفع معدل الأعمار يدل على قوة النظام الصحي وقوة الوقاية. اليوم أيضا التغطية الشاملة للخدمات اللي وصلت 83%، اليوم انخفاض معدل الوفيات من حوادث الطرق في المملكة 60% في آخر سنوات. هناك مؤشرات مهمة دولية مثل عدد الأسرة لكل 10,000 نسمة. اليوم دول الخليج عدد الأسرة فيها من 24 ل25 سرير لكل 10,000 نسمة، مقاربة للمتوسط العالمي اللي هو 24 سرير لكل 10,000. يعني قد نجد أن في ألمانيا تقدم كبير إلى 75 سرير، في روسيا مثلا تقدم إلى 60، بس هم في قمة الهرم العالمي في عدد الأسرة، ولكن نحن دول الخليج اليوم توازي متوسط عدد الأسرة العالمي، أي أنه لا يوجد نقص. اليوم المنظومة الصحية تركز في المملكة وفي الخليج على نظرية أو منظور مهم جدا، وهو منظور الوقاية قبل العلاج. التركيز على الحفاظ على الصحة العامة. اليوم تلاحظوا حتى في الكويت، أنا لاحظت هذا النشاط، زاد عدد الناس اللي تمشي في المجمعات التجارية لأجل الرياضة، مشي سريع بشكل مستمر. أنا رحت لأبنيوس في الكويت، شفت كيف الناس تمارس رياضة المشي بشكل كبير جدا في المجمع. اليوم في وعي كبير لرياضة المشي، للأكل الصحي، للعادات الصحية، تقليل الزيوت في الأكل المهدرجة، تقليل نسبة الملح، تقليل السكريات الصناعية. اليوم التوجه الكبير هو للحفاظ على الصحة قبل المرض، مع تطوير الخدمات الصحية اللي تقدم للأشخاص.
2: جميل. دكتور، احنا معانا الرحالة الكويتية سارة البحر، فتكلمنا معاها قبل ناخذك في هذا اللقاء عن يعني الجانب السياحي في دول الخليج، وذكرت الأماكن السياحية، لكن أنا بوجه لها الآن السؤال الآخر، وهو خلنا نتكلم يعني دور، بما أنها رحالة أكيد أنها مرت على تطور في الجانب الصحي وهذه الأمور، فأستاذة سارة الجانب الصحي في رحلاتك، خلال رحلاتك لزيارتك لدول الخليج والمملكة العربية السعودية، شلون شفتي هذا التطور في الجانب الصحي؟
4: لاحظت الفرق فعلا. رحلتي الأخيرة كانت للإمارات، وكان فعلا في تغيير جذري وقوي في مجال الصحة. يعني حتى طلبة الطب عندنا صاروا بدوا يفضلون أن ينطلقون ويطورون من بعد ما يدرسون الطب في الكويت، يروحون البحرين، يروحون السعودية، ويروحون قطر بسبب التطور اللي صار فعلا الصحي بمجال
2: والجامعات الصحي. أيضا هناك يعني جودة أو الدفعات اللي تتخرج بهذه الكفاءة صارت تواكب الجامعات العالمية في صحيح. مستوى الخريجين في هذا الجانب.
4: كوني أنا طالبة فني تخدير، ففعلا حتى في مجال الصحي في دراستنا لمجال فن التخدير أو مجال التخدير في الدراسة قاعد نشوف الفرق، يدرسونا قبل وحاليا شنو صار في هالمجال، خصوصا مع الجانحة اللي صارت الأمور هذه كلها. جميل. ففعلا صار تطور وايد كبير في مجال الصحي في عالم الخليج.
2: جميل. أنا محظوظ اليوم دكتور بوجودك ووجود الأستاذة سارة، أن هي في الجانب التخدير بالصدفة قالت هذا التخصص وهي لأساس رحالة كويتية. فدكتور اليوم ننتقل من هذا التحول الصحي، أكيد أن هذا التحول الصحي الخليجي يعني ما جاء إلا من ثمرة التعاون الخليجي المشترك. اليوم دكتور ما أهم المبادرات المشتركة بين دول الخليج لتعزيز التعاون الصحي؟ وهل هناك خطط لتوحيد بعض السياسات أو المعايير الصحية على مستوى مجلس التعاون الخليجي؟
3: طبعا هناك مبادرات عدة. أنا أذكر أنا كنت عضو في متابعة الخطة الخامسية لمجلس التعاون للصحة لوزراء الصحة لمجلس التعاون قبل حوالي 3 سنوات. فهناك خطة خامسية لتطوير النظام الصحي موجودة بين دول المجلس برعاية وزراء الصحة في مجلس التعاون الخليجي، ويتم متابعتها وتنفيذها وتوحيد السياسات. بالنسبة لتوحيد السياسات، ذكرت أن المركز الخليجي للوقاية من الأمراض CDC الخليجي اليوم هذا المركز يدير الصحة العامة وسياسات الصحة العامة، وهو يخدم دول الخليج كافة تحت مظلة أمانة مجلس التعاون والمجلس الصحي لدول مجلس التعاون. فهذا المركز سيكون نواة كبيرة جدا لتوحيد سياسات الصحة العامة، توحيد الإجراءات الصحية، توحيد السياسات الصحية بين دول المجلس بشكل عام في مجال الصحة العامة. جميل. مبادرات كثيرة. أنا أتمنى أنه في المستقبل القريب نجد تعاون بشكل أكبر في الخدمات التخصصية. اليوم لا زالت بعض الحالات تذهب للعلاج بالخارج. لماذا؟ نتكلم على فعالية الخدمة مقابل التكلفة. بعض الحالات نادرة جدا فيتم إرسالها لمراكز متخصصة في الخارج. اليوم قد يكون من المتعب لأحد الدول الخليجية تأسيس مركز متخصص لأمراض نادرة، ولكن إذا تكاتفت الجهود الخليجية ليكون بعض المراكز موزعة على دول الخليج وتخدم الدول الخليج كافة. يعني اليوم يكون عندي مركز متخصص في أمراض معينة من السرطان موجود في المملكة لكن يخدم الخليج.
2: نعم.
3: وفي مقابل لدي مركز متخصص في أمراض القلب في بعض الحالات النادرة موجود في قطر.
2: نعم.
3: وعندي مركز متخصص مثلا في أمراض الطفولة في بعض الحالات النادرة موجود في الكويت. توزيع الجهد في إيجاد مراكز علاج الحالات النادرة وخدمة المنطقة ككل سيكون مشروع قوي جدا لتقوية النظام الخليجي والنظام الصحي الخليجي. أيضا نقطة مهمة جدا لا ننساها، التطور الإلكتروني وإدخال التقنية. اليوم عندنا عمليات روبوتات تتم في الخليج، استخدام الروبوت في كثير من العمليات، استخدام الذكاء الاصطناعي أيضا في تحليل البيانات في البحوث العلمية. أيضا في المملكة اليوم أسس قبل سنوات مستشفى صحة الافتراضي، مستشفى افتراضي بالكامل يخدم قرابة 240 مستشفى.
2: جميل.
3: يخدمها في استشارات تخصصية وتشخيص وعلاج وكثير من الخدمات.
2: جميل جميل دكتور، عسى الله يعني نرى إن شاء الله على أرض الواقع هذا التطور وكل هذه الأفكار اللي قدمتها أنها تتوزع الجهود. وأيضا في الجانب الصحي راح يكون هناك جانب اقتصادي آخر سوف بإذن الله يدر على دول الخليج يعني الأموال، في لأن في كل قطاع لابد أن هناك يعني جانب اقتصادي ليساعد هذه المنظومة على أنك تقدر تصرف على هذه المنظومة وتقومها.

0: نخليها مستمرة بإذن الله. الدكتور محمد سنان من المملكة العربية السعودية، شكرا لوجودك اليوم معنا وهذا الاتصال الجميل من المملكة العربية السعودية، شكرا لوقتك، ونتمنى إن شاء الله نلتقي فيك إن شاء الله في مرات قادمة في برامج أخرى. شكرا لك دكتور.
1: شكرا لكم.
0: شكرا، والشكر أيضا موصول لضيفتنا الأستاذة الرحالة الكويتية سارة البحر، شكرا لك وجودك اليوم معنا بالاستديو.
2: يعطيك العافية وشكرا.
0: شكرا.

0: وستظل هذه الدولة هي قبلة للمسلمين أدام الله عزها وحفظ الله شعبها وحكومتها من كل شر، وهي الحاضنة والسور المنيع لدول الخليج والوطن العربي والأمة الإسلامية، ونقول دائما في تطور ورقي وشموخ ونجاح بإذن الله، وأمن وأمان للمملكة العربية السعودية، وكل التوفيق لمنتخب المملكة العربية السعودية في كأس العالم وجميع منتخبات الخليجية والعربية بإذن الله، والإسلامية أيضا ندعمهم ونقول كل التوفيق، لكن تبقى المملكة هي الحصن الحصين لدول الخليج والأمة الإسلامية والقبلة، وإن ما وجهنا في الكرة الأرضية نتوجه لهذه الأرض المباركة التي يقع فيها قبلة المسلمين وقبر النبي عليه الصلاة والسلام ومسجده الطاهر الكريم، عسى الله يحفظها ويديم على الخليج الأمن والأمان.
1: انطلقنا من الدوحة من قطر، وأيضا راح نكمل هذه الحلقة بالهواء القطري اللي اليوم راح يكون هوانا خليجي في هذه الحلقة.
0: نحن نتكلم على الشريط الخليجي، على هذا المسطح المائي، مفرداتنا واحدة متقاربة جدا، أغانينا وألحاننا متقاربة جدا.
2: أنتوا الكيكة الأكبر والأجمل والألف.
0: دوق الهواء في محطتنا وبدينا ننزل الأشرعة، ونقول إن شاء الله نلتقي فيكم بإذن الله الأسبوع القادم يوم السبت نفس التوقيت من 7 إلى 8 في هوانا خليجي، ونقول لكم تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد آلاء الوزان وصلاح العنزي، ومن التقديم أنا محدثكم عبدالله الدوسري، والتنسيق والمتابعة علي أبو عباس، هندسة إذاعية مشعل القحطاني، والتنفيذ على الهواء حنان الصقر، وهذه تحيات مخرج هذا العمل. أتمنى لكم دائما أيام سعيدة وبداية أسبوع فيها النجاح والتوفيق بإذن الله. عبد الوهاب صلاحات، في أمان.

0: خليج واحد، نبض واحد، وهوانا يجمعنا. من إذاعة دولة الكويت على 89.5.
1: تكاتفنا هو سر قوتنا، نحن دائما قلب واحد، خليجنا واحد.
2: الخليج يجمعنا بالمحبة والتكاتف،
3: معا نحافظ على أمن واستقرار خليجنا.
4: سيبقى واحدا للأمن والأمان والاستقرار.
5: في خليجنا وحدتنا وتلاحمنا مو بشعار بل حقيقة نعيشها كل يوم.
6: إيدنا بإيد بعض نمضي للأمام.
7: تكاتفنا هو سر قوتنا ونحن دائما على قلب واحد.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، أهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية المسائية، يقدمها لحضراتكم اليوم عبد الرحمن الشمري ومن الإخراج سلامة لعنزي.

في جولتنا لهذا المساء، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يترأس اجتماعا لمجلس إدارة القوى العاملة. الرئيس الأمريكي يقول إنه من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران يوم غد الأحد. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن واشنطن وطهران توصلتا إلى النص النهائي لاتفاق السلام. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة ويصدر إنذارات بالإخلاء لقرى في جنوب لبنان. شهداء ومصابين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال الساعات الماضية. الرئيس الروسي يقول إن القوات المسلحة الروسية تحافظ على الأفضلية الاستراتيجية في الحرب الروسية الأوكرانية وتتقدم بثبات. الاتحاد الأوروبي يعلن استئناف محادثات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الاثنين المقبل بعد رفع الفيتو المجري. كوريا الشمالية ردا على سيول والاتحاد الأوروبي تؤكد أن التعاون مع روسيا حق سيادي. بكين تعارض إدراج واشنطن شركات للتكنولوجيا في قائمة سوداء لدعمها الجيش الصيني. ومن العناوين إلى التفاصيل، ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اجتماعا لمجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة. وقالت القوى العاملة في بيان اليوم إن الاجتماع شهد حضور أعضاء مجلس الإدارة الجدد لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال واعتماد الحساب الختامي للهيئة. وأضافت أن الشيخ فهد اليوسف رحب في مستهل الاجتماع بالأعضاء الجدد متمنيا لهم التوفيق في أداء مهامهم. وأكد الشيخ فهد اليوسف وفق البيان أهمية دعم مسيرة القوى العاملة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في تطوير سوق العمل بدولة الكويت. وشدد على أهمية تعزيز العمل المؤسسي وتطوير الأداء بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو رفع كفاءة الجهات الحكومية وتحقيق أعلى مستويات الحوكمة والشفافية في إدارة الموارد المالية والإدارية، مشيدا بالدور الذي تقوم به الهيئة في تنظيم سوق العمل وتطوير خدماتها المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال والعمالة. أعلنت وزارة الداخلية ضبط متهمين من المقيمين بصورة غير قانونية يديران مصنعا لإنتاج وتجهيز المؤثرات العقلية، وبحوزتهما 100,000 قرص و5 كيلوغرامات بودرة من مادة

0: الكبتاجون بقيمة سوقية تتجاوز 500,000 دينار كويتي. وقالت وزارة الداخلية في بيان اليوم إن ذلك يأتي ضمن الجهود المستمرة التي يبذلها قطاع الأمن الجنائي ممثلا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات في التصدي لآفة المخدرات وتجفيف منابعها وفي ضربة أمنية محكمة لتجار السموم. وأكدت الداخلية استمرارها في ملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن، مشددة على أن رجال الأمن سيظلون السد المنيع أمام محاولات ترويج هذه الآفة المدمرة، وأنه لا تهاون مع كل من يحاول الاتجار بهذه السموم أو إخفائها مهما تنوعت وابتكرت أساليبهم الإجرامية. نتحول إلى تطورات التصعيد العسكري بالمنطقة، حيث قالت القيادة المركزية الأمريكية إن إيران أطلقت عدة طائرات مسيرة انتحارية في محاولة لاستهداف سفن تجارية تعبر مضيق هرمز. وأضافت في بيان أن القوات الأمريكية أسقطت جميع هذه الطائرات خلال الساعات الماضية، مؤكدة أن حركة الملاحة عبر المضيق استمرت من دون أي عوائق، وأشارت إلى أن ممر التجارة الدولي لا يزال مفتوحا أمام حركة العبور. وفي واشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران يوم غد الأحد، معربا عن أمله أن تسير الأمور بنحو جيد. وأكد ترامب أن الاتفاق مع إيران سوف ينص على عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا سواء عبر الشراء أو التطوير أو أي وسيلة أخرى. وفي مسار المفاوضات أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم إن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران بات أقرب مما كان في أي وقت مضى، ومن المتوقع الوصول إلى الصيغة النهائية خلال 24 ساعة القادمة. بدوره قال الناطق باسم الخارجية الباكستانية إن إسلام أباد ستنظم غدا حفل توقيع إلكتروني عبر تقنية الفيديو على اتفاق سلام أمريكي إيراني. بالمقابل قالت الخارجية الإيرانية إن التوقيع على مذكرة التفاهم لن يكون غدا، لكن ليس مستبعدا أن يكون في الأيام المقبلة. المزيد في سياق التقرير التالي.
1: تكثفت خلال الساعات الماضية المساعي الدبلوماسية بشأن المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران وسط حديث متزايد عن اقتراب التوصل إلى تفاهم سياسي وأمني قد يفتح صفحة جديدة في أزمة تصاعدت تداعياتها خلال الأشهر الماضية. بدوره أكد رئيس الوزراء الباكستاني اليوم أن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران بات أقرب مما كان في أي وقت مضى، ومن المتوقع الوصول إلى الصيغة النهائية خلال 24 ساعة الماضية، على أن يبدأ الأسبوع المقبل محادثات بين الطرفين على المستوى الفني. وأعرب عن شكره لكل من الولايات المتحدة وإيران على التزامها المتواصل خلال المحادثات، كما أعرب عن تقديره لدول المنطقة وعلى دعمه المطلق، معربا عن ثقته بأن الاتفاق التجاري سيبني أساسا عميقا لسلام دائم. وفي المقابل قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم أن مذكرة تفاهم إسلام أباد تركز على إنهاء الحرب في هذه المرحلة دون مناقشة الملف النووي، مضيفا أن التوقيع على مذكرة التفاهم لن يكون غدا، ولكن ليس مستبعدا أن يكون في الأيام المقبلة، مشيرا إلى ضرورة توخي الحذر وحيال التعليق على موعد التوقيع نظرا لتردد الطرف الآخر. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن مذكرة التفاهم تمثل المرحلة الأولى من المفاوضات وتستمر 60 يوما لمناقشة الملفات الخلافية بما فيها الملف النووي، وأكد أن إنهاء الحرب في مذكرة التفاهم يعني أيضا خروج القوات الإسرائيلية من لبنان. وفي السياق قالت مصادر متعددة مطلعة لرويترز أن

0: تصديرات النفط الإيرانية مقابل إعادة فتح مضيق هرمز، مضيفة أن البرنامج النووي الإيراني سيناقش خلال فترة محادثات تمتد 60 يوما. وفي المقابل نفى مسؤول أمريكي لرويترز صحة أن هذه المقترحات، مؤكدا أنه لن يفرج عن أي أموال إيرانية حتى تنفيذ بنود الاتفاق. وأضاف أن مضيق هرمز سيظل مفتوحا وأن إيران لن تقدم أي تمويل للجماعات التي تصفها واشنطن إرهابية، معتبرة أن طهران وافقت على ذلك.
1: وفي الدوحة بحث رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف اليوم التطورات بالمنطقة وجهود وساطة إسلام أباد لخفض التصعيد ومساعي المفاوضات الإيرانية الأمريكية. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الجانبان بحثا تطورات الاتفاق بين واشنطن وطهران. وأضافت الخارجية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أعرب عن ارتياح قطر للتقدم الذي أحرزته المفاوضات وإعلان باكستان عن التوصل لنص نهائي للاتفاق. وجدد رئيس الوزراء وزير خارجية القطري دعم جهود باكستان لإنهاء الأزمة سلميا، مشددا على ضرورة تجاوب الجميع للتوصل لاتفاق سلام شامل. وفي لبنان واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة جنوب الأراضي اللبنانية، كما أصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء لعدد من القرى والمدن في جنوب لبنان. بدوره طلب رئيس حكومة لبنان نواف سلام من حزب الله تغليب مصلحة لبنان وأن يكون على مسار واحد مع الحكومة لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. المزيد من التفاصيل مع الزميلة سحر بشارة من بيروت.
2: يشهد الجنوب تصعيدا عسكريا لافتا لسيما في محيط مدينة النبطية، حيث يحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي التقدم نحو مرتفع علي الطاهر من محور بلدة كفر تبنيت، حيث توغلت قوات الاحتلال ما دفع بالجيش اللبناني إلى الانسحاب من البلدة. ويعد مرتفع علي الطاهر ذو أهمية استراتيجية استثنائية، إذ يشرف على مدينة النبطية والقرى المحيطة بها، ما يسمح لجيش الاحتلال بمراقبة مناطق واسعة في الجنوب وإسناد أي عمليات لاحقة باتجاه المدينة. توسع العمليات البرية ترافق مع غطاء ناري كثيف سواء بالغارات الجوية أو القصف المدفعي، بالتزامن مع توجيه جيش الاحتلال انذارات عاجلة بالإخلاء لسكان 24 بلدة. إلى ذلك شن الطيران الحربي والمسير سلسلة غارات على بلدات كفرحونة والريحان والسجد والقطراني في منطقة جزين، ما أدى إلى سقوط قتيل وجريح. وفي قضاء النبطي قتل 4 أشخاص، كما جرح عدد آخر في غارات على بلدات دير الزهراني وكفر رمان وأنصار، كما أعلنت قيادة الجيش إصابة عسكري بجروح بليغة بعدما استهدفته مسيرة في مدينة النبطي دون إصابته، لتعود وتستهدفه مرة جديدة على طريق بلدة كفر رمان. وفي قضاء سور قتل شخص بغارة من مسيرة على بلدة معركي. وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان منذ 2 مارس إلى 3756 قتيلا و 11632 جريحا. ومع استمرار التصعيد الإسرائيلي، دعا رئيس الحكومة نواف سلام حزب الله إلى دعم المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن وتغليب مصلحة لبنان، وأن يكون على مسار واحد مع الحكومة لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: وفي تطورات الأوضاع في قطاع غزة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه اليومي على قطاع غزة بشن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في القطاع خلفت المزيد من الشهداء والجرحى. وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد فلسطينيين 2 وإصابة 11 آخرين خلال 48 ساعة الماضية. عبد الرحيم أبو كويك والتفاصيل.
3: تتواصل خروقات الجيش الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وسط تصعيد ميداني مستمر يطال عدة مناطق من القطاع ويبقي الأوضاع في حالة توتر دائم. واستشهد مواطن فلسطيني

0: فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف استهدف منطقة قرب مخيم البريج، فيما واصلت الطائرات المسيرة إلقاء قنابل شرق مدينة غزة مع إطلاق نار مكثف نحو حي التفاح ومحاور شرق المدينة، مما أدى إلى أضرار في منازل المواطنين. وفي شمال القطاع نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف في جباليا مع تجدد إطلاق النار في محاور متقدمة، وفدت مصادر محلية باستمرار التحركات العسكرية في محاور شرق القطاع. وفي المحافظة الوسطى وجنوب القطاع تزايدت الاعتداءات بالقصف والتدمير للمنازل في مناطق متفرقة، مما يبقي الوضع الميداني في دوامة الاستهداف المستمر. وبحسب وزارة الصحة في غزة فقد وصل شهيدان وأحد عشر إصابة خلال الساعات الأخيرة، لتقترب إجمالي الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار من 1000 شهيد، مع تسجيل آلاف الإصابات واستمرار وجود الضحايا تحت الركام وفي الطرقات بسبب تعذر الوصول إليهم. أما إنسانيا فتتفاقم الأوضاع مع استمرار النزوح والاكتظاظ في مخيمات الإيواء وتزايد نقص المياه والغذاء والخدمات الأساسية، في ظل ضغوط شديدة على المستشفيات وانهيار متسارع في البنية التحتية وخاصة في مجال الصحة والصرف الصحي. ومع استمرار هذا الواقع يبقى المشهد في القطاع مرشحا لمزيد من التصعيد، في ظل غياب أفق واضح لتثبيت التهدئة وتحسين الوضع الإنساني. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
1: وفي الضفة الغربية المحتلة أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية إصابة شاب فلسطيني من ذوي الإعاقة برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الضفة الغربية، فيما أصيب عدد آخر بحالات اختناق خلال اقتحام مخيم دهيشة جنوب شرقي بيت لحم. وبالتزامن شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس الشرقية أسفرت عن اعتقال عدد من الفلسطينيين. وفي سوريا توغلت قوات إسرائيلية في بلدة كودنا بريف القنيطرة الجنوبي في سوريا، ونفذت عمليات تفتيش لعدد من المنازل ضمن انتهاكات الاحتلال المتكررة. وتشهد المناطق السورية الجنوبية على وجه الخصوص انتهاكات إسرائيلية شبه يومية تتخذ أشكالا متعددة، تشمل القصف الجوي والتوغلات البرية ونصب الحواجز العسكرية، بالإضافة إلى مداهمة المنازل واعتقال المدنيين بينهم أطفال ورعاة أغنام. وفي جديد الحرب الأوكرانية الروسية، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إن القوات المسلحة الروسية تحافظ على الأفضلية الاستراتيجية في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وتتقدم بثبات. ميدانياً أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها نفذت ضربات استهدفت مرافق للبنية التحتية الحيوية في أوكرانيا، شملت منشآت للطاقة والنقل. المزيد من التفاصيل مع الزميل أشرف الصباغ من موسكو.
2: أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القوات الروسية تحافظ على تفوق استراتيجي في منطقة العمليات العسكرية في أوكرانيا وتتقدم بثقة. وقال بوتين خلال اجتماع حول تطوير منطقة دونباس ونوفاروسيا إن قواتنا تحافظ على ميزة استراتيجية وتتقدم بثقة، ولن يغير أي قدر من القصف أو ضربات المسيرات هذا الوضع. وأضاف أن القوات الروسية تتقدم على جميع المحاور والعدو عاجز عن صد هذا الهجوم. وقال إن القوات المسلحة الروسية تتقدم في جميع الاتجاهات والعدو غير قادر على احتواء هذا الهجوم ويلجأ إلى أساليب من بينها ضرب الأهداف المدنية والاتصالات ووسائل النقل. وأكد بوتين على ضرورة بلوغ منطقتي دونباس ونوفراسيا المعايير الوطنية في جميع المؤشرات الرئيسة بحلول عام 2030. وأشار خلال نفس الاجتماع إلى أنه وفقا للخطط الموضوعة يجب على دانيتسك ولوغانسك وخرسون وزاباروجيا بحلول عام 2030 تحقيق المعايير الوطنية في جميع المؤشرات الرئيسة بما في ذلك جودة الحياة. وميدانيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت ضربات على منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل وتواصل التقدم على كافة المحاور في شرق وجنوب أوكرانيا، واستهدفت قوات وبلدات أخرى في سومي وخاركوف وزاباروجيا، ووجهت ضربات على مواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات ومؤسسات الصناعات العسكرية الأوكرانية وقوات ومعدات في 140 منطقة. وقضت على 1440 جنديا أوكرانيا وأسقطت 540 مسيرة خلال اليوم الأخير. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: وفي كييف، ذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية اليوم أن الجيش استهدف منشأة لمعالجة وضخ النفط بالقرب من قرية كوتوفو في منطقة فولغراد الروسية، مما تسبب في اندلاع حريق. في غضون ذلك، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم إنها توسطت في وقف محلي لإطلاق النار تسنى على إثره إعادة ربط محطة زاباروجيا للطاقة النووية في أوكرانيا بشبكات الكهرباء بعد إجراء إصلاحات، وذلك بعد أن انقطعت مصادر الطاقة الخارجية عن المحطة 3 أيام تقريبا.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها. الله

0: مستمعين الكرام، رفع منذ قليل أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: مستمعينا الكرام، نتابع جولتنا لهذا المساء وإلى بروكسل، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيستأنف محادثات انضمام أوكرانيا إلى الكتلة الاثنين المقبل بعد رفع المجر الفيتو الذي كان يفرضه رئيس وزرائها السابق. وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين إن كل الدول الأعضاء وافقت على إطلاق مفاوضات الانضمام الأولى مع أوكرانيا ومولدوفا. وفي بيونغ يانغ، نددت كوريا الشمالية اليوم ببيان مشترك صدر عن كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي دان علاقات بيونغ يانغ العسكرية مع روسيا طوال فترة الحرب في أوكرانيا. وقالت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية إن التعاون مع روسيا ممارسة للحقوق السيادية، معتبرة أن البيان المشترك انتهاك واضح لسيادة كوريا الشمالية وعمل عدائي جسيم. وفي باريس، أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم أنه سيستضيف نظيره الأمريكي دونالد ترامب على مأدبة عشاء يوم الأربعاء في قصر فرساي قرب باريس، وسيلتقي الرئيسان عقب قمة مجموعة السبع التي تعقد هذا الأسبوع في فرنسا. بالمقابل، قال مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية اليوم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجتمع مع قادة من الشرق الأوسط، وسيشارك في جلسة عمل مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في القمة المرتقبة. وفي إسلام أباد، أعلن الجيش الباكستاني اليوم مقتل 21 مسلحا بينهم 4 قياديين في سلسلة من العمليات الأمنية في إقليم خيبر بخونتا شمالي باكستان المحاذي لأفغانستان. بدوره أشاد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء محمد شهباز شريف بنجاح القوات الأمنية في تنفيذ العمليات ضد المسلحين، مؤكدين أن القضاء على الجماعات المسلحة يمثل إنجازا مهما. وفي بكين، أعربت الصين اليوم عن معارضتها الشديدة ورفضها القاطع لإدراج الولايات المتحدة شركات صينية ضمن قائمتها السوداء بدعوى دعم الجيش الصيني. وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان أن واشنطن استمرت في تعميم مفهوم الأمن القومي وأساءت استعمال السلطة الإدارية لقمع الشركات الصينية دون وجه حق، متجاهلة التفاهمات المهمة التي توصل إليها رئيسا البلدين أثناء قمتهما في بكين الشهر الماضي. ورأت الوزارة أن الخطوة الأمريكية قوضت بشكل خطير النظام الاقتصادي والتجاري الدولي ومست استقرار سلاسل الإنتاج والإمداد العالمية، كما أنها أضرت بالحقوق القانونية والمصالح المشروعة للشركات الصينية. نصل إلى فقرة الحوار والتحليل في هذه الجولة المسائية، ونناقش فيها المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. تكثفت خلال الساعات الأخيرة المؤشرات الدبلوماسية بشأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وسط حديث متزايد عن اقتراب التوصل إلى تفاهم سياسي وأمني قد يطوي صفحة من التوتر الذي خيم على المنطقة خلال الأشهر الماضية. وفيما أعلنت باكستان أن الطرفين توصلا إلى النص النهائي لاتفاق السلام، وأن مراسم توقيع إلكتروني قد تجري خلال 24 ساعة، وتشير تقارير أمريكية إلى أن ما يجري التفاوض حوله هو إطار سياسي أو مذكرة تفاهم تمهد لمفاوضات أكثر شمولا بشأن الملف النووي والترتيبات الأمنية. حول هذه التطورات ينضم إلينا من لندن أستاذ العلاقات الدولية الدكتور يونس حويج. أهلا وسهلا دكتور يونس.
2: يا أهلا وسهلا.
1: بداية دكتور، هل ما يجري التوصل إليه اليوم اتفاق سلام حقيقي أم مجرد إطار مقوما عودتها إلى المواجهة العسكرية؟
2: هو هذا يعتبر إطار، يعني إطار عام أو إطار تفاهم عام وليس اتفاق نهائي، لأن الاتفاق النهائي لازالت البنود الرئيسية التي تمثل العقبة الكيداء في طريق هذا الاتفاق لا زالت قيد البحث خلال 60 يوم القادمة، ولكن الآن هي عبارة عن مسألة إطار عام، والإطار العام عادة لا يلزم الأطراف الموقع عليه بالالتزام به في خلال الفترة اللي هي حوالي 60 يوم. إذن هذه عبارة عن يعني تتويج للمحادثات الدبلوماسية التي حصلت خلال الأشهر الماضية، وصلت الحد الآن للحد النهائي وهو وضع هذا الإطار بشكله النهائي، وبالتالي سيتم التوقيع عليه. وكما تعرف كما ذكرت في التقرير هو التوقيع سيكون إلكترونيا، وهذا طبعا له دلالات أخرى بأن الأطراف لا زالت لا تثق في بعضها، أو أن هذا الموضوع هو موضوع مبدئي وليس موضوع نهائي، بالإضافة إلى عدم الظهور الطرفين للتوقيع يعني بشكل في غرفة موحدة مثلا تجمع الطرفين جنبا إلى جنب في ظهور إعلامي حتى يتوج، وبالتالي هذا يعتبر دلالة مهمة على أن هو اتفاق، والاتفاق الإطار لا يشكل التزام، وهو عملية إيقاف أو تمديد لوقف إطلاق النار واحتمال لإيقاف الحرب.

0: في خلال الأيام القادمة.
1: نعم، ذكر دكتور يونس أن الطرفين لا يوجد بينهم ثقة إلى الآن، وأن ما يجري له توقيع إلكتروني. ما دلالة الحديث عن مذكرة تفاهم بدلا من اتفاق نهائي؟ وهل يعكس ذلك استمرار الخلافات حول القضايا الجوهرية؟
0: نعم، هو هذا الاتفاق يعني المبدئ يدور حول نقطتين أساسيتين، هو فتح مضيق هرمز أمام التجارة العالمية يعني في مقابل إيقاف الحملات العسكرية المباشرة التي تقود الولايات المتحدة، وكذلك يعني تحرير هذا الحصار المطبق على الموانئ النفطية الإيرانية. فهاتين النقطتين هي الأساس لوضع هذا الإطار وللاتفاق حول الإطار، ولكن القضايا الجوهرية والمهمة جدا وهي الاتفاق النووي طبيعي الذي سيشكل يعني عقبة مهمة جدا في إطار اتفاق كامل بعد 60 يوم، وقد يكون يمدد حتى أكثر من 60 يوم، لأن هذه كانت مسألة يعني منذ البداية، يعني منذ العام الماضي لحد الآن وقبلها كذلك، فهي عبارة يعني مشكلة أساسية، بالإضافة إلى عملية يعني الإفراج عن العهد الأمريكية الإيرانية أو الأموال الإيرانية المجمدة في كثير من دول العالم وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يعتبر شيء مهم جدا لأنه يشكل عصب الاقتصاد الإيراني. فهذين هاتين النقطتين هي الأساسيتين، بالإضافة طبعا إلى نقاط أخرى تدور حول أن المنطقة بصورة عامة عملية يعني العلاقات التي ستربط إيران بحلفائها في المنطقة، بالإضافة طبيعي إلى الوضع في لبنان وكيفية يتم التعامل معه في هل يكون جزء من اتفاق الكامل لإيقاف الحرب نهائيا في كل المنطقة بشكلها الكامل، أو عبارة عن اتفاق كذلك يكون وقف إطلاق النار محدود بفترة زمنية يعني معينة. فبالتالي هذه هي النقاط الجوهرية الحقيقة هي التي أدت إلى نشوء هذه الحرب، يعني مضيق هرمز وما والأصول المجمدة هذه عبارة عن تداعيات، يعني الأصول المجمدة قديمة ليس حديثة يعني، ولم تكن أساسا مشكلة في قيام هذه الحرب. كذلك مضيق هرمز أتى كنتيجة لهذه الحرب وليس سبب من أسبابها.
1: نعم، العقبة الكبرى والمسبب ممكن الرئيسي لهذه الحرب وهو الملف النووي. إلى أي مدى يمثل هذا الملف النووي العقبة الحقيقية الأخيرة أمام الانتقال من التفاهم المؤقت إلى الاتفاق الشامل؟
0: بالتأكيد، لأن هذه هي فعلا العقبة الأساسية، يعني حتى ما بعدها عملية يعني الإفراج عن الأموال المجمدة وغير هذه تأتي بعد الاتفاق أو بعد الوصول إلى صيغة معينة للاتفاق النووي. طبيعة الاتفاق النووي له مشاكل كثيرة جدا، يعني رأينا المواقف المتصلبة من كلا الطرفين، من قبل الإيرانيين لا يريدون أن يكون ينتهي البرنامج النووي بالكامل وتفكيكه بالكامل، بالإضافة إلى المواد المخصبة التي تم تخصيبها حوالي 450 جرام بأنها يعني ينتهي كذلك منها داخل إيران أو خارج إيران، وهل يعني ينتهي منها بمقدار لحوالي 60%، قد يكون نسبة التخصيب ترجع إلى 3% أو لا يكون تخصيب نهائي. كذلك المسألة الفرق ما بين المسألة النووية والمسألة السلمية، لأن نعرف أن يعني الإمكانيات أو القدرات النووية عادة تستعمل في كلا الغرضين. طبيعي الموقف الإيراني يقول منذ فترة بأنه لا يريد أن يسعى إلى امتلاك قنبلة نووية ولا سلاح نووي، وهذه عبارة عن مسألة سلمية، وطبيعي المسألة السلمية تحتاج إلى نسبة معينة من الـ يعني التخصيب، فبالتالي 3% أو أقل هل يسمح بها الأمريكي أو لا، أو نسبة التخصيب تكون 0%، هل تكون هناك اتفاقية أو تكون تعاون إقليمي حول المسألة النووية بشكل عام، وقد يكون هناك تعاون دولي بالإضافة للولايات المتحدة والطاقة الذرية. فكثير الحقيقة من المشاكل لازالت وتحتاج هذه التقنيات، وتحتاج كذلك إلى ميكانيزم معين ليتم حولها التفاوض ثم تأتي إلى مرحلة التطبيق. فإذا المسألة يعني الوقت طويل والطريق طويل حتى الوصول إلى نهاية بالكامل إلى حرب ما بين الأطراف في المنطقة وخاصة في المجال في نعم. السبب الرئيسي الذي سبب هذه الحرب وهي القدرات النووية الإيرانية.
1: نعم، أستاذ العلاقات الدولية الدكتور يونس الحويت، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: وفي محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، انخفض سعر برميل النفط الكويتي 6.20 دولار ليبلغ 94 دولارا و84 سنتا للبرميل.

0: في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 100 دولار و4 سنتات للبرميل في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برينت 3 دولارات و5 سنتات لتبلغ 87 دولارا و33 سنتا للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.83 دولار لتبلغ 84 دولارا و88 سنتا. وهذه وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
1: مساء الخير. الطقس المتوقع لهذه الليلة طقس حار نسبيا ورطب نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح شمالية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة، سرعة الرياح من 10 إلى 30 كيلومتر بالساعة. الطقس المتوقع نهار يوم الأحد طقس حار ورياح متقلبة الاتجاه تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، سرعة الرياح من 10 إلى 30 كيلومتر بالساعة. درجات الحرارة الصغرى متوقعة لفجر الغد مدينة الكويت 32 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 31، الجهرة، مزارع العبدلي، مزارع الوفرة 29، ميناء الحمدي وفيلتشة 34، جزرنا الشمالية ورب وبيان 33، وجزرنا الجنوبية قارو كبر وأم المرادم 35 درجة مئوية. حالة البحر خفيف الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى أقل من 3 قدم. أعلى مد في الساعة 10:35 صباحا، أدنى جزر في الساعة 3:35 الفجر. موعد أذان الفجر في الساعة 3:13. موعد شروق الشمس في الساعة 4:48. كان معكم جمال إبراهيم، شكرا لاستماعكم.

في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يترأس اجتماعا لمجلس إدارة القوى العاملة. الرئيس الأمريكي يقول إنه من المقرر توقيع اتفاق مع إيران يوم غد الأحد. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن واشنطن وطهران توصلتا إلى النص النهائي لاتفاق السلام. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة ويصدر إنذارات بالإخلاء لقرى في جنوب لبنان. شهداء ومصابين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال الساعات الماضية. الرئيس الروسي يقول إن القوات المسلحة الروسية تحافظ على الأفضلية الاستراتيجية في الحرب الروسية الأوكرانية وتتقدم بثبات. الاتحاد الأوروبي يعلن استئناف محادثات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الاثنين المقبل بعد رفع الفيتو المجري. كوريا الشمالية ردا على سيول والاتحاد الأوروبي تؤكد أن التعاون مع روسيا حق سيادي. بكين تعارض إدراج واشنطن شركات للتكنولوجيا في قائمة سوداء بدعمها الجيش الصيني. مستمعينا الكرام، إلى هنا نختم الجولة الإخبارية المسائية من إذاعة دولة الكويت. لكم أطيب التحيات من قطاع الأخبار والبرامج السياسية، ومن محدثكم عبد الرحمن الشمري والمخرج سلام العنزي. نشكركم على طيب المتابعة. دمتم في أمان الله.

0: نشكر الأخوة الزملاء في قطاع الأخبار والبرامج السياسية بعد أن نقلوا لكم نشرة الأخبار ونستكمل برامجنا لهذا اليوم. الساعة الآن
1: لعشاق كرة القدم.
2: يا لعيب يوسف يلعب للكرة متابعة الله.
1: والألعاب الفردية والجماعية. نقدم لكم برامج رياضية في إذاعة دولة الكويت.
3: هنا الكويت.
1: نسلط الضوء على الأحداث الرياضية إذاعة دولة الكويت معكم حيث الشغف لا ينتهي.
0: هنا الكويت، الساعة الآن تشير إلى 8:39 دقيقة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في النشرة الرياضية. في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية والتقديم أحمد المطيري والإخراج سعود السهلي.

نستهل نشرتنا معكم أعزائي المشاهدين أعزائي المستمعين بأبرز العناوين. التضامن والعربي في مواجهة الفحيل والقادسية في دور زين الممتاز. نادي الكويت يلتقي الشارقة الإماراتي غدا في البطولة الآسيوية لكرة اليد. الكويت تتصدر البطولة العربية السادسة لرواد التنس المقامة في مصر. الولايات المتحدة تستهل مشوارها في كأس العالم بفوز كبير على باراغواي. قطر تلاقي سويسرا في مستهل مشوارها في كأس العالم. مواجهة مرتقبة تجمع منتخبا المغرب والبرازيل في المونديال.

0: تختتم اليوم منافسات الجولة 18 بإقامة مباراتين تجمع الأولى فريقي التضامن والفحيحيل في الساعة 8:45 مساء على استاد محمد الحمد بنادي القادسية. وفي المباراة الثانية وقمة جولة 18 يستضيف العربي نظيره القادسية في الساعة 8:45 أيضا مساء على استاد صباح السالم بالنادي العربي. وحول استعدادات الأخضر للمباراة أدلى نائب رئيس جهاز الكرة عبدالله الحائري بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
1: مسي عليكم وعلى الجميع بالخير والعافية إن شاء الله. بخصوص مباراتنا القادمة التي ستجمعنا مع الأخوان في نادي القادسية مثل ما يقولون ديربي الكرة الكويتية، مباراة لا تقبل أي مقاييس أو اعتبارات، دائما تكون اعتباراتها مختلفة للزخم الإعلامي والجماهيري اللي صاحب هذه المباراة. وإن شاء الله بخصوص فريقنا بإذن الله مستعدين وجاهزين، خصوصا بعودة لاعبي المنتخبات الوطنية بعد انتهاء أيام الفيفا الفيفا ديز. وإن شاء الله ما في بخصوص الغيابات ما في أي غيابات تذكر باستثناء الغيابات الطويلة اللي معروفة، وإن شاء الله نطلع في صورة طيبة تليق باسم النادي العربي تليق باسم الفريقين، ونتأمل أن الله يوفقنا حتى نسعد الجمهور العرباوي وحصد 3 نقاط وأيضا حصد المركز الثاني قبل الدخول للدوري الذهبي إن شاء الله.
0: ولتسليط الضوء على استعدادات القادسية للمباراة أدلى المنسق الإعلامي عبدالله الأنصاري بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
2: في الجولة 18 لدوري زين مع النادي العربي، طبعا الجولة الأخيرة في القسم الثاني للدوري، أكيد مباراة العربي والغاتسية دائما ما تخضع لأي مستويات أو مقاييس، جاهزين لمواجهتهم لله الحمد، ما في غيابات بداعي الإيقاف لكن في غيابات بداعي الإصابة، وأبرز الغيابات اللاعب عبدالله مطاوع وأحمد ليحية وكذلك محمد العمران اللي يصيب أثناء تواجده في المعسكر التدريبي الخاص في منتخب الأولمبي، نتمنى لهم الشفاء والعودة مع زملائهم في أقرب وقت. طبعا بخصوص مباراة غاتسيا العربي، العربي فريق قوي فريق صعب فريق مرشح يمتلك عناصر نجوم سواء محليين أو محترفين، لكن إن شاء الله رجال نادي الغاتسية قادرين على تحقيق 3 نقاط والمحافظة على المركز الثاني من أجل تحقيق مركز المشاركات الخارجية. نتمنى من جماهيرنا إن شاء الله التواجد في استاد صباح السالم للنادي العربي لمؤازرة الفريق وفالنا بإذن الله الفوز والثلاث نقاط.

يلتقي نادي الكويت نظيره الشارقة الإماراتي غدا الأحد في تمام الساعة 6 مساء على مجمع صلاة الشيخ سعد العبدالله الرياضي ضمن منافسات البطولة الآسيوية 28 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد. ويسبق هذه المواجهة لقاء العرب القطري أمام مواطنه الدحيل. في آخر لقاءات الغد سيلتقي النجم البحريني مع منافسي الخليج.

حقق وفد الكويت المشارك في البطولة العربية السادسة لرواد التنس التي أقيمت في مدينة شرم الشيخ إنجازا بارزا بحصد 11 كأسا في مختلف الفئات ليؤكد حضوره القوي. فقد توج اللاعبان فهد الحداد ويعقوب الفودري بالمركز الأول في الزوج لفئة فوق 35 عاما، فيما خطف أحمد دشت الأضواء باعتلائه منصة التتويج في 3 مسابقات هي الفردي والزوجي والزوجي المختلط، كما أحرز عادل سفر ومحمد بن ناجي لقب فئة 55 عاما، وحقق حسن اليوسفي والسفر لقب الزوجي لفئة 65 عاما. ونال اليوسفي جائزة اللاعب المثالي، بينما قدم هلال العنزي وأنور دشتي مستويات مميزة طوال المنافسة. ومن أخبارنا الخليجية، أعلن نادي الجزيرة الإماراتي تعاقده رسميا مع المدرب الروماني كوزمين أولاريو لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد لموسمين حتى صيف عام 2028 خلفا للمدرب الهولندي ماريو بوشيتش. ويأتي هذا التعاقد مع كوزمين في إطار رغبة نادي الجزيرة في العودة إلى منصات التتويج بعد نتائج لم تكن على قدر الطموحات في الموسم المنصرم. يذكر أن الجزيرة أنهى مشواره في دوري إدنوك للمحترفين بالمركز الرابع ليضمن التأهل إلى الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا للنخبة.

يستعد فريق الخلود الأول لكرة القدم للموسم الجديد بمعسكر خارجي في إسبانيا يمتد ل 25 يوما حسب ما كشف عنه النادي، وينطلق المعسكر في 5 يوليو المقبل ويستمر حتى 29 منه، ويتضمن 23 حصة تدريبية تتخللها 3 مواجهات تجريبية سيتم الإعلان عنها لاحقا، وينتظر الخلود مشاركتان في الموسم الجديد، إذ يخوض منافسات دوري روشن السعودي إلى جانب كأس خادم الحرمين الشريفين. واختتم الخلود الموسم المنتهي أخيرا في المركز 14 في الدوري، كما نال وصافة كأس خادم الحرمين الشريفين بعدما خسر المباراة النهائية أمام الهلال. وإلى الأخبار العالمية.

حقق المنتخب الأمريكي صاحب الضيافة فوزا مستحقا على منافسه منتخب باراغواي برباعية مقابل هدف ضمن المجموعة الرابعة من منافسات كأس العالم، ووقع على أهداف منتخب الولايات المتحدة الأمريكية فولارين بالغون ثنائية ولاعب منتخب باراغواي داميان بودابيلا بالخطأ في مرمى منتخب بلاده، والبديل جيوفاني رينا فيما وقع على هدف باراغواي البديل ماوريسيو. وتوج بالغون بجائزة أفضل لاعب في المباراة بفضل إسهامه الكبير بهذا الانتصار.

انتهت مواجهات كندا والبوسنة والهرسك على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله في افتتاح مواجهات المجموعة الثانية ضمن بطولة كأس العالم، وافتتح منتخب البوسنة والهرسك التسجيل بواسطة جوفو لوكيتش، وتعادل منتخب كندا بهدف أحرزه كايل لارين، وحصل بذلك كل منتخب على نقطة واحدة في المجموعة التي تضم أيضا منتخبي قطر وسويسرا.

تبدأ قطر اليوم مشوارها في كأس العالم 2026 عندما تلتقي سويسرا ضمن افتتاح مباراتهما في مجموعة الثانية على ملعب سان فرانسيسكو باي أرينا في الولايات المتحدة. ولا تعد هذه المشاركة الظهور الأول للمنتخب القطري في المونديال، إذ سبق له خوض التجربة قبل 4 سنوات على أرضه، غير أن الحضور هذه المرة يختلف في طبيعته ودلالاته. ففي نسخة 2022 كانت قطر دولة مضيفة للبطولة، بينما تدخل مونديال 2026 بصفتها منتخبا يسعى لإثبات نضجه الكروي بعيدا عن امتيازات الاستضافة وضغوطاتها. وتحمل مواجهة سويسرا طابع أول اختبار عربي في النسخة الجديدة، كونها أول مباراة لمنتخب عربي في البطولة، على أن تتوالى لاحقا مشاركات منتخب المغرب وتونس ومصر والجزائر والسعودية والعراق والأردن خلال الأيام المقبلة.

تتجه أنظار الجماهير نحو المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي البرازيل والمغرب ضمن منافسات كأس العالم 2026 في واحدة من أقوى مباريات دوري المجموعات وأكثرها جذبا للاهتمام منذ إعلان عن قرعة البطولة، وتكتسب المباراة أهمية استثنائية في ظل الطموحات الكبيرة التي يحملها المنتخب المغربي الذي يدخل المونديال بثقة عالية بعد الإنجاز التاريخي الذي حققته في نسخة 2022 بقطر، عندما أصبح أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ الدور النصف النهائي في كأس العالم، ويأمل أسود الأطلس في مواصلة كتابة التاريخ خلال النسخة الحالية، وتأكيد أن ما تحقق في قطر لم يكن مجرد إنجاز عابر بل نتيجة مشروع كروي متكامل.

يخوض منتخب أيسلندا أولى مبارياته في كأس العالم 2026 عندما يواجه منتخب هايتي في لقاء يسعى خلاله الطرفان لتحقيق بداية مثالية في البطولة. ويتطلع المنتخب الاسكتلندي إلى استغلال خبراته الأوروبية من أجل حصد أول 3 نقاط، بينما يأمل منتخب هايتي في الظهور بصورة قوية ومواصلة مفاجآت منتخبات الكاريبي في البطولة العالمية. وتحظى المباراة بأهمية كبيرة للمنتخبين في ظل المنافسة الشرسة داخل المجموعة، حيث قد يكون الفوز في الجولة الأولى مفتاحا مهما لمواصلة المشوار نحو الأدوار الإقصائية. يخوض منتخب تركيا اختبارا متوازنا عندما يواجه أستراليا في 7 من صباح اليوم في كندا ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026. ويدخل منتخب تركيا البطولة بمعنويات مرتفعة تحت قيادة المدرب الإيطالي فينشينزو مونتيلا بعدما واصل تطوره اللافت خلال السنوات الأخيرة، وعاد إلى الواجهة العالمية مستفيدا من مجموعة مميزة من اللاعبين الشباب وأصحاب الخبرة. وكان المنتخب التركي قد لفت الأنظار في بطولة أمم أوروبا 2024 بوصوله إلى الدور ربع النهائي قبل أن يواصل نتائجه الإيجابية في تصفيات المؤهلة لكأس العالم.

أكد تقرير صحفي إسباني أن ممثل الصربي دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس عرضوا خدماته على برشلونة خلال الصيف الحالي. وفقا لصحيفة سبورت الإسبانية، يمتلك النادي الكتالوني بالفعل كافة الأرقام والبيانات المتعلقة بالصفقة رغم عدم اتخاذه أي خطوة جادة حتى الآن، في وقت يواصل فيه اللاعب مسيرته دون تجديد عقده مع يوفنتوس الذي ينتهي في 30 من يونيو الجاري. ويعتزم يوفنتوس القيام بمحاولة جديدة لتجديد عقد فلاهوفيتش، في حين يضع إدارة برشلونة المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز كأولوية قصوى وتفضل الأنظار من أجله. ومع ذلك يظل فلاهوفيتش خيارا مثيرا للاهتمام إذ استمر في وضعه الحالي دون تغيير حتى نهاية سوق الانتقالات.

ارتفعت قيمة الجوائز المالية لبطولة ويمبلدون، ثالث بطولات الأربع الكبرى في كرة التنس، بنسبة 20% لتبلغ رقما قياسيا قدره 64 مليون جنيه استرليني. وكشف مسؤولو نادي عموم إنجلترا عن هذه الزيادة الكبيرة خلال مؤتمر صحفي، وسيحصل كل من بطلي منافسات فردي عند الرجال والسيدات على 3.5 مليون جنيه استرليني وغيرها من الزيادات في الأدوار الإقصائية. وتأتي هذه الزيادات بعد احتجاج قادة عدد من أبرز لاعبي العالم قبيل بطولة رولان جاروس الأخيرة.

معكم أعزائي المستمعين إلى نهاية نشرتنا الرياضية، نذكركم بأبرز العناوين. التضامن والعربي في مواجهة الفحيحيل والقادسية في دوري زين الممتاز. نادي الكويت يلتقي الشرق الإماراتي غدا في البطولة الآسيوية لكرة اليد. الكويت تتصدر البطولة العربية السادسة لرواد التنس المقامة في مصر. الولايات المتحدة تستهل مشوارها في كأس العالم بفوز كبير على باراغواي. قطر تلاقي سويسرا في مستهل مشوارها في كأس العالم. مواجهة مرتقبة تجمع منتخبي المغرب والبرازيل في المونديال.

حتى نلتقي في المرة القادمة. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، والتقديم أحمد المطيري، والإخراج سعود السهلي.

0: شخصيات من بلادي. معكم ومعهم لنا وقفة، شخصيات من بلادي.
1: والدي رحمه الله أسس مدرسة اسمها مدرسة تربية الأطفال.
2: أمك حملتك فوضعتك فماتت، جدتك أرضعتك وربتك وماتت، فأنت مخير أيهما تبدأ، فجزاك الله خيرا.
3: تنهض فقط لا غير، تنهض تفكر تستخدم عقولها، لا تستخدم شيء آخر كان العقل. هذا أعظم شيء أعطانا الله هو هل صندوق الأسود.
4: وأنا سافرت قبل عمل بالتربار 5 سنوات، دخلت ببوم الخرافي الناصري مدة 3 سنوات، ودشيت بعدين ببومنا وبالوالد 2 سنين.
5: أنا على يقين بأن إذا توفرت الإمكانيات يستطيع الناس أن ننقذ هؤلاء المنكوبين ونوفر لهم الطعام.
0: عبر تاريخ هذا الوطن أبناء سجلوا بأحرف من نور أسس حضارة. التاريخ وأبناء الوطن شهود حضارة على عطاء شخصيتنا لهذا اليوم، شخصيات من بلادي.

0: ناخذ صقر غانم القضيبي. ولد الناخذ صقر غانم القضيبي عام 1911 في الحي الشرقي بفريج بن خميس. برع في استخدام الأدوات البحرية وكان يتمتع بالثقافة، هذا بالإضافة إلى مقالاته التي تنشر في عدد من الصحف والمجلات العربية. وهو من أوائل الرياضيين، فهو من مؤسسين نادي الخليج وأصبح رئيسا له عام 1931. توفي الناخذ صقر غانم القضيبي سنة 1999.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم أطباء غيروا التاريخ. في برنامجنا حيث تتحول المعرفة إلى حياة، وحيث يصنع الأمل طريقه رغم كل التحديات، نفتح لكم نافذة على قصص صنعت الفرق.

لا نروي مجرد حكايات، بل نعيش رحلة أطباء آمنوا برسائلهم فغيروا مجرى التاريخ وأضاءوا دروب الإنسانية بعلمهم وإصرارهم.

تقديم جابر عزام ومحمد مزيد. تنفيذ بيبي الصالح.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة أسبوعية جديدة مع برنامج أطباء غيروا التاريخ. في كل حلقة من حلقات البرنامج نأخذكم بسيرة أحد الأطباء، نشأته والإضافة التي أضافها إلى عالم الطب. نأتي اليوم إلى لوك مونتاني، صائد الفيروس القاتل وكاشف سر الإيدز.

في الأربعينات من القرن العشرين كان العالم يعيش ذعرا من مرض شلل الأطفال الذي كان يفتك بالأطفال في كل مكان. وكان هناك طفل فرنسي صغير يقف مع أمه متأملا في صفحة الأخبار ويسأل سؤالا بريئا، لكنه حمل نبوءة غريبة. قال: متى سيتمكن العلماء من اكتشاف هذا الفيروس الخفي؟ لم يكن ذلك الطفل يعلم أنه هو بعد 4 عقود من الزمان سيكون من اكتشف هذا الفيروس، هو الرجل نفسه الذي سيقف أمام العالم ليخبره أنه اكتشف أكثر فيروس القرن العشرين رعبا وتعقيدا، إنه العالم الفرنسي الحائز على جائزة نوبل لوك مونتانيه، الرجل الذي واجه عدوا مجهولا كان يدمر الجهاز المناعي للبشرية وانتصر عليه في سباق علمي محموم وسجل اسمه في صفحة من صفحات النور في عالم الطب. نأتي إلى النشأة والأسرة. قصة رجل عظيم تبدأ من بذرة صغيرة تزرع في تربة خصبة. ولد لوك مونتانيه في 18 من شهر أغسطس لعام 1932 في بلدة شابري الصغيرة الواقعة في وسط فرنسا. نشأ في بيئة ريفية هادئة بعيدا عن صخب المدن الكبرى، ولكن هذا الهدوء لم يمنع عقله الفضولي من طرح ملايين الأسئلة حول الطبيعة المحيطة به. والده كان محاسبا ووالدته ربة منزل، وهي امرأة متعلمة حاصلة على درجة عالية في العلوم، وهو أمر نادر بالنسبة للنساء في ذلك الوقت. هذه الخلفية العائلية شكلت له مناخا مشجعا على المعرفة، أما أمه كانت له المعلمة الأولى أثارت فيه شغف العلم وحب الحياة وعلم الأحياء وشجعته على القراءة والبحث.

قضى هذا العالم الصغير طفولته بين مزارع والده، حيث كان يراقب دورات الحياة في النباتات والحيوانات. كان شغوفا بالطبيعة، كان يحلم بأن يصبح عالما يكشف أسرار الحياة الدقيقة. وبالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها فرنسا أثناء الحرب العالمية الثانية وما بعدها، إلا أن عزيمة لوك لم تهن، وتعلم من والديه قيمة الصبر والعمل الجاد، قيمة ستحمل له فيما بعد الثمار في مختبراته البحثية. هذا الشاب الريفي الذي كان يجمع الحشرات ويفحصها بمجهر طفولته لم يكن يدرك أنه مستعد لمواجهة أكبر تحد بيولوجي سيواجه البشرية في القرن العشرين. لنفهم عظمة لوك مونتانيه يجب أن نعود بالزمن إلى أوائل الثمانينات. في تلك المرحلة كان العالم يمر بتحولات سياسية واجتماعية كبرى، لكن بينما كان العيون مشدودة إلى الحرب الباردة، كان عدو خفي يهبط في نيويورك ولوس أنجلوس وباريس. بدأت تظهر حالات غريبة لدى مجموعة محدودة من المرضى. في البداية كان يعرف بسرطان كابوزي والالتهاب الرئوي، وهي أمراض نادرة كانت تصيب كبار السن والمصابين بضعف شديد في المناعة. فجأة بدأ شباب في عنفوانهم يسقطون واحدا تلو الآخر دون أن يتمكن الأطباء من فهم السبب. كان المشهد مخيفا. جسد الإنسان، تلك الآلة المعجزة المكتملة، بدأ يتآكل من الداخل. جهاز المناعة، حصن الحصون، يتوقف عن العمل، تاركا المريض فريسة لأي جرثومة بسيطة مثل الزكام أو الفطريات لتقتله بأيام. في ذلك الوقت ساد الذعر. لم يكن المرض له اسم ولا سبب معروف ولا علاج، في بعض العلماء وبعض العلماء توقعوا أنه تلوث كيميائي، وآخرون ربطوه بنمط الحياة، وآخرون خافوا أنه فيروس جديد وغير معروف. العالم كان يترقب بأقصى درجات التوتر، وكانت الحاجة ملحة لمن يجيب عن السؤال الحيوي: ماذا يقتل هؤلاء الشباب؟ في خضم هذه الفوضى الطبية وقف لوك مونتانيه في معهد خاص في ذلك الأمر بباريس ليحمل مشاعل البحث.

لوك مونتاني كإنسان هو نموذج للعالم الصبور والحالم الذي يتحلى بذهن العلمي. زملاؤه يصفونه بأنه كان رجلا هادئا متواضعا بعيدا عن الظهور الإعلامي، لكنه كان يمتلك إرادة حديدية داخل المختبر. شخصيته العلمية قامت على مبدأ الإصرار، لم يكن يرفض أي فكرة مهما كانت غريبة، بل كان يختبرها. كان يتمتع بذاكرة بصرية فائقة القدرة على ربط التفاصيل الدقيقة في خلايا الفيروسات المعقدة. إحدى أبرز سماته كانت الجرأة الأخلاقية في وقت كان فيه المجتمع ينظر للمصابين بهذا المرض الجديد الذي يدعى بالإيدز نظرة ازدرائية ووصمة عار. وقف مونتانيه ليقول أنهم ضحايا للفيروس يجب معالجتهم إنسانيا. كان يؤمن بضرورة فك الارتباط بين المرض والدوافع الاجتماعية وربطه بالحقيقة العلمية الصريحة. أسلوبه في التفكير كان يميل إلى التدقيق والتحليل المجهري، لم يكن يكتفي بالأعراض بل كان يريد رؤية العدو. كان يقول دائما أن مفتاح علاج

تقنية الحمض النووي RNA للفيروسات القهرية في الستينات، عاد إلى فرنسا وانضم إلى معهد باستور، المعقل الأول للفيروسات في العالم. في السبعينات ركزت أبحاثه على التداخل الفيروسي وكيف يمكن لفيروس واحد أن يمنع تكاثر آخر، هو ما أفاده كثيرا في فهم سلوك فيروس الإيدز لاحقا. كانت حياته البحثية هادئة ومثمرة، حيث نجح في اكتشاف عدة فيروسات جديدة، لكن ذلك كان مجرد تمهيد للحظة الحاسمة. وفي عام 1982 طلب منه مساعدة فريق بحثي فرنسي في دراسة هذا المرض الغامض الذي يفتك بالرجال المثليين في باريس. هنا بدأت مسيرته الحقيقية بوصفه كاشف الأوبئة. قاد مختبرا متواضعا ومعه فريق صغير، بدأوا في فحص عينات من الغدد الليمفاوية للمرضى الذين تظهر عليهم أعراض المرض المبكر. كانت اللحظات في المختبر مليئة بالترقب، لقد كان يبحث عن فيروس قهري، نوع من الفيروسات التي تدمج جيناتها في الحمض النووي للمضيف، وهو ما يفسر استمرار المرض مدى الحياة واستحالة الشفاء منه بسهولة.

منتني واكتشاف فيروس نقص المناعة HIV. وهنا نأتي إلى القلب النابض لهذه الحلقة، لحظة الاكتشاف التي غيرت مجرى الطب. كان لوك مونتيني يمتلك فرضية ذكية، بما أن المرض يؤثر على الخلايا الليمفاوية التائية التي تدافع عن الجسم، فيجب أن يهاجم الفيروس هذه الخلايا تحديدا. في أوائل عام 1983 قدم أحد الأطباء عينة من عقدة الليمفاوية لمريض مصاب بأعراض الإيدز، وبدأ مونتيني وفريقه بينهم أحد الأطباء المختصين زراعة هذه العينة في المختبر. لم يكن الأمر سهلا، فالفيروسات القهرية بطيئة في تكاثرها الخفي، ولكن في 13 من شهر مايو لعام 1983 تحققت المعجزة. رصد العلماء نشاطا إنزيميا غريبا في الخلايا المزروعة، وكذلك هو يعتبر بصمة الفيروسات للفيروسات القهرية. ثم قاموا باستخدام المجهر الإلكتروني، ورأى مونتيني وزملائه كائنات صغيرة جدا ذات أشواك تدك حصون الخلايا المناعية. لقد كانوا ينظرون للعدو لأول مرة. أطلق مونتيني على الفيروس اسم لاف، فيروس الليمفاوي المرتبط بالإيدز. كان هذا هو البرهان الحاسم على أن الإيدز مرض فيروسي. لكن الحقيقة لم تكن سهلة. كان على مونتيني أن يثبت أن هذا الفيروس هو السبب وليس مجرد حاضر بالصدفة. وبفضل منهجه العلمي الصارم نجح في إثبات أن الفيروس موجود لدى بعض المرضى وغير موجود لدى الأصحاء. هذا الاكتشاف كان بمثابة إشعال النور في غرفة مظلمة لمدة 3 سنوات. ونأتي إلى أهم اكتشافاته وإنجازاته الطبية. الاكتشاف الذي قام به لوك مونتيني لم يكن مجرد تسمية مرض، بل كان الأساس لكل شيء جاء بعده. أولاً اكتشاف الفيروس HIV، الإنجاز الأكبر الذي مهد الطريق لتشخيص المرض وفهم انتقاله وتطوير طرق الوقاية. لولاه لظل العالم يبحث في الظلام عن أسباب ميتة كيميائياً أو بيئياً. ثانياً فهم آلية المرض. لقد كان مونتيني من أوائل من فهموا أن الفيروس لا يهاجم الجسم فوراً، بل يبقى كامناً لسنوات قبل أن ينشط، مما شرح فترة الحضانة الطويلة. هذه النظرة جعلت الأطباء يفهمون أن المرض خفي ولا يمكن استبعاد الشخص لمجرد ظهوره بصحة جيدة. ثالثاً الوقاية والانتقال. اكتشاف سمح بتطوير اختبارات دم دقيقة لفحص بنوك الدم الهيموفيليا، وما يسمى بنزيف الدم، يتعرضون للعدوى بسبب نقل دم ملوث. وبفضل الكشف عن الفيروس أمكن تنظيف بنوك الدم، مما أنقذ ملايين الأرواح. رابعاً البحث عن اللقاح والعلاج.

0: لقد دفع اكتشاف مونتانيه العالقين إلى البحث عن علاج تستهدف أنزيمات الفيروس، مما أدى لاحقا إلى ظهور كوكتيل الأدوية الذي حول الإيدز من حكم إعدام إلى مرض مزمن يمكن التعايش معه. خامسا، فيروسات أخرى قبل الإيدز. اكتشف مونتانيه نوعا من الفيروسات القهرية التي تسبب سرطان الدم، مما ساهم في فهم العلاقة بين الفيروسات والسرطان. مستمعينا الكرام، سنأخذ معكم هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود مجددا.
1: هل اقترب العالم من الانتصار على أحد أخطر الفيروسات في التاريخ؟ إعلان جديد قادم من قلب أمريكا يبعث الأمل في نهاية مرض الإيدز بجرعة واحدة فقط. في هذا التقرير نكشف تفاصيل هذا الإنجاز العلمي، كيف يعمل، وما الذي يجعل هذا اللقاح مختلفاً عن كل ما سبقه. أعلن باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أحد أعرق المؤسسات العلمية في العالم، عن تطوير لقاح تجريبي ضد فيروس نقص المناعة البشرية HIV. اللقاح تم اختباره على الفئران، وكانت نتائجه الأولية مشجعة للغاية، حيث نجح في تحفيز جهاز المناعة لإنتاج استجابة قوية ضد الفيروس. ما يميز هذا اللقاح ليس فقط فعاليته الأولية، بل الطريقة الثورية التي يعمل بها. فعلى عكس اللقاحات التقليدية، يتم حقنه بجرعة واحدة فقط، مصحوبة بمزيج من مساعدات المناعة. هذا المزيج يضمن بقاء المستضدات في العقد الليمفاوية لمدة تصل إلى شهر، وهو أمر غير مسبوق في عالم اللقاحات. هذا التراكم الطويل في العقد الليمفاوية سمح للجسم بتكوين استجابة مناعية أكثر تعقيداً وقوة. الجسم لم يكتفي بإنتاج أجسام مضادة سريعة فقط، بل شكل مجموعة متنوعة وغنية كما لو أنه واجه الفيروس طبيعياً. هذا الأسلوب يشبه العدوى الحقيقية، لكنه آمن ومدروس.
0: عدنا لكم مستمعينا الكرام مع برنامج أطباء غيروا التاريخ، ولا زال الحديث مستمراً عن مرض الإيدز واكتشافات أتت من بعده. نأتي مستمعينا إلى من اكتشف هذا المرض، ونأتي إلى مؤلفاته وأشهر الكتب. أثر لوك مونتانيه في الأواسط العلمية ولم يكن محصوراً في المختبرات ومراكز الأبحاث فحسب، بل امتد إلى ميادين التأليف والنشر العلمي والتثقيف الصحي. فقد كان من العلماء الذين أدركوا أن المعرفة لا تكتمل قيمتها إلا إذا انتقلت من المختبر إلى المجتمع، ولذلك حرص على نشر نتائج أبحاثه ودراساته في أبرز المجلات العلمية العالمية، وأسهم عبر كتاباته في توسيع فهم العلماء والجمهور لطبيعة الفيروسات والأمراض المعدية. نشر مونتانيه مئات البحوث العلمية المحكمة في دوريات علمية مرموقة، وكان من أكثر الباحثين استشهاداً بأعماله في مجال علم الفيروسات والمناعة. وقد تناولت أبحاثه موضوعات متعددة، من بينها الفيروسات القهرية وآلية انتقال الأمراض المعدية وتأثير الفيروسات في جهاز المناعة وطرق التشخيص المبكر للأمراض الفيروسية. ومن أشهر أعماله البحثية المقالة التاريخية التي نشرت في عام 1983 بعنوان عزل فيروس لمفاوي بشري جديد من مرضى يعانون من تضخم العقد اللمفاوية ومتلازمة نقص المناعة المكتسبة. وقد شكلت هذه الدراسة نقطة تحول كبرى في تاريخ الطب الحديث، لأنها قدمت أول دليل علمي واضح على الفيروس المسؤول عن مرض الإيدز. وسرعان ما أصبحت هذه الورقة البحثية من أكثر الدراسات العلمية استشهاداً في الأدبيات الطبية، واعتمد عليها آلاف الباحثين في تطوير الدراسات العلاجية اللاحقة. لم يقتصر نشاط هذا الطبيب على البحوث الأكاديمية، بل اتجه أيضاً إلى التأليف الموجه للجمهور العام، إيماناً منه بأهمية نشر الثقافة العلمية بين الناس. ومن أبرز مؤلفاته كتاب الفيروسات، الذي شرح فيه بأسلوب مبسط وميسر طبيعة الفيروسات وكيفية انتشارها وسبل الوقاية من الأمراض التي تسببها. وقد لاقى الكتاب اهتماماً واسعاً، لأنه قرب المفاهيم العلمية المعقدة إلى القراء غير المختصين، كما نشر مذكراته العلمية والفكرية في كتاب حمل عنوان فيروسات ورجال، روى فيه تفاصيل رحلته العلمية الطويلة وقصة اكتشاف الفيروس المسبب للإيدز والتحديات التي واجهها خلال سنوات البحث، إضافة إلى الخلاف العلمي الشهير الذي دار بينه وبين العالم الأمريكي روبرت جالو حول أولوية الاكتشاف. وتضمن الكتاب أيضا روايته للعلاقة بين العلم والسياسة ودور الباحثين في مواجهة الأزمات الصحية العالمية. وقد امتازت كتابات لوك مونتانيه بالدقة العلمية والوضوح، كما اتسمت بنظرة استشرافية للمستقبل، إذ حذر في أكثر من مناسبة من خطر الأمراض الناشئة والأوبئة العالمية، ودعا إلى تعزيز التعاون الدولي في مجالات البحث العلمي والصحة العامة. ولهذا أصبحت مؤلفاته وأبحاثه مراجعا مهمة للدارسين والباحثين في علوم الفيروسات والأوبئة، وأسهمت في بناء قاعدة معرفية ساعدت العالم على فهم كثير من التحديات الصحية المعاصرة والاستعداد لمواجهتها بصورة أفضل.

ونأتي إلى تأثيره في العالم والعلاج. لم يكتفي العالم الفرنسي لوك مونتاني بدوره العلمي الرائد في اكتشاف الفيروس المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب والمعروف باسم الإيدز، بل تجاوزت جهوده وحدوده في المختبرات ومراكز الأبحاث لتصل إلى ميادين العمل الإنساني والدفاع عن حقوق المرضى. فقد آمن منذ البداية بأن العلم لا يتحقق في غايته الحقيقية إلا إذا انعكس أثره على حياة البشر، ولذلك كرس جزءا كبيرا من نشاطه التوعوي بأهمية توفير العلاج للمصابين والدعوة إلى إزالة الوصمة الاجتماعية التي كانت تلاحق مرضى الإيدز في مختلف أنحاء العالم. وقد ساهمت مواقفه الإنسانية في تعزيز الوعي العالمي بأن المرضى يحتاجون إلى الرعاية والدعم والاحتواء، لا إلى العزلة أو التمييز. وكان لاكتشاف الفيروس أثر بالغ في تغيير مسار الصحة العامة على مستوى العالم. فقبل التعرف على المسبب الحقيقي للمرض، كانت حالة من الغموض والقلق تسيطر على الأوساط الطبية والعلمية، وكانت أعداد الإصابات والوفيات تزداد بصورة مقلقة. لكن بعد الاكتشاف الخاص، أصبحت الحكومات والمؤسسات الصحية قادرة على وضع استراتيجيات علمية واضحة لمواجهة الوباء. وبدأت المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية في تطوير برامج شاملة للتوعية والوقاية والكشف المبكر والعلاج. ومن أهم هذه النتائج المباشرة لهذا الاكتشاف تطوير اختبارات دقيقة للكشف عن الفيروس في عينات الدم، الأمر الذي أسهم في جعل عملية نقل الدم أكثر أماناً وحماية للملايين من البشر. كما أصبحت حملات التوعية الصحية تستند إلى معلومات علمية موثقة، فانتشرت الإرشادات الوقائية وبرامج التثقيف الصحية في المدارس والجامعات ووسائل الإعلام، مما ساعد على الحد من انتشار المرض في الكثير من البلدان.

لم تخلو رحلة الاكتشاف من الجدل العلمي، فقد نشب خلاف طويل بين لوك مونتاني والعالم الأمريكي روبرت غالون حول أحقية كل منهم في نسبة اكتشاف الفيروس إليه، واستمر هذا الخلاف سنوات عدة حتى تحولت إلى قضية علمية وسياسية استقطبت اهتمام المجتمع العلمي. الطرفين توصلا عام 1987 إلى اتفاق تاريخي أنهى النزاع، حيث تم الاعتراف بإسهام كل منهم في الجهود العلمية المرتبطة باكتشاف الفيروس، كما تم الاتفاق على توجيه العوائد المرتبطة ببعض حقوق الاختبارات التشخيصية إلى دعم الأبحاث العلمية ومشروعات مكافحة الإيدز حول العالم، في خطوة عدت نموذجا لتغليب المصلحة الإنسانية على المكاسب الشخصية. وجاء هذا التتويج الأكبر لهذه المسيرة العلمية في عام 2008 حينما أعلنت الأكاديمية السويدية المانحة لجائزة نوبل منح جائزة نوبل في الطب وعلم وظائف الأعضاء للعالم لوك مونتاني والعالمة فرانسواز، تقديرا لاكتشافهما الفيروس المسبب لمرض الإيدز. وقد اعتبر هذا التكريم اعترافا عالميا بأهمية الإنجاز الذي غير مسار الطب الحديث وأسهم في تطوير وسائل التشخيص المبكر والعلاجات المضادة للفيروسات الارتجاعية التي أنقذت حياة ملايين البشر. وبفضل هذا الاكتشاف تحول الإيدز من مرض غامض وفتاك إلى مرض مزمن يمكن التعايش معه والسيطرة على مضاعفاته عبر العلاج المنتظم والمتابعة الطبية المستمرة، وهو ما جعل اسم لوك مونتاني يسجل في تاريخ الطب كأحد العلماء الذين تركوا أثرا عميقا في حياة الإنسانية جمعا، وأسهموا في إنقاذ أعداد لا تحصى من الأرواح وفتحوا آفاقا جديدة أمام البحث العلمي في مجال الأمراض الفيروسية والمناعة البشرية.

حياة لوك مونتاني لم تكن خالية من الجدل، لا سيما في سنواته الأخيرة بعد تقاعده. طرحت نظريات مثيرة للجدل حول الذاكرة المائية للفيروسات، ونظريات حول أسباب كورونا التي رفضتها الأغلبية العلمية واعتبرتها غير مدعومة بالأدلة. هذه النظريات أثارت جدلا واسعا حول ما إذا كان قد ابتعد عن العلم الرصين، ومع ذلك لم تمحى صفحته الذهنية في تاريخ الطب. توفي لوك مونتاني في 8 فبراير لعام 2022 عن عمر يناهز 90 عاما في ضواحي باريس. وفاته أرخت الجدل وأعادت الأنظار إلى إنجازه العظيم إيقاف مجزرة الإيدز. هكذا نودع اليوم صاحب الفضل الأكبر في اكتشاف فيروس الإيدز، لوك مونتاني. رحلة بدأت بطفل فضولي في فرنسا الريفية وصلت إلى قاعة نوبل. لقد جسد لوك مونتاني مثل كل الأطباء الذين غيروا التاريخ قيمة واحدة، هي أن المعرفة هي الحياة.

كنتم مع أطباء غيروا التاريخ، حيث الأمل مستمر والعطاء لا يتوقف. قصص مضيئة تعلمنا أن العلم حياة، وأن الإنسان قادر على صنع الفرق.

لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج: محمد الشمري، محمد مزيد، جابر عزام، بيب الصالح، والمخرج إدهام العنزي.

إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج نبض الملاعب. إعداد خالد العتيبي. تقديم عبد الرزاق الرشيد وخالد العتيبي. تنفيذ جاسم حبيب. الإخراج مبارك عطلة.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكل من يتابعنا عبر إذاعة دولة الكويت. نحييكم ونقدم لكم برنامجكم الأسبوعي نبض الملاعب بإذن الله تعالى. من خلال حلقة هذا اليوم سنتحدث عن منتخبنا الوطني ومباراته أمام منتخب تايلاند والمعسكر اللي أقامه في العاصمة التايلندية بانكوك، السلبيات الإيجابيات نتيجة المباراة، الأداء اللي قدم، الأسماء اللي تم اختيارها من خلال طبعا مدرب منتخبنا البرتغالي هيليو سوزا، واللي هي أسماء جديدة انضمت للمنتخب لأول مرة. واضح بأن هناك توجه لدى الجهاز الفني وقبل أكيد مجلس الإدارة بمحاولة الزج بعناصر شابة وبناء منتخب قادر على أن يعني يكون متواجد وينافس من خلال السنوات المقبلة. أكيد سنتحدث اليوم عن هذه أو هذا المعسكر، معسكر منتخبنا الوطني في تايلاند، مع ضيفنا وضيفكم الزميل الصحفي في جريدة الأنباء الناقد الرياضي يحيى حميدان. حياك الله أبو علي، سعيدين بالتواصل معك من خلال برنامجنا نبض الملاعب.
1: الله يحييك اخوي خالد العتيبي، انا سعيد في التواجد معاكم في هذا البرنامج، وان شاء الله نقدم شيء يرضي مستمعي اذاعه دولة.
0: اكيد تواجدك سيثرينا، ودائما ارائك تكون قيمه من خلال طرحك للمواضيع الرياضيه. اكيد البدايه راح تكون مع تقرير زميلي عبد الرزاق الرشيد عن منتخبنا الوطني والايام التي قضاها في معسكره في تايلاند، وايضا مباراته الوديه امام منتخب تايلاند والتي انتهت بالتعادل الايجابي 2-2.

تعادل منتخبنا الوطني لكرة القدم مع مستضيفه منتخب تايلاند بهدفين لمثلهما في مباراة دولية ودية أقيمت على ملعب ترو بي جي في العاصمة بانكوك. وجاءت المباراة ضمن استعدادات الأزرق لخوض بطولة خليجي 27 التي ستقام في مدينة جدة بالسعودية خلال الفترة من 23 من شهر سبتمبر حتى 6 من شهر أكتوبر المقبلين، حيث يتواجد منتخبنا في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات السعودية وعمان والعراق، وكذلك استعدادا لنهائيات كأس آسيا 2027 التي ستقام في السعودية أيضا في شهر يناير المقبل، والذي يتواجد خلالها الأزرق في المجموعة الأولى التي تضم المستضيفة السعودية وعمان وفلسطين. انتهى الشوط الأول من مباراة منتخبنا الوطني أمام منتخب تايلاند بتقدم المنتخب التايلاندي بهدفين دون مقابل. وفي الشوط الثاني أجرى المدرب هيليو سوزا مدرب منتخبنا الوطني عدة تغييرات لتنشيط الجانب الهجومي، وتمكن منتخبنا الوطني من تقليص الفارق بعد كرة عرضية من ناصر فالح وحولها يوسف ماجد برأسه في شباك حارس تايلاند. وعادل الأزرق النتيجة بعد تسديدة قوية من محمد دحام، وعادت الكرة من حارس تايلاند للبديل عيد الرشيدي ليودعها في الشباك التايلندي في الدقيقة 69. وفرض الأزرق سيطرته على مجريات الشوط الثاني وتميز باللعب الجماعي على المستوى الهجومي والانضباط الدفاعي، وأبطل حارس منتخبنا خالد الرشيدي عدة محاولات تايلندية في الدقائق الأخيرة لتنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لكل منهما.

0: شكرا زميلي عبد الرزاق الرشيد. الحديث سيكون مثل ما ذكرنا عن منتخبنا ومعسكره في تايلاند ومباراته الوحيده التي خاضها. كان من المفترض ان منتخبنا يخوض ايضا مواجهه ثانيه وديه امام منتخب عمان، لكن على اعتبار بان منتخبنا وقع في نفس المجموعه مع المنتخب العماني في خليجي 27 التي ستقام ان شاء الله سبتمبر المقبل في المملكه العربيه السعوديه، وكذلك في نفس المجموعه في كاس اسيا يناير 2017 وكذلك ستقام في المملكة العربية السعودية الشقيقة. لذلك ارتأى الجهازين الفنيين، سواء الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني أو الجهاز الفني لمنتخب عمان، بأن يتم إلغاء هذه المواجهة، وأصبح مواجهة وحيدة خاضها منتخبنا من خلال هذا المعسكر. زميلي يحيى، يعني هل هي منطقية من وجهة نظرك بأن الجهازين الفنيين يعني يلغون مباراة ودية كان مقرر أنها تقام في شهر 6 على اعتبار بأن المنتخبين متواجدين بنفس المجموعة في خليجي 27 وأيضا في آسيا 27؟
1: أعتقد أكيد منطقية بصراحة، يعني مستحيل أنك تلعب مثل بطولتين يعني كبيرتين بشكل كبير مثل كأس الخليج مثل كأس آسيا مع نفس المنتخب تلعب مباراة ودية. أنا أعتقد ممكن فيها كشف أوراق بالنسبة للمنتخبين. لا تنسى يعني مثل المنتخب العماني يمر بمرحلة نقول تغيير في السنوات الأخيرة، تغيير يعني مدرب جديد في بعض الأسماء الجديدة، ممكن المنتخب العماني يبي يجرب بعض الأسماء مثلا في مباريات الدولية الودية، ما يبي مثلا يكشف الأوراق ضد منتخب الكويت. ومنتخب الكويت أيضا أنا أعتقد هم يمر في مرحلة تغيير، يعني ما تفضلت في المقدمة قلت واضح في اعتماد على العناصر الشابة في المنتخب الكويتي، وأنا أعتقد هذا الشيء صحيح وواضح، وهذه معلومة يعني بين الاتحاد والمدرب البرتغالي هيليو سوزا، أن يعني تجديد دماء المنتخب الوطني، اختيار عناصر شابة، فبالتأكيد يعني ما تبي أن الأوراق تكون مكشوفة بالنسبة للطرفين. أنا مع يعني هذا التوجه بإلغاء الودية، لكن يعني تمنيت من الاتحاد الكويتي أنه يوفر مباراة بديلة ثانية لهيليو سوزا، لأن مثل ما أنت عارف أنا أعتقد يعني قبل كأس الخليج من الصعوبة أنك مثلا هيليو سوزا يأخذ فترة إعداد كبيرة أو يعني يلعب أكثر من مباراة ودية، ممكن يكتفي بمباراة ودية. أنا أعتقد في يعني أقصى الاحتمالات أنه راح يلعب ودية قبل كأس الخليج، ما في وقت كبير قبل كأس الخليج للعب نقول مباريات ودية. فلذلك كان معسكر تايلند فرصة بالنسبة لهيليو سوزا، مباراة تايلند قوية، لكن تمنيت توفير مباراة يعني تجريبية ثانية في معسكر تايلند لاكتشاف بعض اللاعبين في بعض الأسماء الجديدة اللي اختارها. أنا أعتقد كانت تحتاج فرصة المشاركة، يعني في مباراة تايلند ما حصلوا فرصة بعض الأسماء يعني الجديدة اللي تم اختيارها. يعني تمنيت أن نكون في مباراة ودية ثانية لتجربة هذه الأسماء الجديدة اللي منحهم الفرصة اللعب على المستوى الدولي، وأكيد الوضع يختلف عن يعني هم اللاعبين هم مغربين على المنتخبات الوطنية، يعني تم اختيارهم سابقا في الناشئين في منتخب الشباب في الأولمبي، عندهم مشاركات خارجية مع المنتخبات المراحل العمرية، لكن على مستوى المنتخب الأول أنا أعتقد يعني في تقريبا 5 لاعبين أو 4 ما سبق لهم يعني المشاركة على المستوى الدولي. فأنا أعتقد يعني أمام سوزا مهمة كبيرة يعني في الفترة المقبلة.
0: نعم، أنا أكيد راح أتكلم على أسماء اللاعبين، لكن أنت وديتني الآن لجانب كنت بناقشه معاك في يعني في آخر الحلقة، لكن بما أنك فتحت اللي هو المواجهة الثانية، منتخب طبعا منتخبنا امام كانت مواجهه امام المنتخب العماني تم الغائها، لكن لم يحضر الاتحاد الكويتي لمواجهه ثانيه. يمكن البعض يقول لماذا منتخبنا ما لعب على الاقل كذلك مع يمكن المنتخبات قد تكون التزمت في ايام الفيفا دي في مباريات مع منتخبات أخرى، لكن البعض قال ليش لو لعبنا مع نادي الأندية ممكن حصل أحد الأندية على الأقل يعطي الفرصة للعدد أكبر من اللاعبين اللي تم اختيارهم، خصوصا اللاعبين اللي تم اختيارهم لأول مرة.
1: صحيح، أنا أتفق معك، كان لابد أنه يكون في يعني مباراة ثانية، يعني المنتخب العماني في نفس الوقت يعني حصل مباراة ثانية، يعني ما

0: ما عطل برنامج الإعدادي نقول يعني. فبالتأكيد هذا شيء ممتاز من جانب الاتحاد العماني. أنا أعتقد الاتحاد الكويتي ممكن، أنا أعتقد يعني الفكرة أن حاليا يعني لاعبي الأندية لا تنسى في ضغط مباريات كبير، يعني استكمال مباريات الدوري يعني دوري زين الممتاز الجولة 18، بعدها يدشون اللاعبين في مجموعة البطولة اللي هي 5 مباريات إلى تاريخ 29/6. أنا أعتقد في ضغط كبير وهائل على اللاعبين بالفترة، يعني في فترة الشهر يعني نقول الحالي صعب أنك يعني زيد الحمل أكثر. أنا أعتقد ممكن يعني ممكن الجانب هذا ممكن كان في ذهن سوزة، ممكن ما يبي يلعب مباراة ودية ثانية، يبي يحافظ أكثر على نقول اللاعبين. أنا أعتقد يعني مرحلة صعبة جدا على اللاعبين، لا تنسى حرارة الجو، ضغط المباريات كل يومين والثالث مباراة. اللاعب الكويتي ما تعود على هذا الرتم العالي. أنا أتمنى من مدربي الأندية يعني توزيع المجهود على اللاعبين بصراحة في الفترة المقبلة قبل يعني نهاية دوري زين الممتاز. ونفس ما تفضلت، أنا أعتقد فكرة كانت مميزة لو لعب مع نادي نقول تايلندي، يعني ممكن تعتبر مناورة أو يعني أقل نوعا ما نقول قوة من مباراة منتخب تايلند. ممكن تجرب الأسماء الجديدة، تعطي فرصة أكثر لبعض اللاعبين، يعني كان لابد أن يعطي فرصة لبعض اللاعبين. وأنا أتمنى يعني من هيليو سوزا في كأس الخليج تحديدا أنه يعني يعطي فرصة للأسماء الشابة بصراحة أكثر. ودنا يقلل معدل الأعمار بصورة كبيرة يعتمد عليهم. كأس الخليج يعني مثل ما أنت عارف بمعاذ يعني الضغط الإعلامي والجماهير أنا أعتقد كبير جدا. بإمكانه يهيئ اللاعب لكأس آسيا. كأس آسيا أيضا الطموح الأكبر بالنسبة يعني للجميع بصراحة. لابد أنك تظهر يعني بعد غياب طويل عن بطولات كأس آسيا، لابد أنك ترجع بصورة مغايرة، تحقق انتصار، تقدر أنك تتجاوز. وأنا أعتقد يعني المجموعتين في كأس الخليج وفي كأس آسيا يعني على الورق صعبين، لكن في الواقع أنا أعتقد منتخب الكويت الوطني قادر أنه يتجاوز الدور الأول في كأس الخليج وفي كأس آسيا. أنا أعتقد الفرصة متاحة بشكل كبير ببوادر إيجابية نقول يعني في المنتخب، لابد البناء عليها.
1: نعم أكيد سنتكلم عن الإيجابيات واللي أنت يمكن ذكرت أن هناك إيجابيات لابد أن يتم البناء عليها. نروح للمباراة، مباراة منتخبنا الودية أمام المنتخب التايلندي واللي انتهت بالتعادل هدفين لهدفين. ويمكن تابعنا المباراة، منتخب تايلندي الشوط الأول كان هو الأفضل وقدر أنه يسجل هدفين عن طريق راتري في الدقيقة 42، وكذلك في الوقت بدل ضايع سجل كامان أيضا الهدف الثاني لانتهي الشوط الأول بتقدم منتخب تايلند بهدفين مقابل لا شيء. لكن مع انطلاقة الشوط الثاني يحسب لي منتخبنا العودة بشكل سريع في الدقيقة 48 من زمن الشوط ومن زمن المباراة، وفي الشوط الثاني قدر يوسف ماجد سجل الهدف الأول، وفي الدقيقة 69 من زمن المباراة قدر عيد الرشيد يسجل الهدف التعادل. رأيك في المواجهة ورأيك، خلني أخذ في البداية الشوط الأول، يعني احنا شفنا الشوط الأول واللي بدأ فيه منتخبنا بتشكيلة من خالد الرشيدي، راشد الدوسري، يوسف الحقان، خالد صباح، معاذ الضفيري، في الوسط خالد المرشد، ناصر فالح، جاسم المطر، يوسف ماجد، محمد دحام، ويوسف ناصر.
0: أنا أعتقد في الشوط الأول الأداء غير مرضي أكيد لأي شخص عاشق للفانيلا الزرقاء. يعني الأداء كان ضعيف جدا، الأداء متراجع، ما شفنا يعني شكل هجومي في الشوط الأول باستثناء تسديدة بعيدة من محمد دحام تقريبا في الدقيقة 29 أو 30، كانت بعيدة جدا. غير هذه الفرصة أو المحاولة ما في أي محاولات بشكل واضح للمنتخب. المنتخب التايلندي كان أفضل. أنا يعني معجب في المنتخب التايلندي، منتخب قوي حاليا في الكرة الأسيوية، اختبار كان ممتاز بالنسبة للاعبين منتخبنا الوطني. يعني السلبيات كانت كثيرة بصراحة، عدم يعني نقول بناء، عدم نقل الكرة بالشكل الصحيح، عدم الوصول إلى مرمى المنافس، عدم الدفاع بقوة، كان في نقول اجتهادات مثلا او روح عاليه من جانب بعض اللاعبين تحديدا، يعني مثلا من قلبين الدفاع انا اعتقد قدموا مستوى ممتاز، يوسف الحقان وخالد صباح، الحارس خالد رشيدي قدم مستوى كبير واثبت خبرته الكبيره في مثل هذه المباراه اللي تحمل ضغط كبير على مدار 90 دقيقه مو بس الشوط الاول. ايضا يعني خالد المرشد انا اعتقد قدم مستوى دفاعي ممتاز في الشوط الاول، لكن على المستوى الهجومي كان في يعني واضح

0: عدم يعني ما في شكل بالنسبة للمنتخب الكويتي. الأزرق ما شفنا محاولات بالشكل الكافي. أنا أعتقد سوزا لابد أن يراجع الشوط الأول بصورة كبيرة جدا، لابد أن يكون أكثر يعني يجد حلول لهذا الشكل اللي شفناه في الشوط الأول. بعض اللاعبين بحاجة لي يعني مراجعة مستواهم، مثلا محمد دحام يعتبر من الركائز الأساسية للمنتخب الوطني، لكن أنا أعتقد محمد دحام في مباراة تايلند وفي مباريات اللي يعني سبقتها وأيضا مع نادي الكويت في الموسم الحالي، أنا أعتقد محمد دحام تراجع بشكل كبير عن لعب الأدوار الكبيرة، عن يعني تقديم نفسه بشكل كبير في المباريات الكبيرة. ومحمد دحام وفي بعض اللاعبين أيضا بحاجة لمراجعة حساباتهم ليكونون يعني يكونون بصورة أفضل. وأنا مثل ذكرت بعض الأسماء، ما ننسى أكيد جاسم المطر، أعتقد جاسم لعب مستوى مميز رغم صغر سنه، لكن يعني ما شاء الله عليه، أعتقد لاعب ممتاز يعني من الركائز الأساسية صار للمنتخب الوطني.
1: ما تعتقد يعني كان هناك مشاكل في الشوط الأول على مستوى الدفاع؟ يعني احنا لاحظنا الهدف اللي سجل علينا الهدف الأول كان كرة طويلة خلف المدافعين، وهذه تكررت قبل تسجيل الهدف أكثر من مرة.
0: صحيح. وأنا أعتقد هذه، أنا أعتقد يعني حسب اللي شفته ممكن هذا طلب سوزا، يعني ممكن يجرب هذه الطريقة. شفناها في يعني ضد أوزباكستان إذا تتذكر أخوي معاذ، نفس الطريقة كان المنتخب الوطني يدافع في الشوط الأول ضد يعني في مباراة أوزباكستان الودية اللي كانت في مرحلة سابقة مع سوزا. هذا الشيء طبقه أيضا مع منتخب تايلاند. أنا أعتقد هذا الأسلوب يسبب مشاكل بصراحة للمنتخب الوطني، الدفاع المتقدم. أنا أعتقد لابد أن يعني إذا تطبق دفاع متقدم لابد يكون عندك خط وسط شرس، خط هجوم يدافع بقوة، عشان يعني الخط الدفاع يكون نقول مرتاح، يعني ما يحصل مصاعب كبيرة. فأنا أعتقد هذا الشيء كشف بعض الخلل في تشكيلة المنتخب. أنا أتفق معك على المستوى التنظيمي العام في مشاكل دفاعية واضحة، لكن على مستوى الأفراد أنا أعتقد كان في اجتهاد من أفراد وليس يعني منظومة دفاعية بشكل كامل. يعني أنا أعتقد نفس ما قلنا خالد رشيد يتحمل شيء كبير، في بعض الأسماء تحملت على مستوى الدفاع. أنا أعتقد في الشوط الأول إذا نبي نحدده بالتحديد يعني حتى نسبة الاستحواذ قليلة جدا لصالح المنتخب الوطني، كانت واضح لي يعني واضحة بالنسبة للمنتخب التايلندي.
1: نعم، الشوط الثاني منتخبنا تغير من حال الحال، يعني شوط كان سلبي جدا على مستوى الأداء على مستوى النتيجة، شوط ثاني تغير الحال لمنتخبنا وقدرنا يعود بشكل سريع. مع بداية الشوط الثاني سجل يوسف ماجد هدف، وأيضا من الأشياء المميزة اللي أنا الأمانة يعني شفتها من خلال الهدف الأول، لأول مرة نشوف أنه يتواجد أربع لاعبين في 18، يعني أنا أتكلم عن المباراة، يعني في الشوط الأول ما في زيادة عددية، ما في أيضا الـ يعني اللاعبين الوسط ما كانوا يصعدون لمساندة المهاجمين، عكس الهدف كان شوف يوسف ماجد موجود، جاسم مطر موجود، يوسف ناصر موجود، محمد دحام موجود، يعني أربع لاعبين كانوا متواجدين في منطقة 18 للمنتخب التايلندي.
0: صحيح، أنا أعتقد الأداء كان مغاير بشكل كبير في الشوط الثاني، أداء أفضل، روح أفضل من جانب اللاعبين. أنا أعتقد يعني ممكن هذه مشكلة دائما المنتخب الوطني يعاني منها، يعني دائما في البداية يكون في ضغط عالي على اللاعبين، دائما في خوف من الخطأ، هذا الشيء يسبب بعض الأهداف. نشوف المنتخب لما يتأخر في النتيجة تكون صورته أفضل، أنا أعتقد وهذا الشيء واضح كان في مباراة تايلند اللي لفت الانتباه أكثر. أنا أعتقد الهدفين كانوا من نقل كرة، من لمسات، هذا الشيء من لعب مفتوح نقول، يعني أنا أعتقد هذا الشيء ممتاز جدا. في غير الهدفين نفس الشيء، يعني في فرص كانت واضحة بالنسبة للمنتخب، في هدف ملغي وفي يعني من كرة ثابتة، وفي يعني كرة يعني من يوسف ناصر من ركلة حرة مباشرة. وأنا أعتقد كان بإمكان المنتخب أن يفوز في هذه المباراة. وأنا أعتقد المنتخب التايلندي مو سهل بصراحة أنك تتفوق عليه بهذا الشكل في الشوط الثاني في أرضه وبين جماهير. أنا أشوف أن هذا الشيء نقطة إيجابية، يعني فرق كبير بين الأداء في الشوط الأول اللي كان غير مرضي و مع أداء الشوط الثاني اللي كان ممتاز من جميع النواحي. يعني منتخب تألق اللاعبين بشكل عام يعني أخفى المنتخب التايلندي في الشوط الثاني، وهذه أنا أعتقد نقطة ممتازة. لا تنسى أن مثلا المنتخب التايلندي لاعبين الانديه التايلنديه تلعب في دوري ابطال اسيا للنخبه، المنتخب التايلندي نتائجه ممتازه في السنوات الاخيره، منتخب مميز انا اعتقد في السنوات الاخيره، فمو بسهوله انك تؤدي هذا الاداء في ارضه. انا اعتقد لابد ان مثل هذه الاشياء ان يعني المنتخب يشتغلها، يبدا من البدايه يلعب 90 دقيقه بنفس الشكل بنفس التنظيم بنفس الروح العاليه. في بعض الاسماء يعني قدمت مستوى ممتاز جدا في الشوط الثاني خصوصا من البدلاء، بصراحه انا اعتقد كانوا حاضرين كانوا مميزين كانوا اضافه في الشوط الثاني.
1: نعم، خلينا نتكلم عن الايجابيات الان، يمكن المباراه اعطيناها حقها، لكن انا بتكلم عن الايجابيات قبل السلبيات، لان الايجابيات وانت ذكرتها اللي ممكن نبني عليها للمستقبل.
0: أنا أعتقد أخي من هذه الإيجابيات واضحة صراحة في آخر تقريبا سنة ونص، يعني تقريبا أو سنة، في نوعا ما تقدم في أداء المنتخب، في نوعا ما الشكل العام نقول في تنظيم في بعض المباريات وفي كثير من المباريات يكون يعني على في المباراة، صحيح في المباراة الواحدة في هبوط وصعود في المستوى في كل مباراة تقريبا للمنتخب الوطني، لكن في كل مباراة تشوف المنتخب يتألق، في تشوف في مستوى يعني ممتاز جدا من اللاعبين في المباريات. في بعض الأسماء الجديدة نعتقد من الإيجابيات نقول في السنة الأخيرة أو السنة ونص، أنا أعتقد لابد أن يكون، أنا أعتقد اللاعبين ينقصهم الثقة بصراحة، الثقة العالية، ينقصهم التجارب الكبيرة، ينقصهم الوديات اللي من المستوى العالي. يعني لو تشوف مثلا المنتخب الأردن وصل إلى كأس العالم وهو كان مثلا من 3 سنوات أو 4 سنوات يلاقي أسبانيا، يلاقي منتخبات أمريكا الجنوبية القوية، منتخب عمان لعب مع ألمانيا من يعني 4 سنوات تقريبا، منتخب الكويت محتاج يعني كسر هذه العقدة في المباريات الودية، لابد اللعب مع المنتخبات القوية المباريات المستوى العالي، يعني مثل أوزبكستان أنا أعتقد يعني ودية كانت من مستوى عالي، مباراة تايلاند ودية من مستوى عالي، لكن نطمح لي يعني مستويات نقول أعلى من هذه الوديات. أنا أعتقد اللاعب بحاجة للثقة في بعض الأمور، يعني أعتقد واضح نقل الكرة بين اللاعبين هذه من الإيجابيات، البناء الصحيح نقول، التدرج، الحركة، حتى يعني مثلا الأظهر أنا أعتقد دائما يشكلون إضافة بالنسبة لي اللاعبين. أنا أعتقد في يعني كثير من الأمور إيجابية، في تسجيل أهداف، في إضاعة فرص، في صناعة فرص، هذه كلها أمور أنا أعتقد ممتازة لي المنتخب الوطني
1: على مستوى الأسماء اللي تواجدت مع المنتخب ولعبت في هذه المباراة وبينت من خلال أدائها في هذه الودية.
0: أنا أعتقد يعني مثلا يوسف الحقان أنا أعتقد قدم يعني مستوى كبير مع القادسية في هذا الموسم، وأعتقد في مباراة تايلاند أثبت أنه قادر أنه يسد هذه الخانة، خانة غلب الدفاع لسنوات قدام، يعني لاعب تقريبا عمره 24 سنة، لاعب ممتاز بصراحة، يعني ما شاء الله عليه يمتاز بالطول، بدأ يتطور عن بداياته. أنا أعتقد هذا الموسم يوسف الحق كان شكل مغاير مع القادسية ومع المنتخب الوطني، أيضا ثنائيته مع خالد صباح أنا أعتقد ممتازة، يعني الاثنين أعمارهم نقول صغيرة قادرين يعطون سنوات قدام مع المنتخب. أنا أعتقد مثلا جاسم المطر مميز، يعني مثلا أنا ودي أتكلم عن عبد الله القرزي بصراحة، في أول مباراة دولية من هذا المستوى لاعب أعتقد عمره 18 سنة قدم مستوى كبير، ما ودي أبالغ في مدح عبد الله القرزعي، نتمنى منه أكثر، ما يعني عبد الله القرزعي لا يفهم من الإشادات خلاص، يعني قدم كل شيء، لابد إنه يعطي الشيء الأكثر، وإحنا منتظرين منه الشيء الأكثر في المستقبل، يعني ما شاء الله عليه واضح لاعب عنده مميزات كثيرة، الاستلام، التسليم، الهدوء، أنا يعني شفت حتى تعامله عبد الله القرزعي من الضغط التايلندي، يعني كانوا لاعبين تايلندي يضغطون بشكل مباشر على اللاعب حامل الكرة، شفنا عبد الله القرزعي ما شاء الله هادي وينقل الكرة بشكل صحيح. انا اعتقد هذه من الايجابيات، انا اعتقد بامكان سوزا البناء على مثل هذه العناصر في المستقبل، يعني نفس ما قلنا في البدايه لابد ان يتم تقليل معدل الاعماق، لابد يكون الهدف كاس العالم 2030. انا اعتقد في التصفيات الاخيره المنتخب الوطني وصل التصفيات النهائيه، أنا حسب وجهة نظري يعني ما أدري عن الناس، لكن أنا أشوف أنه في منتخبات وصلت، منتخب الكويت كان بإمكانه أنه يكسبهم، كان بإمكانه أنه يفوز عليهم لولا بعض نقول الظروف التفاصيل اللي كانت يعني
1: يعني احنا اللي بمجموعتنا العراق والاردن وصلوا وما فازوا علينا من خلال التصفيات.
0: صحيح، هذا اللي يعني ودي اقوله بصراحه. صحيح. كان بامكان، وانا اعتقد حاليا ابو معاذ الفرصه والوصول سهل بالنسبه للمنتخب الكويت الوطني، انا اعتقد حط اليابان في تصنيف بعيد يعني او في يعني مقارنه بروحه في قارة اسيا بعد ممكن اوزباكستان. انا اعتقد باقي المنتخبات واضح في تراجع كبير، واضح منتخب الكويت قادر انه يلعب الند للند ضد اي منتخب، كوريا الجنوبيه متراجع، استراليا متراجع، كثير من المنتخبات متراجع. بامكان منتخب الكويت انه يوصل لكأس العالم، احنا ما نقول اكيد ان منتخبنا وصل الى مرحله نقول ممتازه او عاليه، لكن انا اعتقد في ظل الظروف اللي في قاره اسيا لابد ان الكويت يكون موجود.
1: لكن لكن لكن اكيد العالم. لكن اكيد محتاج عمل وجهد كبير من الاتحاد الكويتي ومن ايضا ومن الانديه. لكن خلني لا يداهمني الوقت، بشكل سريع السلبيات.
0: السلبيات يعني ما قلنا، انا اعتقد في بعض الاحيان الاخطاء الفرديه، في بعض الاحيان ما نشوف في نقول تجانس بين اللاعبين، في بعض الاحيان يعني في المباراه الواحده، وهذا الشيء شفناه في السنه سنه ونص الاخيره، في المباراه الواحده تشوف المنتخب بيؤدي الدقائق بمستوى عالي بعدها يتراجع المنتخب. انا اعتقد لابد ان نشوف مثل هذا الامر. في ايضا سلبيات ثانيه حسب وجهه نظري في اخر سنتين ثلاثه، يعني اللاعبين اللي يسجلون اهداف المنتخب عدد قليل جدا، راح ثلاث لاعبين او اربعه في اخر سنتين. لابد نشوف في تنوع في مسجلي الاهداف، لابد نشوف يعني انا اعتقد شبيب الخالدي امامه يعني شيء كبير طبعا. هو صحيح توقف سنتين عن كره القدم، رجع تقريبا في من اشهر بسيطه، لكن انا اعتقد لابد انه يقدم الاضافه في مباريات المنتخب. منتظرين من الاضافه الباكات، منتظرين منهم الاضافه على مستوى التسجيل، لاعبين الوسط ننتظر منهم دور اكبر في على مستوى الهجوم. صحيح يقومون في ادوار كبيره في الدفاع، لكن على مستوى الهجوم منتظرين يعني اشياء اكبر من جميع اللاعبين. انا اعتقد هذا الشيء ينقص المنتخب، لابد انه يكون في تنوع في تسجيل الاهداف، لابد الثبات في المستوى، لابد اللعب في الثقه بثقة عالية في 90 دقيقة.
1: نعم. كل الشكر للناقد الرياضي الصحفي بجريدة الأنباء زميلنا يحيى حميدان، شكرا لك أبو علي.
0: مشكور أخي معاذ، أشكرك، أشكر طاقم البرنامج وشكرا للمستمعين.
1: الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام، نلتقيكم في حلقة مقبلة من برنامجكم الأسبوعي نبض الملاعب، في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج نبض الملاعب.

إعداد خالد العتيبي. تقديم عبد الرزاق الرشيد وخالد العتيبي. تنفيذ جاسم حبيب. الإخراج مبارك عطلة.

إذاعة دولة الكويت حين ينطق المذياع بالحق الثابت تعلو عبر الأثير هنا الكويت. جهود تبذل وملاحم صمود يكتبها التاريخ، جنود بواسل وأبناء هذا الوطن يخدمون في كل الميادين.

0: في الكلمة قوة، وإعلامنا سلاح الحقيقة. الرسالة صوت، وعي ويقظة، تحمل الحق وتواكب الأحداث لحظة بلحظة. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
1: العاشرة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأخبار. الرئيس الأمريكي يقول إنه من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران يوم غد الأحد. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن واشنطن وطهران توصلتا إلى النص النهائي لاتفاق السلام. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة ويصدر إنذارات بالإخلاء لقرى في جنوب لبنان. شهداء ومصابين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال الساعات الماضية. الرئيس الروسي يقول إن القوات المسلحة الروسية تحافظ على الأفضلية الاستراتيجية في الحرب الروسية الأوكرانية وتتقدم بثبات. كوريا الشمالية ردا على سيول والاتحاد الأوروبي تؤكد أن التعاون مع روسيا حق سيادي. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس مائل للحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح شمالية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في الساعة 11:30 ليلا. أدنى مستوى للجزر في الساعة 3:33 صباحا. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في مطار الكويت 33 درجة، الوفرة 29 درجة، جال اللياح ونويصيب 30 درجة. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في مطار الكويت 47 درجة، الوفرة 45 درجة، جال اللياح 46 درجة، نويصيب 42 درجة. موعد شروق الشمس في الساعة 4:48 صباحا. نهاية الموجز في أمان الله.
2: لعشاق كرة القدم،
3: يا لعيب يوسف يلعب لك كرة متابعة الله.
2: والألعاب الفردية والجماعية، نقدم لكم برامج رياضية في إذاعة دولة الكويت.
4: هنا الكويت.
2: نسلط الضوء على الأحداث الرياضية. إذاعة دولة الكويت معكم، حيث الشغف لا ينتهي.
5: ثلاث دقائق ونصف بعد العاشرة مساء في إذاعة دولة الكويت.

مساكم الله بالخير مستمعين الكرام، وحياكم الله معنا في هذا التواصل الجديد عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبرنامج أمسياتنا. في هذه الأمسية الجديدة والمتجددة بإذن الله راح نقضي معاكم وقت ممتع مليء بالشعر ومليء بالأدب من الساعة 10 وحتى 11 مساء.

إذن مستمعينا الكرام، كل سبت نكون معاكم في نفس هالتوقيت بإذن الله. أنا والعراب خالد المحسن وأمسية جديدة، وبداية تقبلوا تحيات فريق عمل أمسياتنا. يحييكم من الإعداد خالد المحسن وبشاير العيد.

وبكل حب نقدم لكم كل التحايا ونقدم لكم تفاصيل هذا المساء وهذه الحلقة من الاستديو فايز الرسمان وخالد المحسن.

0: وأجمل التحايا من الهندسة الإذاعية، يحييكم عباس الفهد.
1: وينفذ لنا هذا المساء بكل حب محمد المطيري.
0: ومن التنسيق والمتابعة أجمل التحايا من فراج لسعلي.
1: صاحبي صاحبي وفر شعورك لا تبوحة، ما أحب أشوف في الغربة حنينك. ودي أرسم لك أحاسيسي بلوحة، بس خايف تطلع اللوحة حزينة. هذه أجمل التحية أقدمها لكم من يدير تفاصيل هذا المساء، وبكل حب وجمال قائد هذا العمل المخرج حمد الهاجري.
2: أمسياتنا على ضفاف الشوق، نلتقيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام لنأخذكم في رحلة لا تعرف الحدود ولا المسافة في عالم المبدعين الذين سطروا لنا فضاءات من التنوع الأدبي والثقافي والفكري بكافة أشكاله. كونوا معنا بكل لحظات الجمال عبر أمسياتنا.

0: هي يعني عودة جديدة لمواصلة فقرات برنامج أمسياتنا، هذه الفقرات اللي دايم تسمعونها معنا من خلال هذا البرنامج، إن كان من خلال يعني حكاية وتر، موضوع الحلقة، وكثير تفاصيل شاعر، يعني ملامح شاعر وإبداع شاعر، كثير من التفاصيل اللي نقدر يعني فضفضة، يعني فضفضة شاعر. فدائما ناخذكم من رحله لرحله في كل حلقه، لكن في هذه الحلقه لتزاحم الفعاليات هذه الايام قبل دخول موسم الصيف اللي يكون شوي شحيح شعريا وادبيا، لكن هناك يعني فعاليات كثيره. راح يكون يانا اكثر من ضيف في هذه الحلقه، راح يكون يانا ضيف رئيسي، راح يكون يانا ضيوف كذلك يعني ضيوف مسابقه، وبيكون يانا موضوع يعني من هذا الباب فايز. نبتدي هذه الحلقه مع دعم، يعني لما يكون شاعر عندنا او شاعرانا او شاعراتنا في الكويت وتبدع وتقدم كل هذه التفاصيل، واجب علينا كبرنامج يدعم الشعر والثقافة والأدب وكل ما يخص الشعراء والشاعرات لابد أن نتحدث عن يعني إنجازه وعمله. لذا يعني الشاعرة الرائعة والجميلة، يعني هناك تفاصيل بنتكلم عن هذه الشاعرة بكل حب وكل جمال، يعني حتى نوصل لها الرسالة يا فايز.
1: إذن مستمعينا الكرام، وكل ما هو جديد اليوم يتواجد ونكون معاه في برنامج أمسياتنا، ومثل ما قال خالد نسلط الضوء دائما على كل ما هو جديد ودعم الشعر والشعراء ودعم حتى الأغنية الجميلة والكلمات الجميلة والقصيدة الغنائية الجميلة. اليوم بنتكلم في بداية حلقتنا خالد أعتقد عن تعاون جديد للشاعرة دلال المقهوي وقصيدة غنائية جديدة خالد.

بعنوان رزانة وغناء وألحان النجم محمد الشحي وكلمات الشاعر الكويتية دلال المقهوي. هذه التجربة الجديدة اللي تقدمها شاعرة يعني دائما

فنتكلم عن هذا الموضوع بكل يعني ما هو ما فيه من جمال ومن عطاءات ومن تقديم. تخيل يا فايز أن يكون هناك أغنية جديدة تجمع شباب، يعني تجمع شباب حبوا شاعرها شاب حبت الأغنية، وكذلك فنان شاب ونجم غادم لساحة الشعر محمد الشحي، يعني هذا الفنان الغادم بكل قوة، وأن يستطيع أن يحقق نجاح من خلال أغنية رزانة اللي يعني قدموها في الفترة الأخيرة تواصدرت ووزعها ومكس المايسترو حسام كامل. فاجتمعت هذه الجماليات، نبارك لهم هذا الأصدار، نبارك لهم هذا النجاح، نبارك لهم ما قدموا لي في ساحة يعني الفنية والساحة الأدبية والشعرية، أن يكون تعاون شبابي ويستطيع أن يحقق هذا النجاح في ظل هذه الثورة الإعلامية وهذه الثورة الفنية والتعامل الجديد، وكذلك الأصدارات لكبار الفنانين أن يتواجد شباب ويستطيعون أن يأخذوا مساحة واسعة من النجاح من خلال أغنية رزانة اللي تواصدرت وحققت يعني انتشار وكذلك سماع ويعني حتى مشاهدات من خلال المنصات التواصل الاجتماعي. لذا نبارك لهم هذا يعني النجاح ونحتفي في الأغنية اللي مع مخرجنا ونسمع مش قالوا.

0: موسوعة الكلام إلى أفكار المبدعين التي جسدتها صفحات النجاح في مسيرة طموح والإنجاز المختلفة، حتى نشرع أبواب المساء ونأخذكم معنا إلى ليالي المبدعين عبر أثير أمسياتنا.
1: رجعنا معكم مستمعينا الكرام ونجدد لكم الترحبة، والترحبة موصولة بكل تأكيد لكل من انضم إلى إذاعة دولة الكويت وبرنامج أمسياتنا، ولازلنا مستمرين معكم في فقرات برنامج أمسياتنا، وننتقل معكم إلى يعني تسليط الضوء يعني خالد إلى ضيوفنا الكرام ومشاركاتهم الفعالة والناجحة في ملتقى يعني شعري كبير في سلطنة عمان، الحب جنة، وبيكون أحد الضيوف واحد الفائزين في هذا الملتقى الرحب بشاعر السعودي عبد العزيز المالكي. نقول مساك الله بالخير وحياك الله معانا في برنامج أمسياتنا.
2: مساك الله بالخير اخوي خالد اخوي فائز، مساء الخير على المستمعين الاذاعه.
1: حياك
3: يا مرحبا عبد العزيز، سعداء بوجودك ويانا في هذه الحلقه، وحنا كما وعدنا وكما هو دورنا اللي دائما ننشد ونكون فيه ان نكون بجنب كل الشعراء يعني المبدعين اللي يقدمون تجاربهم ويتواجدون في المنافسات ويقدمون اجمل النصوص ويستطيعون يحققون شيء في ساحه الشعر. فانت احد الشعراء اللي شارك في يعني الموسم الثاني للحب جنه واستطاع ان يخطف يعني الفوز في اول تنافس امام لجنه التحكيم يعني الشيخ خالد بن عيسى الخليفه، وكذلك مسعود بن عيضه، وكذلك او عيضه بن مسعود، وكذلك خلفان الثاني. فهذه الشعراء والبارزين والاسماء يعني ما راح يحكمون على قصيده يعني رائعه وتختار في عنايه، والدليل الكل اكد على يعني علو يعني القصيده عن باقيات القصائد. لذلك نبارك لك هذا الفوز اول شيء، ونقول لك قدمت ما يجملك واستحقيت يعني انك تفوز في هذه المسابقه.
2: الله يبارك فيك، بس للتوضيح انه انا تعديت المرحله الاولى
3: من نعم ندري احنا لانه متواصل، لكن هذه المرحله الاولى يعني هي بحد ذاتها نجاح اولي واول يعني اول افتتاح المسابقه.
2: بالضبط، الحمد لله. أنا طبعا دائما الشاعر يثق في ما يكتب، لكن من الصعب أنه يثق في ذاقة القارئ أو الناقد، وخصوصا الناقد يعني. لكن الحمد لله الله سخر لي واجتمع المحكمين على جمال النص، كنت سعيد بهذا الطول.
3: جميل، هذه أول مسابقة تشارك فيها صحيح؟
2: والله في البرنامج نعم أول مرة أشارك.
3: أو خارج شاركت مسابقات؟
2: أنا شاركت كم مرة في شعر المليون صحيح.
3: وما يعني ما وصلت شعر المليون، ولكن وصلت لا. ما يعني ما تحقق الوصول، لكن صحيح. اللي جازة وكذلك يعني الإشادة يعني أكيد أنك حصلت عليها.
2: لا الحمد لله، أنا في الموسم الثالث من شعر المليون وصلت للمرحلة 100، وبعدين موسمين او ثلاثه تم استدعائي لابو ظبي للمشاركه، والحمد لله تم انجاز في كل
1: حاجه. عبد العزيز في البايو في اكس انا المدعو نشيز،
2: صحيح؟
1: ايش تقصد بنشيز؟
2: طبعا هو اطلق عن طريق الشاعر الله يرحمه صديقي الشاعر سرحان الزهراني
1: رحمه الله عليه،
2: انه نشيز هو الصوت المختلف. فانا صرت متماشي متعايش مع الموقع مع الاسم هذا، فكملت العباره بان انا المدعو نشيز، انه الشخص المختلف او
1: المختلف دائما.
2: اي نعم،
1: عسى الله يبقى.
2: هو طبعا في ناس ياخذون الى جانب سيء، لكن لا أنا هو جانب
1: جميل. انت تاخذ العكس.
2: اينا
3: طيب. نقدر نسمع يعني عشان احنا ورانا بعد شهر ثاني فايز وياك بنفس المسابقه، بناخذه وبنهنيه وبنسمع نصه.
1: اي والله ودنا
3: نسمع، يعني نسمع النص اللي شاركت فيه واستحق هذه الاشاده وهو الفوز.
2: اكيد ابشر يا حبيبي. اقول شاعر شاعر تمرر جو صدره سكاكين، برد التشرد في شوارع مدينه، أنحت على رمل الأماكن ذراعين واحفظ من أضغاث التمني غبينة، صوتي تلاوى الصوت في نبرة أمين، موتي وطن سور المقابر يدينا، صليت في مفر

0: وقتها المعزين دافي بلون غمامة الياسمينة. شفني أقول الليل حائط محبين، شفني ألون في الفضال سكينة، أركض ورا تكلمة طريابس العين، وانفض غبار الفقد عن وجد طينة. كان العطش عصفور بيد المساكين، أمي خشوع السجدتين الحزينة. أعلق سواك أصحاب تبغوا رياحين، في دفتر وجاعل قلم ضللينة. الدرب تربة سلك شائك وتخمين، والبحر ناسك في شراع السفينة. شفني أجر ديال حلمي على وين، ضايق أجوب الليل واسكن هرينة. عالق روحي في الحط، شف لي وطن واغفو بحنطة حنينة. حاصل عدوق الغيم ما جاب وافين، والموت في بحة رجائي غبينة. ما هي غريبة لانطفى بيدي اللين، قل للورق شاعرك سافه سنينة. سلامتكم.
1: الله الله الله على هذا الجمال وهذا النص. يعني نص أنا قاعد أسمع، لو كنت من ضمن اللجنة بقول هذا لا يعني يستحق أن يتأهل ويكون في القمة. شكرا لهذا النص يعني عبد العزيز، كنت مبدع وقدمت هذا النص الرائع، ويعني عرفت بأنك رايح مناسبة ومنافسة تستحق بأن يكون الشعر حاضر فيها، وحضرت بالشعر. عبد العزيز أنت رائع وجميل واستحقيت، وحبينا نبارك لك ونهنيك بهذا الحضور، ونقولك إن شاء الله واصل، وبيكون لك في كل حلقة تأهل بيكوننا وياك اتصال حتى نهنيك ونسمع ونسمع جمهورنا إيش قال عبد العزيز المالكي.
0: بإذن الله، شكرا لكم على هذا تحت الفرصة، ويعطيكم ألف عافية.
1: تسلم يا عبد العزيز، تسلم، شكرا لك.
0: في أمان الله. تسلم.

في كل مساء تجمعنا بكم أمسية وتمنحنا الوقت لكي ننهل من عالم الجمال ما يغذي عقولنا ويجعلنا نحلق في

0: سماء الإبداع والمبدعين من خلال أمسياتنا.
1: يا مرحبا ومسهلا وعودة جديدة فايز.
2: إذن سمعت شعر سمعنا عبد العزيز المالكي، ونتمنى له التوفيق يا رب العالمين في المرحلة الثانية من يعني مسابقات ملتقى عمان الحب جنة، ولازلنا متواصلين صراحة مع ضيوف والنجاحات في هذا الملتقى. وننتقل إلى ضيفنا
1: فايز. دائم يعني كل ما يخدم الشعر وكل ما يخدم لنا شعراء أيا كانت وين ما كانوا، لابد أن يكون لنا دور في دعمهم أو شيء، وتحت الفرصة لهم من خلال إذاعة الدولة الكويت اللي تقدم كل ما هو جميل وهو جديد للشعر والشعراء. المسابقة فيها كان متأهل اثنين يفوزون يروحون للمرحلة
2: الثانية
1: اللي يعني تسبق النهائي. فتأهل عبد العزيز المالكي وتأهل يعني سفيان الغساني من مملكة الأردن الهاشمية العزيزة علينا. فنقول يا مرحبا ومسهلا في سفيان الغساني. مرحبا.
3: مرحبا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم. أخوي خالد أخوي
1: خالد وفايز وانت فايز
2: يعني. فايز إن شاء الله وحياك الله معنا.
1: مفروض تنسى اسمي بس ما تنسى فايز.
2: حياك الله يا غسان. بداية غسان، كلمنا عن هذه التجربة في هذا الملتقى، ملتقى عمان والحب جنة.
3: والله أنا من السوشيال ميديا يعني خاصة على البرنامج التيك لي فترة طويلة يعني يمكن 5 سنوات، وعرفت من خلالها الشاعر فهد السعدي، شاعر جميل، ودخلت عنده مرة واحدة أتوقع فكان في إعلان وقلت والله إني بشارك.
1: يا سلام، يعني تشوف إن المسابقات تحفيز للشاعر.
3: جميلة مسابقاتنا، نعم، تظهر الشعر
1: وخاصة أنها في يعني في شكل جديد في يعني منصة التواصل الاجتماعي تخدم الشاعر ويكون يعني وتعطيه شهرة على نطاق أوسع.
3: نعم صحيح.
1: احنا يعني اللي حبينا من هذا الموضوع يعني شاعرنا سفيان، أول شيء نقول لك مرحبا كشاعر أردني، ونقول يعني الأردن دائم منتج للشعراء المبدعين وأنت أحدهم. دائما يعني تقدم لنا كل ما هو جميل من شعراء، ان كان يعني شعراء يعني شعراء الاصاله وكذلك شعراء الحداثه وشعراء الاغنيه والكتاب والرياد، يعني دائما اسماء مهمه تخرج لنا من المملكه الاردنيه الهاشميه، وانت احدهم. نبارك لك الفوز، ونبي يسمع جمهورنا نصك اللي شاركت فيه واستحق انه يتاهل.
3: ابشر ابشر. اقول توفت في سما الشاعر مع الأيام لا يمتى، ذكرها بخير في معنى القصيد ونبرة الألحان، يخالف منهج الحيلة وراء السبت في سبته، يعيش ويندفن وافي وقلبه ممتلي إيمان، يناديها الشعور اللي يضيع بدرب ملهمته، خذا كل النعم لكن في قدره نعمة النسيان، تلاعب به ظنون الشك وين انتي يا ذاهبته، تعالي ناظري من هو غدا يشبه بقايا انسان، عجز يلقى مع الذكرى اجاباتك لاسئلته، يمر طيفك العابر على سهوه مع الكتمان، يسولف بينه وبينه عن أشيائك يسالفته، تبسم وجهه الشاحب بعد ما صابها الخذلان، يواسي نفسه ويعلم بأن النفس مؤمنته، كتب في صفحة أشعاره قصيدة ما لها عنوان، يشوف أن الورد شكله مثل عطرة عشاكلته، وحديقة صدره الضايق تشوف أن الورد ذبلان، بعد هذا وهاك اللي من الصدة تعلمته، يعيش العاشق المغرم على قصة من الأحزان، بقى عندي كلام أكثر من اللي تو دونته، عن دموعي عن أحزاني عن الأشواق والحرمان، وكتاب الذكريات اللي بديت أعيد خاتمته، أشوف الخاتمة كأنها بداية مطلع الوجدان. إله الكون يعلم بي بديه الأمر سلمته طلبته يرحم لي من غداله في المواجع شان رجف كفي أنا آسف كلام الوجد كملته سلام الله على نفسي بعد فرقات ولين الآن.
2: السلام عليك. الله عليك الله يسلمك وصح لسانك يا غسان.
1: جميل.
2: وبالتوفيق يا رب العالمين في المرحلة الثانية في هذه المسابقة وإلى مزيد من النجاحات بإذن الله.
1: كنا ويا اتصال وهو متأهل للمرحلة
2: بإذن الله. شكرا لك يا غسان، بالتوفيق يا رب. أسأل الله يحفظك. شكرا لك.

أمسياتنا. في أمسياتنا طاقات إبداعية متجددة وصلت إلى أماكن مرموقة في كل زوايا الثقافة والأدب والإبداع، تتعامل مع المفردة بصيغ جمالية متعددة وتترك أثر إبداعها في مكامن النفوس.

0: حياكم الله وعودة من جديد لمواصلة يعني برنامجنا برنامج أمسيات اللي دائما نستضيف فيه كل المبدعين أينما كانوا، لذا دائما يكون يعني في الاستديو ويكون عبر الاتصال ويكون كذلك من خلال المشاركات اليومية. لكن اليوم بيكون يعني ضيفة مختلفة جدا، ضيفة يعني لها حضورها الملفت للانتباه عبر منصات الشعر وكذلك عبر التواصل الاجتماعي، شاعر لا يشق له غبار في التواجد وفي كذلك يعني كل ما تقدم من شعر، شاعرة مختلفة جدا. أنا يعني حرصت على أنها تكون ضيفتنا الرئيسية في هذا البرنامج، تكون معنا في هذه الحلقة بالذات في برنامج أمسياتنا، لأن دائما نبحث عن المبدعين. حنقول يا مرحبا ومسهلا في الشاعرة والأديبة والمثقفة فاطمة سعد الغامدي. يا مرحبا شاعرتنا.
1: مرحبا فيكم وشكرا لهذا التشريف المقدر وحياكم الله. مساءكم
0: سعداء سعداء
2: سعداء والله في وجودك وتواجدك اليوم عبر برنامج أمسياتنا في هذه الليلة، وراح تضيفين أكيد وتشعلين يعني أحد قناديل الشعر والأدب في هذه المداخلة أستاذة فاطمة بنت سعد الغامدي. يعني من خبز الحرف وكيمياء النزف، خمس إصدارات فوق 15 أمسية كيميائية ودبلوم عالي إي ما شاء الله تبارك الرحمن، وأيضا مدربة في موهبة ومعتمدة كأدرس كوتشنج. هالخيارات الجميلة هذه ما بين الأدب وبين الشعر والإصدارات والأمسيات وأيضا للأمور التربوية، كلميني عن هذا التخالط الجميل أستاذة فاطمة.
1: يعني يمكن الثقافات أو الثقافة الأولى أو القراءة الأولى صنعت يعني شخص شغف متصاعد لا يكتفي بمجال، ولكن طبعا يتم الدمج بينها، يعني جميعها مندمجة مع بعض بحيث أنها ما تزعجني يعني.
0: جميل. يعني لو سألت يعني شاعرتنا، لو سألتنا كم سنة في مجال الشعر والتواجد الإعلامي قضيتيها؟
1: والله يمكن أكثر من 10 سنوات تقريبا. يعني
0: ما شاء الله، يعني في هذه العشر سنوات والنشاط والقبول اللي حصلتي، يعني ما شاء الله 5 إصدارات وعشرين أمسية شعرية، يعني هذا النشاط لي شاعرة وأديبة ومثقفة يعتبر يعني مهم جدا في تاريخ الشعري، خاصة من عمر التجربة مو كبير ولكن عظيم في إنجاحها في نجاحاته وفي ما قدم من خلال هذه التجربة. الإنسان إذا صار حريص أن يضيء يعني حريص أن يضيف لساحة الشعر كأدب وثقافة شيء كبير يعني لمكتبة يعني الإعلام والنجاحات وكذلك الأمسيات والصوت والحضور والشعر مكان آخر. فهذه الإنجازات وهذا العمل وهذا العمر يعني الغير يعني الغير طويل في ساحة الشعر، هل تشوفين أنه خذ من وقتك الكثير حتى تكونين هكذا؟
1: طبعا أولا أنا أكتب الشعر وأكتب القصة القصيرة.
0: جميل.
1: والقصة القصيرة جدا وعندي رواية. طبعا أخذ كثير من الوقت، خاصة أنه يزاحم العمل، يعني أنا موظفة وعندي عمل ويستهلكني العمل، والشعر يحتاج بالذات الشعر يحتاج إخلاص. إخلاص في العمل في القراءة في قراءة الشعر بصفة عامة، فأكثر يعني مثلا لكن المشارب متعددة والقراءات متعددة مما يجعلني أحيانا أبتعد قليلا وأشعر بالألم. يعني يجب أن أكون متواصلة دائما مع الأدب بصفة عامة ومع الشعر بصفة خاصة وأحيانا مع القصة.
0: جميل. أنا ودي أني يعني تصافحين جمهورنا عبر إذاعة دولة الكويت وكل من يستمع يعني تصافحينهم في قصيدة، يعني نبدأ في شعر وبعدين نرجع نكمل أسئلتنا.
1: مفاتيح أبي تعانق الفراغ، مفاتيح أبي تعانق الفراغ، تسكب الأنين وتشتم الألم حينا بعد حين، وتلمس ارتعاشة المكان وبهجة الأبواب بالعائدين. من لهفة الحقول تتراقص الظلال على الجدار المستكين. منذ سنين يغني تارة يداعب قيثارة الحنين، وتارة يسافر في رحال العابرين. والرصيف قد قد ظهره واستدار، والريح أسمع صوتها وقد جثت تعانق المدار. والصبح قد تدثر بالمطر فلا استبان ليل أو نهار. وقد غفوت على الأريكة، وقد غفوت على الأريكة، ما كنت أدري أنها تبكي ولا رفوف المكتبة. كان أبي يدس بين طياتها الحنين. الطرقات يا أبي ترش عطرها في يدي، وتهش عن قدمي سفلية الرمل الخبيثة. وأنا أنادي يا أبي أكسر حقول القمح واخرج ها هنا يا سيدي. بحيرة القوافل كلفغة الأبواب كلهفة المشتاق، كالصبح إذ أتى يسابق الإشراق. فهيا يا رفاق لنرتق الذاكرة ونجفف أيامنا ونكنز أسرارنا لموسم الشتاء. هيا يا رفاق خبئوا وجوهكم لسهرة المساء والعناق، لأمهاتنا حين وهبننا دفاترة لترسم أحلامنا المسافرة. ثم مضينا كطعنة بالخاصرة، كالشوق البليد وكالندوب الغائرة.
2: الله عليك يا سادة فاطمة،
1: أشكرك.
2: سمعين استاذ فاطمة في صوت؟
0: طيب ان نعم الصوت نعم. عندنا اي صوت عندنا انقطع قبل ان نقول الله الله الله على هذا الجمال وهذا يعني وهذا الشعر. يعني هذا الشعر له محبينه ولا عشاقه بكل يعني لنحاء، يعني لان شعر مكتوب يعني في تزاحم الثقافه يكون هذا النص يولد ويوجد وكذلك يسمع. لذا دائما أشوف أنك تحبين الاختلاف، تحبين أن تكونين مختلفة عن كل هذا يعني العالم، أن تظهري بشيء جديد يضيف، ولا يعني ولا تحبين تكونين مكررة. لذلك نجد بأن حتى إصداراتك أو يعني من في مجال الرواية والشعر والكيمياء نجد بأنها رواية جدتي وأنا، ومجموعة الشعر شمس الانتظار، وثلاث من الآحات، مفاتيح في الكيمياء، أجساد دافئة، حتى الأسامي والمسميات تكون لها شكل من الحنين الآخر أو من تفاصيل الخروج من هذا العالم إلى عالم كيمياء آخر ومختلف. فهل ما يطرح يشبه الأسماء أو الأسماء أكثر قرب لك، لذلك تكون التفاصيل الداخلية يعني تشبه الآخرين؟
2: سمعين أستاذة فاطمة؟
1: عفوا. الحقيقة أن الأسماء غريبة، هي استشفاف لما بالداخل وبلورة في صورة بسيطة واضحة.
0: جميل.
1: فلا أرى هناك اختلاف بين العنوان وبين المحتوى أبدا.
0: المحتوى يمكن الاسم يكون يخصك أنت، لكن المحتوى قد يخاطب الآخرين بشكل أو بآخر، أو يكون قريب من همومهم، قريب من يعني من هذا العالم المحيط فيك،
1: قد يتجسد أكثر أمامهم، قد يبعثرهم، قد يلمس الأشياء البسيطة فيهم أكثر.
2: جميل. زين أبدأ ودي أتكلم عن الأمسيات، أكثر من 20 أمسية أدبية سادة فاطمة، كلميني عن هذه الأمسيات وبداية يعني انطلاقتك فيها، وكيف ترين اليوم الأمسيات الأدبية تحديدا يعني في التواجد النسائي وتسليط الضوء الإعلامي عليها اليوم؟
1: والله كانت أول أمسية جميلة جدا. كانت يعني ولادة الشهرة. أعجبني كثيرا الحضور وأنني أنا لست تخصص لغة عربية.
2: كلها فصحى كانت الأمسيات هذه؟
1: نعم كانت الأمسيات. نعم لأن معظمها في الأندية الأدبية والأندية الأدبية في المملكة العربية السعودية يجب أن تكون لغة فصحى.
2: ما تكتبين الشعر نبط أنت؟
1: يمكن يوجد محاولات.
2: توجد محاولات
1: ولكنني في الفترة الحالية صراحة يعني أستمع بإعجاب للشعر الشعر.
0: جميل. يعني ما شاء الله أنا أشوف أن مواهبك يعني اللي نقرأ من خلال السوشيال ميديا أنها متعددة، يعني كروائية، ككاتبة غصة، كشاعرة، كمدربة،

0: يعني ما شاء الله ويعني كثير بالمجالات، ولك بال يعني في الفنون والثقافة في الأدب في كل شيء يعني يخدم أو ينصب في طريق يعني الفكر، لك تواجد فيه، لك تواجد مختلف جدا. فهل تشوفين أن يعني على الشاعر أن يتوزع أو على الموهوب أن يتوزع في كل مجالات الأدبية حتى يكسب من كل مكان خبرة ويضيف لكل مكان؟
1: لا وكثيرون يعني ينصحونني بالتخصص يعني أو الاختيار المقنن، لكن يعني أرى أن هذه هوايتي الجميلة التي أجد نفسي فيها، حيثما أجد نفسي سأتجه، تجدني فترة اتجه للشعر ثم فترة أخرى اتجه للسرد وهكذا.
2: يعطيك العافية يا رب. ودنا سمعنا نص السالة فاطمة، نص آخر من النصوص القريبة إلى فاطمة. أكيد كل نصوص تحبينها طبيعي، ما كتبت إلا بحب، ولكن نبي نص يعني قريب أكثر لقلب فاطمة.
0: في كيمياء،
2: إيه في كيمياء لقولته.
1: سأقول نصا هو قريب مكانا يعني الآن أصف يعني.
0: جميل.
1: أحبك كيف لا تعلم، وكل قوافلي ناخت بباب أنت سيده، وقلب العاشق طالت ترانيم تعبده، وميثاقا قطعناه بأيدينا كتبناه، وكان الشوق شاهده. تعال يا موسم الروح لتهفو إليك أطياري، أحمل سنابل نفسي الظمأ إليك فحو أشعاري، وأرسم دربي الآتي وأوليك قبلة أسفاري. أخاف ما أخاف أن تقتلني إذا ما ترنمت على الفنن، وتغريبي صبية القوم يلهون بعواطف الجذل، ومن ثم عنك تشطرني، فلا أكون في وطنك ولا تكون في وطني غريبة حتى إذا ما سرت في روحك، وخفت إلى قلبك بحار الدم والعادات، وأنت سيد العادات، أنت سيد العادات، إذا ما رنا إلى مجلسي طرفك جئت تحمل دمعة حرة تسب العادات وتلعنها، حتى إذا ما ارتوت نفسك وبلغت من كأسك ثمالتها عدت إلى عرشك السامي، ويزداد اشتعال حماستك وتعلن إيمانك الخالص بعاداتك، فيعلن قومنا خلفك نقدس هذه العادات ونلعن من خرج عنها.
0: الله
2: الله عليك. اليوم والله بدي أتكلم أكثر على النصوص الأدبية اليوم والمساحة اليوم، مثل ما قلت في سؤالي قبل شوي أعتقد أنت ما كملت الإجابة السادة فاطمة، كيف ترين اليوم الجانب الأدبي والحضور النسائي والدعم لهذه الأمسيات الأدبية للنساء؟
1: الحقيقة أنه يعني حضور مكثف ودعم كبير وتواجد يعني في خاصة الشريك الأدبي والمقاهي الأدبية يعني متواجدة بشكل مستمر ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وأيضا يعني منصة هاوي والتسجيل فيها يعني حسب المجال الأدبي أو الثقافي يعني المجالات جميعا، لكن أنا أتكلم الآن عن الأدب. أيضا يعني بعد المسابقات التي أتى وزارة الثقافة سواء كان في مجال الشعر أو القصة أو الفنون، فالتواجد كثيف صراحة.
2: ما هو جديد اليوم فاطمة؟ قاعد تشتغلين على شيء؟
1: والله أنا في يعني في شهر ديسمبر أتوقع أصدرت مجموعتي القصصية الأخيرة يعني ديسمبر 2025 اللي هي أجساد دافئة، وأنتظر يعني ردود الأفعال. الحمد لله ردود جميلة، ردود الأفعال جميلة جدا ولها صدى. أنتظر يعني
2: طيب شاركتي في معرض الكتاب؟
1: نعم.

0: آخر معرض كتاب شاركتي فيه؟
1: اللي هو كان معرض الكتاب في جدة.
0: في جدة. ما حضرتي معرض الكتاب الأخير في الكويت؟
1: للأسف لا.
2: إن شاء الله تحضر تكوني أنا في الاستديو ونأخذ إن شاء الله كل أخبارها الجديدة والحصرية. خليني يعني أكون ياك أكثر وضوح. اليوم ما شاء الله يعني كأدباء وكمثقفين وتقدمون هذه التجربة وتسعون إلى التواجد في الصالة الثقافية وكذلك يعني التعرف والاحتكاك يعني كشعر وأدب وثقافة. هل تشوفين أنه هناك من يعني وضعوا اسم أديب أو يعني مثقف ولا شاعر أساءوا لهذه التجارب أو ما قدموا ما المرجو منهم حتى أصبحنا نرى الكل يقال عنه هذا الإعلامي هذا الأديب هذا الشاعر وهو لا يمتلك أي صفة من هذه الصفات؟
1: في الوقت الحاضر طبعا أصبح المتلقي يعني فاعلا جدا مشارك أو شريك يعني نسبة عالية جدا في يعني في تلقي الثقافة وفي الأخذ والعطاء فيها والرد ردود الأفعال. فالآن يترك هذا الأمر للمتلقي سواء كتب أمام اسمه شاعر أو قاص أو أديب أو قدم يعني إلى الصفوف الأولى أكثر مما قدم غيره. هناك المتلقي سيحكم إما أن يستمر في الحضور له أو سينصرف عنه. وهذا أعتقد أنه محك ومقياس يعني يكفي ويشفي الروح
2: صراحة. أكيد أنت كشاعرة يعني وككاتبة قصة وين تشوفين ميولك الأكثر؟ يعني تشوفين هذا قريب من هل كتابة القصة القصيرة أو كتابة الشعر؟
1: أنا عندي رأي الشعر وخاصة الفصيح وخاصة العمودي وأنا درست عروض الشعر من أجله مع أنها ليست تخصصي يجب أن تكون مخلصا له. يعني لا تقرأ إلا الشعر العمودي كتب الشعر العمودي طبعا في العصر الجاهلي في العصور الإسلامية المختلفة وحتى في العصور الحديثة لكي تكون شاعرا يعني كلاسيكيا.
2: جميل.
1: لكن عندما تغزون الثقافة والقراءة ونتوسع في قراءة الكتب والروايات والقصص وخاصة العالمية لا نستطيع أن نكون مخلصين له وهذا ما حدث لي. يعني بعد أن كنت أكتب بدأت يعني كتبت شعر عمودي وزنته طبعا لأني درست العروض لكن فجأة وجدت نفسي لا أحبذ كتابة الشعر وأميل إلى كتابة القصة والروايات لأنني أصبحت أقرأ كثيرا.
2: جميل. يعني أتمنى إن شاء الله أن يكون هناك يعني مستقبل مشرق مع عطاءاتك المختلفة دائما يعني على يعني دائما نجد الجديد ونجد التطور وتقدم إن كان من خلال إصدارات شعر تعاونات أمسيات. لذا دائما نسعى بأن نأخذ أخبارك ونسمع وهذا ما حرصنا عليه ونسمع جديد لكن أتوقع أن هناك من ينتظر يقول نبي نسمع شعر.
0: نبي نسمع شعر قبل أن نختم وقبل لا تسمعينا شعر بما أنك درستي علم العروض للشعر ونعرف العلاقة الوثيقة اليوم لعلم العروض مع الشعر لأنها تعتبر ميزان الشعر أستاذة فاطمة عدل. أي البحور الأقرب لك اليوم؟ هل الكامل الطويل البسيط الوافر المتقارب؟
1: شوف أنا أتكلم بصراحة معظم الشعراء البحر المتقارب هو الأقرب للجميع لأنه سهل فتجد معظم النصوص الشعرية طعولا اللي هو البحر المتقارب لكن طبعا العشق هو البحر الطويل والبحر الكامل
0: وهذا اللي حتى أنا بقصائدك يعني قلتي قصيدتين أعتقد تقريبا كانوا من البحر الطويل. يعني
1: طبعا الشعراء الجاهلية أكثرهم كان على
0: طيب تسمعينا نص أستاذة فاطمة نختم.
1: قصيه خطواته لمن وأغنياته

0: تثير ألحانه لمن قصيه يهمس بينه والصدى حبيبتي لمن يداعب الضياء ويطرد الوسن ويرتدي بدلته وأطر الفواق لمن قصيه يا مشاعري جنوني حينما يستفز لا يعترف بشيء لا يحترم قواميس اللغة ولا عقارب الزمن جنوني حينما يستفز أصبح مجرمة تجاربي محرمة وخطوتي مثقلة ويسلب الأعداء سيرتي كمن قتل أو عاث فسادا أو فتن تلك العصافير إلى جوارك تغني هل حدثتك عني؟ إذا السماء أمطرت أشوشبت أرواحنا صفرنا لحنا أخضرا أشواقنا ترتل فانتثرت غصت بيادرنا بما أثمرت هات المساء أو وشوشه أدس في أنفه سري الكبير حملته وهنا على وهن.
1: الله عليك
2: الله الله
1: الله عليك وعسى الله يوفقك يا رب العالمين وقريبا باذن الله ناخذك في نص جديد وروايه جديده او اصدار جديد وتشرفينا صراحه اذا لك اي زياره لدوله الكويت في برنامج مسيات داخل الاستديو كل الشكر والتقدير للروائيه والكاتبه والشاعره والتربويه الاستثنائيه اليوم في برنامج امسياتنا الاستاذه فاطمه بن سعد الغامدي.
2: والله أنا كنت سعيد جدا في هذه الدردشة مع يعني شاعرة وأديبة وكذلك مثقفة أن تكون معنا في برنامج أمسيات، فإحنا يعني اللي يعني اليوم سعدنا في هذا التواجد محطتنا المهمة في تواجد. شكرا يعني شاعرتنا الراقية والرائعة على كل ما قدمتيه إن كان من راي وإن كان كذلك من شعر، فشكر لك. وإذا كان هناك من كلمة لبرنامج يعني لمحبينك وبرنامج أمسياتنا.
0: شكرا لكم وممتنة جدا لهذا اللقاء الجميل. أليانا سعدت كثيرا بهذه الدردشة، ويعني حقيقة أمتن لإذاعة الكويت وأمتن لكما الأستاذ خالد والأستاذ فايز.
1: الله يحفظك.
0: وشكرا لكم، يشرفني أن أكون مرة أخرى معكم.
2: إحنا والله سعداء وبإذن الله بيكون بيننا التواصل دائم ومستمر إن شاء الله. شكرا لك.
0: شكرا لك.

0: تذكرين. لا أظنك تذكرين مع هذه الأغنية الختامية في برنامج أمسياتنا، ولكن نبيكم تذكرون إن شاء الله. تذكرون
1: إن شاء الله. حتى يقول لا لا يعني لا تروح.
0: لا تروحون يعني، ولا إحنا ودنا نروح، ولكن للأسف يعني والوقت حيل داهمنا على الختام، ولكن بنكون معاكم بإذن الله في السبت القادم في نفس التوقيت وكل ما هو جديد في برنامج أمسيات.
1: بإذن الله بنكون معاكم في فقرات مختلفة وكذلك شعراء مختلفين، و يعني حلقة جميلة ورائعة ومختلفة جدا بقيادة يعني بقيادة الجميل
0: طبعا
1: والراقد
0: المبتسم والهادي
1: المخرج
0: حمد
1: الهاجري. بكل حب يقول لكم
0: مع السلامة.

0: الحادية عشر مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأخبار. الرئيس الأمريكي يقول إنه من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران يوم غد الأحد. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن واشنطن وطهران توصلتا إلى النص النهائي لاتفاق السلام. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة ويصدر إنذارات بالإخلاء لقرى في جنوب لبنان. شهداء ومصابين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال الساعات الماضية. الرئيس الروسي يقول إن القوات المسلحة الروسية تحافظ على الأفضلية الاستراتيجية في الحرب الروسية الأوكرانية وتتقدم بثبات. كوريا الشمالية ردا على سيول والاتحاد الأوروبي تؤكد أن التعاون مع روسيا حق سيادي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: كلمة ممكن تبني، وكلمة ممكن تهدم، وفي زمن تنتشر فيه الأخبار بسرعة خلونا نكون مسؤولين في كلامنا مشاركاتنا. نختار الكلمة اللي تجمع مو اللي تفرق، لأن الكويت تستاهل منا كل حرص ومحبة.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج الرائدون. في كل زمن هناك رائدون لا يكتفون بأن يسيروا مع الطريق، بل يصنعون طريقا يسار عليه. هؤلاء هم الرائدون، أصحاب الفكر، رواد التغيير، الذين سبقوا غيرهم بعلم أو عمل أو أثر باق في نفوس الناس. الرائدون، برنامج نقترب من سيرهم ونتأمل خطواتهم لنستخرج من تجاربهم ما يلهم الحاضر ويصنع المستقبل. برنامج الرائدون، إعداد الدكتور فيصل العنزي، تقديم محمد العدواني، جابر عزام، تنفيذ عبد الله سليمان. برنامج الرائدون، إخراج يوسف الشمري.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الرائدون.
1: نحييكم ونرحب بكم ونتمنى أن تنال هذه الحلقة على رضاكم وإعجابكم.
0: رحلتنا اليوم طويلة، نبدأ من اليونان قبل 25 قرنا ونمر بروما وبمسرح العرائس، ثم نصل إلى العالم العربي ونختم عند الكويت التي كان لها تاريخ في المسرح الخليجي، حضور مميز يستحق الوقوف عنده. المسرح عبر التاريخ.
1: قبل أن يكون هناك مسرح بالمعنى الذي نعرفه، كان الإنسان يحكي. الحكاية سابقة للكتابة بآلاف السنين، والحكاية المجسدة بالجسد والصوت والحركة سابقة للحكاية المكتوبة. في كل الحضارات القديمة كان الكهنة والشامان يجسدون الصراع مع قوى الظلام في طقوس جماعية، وتشير البرديات إلى أن هذه التمثيليات كانت تمتد لأيام وتشمل حوارا وتبادلا للأدوار بين المشاركين. إذن جذور المسرح دينية في معظم الحضارات، ولد من رحم الطقس والعبادة، وهذا ما يفسر لماذا كان للمسرح دائما طابع مقدس حتى حين انفصل عن الدين. وقبل الحديث عن اليونان، ثمة مسرح آخر قديم جدا لا يذكر كثيرا، المسرح السنسكريتي الهندي الذي يعود إلى القرن الثاني قبل الميلاد على أقل تقدير. وضع قواعده الفيلسوف بهارتا موني في كتابه ناتيا شاسترا، وهو أحد أقدم كتب النقد المسرحي في التاريخ. وكان يقسم المسرحية إلى مشاعر أساسية تسعة، ويحدد كيف يجسدها الممثل بالوجه والجسد والصوت. وكانت مسرحياتهم تجمع الحوار الشعري والرقص والموسيقى في منظومة واحدة متكاملة. هذا المسرح السنسكريتي أثر في المسرح الجاوي والباليزي والجنوب شرق أسيوي، وخطوط تأثيره تمتد حتى اليوم في فنون منطقة واسعة.
0: وصلنا مستمعين إلى المنبع الذي ينسب إليه المسرح الغربي كله، اليونان القديمة. في أثينا القرن السادس قبل الميلاد كانت تقام احتفالات كبرى ديونيسيوس، وكانت هذه الاحتفالات تشمل أغاني الكورال الجماعية التي تعرف بالديثيرامب، وهي أناشيد يؤديها 50 منشدا معا. وفي لحظة ما قرر أحدهم أن يفصل صوتا واحدا من الكورال ويجعله يتحدث منفردا كشخصية. هذا الرجل هو ثيسبيس، وبهذه الخطوة البسيطة في ظاهرها ولد الممثل، ولد المفهوم أن إنسانا واحدا يتحول إلى شخص آخر أمام الجمهور. ومن ثيبيس انطلق التطور إلى إسخيليوس، أضاف ممثلا ثانيا فأصبح الحوار ممكنا، ثم سوفوكليس أضاف ممثلا ثالثا فتعقدت الدراما. وهؤلاء الثلاثة إسخيليوس وسوفوكليس ووريبيديس هم أعمدة المأساة الإغريقية، وكتبوا مسرحيات لا تزال تقدم على مسارح العالم حتى اليوم. الإغريق ابتكروا نوعين رئيسيين من المسرح، المأساة والملهات، وكل منهما كان يقدم في مهرجانات منفصلة. المأساة تتناول الأبطال والملوك في مواجهة القدر والآلهة، والإنسان فيها يسقط لأنه شرير، بل لأن قوة تتجاوزه تعمل ضده، أو لأن خللاً خفياً في طبيعته يقوده إلى الهاوية. وهذا ما أسماه أرسطو في كتابه الشعر الخطأ المأساوي، وهو الثغرة في شخصية البطل التي تتسبب في سقوطه. أما الملهات فكانت تتناول البشر العاديين وتسخر من عيوب المجتمع والسياسيين والفلاسفة أحياناً. وأرسطوفان هو أشهر كتاب الملهات الإغريقية، وكانت مسرحياته تنتقد الحرب والسياسيين والفاسدين بجراءة مدهجة لزمنه. وكان الجمهور الأثيني يضحك ويصفق ويعبر عن مواقفه بصوت عال أثناء العرض. لم يكن حضور المسرح فعلا صامتا، بل مشاركة جماعية حية.
1: المسرح الإغريقي كبنية معمارية كان إنجازا هندسيا لا يقل عن إنجازه الفكري. بني في الهواء الطلق على منحدرات التلال، مدرجات حجرية نصف دائرية تتصاعد للأعلى تتسع لعشرين ألف متفرج أحيانا. والخشبة الدائرية في قلبها تسمى الأوركسترا، وهي المكان الذي يؤدي فيه الكورال. والصوتيات في هذه المسارح كانت مذهلة، من يجلس في الصف الأخير على بعد عشرات الأمتار يسمع صوت الممثل بوضوح تام، بل يسمع صوت ورقة تسقط على الخشبة. وهذه الصوتيات لم تكن مصادفة، بل نتيجة دراسة هندسية دقيقة للزوايا وانعكاس الصوت. وبعض هذه المسارح لا تزال تستخدم حتى اليوم، وتثبت كفاءة أكوستيكية متفوقة على كثير من القاعات الحديثة.
0: والممثلون الإغريق كانوا يرتدون أقنعة، لماذا؟ وما وظيفة القناع؟ وظيفة القناع كانت مزدوجة. أولاً تضخم ملامح الشخصية لتكون مرئية بمسافة بعيدة، وثانياً تضخم الصوت داخل تجويفها كالميكروفون البدائي. وكان الممثلون رجالاً فقط يؤدون أدوار النساء أيضاً بالأقنعة والملابس، وكانوا يرتدون أحذية مرتفعة تسمى الكوترون تزيد طولهم ليبدو أضخم وأكثر هيبة، فالبطل المأساوي يجب أن يبدو أكبر من الإنسان العادي. وكان الممثل الواحد يؤدي أدوارا متعددة في نفس المسرحية بتغيير القناع والملابس بسرعة خلف السكين. هذه القدرة على تغيير الهوية بسرعة كانت جزءا من براعة الممثل الحقيقي، وهي مهارة لا تزال تدرس في أكاديميات المسرح حتى اليوم.
1: أرسطو الفيلسوف لم يكتفي بمشاهدة المسرح، بل كتب عنه نظرية متكاملة. كتابه الشعر أو بواتيكا هو أقدم كتاب في نقد الأدب والمسرح، كتبه في القرن الرابع قبل الميلاد، وأثر في كل من جاء بعده من الكتاب والمنظرين. أرسطو حدد مكونات المأساة الستة: الحبكة والشخصية والفكر والأسلوب والأغنية والمشهد البصري. وقال إن الحبكة هي العنصر الأهم، القصة هي قلب كل شيء، الشخصية

الشخصيات والأفكار تخدم الحبكة لا العكس. ولا تزال هذه الفكرة تدرس في مناهج الكتابة الإبداعية في كل جامعة في العالم. وأضاف أرسطو مفهوم التطهير أو الكاثارسيس، فكرته أن المتفرج حين يشهد مأساة ويشعر بالخوف والشفقة إزاء البطل، ينتهي به الأمر بتفريغ هذه المشاعر والخروج مطهرا منها.

0: ما قاله أرسطو قبل علم النفس ب2300 سنة. ومن أرسطو أيضا جاءت الوحدات الثلاث التي حكمت كتابة المسرحية قرونا طويلة. وحدة الفعل: المسرحية تتناول حدثا واحدا رئيسيا لا تتشعب منه قصصا جانبية مستقلة. ووحدة المكان: أحداث المسرحية تجري في مكان واحد أو في أماكن متقاربة يمكن التنقل بينها منطقيا. ووحدة الزمان: الأحداث تجري في يوم واحد أو في فترة زمنية قصيرة معقولة. وهذه القواعد سادت بقوة في أوروبا حتى القرن 17، ثم ثار عليها شكسبير ومن بعده الرومانسيون، وقالوا للمسرح أنت حر.
1: الرومان ورثوا المسرح عن الإغريق، لكنهم لم ينسخوه، أضافوا إليه وحولوه. أخذوا الهيكل الأساسي، الممثلون والكورال والمسرح الحجري والتقسيم إلى مأساة وملهى، لكنهم أضافوا أبنية مسرحية مختلفة. بدلا من المنحدر الطبيعي، بنوا مسارح مستقلة على أرض مستوية بواجهات ضخمة متعددة الطوابق، وأضافوا ستائر وأجهزة ميكانيكية للمؤثرات الخاصة. وبعض مسارحهم كانت تضم آلات ترفع الممثلين من تحت الخشبة وتنزلهم بحبال من الأعلى. وطوروا فن الكوميديا الشعبية التي تعتمد على الحبكات المتكررة والشخصيات النمطية المعروفة للجمهور. بلاوتوس وتيرنتيوس كاتبا الكوميديا الرومانية كتبا مسرحيات تعاد أحداثها في الأدب حتى اليوم. شكسبير نفسه استعار حبكات من بلاوتوس. الرومان مالوا بالمسرح أكثر نحو الترفيه الجماهيري مقارنة بالإغريق. صحيح ازداد الاهتمام بالإبهار البصري على حساب العمق الفكري أحيانا، وظهرت عروض المحاكاة التي تصور معارك حقيقية على الخشبة. وبعض المسارح الرومانية كانت تملأ بالماء لتقدم فيها محاكاة معارك بحرية، سفن حقيقية صغيرة ومجدفون وتمثيل لمعارك شهيرة. هذا الإبهار الضخم يستدعي المقارنة بأفلام الحركة الهوليوودية اليوم. الجوهر واحد والجمهور يريد الإثارة. وبعض المفكرين الرومان انتقدوا هذا التوجه ورأوا فيه تدهورا للمسرح من أداة فلسفية إلى مجرد تسلية. وهذا النقاش نفسه لا يزال يدور حتى اليوم بين المدافعين عن مسرح التجريب الفكري والمؤيدين للمسرح الترفيهي الشعبي. سينيكيا الروماني له مكانة خاصة في تاريخ المسرح. سينيكيا الفيلسوف الرواقي كتب مسرحيات لم تؤدى على الخشبة بل كتبت للقراءة، وهذا نوع جديد من المسرح. النص المسرحي كأدب مستقل لا يحتاج التمثيل ليكون ذا قيمة. مسرحياته مليئة بالعنف والرعب والعذاب النفسي، شخصيات في حدود أقصى المأساة الإنسانية. وحين عادت أوروبا إلى المسرح بعد القرون الوسطى، كان سينيكيا هو المصدر الرئيسي لشكسبير وماريو ومارلو. قرأوا سينيكيا قبل أن يكتبوا مسرحياتهم. فاصل قصير مستمعينا الكرام ونعود معكم وبرنامج الرائدون.
2: الرائد ليس من وصل أولا بل من فتح الطريق لغيره.
0: عودة لكم مستمعين الكرام بعد هذا الفاصل في برنامجكم الرائدون. مسرح العرائس، الفن الذي تجاوز الحدود. مسرح العرائس أو ما يسمى أيضا بالدمى المتحركة يعد أحد أقدم أشكال التعبير المسرحي، يعود تاريخه إلى آلاف السنين. وجدت دمى متحركة في المقابر المصرية القديمة تعود إلى عام 2000 قبل الميلاد، وفي اليونان كانت تستخدم في الاحتفالات الدينية. والمثير أن الدمى متحركة بخيوط وجدت في مواقع أثرية في الهند والمكسيك وأوروبا، مما يدل على أن الفكرة نشأت بصورة مستقلة في حضارات متعددة، لأنها تنبع من نزوع إنساني عميق، تحريك الجماد وإيهام المشاهد بأنه ينظر إلى كائن حي. وهذا النزوع ذاته هو الذي يقف وراء التماثيل والصور المتحركة والرسوم المتحركة والذكاء الاصطناعي. الإنسان يريد دائما أن يمنح الحياة لما لا حياة فيه. ولمسرح العرائس أنواع متعددة تختلف في طريقة التحكم وأسلوب العرض. عرائس الخيوط أو الماريونيت، دمى يتحكم فيها المحرك من الأعلى بخيوط متعددة.

0: ترتبط بأجزاء جسد الدمية وتتيح حركات رشيقة ومعبرة، وعرائس اليد تلبس على اليد كالقفاز، ويحرك أصابع اليد رأسها وذراعيها مباشرة. وهذا النوع شاع في مسارح ضخمة كمسرح بانش وجودي الإنجليزي. وعرائس العصي أو جاوة تحرك بعصي مربوطة برأسها وأطرافها، وكانت شائعة جدا في جنوب شرق آسيا وفي المسرح الصيني الكلاسيكي. وظل العرائس دمى تعرض خلف شاشة مضاءة من الخلف فتظهر ظلالها للجمهور. وهذا النوع له تاريخ عريق في إندونيسيا والهند وتركيا والصين.
1: وفي التراث الشرقي لمسرح العرائس يبرز اسم كاراغوز كنموذج لا ينسى. كاراغوز مسرح ظل العرائس العثماني، وهو فن قديم يعود إلى القرن الثالث عشر الميلادي على الأقل، وأصبح الاسم مرتبطا بشخصية رئيسية هي كاراغوز وشريكه حاجي وات. كاراغوز شخصية شعبية بسيطة فطرية حادة اللسان تمثل صوت الناس العاديين، وحاجي وات متعلم متحذلق يحاول إثبات ثقافته فيقع في مواقف مضحكة، وبينهما يدور حوار كوميدي اجتماعي يعكس هموم الناس ومشاكلهم ويسخر من الفساد والغرور. وهذا الثنائي ليس مجرد شخصيتين مضحكتين، بل هما رمز لثنائية موجودة في كل مجتمع: العفوي والمتكلف، الصريح والمراوغ. ومسرح كاراغوز انتشر من تركيا إلى بلاد الشام ومصر وشمال إفريقيا، وأخذ في كل منطقة طابعها المحلي مع الحفاظ على الشخصيتين الرئيسيتين. واليونسكو أدرجته في قائمة التراث الإنساني غير المادي عام 2009 اعترافا بقيمته الثقافية العالمية. وفرح العرائس حاضرا في العصور الوسطى بصورة قوية. حين حضرت الكنيسة المسرح استمر مسرح العرائس في الساحات والأسواق الفرق المتجولة تحمل دماها وتنتقل من بلدة إلى أخرى. وفي فرنسا ارتبط اسم جينيول بمسرح العرائس الشعبي، وفي إنجلترا اسم بانش وجودي، ذلك الثنائي المشاكس الذي لا يزال يقدم في الحدائق العامة للأطفال. وفي إيطاليا مسرح بولتشينيليا نموذجا كوميديا شعبيا تطور لاحقا إلى مسرح كوميديا ديلارتي الذي شكل بدوره أثرا بالغا في تطور المسرح الأوروبي. وفي القرن العشرين ارتقى مسرح العرائس من كونه فنا شعبيا بسيطا إلى فن راق معقد. والمسرح العرائسي الياباني بونراكو المصنف تراثا عالميا نموذجا على هذا الارتقاء.
0: المسرح في أوروبا مر بمرحلة من التراجع الطويل، وأصدر بعض الآباء الكنسيين محاذير صارمة من ارتياد المسرح، لكن المفارقة الكبرى أن الكنيسة نفسها أعادت اختراع المسرح. ففي القرن العاشر الميلادي بدأت تقدم داخل الكنائس مشاهد تمثيلية من العهد الجديد. كانت لغة اللاتينية الكنسية بعيدة عن عامة الناس، فاستخدمت الكنيسة التمثيل المرئي لإيصال القصص الدينية لجمهور غير متعلم. وتدريجيا خرجت هذه المشاهد من الكنيسة إلى أبوابها، ثم إلى الساحات المجاورة، ثم إلى الميادين العامة. وبحلول القرن الثالث عشر أصبحت مسرحيات الغايات والمعجزات تقدم في الساحات على عربات متحركة تتنقل عبر المدينة، وكان الجمهور يقف في أماكنه بينما تتنقل العروض إليه. وفي القرن الخامس عشر بدأت النهضة الأوروبية تعيد اكتشاف التراث الإغريقي الروماني. وجد المفكرون الإيطاليون في فلورنسا والبندقية المسرحيات الإغريقية والرومانية القديمة وأعادوا تقديمها، فكانت تلك ولادة ثانية للمسرح الكلاسيكي. وفي هذا السياق ظهرت مسارح مغلقة من الحجر والخشب، أول مسرح مبنى مستقل في أوروبا في العصر الحديث كان مسرح في البندقية عام 1585، وتطورت فنون المنصة: الستائر والإضاءة بالشموع والمناظر الخلفية المرسومة، وأصبح الإخراج فنا قائما بذاته لا مجرد تجميع للممثلين على الخشبة.
1: في إنجلترا القرن السادس عشر كان المسرح يشهد ازدهارا جماهيريا استثنائيا في عهد الملكة إليزابيث الأولى. كانت لندن تضم مسارح عديدة يتردد

0: عددها آلاف المشاهدين يومياً، والمسرح لم يكن للنخبة بل كان فرجة للجميع، التاجر والعامل والنبيل يقفون أو يجلسون في نفس المبنى. في هذه البيئة نشأ ويليام شكسبير، ولد في ستراتفورد عام 1564 ووصل إلى لندن شاباً ليصبح في سنوات قليلة أبرز أسماء المسرح الإنجليزي. كتب 37 مسرحية في نحو 20 عاماً، مآسٍ كهاملت وماكبث وعطيل والملك لير، وملهيات كحلم ليلة صيف وتاجر البندقية، ومسرحيات تاريخية كهنري الرابع وريتشارد الثالث. وعظمة شكسبير في شخصياته هي ليست أبطالاً نقيين ولا أشراراً مطلقين، هي بشر مركبون يحملون خيرهم وشرهم معاً. هاملت يفكر كثيراً حتى يتوقف عن الفعل، وعطيل يحب بشدة حتى تعميه الغيرة، وماكبث يطمح حتى تدمره طموحه. شخصيات تشعر بأنك تعرفها لكنها ربما تحمل شيئاً منها. ومسرح الجلوب الذي بناه شكسبير وشركاؤه عام 1599 أصبح رمزاً، مسرح دائري متعدد الطوابق يتسع لثلاثة آلاف متفرج. الفقراء يقفون في الساحة المفتوحة أمام الخشبة، والأثرياء يجلسون في الشرفات المسقوفة، والخشبة كانت بارزة في وسط الجمهور. الممثلون محاطون بالجمهور من ثلاث جوانب، وهذا يعطي العرض طابع المشاركة والقرب. كان شكسبير يكتب بوعي لهذا الجمهور المختلط، مشاهد كوميدية شعبية بسيطة للواقفين، وحوارات فلسفية عميقة للجالسين في الشرفات، وعرضه الواحد يطعم الجميع. احترق مسرح الجلوب عام 1613 وعيد بناؤه، ثم هدم عام 1642، وفي عام 1997 أعيد بناؤه في لندن بالقرب من موضعه الأصلي، وهو يعمل حتى اليوم. فاصل قصير مستمعينا الكرام، ونعود معكم في برنامجكم الرائدون.
1: كل إنجاز عظيم كان في بدايته فكرة آمن بها شخص قبل أن يؤمن بها الجميع.
2: عودة لكم مستمعين الكرام في برنامجكم الرائدون. المسرح العربي، الولادة والنهضة. ثمة جدل حقيقي في الأدبيات المسرحية حول نشأة المسرح العربي، هل هو وليد الاحتكاك بالغرب في القرن التاسع عشر، أم أن للعرب تقاليد تمثيلية سابقة؟ الذين يرون الأصول العربية القديمة يستشهدون بمسرح خيال الظل العربي والكراكوز وألعاب الخيال والمقامات الأدبية التي تتضمن حوارا دراميا، والذين يرون أن المسرح العربي الحديث وليد التأثير الغربي يقولون أن هذه الأشكال التراثية لم تتطور إلى مؤسسة مسرحية بالمعنى الكامل قبل القرن التاسع عشر. والأقرب إلى الصواب أن الحقيقة في المنتصف كانت هناك تقاليد تمثيلية عربية حقيقية، غير أن المسرح بشكله المؤسسي الحديث جاء مع احتكاك العرب بالمسرح الأوروبي.
0: عام 1847 قدم اللبناني مارون النقاش أول عرض مسرحي عربي وحديث في بيروت في بيته الخاص. كانت المسرحية مقتبسة من البخيل لمولير بعنوان البخيل، وقد بنى النقاش مسرحا صغيرا في منزله، دعا إليها أعيان المدينة ووجهائها، ثم قدم عروضا أخرى على رأسها أبو الحسن المغفل المستوحى من ألف ليلة وليلة، وكان يكتب النصوص ويخرجها ويمثل فيها ويمولها من ماله الخاص. لم يعمر طويلا، توفي عام 1855 وهو في 38، لكنه زرع بذرة أنبتت شجرة المسرح العربي كلها. وصلنا إلى منطقة الخليج. المسرح في الخليج له تاريخ أقصر من المسرح المصري واللبناني، لكنه ليس أقل قيمة. البدايات كانت في المدارس في الثلاثينيات والأربعينيات. المدارس الابتدائية والثانوية التي أنشئت في المنطقة استخدمت التمثيل المدرسي وسيلة تعليمية، وكانت المسرحيات المدرسية في تلك المرحلة مواضعها تاريخيا وأخلاقيا بسيطة، وتقدم في الاحتفالات المدرسية أمام الطلاب وذويهم. ومع تأسيس الإذاعات في الخمسينيات والستينيات ظهر المسرح الإذاعي، الكلمة المسرحية قبل الصورة، وهذا النوع كان له جمهور واسع جدا في الخليج قبل انتشار التلفزيون. وننتقل معكم إلى المسرح الكويتي.
2: المسرح الكويتي بدأ شرارته الأولى في المدارس. في الأربعينيات كانت المدارس الكويتية تقدم عروضا تمثيلية في المناسبات الوطنية والاحتفالات المدرسية، وكانت هذه العروض البذرة التي نمت منها الحركة المسرحية الكويتية. وأسهم المعلمون الوافدون من مصر وفلسطين وسوريا الذين جاءوا للتدريس في الكويت في نقل تجاربهم المسرحية وتعريف الطلاب الكويتيين بهذا الفن. وكانت الفرق المسرحية الأولى غير رسمية تجمع بين الهواة من المعلمين والطلاب والشباب المهتم بالثقافة. تأسست فرقة المسرح العربي الكويتية عام 1961، وهي من أولى الفرق المسرحية المنظمة في الكويت، وكان من مؤسسيها وروادها عبد الحسين عبد الرضا الذي أصبح لاحقا أحد أبرز وجوه الكوميديا الكويتية والخليجية، وسعد الفرج وهو من أبرز الوجوه المسرحية الكويتية. وقدمت الفرقة مسرحيات متنوعة جمعت بين الجاد والكوميدي وبين المقتبس من التراث العالمي والمكتوب خصيصا للبيئة الكويتية. وكان المسرح الكويتي في هذه المرحلة يعبر عن مرحلة تحول اجتماعي كبير. الكويت تنتقل من مجتمع بحري تقليدي إلى دولة نفطية حديثة، والمسرح عكس هذا التحول بكل جدارة.
0: وشهدت الكويت في السبعينيات ازدهارا مسرحيا حقيقيا مع الطفرة النفطية. تأسست فرق مسرحية متعددة، فرقة المسرح الشعبي والفرقة الوطنية وفرقة مسرح الخليج العربي، وكل فرقة لها توجهها وجمهورها. والدولة دعمت المسرح من خلال وزارة الإعلام ثم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وأسست قاعات عرض لائقة وأتيحت ميزانيات للإنتاج المسرحي. وكانت مسرحيات الموسم الكويتي في شهر رمضان حدثا ثقافيا واجتماعيا كبيرا. العائلات تذهب للمسرح كما تذهب للسينما في مجتمعات أخرى، وهذه العادة الرمضانية المسرحية شكلت وجدان أجيال من الكويتيين الذين نشأوا على الاختلاف المسرحي نوعا من الاحتفال الجمعي. المسرح في كل أشكاله، سواء الإغريقي الكلاسيكي أو مسرح العرائس أو الكوميديا الرومانية أو الملهات الموليرية أو البكاء الشكسبيري أو مسرح بارشت السياسي أو الكوميديا الكويتية، يطرح في النهاية نفس السؤال: كيف يعيش الإنسان وكيف يعيش مع الآخرين، وما الذي يجعله يضحك أو يبكي أو يفكر؟ وطالما ظل هذا السؤال مطروحا ظل المسرح حيا، لأن الفن الوحيد الذي يطرح السؤال بالطريقة الأكثر مباشرة، إنسان أمام إنسان، لا حاجز بينهما إلا الضوء. من برنامج الرائدون وصلنا معكم لختام حلقتنا لهذا الأسبوع، نراكم على خير في أمان الله.
1: كنتم مع برنامج الرائدون. تقبلوا تحيات فريق العمل: الدكتور فيصل العنزي، محمد العدواني، جابر عزام، عبد الله سليمان. برنامج الرائدون للمخرج يوسف الشمري.
3: إذاعة دولة الكويت بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية تقدم برنامج إذاعات عربية. إذاعات عربية. إذاعات عربية.
4: إعداد مريم العوضي، تقديم علي الشلاحي، مريم الرشيدي، تنفيذ أحمد العبادي، إخراج سالم الراشد.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعين الأكارم عبر أثير إذاعة دولة الكويت بهذا الملتقى، معكم المتجدد من برنامج إذاعات عربية. إن شاء الله بهذا الحديث إن شاء الله ننضم إلى المملكة المغربية.
6: السلام عليكم ومرحبا بكم مستمعين الكرام مستمعي الإذاعة الوطنية. نحن في هذا اللقاء العربي في بث مشترك مع إذاعة الكويت بتنسيق من اتحاد الإذاعات إذاعات الدول العربية، سنناقش يناقشوا موضوعا مهما جدا، موضوعا دائما له راهنية، دائما ما يرافقنا، وموضوع النشر والكتاب. لنحسم منذ البداية مستمعين الكرام أنه إن كنا نفتح هذا النقاش في عصر تتسارع فيه التحولات الرقمية وتتغير موعدات القراءة والتلقي، ما زال الكتاب يحتفظ بمكانته كأحد أهم وسائل المعرفة وحفظ الذاكرة الثقافية والفكرية للأمم. لكن بين صعوبات النشر الورقي وتراجع المقروئية وانتشار المنصات الرقمية وصناعة المحتوى وغيرها، يبرز السؤال: كيف يمكن للكتاب أن يبقى حاضرا ويصل لأجيال جديدة من القراء؟ في هذه الحلقة المشتركة سنناقش هذا الموضوع وهذا السؤال المركزي مستمعينا الكرام. سنتوقف عند أهمية المعارض الدورية في الترويج للكتاب، ونناقش مشكلة المقروئية في ظل الثورة التكنولوجية، كما نتطرق إلى دور منصات التواصل الاجتماعي، هل أصبحت منافسا أم جسرا يساعد في الوصول إلى القراء. نتحدث أيضا عن التحول السريع من الكتاب الورقي إلى الإلكتروني، وكيفية تطوير أساليب التسويق الثقافي، بالإضافة إلى تحديات حماية حقوق المؤلف وموجات القرصنة التي تهدد صناعة الكتاب ومستقبل الإبداع. نسعد باستضافة الأستاذ عبد العزيز جوجاس، وهو صحفي وكاتب له عدد من المؤلفات، من بينها تيه المرايا وسفر الظلال وللحكمة لا يكفي الصمت، سطوة العتمة وذاكرة الغياب، وعدد من المؤلفات. أستاذ عبد العزيز، مرحبا بك.
7: شكرا لكم، حقيقة تثيرنا موضوعا حيويا وله راهنية كبرى. شكرا أيضا للضيوف، تحية خاصة لضيوف برنامجك. أعتذر أنه حقيقة اليوم يجدر بنا أن ندق ناقوس الخطر ونثير الأسئلة الكبرى حول الكتاب وأزمة القراءة وأزمة الإنتاج.
6: نعم.
7: في تقديري الخاص، أزمة الكتاب اليوم متعددة الجوانب. لا يمكن الحديث اليوم عن أزمة ورق أو أزمة وجود قارئ من عدمه، ولا أزمة كلفة وارتفاع كلفة إنتاج الكتاب، ولا أزمة غلاء ثمن الكتاب عند الشراء وكذا. القراءة نحن نعيشها كأزمة ديال منظومة كاملة.
6: نعم أستاذ عبد العزيز، أكيد سنفتح محاور النقاش، ولكن بعد أن نمرر الكلمة إلى زملائنا في إذاعة الكويت، إلى زميلي علي شلاحي. زميلي، مرحبا بك ومرحبا بضيفك.
5: مرحبا بك زميل إبراهيم، وأيضا أرحب بضيفك الكريم الأستاذ عبد العزيز قوقاس، الكاتب والصحفي، وأيضا أهلا وسهلا بكم بهذه الحلقة الخاصة والمشتركة بين دولة الكويت والمملكة المغربية الشقيقة. اليوم نفتح إن شاء الله ملف ثقافي مهم جدا يمس حضار الكتاب وأيضا مستقبله في زمن اليوم مثل ما أكدت زميل إبراهيم، تتسارع فيه التكنولوجيا والتقدم التكنولوجي، وأيضا يعني تتباطأ أو تتراجع في عدد القراء ويعني وسائل إلى المعرفة الحديثة. نشكرك اليوم على يعني دعوتنا هذه الكريمة من دولة الكويت، وأيضا أرحب بضيفتي في الاستديو الأستاذة جميلة سيد علي الروائية والكاتبة من دولة الكويت. كل الشكر لك أستاذة جميلة، وشكرا لقبولك الدعوة.
8: شكرا لك أستاذ علي، وأرحب بهذه الاستضافة الكريمة من المملكة المغربية الشقيقة، وبين المملكة المغربية الشقيقة ودولة الكويت. وفي البداية أحب أن أعبر عن سعادتي بهذا التواصل وهذه الاستضافة، وعن اعتزازي بالعلاقات الوطيدة بين دولة الكويت والمغرب الشقيق على جميع المستويات وفي جميع المجالات. وطبعا في هذا المجال نخص الجانب الثقافي والأنشطة والفعاليات والاتفاقيات الثقافية المشتركة بين البلدين، وأمل أن يثمر هذا اللقاء عن ما يفيدنا في المجال الثقافي إن شاء الله.
5: دائما أستاذة جميلة نحن يعني نعرج على هذه المبادئ في برنامج إذاعات عربية، على عمق التراث الثقافي لدولة الكويت والمملكة المغربية وأيضا دول الوطن العربي بشكل عام. ولكن قبل البداية في هذه الحلقة، يكمل حديث الأستاذ والزميل إبراهيم مع ضيف الكريم الأستاذ عبد العزيز قوقاس الكاتب والصحفي حول الحديث أكثر عن واقع نشر الكتب. لا ينتقل الميكروفون لك زميل إبراهيم.
6: مرحبا زميلي، وشكرا لك أستاذ عبد العزيز. يعني كنت تتحدث في بداية هذه الحلقة عن وضعية الكتاب وعن طبيعة هذه الأزمة وحقيقتها. يعني هل لديكم تشخيص يعني من خلال الممارسة ومن خلال المتابعة والملاحظة أستاذ عبد العزيز؟
7: نعم، أعتقد أنه عندنا

0: لدينا أزمة مرتبطة بمنظومة كاملة وليست فقط بأزمة الكيسة. لدينا أزمة تنطلق من تأليف إلى النشر إلى التوزيع إلى تسويق الكتاب إلى قراءته إلى حماية حقوق المؤلف والناشر معا إلى أعطاب سياسات عمومية في مجال المجال الثقافي عامة وما يرتبط منها بالكتاب أساسا. لدينا فهم ناقص لمسألة القراءة. لا يكفي أن نطبع كتبا أنيقة وجيدة، لا، إذا لم نخلق للكتاب أو حول الكتاب حياة لكي تستمر الكتب وتعيش فلا جدوى من طبع كتب لا تقرأ ولا جدوى من كتب لا يكون حولها إعلام ثقافي رزين ولا نقد ولا نقد عميق أكاديمي وغير أكاديمي، ولا يوجد لا توجد حياة للكتب إذا لم تكن هناك مكتبات قريبة من الناس قريبة من الأسواق العامة. يصبح الكتاب مثله مثل عادة تسوق الكتاب، لا تحتاج فقط إلى المعارض والمناسبات، بل يجب أن تصبح لدينا ممارسة يومية جزء من كينونة الإنسان العربي. لدينا أيضا واحد انقطاع ما بين إنتاج الكتاب وبين الدراسة. مدارسنا ليست مدارس قارئة ولا تنتج قراء، بالعكس تنتج كسالى في القراءة. لدينا أيضا غياب منصات كبرى للبيع ولا نوجد في الفضاء الرقمي إلا بصيغ محتشمة وهو يعني يصنع الهاون، وليست منصات حقيقية كبرى للبيع. أيضا يعني هناك في تقديري أزمة خلق حياة لكي تعيش الكتب. لدينا بالمعطيات بالأرقام بكذا لدينا أزمة كبيرة جدا في هذا الميدان.
1: لكن كان مؤخرا كان يعني تقرير ديال مؤسسة آل سعود كان يقول بأن هناك يعني تحسن إيجابي على مستوى العدد ديال المنشورات هذه السنة وعدد المطبوعات.
0: نعم، يعني إذا قارنا بالسنوات السابقة حقيقة، مثلا إذا عدنا إلى معطيات المكتبة الوطنية سنة 2025 لدينا 7143 عنوان في السنة كاملة. ماذا يساوي هذا العنوان؟ لا يساوي شيئا. نعم تقدم عن 2024 وتقدم عن 2023 وعن 2022، لكن لا يزال ضعيفا جدا. و 7143 عنوان، منها 6847 كتاب ورقي و 296 كتاب إلكتروني. الإلكتروني في المغرب الكتاب الإلكتروني لا يزال في حدود 4.15% من مجموع المنشورات. كيف يعقل زمن التحول الرقمي ما وصلناش أنه نتكيف مع السوق ومع القوة الحقيقية لسوق الكتاب التي تكمن في الرقمي؟ وهنا يعني سنأتي على كين واحد الالتباسات كثيرة في هذا ما يسمى بالتهديد الرقمي، أنا لست متفقا مع ذلك.
1: شكرا لك أستاذ عبد العزيز. نعود إلى زملائنا في إذاعة الكويت. أستاذ علي، إذن ضيفي كان يتحدث عن أعطاب السياسات العمومية في المجال الثقافي وكذلك الفهم الناقص كما أسمى لمسألة القراءة، وكذلك دعا إلى خلق بيئة للكتاب لأجل أن يستمر ويعيش. نعود إليكم للحديث أيضا عن وضعية الكتاب كذلك بالنسبة إلى دولة الكويت الشقيقة.
2: نعم زميل إبراهيم من الإذاعة الوطنية المغربية، وأيضا إلى ضيفي الكريم عبد العزيز قوقاس كاتب وصحفي من المملكة المغربية. دكتورة أستاذة جميلة، اليوم حديثنا عن واقع النشر والكتب وعن التحديات اليوم التي تواجه الكاتب أيضا في مسألة النشر وفي مسألة حتى الكتابة. أستاذة جميلة، بداية كيف ترون واقع حركة النشر والكتب اليوم في الكويت وفي المغرب وفي دول الوطن العربي بشكل عام؟
3: شكرا لإلقاء الضوء على هذه الظاهرة الجديدة طبعا التي لا نستطيع تجاهلها أبدا، وإن كان يعني لا أفضل أن ننظر إليها بأنها أزمة أو ننظر إليها بأنها عقبة في طريق تفكير الكاتب أو يعني نشر الكتاب.

0: أنا بالنسبة لي أتكلم عن تجربتي الشخصية وعن تجربتي كعضو في مجلس إدارة رابطة الأدباء منذ عام 2010 إلى الآن بشكل تقريبا متواصل، وككاتبة وناشرة للقصة والرواية، وطبعا زملائي من الكتاب ومن الناشرين. هناك أكيد في نقص في عدد الكتب التي أو نسخ التي يتم طباعتها، وكان زملائي منذ عام، أنا أول كتاب صدر لي في عام 2003، وكنا نحرص على طباعة 1000 نسخة من أي إصدار. بعد ذلك يعني تقلص العدد وأصبح 500 نسخة للكاتب، وحتى نستطيع أن نسوق هذا الإصدار ونشارك به في المعارض. حاليا أصبح العدد الذي يطبع لا يتجاوز 200 نسخة.
1: نعم.
0: لأن مثل ما تفضلتوا المنافسة قوية بين الرقمي وبين الكتاب الورقي.
1: نعم.
0: وأصبح أي مسابقة نرغب في المشاركة بها أو في يعني خارج البلاد يطلبون PDF أو المرسل الإلكتروني، وهذا يوفر الجهود في النقل وفي النقل.
1: نعم.
0: وفي يعني الكثير من الأمور الصعبة. فهذا لا يعني أبدا من وجهة نظري أن هناك قلة في عدد القراء، أبدا، القارئ ما زال موجود. وأنا يعني لا ألقي باللوم أبدا لا على المدارس ولا على الأسر. الاهتمام بالقراءة يعني أنا بضوء عملي في رابطة الأدباء أجده موجودا حتى عند الشباب، وأيضا الاهتمام بالكتابة إلى جانب القراءة، وأيضا هناك استعجال في نشر إصداراتهم حتى يصبح مؤلف أو يصبح كاتب. الحماسة للغة العربية ولأن يكون الإنسان كاتب قصة أو كاتب رواية أو حتى كاتب مسرح أو أدب طفل ما زال موجود لدى يعني المواطنين عندنا في الكويت وفي دول الخليج، وأنا أعتقد أيضا في كثير من الدول العربية. أما بالنسبة للأزمة الأخرى التي تكلم عنها الأستاذ عبد العزيز، وهي أن الكتاب ينتقل من مرحلة إلى مرحلة، من بداية الناشر إلى الإصدار إلى التسويق إلى كذا، فنحن لدينا في الكويت دار النشر تتكفل بجميع هذه المراحل، تستلم الكتاب كمخطوط من المؤلف، وبعد ذلك تتولى عملية الطباعة، التدقيق اللغوي، التسويق، وأيضا المشاركة في المعارض. يعني حاليا أنا موجودة في الكويت وأتحدث إليكم من إذاعة دولة الكويت، بينما إصداري الأخير حاليا موجود في معرض الدوحة في قطر مع الناشر، وسيشارك به أيضا في المعارض الأخرى. فإذا الناشر للكتاب الورقي يتولى رعاية هذا المنتج ويتولى نشره. أيضا الحمد لله يعني استلمت منذ صدور الكتاب قبل حوالي 6 شهور عدد كبير جدا من الآراء النقدية التي أعتز بها والاستضافات أونلاين لمناقشة الإصدار والإصدارات السابقة. أنا أحب أن أقول أن قد لا يحظى الجميع من الكتاب والمؤلفين بمثل هذا التواصل، ولكن هو تواصل موجود وملموس ونشهده لكثير من المؤلفين والكتاب في كثير من المجالات الأدبية، ونأمل أن يتزايد ونأمل أن ينمو مع الوقت وينتشر على مستوى الدول العربية جميعا.
1: نعم سادة جميلة، روائية وكاتبة في دولة الكويت. اليوم بوجهة نظرك أستاذة جميلة، هل الكتاب الرقمي هو أقل كفاءة من الكتاب الورقي؟
0: أستاذ علي، هذا طبعا شيء غير صحيح أبدا، لأنه هو نفس الأفكار ونفس الكلمات، وما أريد أن أعبر عنه في الكتاب الورقي وأعبر عنه في الكتاب الرقمي. بالعكس، الكتاب الرقمي أصبح الآن يوفر القاعدة أكبر للكاتب من حيث التعامل مع جمهور قد لا يكون محلي، ممكن يكون عربي، ممكن أيضا يكون عالمي، أيضا يعد له وسائط أخرى لم تكن موجودة.
1: نعم.
0: سابقا كالسمعي، ممكن أن يكون استخدم الكتاب المسموع. أيضا هناك وسائط مرئية يستطيع أن يدخلها الكاتب من خلال النص، بحيث أنه يصبح وكأنه يشاهد النص.
1: نعم.
0: نعم، الكتاب الرقمي أصبح يتيح للكاتب جوانب جديدة وجوانب شيقة وجوانب لا نستطيع أن نقول أن هي سلبية أبدا، ولكن هي جديدة.
1: نعم.
0: يعني وأنا أعتقد أن هذا اختيار للكاتب إذا أراد أن يطبقها أو لا. أنا ككاتبة ما زلت أميل إلى الأسلوب التقليدي في

0: كتاب والطباعة الورقية، وإن كنت يعني لا أمانع أبدا في أن أنا أتلقى الإصدارات من الكتاب الآخرين حتى وإن كانت يعني غير موجودة في بلادي عن طريق الإلكتروني أو الرقمي، وأطلع على هذا الكتاب. وما زال لي الكتاب الورقي مكانته الخاصة، وملمس الورق في يدي له أولوية. له أولوية بالنسبة لي الكتابة. أستطيع أن أكتب على الهوامش، أستطيع أن يعني أقرأ الجملة
1: ودون بعض الملاحظات. نعم.
0: ولكن الكتاب الرقمي هو يعني نقلة نوعية إلكترونية، أنا أعتبرها تخدم الكتاب وتخدم القراءة وتخدم الكاتب والأفكار، ومن جهة أخرى أيضا تقلل نفقة النشر. يعني إحنا لا ننفي أن النشر مكلف. صراحة مكلف كثيرا.
1: ندخل إن شاء الله أستاذة جميلة بهذه المحاور الجميلة المعدة من قبل طاقم الإعداد في هذه الحلقة، أيضا للحديث بقية إن شاء الله أستاذة جميلة، ولكن ينتقل الميكروفون إلى الزميل إبراهيم من الإذاعة الوطنية المغربية.
2: شكرا زميلي علي شلاحي من إذاعة الكويت. قبل أن أمرر السؤال للأستاذ عبد العزيز، أود يعني أن أفتح هنا قوسا وأشكر دولة الكويت، يعني لها فضل علينا. هنا أتحدث عن سلسلة عالم المعرفة والتي كنا نقتنيها بأسعار رمزية واستفدنا منها كثيرا، وهي تصدر عن المجلس الوطني للثقافة بدولة الكويت الشقيقة. أعود إليك أستاذ عبد العزيز، سؤالي متعلق بالمعارض، وكنا قبل أيام قد أزلنا الستار على معرض الكتاب بالعاصمة الرباط. هذه المعارض يعني لها دور أكيد في تقريب القارئ من الكتاب، وكذلك في إبقاء الكتاب على قيد الحياة إن شئنا القول.
3: بالطبع المعارض الدولية للكتاب هو يعني لها قيمة كبرى جدا، في أولا أنها تكون أشبه بلقاء ثقافي بسوق كبرى لرأس مال رمزي متعدد، الكتاب والكاتبات متعدد الرؤى متعدد الأجناس متعدد، يدخل هذا في أننا نصبح منفتحين، لسنا فقط من ننتج بل إننا يجب أن نستهلك أيضا. نعم. ما يوجد من رؤى ومن إبداعات متقدمة جدا في بلدان أخرى، وهذا له فضل كبير على عدم الانغلاق أولا، ثانيا على الاحتكاك الذي يطور تجربتنا الإبداعية والتجربة الفكرية والتجربة يعني الإبداعية بشكل عام، وبعد آخر وهو هناك كتب لا يمكنك أن تقرأها ولا يمكن أن تصلها يدك كقارئ أو ككاتب إلا في مناسبة مثل المعرض الدولي للكتاب.
2: نعم.
3: فإذا هذا تقليد سنوي جيد، أعتبر لا المغرب لا الكويت بلدان لهما ترسيخ كبير لعدد هذا المعرض. أعتقد أن معرض الكويت الدولي وصل في دورته 48 يعني فهذا تراكم جيد جدا. المغرب وصل إلى الدورة 31، الدورة الأخيرة في الكويت عرفت يعني حقيقة واحد حوالي 611 دار نشر، كانت من 33 دولة وشهد حوالي 120 فعالية في وسط هذا المعرض. أيضا المغرب أصبح له تقليد جميل وأنيق يليق بنا برغم كل الانتقادات التي يمكن أن نوجهها له، يجب أن نفتخر كمغاربة ككتاب وكقراء ب تقليد المعرض الدولي للكتاب. لكن معرض الكتاب هو فقط يعني عنده واحد القدرة رمزية وتنظيمية كبيرة، ولكن تحتاج أننا نحول ذاك الزائر من أنه يجي للمعرض فقط باش يحصل على واحد توقيع ديال الكاتب أو أنه يتلقى بشكل جسدي مع الكتاب ومع منتجيه، أو أنه فقط يأخذ سيلفي مع الكتاب، إلى قارئ دائم، ما يكونش فقط أن زائر موسمي للكتاب.
2: يعني أننا نربيه القارئ على

0: ثقافة القراءة طوال السنة، ما يكونش لحظة موسمية فقط.
1: تماما تماما. وعندنا أنه كيفاش يمكن يصبح عندنا اقتصاد المعرفة، كيفاش الأسر عبر المدرسة عبر الإعلام عبر كذا ترسخ واحد الفكرة أن المنتوج الرمزي سوء المغاربة، الأسر ترفع معدل إنفاق ديال الفرد المغربي على ما هو رمزي. راه كاين عندنا واحد هذا وزير، انا ما تنقولش انا اللي قلت، هذا وزاره الشباب والثقافه والتواصل، قاس بان معدل انفاق الفرد المغربي على اقتناء الكتب ما كيتجاوزش 35 درهم في العام.
0: ضئيل جدا. 35
1: درهم نسبه لا تصل الى علبه سيجاره اللي تشريها او لا يعني من اي شيء اخر كيقتني من الزوائد من الكماليات وليس من الاساسيات الوجوديه. عندنا هاد واحد النوع ديال لا نفكر في ان الثقافه جزء من التنميه العامه للبلد. وان الكتابه والقراءه هي مساله وجوديه للكيان الانساني اللي نحاولوا نبنيو، ماشي هو نبنيو ليه طرقات وبنيه تحتيه وبنايات عملاقه وخدمات كل هذا جيد
0: يعني بناء الإنسان والأساس،
1: ولكن أن نبني الإنسان.
0: نعم.
1: هذه العمليات إذا لم تنتج سلوكات جديدة وقيم جديدة وتفتح حضاري جيد ما دورها؟ تعيش في خيمة كما أنك تعيش في فيلا يعني معيط الوجود زعما البشري، ولكن هو أن نرتقي بالوعي الإنساني وبالذوق الجمالي وبالعلاقات الإنسانية إلى مستوى أكبر. هو التقدم، هذا هو الفعل العميق للتقدم، ولذلك لن تجدنا نحتل قائمة الأمم التي تقرأ. المغاربة العالم العربي لا يوجد في القائمة الأساسية ديال الدول ترتيب الدول الأكثر قراءة. المغربي يخصص 2 فصيلة عنده معدل القراءة 2.49 كتاب في السنة، ولا يقرأ أكثر من دقيقة في اليوم.
0: ليس يعني لدي سؤال كذلك هناك متعلق بتقنيات التسويق في ظل تطور وسائل التواصل الاجتماعي وتطور أيضا أدوات التسويق الإلكتروني، هل ترى أن دور النشر والمكتبات والكتاب يعني يواكبون هذا التطور، وأيضا كذلك مع استحضار معضلة القرصنة وحماية حقوق المؤلف، ونحن نعلم كيف تنتشر الكتب بصيغ PDF ودون إذن من صاحبها؟
1: شكرا لك على هذا السؤال مهم جدا. أنا حقيقة هذا الجانب التقني عندنا أمية مستشرية بين الكتاب وبين أيضا من لهم دخل في صناعة أو إنتاج هذا الرأسمال الرمزي المرتبط بصناعة الكتاب. ليس هناك التفات لما يمكن أن تلعبه وسائل التواصل من دور كبير جدا في مجال القراءة وفي مجال التواصل. هذه وسائل التواصل ويجب أن نحيي بعض دور النشر اللي ذات شفافية أكبر، مثلا في علاقة الناشر بالكاتب. اليوم لا يمكن أن تشكك بأن في الناشر هل وصل كتابك أم لا يصل إلى المكتبة، لأن لديك نقر على هاتفك المحمول أو على لوحة أو على حاسوب يعطيك ما إذا كان كتابك بالفعل موجودا في هذه الدار أم لا، لأنها تبيع الكتب أيضا من خلال إشارها في حسابات أو مواقع ديالها خاصة بكل دار نشر. وهذا بعد إيجابي جدا. البعد يعني يزكي واحد الشفافية في السوق، ويزكي واحد العلاقة اللي كان دائما علاقة غير مستقيمة ما بين الناشر والكاتب. حيت أنا ما يجعلني أعرف هذا البعد هو أنني لم آتي إلى النشر من سوق التجارة، اكتشف الى النشر واصبحت لدي دار نشر بعد ان مررت من طبعت اكثر من 10 كتب يعني خارج بعض التي اديرها. فبالتالي دائما كنت هناك انطباعات غير جيده في العلاقه ما بين النشر والمبدع. اليوم وسائل التواصل الاجتماعي إذن الخطر ليس في التكنولوجيا، الخطر في الرداء، الخطر في التسطيح، الخطر في تنمية القراءة الكسولة، وهذا هو الخطر اللي يجب أن يعني أن ندخل جانب وسائل التواصل الاجتماعي وأن نستغل هذا التطور الرقمي لما يخدم الكتاب بمنتوج جيد. هذا مسألة أساسية جدا في تقديري، ليست من صد التواصل نهائيا خطر على القراءة، لا، أن الخطر موجود هو فقط في الأشكال السلبية، بحال يعني الكتاب يصبح قراءته فقط هو أنني كنتصور معه مع واحد فنجان قهوة لأبرز أنني متقن، أو ديك القراءة السريعة التي تنتهي سطحية وكتدخل الانطباعات وعوض أن يعني أن تكون لدينا القراءة تتحول إلى معرفة، معرفة رصينة، معرفة كبيرة جدا. ومن هنا أقول حقيقة على الناشر والكاتب والموزع أن يستثمر ما يوجد في الرقم من إمكانيات لصالح القراءة لصالح الكتاب.
0: نعم، نتمنى أن تصل هذه الرسالة. شكرا لك الأستاذ عبد العزيز كوكاس، صحفي وكاتب، شكرا على مشاركتنا في إطراء هذا النقاش. أعود إليك زميلي علي لتختم مع ضيفتكم الكريم.
2: نعم زميل إبراهيم من الإذاعة الوطنية المغربية، وأيضا نقدم شكر إلى ضيفك الكريم الأستاذ عبد العزيز قوقاس الكاتب والصحفي حول ما أثرانا بهذه المعلومات الجميلة التي لا شك ليست بغريبة على المملكة المغربية. وأيضا الشكر موصول لك أستاذة جميلة سيد علي الروائية والكاتبة من دولة الكويت على هذا الحديث الجميل وبعض الإضاءات الجميلة من الثقافة الكويتية.
3: شكرا لكم أستاذ علي، وأنا استمتعت بهذا اللقاء، وتحياتي للزملاء في المغرب وأمنياتي للجميع بالمزيد من العطاء الثقافي إن شاء الله.
2: نعم، وأيضا الشكر موصول إلى زميلي إبراهيم من الإذاعة الوطنية المغربية شقيقة، وأيضا نتقدم بأسمى آيات الشكر لقيادة وشعب المملكة المغربية ومثقفينها وفنانيها على هذه المشاركة الثرية والحضور الثقافي الراقي والرائع الذي أمتعنا وأثرى هذا الحوار وهذه الأمسية الثقافية الجميلة التي شاركت بها دولة الكويت المملكة المغربية. كل الشكر لك الزميل إبراهيم من الإذاعة الوطنية المغربية.
0: شكرا لك زميلي علي شلاحي من إذاعة الكويت الشقيقة، وشكرا لضيفتكم الكريمة الأستاذة جميلة سيد علي، وشكرا لدولة الكويت على إسهاماتها التي عهدناها بها في المجال الثقافي. كان هذا مستمعينا الكرام اللقاء العربي بتنسيق من اتحاد إذاعات الدول العربية في بث مشترك بين إذاعة المملكة المغربية وإذاعة دولة الكويت. شكرا.
4: كنتم مع برنامج إذاعات عربية. تقبلوا تحيات فريق العمل: مريم العوضي، علي الشلاحي، مريم الرشيدي، أحمد العبادي. إذاعات عربية، أخرجها لكم سالم الراشد.
5: منتصف الليل في إذاعة دولة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعي الكرام، أهلا بكم معنا في هذه النشرة والتي تقرأها على حضراتكم إيمان أحمد. في موجز النشرة، الرئيس الأمريكي يقول إنه من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران اليوم الأحد. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن واشنطن وطهران توصلتا إلى النص النهائي لاتفاق السلام. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة ويصدر إنذارات بالإخلاء لقرى في جنوب لبنان. شهداء ومصابون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال الساعات الماضية. الرئيس الروسي يقول إن القوات المسلحة الروسية تحافظ على الأفضلية الاستراتيجية في الحرب الروسية الأوكرانية وتتقدم بثبات. وكوريا الشمالية ردا على سيول والاتحاد الأوروبي تؤكد أن التعاون مع روسيا حق سيادي. من العناوين إلى التفاصيل، وفيها بداية بسم الله الرحمن الرحيم. أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح يوم أمس اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني. وذكرت وزارة الخارجية في بيان أنه أجرى خلال الاتصال استعراض آخر التطورات التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة حيالها، لا سيما التقدم المحرز في المفاوضات القائمة للتوصل إلى النص النهائي لاتفاق السلام المزمع إبرامهما بين الجانبين الأمريكي والإيراني. إلى تطورات التصعيد العسكري بالمنطقة، وفيه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران اليوم الأحد، معربا عن أمله في أن تسير الأمور بنحو جيد. وأكد ترامب أن الاتفاق مع إيران سوف ينص على عدم امتلاك سلاح نووي سواء عبر الشراء أو التطوير أو أي وسيلة أخرى. إلى ذلك قالت القيادة المركزية الأمريكية إن إيران أطلقت عدة طائرات مسيرة انتحارية في محاولة لاستهداف سفن تجارية تعبر مضيق هرمز. وأضافت القيادة أن القوات الأمريكية أسقطت جميع الطائرات خلال الساعات الماضية، مؤكدة أن حركة الملاحة عبر المضيق استمرت من دون أي عوائق، كما أشارت إلى أن ممر التجارة الدولي لا يزال مفتوحا أمام حركة العبور. وفي مسار المفاوضات، أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران بات أقرب من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن المفاوضات تشهد تقدما ملحوظا، ومن المتوقع التوصل إلى الصيغة النهائية للاتفاق قريبا. بدوره قال الناطق باسم الخارجية الباكستانية إن إسلام أباد ستنظم حفل توقيع إلكتروني عبر تقنية الفيديو على اتفاق سلام أمريكي إيراني. في الدوحة، بحث رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف يوم أمس التطورات بالمنطقة وجهود وساطة إسلام أباد لخفض التصعيد ومساعي المفاوضات الإيرانية الأمريكية. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري جدد دعم جهود باكستان لإنهاء الأزمة سلميا، مشددا على ضرورة تجاوب الجميع للتوصل لاتفاق شامل للسلام. وحول تطورات الأوضاع في لبنان، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، وذلك بالتزامن مع إصدار أوامر إخلاء لسكان عدد من القرى والبلدات الحدودية. في ذات السياق، دعا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام حزب الله إلى دعم المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المقرر استئنافها في 22 من الشهر الجاري بوساطة أمريكية، بهدف تأمين انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان. في المقابل أيضا، أفادت تقارير بأن جيش الاحتلال يستعد لاحتمال تلقي توجيهات من القيادة السياسية بوقف التقدم البري في جنوب لبنان ضمن التفاهمات الجاري العمل عليها بين واشنطن وطهران. في قطاع غزة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه اليومي على قطاع غزة بشن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في القطاع خلفت المزيد من الشهداء والجرحى. وزارة الصحة في القطاع أعلنت استشهاد
فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين. وفي الضفة الغربية المحتلة، أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية إصابة شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الضفة، فيما أصيب عدد آخر بحالات اختناق خلال اقتحام مخيم لدهيشة جنوب شرق بيت لحم. كما شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس الشرقية، أسفرت عن اعتقال عدد من الفلسطينيين.

إلى سوريا، وفيها توغلت قوات إسرائيلية في بلدة كودنا بريف القنيطرة الجنوبي في سوريا، ونفذت عمليات تفتيش لعدد من المنازل ضمن انتهاكات الاحتلال المتكررة. في باريس، أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيستضيف نظيره الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء المقبل في قصر فرساي قرب باريس. سيلتقي الرئيسان عقب قمة مجموعة السبعة التي تعقد هذا الأسبوع في فرنسا. وفي المقابل، قال مسؤولون في الإدارة الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجتمع مع قادة من الشرق الأوسط، وسيشارك في جلسة عمل مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في القمة المرتقبة. إلى الجديد في الحرب الأوكرانية الروسية، وفيه قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن القوات المسلحة الروسية تحافظ على الأفضلية الاستراتيجية في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وتتقدم بثبات. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نفذت ضربات استهدفت مرافقا للبنية التحتية الحيوية في أوكرانيا وشملت منشآت للطاقة والنقل. إلى كييف، وفيها ذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن الجيش استهدف منشأة لمعالجة وضخ النفط في منطقة فولغوغراد الروسية، مما تسبب في اندلاع حريق. في غضون ذلك، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها توسطت في وقف محلي لإطلاق النار تسنى على أثره إعادة ربط محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا بشبكة الكهرباء، وذلك بعد إجراء إصلاحات، وذلك أيضا بعد أن انقطعت مصادر الطاقة الخارجية عن المحطة لثلاثة أيام تقريبا. إلى مالي، وفيها قال الجيش المالي إن قواتي نفذت عملية في منطقة ليرا شمالي مالي أسفر عن مقتل عدد من المسلحين الذين وصفهم بالإرهابيين، مشيرة إلى أن العمليات الميدانية لا تزال متواصلة في عدة مناطق. وكان الجيش قد أعلن في وقت سابق تنفيذ سلسلة من الضربات الجوية استهدفت مواقعا قال إنها تابعة لجماعات إرهابية في مناطق مختلفة خلال الأيام الماضية. إلى بيونغ يانغ، وفيها نددت كوريا الشمالية ببيان مشترك صادر عن كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي دان تعاونها العسكري مع روسيا خلال الحرب في أوكرانيا، معتبرة أن هذا التعاون حق سيادي. ووصفت بيونغ يانغ البيان بأنه انتهاك واضح لسيادتها وعمل عدائي جسيم. في نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، إلى حضراتكم إعادة لموجزها. الرئيس الأمريكي يقول إنه من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران اليوم الأحد. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن واشنطن وطهران توصلتا إلى النص النهائي لاتفاق السلام. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة ويصدر إنذارات بالإخلاء لقرى في جنوب لبنان. شهداء ومصابون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال الساعات الماضية. الرئيس الروسي يقول إن القوات المسلحة الروسية تحافظ على الأفضلية الاستراتيجية في حربها مع أوكرانيا وتتقدم بثبات. وكان في النشرة أيضا كوريا الشمالية ردا على سيول والاتحاد الأوروبي تؤكد أن التعاون مع روسيا حق سيادي. انتهت نشرتنا مستمعينا، نشكركم على المتابعة ونترككم في أمان الله.

0: ساعتنا تشير إلى 12:10 فجرا في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولا إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء.

0: لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام.

0: في حلقتنا لهذا اليوم اتفاق وشيك بين واشنطن وطهران، متابعة إخبارية. الحكومة اللبنانية تجدد التمسك بتعزيز سلطة الدولة وبسط السيادة على كامل أراضيها، قضايا استراتيجية. شهداء ومصابون جراء استمرار عدوان الاحتلال في غزة، قضايا وآراء. واستمرار الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا في حوار وتحليل. ونبدأ محطاتنا بمتابعة إخبارية. تشهد الجهود الدبلوماسية زخما متسارعا مع تزايد المؤشرات حول اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق قد يضع حدا للتصعيد ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التفاهمات السياسية والأمنية في ظل وساطات إقليمية ودولية مكثفة، وحديث أيضا عن ترتيبات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وأمن الملاحة في المنطقة. نتابع معا هذا التقرير.
1: خلال الساعات الماضية المساعي الدبلوماسية بشأن المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران وسط حديث متزايد عن اقتراب التوصل إلى تفاهم سياسي وأمني قد يفتح صفحة جديدة في أزمة تصاعد التداعياتها خلال الأشهر الماضية. بدوره أكد رئيس الوزراء الباكستاني اليوم أن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران بات أقرب مما كان في أي وقت مضى، ومن المتوقع الوصول إلى الصيغة النهائية خلال 24 ساعة الماضية، على أن يبدأ الأسبوع المقبل محادثات بين الطرفين على المستوى الفني. وأعرب عن شكره لكل من الولايات المتحدة وإيران على التزامها المتواصل خلال المحادثات، كما أعرب عن تقديره لدول المنطقة وعلى دعمه المطلق، معربا عن ثقته بأن الاتفاق التجاري سيبني أساسا عميقا لسلام دائم. وفي المقابل قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم أن مذكرة تفاهم إسلام أباد تركز على إنهاء الحرب في هذه المرحلة دون مناقشة الملف النووي، مضيفا أن التوقيع على مذكرة التفاهم لن يكون غدا، ولكن ليس مستبعدا أن يكون في الأيام المقبلة، مشيرا إلى ضرورة توخي الحذر وحيال التعليق على موعد التوقيع نظرا لتردد الطرف الآخر. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن مذكرة التفاهم تمثل المرحلة الأولى من المفاوضات وتستمر 60 يوما لمناقشة الملفات الخلافية بما فيها الملف النووي، وأكد أن إنهاء الحرب في مذكرة التفاهم يعني أيضا خروج القوات الإسرائيلية من لبنان. وفي السياق قالت مصادر متعددة مطلعة لرويترز أن مسودة بنود الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران تتضمن بدء واشنطن الإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية مقابل إعادة فتح مضيق هرمز، مضيفة أن البرنامج النووي الإيراني سيناقش خلال فترة محادثات تمتد 60 يوما. وفي المقابل نفى مسؤول أمريكي لرويترز صحة أن هذه المقترحات، مؤكدا أنه لن يفرج عن أي أموال إيرانية حتى تنفيذ بنود الاتفاق.

0: أضاف أن مضيق هرمز سيظل مفتوحا وأن إيران لن تقدم أي تمويل للجماعات التي تصفها واشنطن إرهابية، معتبرة أن طهران وافقت على ذلك.
1: ولمتابعة تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا الآن الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم. أستاذ محمد، أهلا بك. أستاذ محمد؟

0: نعود مرة أخرى إلى ضيفنا الكريم الأستاذ محمد إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك أستاذ محمد.
1: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
0: أستاذ محمد، في البداية نتساءل فيما يتعلق بهذه الأنباء المتزايدة عن اقتراب التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، كيف يمكن قراءة هذه الأنباء؟
1: طبعا من الواضح أنه لا يوجد أمامنا مسودة متفق عليها، لأن المواقع الأمريكية ووكالات الأنباء الإيرانية والمواقع الإيرانية تنشر أنباء متضاربة فيما يتعلق بمضامين هذه المسودة. حتى أن إيران الآن تقول أن الاتفاق توقيع عن بعد الإلكتروني لن يكون يوم الأحد، في حين أن الوسيط الباكستاني يعلن أنه يوم الأحد. هذا يعني طبعا تضارب كبير، لكن هذا لا ينفي التقدم الكبير الذي تحقق في الأيام القليلة الماضية. وهذه المذكرة أو هذا الاتفاق بالتأكيد يبدو أنه شبه المؤكد أنه سيتم توقيعه، سواء كان الأحد أو الاثنين أو في الساعات القليلة المقبلة.
0: طيب هذا الإعلان أستاذ محمد، يعني هذا الإعلان عن إنجاز النص النهائي للاتفاق، هل يعكس برأيك اقتراب مرحلة التنفيذ الفعلي؟
1: طبعا بالتأكيد، لأنه بمجرد توقيع الاتفاق كما أعلن الرئيس ترامب سيتم فتح مضيق هرمز، وهذا طبعا هذه نقطة جوهرية.
0: نعم.
1: هذا يعني أن هذا الاتفاق أولا هو محدد المدة لمدة 60 يوما، وخلال هذه المدة يتم التفاوض حول كل النقاط العالقة التي لا يمكن أن يتم الاتفاق بشأنها خلال هذه الأيام القليلة أو الفترة الماضية من التفاوض. الخطوات التنفيذية ستبدأ فورا، وهذه هي المشكلة الحقيقية باعتقادي. طبعا هناك نقطة مهمة، أن تأخير توقيع هذا الاتفاق كله له علاقة بحجم الخلافات الكبيرة الموجودة داخل إيران، وهذه الخلافات بدأت تظهر بشكل واقعي وحقيقي حتى على المستوى الشعبي. لا يوجد إجماع على توقيع هذه المذكرة مع الولايات المتحدة والاتفاق معها بعد هذه الحرب. المشكلة باعتقادي هي في التنفيذ، عندما يتم التوقيع تبدأ الخطوات التنفيذية على الفور وربما خلال ساعات. هنا سنكون أمام خلافات كبيرة. طبعا بعدما نقرأ النص النهائي الذي سيتم التوقيع عليه، بالتأكيد أنه كما قال اليوم قاليباف وهو حتى الآن كبير المفاوضين ورئيس البرلمان، أنه في المفاوضات لا يوجد أي طرف يأخذ كل النقاط التي يريدها أو الخطوط الحمراء. هناك كثير من الخطوط الحمراء التي سقطت للجانبين. لا يمكن أن نعرف من تنازل أكثر. بالتأكيد يبدو أن إيران تنازلت أكثر، لكن هذا الأمر يحتاج إلى وقت، والتحدي الكبير سيكون في التنفيذ إذا كان هناك انقسام أصلا على التوقيع.
0: نعم. طيب بالنسبة للبنود الموقعة في الاتفاق، يعني ما أبرز هذه البنود برأيك أستاذ محمد، خاصة فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني ومخزون اليورانيوم المخصب؟ كان هناك بعض الأحاديث حول أن هذا الاتفاق لا يشمل البرنامج النووي.
1: طبعا ما سيتم التوقيع عليه ويتم الحديث بشأنه هو مذكرة تفاهم، أو البعض يسميه اتفاق إطار. أنا أعتقد أنه من الدقة أن نقول أنه إعلان نوايا. لماذا؟ لأن بعضه يتضمن خطوات فورية، لكن الغالبية الصح

0: قانون البنود ايا يكن، سواء كانت 14 او اكثر او اقل حسب ما يتردد، هذه البنود بغالبيتها معلقة نتائجها على التفاوض وعلى الخطوات التنفيذية. على سبيل المثال مسألة الإفراج عن الأموال المجمدة، إيران تقول إن الولايات المتحدة وافقت، الولايات المتحدة تقول إنها وافقت بشروط، أي أن تقوم إيران بتنفيذ جزء معين من التعهدات. إذا نحن أمام إعلان نوايا، ويجب أن يكون هناك آلية تنفيذية. طبعا كما يعرف الجميع هناك وسطاء أقوياء وجهود دبلوماسية، لدينا الوسيط الباكستاني، لكن هناك دول كثيرة لعبت أدوارا بارزة وإيجابية، منها دولة قطر، منها مصر، منها تركيا، العديد من الدول، المملكة العربية السعودية، هناك جهد دبلوماسي كثيف. هذا الجهد يجب أن يبقى بهذا الحجم في التنفيذ، لأن المشكلة ليست فقط في التوقيع، المشكلة في آليات التنفيذ. إذا عدنا بالذاكرة 11 سنة إلى الوراء، 2015 كان هناك اتفاق، والاتفاق كان هناك ناجز وتحول إلى قرار مجلس الأمن، وكان الأمر واضحا بين إيران وبين دول 5+1 وأحدها الولايات المتحدة. لكن رغم ذلك في العامين الأولين قبل أن ينسحب ترامب في ولايته الأولى في مايو من العام 2017 من الاتفاق، كان هناك خلاف على التنفيذ، وكانت إيران تشتكي من التنفيذ. إذن التنفيذ سيكون مهم وسيكون معقد، وهو له علاقة بالإرادة السياسية لدى البلدين.
1: نعم. طيب أستاذ محمد، ذكرت قبل قليل أن هناك، لا شك أن هناك بعض التنازلات من قبل الجانبين سواء الأمريكي أو الإيراني. ما يعني ما هذه التنازلات من وجهة نظرك؟ ما الذي ممكن أن تحوي هذه التنازلات من قبل الجانبين؟ أيضا يعني هل تعتقد أنه ما زالت هناك بعض العقبات السياسية أو العقبات الداخلية لدى الطرفين قد تؤخر إتمام هذا الاتفاق رغم كل المؤشرات الإيجابية التي تظهر على الساحة حاليا؟
0: طبعا في الشق الثاني أنا أعتقد أنه ما زال هناك بعض البنود العالقة، لكنها هامشية وربما تكون لها علاقة بالصياغة، وهي لمسات أخيرة، لكن القرار اتخذ في العاصمتين، وأعتقد أن الاتفاق سيوقع. لا يمكن الحديث عن خلافات كبيرة، لكن بالتأكيد هناك خلافات على بعض الصياغات، لأن بعضها تضمن مهل زمنية. أما فيما يتعلق بالشق الأول، فيما يتعلق بالتنازلات، أنا أعتقد أن أهم تنازل قدمته إيران هو مضيق هرمز، لأنها كانت تشترط أن إعادة فتحه سيكون مرتبطا بفرضها رسوم على السفن التي تعبر، لكن الاتفاق لا يتضمن ذلك ولا يوجد هذا الأمر، سيعود المضيق كما كان في السابق، وهذا شرط أساسي وخط أحمر فقط كانت قد رسمته إيران. في المقابل الملف النووي، البرنامج النووي، الولايات المتحدة كانت تشترط أن يكون هناك إخراج لليورانيوم المخصب، وأن يكون هناك سيطرة تامة على اليورانيوم الذي سيتم تخصيبه، أي نسبة اليورانيوم المتخصب في إيران. هناك إعلان نوايا في هذا الإطار، أي أن إيران تعهدت بأن تقوم على سبيل المثال بتخفيف نسبة تخصيب اليورانيوم للكمية المدفونة تحت الأرض، ويتقدر ب 440 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. تم الاتفاق على تخفيها ربما إلى 20% أو 3%. هذان التنازلان باعتقادي هما الأهم، بالإضافة إلى تنازلات أخرى لها علاقة أيضا، مثلا على سبيل المثال لدينا البرنامج الصواريخ، كان في السابق أحد البنود، لكن هذا سقط لأن لا يوجد في الاتفاق هذا الأمر. مسألة الوكلاء أو تمويل الأنشطة الإرهابية، هناك تضارب في هذا الأمر، إيران لا تقول به، لكن الولايات المتحدة تقول أنها تعهدت به. أنا أعتقد أن هذا الاتفاق يجب أن ننظر إليه بشقين، ظاهري وباطني. الظاهري هو ما سيتم التوقيع عليه، لكن من الواضح أن هناك أمورا تم الاتفاق عليها وستظهر لاحقا، إما على شكل ملاحق وإما على شكل تفاهمات سرية أو غير معلنة على الأقل.
1: طيب ما دلالة الحديث عن توقيع إلكتروني أولي يعقبه توقيع رسمي أو محادثة فنية في جنيف؟
0: طبعا هذا يعكس حجم التباين، ويعكس أيضا عامل الوقت، هناك ضغط عامل الوقت على الطرفين، وهناك حاجة لإبرام هذا الاتفاق، لأن الرئيس ترامب أعلن عنه، وبالتالي يمكن تأخير أكثر من ذلك. وأيضا إيران هي واقعة تحت حصار شديد، ربما مسألة التوقيع الشخصي وحضور عدة أطراف يحتاج إلى ترتيبات، لكن الأهم باعتقادي هو المشكلة في إيران. إيران لديها تفكك في النظام، أعضاء مجلس الأمن القومي 13 عضوا ليسوا كلهم موافقين على هذا الاتفاق، واضح أن المرشد أعطى موافقته وهو الذي حسم الأمر. لكن هذا لا يعني أن الجميع متفق عليه، لذلك أعتقد عدم التوقيع الشخصي له علاقة، لأنه كما هو معروف في إيران هناك شيء اسمه المحرقة، محرقة السياسيين، توقيع الاتفاقات مع الولايات المتحدة، وهذا ما شاهدناه. محمد جواد ظريف الذي وقع مع الأمريكيين في 2015 الآن هو مسار، هو لم يستطع أن يستمر طويلا في منصب مستشار الرئيس، ولم يستطع أن يتولى أي منصب بعد ذلك، لأن الأمر له علاقة أيضا بتداعيات الحرب في إيران والرفض الشعبي الكبير يبدو لهذا الاتفاق.
1: تعتقد أستاذ محمد أن يعني هذا الاتفاق يمكن أن يؤثر في مستوى التوتر الأمني والعسكري في منطقة الخليج وأيضا الشرق الأوسط؟
0: طبعا بالتأكيد هو سينعكس إيجابا، لأن النقطة الأولى والمهمة والأساسية سيكون هناك إعلان لإنهاء حالة الحرب. طبعا الولايات المتحدة تقول هو تمديد لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، إيران تقول إنهاء الحرب، لذلك يجب أن ننتظر النص الرسمي. لكن بالمباشر وبشكل فوري من الواضح أنه سيكون هناك تهدئة عسكرية واسعة، لأن فتح مضيق هرمز من الناحية الإيرانية سيقابله رفع للحصار من الناحية الأمريكية، وبحسب البنود التي يبدو أن عليها إجماع الانسحاب الأمريكي فيما يتعلق بالقوات المحتشدة في محيط إيران تحديدا في البحر سيكون تدريجي خلال 60 يوما. هذا كله بالتأكيد يخفف من حدة التوتر ويبعد شبح الضربات العسكرية. يبدو أن الخيار العسكري سيكون مستبعدا تماما أقله خلال الأشهر القليلة المقبلة.
1: نعم أستاذ محمد، أيضا كما تعلم القيادة المركزية الأمريكية أعلنت إسقاط مسيرات قرب مضيق هرمز. برأيك مثل هذه الحوادث يعني هل يمكن أن تؤثر على مسار المفاوضات؟
0: هذه الحوادث طبعا، المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة منذ 8 أبريل، موعد الذي تم فيه وقف إطلاق النار للحرب التي بدأت في 28 فبراير واستمرت تقريبا 39 يوما. منذ ذلك الوقت وحتى الآن وقعت كثير من الحوادث. هذه الحوادث طبعا يمكن القول أنها أصبحت روتينية بالنظر إلى حجم القوات المحتشدة من قبل الولايات المتحدة، وحجم أيضا الاعتداءات الإيرانية على بعض دول المنطقة في كثير من الأحيان. لكن لا أعتقد أن هذه الحوادث ستؤثر. حتى هذه اللحظة التي نتحدث بها ما زال وقف إطلاق النار ساريا، ولكن كل طرف يتصرف بنفس الطريقة السابقة. ما دام لم يوقع الاتفاق هذه الحوادث ستبقى طبيعية ضمن هذا الإطار. لكن بالتأكيد عدم توقيع الاتفاق سيكون له انعكاسات كبيرة. أنا أعتقد أن بعض الحوادث الأمنية مثل هذه لن تؤثر، لأن القرار السياسي متخذ من قبل الطرفين بتوقيع هذه المذكرة.
1: طيب في نقطة أخيرة أستاذ محمد، يعني إذا تم هذا التوقيع للاتفاق خلال مثلا اليوم كما تم الإعلان أو غدا أو خلال الأيام المقبلة فلنفرض، فما أبرز التداعيات السياسية والاقتصادية والأمنية أيضا المتوقعة على المنطقة وعلى العالم بشكل عام؟
0: طبعا بالتأكيد ستكون انفراجة كبيرة على مستوى العالم، على مستوى الاقتصاد العالمي، لأن كميات السفن نتحدث عن عشرات ربما مئات السفن التي هي عالقة في هذا المضيق ستخرج، وحركة الشحن ستعود إلى وتيرتها ذهابا وإيابا، وهذا سيكون له انعكاس مباشر على استقرار سوق الطاقة العالمي. أيضا على المستوى الاقتصادي سيكون له انعكاسات إيجابية، لأن القرصنة التي مارسها النظام الإيراني والحصار الذي فرضته الولايات المتحدة كان لهما تداعيات كبيرة على الاقتصاد. على المستوى السياسي سيكون هناك تهدئة بعد أسابيع وأشهر طويلة من التوتر. بالتأكيد سيفسح المجال أمام المفاوضين للدخول في المفاوضات الحقيقية والتقنية، والتي ستكون مواكبة أيضا دبلوماسية من الوسيط الباكستاني ومن دول المنطقة. بالتأكيد أن كل الانعكاسات هي إيجابية. على المستوى الأمني كما تحدثنا سيكون هناك انسحاب القوات الأمريكية، فتح لمضيق هرمز، لكن كل ذلك سيكون رهن بخطوات التنفيذية. الخطوات التنفيذية لن تكون سهلة، ومن الواضح أنه سيكون هناك لدينا تأويلات كثيرة للاتفاق، وهذا ما يفسر الحديث عن الصياغة واللمسات الأخيرة وإعادة الكتابة في كثير من الأحيان كما تحدث الوسيط الباكستاني أكثر من مرة.
1: كل الشكر لك أستاذ محمد إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا. قضايا استراتيجية. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام تمسك الدولة اللبنانية بمسار تعزيز سلطتها وبسط سيادتها على كامل أراضيها، وذلك بالتزامن مع استعدادات لاستئناف المفاوضات بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية خلال الأيام المقبلة. نبقى مع هذا التقرير للزميلة سحر بشارة.
2: يشهد الجنوب تصعيدا عسكريا لافتا لسيما في محيط مدينة النبطية، حيث يحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي التقدم نحو مرتفع علي الطاهر من محور بلدة كفر تبنيت، حيث توغلت قوات الاحتلال ما دفع بالجيش اللبناني إلى الانسحاب من البلدة. ويعد مرتفع علي الطاهر ذو أهمية استراتيجية استثنائية، إذ يشرف على مدينة النبطية والقرى المحيطة بها، ما يسمح لجيش الاحتلال بمراقبة مناطق واسعة في الجنوب وإسناد أي عمليات لاحقة باتجاه المدينة. توسع العمليات البرية ترافق مع غطاء ناري كثيف سواء بالغارات الجوية أو القصف المدفعي، بالتزامن مع توجيه جيش الاحتلال انذارات عاجلة بالإخلاء لسكان 24 بلدة. إلى ذلك شن الطيران الحربي والمسير سلسلة غارات على بلدات كفرحونة والريحان وسجد والقطراني في منطقة جزين، ما أدى إلى سقوط قتيل وجريح. وفي قضاء النبطي قتل 4 أشخاص، كما جرح عدد آخر في غارات على بلدات دير الزهراني وكفر رمان وأنصار. كما أعلنت قيادة الجيش إصابة عسكري بجروح بليغة بعدما استهدفته مسيرة في مدينة النبطي دون إصابته، لتعود وتستهدفه مرة جديدة على طريق بلدة كفر رمان. وفي قضاء سور قتل شخص بغارة من مسيرة على بلدة معركة. وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان منذ 2 مارس إلى 3756 قتيلا و 11632 جريحا. ومع استمرار التصعيد الإسرائيلي، دعا رئيس الحكومة نواف سلام حزب الله إلى دعم المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن وتغليب مصلحة لبنان، وأن يكون على مسار واحد مع الحكومة لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: ولمتابعة تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من لندن الكاتب والمحلل السياسي الدكتور سعيد شحاتة. دكتور سعيد أهلا بك.
3: أهلا بك أستاذ إيمان والسادة المستمعين.
1: دكتور، في البداية نتساءل فيما يتعلق بهذا التصعيد للرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام لخطاب حصر السلاح بيد الدولة في هذا التوقيت تحديدا، كيف تفسره دكتور؟ أيضا ما هي العقبات السياسية والأمنية من وجهة نظرك التي تواجه هذا المشروع، مشروع حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية؟
3: يعني على عدة مستويات نرى أنه الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة يعني تحت ضغط شديد لبسط سيطرة الدولة وحصر السلاح. يعني منذ العام الماضي كان من المفترض أن يسلم حزب الله سلاحه إلى الدولة اللبنانية، ولكن للأسف الشديد لم يستطع الحكومة بسط سيطرتها على حزب الله، وبالتالي يعني يشعر بضغط شديد، ولا سيما انه عندما لا يستطيع الرئيس ان يفرض سيطرته على يعني وسيادة الدولة على يعني قطاع من المجتمع وحزب الله، اعتقد بيكون مشكلة كبيرة لهيبة رئيس الدولة ورئيس الحكومة في الداخل وفي الخارج، ولا سيما انه مفاوضات ترجي في واشنطن، وبالتالي الدولة اللبنانية لا تملك الخيار الاخير في يعني هذه المفاوضات، لانه هناك جزء كبير يتعلق بحزب الله، وبالتالي العقبة الأساسية هي عقبة تتعلق بوجود حزب الله وإصراره على عدم تسليم السلاح إلا بعد الانسحاب من الجنوب. الأمر الآخر أنه نبيه بري رئيس البرلمان قال أيضا يجب أن يكون هناك حوار حول تسليم سلاح وحصر السلاح في هذه الدولة، وبالتالي فهم أنه يؤيد حزب الله، وبالتالي هذه عقبات تواجه الدولة، وبالتالي يجد رئيس الدولة ضغطا شديدا عليه لأن يفرض سيطرته وأن يجبر حزب الله على القيام بتسليم سلاح وحصر سلاح في هذه الدولة.
1: لكن بعض الصحف الإسرائيلية أعلنت أنه لن يكون أي انسحاب من جنوب لبنان، هل يعني ذلك أنه سيكون من الصعب أو من المستحيل حصر السلاح بيد الدولة؟
3: أعتقد مشكلة كبيرة، بالتالي مشكلة كبيرة إذا لم ينسحب لم ينسحب إسرائيل القوات الإسرائيلية واحتلالها من الجنوب اللبناني، لأنه هذا هو

0: ما يقوله حزب الله، يعني يبرر حزب الله ببقاء السلاح وجزء من المقاومة، هو جزء من اتفاق الطائف. كما قال نعيم قاسم رئيس حزب الله انه الامين العام لحزب الله قال انه هذا مرتبط بمقاومة الاحتلال الاسرائيلي، وبالتالي ما دام الاحتلال الاسرائيلي فلا يجب ان يسلم السلاح، لانه يعني ذلك ان الجيش اللبناني يحمي اسرائيل، والذي لم تستطع اسرائيل ان تقوم به من خلال حروبها المختلفة على لبنان واجبار وهزيمة حزب الله لم تستطع، وبالتالي يتم اتهام الدولة اللبنانية انها تقوم بدور يعني اسرائيل في لبنان من خلال الضغط على حزب الله. وبالتالي ما دامت اسرائيل في الجنوب اعتقد مساله يعني تسليم السلاح امر غير وارد بالنسبه لحزب الله.
1: طيب ما مدى تاثير هذا الاستمرار لتصعيد الاحتلال على فرص تثبيت وقف اطلاق النار وايضا اعاده النازحين الى مناطقهم من وجهه نظرك دكتور؟
0: لا هو طبعا وقف اطلاق نار ده وقف اطلاق نار هش، يعني منذ يعني تم وقف اطلاق نار تقوم اسرائيل بانتهاك من فترة لاخرى، يعني منذ الثاني من مارس، يعني
1: اعتقد انها لم تلتزم يعني به ابدا.
0: بالتأكيد يعني كانت بتضرب يعني مناطق مختلفة من لبنان، حتى انه يعني جعلت ايران ان تقوم بضربات لاسرائيل لانها هددت اذا استمرت اسرائيل وحددت الضحية وضرب بيروت ستقوم بضرب اسرائيل وما قامت به ايران، وبالتالي ما تقوم باسرائيل يساهم في تصعيد الامر في المنطقة وارتبط الامر بموضوع ايران، لانه اسرائيل تريد ان يكون هناك استقرار واتفاق بين ايران والولايات المتحدة الامريكية، وبالتالي من مصلحتها ان تقوم باي عمل استفزاز لأن تقوم بإيران بضربة، وبالتالي يتهم إيران أنها تقوم بتهديد لإسرائيل والمنطقة، ولكن من بدأ هو إسرائيل، وبالتالي عندما توقفت إسرائيل عن ضربها لبنان يعني توقفت إيران، ولكن مع ذلك قامت إسرائيل. إلى أن يتم الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية أعتقد سيكون له تأثير على موضوع اللبناني، ولكن أعتقد ما دام يعني تأثيره على النزوح، طبعا النزوح مستمر، هناك يعني أكثر من مليون شخص نازح هناك ما بين، وفقا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هناك آلاف المباني التي دمرت تحتاج إلى ملايين الدولارات لإعادة بنائها، هناك أكثر من 3000 قتلوا وفقا لوزارة الصحة اللبنانية، أكثر من 11000 جريح منذ الثاني من مارس، وبالتالي الانتهاكات الإسرائيلية مستمرة، لا يستطيع أحد أن يجبرها على التوقف للأسف الشديد، وبالتالي حزب الله يجد يعني مخرجا وسببا أن يستمر في عدم تسليمه للسلاح بكون الاحتلال الإسرائيلي موجود وتقوم إسرائيل بانتهاكات مستمرة، وبالتالي له وجهة نظر ومنطق، ولكن الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة يرفض هذا المنطق، وبالتالي الخلاف بينهم مستمر. وأعتقد وجود نبيه بري رئيس البرلمان ورئيس حركة أمل الشيعية أعتقد يلعب دور كبير في دعم حزب الله في هذا التنافر داخل الأوساط اللبنانية السياسية اللبنانية.
1: طيب دكتور، يعني في ظل هذا الاستمرار للخروقات والهجمات وفي ظل هذه الخلافات التي تفضلت بالتحدث عنها، ما فرص نجاح المفاوضات المقررة في 22 من شهر يونيو بين الحكومة اللبنانية والاحتلال؟
0: أعتقد للأسف الشديد هذه المفاوضات منذ بدايتها لم يكتب ولن يكتب لها النجاح ما دام حزب الله خارج هذه المنظومة، يعني إذا اتفقنا واختلفنا حزب الله جزء مهم من المعادلة ويجب أن يكون جزءا من المفاوضات، استبعاد حزب الله من المفاوضات أعتقد لن يؤدي إلى نجاح، لأنه الرئيس اللبناني لا يستطيع فرض يعني سلطته وقراراته على حزب الله، لأنه حزب الله لديه أسلحة في بعض التقديرات أقوى من الجيش اللبناني نفسه، وبالتالي المعادلة العسكرية في صف الحزب الله أكثر من الجيش اللبناني، كما أنه لا يمكن تصور أن تقوم حرب بين الجيش اللبناني وحزب الله وبالتالي لن يكون هناك حرب أي أخرى داخل لبنان، وبالتالي هذا يؤثر على على يعني فرص تحقيق أي نجاح في المفاوضات للأسف الشديد، وبالتالي هي محاولة لتجميل الصورة السياسية أكثر منها التوصل إلى النتائج، يعني من الصعوبة ما كان تصور أي نتيجة بدون انخراط حزب الله في الموضوع وبدون تعهد واضح مكتوب من إسرائيل بالانسحاب من الجنوب اللبناني وعادة الأسرى اللبنانيين، بدون كل ذلك لا يمكن تصور أن تكون هناك أي بوادر لنجاح هذه المفاوضات.
1: نعم، الكاتب والمحلل السياسي الدكتور سعيد شحاتة، شكرا جزيلا لك.

0: في وقت تتواصل فيه الجهود السياسية والدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق يوقف الحرب ويخفف من معاناة المدنيين، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غاراته الجوية على مناطق متفرقة من القطاع، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات وإطلاق نار استهدف خان يونس ومدينة غزة. نبقى مع هذا التقرير لمراسلنا عبد الرحيم أبو كويك.
1: تتواصل خروقات الجيش الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وسط تصعيد ميداني مستمر يطال عدة مناطق من القطاع ويبقي الأوضاع في حالة توتر دائم. واستشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف استهدف منطقة قرب مخيم البريج، فيما واصلت الطائرات المسيرة إلقاء قنابل شرق مدينة غزة مع إطلاق نار مكثف نحو حي التفاح ومحاور شرق المدينة، مما أدى إلى أضرار في منازل المواطنين. وفي شمال القطاع نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف في جباليا مع تجدد إطلاق النار في محاور متقدمة، وفادت مصادر محلية باستمرار التحركات العسكرية في محاور شرق القطاع. وفي المحافظة الوسطى وجنوب القطاع تزايدت الاعتداءات بالقصف والتدمير للمنازل في مناطق متفرقة، مما يبقي الوضع الميداني في دوامة الاستهداف المستمر. وبحسب وزارة الصحة في غزة فقد وصل شهيدان وأحد عشر إصابة خلال الساعات الأخيرة، لتقترب إجمالي الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار من 1000 شهيد، مع تسجيل آلاف الإصابات واستمرار وجود الضحايا تحت الركام وفي الطرقات بسبب تعذر الوصول إليهم. أما إنسانيا فتتفاقم الأوضاع مع استمرار النزوح والاكتظاظ في مخيمات الإيواء وتزايد نقص المياه والغذاء والخدمات الأساسية، في ظل ضغوط شديدة على المستشفيات وانهيار متسارع في البنية التحتية وخاصة في مجال الصحة والصرف الصحي. ومع استمرار هذا الواقع يبقى المشهد في القطاع مرشحا لمزيد من التصعيد، في ظل غياب أفق واضح لتثبيت التهدئة وتحسين الوضع الإنساني. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
0: ولمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من عمان الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عادل محمود. دكتور عادل، أهلا بك.
2: أهلا أختي إيمان، وصباح خير لجميع المستمعين أيضا.
0: صباح النور دكتور عادل. يعني في البداية بعد متابعة التقرير وما تم ذكره قبل قليل، يعني في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لاستهداف المناطق السكنية وسقوط المزيد والكثير من الشهداء والجرحى، إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه التطورات الميدانية الحالية على فرص الانتقال إلى مراحل جديدة من اتفاق وقف إطلاق النار على القطاع؟
2: شوفي إيمان، أنا في اعتقادي إسرائيل الآن سيجن جنونها في المناطق الأمنية في غزة وجنوب سوريا ولبنان، وغزة هي العنوان الرئيسي حين أشاروا بتسريبات الإعلام الإسرائيلي هناك خطة لتوسعة المساحة إلى 70% كما ذكر نتنياهو، ربما ردود فعل نقول لاشتعال الجبهات، يعني ذهبوا يعطل جهود الوسطاء. هنالك فصائل فلسطينية والوسطاء الأتراك والقطريين والمصريين جهود مضنية للتعجيل في تطبيق المرحلة الثانية، وإن كان هناك تحفظات أمس من حماس أنه ربما يهدد انهيار الهدنة، لأن إسرائيل في آلة الحرب في جرائم اليومية، حتى مطالب من أعضاء الكونغرس يطالبون بممر طبي، يعني على الأقل الأمور الإنسانية ايضا مغلق الباب بطريقه يعني شبه رسميه، وان كانت هناك امور شحيحه. اذا العمل العسكري مرشح للازدياد، لان هنالك ردود فعل على التهدئه في المنطقه وهنالك نوايا اسرائيليه، لكن هل تسمح للولايات المتحده الامريكيه وزير الخارجيه الامريكي كان واضح هذه مشاريع نقول مجلس السلام وتوسعه المناطق الامنيه، لكن كاتس ما قاله هو ايضا خطير امس انه لن نخرج من المناطق الامنيه وغزه نموذجا كما لبنان. اذا غزة في حال ذهبوا، وهذا ممكن كما نقول حي التفاح تجاوزوا الخط الأصفر 300 متر، كان هناك مشاكل أمنية، إذا إسرائيل ستتمادى بظل صمت المجتمع الدولي، أيضا إحراج الوسطاء وغياب المبعوث الأمريكي. نحن لا نرى في الصورة العامة حراك دبلوماسي من الوسطاء، لكن لا يوجد لاوتكوف ولا غيره بموضوع غزة. إذا هل هو مؤجل تنشيط العمل الدبلوماسي؟ ممكن إسرائيل تستغل الوقت الحرام للاستمرار في الأهداف الرئيسية، وإن كان بعض

0: الجنرالات السابقين يخشون أن تخرج الصيد بلا شيء. وأنا أمين.
1: طيب دكتور عفوا للمقاطعة، ولكن لماذا برأيك يتزامن هذا التوسع لقوات الاحتلال بالسيطرة على أجزاء من القطاع مع مسار التفاوض تحديدا؟
0: طبعا لأن هنالك كلما اقتربت، وهم أكيد يعلمون بالخطط الدولية في المنطقة، لأنها ستبقى غير أداة، هي أيضا هجومية لأطماعها وأغنامها. إذا وصلت أمور إلى تعليق شماعة تسليم سلاح حماس، وأن كانت الفصائل مستجيبة في الاجتماعات لها، أن تكون هناك سلطة وطنية أو نقول اللجنة الوطنية، وأن كانت تسليحات مستفزة من مبعوث مجلس السلام وتحفظات من قبل حماس اللاعب الرئيسي قبل الفصائل الفلسطينية. أنا أعتقد إسرائيل لا تريد تطبيق أمريكا لخطتها إعادة عمار غزة، شكل غزة الجديدة، لذلك الاستحواذ وتجاوز للمشاريع الأمريكية، يعني 70% هذا يعتبر شبه احتلال، تبقى المنطقة البائسة وتريد إسرائيل أن تكون هي المحتلة. إذن أنا أعتقد هي مناكفات غير معلنة مع الولايات المتحدة الأمريكية، هي لا تتجاوز علني، لأن وزير الخارجية كان صريح. إذن وارد المغامرة، وأن كانت عسكريا مكلفة، لأن التصعيد على كل الجبهات مرهقة سياسيا واقتصاديا إيمان لإسرائيل كمؤسسة عسكرية، ربما يكون هناك مفاجآت ولا الجميع يريد عودة الحرب، لكن ملتزمة حماس، وأن كانت الحرب من طرف واحد. أنا أعتقد هي الآن نحن قاب قوسين نقول بدأت إسرائيل تكشر على نيابها أكثر في عدد الشهداء، في عدد موضوع البيوت، موضوع التطبيق العمل الإنساني، الخدمات صفر مكعب على كل المؤسسات المدنية. نحن نتحدث، شوفي، تأن غزة وهناك مستمر الصمت الدولي، لا يوجد حراك حتى إنعاش مؤقت لإعطاء فرصة أو ورقة حتى لداخل حماس التي تقول تفضل استلم السلطة، لكن لا تسلم سلاح مجاني مقابل إسرائيل من يكون هناك يعطي ضمانات ألا تتمادى على كل غزة. بالنهاية نحن أمام للأسف آلة حرب مستمرة، ولكن هناك جهود حقيقية دبلوماسية من الوسطاء للتعجيل بالمرحلة، ولكن حماس وحقها هي من الفترة الأولى لم تطبق استمرار. شوفي، خرق الهدنة وعدد كما ذكر التقرير أكثر من 1000 شهيد وآلاف الإصابات، إذن نحن في حرب متدرجة، قتل الإنسان أرضا وأيضا على صعيد نقول الهوية الفلسطينية، لأن إسرائيل تحاول إيصال غزة إلى نقطة لا مقاومات للحياة.
1: طيب على ذكر هذه النقطة دكتور عادل، يعني في ظل هذه الخروقات وتراجع بالطبع المساعدات الإنسانية، يعني وانعكاس ذلك على الحياة اليومية طبعا للنازحين في قطاع غزة، هل يمكن أن يؤدي هذا الاستمرار لنقص المساعدات إلى تفاقم أزمة الجوع وسوء التغذية في القطاع وتردي الأوضاع أكثر من ذلك؟
0: طبعا هنالك تفشي الأمراض، هذا هام جدا، يعني نتحدث عن نقص المياه، شوفي الكهرباء وما ذكرتي كلها جرائم حرب، يعني تعتبر لو هنالك يتحرك الضمير في الشارع في أوروبا في الولايات المتحدة وضغط من جديد، لاحظ التعتيم انت الإعلامي، ليس الانشغال العالمي، هذه نقول في غزة ما يجري هو إطباق سجن على الفلسطينيين، يعني الحرب لم تتوقف. أخذنا برا جوا بحرا إسرائيل يوميا، لكن بمستوى أقل من ما قبل نقول 8 شهور اتفاق شرم الشيخ. لكن النقطة التي لا أحد يريد الدخول فيها أكثر، أن الموت البطيء مقصود، يعني نتحدث نحن عن أكثر من مئات الألاف من الجرحى. أين الملاذ؟ أين الملاذ؟ المستشفيات صفر مكعب، نتحدث عن الخدمات الأساسية كلها تدخل في دوامة أدوات الحرب المستمرة. صحيح إسرائيل تقصف يوميا، هناك شهداء هناك جرحى، أيضا هناك صمت مريب للأمم المتحدة المجتمع الدولي كما ذكرت.
1: وهذا يجرنا للتساؤل دكتور، يعني بالنسبة للمجتمع الدولي، ألا يمكن أن يكون هناك ضغط من المجتمع الدولي لضمان الالتزام ببنود الاتفاق وأيضا تحسين الوضع الإنساني؟
0: شوفي أنا في اعتقادي بعد التجربة مع حرب غزة، وكأن المايسترو حين يريد تحريك الملف الدبلوماسيين أو انتقال أو عودة لملف غزة، ربما تفتح الأفاق والإغراءات والوصول والمساعدات، يعني هنالك شيء ما يحرك هذا بعد تجربة مع الفلسطينيين، لأن ما يجري الآن لا يقل سوء عن بداية الحرب إلى الآن. نحن نتحدث عن شعب منهك ولكن مناضل صامد، لم يكن هناك خضوع لموضوع النزوح مقابل ترك

0: الأرض. لكن هذه الثقافة العسكرية الإجرامية التي تستمر من قبل إسرائيل تستثمر الجمود، نقول الجمود العالمي. نحن نتحدث عن تراجع، يعني كل إسرائيل في داخل غزة من خلال المؤسسة الأمنية والعسكرية تحاول توزيع المساعدات على طريقة الخاصة التي تصل، وهي تتراجع وليس تتقدم. يعني نحن أمام للأسف استمرار للموت الفلسطيني البطيء، وإذا ذهبوا بالفعل إلى الضفة واشغلونا أيضا في الضفة واستفردوا في غزة أكثر. أنا أتمنى أن أستفيق، يعني هناك صمود للفلسطينيين، لكن استمرار الحالة الإنسانية، هذا نقول الجرائم الحرب المستمرة، يجب أن يقرع جرس الانتباه أكثر، أن لا تبقى وحيدة غزة حتى لا نصل إلى نقطة نستفيق على الموت، نقول
1: الانهيار التام.
0: أصعب. نعم. انهيار المنظومة الإنسانية، المقومات الحياة.
1: نعم، كل الشكر لك دكتور عادل محمود الكاتب والمحلل السياسي. حوار وتحليل. الحرب الروسية الأوكرانية لا تزال تشهد تطورات متسارعة على المستويين العسكري والسياسي، ففي الوقت الذي تؤكد فيه موسكو استمرار عملياتها واستعدادها للتفاوض وفق شروطها، يواصل الاتحاد الأوروبي خطواته الداعمة لكييف عبر المضي في مسار محادثات الانضمام إلى التكتل الأوروبي. وبين تطورات الميدان والتحركات الدبلوماسية تتزايد التساؤلات حول مستقبل الصراع وإمكانية الوصول إلى تسوية تنهي أكثر من سنوات من المواجهة. وحول تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس الكاتب والمحلل السياسي الدكتور خطار أبو دياب. دكتور خطار، أهلا بك.
2: أهلا بكم، حياكم الله.
1: الله يحييك دكتور. في البداية نتساءل عن قراءتك لتصريحات الرئيس الروسي بشأن حجم القوات المنتشرة في أوكرانيا.
2: بالفعل الرئيس الروسي منذ اليوم الأول لإطلاق ما اسماه عمليته الخاصة ضد أوكرانيا لا يكشف كل الأوراق، يحاول دوما الاحتفاظ بأرقامه. حتى الآن في هذه الحرب لم تعلن مثلا لا روسيا ولا أوكرانيا عن الرقم الفعلي للضحايا، للقتلى، للجرحى، للمصابين، للمعاقين. ولذلك الآن ومع وصول هذه الحرب بعد 4 سنوات و4 أشهر إلى منعطف ما، ها هو الرئيس الروسي يكشف هذه المسائل، لأن هناك نوع من ضربات أوكرانية للقلب الروسي، ولأن الرئيس الروسي يريد القول رأيه العام أنه هو في موقع القوة والقادر على حسم الحرب في أوكرانيا.
1: نعم، طيب إلى أي مدى من وجهة نظرك دكتور تصريحات بوتين تعكس استعدادا حقيقيا للتفاوض، وما الشروط أيضا التي تتمسك بها روسيا؟
2: من الواضح أن الطرفان انهكا وبحاجة للتفاوض، ولكن حتى اللحظة روسيا لا تقبل نصف انتصار، تريد انتصارا ناجزا، بمعنى أن تضمن السيطرة المديدة على القرم كما هو الوضع منذ 2014، وتضمن أيضا السيطرة على دونتسك وكل المناطق الأربعة التي أعلنت ضمها في أوكرانيا ومنها زاباروجيا. ولذلك تريد أيضا اعترافا أوكرانيا بذلك، تريد أن تكون أوكرانيا ضعيفة عسكريا، وهذا هو الطلب الأصعب، وهذا يتطلب مناقشات مع الأمريكيين والأوروبيين لإيجاد نقاط وسط بين الطرفين، وضمان أيضا عدم اعتداء روسيا على أوكرانيا لاحقا. المسألة هي ضمانات متبادلة بين الطرفين، كما تطلب روسيا ضمانات معينة تطلب أوكرانيا نفس الضمانات.
1: نعم، طيب بالنسبة للدعم الغربي لأوكرانيا، يعني ما مدى تأثير هذا الاستمرار للدعم الغربي لأوكرانيا في على مسار العمليات العسكرية؟
2: يعني يقول الرئيس بوتين دوما أن أوروبا هي من تعرقل الحل من خلال دعمها أوكرانيا، وبالفعل أوروبا بعد التراجع الأمريكي عن دعم أوكرانيا استمرت وبقوة في دعم أوكرانيا. لكن أوروبا لا تتخطى الخطوط الحمر، بمعنى لا تدعم أوكرانيا حتى تكون قادرة على ضرب روسيا أو الانتصار على روسيا، تدعم أوكرانيا لكي تبقى، لكي تحافظ على نفسها، وترى في أوكرانيا خط الدفاع الأول. لكن ولأول مرة وسفراء من الاتحاد الأوروبي من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، كما أن وزير خارجية فرنسا، الكل أعربوا عن رغبتهم بالحوار مع روسيا. إذن هناك تحول عند الأطراف في اتجاه الجنوح نحو التفاوض والسلام.
1: لكن هل تعتقد دكتور أن يعني هذا التقارب الأوروبي مع كييف يمكن أن يؤثر في تعقيد فرص التوصل إلى تسوية تفاوضية مع موسكو؟
2: يعني إذا كانت هذه التسوية عادلة ومنصفة وتضمن استقلال أوكرانيا، ما تبقى من أوكرانيا، لأن أوكرانيا ستخسر حوالي 20% من أرضها، يمكن لأوروبا أن تقبل بذلك. ليس هناك من هواة حروب في أوروبا، لكن تود أوروبا الإطمئنان أيضا أنه ليس هناك من نوايا روسية توسعية إن كانت تجاه البلطيق أو دول أخرى مجاورة. عندما يكون هناك حوار مثمر نحو أمن أوروبي روسي مشترك، عند ذلك تصبح المسائل ممكنة.
1: نعم. طيب دكتور، من وجهة نظرك يعني كيف تبدو موازين القوى على الأرض في ظل هذه التطورات العسكرية الأخيرة؟
2: يعني موازين القوى على الأرض بالرغم من قدرة أوكرانيا على استرجاع بعض الأرض وضرباتها للداخل الروسي حتى في عمق 1600 كيلومتر، لكن الميزان بالإجمال ولو بنسبة معينة هو لصالح روسيا، لكن هذا لا يعني أن ذلك قادر لوحده على حسم الوضع. لا حسم عسكري من الواضح للحرب في أوكرانيا، لا بد من حل سياسي يمنع تفاقم الوضع أكثر.
1: نعم. طيب في نقطة أخيرة دكتور، يعني فيما يتعلق بتأكيد موسكو بأن محاولات إلحاق هزيمة استراتيجية بها لم تنجح، ما الرسائل التي تحملها هذه التأكيدات من وجهة نظرك؟
2: نعم، موسكو كانت تفكر دوما أن الغرب يستخدم أوكرانيا من أجل خرق روسيا، لكن في نهاية المطاف موسكو هي التي كانت تفكر في إنهاء أوكرانيا وبفترة أسبوع أو أسبوعين على الأكثر، وفشلت في ذلك. نعم، موسكو صمدت بوجه العقوبات، صمدت بوجه الحلف الغربي، لكن نعم. ذلك أيضا كان بفضل الصين، بفضل كوريا الشمالية وحلفاء آخرين. نعم. يمكن القول أن موسكو عدلت ميزان القوى، لكنها كما قلت غير قادرة على إلحاق هزيمة استراتيجية أيضا.
1: كل الشكر لك دكتور خطار أبو دياب الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لك. مستمعينا الكرام، وصلنا بحضراتكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من محطات إخبارية، نشكركم على المتابعة، وتقبلوا تحيات المخرج وليد المطيري وفريق الإعداد ومحدثتكم إيمان أحمد، إلى اللقاء.
3: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة، نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.

إذاعة دولة الكويت تقدم روايات الحياة. روايات الحياة. الحياة مسرح أبدي ينبض قلبه بالأحداث، ترتفع ستارته عن قصص البشر الذين يؤدون أدوارهم فيه بإرادة رب القدر. ويبتدع الكتاب من وحي الخيال روايات العبر. لكل رواية موسم حصاد لشخوصها ومعانيها، طال الزمان أو قصر. روايات الحياة يروض جموح أفكارها بقلم الأثير مصعب السالم. مصعب السالم. ويجسد أدوارها بفن رفيع حسين الحداد. حسين الحداد. وهي السعيد. وهي السعيد. وينفذ معالم فصولها بنبض الإحساس أنفال. أنفال. لا عنزي. لا عنزي. روايات الحياة. روايات الحياة. يرسم لنا بريشة الخيال ملامح لوحاتها، ويلون بلون الأطياف أحداثها. المخرج محمد جمال الشطي.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا الأعزاء في برنامجكم روايات الحياة. في الحلقة الماضية شهدنا المعجزة الأخلاقية التي اشترى بها الأسقف ميريل روح جان فالجان، وكيف تمزقت لعنة جواز السفر الأصفر لتذروها الرياح فوق قمم الجبال.
1: الليلة في حلقتنا هذه نتأمل كيف يوزع القدر مشهده بين النور والظلام. سننتقل إلى باريس حيث تتجرع فانتين الكأس الأشد مرارة، كأس الغدر والهجر، وهي في أضعف حالاتها حاملة في أحشائها طفلة كتب عليها أن تولد في مهب الريح. وفي المقابل سنرصد تلك الهزلات الروحية والنفسية العميقة التي تعصف بوجدان جان فالجان وهو يحاول دفن وحش الماضي ليولد من جديد كإنسان يصنع الخير من رماد الأمل، كإنسان يصنع الخير من رماد الألم.
0: أرهفوا السمع، فليالي الخريف قد بدأت والقلوب أوشكت على الانهيار.

0: في غرفتها الصغيرة الباردة بضواحي باريس، كانت فانتين تجلس على كرسيها الخشبي المتآكل، يلفها صمت موحش لا يقطعه إلا صوت قطرات المطر.
1: لقد مر أسبوع كامل منذ أن غادر فيليكس كلوميس الغرفة واعداً إياها بالعودة بعد ترتيب أموره، لكنه لم يعد. وبدلاً من وجهه الدافئ وصلتها هذا الصباح رسالة باردة حملتها امرأة عجوز من رفاقه في الجامعة.
0: كانت فانتين تمسك الرسالة بيدين ترتجفان، وعيناها الزرقاوان اللتان غادرتهما البراءة تقرآن الكلمات المكتوبة بحبر يبدو وكأنه صنع من جليد.
1: لم تكن الرسالة اعتذاراً، بل كانت إعلاناً بانتهاء المسرحية. كلمات ساخرة صاغها كلوميس وأصدقائه الأثرياء كمزحة أخيرة يودعون بها فتيات الريف قبل العودة إلى حياتهم الأرستقراطية.
0: أخبروها فيها أنهم غادروا باريس، وأن قطار الحياة قد مضى وعليها أن تنسى وتبحث عن طريقها. فسقطت الرسالة من يديها إلى الأرض، وشعرت فانتين في تلك اللحظة بأن جدران الغرفة تنهار فوق رأسها، وبأن العالم كله قد انفض من حولها وتخلى عنها، تاركا إياها وحيدة بلا أمل وبلا مأوى وبجنين ينمو في أحشائها ليشاركها بؤس هذا الحال.
2: حسناً يا فانتين، لقد نفد صبري. الأسبوع ينتهي اليوم وأنت لم تدفعي إيجار الغرفة منذ أسبوعين. أنا يا ابنتي امرأة

0: أنت عجوز وأعيش من هذا المكان، ولا يمكنني إيواء الفتيات بالمجان. أين المال؟ وأين ذلك الشاب الغني الذي كان يملأ زوايا بيتي بضحكاته؟
1: أرجوك أرجوك يا سيدة بيرت، احميني الليلة فقط. لقد غادر فيليكس، لن يعود، تركني وحيدة وأنا لا أملك فرونكا واحدا في جيبي. انظري انظري إلى يدي، سأعمل في التطريز ليلا ونهارا وسأعطيك كل ما أكسبه. فقط أرجوك لا تطرديني إلى الشارع في هذا المطر، أرجوك أرجوك سيدتي.
0: غادر تركك. يا لك من فتاة غبية وساذجة، ألم أحذرك من رجال باريس الأثرياء؟ لقد أخذ ما يريده منك ورمى بك كخرقة بالية. والآن ما هذا الذي أراه تحت ثيابك؟ أنت أنت أنت حبلة. يا للمصيبة، سيدة حبلة تخلى عنها زوجها في بيتي. هذا عار سيطرد بقية المستأجرين.
1: لا لا لا لا سيدتي أرجوك، إنه طفلي، طفلي البريء، ليس له ذنب في غدر أبيه. السيدة بيرت لا تلقي بي في الخلاء، البرد سينهش جسدي وجنيني سيموت. أنا يتيمة، ليس لي أب يحميني ولا أم تبكي علي. أرجوك خذي هذا الشال، خذي هذا الشال الصوفي وحذائي، خذي حذائي وخذي أي شيء، لكن أرجوك أرجوك اتركي لي هذا السقف. أرجوك سيدتي.
0: الشال البالي لا يدفع ضرائب البلدية يا فانتين، أمامك حتى الغد عند شروق الشمس.
2: وفي تلك الأيام نفسها، بعيدا عن صخب باريس ومآسيها، كان جان فالجان يعيش معركة من نوع آخر، معركة صامتة تدور رحاها في أعماق دهاليز نفسه. لم يكن التحول النفسي والروحي لديه سهلا. كان يجلس في خلوته يتأمل الشمعدانين الفضيين اللذين وضعهما أمامه كأنهما شاهدان على ولادة جديدة.

0: 19 عاماً من القسوة والجلد وعتمة الزنازين لم تكن لتختفي في لحظة واحدة، ففي كل ليلة كان وحش الحقد القديم يستيقظ في صدره، يهمس له بأن البشر ذئاب، وأن الرحمة ضعف، وأن عليه أن يأخذ ثأره من هذا المجتمع الذي دمر شبابه.
1: كان يعيش تمزقاً روحياً مريراً، يرى وجه الأسقف ميريل يشع غفراناً، ثم يرى وجه السجان في تولون يحمل الصوت. كان يبكي لأول مرة منذ 20 عاماً، ودموعه الحرة كانت تغسل الصدى عن ضميره قطرة تلو قطرة. بدأ يتعلم كيف ينظر إلى يده الخارقة القوة لا كأداة للبطش والتدمير، بل كأداة للبناء وحماية الضعفاء. اختار اسماً جديداً، اسماً يدفن به الماضي تماماً، وهو اسم ميسيو مادلين.
0: قرر أن يرحل نحو الشمال، نحو بلدة صغيرة تدعى مونتريل، يحمل في جيبه فضة الأسقف، وفي قلبه عهداً مقدساً بأن يصنع من بؤسه منارة تنجد بؤساء الأرض، مستعداً لمواجهة العالم بوجه جديد لا يعرف سوى الإحسان والعمل.
2: ظهري يا إلهي، لقد انكسرت سلة الحطب وتشتتت كزر الخبز في الطين. من لي في هذا الخلاء ليساعد امرأة عجوزا أطناها الكبر؟ العالم أصبح خاليا من المروءة.
3: لا تخاف يا أمي، أنا هنا بجانبك. لقد جمعت الحطب كله. هل أصابك مكروه؟ هل تستطيعين الوقوف؟
2: يا إلهي، ما هذه القوة الجبارة التي تمتلكها يا بني؟ لقد رفعت جذع الشجرة كأنه غصن صغير.

0: الذي يأتي برجل مثلك إلى أطراف قريتنا؟
1: اسمي مادلين، مجرد عابر سبيل ضل طريقه في الظلام طويلا، وقاده الله إلى هذا الطريق لكي يتعلم كيف يكون إنسانا. والقوة التي رأيتها يا أمي لم تعد ملكي، بل هي أمانة استودعني إياها الله لأستخدمها في رفع الأثقال عن كاهل المتعبين وأصحاب البطون الخاوية.
0: بوركت يا ميسيو مادلين، وحفظ لك هذا القلب النقي. الأرض محتاجة لأمثالك، فكما تعلم الفقر ينهش بلدتنا، والمصانع مغلقة، والناس يعيشون في بؤس لا يعلمه إلا الله. إن كنت تبحث عن مأوى فذهب إلى البلدة، فثمة رجال هناك يحتاجون لعقل كعقلك ويد كيدك لتبني لهم أملا.
1: نعم، وهذا ما سأفعله يا أمي. سأذهب إلى حيث يوجد البؤس، ليس لأشكو منه بل لأحاربه. الفضة التي في جعبتي لن تكون لرفاهيتي، بل ستكون بذرة لمصانع تطعم الجياع، لكي لا يضطر طفل لسرقة رغيف خبز، ولكي لا يدخل رجل إلى الجحيم كما دخلت. اذهبي إلى بيتك بسلام، ودعواتك هي كل ما أحتاجه لأثبت على هذا الطريق الجديد.

0: وهكذا بينما كانت فانتين في باريس تلملم أشلاء أحلامها المحطمة وتستعد لمغادرة غرفتها تحت وطأة طرد صاحبة البيت، حاملة في أحشائها طفلتها كوزيت كدمغة للفقر وللغدر. كان جان فالجان أو مسيو مادلين يخطو خطواته الأولى نحو بلدة مونتريل ليعلن بداية ثورته الصامتة ضد البؤس.
1: انهار ربيع فانتين تماماً، وتحول جمالها الأشقر اللطيف إلى شحوب يملأه الرعب من الغد، لتصبح واحدة من البؤساء الذين سحقتهم عجلات المجتمع بلا رحمة. لكن في المقابل كان فجر مادلين ينبثق من عتمة الندم، كان يتغير في كل ثانية، يطوع روحه الخشنة لتصبح منبعاً للحنان، ويستحضرك في كل زفير وشهيق.
0: لقد افترق المساران في هذه اللحظة، فتاة تهبط نحو قاع المعاناة ورجل يصعد نحو قمم التضحية والخلاص، دون أن يدري كلاهما أن الأقدار الملتوية وخيوط المعاناة البشرية المعقدة ستنسج لهما في المستقبل لقاء يغير مصيريهما، لقاء يمتزج فيه وعد مادلين بدموع فانتين لتولد من رحم هذا البؤس الكاحل أعظم قصة أمومة وتبن عرفها التاريخ.

0: هكذا نصل إلى نهاية حلقتنا من رواية البؤساء. لقد انكسرت فانتين غدراً، وبدأ ميسيو مادلين خطواته الأولى في عالم الإحسان.
1: شكراً لوفائكم ومتابعتكم الدائمة لبرنامج روايات الحياة. نتمنى لكم ليلة هادئة، وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

وتنطفئ في هذه اللحظة شمعة هذا اللقاء بترنيمة نسمة هبت من أفق السماء، لتتوقف أنفاس روايتنا على أمل الرجاء بأن يتجدد بالغد ثانية اللقاء. روايات الحياة، روايات الحياة. مصعب السالم، مصعب السالم. حسين الحداد، حسين الحداد. وهي السعيد، وهي السعيد. أنفال، أنفال. لعنزي، لعنزي. روايات الحياة، روايات الحياة. وقع على لوحة إخراجها المخرج، المخرج محمد جمال الشطي.

0: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
1: والرؤى تتحول إلى واقع.
0: هنا الكويت. معدون،
1: مذيعون،
0: مهندسون،
1: مخرجون،
0: كوادر إعلامية،
2: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
1: هنا الكويت.
0: تابعونا
2: إذاعة دولة الكويت.
3: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
4: إذاعة دولة الكويت.
5: إذاعة دولة الكويت.
3: الكلمة رسالة.
6: إذاعة دولة الكويت.
3: والصوت أمانة.
5: إذاعة دولة الكويت.
3: صوت الكويت إلى العالم.
7: إذاعة الكويت تحييكم.
8: نافذة على التاريخ.
9: هنا الكويت.
10: إذاعة على الهواء.
11: بقايا الليل.
12: استراحة الظهيرة.
13: صباح الخير.
14: إذاعة دولة الكويت.
3: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.

0: إذاعة دولة الكويت،
1: صوت الكويت إلى كل بيت. عشرون دقيقة بعد الواحدة صباحا في إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
3: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
2: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
3: 89.5 FM 540 AM
2: في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، تحية جديدة في بداية أسبوع جميل وحلقة جديدة في برنامج إذاعة على الهواء، حيث نسلط الضوء على كل ما هو جديد في بلدنا الحبيب الكويت وحول العالم. بإذن الله أنتم على موعد معانا في هذا البرنامج حتى الثالثة فجرا.
1: أهلا بك صديقنا المستمع، وأنت تستمع عبر الهواء مباشرة إلى برنامج إذاعة على الهواء، ولك تحيات أسرة البرنامج من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان.

0: ومن التقديم مساعد سوارج وعثمان سليمان.
1: وهذه تحيات التنسيق والمتابعة من فراج للسهلي.
0: تحية من الهندسة الإذاعية عبد الرحمن المطيري.
1: عادل خاجة يحييكم من التنفيذ على الهواء.

نبدأ معكم مستمعينا الكرام برنامجنا إذا على الهواء حتى 3 فجرا، ولكم تحية مخرج هذا العمل المخرج جاسم الفرس.

إذاعة على الهواء. برنامج إذاعة على الهواء كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: أهلا بكم مستمعينا مرة أخرى. لا تقتصر قيمة التراث على المباني أو الأحداث التاريخية فقط، بل تمتد إلى المقتنيات البسيطة التي كانت جزءا من الحياة اليومية للناس في الماضي. فبعض الأدوات والصور والكتب والعملات القديمة قد تبدو للبعض أشياء عادية، لكنها عند المهتمين بالتراث تحمل قصصا وتفاصيل توثق مراحل مهمة من تاريخ المجتمع.
1: ومع مرور الزمن تزداد أهمية المحافظة على هذه المقتنيات باعتبارها شاهدا حيا على حياة الأجداد وطريقة معيشتهم، وتسهم في ربط الأجيال الجديدة بماضيها وهويتها الوطنية.
0: وللحديث عن هذا الجانب التراثي الجميل، يسعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم،
1: وهو الأستاذ رياض علي هاشم، المهتم بالتراث وجامع مقتنيات وكتب نادرة. أهلا بك أستاذ رياض، وشكرا لك على قبول هذه الدعوة ويانا في برنامج إذاعة على الهواء.
2: يا هلا فيكم، وأنا سعيد بالتواصل معكم، وهذه مو أول مرة أنا سعدت بالتواصل معكم، وإن شاء الله تكون القعدة خفيفة على المستمعين ولها فائدة.
1: حياك الله، يعني الواحد يستمتع إذا رجع لذكرياته، فما بالك لما شيء يقتني ويبقى ذكرى طيبة وأثر طيب داخل نفسه. اليوم أستاذ رياض، شلون بدت علاقتك أنت شخصيا مع جمع المقتنيات التراثية والكتب النادرة؟
2: يعني أنا أخوي صعب أني أنا أقدر أحدد البداية الفعلية، هي تجاوزت 50 سنة
1: ما شاء الله.
2: لكن أنا كانت بداياتي كنت أجمع بعض ما أراه مناسب من بعض الصحف، ولازلت أحتفظ فيهم هذه الصفحات. أذكر بالذات كانت صحيفة الأنباء، لأنها كانت صفحاتها متنوعة وكانت تتناول شرائح معينة من المجتمع، سواء كانوا الأطفال أو الأنشطة الاجتماعية أو بعض الروايات أو بعض الأفكار، بالإضافة إلى الأخبار السياسية والاجتماعية. كانت البداية من الصحف، وأذكر أنا بعدها في، وهي كانت مرحلة يعني كنت فيها متقدم فيها بالعمر، للحين ما دخلت إلى النضج المطلوب اللي أقدر أخذ منه، بس أقدر أركز أكثر شيء على الصحف. وكان في مجلة المجتمع الكويتية،
1: حلو،
2: كنت أنا أحرص على اقتنائها، كان وقتها يعني من أكثر من 50 سنة، كانت متنوعة وكان فيها تنوع وفيها طرح مميز فيها.
1: نعم.
2: فكنت أحرص أني أنا أروح المكتبة وأقتني المجلة هذه، ولا زلت أحتفظ في هذه الأعداد اللي خذيت منهم. وأعتقد هذا كان السر الأساس اللي أنا يخليني أهتم بالاحتفاظ في هذه المطبوعات من وقتها.
1: نعم أستاذ رياض، قبل لا ندخل في محاور هذه الحلقة والموضوعات المطروحة عليك من خلال الهوى، أبي أتكلم وياك عن الشخص اللي كل ما سافر ديرة اشترى له شغلة من التي عفوا من التراث اللي موجود عند البلاد الثانية، وأيضا اللي تعتبر من الأنتيكة. اليوم لما نحتفظ فيها، نعم، هذا الشخص هل يعتبر موازي إلى الأشياء التي تعملون بها وتقومون بها داخل بلدنا الحبيب الكويت، أو أنه مختلف شوي ويعتبر الموضوع شخصي أكثر؟
2: أعتقد الموضوع رح يكون شخصي أكثر. هي المقتنيات القديمة أيا كانت في كثير من الدول اللي في العالم، خاصة الدول اللي يذهبونها لها الناس للسياحة مثل تركيا وبريطانيا.

0: بريطانيا وغيرها من الدول. في هناك أسواق مخصصة للأشغال اليدوية القديمة أو المقتنيات القديمة، عادة هذه تثير الانتباه لها للمفارقة فيها بينه وبين ما هو حديث من كصناعة أي كانت، سواء كانت مقتنيات منزلية للاستعمال العادي أو مطبوعات قديمة أو غيرها كانت، بس هي تثير الانتباه لأن لها جودة معينة ولها مفارقة ولها تميز في اقتنائها.
1: نعم أستاذ رياض، يعني ذكرت أن البداية ابتدت مع الجرايد والمجلات، غالبا يعني اللي نشوفه احنا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، يبحثون الاشخاص يبحثون عن مثلا عملات، قطع معدنية، ممكن طوابع. ايش معنى اختيارك للجرايد مثل ما يقولون والمجلات؟ شنو المميز فيهم؟
0: احنا يعني انا تخصصي اللي ماخذ فيه والحين ضليع فيه هي المطبوعات القديمة، سواء طبعا الكويتية هي بالدرجة الاولى او اللي تتحدث عن الكويت هي لها المرتبة الاولى في اهتمامي. لكن في احنا عندنا هنا كثير من الزملاء واصحاب المقتنيات عندهم مقتنيات قديمة، سواء كانت عملات قديمة او غيرها من المقتنيات، بالاضافة الى الاخوان اللي اصحاب الحرف اليدوية للأعمال الكويتية القديمة.
1: ممتاز.
0: لكن مقتنيات المطبوعات بكون ذاته هي اللي ماخذ اهتمامي أنا كتخصص.
1: دائما يعني الباحث أو المهتم بالتراث يحدد له يعني توجه معين، ولا ممكن يكون هو جامع لأكثر من نوع؟
0: ممكن يكون جامع لأكثر من نوع. يعني أنا والدي عندك مقتنى لعدد كبير جدا من المطبوعات القديمة، لكن بالإضافة إلى هذا هو عنده مكتبة كاملة من العملات القديمة، بعضها يوصل من العصر الأموي إلى العصور الحديثة،
2: ما شاء الله.
0: وهذا خذ منا عشرات السنين لتجميعها. كذلك عنده مكتبة كاملة من الطوابع البريدية، وعنده وقضى فيها سنوات طويلة هذه فيها. أنا بس طبعا يعني المقتنيات هي الخاصة في المطبوعات القديمة هي اللي ما تصير، لكن هي هذه كلها عبارة عن بحر. إذا الإنسان عرف القيم الكامنة في هذه المقتنيات، هني تبتدي رحلة التجميع والبحث والاهتمام والريسيرش، يعمل على تاريخ وأثر هذه القطع النادرة.
1: ممتاز. فنقدر نقول أن أكثر أنواع المقتنيات اللي تحرص على جمعها هي المطبوعات.
0: نعم نعم. ممتاز. هي بجمالة. نعم.
1: في يعني شنو اللي يميز جريدة عن جريدة؟ شنو اللي يميز مجلة عن مجلة؟ إيش معنى مجلة معينة مو هذه المجلة؟ في شيء تبحث عنه يعني في في في في في محتواك أو البحث اللي ذكرته، في شيء معين يستهويك؟
0: هو كان يعني أنا كنت من قبل 50 سنة كنت في فترة عمرية معينة ما تميت النضج اللي أنا الحين فيه. هي كانت تنوعها، وكان وقتها الظروف اللي محيطة فينا إحنا كانت تساعد على القراءة والتصفح في هذه الورقيات. ما كان عندنا نفس الوسائل المتاحة مثل ما هي موجود عندنا هنا، اللي هي من الـ الشاشات والإنترنت وسهولة استخراج المعلومة وتلقيها. كان في عندنا مساحة كافية لتلقي العلم من هذه المطبوعات، وكان في كثير من الهوايات اللي كانوا ينمونها عندنا الشباب، بس اللي كان يطلع على المطبوعات وعلى المقتنيات القديمة كان لها أثر خاص في نفسه، وكان هو ينمي فيها من فترة ثانية. هذه كانت فترة معينة. بعدها احنا بعد المرحلة الجامعية اللي دخلنا مرحلة نضج أكبر، ودخلنا في مرحلة البحث في التراث الكويتي والمقتنيات والمطبوعات القديمة. فهي فترة زمنية هي اللي تحدد النشاط والعمق اللي احنا ممكن ندخل فيه في هذه الهواية.
2: نعم. ايضا استاذ رياض، بوجهة نظرك متى تتحول القطعة القديمة من مجرد غرض مستعمل الى قطعة تراثية ذات قيمة كبيرة؟
0: نعم، هذا والله يعني اشكركم على هالسؤال، لان فعلا سؤال يستحق البحث فيه. في الغالب المطلوب وجود فترة زمنية طويلة عشان نقدر احنا نطلق عليها قطعة قديمة. بس مو بالضرورة تكون فترة زمنية طويلة. يعني على سبيل المثال، الفترة اللي من قبل الغزو العراقي الغاشم للكويت ليه بعدها بسنة، احنا يعني هذه يمكن فترة نقول سنتين او ثلاثة بينهم قبل فترة الغزو الى بعدها، كمية الوثائق والاحداث اللي سبقت هذا الغزو الغاشم تستحق التوقف عندها، ونقدر احنا نسميها قطع لها اهمية حتى لو كان بعد فترة تحرير الكويت بفترة بسيطة، لانها كانت توثق الاحداث الصعبة اللي كانت تمر عليها بالكويت، وكانت تستحق ان احنا نستوقف في عمل قراءة دقيقة لما كان يطلع من الكويت من حجج. وكان في نفس الوقت كان الوضع صعب، لان ما كنا عارفين احنا النية المبيتة من النظام العراقي البائد. في نفس الوقت احنا كان عندنا في الكويت مسؤولية كبيرة، وكان الكويت انت عارف اخوي كان لها دور كبير وتاريخ ورائد في وحدة الصف العربي وفي الامتثال إلى المبادئ الكويتية الأصيلة الرصينة اللي كنا نمشي فيها. فكان وجود تهديد ما كان لا مبرر من طرف، إحنا الكويت قدمنا كل دعم لا من منطلق التضامن العربي والحرص على الأخوة والصداقة مع كل الأخوة العرب. كان لازم إحنا يكون عندنا حرص في أن إحنا نضحض هذه الحجج بس بشكل واعي وحريص ومتزن. كانت هذه المقالات اللي كانت تنزل، وكان هذا الرد بالقيادة السياسية الحكيمة في وقتها كان لها قيمة كبيرة جدا. الحين إذا تصفحناها راح نشوف لها وايد أثر كبير. أنا يمكن ما كلمت في تفصيل أكثر، كنت بغيت أتكلم على المرور فترة زمنية هذه مهمة عشان نقدر نقول
1: أتفضل.
0: إن هذه قطعة قديمة. لكن هذه أنا مثال إنه مو بالضرورة تكون قطعة قديمة. يعني هي إحنا المطلوب هي كل ما يكون في مفارقة بين الفترة اللي إحنا راح نستوقف عندها القديمة والحالية هي اللي تطلع القيمة لها. بالإضافة إلى وجود المحتوى القديم اللي يفرض القيمة، سواء كانت قيمة تاريخية أو قيمة توثيقية. يعني على سبيل المثال الاختطاف الإرهابي لطيارة
2: الجابرية
0: سنة 88، هذه وقتها كان لها كمية من الوثائق. الحين كل ما تسترجع فيها في هذه الصحف وتستقرأ اللي موجود، يعني كمية المعلومات والتفاصيل اللي موجودة كبيرة.
2: نعم، أيضا هذا الشيء يدخلينا نطرح نفس السؤال الذي يدور في بالك، هل قيمة المقتنيات تكون في عمرها أم في قصة القصة المرتبطة فيها؟
0: أعتقد في الاثنين. هي تكون في عمرها لأن تعبر عن قيمة تستحق التوقف عندها، وفي القصة لأنه بيعتمد على المحتوى والوثائق اللي مرتبطة في هذه القصة. يعني أنا إذا بيستذكرني حدث معين، في حدث سنة الصامتة. سنة الصامتة هي حدث صار في فترة معينة في ليلة، وتم تداركها من الأشقاء العرب. وأنا عشان اللي ما يعرف من الحدث هذا كان في سنة 73، حصل حدث أثر كبير جدا على أهل الكويت، في إنه صار في حادث هجوم على مركز الصامتة الحدودي اللي كان في شمال الكويت، وأنتج عليه شهيدين رحمة الله عليهم، الشهيد زعل رميح وسعود السهلي. الحدث اللي كان مؤثر هي كمية تلاحم الشعب الكويتي مع هذا الحدث بشكل كبير. وإحنا كفريق إذا يتلنا فرصة في أي معارض نعرض في هذه الصفحات اللي كانت القديمة، سواء في مجلات أو صحف كويتية، مدى التفاعل الكبير اللي سووه أهل الكويت في هذا الحدث. الحين هذه القصة صحيح أن تدركوها، لكن المحتوى لها وايد أثر في وجدان الشعب الكويتي اللي حصل من تفاصيلها. فهي فعلا هي قيمة المقتنيات تكون في عمرها صحيح إن فترة، لكن القصة المرتبطة فيها والمحتوى اللي حصل فيه طبعا يترك أثر كبير له على حسب حجمه.
1: ممتاز. وهذه القصة بالتحديد أو الأشياء المرتبطة فيها تتبع الأمرين اللي احنا قلنا، الوقت وأيضا المعنى أو القصة نفسها.
0: نعم في عمرها وفي القصة في المحتوى اللي مرتبط في هذا.
1: ممتاز. دائما احنا يعني نسأل او دائما الشخص الجامع عنده ترتيب لمقتنياته، يعني دائما نقول اندر قطعة، ما هو في بعض الاحيان ممكن اندر قطعة بالنسبة لي ما تكون اندر قطعة للناس، يعني التصنيفات مختلفة، لكن شنو بالنسبة

0: لك أندر أو أغرب قطعة موجودة ضمن مقتنياتك الحالية؟
1: يعني أنا ما أقدر أجاوب على السؤال
0: هذا. صح كلهم عيالي دائماً صح.
1: يعني أنت أجبت اللي يدور في بالي. يعني أنا في مثلاً مجلة The London Straits كانت تتكلم على على على يعني مع معركة الصريف اللي في الكويت. هذه مجلة بريطانية أو صحيفة بريطانية كانت تتكلم على تفاصيلها. هذه وايد أنا تأثر فيني أنا شخصياً، لأنها أخوي يعني أنت مهما كنت تحتوي على عندك داتا ومعلومات تتكلم فيها، رجوعك إلى أصل مصدر الخبر المتجرد من أي شيء لها قيمة ثانية ولها لها إحساس ثاني، لأنك أنت تحط إيدك على الحقيقة مهما كانت. هذا وايد شيء مؤثر. لكن إذا أنا بنتكلم على على من أهم المقتنيات اللي عندي إياها هي مجلة الكويت، وهذه هي مو المجلة الكويت الحين اللي الدورية اللي تطبع في الدولة، هي المجلة اللي كان اللي طبعها عبد العزيز الرشيد رحمة الله عليه قبل 100 سنة تماما في عام 1928 طبعها في بغداد، بدأت طباعتها في بغداد.
2: هي تعتبر أول مجلة كويتية،
1: هي أول مجلة لأنها تتكلم عن الكويت وتبحث عن الكويت. صحيح أنها كانت طبعت في مطابع بغداد وكانت تيجي الكويت، لكن هي أساس الموضوع والمشروع كان عن الكويت وعن مجلة الكويت في دولة الكويت. هذا وايد أثر فيني وهذه لها أثر كبير. احنا عادة يعني أنا والأخوان في فريق إكسبو يشارك في كثير من المعارض، أهمها بالنسبة لي معرض الكتاب الدولي. هذه من المقتنيات اللي احنا نحرص على وضعها، لأن هي من الأساسات اللي انبنت عليها المطبوعات عن الكويت ولها أثر كبير.
2: نعم، أيضا يعني دائما الأشياء الجميلة ما تأتي بسهولة، لكن هل واجهت بعض المرات يعني صعوبة في الحصول على بعض القطع النادرة اللي أنت تشوفها لابد أن تكون من ضمن مقتنيات رياض علي هاشم؟
1: صحيح، إحنا قاعدين نواجه صعوبات، لكن حلها دائما بالنسبة لي أنا ألاقيها بالصبر. يعني أنا ما أستعجل في الموضوع، لأن اقتناء المطبوعات القديمة الخاصة بالكويت عملية مو سهلة ولها تفاصيل ولها شعب كثير. يعني في أكو بالإضافة إلى الصحف والمجلات أكو وثائق كثيرة، أكو مستندات، وأكو حتى أوراق تعاملات تجارية موجودة تكون قديمة وتكون لها قيمة وتترك أثر طبعا عند الناس. هذه هم لها صبر ولها قسم سكشن خاص فيه إحنا هم نحطه عندنا، بالإضافة إلى المطبوعات والمجلات اللي كانت تطبع قبل القديمة.
0: أستاذ رياض، شلون يتأكدون أو تتأكدون من أصالة القطع هذه التراثية؟ شلون يتأكدون أنها مو مقلدة، أنها مو مطبوعة طبعة جديدة؟ شنو الأشياء اللي تدورها، خصوصا أنك أنت ما شاء الله عليك يعني صار لك فترة طويلة في هذا المجال؟
1: أنا بالنسبة لي ما واجهت المشكلة هذه بشكل كبير، لكن مو معناته أني ما واجهته. يعني أنا طاحت على إيدي مجموعة من المطبوعات اللي كانت يدعى بأنها قديمة وعملت بطريقة احترافية، يعني استخدموا الورق القديم الكليشيه القديم اللي هو الورق الناشف اللي كانوا يستعملونه قبل مع الكرتون القديم، لكن اكتشفناه بسهولة، هذا ما كان ذات إشكال فيه. لكن طبعا في الغش ممكن يكون في أشياء ثانية تراثية غير الورقية، بس الورقية بشكل عام ما وصلت لها الدرجة لأسباب وايد. أولا مهما كان ما راح يستدعي أن سعرها يكون
0: مبالغ
1: يعني
0: فيه، صح؟
1: مبالغ فيه، يعني حتى اللي يشتري المطبوعات القديمة هو حريص وعنده خبرة كافية بأنه يقدر يعرف القيمة
2: بالفعل، وعندهم أرشيف يعني منذ سنوات طويلة لا زال موجود.
1: إيه، وهم بس بإمكان المختص في هذه المطبوعات اكتشاف الطبع المطبوعة سواء كانت إعادة طبيعتها بسهولة أو لا، يقدر يكتشفها بسهولة.
2: حتى يعني الشخص أحيانا عندما يبحث عن بعض المواضيع أستاذ رياض، خاصة التي تم نشرها في الصحف اليومية، يعطيهم التاريخ ويعطيهم السنة تلاقيها موجودة حتى لو بالثمانينات. يعني أذكر أن الحادثة هذه حدثت مع أحد الأصدقاء وذهب إلى الجريدة الرسمية، أحد الجرائد الرسمية في دولة الكويت، وطلعوا له وصفحة جديدة طباعة جديدة بس مخصصة طبعا غير عن السعر العادي المعتاد.
1: نعم، هذا الحين يعني في السنوات الأخيرة تم توفير هذه الخدمة، وبالذات كانت من الصحف الرائدة فيها كانت جريدة القبس.
2: نعم.
1: الحين ممكن الرجوع إلى كثير من الصفحات اللي أنت ترغب في البحث فيها واستخراج منها الأخبار اللازمة.
2: صحيح.
1: لكن إحنا شغفنا عادة في إن إحنا نمتلك هذه المطبوعات القديمة ونحتفظ فيها لأن لها رونق خاص.
2: صحيح. بس أحيانا الطلبة يحتاجون إلى بعض الأمور اللي تثبت معلوماتهم وصحتها من خلال بثها ببعض الجرائد مثل جريدة القبس اللي قديرة هي في هذا المجال. لكن أستاذ رياض، أيضا أبي أرجع إلى نقطة مهمة جدا في حفظ تاريخ المجتمع، مدى أهمية الكتب القديمة والوثائق النادرة في حفظ هذا التاريخ الخاص بالمجتمع.
1: هي الوثائق والأخبار التاريخية موجودة ومحفوظة، لكن الوصول إلى المطبوعات نفسها اللي تذكر اللي تتضمن تفاصيل هذه الأحداث لها، لأن توصلنا إلى المصداقية الكاملة لها بالتفاصيل اللي احنا نحتاجها في أي أحداث كانت حاصلة من قبل، وهذا اللي تعطيها زخم خاص فيها، لأن أنت تكون مصدر لهذه الأحداث كسرد لها واقعي ودقيق لها أكثر مهما كانت. بمعنى أن أنت لما توصل حق الخبر في وقته لما يحصل راح ما راح يكون في تغاضي إلى أحداث معينة وإبراز أحداث ثانية. إحنا نشوف الأحداث كلها كاملة مثل ما هي بكل التفاصيل اللي تحيط فيها، وهذه طبعا لها قيمة كبيرة حق المختص والباحث في التراث.
0: ممتاز. اليوم حتى ذكرت أنت أن أستاذ رياض من خلال حديثنا أن بعض هذه المقتنيات اللي المطبوعة اللي تجمعها حضرتك تحكي قصص دولة الكويت. في بعض المقتنيات يعني تعكس جوانب من الحياة الكويتية يمكن الجيل الحالي ما يعرفها.
1: تماما. أنا أخوي أنت يعني سألت السؤال جوابه رح يكون بحر من التفاصيل،
2: وكلنا لك أذان صاغية.
1: الله يعافيك ويسلمك، وأنا سعيد تماما باهتمامكم في هذه الأمور. اللي أقصده في كلامي أن إحنا البحث في المطبوعات القديمة تمكنك من التوقف عند كثير من الأمور، يستوجب عليك التوقف عندها، لأن أنت راح توقف على مفارقات كثير، وراح توصل إلى مرحلة راح تشوف أنك أنت لازم توقف تشوف تعمل تقول أن هذا كان قبل دارج والحين مو دارج مو صاير، مما يثير انتباهك ويثير انبهارك فيه. يعني على سبيل المثال في مثلا من الصحف القديمة أنا بالستينات توني من يومين شفتهم مجلة النهضة الكويتية، هذه قديمة صار لها الحين يعني من الستينات كانت
2: معروفة.
1: نعم، فشفت منها يصورون الصور من مجلس الأمة نفسه، يعني رحمة الله عليه الشيخ عبد الله اليابر، وكان معهم نعم كان مع وزراء آخرين، الوزراء الآخرين الموجودين وياهم الصورة حاطين يحطون كتابة كأنه هو قاعد يحاور الوزير يقول له شيء ما، وكلها أشياء اللي قصود فيها المزحة مو أكثر من كذي. يعني كانت الأمور بعض الأمور تطرح بشكل أنا أشوفه جميل، يبسطون الشيء ويسوونه كأنك أنت منك وفيهم، لها صورة جميلة فيها. كذلك نفس المقالات وطريقة سرد الأخبار تختلف عن ما هو موجود الحين. كان عملية الضبط والربط اللي موجودة والالتزام في حوار مدروس ومتزن كان شيء أساسي من قبل 60 سنة، مو مثل ما هو موجود الحين. الحين مفتوح الأمر، الأخطاء اللغوية ما تكون محاسب عليها، بعض الألفاظ ما تكون باللغة العربية الفصحى التامة، نحط فيها احنا شويه اللكنه الكويتيه، هناك لا فيها التزام ثاني، ففي مفارقات كبيره تشوف فيها. كذلك الـ القيم اللي موجوده قبل واللي موجوده الحين مو بالضروره ان احنا نكون خاسرينها، لكن ما عادت موجوده، فبالتالي احنا لما نشوفها ونتحسس بالقيمه اللي خاصه في هذه المشاهد ايا كانت قديمه مهما كانت. في الأعمال الرمضانية، في البرامج التلفزيونية، في التواصل بين الناس، في طريقة في بساطة الناس، هذه تستشعرها قبل

0: بشكل واضح عما هو موجود الحين. اللي أقصده بشكل واضح يعني مو بالضرورة واحد يدقق في البحث فيه، لكن يوصل إلى نتيجة بأن يشوف في مفارقة تستدعي التوقف عندها والاستفادة منها. هو مو بس أنه توقف عندها، هو أنت تستفيد أول شيء تقيمها وتشوف وين وصلنا، وبناء على هذا هل هذا كان سلبي أو لا، تقدر تستشف منه كثير من الأشياء. وعادة يعني كثير من الحكومات اللي لهم مراكز دراسات وأبحاث خاصة فيهم أساسا هم في من أهم الاختصاصات اللي موجودة في هذه المراكز هي قراءة التاريخ، لأن من خلاله يقدرون يدرسون أو يخططون المستقبل. أنت لما تقرأ التاريخ تقدر تستشف من عنده المشاكل اللي أنت موجودة عندك في بلدك، المشاكل اللي ما تقدر تذكرها. يعني مثلا على حرارة الجو، حرارة الجو احنا ماخذينها الحين عندنا تكيف فيها بسفعل كذا كذا كذا،
1: صحيح.
0: فاحنا نعم، فأي استراتيجيات تقوم مبنية على قراءة نقاط الضعف ونقاط الدولة اللي موجودة في كل بلد، وهذه تنقرأ من العناصر اللي احنا محتاجينها، وهو شخص يقرأ التاريخ قراءة جيدة، خاصة في الأحداث اللي مثلا تصير بين الكويت وجيرانها أيا كانوا. هذا الشيء لازم يكون عندنا احنا قراءة فيه، لأنه ينبني عليه دراسة الاستراتيجية اللي مفروض احنا نقوم فيها. هذه كلها أنا بشكل عام، أنا لحين بعد ما دخلنا
2: تفاصيل، صحيح
0: ما دخلت التفاصيل الاجتماعية في المجتمع الكويتي.
1: لكن كثير من الأخوة المستمعين الآن المهتمين بهذا الموضوع التراث وأيضا جمع المقتنيات وخاصة اللي تكون نادرة، كيف ممكن الشخص المهتم بالتراث وجامع بالمقتنيات والكتب النادرة أستاذ رياض علي هاشم أنه يحافظ عليها؟ هني السر حتى أنه ما يخسرها.
0: إيه المحافظة لها يعني ما أعتقد بالشكل ما راح تكون شيء صعب، يعني متوفر هي طريقة المحافظة عليها.
1: علمنا.
0: بعدين أنا أكثر مرة يعني قالوا لي أنت هذه المقتنيات القديمة اللي عندك إياها هل فعلا يعني لها طريقة معينة ما تعرضها؟ وجوابي كان لا، إحنا يكتفي إن إحنا الكتب والمجلات القديمة يتصففون ويرصون بشكل منظم، ويكون في حرص أن ما يكون في نتوءات في هذه الصفحات القديمة والمجلدات والصحف، وراح تكون يعني ظل مدة طويلة. أنا عندي في مطبوعات من أهم النوادر اللي إحنا اللي نعرضها ونتكلم عليها ونتوقف عندها ونتكلم عليها، مجلة كاظمة كانت هذه كانت من النوادر، كذلك مجلة البعثة اللي كانت تطبع في مصر وكانت مختصة في متابعة أخبار ونشاطات الطلب الكويتيين المبتعثين إلى مصر من عام 1939 إلى 1955. هذه المجلة لها قيمة كبيرة جدا بين أهل الكويت ورجالات الكويت في فترة الخمسينات والستينات، كانوا يتابعونها بشغف وكان لها قيمة كبيرة. الحين إذا رجعنا إلى مجلة مثل البعثة هذه اللي كانت تصدر في مصر، مثل ما قلت لكم أنها تتكلم عن النشاطات اللي خاصة في الطلبة الكويتيين الدارسين في مصر وقتها، راح يعني أنا أجزم بأن حضرتكم إذا تابعتوا وتصفحتوا في هذه المجلات راح يكون عندكم انبهار غير عادي بكم النشاطات والإبداعات الخلاقة اللي كانوا يسوونها الطلبة الكويتيين.
2: ممتاز.
0: وانا بدون ما اقولها ما اقصد انا انتقص من من من من شبابنا، الله يحفظهم ويخليهم ويزيد منهم فيهم الخير والبركه، لكن كميه النشاطات الخلاقه اللي كانوا يقومون فيها ما في مجال، ما اعتقد ان في احد ممكن يحصرها، مو بس بالكويت حتى في دول ثانيه. كان شيء يعني كانت طاقه انا صعب اني اقدر احصرها. يعني نشاط مسرحي، نشاط تمثيلي، كانوا يعملون نحت رسومات كلها في مركز الطلبة اللي هناك، يستقبلون كبار الشخصيات، طريقتهم في الالتزام والامتثال وأعمال البحث كان شيء يعني أكبر مما أنا أقدر أحصر الحين في شرحي. كان في طالبات كويتيات وقتها إحنا كانوا كريمات، كان لهم نشاط غير عادي وكان يخصون لهم صفحة معينة في هذه المجلة. فكمية النشاطات طبعا ما في مجال،
2: لها حدود. صحيح صحيح. نعم. 100% طبعا. يعني للأسف احنا وصلنا وياك الى نهاية حلقتنا، ولكن

0: أبي أخذك في عجالة أستاذ رياض علي الهاشم، شنو الرسالة اللي تحب توصلها للمجتمع عن أهمية المحافظة على التراث المادي والوثائقي؟ وهل الشباب اليوم أو الجيل الحالي مبردين كبدك في جمعهم لهذا التراث المحافظة عليه؟
1: يعني أنا عشان أختصر، أولاً أنا أشكر كل اللي كانوا الزوار اللي يونا عندنا في معارضنا في معرض إكسبو 16/5 واللي يكون تحت إشراف المجلس الوطني للثقافة والآداب. قاعدين نشوف من الشباب من سن 12 سنة بدون مبالغة إلى كبار السن إلى الأساتذة والجامعيين حرص ومتابعة واهتمام وإشادة في عرض هذه المطبوعات القديمة. وأنا أقولها باختصار، احنا نوصي كل من لديه اي مطبوعات او مجلات او صحف انه يحتفظ فيها. في كثير من الاشياء اللي موجوده عندنا في بيوتنا لها قيمه عاليه، بس مو الحين، راح تكون بعد سنوات لها القيمه هذه تطلع. فاطلب ان احنا اطلب منهم يحتفظون في هذه الاشياء اللي يشوفون اللي يمكن ما يشوفون في لها قيمه، لان فعلا لها قيمه مهمه، سواء توثيقيه أو لها ذكرى خاصة راح تكون معنية في اللي راح يتحفظ فيها. وأتمنى هالشيء هذا يلتزمون فيه كل اللي يقدر يسمعنا
0: بإذن الله إن شاء الله. وشاكرين لك وجودك معنا اليوم في هذه الساعة المتأخرة وهذه السهرة الجميلة اللي قضيناها معاك اليوم في برنامج إذاعة على الهوى، الأستاذ رياض علي هاشم، مهتم بالتراث وجامع مقتنيات وكتب نادرة.
1: أنا شاكر لكم على هذا اللقاء اللي استمتعت فيه فعلا معكم، وإن شاء الله نلتقي مرة ثانية عن قريب.
2: إذاعة على الهواء.
0: شكرا لك.

مستمعينا الكرام، ننتقل معكم إلى قطاع الأخبار والبرامج السياسية لننقل لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، فإلى هناك.

0: الثانية صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الموجز، الرئيس الأمريكي يقول إنه من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران اليوم الأحد. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن واشنطن وطهران توصلتا إلى النص النهائي لاتفاق السلام. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة ويصدر إنذارات بالإخلاء لقرى في جنوب لبنان. شهداء ومصابون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال الساعات الماضية. الاحتلال يوسع اقتحاماته في الضفة ويستهدف عشرات القرى الفلسطينية. موسكو تؤكد تفوقها الميداني وتلوح بورقة الردع النووي في بيلاروسيا. الرئيس الروسي يقول إن القوات المسلحة الروسية تحافظ على الأفضلية الاستراتيجية في الحرب الروسية الأوكرانية وتتقدم بثبات. وبيونغ يانغ تؤكد تمسكها بقدراتها النووية وترفض ضغوط واشنطن وسيول. انتهى الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: إذاعة على الهواء،
2: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء. ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
1: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
2: وحتى 3:00 صباحا يوميا. إذاعة
1: على الهواء.

0: برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الشيخ فهد يوسف السعودي الصباح اجتماعا لمجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، وأكد الشيخ فهد اليوسف أهمية دعم مسيرة القوى العاملة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في تطوير سوق العمل بدولة الكويت، وشدد على أهمية تعزيز العمل المؤسسي وتطوير الأداء بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو رفع كفاءة الجهات الحكومية وتحقيق أعلى مستويات الحوكمة والشفافية في إدارة الموارد المالية والإدارية. أحالت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال حويلة عددا من المسؤولين في مركز رعاية وتأهيل المعاقين بمنطقة الصباحية إلى التحقيق بالوقوف على أوجه القصور وتحديد المسؤوليات، وذلك إثر زيارة تفقدية مفاجئة للمركز. وقالت الوزير الحويلة إن أي تهاون يمس صحة النزلاء أو سلامتهم لن يقبل أو يتم التغاضي عنه، مشددة على أن سلامة النزلاء وجودة الرعاية المقدمة لهم فوق كل اعتبار، موضحة أنها ستتابع بنفسها إجراءات التحقيق، مشددة على أن المسؤولية في مراكز الرعاية ليست شكلية، وأن أي تقصير سيقابل بإجراءات حازمة لافتة إلى أن كرامة النزلاء وحقوقهم أمانة لا مجال للتهاون فيها. عقدت جامعة الكويت اختبارات القدرات الأكاديمية للمجموعة الثالثة من الفرصة الثالثة في مدينة صباح السالم الجامعية، حيث أدى الطلبة اختبارات اللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضيات، إضافة إلى الاختبارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بالنظامين الورقي والإلكتروني. وذكرت الجامعة أن اختبارات القدرات الأكاديمية تشكل إحدى الأدوات الرئيسة في منظومة التقييم والقياس، وتأتي ترجمة لالتزامها بتطوير أدوات التقويم وتعزيز جودة العملية التعليمية بما يسهم في إعداد الطلبة للتخصصات الجامعية المختلفة وفق معايير أكاديمية معتمدة وتجسد ركيزة الجودة ضمن استراتيجيتها المؤسسية. وفي أخبارنا الرياضية، أشاد رئيس نادي بورغان أنور العتيبي بالتنظيم المميز لبطولة الأندية الآسيوية 28 في كرة اليد التي يستضيفها نادي الكويت، كما أكد رضاه عن مستوى فريقه الذي وصل إلى الدور نصف النهائي رغم أنها مشاركته الأولى في البطولة. كما أكد العتيبي رضا جميع الوفود المشاركة في البطولة عن الخدمات اللوجستية وما يصاحبها من اهتمام وتعاون وتقديم التسهيلات، وهو أمر ليس بغريب على إدارة نادي الكويت، متمنيا وصول فريقه برفقة نادي الكويت إلى النهائي لرفع اسم كرة اليد الكويتية. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم آلاء البناي.
1: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة بأسلوب جديد وبشكل يومي، ومن خلال هذا البرنامج نجمع لكم باقة من الفوائد والعلم والمعرفة.
2: حقوق الطفل وأهميتها في بناء المجتمع. تعد حقوق الطفل من القضايا الأساسية في المجتمعات الحديثة، إذ تمثل حجر الأساس لبناء إنسان سليم وقادر على المساهمة الإيجابية في المجتمع. فالطفل كائن ضعيف يحتاج إلى الرعاية والحماية والتوجيه، وقد أقرت المواثيق الدولية والمحلية مجموعة من الحقوق التي تضمن له حياة كريمة وآمنة. تشمل حقوق الطفل الحق في الحياة والبقاء والنمو، وهو حق أساسي يلزم الأسرة والدولة بتوفير الرعاية الصحية والتغذية السليمة والبيئة الآمنة. كما يعد الحق في التعليم من أهم الحقوق، حيث يساهم التعليم في تنمية قدرات الطفل العقلية والاجتماعية، ويؤهله ليكون فرداً منتجاً وواعياً بحقوقه وواجباته. ويجب أن يكون التعليم متاحاً لجميع الأطفال دون تمييز. ومن الحقوق المهمة أيضاً حق الطفل في الحماية من العنف والاستغلال، سواء كان ذلك جسدياً أو نفسياً أو اقتصادياً. فعمل الأطفال والعنف الأسري والاستغلال في النزاعات كلها ممارسات تنتهك كرامة الطفل وتهدد مستقبله. لذلك تتحمل الحكومات والمؤسسات مسؤولية سن القوانين وتطبيقها. كما يتمتع الطفل بحق التعبير عن رأيه والمشاركة في القرارات التي تتناسب مع عمره ونضجه وحقه في اللعب والترفيه. وفي الختام، فإن احترام حقوق الطفل

0: قهوة وموسيقى، خدمات جديدة في سيارات الأجرة الصينية.
1: الخبر يقول ابتكر سائقو سيارات الأجرة وخدمات النقل التشاركي في الصين وسائل جديدة لجذب الركاب وزيادة دخلهم من خلال تقديم خدمات متنوعة داخل المركبات تشمل القهوة والغناء وبيع المنتجات في ظل المنافسة المتزايدة في قطاع النقل. صراحة يعني
0: بالدعم.
1: اي والله يعني قهوة وغناء وبيع منتجات. خلينا نشوف الحين نعرف. طبعا ذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست الصينية أن الضغوط الاقتصادية وارتفاع أعداد السائقين دفع العديد منهم إلى تحويل سياراتهم إلى مساحة خدمية وتجارية متنقلة. حلو، حين ما قاموا يوصلون بس ركاب، حيث جهز أحد السائقين مركبته بنظام كاريوكي يتيح للركاب خوض تجربة غنائية، فيما حول آخر سيارته إلى مقهى متنقل يقدم مشروبات قهوة. شلون يعني يسوق يسوي قهوة
0: ولا لا يكون معذره
1: أوكي أوكي صح.
0: أو تكون عند الماكينة
1: صح
0: نفسها
1: صح. وهذا الإزعاج الثاني زي ركب وياي صوته واحد صوته خايز
0: يبي المتعة حتى يستفيد
1: عشان ياخذ تقييم جيد. أضافت صحيفة أن بعض السائقين اتجهوا إلى أنشطة أخرى داخل سياراتهم، من بينها عرض مجوهرات وأحجار زينة للبيع. هذا ويش أفحصها سالفة. بينما استغل آخرون أوقات الانتظار لتقديم خدمات شخصية مثل قص الشعر مقابل رسوم رمزية. يعني تخيل هو يسوق وراء واحد شك شك شك شك
0: وهذا يعني إذا يعطيك شيء يعني نوع من الابتكار
1: صح.
0: لما يكون في شيء عندي شيء عادي شلون أنا أخرج عن التقليد حتى أطوره
1: صراحة.
0: والله العظيم إنه مذكية.
1: هذه خدمة قص الشعر ممتازة، بس صعد مطبق قص غير، الجنب اليمين غير عن
0: خاصة الشخص اللي ما له خلق ينطر في عند الصالونات وغيره.
1: بس شلون لازم يقف على اليمين يعني يوقف على اليمين يقصصون يقصصون
0: الظاهر انه عشان الطريق اللي يكون شوي مسافات بعيده
1: ممكن. والله بعد يعني الشنب ولا شايل جزء من الشنب. وتعكس هذه المبادره محاولات متزايده من العاملين في قطاع النقل للتكيف مع التحديات الاقتصاديه ومنافسه حاده على استقطاب الركاب عبر توفير خدمات اضافيه تسهم في تعزيز مصادر دخلهم اليوميه.
0: يفكرون الصيني
1: اللي يبيع اجهزه، يعني اللي يبيع مجوهرات احجار زينه للبيع، اللي يعطيك يسوي لك قهوه. والله ابي اسبانيش لاتيه حاضر.
0: ولا اذا تبي تمدح واحد بهذه الايام وخاصه مع الاخبار اللي قاعد نقراها خاصه في فقره المنوعات، قل له انت مخك صيني.
1: اي صح.
0: ليش مخك صيني؟ لان صار خلاص الحين هو المسيطر عالميا.
1: والله ايام قبل كان هذا صيني ولا امريكي، صيني ولا الماني،
0: ولا ياباني.
1: الحين الصين هو اللي قاعد يصدر حق المانيا، ومن المانيا قاعد
0: يغذي العالم كله. والله
1: فعلا برافو. وصراحه يعني الحين في هذه المنافسه في بخصوص يعني النقل والامور هذه برافو. اضافه
0: لازم نستفيد من هذا الخبر.
1: انا شفت واحد من الاشخاص خذ هذه الفكره سواها في امريكا. سيارتي يغنون فيها طول الطريق.
0: حلو.
1: يعطونه تغييمات زايده، يعني تغييمات مرتفعه، ويستخدم الفيديوهات اللي يعني اللي يصورهم.
0: حلو.
1: ينزلهم في التيك توك ويحصل على بعد مشاهدات.
0: حلو. وياخذ بعد
1: مدخل ثاني. صحيح.
0: عدل يعني الواحد لازم يستفيد من هذه الاخبار مستمعين الكرام، حتى انه يبين له ان الحياه ما توقف عند نقطه. او الانسان اللي يقول لك انا كل يوم رايح الدوام وراد من الدوام، راد من الدوام رايح الدوام.
1: صح.
0: انت فكر بالابداع داخله، اخلق جو. ترى الحياه هذه حياتك انت مو حياه الاخرين، فانت هذه مملكتك وحياتك، ابدع فيها. اخلق يعني والله بعض الشباب زين، شباب وبنات

0: حتى في أروقة الدوام تلاقيهم ما شاء الله مزينين مكانهم.
1: صحيح.
0: عندهم ورد حاطينه بالديكور كديكور لهم،
1: المكتب حلو،
0: محضرين نفسهم حق راحتهم النفسية. فأنت طور من نفسك، خلي عندك محطات جميلة بحياتك ومتع نفسك، لا توقف عند أداء الواجب وتمشي.
1: كانت كان هذا خبرنا لليوم في الأخبار المنوعة، وعندنا أخبار ثانية بعد بالطريق.
0: ركز.

0: الأفراط في الكاتشب يرتبط بزيادة السكر واضطرابات المعدة.
1: عثمان، تحب الكاتشب ولا لا؟
0: للأسف لا.
1: ليش؟
0: اي والله مو من عشاق الكاتشب صراحة.
1: في اختراعات ترى قاعد يسوونها بعض الناس لما يحبون ياكلون البطاط مع الكاتشب، يحطوا مايونيز ميكس مع المايونيز وكذي.
0: نهائيا مو من عشاق.
1: جرب زين لو مرة بالحياة.
0: جربت ما يازلي يعني صراحة.
1: كلش
0: اي والله ما حسيت.
1: خلونا نسمع هذا الخبر مستمعينا. تشير خبيرة التغذية ناتاليا بافوليوك الى ان العديد من الاشخاص يفضلون اضافة الصلصات الى وجباتهم بهدف تحسين المذاق. هنا راح تتبين لكم الدراسة شنو اللي قاعد يصير، دون الانتباه الى ان قيمتها الغذائية غالبا ما تكون محدودة. وتوضح الخبيرة ان صلصة الكاتشب باعتبارها منتجا غذائيا مصنعا يحتوي على السكر والزيوت والملح المضاف، اضافة الى مواد حافظة ومحسنات نكهة تعدل اكثر ضررا. وتشير إلى أنه عند اختيار الكاتشب من المهم الانتباه إلى وجود المواد الحافظة، لأنها قد تؤثر على توازن إشارات الجوع والشبع، وقد تسهم أيضا في زيادة الوزن واضطراب وظائف الجهاز الهضمي. وتقول الدراسة أو تقول الخبيرة الخاصة بالتغذية وهي ناتاليا بافوليوك، قد يشعر الشخص بزيادة في الجوع ونفور من الطعام الطبيعي، لأن نكهته تبدو أقل جاذبية بعد الاعتياد على المنكهات الصناعية. لذلك يفضل اختيار الكاتشب العادي أو استبداله بمعجون الطماطم المنزلي المصنع داخل المنزل، وهو خيار أفضل صحيا. ومن جانبها أيضا اقترحت الخبيرة الخاصة بالتغذية الدكتورة ماريا تشيرنيافيا استخدام صلصة الطماطم المنزلية كبديل صحي، موضحة أنه يمكن تحضيرها عبر تقشير الطماطم وهرسها وإضافة الأعشاب والتوابل والثوم ثم طهيها، وهذا يعطيها يعني نكهة جيدة مع قيمة غذائية أفضل من المصنع أو الجاهز. أما الدكتورة يكتيرينا كاشوخ فتنبه إلى أن الإفراط في تناول الكاتشب قد يسبب في مشكلات صحية، تشير إلى أنه قد يحتوي غالبا على كميات مرتفعة من السكر المضاف، حيث أنه يحتوي 10 جرامات منه على ما يقارب 1.5 إلى 2.5 جرام من السكر. وتضيف أن الاستهلاك المفرط للأطعمة الغنية بالسكر قد يؤدي إلى تجاوز الاحتياجات اليومية مع السحورات الحرارية وزيادة الوزن، كما أن بعض مكونات الصلصة مثل الخل، الملح، التوابل قد تسبب تهيجا لبطانة المعدة لدى الأشخاص الحساسين. يعني اليوم وايد من الناس
0: صح
1: يحب المطعم بسبب انه ابدع بالنكهات الموجوده بهذه الوجبات التي تقدم الى الزباين. انا جيت بصراحه
0: انت من عشاق الصوص، باين عليك انت من عشاق الكاتشب والمايونيز، واضح يعني. فبالعكس شوف نكون واقعيين، الكاتشب ما في سعرات يعني كبيره وايد، لكن في سكر. فأبرز يعني أكثر الصحيين أو الأشخاص اللي يبحثون عن الصحة ما يستخدمونه بطريقة يعني مكثفة، لأنه فيه سكر وايد. ففعلا يعني من هالناحية ممكن يسبب سكري، ولكن مو ممكن أنه يسبب يعني زيادة الوزن. الفكرة مو كذي يعني. هو مخصص يعني سكر فيه كثير.
1: تدري ليش قالت زيادة الوزن؟ لأن المنكهات المحطوطة فيه والحافظة
0: أنواع
1: تفتح الشهية أكثر فتكثر من الأكل وأنت ما تشعر.
0: صح.
1: لدرجة أن أنت إذا غبت عن هذه

0: الوجبات السريعة أو المطاعم، يعني دائما نسمع الكبار بالعمر يقولك أكل البيت ما في منه، وللأمانة أنا أقولها بعد أن أكل البيت لا يعلى عليه، لكن لما ترد تأكل بالبيت إذا خلصنا 10 شهر تروح ترد تأكل بالبيت، بس في تشويق كبير صح. ومنبهات داخل دماغك تقولك اشتر اشتر اشتر.
1: أعتقد أنا بعد يعني خل يعني ننصف الأكل
0: الخارجي.
1: الخارجي ترى لذيذ.
0: أنا لا أنصف أوفر بالبيت.
1: لذيذ صراحة، لذيذ يعني لو مهما قلت ما راح نتفق، لذيذ.
0: بس أهم في بعض الناس عثمان يكون لهم سبحان الله يعني نفس خاص صح. خاصة عند أخواتنا البنات، خلاص فلانة إذا طبخت تلاقي الصحن خلاص تغسل وهو قاعد مكانه من خلال لذاذة الأكل اللي قاعد يقدم ونفسها العالي.
1: أنا عبالي قصدك ما حد يأكل يعني.
0: لا بالعكس، قاعد يتغسل مكانه خلاص، مسح عليهم بالعافية.
1: عليهم بالعافية.
0: فتصير في بعض المرات منافسات.
1: في فعلا في منافسات، وفي أكل لذيذ يعني الفكرة أن في بعض الوجبات أو الأكلات لذيذة فعلا، وخواتنا ما شاء الله عليهم شطار في هذا الجانب، لكن
0: يحتاجون فرصة.
1: أنا أقول لك الحين أكل المطاعم حلو.
0: لا ضدك مستمعينا، أكل المطاعم ولا البيت؟ أكيد البيت.
1: أنا سمعت أحد يقول المطاعم.
0: لا أنا سمعتهم كلهم يقولوا البيت البيت البيت، خاصة عند الحين تبي تعزم ضيفك مثلا مطعم.
1: لا
0: وين قاعد؟ بأمريكا إحنا. يبى بيتك وقدم له أجود وأجمل ما لديك، وخلى يذكر بيتكم بخير من خلال الأشياء الجميلة اللي تقدم له.
1: بالعكس أطلع وياه وكل برا
0: يعني. حتى تخيل والله، حتى وحين أنا أتوقع وايد من إخواننا المستمعين يعيدون هذا الكلام،
1: اللي هو
0: أنا لما أسوي مناسبة أتمنى إنه يكون طبخ بيت، خاصة إذا كان الأهل هم مشغولين بهذه نفس المناسبة، يعني عشاء نساء ورجال. ما راح تفضى ربة المنزل أو الكبيرة بالعمر اللي عندها خبرة كبيرة بهذا المجال إنها تطبخ وتنفخ وتشيل.
1: راح يبون من برا.
0: أيوة، بس وين يبونه؟ يا يبون طباخة تشتغل بالبيوت، أو إن تكون
1: يطلبون.
0: هي تطلب داخل بيتها، تكون هي طبخته وتحضر لك بطريقة إن كأنه مقدم من خلال هذا البيت.
1: غش تجاري.
0: لا مو غش تجاري، بالعكس مساعدة. من غشنا فليس منا.
1: غش تجاري.
0: لا مو غش تجاري.
1: هذا حتى خواتنا اللي يسوون كذي، يعني تطلب لك من برا وتحطها في صحن تقديم تقولك أنا طبختها، غش تجاري.
0: لا هذا غش. لا الاعتراف بالحق فضيلة. دائما يعني حتى لما تصير بين العزائم يسألون من وين جايبين. مسوينا بالبيت.
1: تقول
0: انت مسوي بالبيت ولا في احد جاي لكم بالبيت طابخ مثلا؟ في بعض البنات يعني من الجنسيات الاخرى متميزين في هذا المجال للامانه، خاصه الاسيويين يون يطبخون وما يقصرون بعد يعني، ترزقون الله يرزقنا ويرزقهم. بس هم خلاص تصير الاختيار عليها بشكل دائم حتى انها تبيض الوجه وما تقصر.
1: إيه وتي ربة البيت تبي تطلع نفسها انها هي يعني راعية البيت، ولا انا طبختها.
0: حياكم الله، تفضل على عشاكم.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء،
2: برنامج إذاعة على الهواء. إذاعة على الهواء مع آخر الأخبار والمستجدات المحلية.

0: في أول خبر من أخبار الديرة، اليوسف توفير الرعاية الطبية لمصابي الاعتداء الإيراني الآثم.
1: قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف بزيارة المصابين الخاص بالاعتداء الإيراني الآثم الذين يتلقون العلاج في مستشفى الفروانية، وذلك للإطمئنان على حالتهم الصحية ومتابعة أوضاعهم العلاجية. كما اطلع اليوسف وبحسب بيان للداخلية على الحالة الصحية للمصاب عايض العتيبي الذي نقل مؤخرا من العناية المركزة إلى الجناح لاستكمال علاجه، واستمع إلى شرح من الطواقم الطبية حول وضعه الصحي وبقية المصابين والخدمات العلاجية المقدمة لهم، موجها بتوفير كل أوجه الرعاية الصحية اللازمة ومتابعة حالاتهم بصورة مستمرة. كما أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أهمية توفير الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين وتسخير الإمكانات كافة لضمان حصولهم على أفضل الخدمات العلاجية ومتابعة أوضاعهم الصحية حتى تماثلهم للشفاء. كما شدد على ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المعنية وتوفير مختلف أوجه الدعم اللازم للمصابين بما يسهم في استقرار حالتهم الصحية وتسريع مراحل تعافيهم. من جهة أخرى كذلك، منح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أمس ترقية استثنائية لأربعة من منتسبي الإدارة العامة للمباحث الجنائية في لفتة تعكس حرصه على تكريم أصحاب الإنجازات المتميزة تقديرا لجهودهم وتفانيهم في أداء الواجب وما أظهروا من كفاءة ويقظة أسهمت في القبض على النزلاء الهاربين من السجن المركزي.

0: جامعة عبد الله السالم تختتم حملتها للتعريف بتخصصاتها وبرامجها الأكاديمية في الأفنيوز.
1: في إطار استعدادها لاستقبال طلبات الراغبين بالالتحاق بجامعة عبد الله السالم للعام الجامعي 2027-2026، اختتمت الجامعة حملتها التعريفية في مجمع الأفنيوز للتعريف بتخصصاتها وبرامجها الأكاديمية التي تنظمها للسنة الثالثة على التوالي بشراكة استراتيجية مع بنك وياي رقمي. وشهد جناح الجامعة للسنة الثالثة على التوالي إقبالا لافتا من الطلبة، تحديدا الصف الثاني عشر وأولياء أمورهم والباحثين عن فرص التعليم الجامعي، إذ أتاح الجناح فرصة للتعرف مباشرة على التخصصات المطروحة وآليات القبول والالتحاق، فضلا عن الاطلاع على المسيرة البحثية والأكاديمية للجامعة. وتأتي هذه المشاركة تجسيدا لإيمان الجامعة بأن مرحلة اختيار التخصص تمثل منعطف حاسم في مسيرة الطالب، وأن توفير بيئة مريحة وسهلة الوصول للتعريف بالبرامج الأكاديمية يعد استثمارا حقيقيا في جودة مخرجات التعليم العالي وفي بناء الكفاءة الوطنية المؤهلة. النجاة نقدر دعم وتعاون شؤون مع الجمعية.
0: استقبل وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور خالد العجمي والوكيل المساعد إيمان العنزي ومدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات عبد المحسن المخيال رئيس مجلس الإدارة جمعية النجاة الخيرية فيصل الزامل وممثلي الجمعية، وهما المهندس عبد العزيز الدعيج وعضو مجلس الإدارة، والدكتور محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الإدارة، والدكتور جاسم الوندة المدير العام للجمعية، والدكتور سلمان اللافي مدير عام إدارة المدارس، والمهندس حازم سليمان مدير تقنية المعلومات بالجمعية. كما أعرب العجمي عن بالغ شكره وتقديره لجمعية النجاة الخيرية على جهودها المتميزة وتعاونها المثمر مع الوزارة في عدة مجالات، ومنها إسهامها في تطوير وتطبيق برامج المساعدات المركزي، كما أشاد بالدور الكبير الذي قامت به الجمعية في دعم هذا المشروع الوطني الحيوي. ومن جانبهم أعرب أعضاء وفد جمعية النجاة الخيرية عن تقديرهم للدعم والتعاون الذي تقدمه وزارة الشؤون، مؤكدين استمرار الجمعية في توظيف جميع إمكاناتها الفنية والإدارية لخدمة المشاريع الوطنية التي تزيد فاعلية العمل الخيري في المجتمع. وزيرة الشؤون: التوسع في افتتاح مقاهي جديدة واستثمار المرافق التراثية وتعزيز الخدمات المقدمة.
1: افتتحت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال لحويلة مقهى شميمري الشعبي بعد الانتهاء من أعمال تطويره، مؤكدة حرص على ارتقاء بالمرافق الاجتماعية والمحافظة على الطابع التراثي. وقالت لحويلة أن المقاهي الشعبية تمثل جزءا أصيلا من الموروث الكويتي ومتنفسا اجتماعيا يجمع مختلف فئات المجتمع، وأكدت حرص وزارة الشؤون على تطوير مثل هذه المرافق بما يواكب احتياجات مرتاديها ويحافظ على هويتها. وأوضحت أن أعمال التطوير تأتي ضمن خطة متكاملة تنفذها الوزارة لرفع كفاءة المقاهي الشعبية وتحسين مستوى خدماتها لتوفير بيئة مريحة وجاذبة للرواد، مع تعزيز فرص مشاركة الكوادر الوطنية الشابة في إدارتها وتشغيلها. وأضافت أن وزارة الشؤون ماضية في استكمال الإجراءات اللازمة لافتتاح مواقع جديدة في عدد من المناطق بما يضمن توسيع نطاق الخدمات وتحقيق الاستفادة المثلى من المرافق التابعة لها. ومن جانبه أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور خالد العجمي أن المقاهي الشعبية ستقوم بنقل مباريات كأس العالم خلال أوقات عملها المعتادة بصورة مجانية، بما يتيح لمرتاديها متابعة المباريات في أجواء اجتماعية وتراثية مميزة، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة ومجلس إدارة المقاهي الشعبية لتنويع الخدمات والأنشطة المقدمة للزوار وتعزيز دور المقاهي كمرافق اجتماعية وثقافية جاذبة لمختلف فئات المجتمع.
2: إذاعة على الهواء.

0: أخبارنا الرياضية.
1: أزرق اليد في المجموعة الرابعة بكأس العالم.
2: أوقعت قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد في نسختها 30 التي ستقام من 13 إلى 31 من يناير المقبل من عام 2027 في ألمانيا. منتخبنا الوطني في المجموعة الرابعة إلى جانب كل من منتخبات الأرجنتين وفرنسا والبرازيل، حيث يتأهل عن كل مجموعة أصحاب المراكز الثلاثة الأولى للدور الثاني. وكان أزرق اليد قد تأهل لبطولة العالم للمرة العاشرة في تاريخه بعد بلوغ المربع الذهبي في البطولة الآسيوية التي أقيمت بالكويت وتحقيقه المركز الثالث بعد فوزه على كوريا الجنوبية بنتيجة 31 مقابل 27 هدف. أوزكان مدربا لخيطان رسميا.
1: تعاقدت إدارة نادي خيطان مع المدرب التركي جينيك أوزكان رسميا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة عام كامل. ويتواجد أوزكان حاليا في البلاد لترتيب أوراق الأحمر والأسود قبل استئناف التدريبات في 25 من الشهر الجاري، وسيعود أوزكان إلى خيطان ليقود فيما تبقى من منافسات دوري زين للدرجة الأولى المقرر استئنافه في 25 يوليو المقبل، حيث يتبقى لكل فريق 8 مباريات قبل الدخول في منافسات الموسم الجديد الذي سينطلق في 25 من أغسطس. ويعمل أوزكان حاليا على حسم هوية الخماسي الأجنبي في المرحلة المقبلة بعد التخلي عن جميع المحترفين الذين مثلوا الأحمر والأسود في الموسم الحالي 2025-2026 قبل توقفه في 28 من فبراير الماضي، وهم التونسيان أسامة بن عياد

0: برغان يضمن التأهل إلى نصف نهائي آسيوية اليد.
1: حسم برغان تأهله إلى المربع الذهبي للبطولة الآسيوية لكرة اليد بنسختها 28 والتي يستضيفها نادي الكويت على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، وذلك بعد فوزه على الكويت بنتيجة 30-24 في اللقاء الذي جمعهما، وانتهى الشوط الأول بتفوق برغان بنتيجة 15-11 ورفع الفائز رصيده إلى 7 نقاط، بينما بقي الكويت على رصيده السابق ب5 نقاط.

0: إذاعة على الهواء. الأخبار الفنية.
1: قل ودل عندما تتحول الكلمة إلى رسالة مؤثرة.
2: في وقت أصبحت فيه الرسائل السريعة والكلمات المختصرة جزءاً من تفاصيل حياتنا اليومية، يبرز برنامج قل ودل عبر أثير البرنامج العام في إذاعة دولة الكويت بوصفه تجربة إذاعية تعتمد على قوة الكلمة وأثرها في ترسيخ القيم والمعاني. فالبرنامج ينطلق من فكرة بسيطة تتمثل في تناول كلمة أو مفهوم متداول، ثم تقديمه إلى المستمع الكريم بصورة مبسطة وعميقة في آن واحد، بما يساعد على فهم أبعاده الحقيقية وتأثيره في الحياة اليومية. ويتميز البرنامج بتوظيف الدراما الإذاعية في تجسيد المعاني المطروحة من خلال مشاهد قصيرة مستوحاة من الواقع، ما يجعل الرسائل أكثر قرباً من المستمع وأكثر قدرة على التأثير. كما يسهم هذا الأسلوب في تحويل المفاهيم النظرية إلى مواقف حياتية ملموسة تعزز الفهم والتفاعل.

0: مدرسة عائشة للبنات تعود للحياة الثقافية.
1: عادت مدرسة عائشة للبنات الابتدائية التي تم افتتاحها في عام 1952 إلى الحياة الثقافية بوصفها أكثر من مجرد مبنى تاريخي أعيد ترميمه. عادت باعتبارها ذاكرة حية تستحضر محطات مضيئة من تاريخ الكويت الفني والتعليمي. في رحاب هذا الصرح العريق التقت حكاية المكان بسيرة أحد أبرز رموز الأغنية الكويتية عندما نظمت لوياك أمسية لتكريم الفنان القدير عبد العزيز خالد المفرج شاد الخليج تزامنا مع تدشين اسمه على مسرح المدرسة في لفتة وفاء تحتفي بمسيرة فنية ووطنية امتدت لعقود وترسخ قيمة تكريم المبدعين الذين أسهموا في تشكيل الوجدان الكويتي.
2: الحكمة مستمدة من عمق الحياة لنستلهم منها القوة والإلهام. كونوا معنا في إذاعة على الهواء لنقدم لكم باقة من الحكم ودروس الحياة.

0: ليس هناك إنسان ضعيف، بل هناك إنسان يجهل موطن القدرة فيه.
1: السلام الدائم يكون بين طرفين متكافئين.
0: النبيل هو من يهب نفسه لنصرة الضعيف لا لحماية القوي.

0: أحب من تحرر قلبه وتحرر عقله.
1: تتعدد المعلومات وتتنوع وتتراكم في تزايد للعلم والمعرفة، ونزودها إلى فقرتنا اليومية، هل تعلم؟

0: هل تعلم أن أكبر مكتبة في العالم هي مكتبة الكونغرس بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تأسست عام 1800 في واشنطن؟ جرى في عام 1981 إحصاء لمحتوياتها، فبلغ نحو 90 ملايين كتاب ونحو 80 مليون مجلة وصحيفة.
1: هل تعلم أن البعوض العادية هي الحشرة الوحيدة التي تنتقل أو تنقل للإنسان مرض الملاريا؟
0: وهل تعلم أن أول مطبعة عربية كانت في مدينة حلب بسوريا، وكانت في عام 1700 وستة للميلاد؟

0: هل تعلم أن سعال الحاد يدفع الهواء من داخل جسم الإنسان بسرعة تفوق سرعة الصوت؟
1: وهل تعلم أن المخترع الإنجليزي مياهل هو أول من اخترع أقراص الدواء عام 1850؟
0: هل تعلم أن المخ البشري يتكون من 12 مليون خلية تسيطر على العضلات والأعصاب وأجهزة الجسم المختلفة؟

0: اليوم إذاعة على الهواء، وغدا يتجدد بكم اللقاء. وتقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان،
1: ومن التقديم مساعد السوارج وعثمان سليمان،
0: التنسيق والمتابعة فراج للسليم،
1: الهندسة الإذاعية عبد الرحمن المطيري،
0: عادل خاجة من التنفيذي على الهواء.
1: نلقاكم غدا في نفس التوقيت في تمام 1:21 دقيقة. لكم تحية مخرج هذا العمل جاسم الفرس.
0: إلى اللقاء.

الثالثة صباحا في إذاعة دولة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولة أخبارية. جولة إخبارية، برنامج يومي نتناول فيه أهم الأحداث الإقليمية والعربية والدولية من خلال استضافة نخبة من الكتاب الصحفيين والمحللين السياسيين والمراسلين في العواصم العربية والعالمية، كما نتناول الأخبار المتوقعة والأحداث التاريخية وأقوال الصحف. برنامج جولة إخبارية يأتيكم يوميا من الساعة 3 وحتى 3:30 صباحاً.

0: مستمعينا الكرام، نرحب بحضراتكم معنا في هذه الجولة الإخبارية الجديدة، ونبدأ بمتابعة إخبارية. الجهود الدبلوماسية تشهد زخما متسارعا مع تزايد المؤشرات حول اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق قد يضع حدا للتصعيد ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التفاهمات السياسية والأمنية في ظل وساطات إقليمية ودولية مكثفة، وحديث عن ترتيبات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وأمن الملاحة في المنطقة. وحول تفاصيل هذا الموضوع أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم. أستاذ محمد، في البداية نتساءل فيما يتعلق بهذه الأنباء المتزايدة عن اقتراب التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، كيف يمكن قراءة هذه الأنباء؟
1: طبعا من الواضح أنه لا يوجد أمامنا مسودة متفق عليها، لأن المواقع الأمريكية ووكالات الأنباء الإيرانية والمواقع الإيرانية تنشر أنباء متضاربة فيما يتعلق بمضامين هذه المسودة. حتى أن إيران الآن تقول أن الاتفاق توقيع عن بعد الإلكتروني لن يكون يوم الأحد، في حين أن الوسيط الباكستاني يعلن أنه يوم الأحد. هذا يعني أن هناك تضارب، طبعا تضارب